0: مهاجمة إيران قبل انتخابات تجديد النصفية المقررة في 3 نوفمبر المقبل، وقال إن هناك مناقشات بناءة مع الجانب الإيراني. تحدث أيضا عن استمرار الحصار البحري الذي وصفه بالفعال وبالقوي، وأن حركة النفط والغاز عبر المضيق تتدفق، و22 مليون برميل خرجت عبر المضيق خلال الليلة الماضية بحسب ما يؤكد الرئيس دونالد ترامب، الذي أشار في نهاية منشوره بأن إيران لن تمتلك أبدا سلاحا نوويا. منشور الرئيس دونالد ترامب جاء بعد هذه التصريحات التي أدلى بها مسؤولون أمريكيون لعدد من وسائل الإعلام، من بينها موقع أكسيوس، من أن البنتاغون بالفعل يعد خططا حاليا من أجل استئناف العمليات العسكرية ضد إيران في حال قرر الرئيس دونالد ترامب بذلك. بل ذهب المسؤولون إلى أبعد من ذلك بأنه ربما تشن هذه العمليات قبل موعد انتخابات التجديد النصفي، وحتى أن الجيش الأمريكي وأن مسؤولين في إدارة الرئيس دونالد ترامب أطلعوا رئيس أركان الجيش الإسرائيلي على هذه الخطط، وأبلغوه بأنه ربما تشن الضربات خلال 3 أسابيع من الآن. وفق ما يؤكد أو ما يقول المسؤولون الأمريكيون، فإن هذه العمليات العسكرية ضد إيران ربما تستهدف المواقع النووية مرة أخرى، محطات الطاقة، مراكز القيادة التابعة للحرس الثوري الإيراني، منشآت الصواريخ والطائرات المسيرة في إيران. لكن وفق ما يقول أيضا مسؤولون لصحيفة نيويورك تايمز، فإن الرئيس الأمريكي ما زال مترددا في اتخاذ القرار بشأن استئناف العمليات العسكرية ضد إيران. وخلال الأشهر الخمسة الماضية كان البنتاغون قد وضع أمام الرئيس بالفعل 5 مقترحات من أجل شن ضربات سواء على إيران أو على الحوثيين في حال قرر ذلك الأمر، لكن الرئيس ترامب وفق ما يقول المسؤولون كان يستبعد هذه الخطط ويرفض شن ضربات على إيران خلال الفترة الماضية. الرئيس ترامب يؤكد بأن الحصار البحري فعال. أيضا وزير الحرب الأمريكي يؤكد، يقول إن الرئيس ترامب لا يمارس الألعاب، ومنح الإيرانيين فرصا كثيرة على طاولة المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق، وإن الرئيس ترامب أمامه جميع الخيارات، وفي حال اتخذ القرار أو وجه بالتكليف سيكون هناك تحرك سريع وحاسم، وفق ما يقول وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث، الذي أشار إلى أنه البنتاغون جاهز لتنفيذ تعليمات الرئيس الأمريكي في أي حال. أيضا الإدارة الأمريكية تمارس الضغوط على إيران. حسين، بالأمس أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على نحو 17 سفينة ضمن ما تسميه بأسطول الظل التابع لإيران، والذي يتعامل مع النفط الإيراني. تؤكد وزارة الخزانة بأن بأن هذا الأسطول أنها ستقوم بقطع كل التمويل وكل ما يتعامل مع إيران ماليا واقتصاديا. حسين،
1: شكرا. إذا مراسل الجزيرة من واشنطن إيهاب العبسي، شكرا جزيلا لك. وفي آخر المواقف والتصريحات الإيرانية يطلعنا عليها مراسل الجزيرة من طهران بابا ولد حرمة.
2: إيران تؤكد استمرار الرسائل بينها والولايات المتحدة الأمريكية عبر الوسطاء، ويقول وزير الخارجية إن بلاده تدرس المقترح الأمريكي الأخير ويتوقع أن ترد عليه خلال الأيام القليلة القادمة. في الملف النووي، يؤكد رئيس الهيئة الإيرانية للطاقة الذرية أن هناك بعض المواقع التي لا يمكن لمفتش الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن يزوروها، ويتعلق الأمر بتلك المواقع التي كانت عرضة للاستهداف من قبل الولايات المتحدة الأمريكية خلال الحرب الأخيرة. عسكريا، هناك هذه التأكيدات من المسؤولين في الحرس الثوري وفي الجيش الإيراني على هذه الاستعدادات الدائمة لدى إيران للرد على أي هجمات أو ضربات تشنها ضدها الولايات المتحدة الأمريكية. ويؤكد هؤلاء المسؤولون أن إيران تسيطر بشكل تام على مضيق هرمز.
1: ومعنا من طهران الدكتور عباس خميار، الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية، أهلا بك. ومعنا من مونتانا السيد مايكل مولروي، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، أهلا بك. وأبدأ معك دكتور عباس خميار، وما قاله الرئيس بوزشكيان أن الجانب الإيراني يعكف حاليا على مراجعة المقترحات المتبادلة عبر الوسطاء ووضع اللمسات الأخيرة، ما هي اللمسات الأخيرة التي يتم

0: وضح برأيك على هذه المقترحات في هذه المرحلة تحديدا، وما الذي سيتم إرساله إلى الولايات المتحدة برأيك؟
1: تحية لك ولكل المشاهدين ولضيفك أيضا.
0: حياك الله.
1: الحقيقة لا أتصور، نحن أمام طريق مسدود. مهما كانت كثافة هذه المحاولات من قبل الدول الوسطاء، ومهما كانت ردود هذه الفعل وتبادل هذه الرسائل الحثيثة في الأسبوع الماضي خاصة، لكن النتائج هي لا، يعني الردود لم تكن ردود جذرية، لأن الولايات المتحدة الأمريكية أساسا من خلال رسائلها ومن خلال ردودها ومن خلال تصريحات القيادة الأمريكية المتمثلة بالرئيس الأمريكي وفريقه المتطرف، هم يؤكدون على ضرورة الاستسلام ويتحدثون عن سبل وطرق انهيار إيران سواء اقتصاديا أو سياسيا أو عسكريا إذا لزم الأمر. عندما تكون الأمور وعندما تكون الضغوط بهذا الشكل فلا أتصور هناك هذه الردود ستكون يعني نوع من الحل.
0: دكتور
1: الإيرانيون
0: عباس، يعني أعتذر على المقاطعة، لكن تتوقع يعني أن يكون هناك رفض للمقترحات الأمريكية، يعني ما يتم يعني نقاشه داخل طهران خلال هذه الفترة المنصرمة، وهي ربما أسبوع تقريبا أو 4 أيام منذ استلام الرد الأمريكي على هذه المقترحات، هل سيكون هناك رفض قاطع لما تم يعني وصوله إلى طهران برأيك؟
1: أنا لا أسميه رفض قاطع بقدر ما وأعتقد بذلك، بقدر ما أسميه بأنه رد دبلوماسي كما كانت الردود السابقة. إيران ستقول وربما حسب توقعي بأننا جاهزون لأي مفاوضات مستقبلية على أساس مذكرة التفاهم التي وقعت بين طهران وواشنطن في أعلى مستوياتها،
0: نعم.
1: وكانت جهود هي من قبل الدول الوسيطة لمدة 3 أشهر. هذا طريق الحل. المهم وتكون هناك تراتبية، وتقوم الولايات المتحدة الأمريكية بخطوة أولى كحسن نية، ومن ثم الإيرانيون يقومون الخطوة الثانية، وسيكون هذا الرد أيضا بأن طالما هناك المسار بالأمور الأخرى وخاصة بما يتعلق ب موضوع الأرصدة الإيرانية والعقوبات والحصار مفروض على إيران،
0: نعم دكتور
1: فمن
0: عباس،
1: الضروري أن تكون الملف النووي يأتي في التراتبية النهائية. أتصور هذه الردود هي مكررة ولكن
0: وصلت
1: تكون
0: الفكرة
1: بلغة
0: دكتور.
1: أخرى
0: نعم،
1: وبإنشاء.
0: أذهب إلى السيد مايكل مولروي، أهلا بك من جديد معنا من مونتانا. الدكتور عباس خميار يتحدث عن طريق مسدود لربما باتجاه هذه المفاوضات، سيكون الرد الإيراني مماثل لما سبقه، وأيضا يعني طهران تسعى إلى خطوة أولى تقوم بها الولايات المتحدة، لكن من يتابع المشهد والتحركات الأمريكية يبدو أن هناك إعداد لخطط لعمليات عسكرية في المستقبل، أنت كيف تقرأ هذا المشهد؟
2: So good to be with you, my fellow guests and
3: من دواعي السعادة أن أكون معكم، تحياتي لضيفكم الكريم والسادة المشاهدين. أعتقد بأننا لازلنا بعيدين عن أي اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، رغم أن هنالك جهود وراء الكواليس عن طريق المفاوضين. وأعتقد بأن التصريحات هي تدعو أكثر للتصعيد بعد 3 نوفمبر والانتخابات النصفية، رغم عدم شعبية هذا الحرب وهذا النزاع. والبيت الأبيض ينتظر هذه الانتخابات النصفية، وربما قد نرى المزيد من التحشيد العسكري بوصول البارجة روزفلت، إضافة إلى وحدات الاستكشاف البحرية. ربما قد يكون تعويض للقوات الموجودة، أما إذا كان دعما فإن ذلك يمكن اعتباره تصعيدا، وذلك يعطي خيارات للرئيس ترامب لوضع المزيد من الضغط العسكري على إيران.
0: سيد مايكل، التحركات العسكرية التي تقوم بها الولايات المتحدة والخطط التي يتم وضعها في هذه المرحلة، وأيضا إطلاع يعني رئيس الأركان في إسرائيل لاحتمالية عودة العمليات القتالية يعني على إيران، هذه مؤشرات تذهب باتجاه ما يتم وضعه كخارطة طريق يعني في هذه المرحلة؟
3: فيما يتعلق بالخيارات العسكرية، هذا التحشيد قائم، حتى وإن كان رئيس الأركان لم يقرر بعد أي خطة عسكرية، ربما قد تكون طريقة للضغط سواء في حالة السلم أو الحرب. ذلك لا يعني بأنه ستكون هنالك ضربات عسكرية، ربما قد تكون محاولة للحصول على تنازلات أخرى من قبل الإيرانيين، ويبقى كذلك خيارا قائما بالنسبة للرئيس ترامب. ولا أعتقد بأن أي تصعيد عسكري سيساهم في تحقيق أي هدف استراتيجي بالنسبة لواشنطن. رأينا العمليات العسكرية، ورأينا الحصار الاقتصادي، وكل هذه الوسائل لم تحقق حاليا الأهداف، بل بالعكس عمقت الأزمة الاقتصادية العالمية. مع ذلك البنتاغون بطلب من الرئيس ترامب يقدم له خيارات عسكرية ممكنة.
0: دكتور عباس خميار، طهران كيف تتابع يعني هذا الاستعداد الأمريكي والتحشيد وأيضا المساعدة في الحصار المفروض الآن على طهران، وإذا ما كان الضغط فعليا عسكريا من أجل تقديم تنازلات من قبل طهران؟
1: بالتأكيد طهران لم تقدم تنازلات أكثر مما قدمتها في اللقاءات الماضية، وطهران تعرف جيدا بأن الأمريكيين هناك لديهم جشع لهذه التنازلات، وتنازلات هذه الحقيقة هي نوع من فرض الشروط الأمريكية 100%، وهذا ما قاله الرئيس ترامب عدة مرات، ويعرفون جيدا بأن الولايات المتحدة الأمريكية في النهاية تريد الإطاحة بالنظام بشكل كامل، وهذا ما نقرأه دائما من خلال التصريحات والمواقف الرئيس ترامب ومن فريقه. لذلك الحرب لدى الإيرانيين هو حرب وجودية وحرب وجودي، ولذلك لا أحد يتنازل عن هذه المقاومة، والتي تعتبر بأنها أقل ثمنا من الاستسلام. هذه حقيقة، هذه قراءة واقعية للإيرانيين. لكن بما يتعلق ب يعني نوع المواجهة، مستعدون للمواجهة الميدانية، وهناك يبدو تطور كبير في إعادة صياغة المنظومة الدفاعية التي استبدلت باستراتيجية هجومية. هذا الأمر بدأ وشيك واضح على كل المستويات. السفن الأمريكية، القطاعات الحربية الأمريكية لا تتجرأ أن تدخل في الإقليم الإيراني، وهي بعيدة بعد الاستهدافات الأخيرة من الأسلحة الجديدة التي إما استوردتها إيران إما غيرت وعدلت عليها بكثير. لذلك العسكريون الإيرانيون يتحدثون عن مفاجآت عسكرية إذا ما حدث هناك هجوم عليها. من الناحية الميدانية نعم هناك استعداد كامل للتفاوض.
0: نعم.
1: الاجتماعات حثيثة مع الوسطاء وخاصة الوسطاء القطريين، لكن لا جدوى حسب الرؤية الإيرانية لهذه المفاوضات، وإنما يبدو أن المواجهة هي ستكون سيد الموقف، وهناك استعداد كما قلت لهذه المواجهة.
0: سيد مايكل مولروي، إذا ما كان هناك عودة يعني للتصعيد والعودة إلى العمليات القتالية، الدور الإسرائيلي برأيك هل سيكون حاضراً؟
2: That's a very good question.
3: سؤال ممتاز. أعتقد بأن الولايات المتحدة لا تحتاج إسرائيل أن يكون لديها أي دور في التصعيد العسكري. لقد رأينا القوات المسلحة الأمريكية استبعدت في الحملة العسكرية الأخيرة، ولا ننسى بأن هنالك كذلك خيارات سياسية مطروحة على الحكومة الإسرائيلية وهي تواجه حملة انتخابية. أعتقد بأن الرئيس ترامب لا يحتاج إلى أي مساعدة إسرائيل، لكن سنرى إن كان سيتم استبعادهم أم لا.
0: شكرا. إذا من مونتانا السيد مايكل مورروي، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، شكرا جزيلا لك، والشكر موصول ل الدكتور عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية، كنت معنا من طهران، شكرا جزيلا لك. في اليمن، أفادت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله الحوثيين بوقوع غارات استهدفت صنعاء. يأتي هذا بينما أعلنت القوات الحكومية استهداف عناصر تابعين لأنصار الله الحوثيين في جبل حبشي غربي محافظة تعز. وكان محور تعز العسكري قد أفاد بأن المواجهات والغارات على مواقع للحوثيين في جبل حبشي أسفرت عن مقتل وإصابة 23 من عناصر الجماعة.
4: آخر ما وصل إلينا أن هناك غارات استهدفت الحوثيين في منطقة الزكيرة بمديرية الشمايتين، بالإضافة إلى غارة استهدفت الحوثيين في مديرية الوازعية غربية تعز. قبل ذلك محور تعز العسكري أحصى ما دار خلال 24 ساعة، وقال إن هناك اشتباكات دارت في مناطق جبل حبشي والأقروض والبيرين، وتحدث عن غارات جوية استهدفت الحوثيين في جبل حبشي وخلفت قتلى وجرحى قرابة 23 من الحوثيين، بالإضافة إلى استهدافات بطائرات مسيرة في البيرين وجبل حبشي. قوات العمالقة قالت إنها ما زالت تقوم بتمشيط المناطق الواقعة في ذباب واستخراج الألغام التي زرعها الحوثيون هناك في الساحل الغربي. في الجوف هناك أيضا إسقاط طائرة للحوثيين في شرقي المحافظة، بالإضافة إلى استهداف للحوثيين بطائرات مسيرة في منطقة اللبنات. أيضا تحدث الناطق باسم القوات الحكومية اليمنية وأحصى ما دار خلال 24 ساعة، وقال إن هناك 1729 استهداف ضد الحوثيين خلال 24 ساعة، خلف 1370 من الحوثيين بين قتيل وجريح، بالإضافة إلى إعطاب وتدمير 300 من المركبات والسيارات وكذلك المدرعات التابعة للحوثيين. الصليب الأحمر الدولي أكد أنه تلقى بلاغات عديدة عن مفقودين في هذه الحرب الأخيرة باليمن، وأحصى تلك البلاغات ب1800 بلاغ، وأكد أنه يتعاون مع الهلال الأحمر اليمني لانتجال لأخذ الجثث من الجبهات، وكذلك للتواصل مع أهالي المفقودين. أيضا إنسانيا ما زالت تعز تعيش حالة من الحصار، حتى أن هناك أزمة في المشتقات النفطية وأزمة في الغذاء أيضا.
0: أفادت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله الحوثيين بوقوع غارات استهدفت مصنعين في شمال وغرب العاصمة صنعاء وأسفرت عن إصابة شخصين، في حين أعلنت الجماعة استهداف مطار الملك خالد بن رياض ومطار نجران وقاعدة جوية في خميس مشيط بالسعودية بالصواريخ.
5: كانت هزة العاصمة اليمنية صنعاء انفجارات، أكدت وسائل إعلام تابعة لسلطات صنعاء بأنها غارات سعودية يأتي هذا بعد أن أعلن الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء العميد يحيى سريع عن استهداف العمق السعودي وتحديدا مطار الملك خالد بصاروخين مجنحين، فضلا عن إعلانه استهداف مطار نجران بالإضافة إلى قاعدة خميس مشيط بصاروخين باليستيين. وكان قد أعلن أيضا قبل ذلك استهداف مطار الملك خالد بصاروخين

0: في سقوط ضحايا، وأكد بأن إجمالي عدد الغارات الجوية منذ 3 سبتمبر وحتى الآن بلغت نحو 1856 غارة جوية وقصفا صاروخي. وكانت وزارة الصحة التابعة لسلطات صنعاء قد أحصت نحو 12 ضحية جراء غارات جوية قالت بأنها سعودية، واستهدفت محافظتي تعز وإب المتجاورتين. في سياق آخر، أعلنت القوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء استهداف تحشيدات تابعة لقوات حكومة عدن في منطقة رأس العارة والمضاربة ومعسكر قعوة كذلك، وبالإضافة إلى السقيا. وأكدت بأن هذا الاستهداف تم بصواريخ باليستية، ما أدى إلى سقوط العشرات من القتلى والجرحى في صفوف قوات حكومة عدن، فضلا عن إعطاب الكثير من الآليات العسكرية. كما كانت قد أعلنت عن إسقاط طائرة استطلاع بيرقدار في أجواء محافظة تعز، وأكدت بأن هذا الاستهداف للطائرة تم بسلاح مناسب.
1: من جهته، أعلن المتحدث باسم التحالف التركي المالكي اعتراض 3 صواريخ حوثية كانت تتجه إلى الرياض وخميس مشيط، في حين أعلن الدفاع المدني السعودي وقوع أضرار مادية في روضة أطفال ومجمع طبي جراء سقوط شظايا اعتراض صاروخي لصاروخ باليستي في الرياض.
2: أعلن تحالف دعم شرعية في اليمن اعتراض صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون باتجاه العاصمة السعودية الرياض، فيما اعترضت الدفاعات الجوية للتحالف صاروخا باليستيا ثالثا ودمرته كان متجها نحو مدينة خميس مشيط، وفقا لبيان صادر عن التحالف. من جانبه، أفاد الدفاع المدني السعودي بوقوع أضرار مادية في روضة أطفال ومجمع للعيادات الطبية جراء سقوط شظايا ناجمة عن اعتراض أحد الصواريخ. وعلى صعيد ردود الفعل، أصدرت منظمات إقليمية وإسلامية من بينها جامعة الدول العربية ورابطة العالم الإسلامي ومجلس التعاون الخليجي بيانات أدانت فيها استهداف الحوثيين للأعيان المدنية في المملكة، كما صدرت مواقف مماثلة عن عدد من الدول المنطقة أكدت تضامنها مع السعودية ودعمها للإجراءات التي تتخذها الرياض لحماية سيادتها وضمان سلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها، وفق ما ورد في تلك البيانات.
1: قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن اللجان العسكرية في حلف مكة تعمل على دراسة طريقة دعم السعودية ضد الهجمات الحوثية. وأكد فيدان أن اتفاق مكة دفاعي بحت وليس هجوميا، حيثيات ونشأة حلف مكة وأهدافه في تقرير أو في التقرير التالي لأزهار أحمد.
3: أسس في أغسطس وفعل في أكتوبر. حلف مكة الدفاعي بين تركيا ثاني أكبر جيش في الناتو والسعودية ثاني أكبر جيش عربي وباكستان رابع أكبر جيش آسيوي وفقاً لآخر تصنيف سنوي لمؤسسة جلوبال فاير باور، ثلاثي إقليمي دولي تجمعه الجغرافيا والإقليم والأمن، ويمتلك عناصر القوة العسكرية والردع النووي والصناعة الدفاعية والقدرة المالية. أبصر حلف النورة في ظروف استثنائية إقليمية ودولية، لكن نشأته قد لا تكون مفاجئة للبعض. فقبل نحو عام وقعت السعودية وباكستان اتفاقية دفاع استراتيجي تقضي بأن أي عدوان على دولة هو عدوان على الأخرى. وأوضح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن اتفاق مكة دفاعي بحت وليس هجوميا، لكنه شدد على أن أنقرة لن ترسل قوات عسكرية إلى أراضي أي دولة أخرى بهدف شن عمليات هجومية فيها. فلماذا حلف مكة؟ وما الذي يعنيه أمنيا واستراتيجيا وإقليميا؟ يدور فلك هذا الاتحاد حول نقاط رئيسية ثلاث: الأمن الجماعي، الردع المشترك، والتعاون الدفاعي. بدا جلياً إذن أن مهمة الحلف دفاعية أساساً، ولئن تحدث البيان المؤسس عن الردع لكنه سكت عن تسمية عدو بعينه، وذلك قد يفسر بما سمته الدول الثلاث رغبة في تحقيق الاستقرار الإقليمي وتحقيق معادلة الردع دون استعداء طرف بعينه، مع مراعاة التحديات الأمنية لكل دولة والتباينات بينها. ولئن كانت الدول الثلاث تشكل قوى إسلامية كبرى، إلا أن قادتها حرصوا على أن الحلف ليس أي

0: أيديولوجياً ولا لمواجهة أيديولوجيا بعينها. أما عن الدوافع فيمكن تصنيفها إلى سياسي وأمني وجيوسياسي، لكن جميعها تنبثق مما بات يشبه الأمر الواقع، وهو أن أي دولة مهما بلغ حجمها ووزنها لن تستطيع بمفردها مواجهة التحديات وحدها. يضاف لذلك الأزمات المتعاقبة التي ألمت بالمنطقة، والصراع الأمريكي الإيراني الذي زعزع استقرارها وهدد اقتصادها وتجارتها، إلى جانب سياسات واشنطن المتقلبة وتداعياتها على المنطقة، عدا عن صراع الهيمنة بين إسرائيل وإيران الذي بات يدفع باقي الدول إلى حتمية التحرك وسد الثغور والفراغات التي يمكن أن تتمكن منها. أما عن المنضمين المحتملين فلا تأكيد حتى اللحظة، سوى تصريح لوزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار عن أن أكثر من 6 دول أبدت اهتماماً بالانضمام إلى اتفاقية مكة للدفاع المشترك دون كشف عن الأسماء. وآخر مماثل لنظيره التركي هاكان فيدان قال فيه إن دولاً بالمنطقة عبرت عن رغبتها بالانضمام إلى الحلف. وبعيداً عن التأويلات والتوقعات، انتظر المؤسسون 2 شهرين تقريباً للإعلان عن تفعيل الاتفاقية، وأصدر مجلس حلف مكة بياناً ينص على البدء الفوري في تنفيذ التزامات الدفاع المشترك، وأكد توفير القوات اللازمة ونشرها سريعاً في الأراضي السعودية، مشدداً على أن أمن كل دولة جزء لا يتجزأ من الأمن الجماعي لدول الحلف إثر الهجمات الحوثية. بدا الأمر إذن استجابة جماعية مفادها أن الاعتداء على دول الحلف خط أحمر لن يمر بلا رد، وهي رسالة لا يبدو أنها موجهة إلى الحوثيين فقط. وفي ردود الفعل كانت دولة قطر من أوائل المرحبين والداعمين، مشددة على تضامنها مع المملكة ودعمها في إجراءات حفاظها على سيادتها وسلامة أراضيها.
1: إن دولة قطر تدعم أي مبادرة تتخذها دول المنطقة للحفاظ على أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها، بما في ذلك حلف مكة.
0: بينما وصف البعض الحلف بمشروع نيتو شرق أوسطي وبمنأى عن التنبؤات والتوقعات، من المرجح أن يواجه الحلف تحديات مركبة خارجياً وداخلياً، بدءاً من وحدة القرار وتحديد آليات اتخاذه وتوسيع العضوية وقيادة القدرات وتنسيقها، وصولاً إلى تحديد العدو ونوع التدخل وحجم الرد ونطاقه ومداه. أسئلة سيتكفل الوقت بالإجابة عنها.
2: وفي الضفة الغربية تشهد اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين تصاعدا بوتيرة غير مسبوقة، وتحول هذه الاعتداءات ومنها الضرب والقتل ومصادرة الأراضي وهدم البيوت وتقييد الحركة، تحول حياة سكان الضفة إلى معاناة يومية. التقرير التالي يرصد بعض مظاهر التصعيد الإسرائيلي في الضفة، نتابع.
3: جنود الاحتلال في كل مكان بالضفة الغربية، فعسكرة الضفة وضع يعيش على إيقاعه الفلسطينيون ويزداد وطأة يوما بعد يوم. ولذلك فعندما يعلن وزير الدفاع الإسرائيلي عن إغلاق عام، فهذا الإغلاق يعد تفصيلا من مشهد عام شعاره خنق أهل الضفة الغربية. الحديث عن الإغلاق العام يعطي الانطباع أن الضفة منطقة مفتوحة يتحرك سكانها بحرية أينما أرادوا، لكن الواقع غير ذلك، فالفلسطينيون لا يتنقلون بحرية سواء بالإغلاق أو من دونه. فحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا، تقيم إسرائيل 925 عائقاً، منها بوابات وحواجز وسواتر ترابية ومكعبات إسمنتية تقيد حركة 3,400,000 فلسطيني في الضفة بما فيها القدس. هذه العوائق تحول الضفة إلى أرخبيل متقطع الأوصال وتجعل تنقل سكانها معاناة يومية. مشهد آخر يبرز شكلا من أشكال التضييق على الفلسطينيين. وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير يساهم في هدم بناية بحي الطور في القدس المحتلة. يخوض بن غفير حملته الانتخابية من فوق جرافة تدمر حياة أكثر من 70 فلسطينيا أصبحوا دون مأوى. لكن المشهد يتعدى الحملة الانتخابية إلى سياسة هدم ممنهجة تهدد الوجود الفلسطيني في الضفة. كعينة وثق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية هدم 86 مبنى في الفترة ما بين 15 و21 سبتمبر في الضفة الغربية بما فيها القدس.

0: يهدم هذا العدد من المباني في أقل من أسبوع، وحملة الهدم مستمرة منذ السنوات. لإكمال المشهد يبرز عنف المستوطنين الإسرائيليين. اعتداءات المستوطنين على سكان الضفة تتم غالباً تحت أعين رجال الجيش الإسرائيلي، وأحياناً يشارك الطرفان في هذا العنف. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وثقت تنفيذ المستوطنين منذ مطلع العام وحتى متم أغسطس 4914 اعتداءاً للمستوطنين، أسفرت عن استشهاد 30 فلسطينياً. وفي شهر سبتمبر وحده نفذ المستوطنون وجيش الاحتلال أكثر من 2000 اعتداء، منها 647 اعتداء تكفل بها المستوطنون. وفي مشهد تحول إلى حالة موسمية، تصاعدت اعتداءات المستوطنين وقوات جيش الاحتلال التي تهدف لمنع الفلسطينيين من جني ثمار الزيتون. تشمل الاعتداءات الفلسطينيين وأشجارهم، ويمنع الفلاحون من جني الزيتون ويتعرضون للضرب في موسم الجني، وأحيانا تجرف الأشجار. فحسب البيانات الرسمية لوزارة الزراعة الفلسطينية، تضررت منذ بداية العام وحتى نهاية شهر سبتمبر أكثر من 98 ألف شجرة، وتقدر الخسائر الناجمة عن إتلاف المحصول بنحو 157 مليون دولار خلال الفترة بين 2023 و2026. إذن تتعدد أشكال الحرب التي تشنها سلطات الاحتلال على سكان الضفة الغربية، ويتزايد دور المستوطنين فيها، ويتحول القتل والنزوح والخنق الاقتصادي إلى واقع يواجهه الفلسطينيون كل وقت وحين.
1: شهدت العلاقات البريطانية الإسرائيلية تصعيداً في المواقف والقرارات البريطانية تجاه اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية. قراءة في أسباب وخلفيات هذا التصعيد مع الزميلة ازدهار شعشاعة في فقرة سياق الحدث، نتابع.
2: أهلا بكم في سياق الحدث. في تطور جديد ضمن نزاع دبلوماسي محتدم بين البلدين، أكد وزير خارجية بريطانيا أن قنصلية بلاده في القدس ستبقى مفتوحة رغم التدابير الإسرائيلية، وستظل مستقلة وتمارس مهامها، وستواصل تقديم الخدمات الحيوية للشعب الفلسطيني. وكان مسؤولون إسرائيليون قد تعهدوا بإغلاق البعثة الدبلوماسية البريطانية في الشهر الماضي، بعد أن أعلنت كل من بريطانيا وفرنسا وكندا عن خطط لفرض عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، في خطوة منسقة سلطت الضوء على العزلة المتزايدة لإسرائيل على الساحة الدولية. لاعبان رئيسيان في هذا الملف، ولكل منهما موقفه وخطته وتصريحاته التي صدرت خلال الساعة الأخيرة، وقد جاءت على لسان بريطانيا وإسرائيل. إذن تصريحات ومواقف متلاحقة لهذين اللاعبين، أهمها ما قاله وزير الخارجية البريطاني إد ميلباند من أنه لا يقر بأن الحكومة الإسرائيلية تملك الحق القانوني في إغلاق القنصلية العامة البريطانية في القدس، والتي توجد هناك منذ 200 عام، مجددا تأكيد الحكومة البريطانية على موقفها الراسخ بأن القدس الشرقية هي أرض محتلة. وأشار وزير الخارجية البريطاني إلى أنه عقب مناقشات مع الحكومة الإسرائيلية تقرر ألا يغلق مبنى القنصلية العامة، وسيعرف اعتبارا من اليوم باسم البعثة البريطانية في القدس. وأضاف ميليباند أن بلاده تتمسك بقوة بالعقوبات ضد المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية التي أعلنتها في 8 سبتمبر أيلول الماضي، بالتنسيق مع المجتمع الدولي دعما لحل الدولتين. ووفقا لوزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، فإن القنصل العام للمملكة المتحدة في القدس و19 دبلوماسيا سينهون مهامهم ويغادرون إسرائيل، ولن يتبقى سوى 7 دبلوماسيين في المكتب الذي أعيدت تسميته، حيث قال ساعر إن نطاق النشاط سيكون محدودا للغاية. وكانت بريطانيا قد أعلنت بالتنسيق مع فرنسا وكندا فرض عقوبات على إسرائيل على خلفية التوسع الاستيطاني الهائل في الضفة الغربية في ظل حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. كل هذه التطورات نتابعها مع زميل صهيب العصا على شاشة التفاعلية. صهيب.
0: نعم ازدهار، حقيقة هذا الموضوع بات يتصدر حديث الناس في الضفة الغربية المحتلة، وبات أيضا حديث قادة ومسؤولين في العالم. ربما هذه اللوحة تفسر لنا أو تعطينا لمحة عن حجم الاعتداءات التي ينفذها المستوطنون في الضفة الغربية المحتلة في النصف الأول من عام 2026 فقط. نتحدث عن أكثر من 11,000 اعتداء، عن عشرات الشهداء الذين سقطوا في هذه الاعتداءات، وعن محافظات تتركز فيها هذه الاعتداءات. ولكن الغريب في الموضوع ازدهار أن هذه الاعتداءات ينفذها المستوطنون بحماية من قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، وفي بعض الأحيان يكون هناك تنسيق، حتى قال أحد الفلسطينيين في إحدى هذه الاعتداءات المستوطن جندي والجندي مستوطن، لنرى حجم التداخل بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة. هذا الأمر ينسحب في كل مناطق الضفة الغربية بطبيعة الحال، بالإضافة إلى عملية تقطيع أوصال الضفة التي ينفذها المستوطنون وقوات الاحتلال. عندما تضع القوات الاحتلال حواجز بين المحافظات الفلسطينية بشكل منتظم ودوري وثابت، يساعد المستوطنون في تثبيت هذه الحواجز وإعاقة حركة الفلسطينيين من خلال مهاجمة الفلسطينيين الذين يحاولون التنقل بين المحافظات الفلسطينية في الضفة الغربية، اعتداءات مباشرة ومباغتة بإطلاق النار، بإلقاء الحجارة، بالإضافة إلى الاعتداءات التي تأخذ شكلا آخر، وخصوصا في مثل هذه الأيام موسم قطاف الزيتون، حيث يتم مهاجمة الفلسطينيين أثناء عملية قطاف الزيتون في كامل مساحة الضفة الغربية من الجنوب إلى الشمال، ونتحدث عن اعتداءات يومية في مختلف المناطق. هذه الاعتداءات وهذه الأزمة التي أحدثها المستوطنون وسحب هذه القضية على طاولة الانتخابات الإسرائيلية وجعلها جزءا من الدعاية الانتخابية للجماعات الاستيطانية، أحدث هذه الضجة العالمية التي دفعت دولا أوروبية على وجه التحديد لأجل تنفيذ عقوبات على المستوطنات، منها بريطانيا وفرنسا وهولندا والدنمارك وأسبانيا والنرويج، التي فصلت هذه العقوبات على شكلين أساسيين: فرض عقوبات بشكل عام على المستوطنات، ولكن الأهم هو فرض عقوبات أو حظر استيراد منتجات المستوطنات لأنها تعتبر منتجات مسروقة. بطبيعة الحال نحن نتحدث عن عشرات المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة التي تسرق المنتجات أو تزرعها بعد أن تأخذها من المواطنين الفلسطينيين ويتم تصديرها على أنها منتجات إسرائيلية، ولكن أوروبا الآن أو عدد من الدول الأوروبية تحاول فصل المنتجات الإسرائيلية عن منتجات المستوطنات، لذلك تقوم بمثل هذه الإجراءات، لأن الأزمة الحقيقية التي ينفذها المستوطنون في الضفة الغربية أصبحت كبيرة ولا يمكن تجاوزها ولا يمكن التغاضي عنها ازدهار.
2: نشكر زميل صهيب ونتعمق في كل هذه التطورات بمختلف أبعادها وتداعياتها على الصعد السياسية الدبلوماسية وأيضا الاستيطانية مع ضيفنا في الاستوديو الدكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. نرحب بك دكتور مهند. الحديث طبعا والقراءة في الأبعاد السياسية الدبلوماسية والاستيطانية، ولكن كيف يمكن تصنيف ما يجري حاليا؟ هل هي أزمة دبلوماسية، توتر دبلوماسي؟ هل ترقى فعليا إلى أزمة دبلوماسية بين إسرائيل وبريطانيا؟
3: نعم، هذه أزمة دبلوماسية بين إسرائيل وبريطانيا كجزء من الأزمة الدبلوماسية المحتملة الأكبر بين إسرائيل وبين أوروبا. وهذه الأزمة نابعة أساسا بسبب السياسات الإسرائيلية الاستيطانية والاستعمارية في الضفة الغربية. ولا شك أن الخطوة البريطانية هي خطوة حادة اتجاه إسرائيل، وليس بالصدفة أن تتخذ إسرائيل هذا رد الفعل الحاد اتجاه بريطانيا ضد البعثة أو القنصلية البريطانية القديمة في فلسطين بسبب الخطوة البريطانية. والخطوة البريطانية في خطابها، يعني الخطاب البريطاني اتجاه إسرائيل في الفترة الأخيرة والخطوات المتوقعة العقابية ضد المستوطنات في الضفة الغربية أثارت غضب إسرائيلي كبير جدا، بالذات أن بريطانيا ليست دولة عادية، هي دولة كبرى، هي دولة مهمة في المجتمع الدولي، ولذلك جاء رد الفعل الإسرائيلي ردا حادا وردا لا يتوازى مع العقوبات البريطانية على إسرائيل، وذلك هذه أزمة دبلوماسية
2: ما
3: جدية.
2: ألات هذه الأزمة في تقديرك على شكل العلاقات؟ هل ستكون هناك ربما خطوات متبادلة في سياق هذه التوتر؟
3: نعم، وبريطانيا هددت بطرد دبلوماسيين إسرائيليين من بريطانيا بنفس عدد الدبلوماسيين البريطانيين في القدس، وهذا ما أدى على فكرة إلى تراجع إسرائيل وتخفيف حدتها فيما يتعلق بإغلاق القنصلية بشكل كامل وطرد الدبلوماسيين البريطانيين من القدس. وهذا معناه أنه إذا تم الضغط على إسرائيل بشكل حقيقي وبشكل جاد والاستمرار والمثابرة بهذا تتراجع إسرائيل. يعني إسرائيل اعتقدت أن خطوتها بإغلاق القنصلية سوف يردع بريطانيا عن اتخاذ أي خطوات عقابية ضد المستوطنات، فجاءت بريطانيا وهددت بطرد عدد الدبلوماسيين الإسرائيليين من لندن، وهذا الأمر أدى إلى تراجع إسرائيل، لأنه طرد 20 دبلوماسي إسرائيلي هذا معناه تعطيل وشل السفارة الإسرائيلية في لندن التي أصلا لا يوجد بها سفير حتى هذه اللحظة. ولذلك في تصوري أن الموقف البريطاني أدى إلى تخفيف حدة الموقف الإسرائيلي والتوصل إلى نوع من التفاهمات في الوسط، أنه إبقاء بعثة بريطانية دبلوماسية بدل تسميتها بالقنصلية البريطانية، وهذا من أجل إخراج الطرفين من هذه الأزمة، وكل طرف كأنه يخرج أنه حقق ما يريد.
2: ربما هذا مخرج دبلوماسي، ولكن فيما يتعلق بملف المستوطنات هل سيكون ضاغطا؟ هل سنلحظ أي تأثير ربما أو ضغط على الجانب الإسرائيلي فيما يتعلق بالتوسيع الاستيطاني؟
3: في هذه المرحلة طبعا لا، يعني في هذه المرحلة إسرائيل تتعامل مع هذه الضغوطات بشكل استهزائي، معنى هي لا تهتم مثل هذه الضغوطات، وبالذات الآن عشية الانتخابات لا أحد في إسرائيل يريد أن يخضع لضغوطات دولية عشية الانتخابات، وعادة الضغوطات الدولية عليها إجماع في داخل إسرائيل، يعني ليس هنالك في معارضة وأتلاف، الكل يقف ضد هذه الضغوطات، ولذلك إسرائيل في تصوري لن تهتم فيما يتعلق بمشروعها الاستيطاني في الضفة الغربية فيما يتعلق بهذه الضغوطات الأوروبية. ولكن إذا كان هنالك في موقف أمريكي، وبدأنا نسمع أنه في احتمال أن الولايات المتحدة الأمريكية تتخذ موقف ضد المستوطنات وضد السياسات الاستيطانية بعد الانتخابات، هذا قد يؤثر على إسرائيل. حتى هذه اللحظة بوجود دعم أمريكي لإسرائيل وعدم اتخاذ أي خطوات عقابية أو نقدية ضد إسرائيل، فإن إسرائيل اهتمامها بالضغوطات الأوروبية سيكون في إطار السعودية.
2: هذا ما أود السؤال بخصوص، ماذا بخصوص الضغوطات والمواقف الأوروبية التي في الغالب تتوحد فيما يتعلق بملف الاستيطان؟
3: نعم، يعني فيما يتعلق بالمستوطنات هنالك في تقدم في الخطوات والعقوبات الأوروبية على إسرائيل، ولكن ما زالت هذه العقوبات لا تمس بالحكومة الإسرائيلية، بمعنى العقوبات هي اتجاه مستوطنين، اتجاه مستوطنات، ولكن ليس اتجاه السياسات الإسرائيلية في الضفة الغربية. بالنهاية الذي يدعم المشروع الاستيطاني هي الحكومة الإسرائيلية، ولا يتم فرض عقوبات على الحكومة الإسرائيلية، بينما يتم فرض عقوبات على مستوطنين في الضفة الغربية، وهذا بالنهاية لا يؤثر على الممول الأساسي للمشروع الاستيطاني وهي دولة إسرائيل.
2: شكرا جزيلا لك الدكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. بهذا مشاهدينا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث، نعود الآن إلى غرفة الأخبار.
1: وفي الولايات المتحدة أظهر أحدث استطلاع للرأي أن 30% فقط من الناخبين الجمهوريين عبروا عن حماسة شديدة للمشاركة في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الشهر المقبل. في المقابل أظهر 48% من الناخبين الديمقراطيين حماسة للمشاركة.
4: يقترب المشهد السياسي الأمريكي رويدا رويدا من موعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، ومعه تسلط الأنظار أكثر فأكثر على استطلاعات الرأي في محاولة لاستشراف المستقبل وحظوظ كلا الحزبين، الجمهوري ذو الأغلبية في مجلس النواب والشيوخ والديمقراطي الساعي إلى انتزاعها، معززاً باستطلاعات رأي ترجح تفوقه. استطلاعات تدفع أيضاً وسائل الإعلام الأمريكية إلى توقع سباق انتخابي صعب وشاق على الجمهوريين ومنافسة ديمقراطية حتى في الولايات الحمراء.
5: What's happening in Texas, a key indicator of why some Republicans are pretty rattled right now.
4: وحتى وقت إعداد هذا التقرير يتفوق الديمقراطيون على خصومهم الجمهوريين في استطلاعات الرأي على المستوى الوطني بفارق يدنو من 8 نقاط مئوية، ما يعزز حظوظهم بشكل كبير في انتزاع الأغلبية داخل مجلس النواب. كما تعزز استطلاعات الرأي حظوظهم في الفوز بمقاعد إضافية في مجلس الشيوخ، وتظهر تفوق المرشحين الديمقراطيين في عدة ولايات تحسب عادة ولايات جمهورية، تفوق يدفع بعض المراقبين إلى توقع موجة اكتساح زرقاء في نوفمبر المقبل.
5: Right now, Donald Trump is not on the ballot.
6: في الوقت الحالي اسم دونالد ترامب ليس على ورقة الاقتراع، ولذلك من المرجح أن يؤدي الحزب الديمقراطي وهو الحزب المعارض أداء أفضل، بينما يتوقع أن يكون أداء الحزب الجمهوري أضعف. من المحتمل أن يحقق الديمقراطيون نتائج جيدة إلى حد ما في مجلس النواب وأن يحصدوا مقاعد في مجلس الشيوخ.
4: تقدم الديمقراطيين في استطلاعات الرأي لا يعني فوزا مضمونا، فاستطلاعات الرأي عادة تحوي هامش خطأ مرده إلى أسباب عديدة. أحد تلك الأسباب هو التوزيع الجغرافي لأصوات ناخبي كلا الحزبين، فعلى مستوى الولايات يهيمن الجمهوريون انتخابيا على 24 ولاية يحسمون عادة أصواتها، في حين يهيمن الديمقراطيون على 19 ولاية. فضلا عن أن الناخبين الديمقراطيين يتجمعون في المدن المكتظة، ما يعطيهم فائض أصوات لا ينعكس مقاعد في الكونغرس، بينما ينتشر الناخبون الجمهوريون على رقعة جغرافية أكبر وفي الضواحي والأرياف.
7: أرى أن الديمقراطيين لن يشعروا بالارتياح إلا بعد النتائج، فاستطلاعات الرأي عادة ما تضخم نوعا ما حضور الديمقراطيين فيها. ومع مجيء دونالد ترامب برزت ظاهرة أخرى، وهي أن استطلاعات الرأي لسبب ما غير قادرة على قياس شعبيته مقارنة بصناديق الاقتراع.
4: هناك أيضا ظاهرة ارتبطت بالصعود السياسي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ عام 2015، يصطلح على تسميتها أمريكيا بالناخب المتخفي أو الناخب الخجول، وهي أن يعلن الناخب لمراكز الاستطلاعات أنه سيصوت ديمقراطيا لكنه يمنح صوته لترامب والجمهوريين، إضافة إلى انطباع تاريخي هو أن الناخب الجمهوري أكثر عزماً على المشاركة في التصويت من الناخب الديمقراطي. أحمد هزيم، الجزيرة، واشنطن.
1: تدفع الأسر الأمريكية فاتورة الحرب على إيران من قسط بيوتها، فالفائدة على القرض السكني قفزت إلى أعلى مستوى منذ نحو 3 سنوات، والمنازل المعروضة للبيع تفوق عدد المشترين بأكثر من النصف. فكيف تحولت التوترات في المنطقة إلى قسط شهري في أوهايو؟ تفاصيل أكثر مع نديم الملاح.
8: باب مغلق من الجهتين، من في الداخل لا يريد الخروج، ومن في الخارج لا يستطيع الدخول. أشبه بلغز، لكنه ليس لغزا. هذا هو حال سوق الإسكان الأمريكي اليوم، والمفتاح في الفرق بين رقمين. الرقم الأول، الفائدة على الرهن العقاري الثابت لـ30 عاما بلغت 7.49% في المئة، هي الأعلى منذ نوفمبر 2023، وجاء بعد 7 أسابيع متتالية من الارتفاع. الرقم الثاني وعمره 5 سنوات، في 2021 كانت الفائدة أقل من 3%، حينها اقترض ملايين الأمريكيين بهذا السعر وما زالوا يسددون به حتى يومنا هذا. دعونا نشرحها كالتالي: شخصان اقترضا 400,000 دولار للمنزل نفسه، الأول في 2021 قسطه الشهري 1,686 دولارا، الثاني أخذه بفائدة اليوم قسطه 2,794 دولارا، الفارق بينهما 1,100 دولار، هذا كل شهر لـ30 سنة. وبالتالي على 30 عاما يدفع المشتري الجديد نحو 400,000 دولار إضافية، أي ما يعادل قيمة القرض نفسه، كأنه يشتري البيت مرتين. المشهد يبدو هكذا: من اقترض 3% يتمسك ببيته، لكن آخرين ملوا انتظار هبوط الفائدة أو اضطروا للبيع، فامتلأت السوق بالعروض مع تبخر المشترين، والنتيجة بائعون أكثر من المشترين ب 58%، هي أوسع فجوة منذ بدء القياس عام 2013. الآن دعوني أنتقل معكم بعيدا عن تلك البيوت، تحديدا 11,000 كيلومتر، لنفهم ما الذي حدث في هرمز وانتقل إلى أوهايو. في الأسبوع الذي سبق الحرب مباشرة كانت الفائدة الثابتة لثلاثين عاما عند 6.9%، هذا أدنى مستوى منذ سبتمبر 2022. ثم أغلق هرمز فارتفع البنزين 47%، أيضا الديزل ارتفع 70%، فعاد التضخم، فباع المستثمرون سندات الخزانة، وعائد السندات لعشر سنوات الذي تسعر عليه الرهون بلغ أعلى مستوى منذ عام 2002. الفائدة هنا قفزت نصف نقطة مئوية، هذا في 3 أسابيع فقط، وهي أسرع وتيرة منذ مطلع 2023. هذا يفسر لنا كم كلفت الحرب وحدها صاحب القرض الجديد. الارتفاع منذ فبراير وحده أضاف نحو 370 دولارا إلى القسط الشهري لقرض، هذا القرض الذي تحدثنا عنه ب 400,000 دولار. وطلبات شراء المنازل تراجعت إلى أدنى مستوى في أكثر من عام، وطلبات إعادة التمويل هبطت 7.5% في أسبوع واحد. إذن البيت موجود والراغب فيه أيضا موجود، الغائب الوحيد هو السعر الذي يجمعهما، وهو ما يطرح التساؤل: هل سينتظر الأمريكيون عودة الفائدة إلى 3%، أم أن جيل الألفية كان آخر من اشترى بيتا بذلك السعر؟
1: تغطيتنا مستمرة للتوتر الأمريكي الإيراني وتطورات في اليمن والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية وملفات أخرى. نلقاكم مجددا على رأس الساعة، في أمان الله.
2: هذه الأخبار العاجلة نقلا عن وسائل إعلام.
9: هذا الخبر العاجل كانت تدوي مرة أخرى.
10: سلام مباشرة للمشاهدين لمتابعة هذا الخبر العاجل الظاهر أسفل الشاشة.
11: دعيني أبدأ بهذا الخبر العاجل الذي صدر.
12: في كفر الرمان تتفاقم الكلفة البشرية، وتمتد نيران القصف لتخلف مزيدا من الدمار، واليوم يختار من قرر البقاء في أرضه مواجهة القلق والخوف.
13: طلت بحالي، نفضت حالي وقمت، حبات علي وجري وصفن على البيت، صرت استفقد بولاد.
14: خايف على أولادي مش على نفسي، شو ذنب الأولاد والأطفال تتهجر وتتبهدل

0: الآن إلى تطورات الحرب الروسية على أوكرانيا.
1: قال عمدة العاصمة الأوكرانية كييف إن المدينة تعرضت فجر اليوم لهجوم روسي بصواريخ باليستية.
2: هذا الهجوم كان هجوما مكثفا وواسعا.
3: الدفاعات الجوية الأوكرانية لم تعترض أي من الصواريخ الباليستية التي أطلقت.
0: في المقابل يبدو بأن هناك أيضا هجوم بالمسيرات في شرق موسكو.
4: هذا الهجوم الأوكراني بالمسيرات على العمق الروسي اليوم يعد أحد أكبر الهجمات على الإطلاق.
5: الأراضي الروسية تعرضت لهجوم كبير بأكثر من 360 مسيرة أوكرانية.
6: الاستخبارات هي جزء أساسي من العمليات العسكرية.
7: بحسب الجانب الروسي الملف معقد وإشكالي كثيراً.

0: wonderful to see the thrill of F1 back in Istanbul. Catch it if you can. They couldn't catch it, but you can.
1: Excellent work, team.
0: Formula One excitement is back in Istanbul. Don't miss it.
2: رأس الساعة، أهلا بكم إلى هذه التغطية المستمرة للتوتر الأمريكي الإيراني وتطورات في اليمن والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة على وقع الذكرى الثالثة للحرب وفي آخر المستجدات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن فريقه يجري محادثات مثمرة مع إيران وإنه لن يشن هجوما عليها قبل انتخابات الشهر المقبل. من جهته قال مسؤول أمريكي لأكسيوس إن مسؤولين أمريكيين أطلعوا رئيس الأركان الإسرائيلي على احتمال استئناف عمليات قتالية كبرى ضد إيران خلال 3 أسابيع. في طهران قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إن بلاده لن تتخلى عن طاولة المفاوضات، مضيفا أن الجانب الإيراني يعكف حاليا على مراجعة المقترحات المتبادلة عبر الوسطاء ووضع اللمسات الأخيرة عليها. في حين قال قائد الحرس الثوري الإيراني إن مضيق هرمز خط أحمر استراتيجي لإيران وإن صونه مهم لمصالحها الوطنية. في العراق أفاد جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان بأن مسيرتين استهدفتا مخيما لحزب كردي إيراني معارض في أربيل دون إصابات. في اليمن قالت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله الحوثيين إن غارات استهدفت صنعاء، وبدورها أعلنت القوات الحكومية استهداف عناصر تابعين لأنصار الله الحوثيين في مديرية جبل حبشي وخوض معارك في جبهات عدة بمحافظة تعز. من ناحيته أعلن المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع استهداف مطار الملك خالد بالرياض ومطار نجران وقاعدة جوية في خميس مشيط بالسعودية بالصواريخ. من جهته أعلن المتحدث باسم التحالف تركي المالكي اعتراض 3 صواريخ حوثية كانت تتجه إلى الرياض وخميس مشيط، في حين أعلن الدفاع المدني السعودي وقوع أضرار مادية في روضة أطفال ومجمع طبي جراء سقوط شظايا اعتراض صاروخ باليستي في الرياض. وفي غزة أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 7 أشخاص بنيران الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر الخميس. وفي موضوع آخر قال محمد الهندي نائب الأمين العام للجهاد الإسلامي للجزيرة إن لقاءات الفصائل بالقاهرة أدت لاتفاق على تأجيل الانتخابات الفلسطينية. وفي إسرائيل أعلن الجيش مقتل ضابط في حادث عملياتي بجنوب لبنان. والبداية من ملف التوتر الأمريكي الإيراني، ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي. أهلا بك إيهاب. إيهاب، لازلنا نرصد آخر التصريحات الأمريكية وما يأتي على الساحة الأمريكية أيضا، ما الجديد؟
3: نعم حسين، أهم التصريحات ما وردت من الرئيس دونالد ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال. قال الرئيس الأمريكي إن الولايات المتحدة لن تهاجم إيران قبيل انتخابات التجديد النصفية المقررة في 3 نوفمبر المقبل. أضاف ترامب أن هناك مناقشات بناءة مع الإيرانيين، ولكن أيضا الحصار البحري ما زال ساريا وبقوة على حد قوله، وتحدث عن إخراج النفط والغاز من المضيق، وقال إن الليلة الماضية شهدت خروج نحو 22 مليون برميل من النفط. والرئيس دونالد ترامب اختتم هذا المنشور بالقول بأن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا. أيضا وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث ولدى استقباله حاملة الطائرات أبراهام لينكولن تحدث عن الوضع مع إيران. قال إن الرئيس ترامب منح الإيرانيين كل الفرص الممكنة من أجل التوصل إلى اتفاق على طاولة المفاوضات، وأن الخيار ما زال أمام الإيرانيين للتخلي طوعا عن البرنامج النووي. وأضاف بأن الخيارات العسكرية المطروحة أمام الرئيس ترامب وأن الهدف وهو عدم امتلاك إيران للسلاح النووي ستحققه الولايات المتحدة إما بالطريقة السهلة أو بالطريقة الصعبة، وأنه إذا وجه الرئيس الأمريكي القوات الأمريكية فإن ذلك سيكون هناك تحرك سريع وحاسم على حد قول وزير الحرب. أيضا هناك مسؤولون أمريكيون تحدثوا لوسائل إعلام أمريكية منها صحيفة نيويورك تايمز بأن الرئيس ترامب متردد في استئناف العمليات العسكرية ضد إيران، وإن كان قد كلف البنتاغون بإعداد خطط عسكرية من أجل استئناف هذه العمليات في حال قرر ذلك الأمر، وأن البنتاغون بالفعل أعد هذه الخطط ومنها خطة لشن ضربات على مواقع الطاقة في إيران ومواقع نووية أيضا وكذلك مراكز العمليات والقيادة التابعة لقوات الحرس الثوري ومنصات إطلاق الصواريخ وكذلك مراكز تخزين الطائرات المسيرة في إيران حسبما كشف مسؤولون أمريكيون. وحتى أن موقع أكسيوس نقل عن مسؤولين أمريكيين بأن مسؤول في إدارة ترامب بحث مع رئيس الأركان الجيش الإسرائيلي هذه الخطط وتحدث عن ربما استئناف هذه العمليات خلال 3 أسابيع، ولكن هذا حدث قبل منشور الرئيس دونالد ترامب الذي أكد فيه عدم شن ضربات على إيران قبيل انتخابات التجديد النصفي. وفق أيضا الضغوط التي ما زالت تفرضها الولايات المتحدة، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على نحو 17 سفينة تقول أنها تعمل في أسطول الظل التابع لإيران، وأن الولايات المتحدة ستواصل فرض العقوبات على كل من يتعامل مع إيران. أيضا مسؤول أكد للجزيرة بأنه تم فرض عقوبات على نحو 300 سفينة تابعة لأسطول الظل خلال فترة ترامب الثانية أو الحالية حسين.
2: شكرا. إذا من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي، شكرا جزيلا لك. آخر المواقف والتصريحات الإيرانية يطلعها علينا أو يطلعنا عليها مراسل الجزيرة من طهران بابا ولد حرمة.
4: إيران تؤكد استمرار الرسائل بينها والولايات المتحدة الأمريكية عبر الوسطاء، ويقول وزير الخارجية إن بلاده تدرس المقترح الأمريكي الأخير ويتوقع أن ترد عليه خلال الأيام القليلة القادمة. في الملف النووي يؤكد رئيس الهيئة الإيرانية للطاقة الذرية أن هناك بعض المواقع التي لا يمكن لمفتش الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن يزوروها، ويتعلق الأمر بتلك المواقع التي كانت عرضة للاستهداف من قبل الولايات المتحدة الأمريكية خلال الحرب الأخيرة. عسكريا هناك هذه التأكيدات من المسؤولين في الحرس الثوري وفي الجيش الإيراني على هذه الاستعدادات الدائمة لدى إيران للرد على أي هجمات أو ضربات تشنها ضدها الولايات المتحدة الأمريكية. ويؤكد هؤلاء المسؤولون أن إيران تسيطر بشكل تام على مضيق هرمز.
2: ومن واشنطن السيد خالد صفوري رئيس مؤسسة المصلحة الوطنية في واشنطن، أهلا بك معنا. ومعنا من طهران الدكتور عباس خاميار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية، أهلا بك. وأبدأ معك دكتور عباس خاميار، وفي سياق الرد الإيراني الذي يقرأ ويناقش في طهران لتوجيهه عبر الوسطاء إلى الولايات المتحدة، إذا يعني ركزنا على الأولوية التي تركز عليها طهران في هذه المرحلة لإنهاء هذه الحرب والتوصل إلى تفاهمات مستقبلا مع الولايات المتحدة.
5: تحية لك ولضيفك ولكل المشاهدين وصباح الخير.
2: صباح النور.
5: الحقيقة ما قلت سابقا نحن ربما وصلنا إلى طريق مسدود. هذه الردود المتبادلة وهذا الجهد الذي يقيمه سواء كان القطري أو الباكستاني أو العماني، وحتى الاجتهادات التي نراها في هذه الوساطات والاقتراحات الجديدة التي تأتي في هذا السياق يبدو أنها وصلت إلى طريق مسدود. الإيرانيون ما زالوا يؤكدون على خارطة الطريق التي اتفقوا مع واشنطن بموجبها، وذلك التي تخلص في البنود 14 في مذكرة التفاهم التي وقعت بين الرئيس الأمريكي والرئيس الإيراني، وحتى لو كانت هناك إبراز لبعض هذه البنود، وخاصة البنود السبعة التي طرحتها طهران وأكدتها الخارجية الإيرانية بأنها ستكون أو ستمهد لفتح المضيق بصورة كاملة لمدة 7 أيام، وأعطت هذه المهلة للأمريكيين. الرد الأمريكي جاء غير مناسب حسب الرؤية الإيرانية، وهكذا سيكون الرد الإيراني الذي من
2: نعم
5: المحتمل
2: دكتور.
5: أن تقوم بها طهران في الأيام القادمة القليلة القادمة، سيكون نفس الشيء. لذلك الأمور تتجه في الطريق المسدود. أنا أتصور الرئيس الأمريكي يعني حقيقة لن يجدي نفعا من الناخب الإيراني من خلال الناخب الأمريكي عفوا، من خلال تأكيدي على أن المضيق مفتوح، ولذلك هو يريد أن يقنع
2: وصلت
5: الناخب
2: الفكرة دكتور
5: الأمريكي.
2: عباس خميار. أذهب إلى السيد خالد صفوري، هل تتفق مع الدكتور عباس بما يتعلق بجزئية أن هذه المحادثات وصلت إلى طريق مسدود في هذه المرحلة، وأن يعني الأمور لربما قد تتجه إلى مسار آخر وهو مسار التصعيد العسكري لربما؟
6: تحيت لك ولجمهور الجزيرة وللضيف من طهران. الموضوع واضح، المفاوضات هي مفاوضات شكلية ومحاولة من أطراف متعددة أن توقف التصعيد، لكن هي يعني كل التقارير تقول أنه ليس هنالك أي فرصة للنجاح نتيجة التفاوت الكبير بين مطالب أمريكا واستعدادات إيران بالتجاوب مع هذه المطالب. بالتأكيد الأمور تتجه باتجاه مواجهة، وهنالك مؤشرات كثيرة. الولايات المتحدة ترسل قوات باتجاه منطقة الخليج، قطاعات بحرية ذهبت إلى منطقة الخليج من سان دييغو، هنالك ست طائرات لنقل وتزويد بالوقود أضيفت إلى الطائرات الموجودة في المنطقة أصلا. مرة أخرى أمريكا ترسل مزيد من القوات المنطقة، واضح جدا أن هنالك تحضير. مقال نيويورك تايمز يتكلم عنه، الرئيس الأمريكي كان يريد ضربه. هنالك مقال آخر على كذلك في الول ستريت جورنال وأكسيوس على أن الرئيس كان يريد ضربه قبل الانتخابات بعده ايام، تكون سريعه تمتد ليومين وتؤدي الى خفض اسعار الوقود، لكن هذا لا يعني مثل ما يقال تجري الرياح وما تشتهي السفن. جنوب في خليج المكسيك الان هنالك عاصفه استوائيه تجري باتجاه الساحل الامريكي. كل منصات انتاج النفط الاوفشور اللي في خليج المكسيك امريكا، واللي هي تنتج 15% من احتياجات امريكا في النفط حوالي 2 مليون برميل يوميا، توقفت عن انتاج نتيجه تقدم العاصفه، ومتوقع ان تكون مغلقه لعده ايام، وهذا سيرفع اسعار النفط. اليوم سعر النفط في السوق ارتفع 4 دولار، يعني اكثر من 3.5% من السعر الاصلي، وهذا سينعكس على سعر البنزين الجالن البنزين بحوالي 4 إلى 5 سنت خلال الأيام القادمة. فبالتالي الرئيس في حاجة ماسة إلى أخبار جيدة، لكن تأتي أخبار سيئة متتالية، ولهذا أنا أعتقد هنالك ضغوط على الرئيس أن يعني يكون هنالك اتفاق، لكن ليس هنالك أي مؤشرات، وأنا أستبعد ذلك.
2: لكن سيد خالد، هل من مرونة لربما يعني بالنظر للضغط الأمريكي الداخلي، يعني الانتخابات وقربها، انتخابات التجديد النصفي، أسعار الطاقة وأنت جئت على ذكرها، وعدة معطيات تذهب باتجاه يعني رغبة أمريكية بإنهاء هذا الصراع دون يعني مزيد من التكلفة، هل تلعب دور في إنهائها أو التوجه أو إبداء بعض المرونة؟
6: هذه تشكل ضغوط كبيرة على الرئيس، لكن هذا لا يعني الرئيس سيتجاوب. الرئيس الأمريكي كذلك له إيجو كبيرة، لا يريد أن يظهر المظهر المهزوم أو الذي لم يحقق نصر، على الأقل هو يريد أن يقول أنه حقق نصر مع إيران. فرغم أن عليه ضغوط كبيرة وكثير من أنصاره أو من الجمهوريين بدأوا يتنصلون من هذه الحرب ويهاجمونها أو ينتقدونها، كثير من الجمهوريين الذين يخوضون معارك صعبة في الانتخابات واستطلاعات الرأي تظهرهم أنهم سيخسرون، يقولوا أنهم لا يؤيدوا هذه الحرب، وحتى يكذبون ويدعونهم أنهم لم يؤيدونها حتى منذ البداية. ولهذا الرئيس في موقف صعب، لكن هو وضع نفسه في هذا الموقف لأنه وضع أو يعني الميزان الذي طلب فيه بتحقيق انتصارات كبيرة من الصعب أن يحققه بدون أن يخوض حرب، وبالتالي لن يوقع اتفاق تظهر في إيران بشكل، على الأقل إذا لم يكن إيران منتصر على الأقل أنها لم تخسر. هو يريد أن يظهر بأنه المنتصر وهو من الذين يحبون الادعاء بالانتصار حتى عندما يكون مهزوما. فمن المستبعد جدا ضمن هذه الظروف أن يكون هنالك أي اتفاق. وأنا أعتقد أنه تصعيد قادم بالتأكيد بعد الانتخابات الأمريكية، رغم أنه في أقوال على أنه قد يكون هنالك عمليات محدودة قبل الانتخابات بعدة أيام.
2: دكتور عباس خاميار، يعني كيف توازن طهران بين هذه المفاوضات؟

0: وما يأتي فيها وبين الجاهزية أيضا لأي عمليات عسكرية قد تشن ضدها.
1: نعم، بالفعل جهوزية كاملة كما نسمعه يوميا ونقرأ هذه المواقف بصورة مباشرة وراء السطور، لأن الجهوزية كاملة على صعيد التنظيم العسكري، على صعيد المعدات العسكرية التي تطورت بشكل لافت لأي مواجهة، واستخدمت بعض هذه المعدات العسكرية للمواجهة في الأسابيع الماضية، وخاصة بعد التعيينات العسكرية في القيادة الحرس الثوري ومجلس الأمن القومي. وهذا ما شاهدناه في الميدان عندما استهدفت بعض القطاعات البحرية الأمريكية وابتعدت عن الممرات المائية الإيرانية والمياه الإقليمي. لذلك أنا أتصور هناك يعني الحسبان بأن هناك سيكون هجوم إيراني أمريكي مباغت، ولذلك الاستعداد كامل وجهوزية كاملة، لكن هذا لن يكون طريق الحل المفضل لدى الإيران. الإيرانيون يؤكدون على المسار السلمي اتخاذ كما قلنا دائما ورقة التفاهم بأنها هي الورقة الوحيدة التي تستطيع أن تؤدي إلى سلام دائم بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية، ويكون هناك نوع من علاقات جديدة تؤثر بشكل كبير على دول المنطقة. ولكن الأمريكيون يبدو أنهم مصرون، وفريق الرئيس ترامب بالمواجهة العسكرية والأهداف التي عينتها الإدارة الأمريكية في بداية الحرب قبل 8 أشهر، عندما قالت بأنها تريد استهداف النظام برمته وإسقاطه والإتيان بجماعات معارضة من خارج إيران. وقامت بشكل كبير بتسليح تلك المعارضة
0: نعم دكتور
1: مسلحة
0: سيد خالد صفور، يعني العودة إلى العمليات العسكرية شكلها كيف سيكون ومن سيشترك أيضا برأيك في هذه العمليات العسكرية بحسب يعني ما يدار وما يتم الحديث عنه في التقارير؟
2: العمليات العسكرية ستحاول استهداف منشآت المهمة في إيران، سواء كانت نفطية أو نووية. الجميع يعرف أن إيران أعادت بناء كثير من هذه المنشآت وأعادت إصلاحها وبشكل سريع، فسيتم ضربها مرة أخرى وقد نرى أهداف جديدة. بالتأكيد هذه العمليات ستبقى عملية أمريكية، أنا لا أعتقد أنه الإسرائيليين يريدون أن يدخلون في ذلك، هم يكسبون في حرب لا تكلفهم أي شيء، تكلف الشارع
0: يعني. وهذا جوهر السؤال، يعني أعتذر على المقاطعة، هذا جوهر السؤال تحديدا، يعني هناك رغبة إسرائيلية أيضا ب يعني مزيد من التصعيد في المنطقة بالنظر لما يعني يأتي بمصلحة على بنيامين نتنياهو كشخص، لكن يعني في هذه المرحلة تحديدا وبالنظر إلى إطلاع يعني رئيس هيئة الأركان من قبل البنتاغون على يعني عودة لربما ستكون في قادم الأيام لعمليات عسكرية، هل ستشارك الولايات المتحدة إسرائيل في هذه أيضا برأيك؟
2: لا أعتقد في ذلك لأنه إسرائيل تقدم لأمريكا قوائم بأولويات التي تريد أمريكا أن تضربها، أمريكا تقوم بذلك، فلماذا تكلف إسرائيل نفسها بأن تخاطر ب طيارينها وباستعمال طائراتها إذا كانت أمريكا مستعدة أن يتم استعمالها لصالح إسرائيل وبشكل كامل؟ هذا لن يحصل. أنا أستبعد جدا إلا إذا إيران قامت بضربات ضد إسرائيل، إيران لن تتدخل، إسرائيل لن تتدخل، لأنه أمريكا تقوم بالنيابة عنها بضرب إيران وبإضعاف إيران. وعلى الأغلب الذي سيدفع الثمن هما جيران إيران القريبين، يعني دول الخليج التي ستدفع ثمن أي اعتداء أمريكا على إيران. وقد وكل ذلك يعتمد على حجم الهجمات الأمريكية. قد نرى ردات إيرانية على دول أخرى تنطلق من الطائرات الأمريكية أو تتعاون مع أمريكا، وقد هددت إيران بأن تقوم بتوسيع هذه العمليات إذا تدخل

0: خلال دول أخرى، سواء بالسماح باستعمال القواعد فيها. لا أعرف يعني مدى ذلك، أنه في أوروبا أن ترد إيران على بعض الدول التي سمحت باستعمال أجواءها وقواعد فيها أو للتزود بالوقود، لكن كل شيء وارد. إذا كانت حرب واسعة سنرى توسيع في الأهداف وفي الانتقام من قبل إيران بشكل كبير، وإيران لديها الإمكانيات أن تصل إلى أكثر من 2000 ميل بالصواريخ التي لديها الآن.
1: شكرا. إذا من واشنطن السيد خالد صفوري، رئيس مؤسسة المصلحة الوطنية في واشنطن، شكرا جزيلا لك. والشكر للدكتور عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية، كنت معنا من طهران، شكرا جزيلا لك. وننتقل الآن إلى قراءة تحليلية في حالة حركة الملاحة بمضيق هرمز في نافذة تقدمها سلمى الجمل.
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه النافذة التي نناقش فيها التطورات بمضيق هرمز. بعدما نقلت رويترز عن مصادر أمنية بحرية أن الهجمات على الناقلات التي تبحر عبر المضيق بلغت أعلى مستوياتها الأسبوع الماضي مقارنة بأي أسبوع منذ بدء الحرب في فبراير الماضي، فيما كشفت بيانات كيبلر أن مستوى مرور الناقلات عبر هرمز انخفض إلى أدنى مستوياته منذ قرابة الشهرين. مستجدات نناقشها مع ضيفنا في الاستوديو عميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي. مرحبا بك عميد، لكن أتوجه أولا إلى الزميل عبد القادر عراضة على الشاشة التفاعلية، يخبرنا أكثر عن حركة الملاحة والعبور في المضيق.
3: نعم سلمى، بالأرقام وبالخرائط نحاول أن نفهم المشهد على مستوى مضيق هرمز. سأبدأ بتصريح لافت لمستشار المرشد الإيراني يقول بأن مضيق هرمز مغلق ولن يتم فتحه إلا بعد أن يتم تناول مختلف الملفات. وفي نفس الوقت القيادة المركزية الإيرانية تقول، القيادة المركزية الأمريكية عفوا، تقول بأن مضيق هرمز مفتوح، بل أكثر من ذلك الرئيس الأمريكي يقول بأنه خلال الأيام الثلاثة الماضية عبر المضيق أكبر قدر من النفط في ثلاثة أيام عبر المضيق حتى مقارنة بمستويات ما قبل الحرب. لكن اللافت حول مسألة العبور هو أيضا تصريحات تتعلق لمستشار لقائد الحرس الثوري الإيراني يتحدث عن عملية استهداف وغلق ما سماها بالممرات غير القانونية، في إشارة إلى الممر الجنوبي الذي تعبر عبره العديد من السفن. واللافت الآخر هو الاستهدافات على مستوى مضيق هرمز. رويترز تتحدث عن رقم قياسي خلال أسبوع من الاستهدافات، لعلنا نشير إلى أن آخر استهداف سجل الأربعاء حوالي 51 ميلا إلى الشمال من مدينة الشمال في قطر. لكن بلغة الأرقام سنتحدث عن هذه الأرقام، 12 حادثة على الأقل منذ 28 سبتمبر حتى 5 من أكتوبر وفق رويترز، لكن المنظمة البحرية الدولية تتحدث عن 9 حوادث، وفي نفس الوقت تشير إلى نحو 93 حادثة مؤكدة، وذلك منذ بداية الحرب على مستوى هرمز. اللافت الآخر هو يتعلق بأيضا ما نقلته هيئة العمليات التجارة البحرية البريطانية، وتشير كما نلاحظ إلى عمليات الاستهداف والتي كما نلاحظ لم تتجاوز 10 عمليات منذ تقريبا 3 أغسطس وذلك حتى 7 أكتوبر. إذا نحن أمام مستوى ملحوظ مقلق ومؤشر، ويضاف إليه أيضا الحديث حول حركة العبور على مستوى المضيق. لاحظوا معي هذه الأرقام، هي تشير إلى حركة عبور السفن تقريبا منذ بداية أكتوبر، وكما نلاحظ بأن آخر يومين في 6 و7 من أكتوبر كان عبور عدد السفن التي عبرت 7 سفن و10 سفن فقط عبر المضيق. اللافت الآخر سنشير إليه يتعلق بعبور النفط. كيبلر تتحدث عن نحو 10 ملايين برميل، طبعا هذا الرقم بعيد عما تعلنه الولايات المتحدة الأمريكية بالإشارة إلى نحو 20 مليون والوصول إلى مستويات سابقة، وهو أقل بنحو 27% من أعلى مستوى خلال الحرب. هي أرقام إذن متعددة تتعلق بالعبور، ولكن أيضا تتعلق أيضا بتحريرات أمريكية من أن الرئيس ترامب أوعز للقيادة المركزية بالاستعداد لإمكان العودة إلى العملية العسكرية على مستوى إيران، المشهد الإيراني. هذا هو المشهد بشكل عام. إذن حركة عبور أقل، ولكن أيضا استهدافات بوتيرة مرتفعة. عودة إليك سلمى.
2: شكرا لك عبد القادر. عميد حسن مرحبا بك معنا مجددا، يعني كيف تنظر إلى حركة العبور هذه التي سجلت مستويات مرتفعة وعادت وانخفضت إلى مستويات أيضا قليلة جدا مع تزايد كبير خلال الأسبوع الفائت للهجمات؟
4: نعم، وهذا ترافق مع تهديد إيراني بأنهم سيستهدفون المسار بين مزدوجين غير القانوني الذي أسماه مستشار الحرس الثوري بأنه مسار غير قانوني بين مزدوجين، وبالتالي هذا يدل إلى أن مستوى تحكم إيران بالمسارات

0: عبر آلية من القوة، آلية منظومة من القوة تقضي بأن تسيطر أو تضرب وتدمر، وهذا كانت قد قامت به قبل ذلك، تدمير القدرات الإيرانية على الجزر تحديدا لارك وقشم ومنطقة سيريك وحتى بندر عباس. كل هذه القدرات كانت تعاملت معها القوات الأمريكية لإضعاف القوة الإيرانية على الرصد والرادارات والمتابعة والقدرة على الاستهداف. هذه ناحية. الناحية الثانية، أثناء العبور هناك عمل عسكري أمريكي للمواكبة الحربية لهذا العبور، ولكن ما يبدو من خلال هذا الأسبوع أن إيران لا تزال إلى حد ما قادرة على التأثير على مستوى العبور هذا رغم هذه القدرة الأمريكية التي تحدثنا عنها، ما أدى إلى انخفاض مستوى العبور كما ذكرت وكما تحدث
1: عميد حسن. في حادثة الاستهداف التي جرت في شمال قطر، يعني كيف تنظر إلى إمكانية الذهاب إلى تنفيذ هذا النوع من الهجمات واستهداف مناطق في عمق الخليج؟
0: يعني هذا الاستهداف فريد من نوعه في هذه في هذا الاشتباك حول أو هذا الصراع حول مستوى العبور في مضيق هرمز وتحديدا في المسار الجنوبي. ولكن هذا الاستهداف هنا تقريبا يعني على مسافة بعيدة، نتحدث عن شمال قطر، هذا يدل على أن إيران يعني رفعت مستوى تهديدها ليصل إلى عمق الخليج إذا صح التعبير، وهي تريد أن ترسل رسالة، ربما رسالة تهديد في هذا الاستهداف من حيث يعني النية في الاستهداف والمدى في الاستهداف، وبالتالي يعني تدخل في إطار رفع مستوى التهديد الإيراني على المنطقة ككل، منطقة الخليج ككل.
1: كيف ترصد أيضا هذا الانخفاض في مستوى العبور في المضيق، وما الوسائل عميد حسن التي تتبعها إن كان في عملية الاستهداف أو المضايقة التي تنتهجها قوات الحرس الثوري للسفن التي تحاول العبور عبر المسار الجنوبي؟
0: الحقيقة سيدة سلمى، مسألة إعاقة العبور والتهديد وأفقاد الاستقرار لا تحتاج إلى الكثير من العمليات المعقدة، يكفي أن تعلن حتى أن يعلن الحرس الثوري نيته بالاستهداف، هذا يكفي لكي يزرع القلق ويفقد الاستقرار. ومسألة العبور التجاري الضخم والعالي الثمن، عالية الأثمان، تحتاج إلى ثقة، وبالتالي طبعا أنا أتحدث عن الحد الأدنى من التهديد وهو بالتصريح والإعلان، ولكن أيضا لا تزال حتى الآن يعني يبدو أن وجود القدرات الحرس الثوري غير المتماثلة البحرية في محيط جزيرة قشم وفي منطقة بندر عباس وفي لارك وحتى في منطقة سيريك يبدو أنها قادرة على استهداف وإطلاق عدة أنواع من التهديدات، بدءا بالمسيرات والتي لطالما يتم الحديث عن استهداف السفن بمقذوفات، يعني غالبا ما يتم الحديث وخاصة السفن الأخيرة التي تم استهدافها بمقذوفات، هناك على الأغلب هذه مسيرات يتم استهدافها، ولكن وحتى استهداف يعني هذا الهدف في عمق الخليج وفي شمال قطر هو أيضا يعني يمكن أن يكون مسيرة ويمكن أن يكون صاروخا. على كل حال،
1: وهنا إلى تملك أي درجة؟ إيران تملك إيران مثل هذه القدرة؟
0: تملك إيران هذه القدرة، نعم. هذا إذا ما تحدثنا وأخذنا بعين الاعتبار موضوع المدى، المدى كله عمق عمق المضيق كله لا يتجاوز 37.
1: ما فعالية المرافقة عميد حسن، مرافقة النقلة؟
0: المرافقات هنا، مرافقة الناقلات الأمريكية، هي تأمين حماية لحظية إذا صح التعبير، بمعنى أنه يعني طبعا هو أنا كما ذكرت هم أضعفوا القدرات الإيرانية إلى مستوى مهم جدا على مستوى المراقبة والرصد والتعامل والإطلاق، ولكن المرافقة البحرية الأمريكية والجوية للناقلات هي حماية مؤقتة أثناء العبور وأثناء مرور هذه الناقلات. في هذه اللحظة تقوم هذه القوات الأمريكية برصد وتتبع والبحث عن أي تهديد محتمل في هذه الأثناء للتعامل معه بشكل فوري.
1: شكرا لك عميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي. بذا نأتي إلى نهاية هذه الفقرة، عودة إلى غرفة الأخبار.
2: في اليمن، أفادت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله الحوثيين بوقوع غارات استهدفت صنعاء. يأتي هذا بينما أعلنت القوات الحكومية استهداف عناصر تابعين لأنصار الله الحوثيين في جبل حبشي غربي محافظة تعز، وكان محور تعز العسكري قد أفاد بأن المواجهات والغارات

0: الطائرات على مواقع للحوثيين في جبل حبشي أسفرت عن مقتل وإصابة 23 من عناصر الجماعة.
1: آخر ما وصل إلينا أن هناك غارات استهدفت الحوثيين في منطقة الزكيرة بمديرية الشمايتين، بالإضافة إلى غارة استهدفت الحوثيين في مديرية الوازعية غربية تعز. قبل ذلك محور تعز العسكري أحصى ما دار خلال 24 ساعة وقال إن هناك اشتباكات دارت في مناطق جبل حبشي والأقروض والبيرين، وتحدث عن غارات جوية استهدفت الحوثيين في جبل حبشي وخلفت قتلى وجرحى قرابة 23 من الحوثيين، بالإضافة إلى استهدافات بطائرات مسيرة في البيرين وجبل حبشي. قوات العمالقة قالت إنها ما زالت تقوم بتمشيط المناطق الواقعة في ذباب واستخراج الألغام التي زرعها الحوثيون هناك في الساحل الغربي. في الجوف هناك أيضا إسقاط طائرة للحوثيين في شرقي المحافظة، بالإضافة إلى استهداف للحوثيين بطائرات مسيرة في منطقة اللبنات. أيضا تحدث الناطق باسم القوات الحكومية اليمنية وأحصى ما دار خلال 24 ساعة وقال إن هناك 1729 استهداف ضد الحوثيين خلال 24 ساعة، خلف 1370 من الحوثيين بين قتيل وجريح، بالإضافة إلى إعطاب وتدمير 300 من المركبات والسيارات وكذلك المدرعات التابعة للحوثيين. الصليب الأحمر الدولي أكد أنه تلقى بلاغات عديدة عن مفقودين في هذه الحرب الأخيرة باليمن، وأحصى تلك البلاغات ب 1800 بلاغ، وأكد أنه يتعاون مع الهلال الأحمر اليمني لأخذ الجثث من الجبهات وكذلك للتواصل مع أهالي المفقودين. أيضا إنسانيا ما زالت تعز تعيش حالة من الحصار، حتى أن هناك أزمة في المشتقات النفطية وأزمة في الغذاء أيضا.
0: من جانب آخر، أفادت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله الحوثيين بوقوع غارات استهدفت مصنعين في شمال وغرب العاصمة صنعاء وأسفرت عن إصابة شخصين، في حين أعلنت الجماعة استهداف مطار الملك خالد بالرياض ومطار نجران وقاعدة جوية في خميس مشيط بالسعودية بالصواريخ.
2: كانت هزة العاصمة اليمنية صنعاء انفجارات. أكدت وسائل إعلام تابعة لسلطات صنعاء بأنها غارات سعودية. يأتي هذا بعد أن أعلن الناطق العسكري للقوات المسلحة، وكان قد أعلن أيضا قبل ذلك استهداف مطار الملك خالد بصاروخين باليستيين. يأتي هذا أيضا بالتزامن مع إعلان الناطق العسكري بأن عملياتهم العسكرية سوف تستمر، وبأن الأجواء المملكة العربية السعودية مسرحا لعملياتهم حتى يتم وقف الغارات الجوية على مناطق مختلفة تابعة لسلطات صنعاء ورفع الحصار أيضا. في سياق آخر، كان الناطق العسكري للقوات المسلحة قد أحصى خلال الساعات 24 الماضية 59 غارة جوية قال بأنها لطائرات سعودية، وأكد أيضا بأن الغارات قد طالت نحو 7 محافظات يمنية مختلفة تابعة لسلطات صنعاء، وأعلن أيضا بأن هذه الغارات قد تسببت في سقوط ضحايا، وأكد بأن إجمالي عدد الغارات الجوية منذ 3 سبتمبر وحتى الآن بلغت نحو 1856 غارة جوية وقصفا صاروخي. وكانت وزارة الصحة التابعة لسلطات صنعاء قد أحصت نحو 12 ضحية جراء غارات جوية قالت بأنها سعودية، واستهدفت محافظتي تعز وإب المتجاورتين. في سياق آخر، أعلنت القوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء استهداف تحشيدات تابعة لقوات حكومة عدن في منطقة رأس العارة والمضاربة ومعسكر قعوة كذلك، وبالإضافة إلى السقيا، وأكدت بأن هذا الاستهداف تم بصواريخ باليستية ما أدى إلى سقوط العشرات من القتلى والجرحى في صفوف قوات حكومة عدن، فضلا عن إعطاب الكثير من الآليات العسكرية. كما كانت قد أعلنت عن إسقاط طائرة استطلاع بيرقدار في أجواء محافظة تعز، وأكدت بأن هذا الاستهداف للطائرة تم بسلاح مناسب.
0: من جهته، أعلن متحدث باسم التحالف تركيا المالكي اعتراض 3 صواريخ حوثية كانت تتجه إلى الرياض وخميس مشيط، في حين أعلن الدفاع المدني السعودي وقوع أضرار مادية في روضة أطفال ومجمع طبي جراء سقوط شظايا اعتراض

0: صاروخيا باليستيا في الرياض.
1: أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون باتجاه العاصمة السعودية الرياض، فيما اعترضت الدفاعات الجوية للتحالف صاروخا باليستيا ثالثا ودمرته كان متجها نحو مدينة خميس مشيط، وفقا لبيان صادر عن التحالف. من جانبه أفاد الدفاع المدني السعودي بوقوع أضرار مادية في روضة أطفال ومجمع للعيادات الطبية جراء سقوط شظايا ناجمة عن اعتراض أحد الصواريخ. وعلى صعيد ردود الفعل، أصدرت منظمات إقليمية وإسلامية من بينها جامعة الدول العربية ورابطة العالم الإسلامي ومجلس التعاون الخليجي بيانات أدانت فيها استهداف الحوثيين للأعيان المدنية في المملكة، كما صدرت مواقف مماثلة عن عدد من دول المنطقة أكدت تضامنها مع السعودية ودعمها للإجراءات التي تتخذها الرياض لحماية سيادتها وضمان سلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها وفق ما ورد في تلك البيانات.
0: قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن اللجان العسكرية في حلف مكة تعمل على دراسة طريقة دعم السعودية ضد الهجمات الحوثية. وأكد فيدان أن اتفاق مكة دفاعي بحت وليس هجوميا، حيثيات ونشأة حلف مكة وأهدافه في تقرير التالي أو في التقرير التالي لأزهر أحمد.
2: أسس في أغسطس وفعل في أكتوبر. حلف مكة الدفاعي بين تركيا ثاني أكبر جيش في الناتو والسعودية ثاني أكبر جيش عربي وباكستان رابع أكبر جيش آسيوي وفقاً لآخر تصنيف سنوي لمؤسسة جلوبال فاير باور. ثلاثي إقليمي دولي تجمعه الجغرافيا والإقليم والأمن، ويمتلك عناصر القوة العسكرية والردع النووي والصناعة الدفاعية والقدرة المالية. أبصر حلف النور في ظروف استثنائية إقليمية ودولية، لكن نشأته قد لا تكون مفاجئة للبعض. فقبل نحو عام وقعت السعودية وباكستان اتفاقية دفاع استراتيجي تقضي بأن أي عدوان على دولة هو عدوان على الأخرى. وأوضح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن اتفاق مكة دفاعي بحت وليس هجوميا، لكنه شدد على أن أنقرة لن ترسل قوات عسكرية إلى أراضي أي دولة أخرى بهدف شن عمليات هجومية فيها. فلماذا حلف مكة؟ وما الذي يعنيه أمنيا واستراتيجيا وإقليميا؟ يدور فلك هذا الاتحاد حول نقاط رئيسية ثلاث: الأمن الجماعي، الردع المشترك، والتعاون الدفاعي. بدا جلياً إذن أن مهمة الحلف دفاعية أساساً، ولئن تحدث البيان المؤسس عن الردع لكنه سكت عن تسمية عدو بعينه. وذلك قد يفسر بما سمته الدول الثلاث رغبة في تحقيق الاستقرار الإقليمي وتحقيق معادلة الردع دون استعداء طرف بعينه، مع مراعاة التحديات الأمنية لكل دولة والتباينات بينها. ولئن كانت الدول الثلاث تشكل قوى إسلامية كبرى، إلا أن قادتها حرصوا على أن الحلف ليس أيديولوجياً ولا لمواجهة أيديولوجيا بعينها. أما عن الدوافع فيمكن تصنيفها إلى سياسي وأمني وجيوسياسي، لكن جميعها تنبثق مما بات يشبه الأمر الواقع، وهو أن أي دولة مهما بلغ حجمها ووزنها لن تستطيع بمفردها مواجهة التحديات وحدها. يضاف لذلك الأزمات المتعاقبة التي ألمت بالمنطقة والصراع الأمريكي الإيراني الذي زعزع استقرارها وهدد اقتصادها وتجارتها، إلى جانب سياسات واشنطن المتقلبة وتداعياتها على المنطقة، عدا عن صراع الهيمنة بين إسرائيل وإيران الذي بات يدفع باقي الدول إلى حتمية التحرك وسد الثغور والفراغات التي يمكن أن تتمكن منها. أما عن المنضمين المحتملين فلا تأكيد حتى اللحظة، سوى تصريح لوزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار عن أن أكثر من 6 دول أبدت اهتماماً بالانضمام إلى اتفاقية مكة للدفاع المشترك دون كشف عن الأسماء. وآخر مماثل لنظيره التركي هاكان فيدان قال فيه إن دولاً بالمنطقة عبرت عن رغبتها بالانضمام إلى الحلف. وبعيداً عن التأويلات والتوقعات، انتظر المؤسسون شهرين تقريباً للإعلان عن تفعيل الاتفاقية.

0: أصدر مجلس حلف مكة بياناً ينص على البدء الفوري في تنفيذ التزامات الدفاع المشترك، وأكد توفير القوات اللازمة ونشرها سريعاً في الأراضي السعودية، مشدداً على أن أمن كل دولة جزء لا يتجزأ من الأمن الجماعي لدول الحلف إثر الهجمات الحوثية. بدا الأمر إذن استجابة جماعية مفادها أن الاعتداء على دول الحلف خط أحمر لن يمر بلا رد، وهي رسالة لا يبدو أنها موجهة إلى الحوثيين فقط. وفي ردود الفعل كانت دولة قطر من أوائل المرحبين والداعمين، مشددة على تضامنها مع المملكة ودعمها في إجراءات حفاظها على سيادتها وسلامة أراضيها.
1: إن دولة قطر تدعم أي مبادرة تتخذها دول المنطقة للحفاظ على أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها بما في ذلك حلف مكة.
0: بينما وصف البعض الحلف بمشروع نيتو شرق أوسطي وبمنأى عن التنبؤات والتوقعات، من المرجح أن يواجه الحلف تحديات مركبة خارجياً وداخلياً، بدءاً من وحدة القرار وتحديد آليات اتخاذه وتوسيع العضوية وقيادة القدرات وتنسيقها، وصولاً إلى تحديد العدو ونوع التدخل وحجم الرد ونطاقه ومداه. أسئلة سيتكفل الوقت بالإجابة عنها.
2: وإلى غزة، حيث أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 7 فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال منذ فجر الخميس. وفي السنة الثالثة للحرب الإسرائيلية على غزة، يواصل الصحفيون في غزة عملهم تحت القصف حاملين كاميراتهم في مواجهة الخطر لتوثيق حرب أودت بحياة مئات الصحفيين ودمرت مقرهم ومعداتهم.
3: هياجر سحب من ورا، جاك سحب من ورا، بنسحب احصل يا شباب.
4: في الحرب لم تكن الكاميرا بمنأى عن الرصاص، ولم يعد الصحفي مجرد شاهد على المشهد، بل غدا جزءا منه. خميس الريفي مصور صحفي عمل خلال سنوات الحرب على توثيق الصورة ونقلها وسط القصف والدمار. استشهد زميله أمام عينيه بينما واصل التغطية وهو يدرك أن على عاتقه رسالة وأمانة.
5: من المواقف الصعبة اللي عشتها أنا في حياتي في هذه الحرب في مخيم النصيرات، كنا رايحين نغطي حدث نقل مصابين من المخيم الجديد، فكان مع زميلي سيد نبهان. سيد نبهان استشهد جنبي بطلق قناص، وأنا يعني أنا وياه في لزق بعض، فاستشهد جنبي، فأصرت أن أنا يعني ما أترك الكاميرا وثقت الحدث.
4: أما الصحفي عبد الحكيم أبو رياش فقد فرضت عليه ظروف الحرب أن يحترف مهنة المتاعب بعد أن قتل الاحتلال ما يزيد عن 260 صحفياً ومنع دخول صحفيين أجانب حتى لا يكونوا شاهدين على جرائم الإبادة في وقت كان الجميع في دائرة الاستهداف.
6: دماهم كانت هي ضريبة الصورة والرسالة اللي بننشرها للعالم، ولكن رغم كل هذه التحديات والظروف الصعبة اللي احنا مرينا فيها، يعني سنبقى مستمرين في نقل الحقيقة ونشر الصورة للعالم.
4: وهنا داخل خيمة الصحفيين في غزة أشخاص لم يكونوا صحفيين قبل الحرب، وجدوا أنفسهم في صدارة المشهد يوثقون ما يحدث من حولهم، يعملون بمعدات متهالكة في ظروف قاسية بعد أن دمر الاحتلال معظم المقار الإعلامية.
7: استهداف مباشر للصحفيين أدى إلى اغتيال أكثر من 260 صحفي وصحفية في أكبر جريمة تحدث في تاريخ الصحافة العالمية، بالإضافة لإصابة واعتقال المئات وتدمير كافة المؤسسات الصحفية وأيضا صعوبات اللوجستية، مما اضطر الصحفي للعمل إما من داخل الخيام أو مراكز الإيواء أو المستشفيات، وأيضا الاحتلال استهدفه في هذه الأماكن.
8: لم تكن الحرب في غزة مجرد قصة إنسانية يتنقلها الصحفيون ويوثقون يومياتها الدموية، فعلى مدى 3 سنوات تحول الصحفي الفلسطيني من شاهد إلى شهيد في تغطية استثنائية نقل خلالها أصوات الضحايا والناجين وفضح جرائم الاحتلال. شادي شامية، الجزيرة، مدينة غزة.
2: يعيش سكان قطاع غزة أوضاعا معيشية قاسية، فقد غيرت الحرب نمط حياتهم وحولت منازلهم إلى خيام تنعدم فيها أبسط مقومات العيش.
4: في
9: بعد 3 سنين من الحرب تأزمت حياتنا، كنا عايشين في دورنا، كنا عايشين في بيوتنا، عندنا مطبخنا، حمامنا، يعني عايشين حياة الحمد لله كانت برضو مش عجبانة بس كانت كريمة. الوضع اللي احنا فيها لقيت يعني انت في خيمة بتطقش تقعد فيها من الشوب، والوضع سيء كتير كتير، أولادنا لقيت كل واحد في شقة مشان تطير، مش عارفين ايش بدي يصير فينا، هينا قاعدين بخيمة يعني مش هنرجع عدور لأنه ما ضلش دور. الواحد عايش ميلقس يعني مش قاعدين في أمان.
10: لما اجت الحرب طلعنا من بيتنا ما فيش معانا ولا اشي، حتى شنطه تواعينا ما فيش، طلعنا بطولنا، هوياتنا، اغراضنا، كواشينا الشخصيه، ما فيش ولا معالم إلنا. بعد 3 سنوات هي وازدادت اكثر بعيشتنا في الخيام هذه. احنا الخيام هذه ذبحتنا، انا طول النهار قاعده في الشمس بستنى الخيمه تبرد شويه عشان اعدي فيها، لان الخيمه نار الله الموقده. احنا بالنسبه للعالم وجودنا انعدم، بالنسبه كمان للنساء بالذات، المراه بتعبي ميه بتطبخ على النار طول نهارها، بتلم قش من الشوارع عشان تولع نار لاولادها، فقدت جوزها، فقدت ابنها، فقدنا كل شيء.
11: كل الحياه تغيرت الى الأسوأ. كان عندنا دور وعندنا اولاد وعندنا اكل وعندنا شرب وعندنا كل حاجه، لقيت ما فيش حاجه، الدور راحت والاولاد راحوا، واكل ما فيش، شرب ما فيش، مواصلات ما فيش، طرق تمشي فيها ما فيش. احنا رجعنا 80 سنه ولا 100 سنه لورا. انا كان عندي دار 4 طوابق، لقيت قاعد في خيمه مش عارف في فصل الشتاء ايش اعمل فيها. الخيمه فصل الشتاء اللي فات انهدت علي 3 مرات، كل شيء صعب، النوم ما بتعرفش تنامها، الطيارات من فوق والقنابل من تحت، تنام على خيام عاطله لا مخدات ولا حاجه ولا عندك اي حاجه، حتى اكله منيحه ما بتلاقيهاش. كنا نعمل يكون عندنا شويه معكرونه نعجنها نعملها طحين عشان نلاقي لنا والاولاد الصغار ياكلوا، ولما خلص هذا الشيء رفعنا ايدينا لرب العالمين.
2: شهدت العلاقات البريطانية الإسرائيلية تصعيدا في المواقف والقرارات البريطانية تجاه اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية، وفيما يلي عرض للتسلسل الزمني للتصعيد الدبلوماسي بين بريطانيا وإسرائيل.
12: بدا التوتر بين لندن وتل أبيب بشكل واضح في 21 من سبتمبر عام 2025، حين أعلن رئيس الوزراء البريطاني آنذاك كير ستارمر اعتراف المملكة المتحدة رسمياً بدولة فلسطين، اعتراف عزاه ستارمر إلى الحاجة الماسة لمواجهة الرعب المتزايد في الشرق الأوسط وإبقاء إمكانية السلام وحل الدولتين قائماً. لم تكتفي لندن بمجرد الاعتراف بل زادت عليه بعد عام تقريباً في 9 سبتمبر من العام الجاري بإعلان وزير الخارجية البريطاني إد ميليبند أن بلاده ستفرض حظراً على استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية بالضفة الغربية المحتلة. الوزير البريطاني فند معطيات القرار بتطبيق نظام شامل للعقوبات، متهماً الحكومة الإسرائيلية بما سماه غض الطرف عن تطهير عرقي ينفذه مستوطنون في الضفة الغربية. الرد الإسرائيلي لم يتأخر سوى ساعات قليلة، حيث أعلنت الخارجية الإسرائيلية إغلاق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية والمعتمدة لدى السلطة الفلسطينية. وأمهل القرار الإسرائيلي الدبلوماسيين البريطانيين 30 يوماً، أما الدبلوماسيون المقيمون في رام الله فقد أمهلهم القرار الإسرائيلي 7 أيام فقط للمغادرة. ووفقاً لحسابات الربح والخسارة، اعترف وزير الخارجية البريطاني بأن إغلاق القنصلية في القدس الشرقية ستكون له آثار سلبية وأن بلاده درست التكاليف والفوائد مسبقاً. انتهت المهلة التي منحتها إسرائيل للقنصلية وطاقمها الدبلوماسي، حيث قال وزير الخارجية الإسرائيلي إن القنصل العام البريطاني و20 دبلوماسياً أنهوا مهامهم وسيغادرون إسرائيل في خطوة زادت من حدة الخلافات بين الجانبين، وفي خطوة فسرت على أنها محاولة إسرائيلية لإبقاء الأبواب مواربة مع لندن. قالت الخارجية الإسرائيلية إنها ستسمح بنشاط محدود لسبعة دبلوماسيين بريطانيين، رسالة ربما تلقفتها لندن ووزير الخارجية البريطاني الذي أكد أن مبنى القنصلية لن يغلق وسوف يطلق عليها صفة البعثة البريطانية.
2: وفي فرنسا استخدمت قوات الأمن الفرنسية الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في العاصمة باريس في إطار تعبئة طلاب الثانويات احتجاجا على تردي الأوضاع بالمؤسسات التربوية.
13: كما كان الحال في مظاهرات الثلاثاء الماضي، مظاهرة باريس ومظاهرات أخرى شهدتها مدن فرنسية أخرى انتهت باحتكاك بعض المحتجين مع قوات الأمن التي استخدمت الغازات المسيلة للدموع. حدث هذا في يوم جديد من التعبئة رغم وعود الحكومة بالاستجابة للمحتجين، إذ أن رئيس الوزراء وعد باتخاذ إجراءات في نهاية أكتوبر، لكن بالنسبة إلى الطلاب الذين يتظاهرون فإن ذلك يأتي متأخرا جدا. ويقول الطلبة إن مظاهراتنا ليست دليلا على أزمة مراهقة خارج عن السيطرة، وإنما هي تعبير عن غضب ظل مكبوتا لفترة طويلة.
14: لدينا انطباع بأن الحكومة تقول لنا لقد فعلتم ما عليكم والآن انتهى الأمر، عودوا إلى منازلكم. أعتقد أن علينا أن نذهب أبعد من ذلك، لأن القضية في جوهرها قضية منظومة كاملة، ولذلك نحن بحاجة إلى توفير مزيد من الإمكانات والموارد لقطاع التعليم.
13: زخم التعبئة واضح مع انتشار عدد كبير من اللافتات والشعارات التي تندد بنقص المدرسين واكتظاظ الفصول الدراسية، فقد استأنف طلبة الثانويات تحركاتهم في الشوارع بدعم من المنظمات الطلابية والنقابية. وقبل إعلان دعمها طالبت النقابات الحكومة بالاستجابة لمطالب الحركة الطلابية، ودانت بأشد العبارات أعمال العنف المرتكبة بحق المتظاهرين.
15: لم تعد هناك إمكانيات وموارد كافية، والدولة عاجزة عن أداء دورها في كل المجالات، لذلك من الطبيعي أن نكون هنا. نحن هنا أيضا لحماية أبنائنا وشبابنا في مواجهة قمع الشرطة المفرط وغير المقبول.
13: وكان رئيس الوزراء الفرنسي حاول تهدئة الأوضاع في كلمة وجهها لطلاب الثانويات، لكنه لم يعلن عن إجراءات ملموسة وأحال اتخاذ القرارات الأولى إلى نهاية الشهر الجاري. وأما وزير التعليم الذي كان في زيارة لثانوية خارج باريس فقد وعد بتقديم مقترحات في المدى القريب استجابة لبعض مطالب المحتجين. هذا وينظر إلى هذه التعبئة على أنها استعراض لقوة الحركة وتأكيد أن حالة الاستياء لم تتراجع بل إنها تترسخ وتتوسع. خلافا لما حدث عام 2006 لا تملك الحكومة هذه المرة مشروع قانون لسحبه من أجل تهدئة هذه التعبئة، ولعل ذلك دليل على وجود حالة من الاستياء أوسع نطاقا في صلب جيل يشعر بقلق شديد إزاء وضع فرنسا العام. نور الدين بوزيان، الجزيرة، باريس.
2: نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين وأوكرانيين قولهم إن المبعوثين الأمريكيين جاريد كوشنر وستيف ويتكوف سيجتمعان اليوم الجمعة في مدينة ميامي الأمريكية مع مفاوضين أوكرانيين ومسؤولين أوروبيين لتقديم مقترحات جديدة تهدف إلى كسر حالة الجمود في الحرب الروسية الأوكرانية. وتشهد العاصمة الأوكرانية انقطاعا للكهرباء في مختلف أحياء المدينة جراء استهداف القوات الروسية لمنشآت الطاقة.
16: انقطاع شامل للكهرباء تشهده كافة أحياء العاصمة الأوكرانية كييف، مشهد بدأ سكان العاصمة يعتادون عليه مع الاستهداف الروسي المتواصل لمنشآت الطاقة ومنشآت الكهرباء ونقلها. انقطاع الكهرباء يؤثر على كل مرافق المدينة، أهم هذه المرافق التي يهتم بها سكان العاصمة في هذه الأيام هي منظومة التدفئة المركزية، منظومة تسخين المياه ونقل المياه الساخنة إلى البيوت والمنازل التي تعطلت إثر انقطاع الكهرباء عن المدينة. كذلك يتوقف قطاع كبير من منظومة النقل العام في المدينة التي تعمل بالكهرباء، مثل الحافلات التي تنقل المواطنين بالطاقة الكهربائية، وكذلك محطات مترو الأنفاق التي لا يستطيع المواطنون الذهاب إليها بسبب تعطل السلالم الكهربائية التي تنقلهم إلى هناك. تكتسب انقطاعات الكهرباء أيضا أهمية بسبب أنها تأتي في وقت ترتفع فيه صفارات الإنذار، وكذلك يستمع المواطنون إلى الانفجارات بصورة كاملة فلا يستطيعون النزول إلى الملاجئ العامة. هذه الملاجئ التي تتعطل فيها أنظمة التدفئة وأنظمة النقل وأنظمة الإنارة بصورة كاملة مع كل انقطاع للطاقة الكهربائية. يقول رئيس بلدية المدينة إنه يعمل على إعادة الكهرباء في مختلف القطاعات. أعلنت بلدية المدينة قبل عدة أيام عن جدول لتوزيع الأحمال وزعته بين الأحياء، لكنه لم يعمل بصورة كاملة نظرا لأنه الطاقة الكهربائية غير كافية لإضاءة الشوارع الباقية في بقية المقاطعات. إذن على أعتاب الشتاء يقلق سكان العاصمة بسبب هذه الانقطاعات المتكررة للكهرباء والتي تسبب فيها الاستهداف الروسي المتواصل لمنشآت الطاقة وكذلك لمنشآت الكهرباء في العاصمة الأوكرانية كييف. عبد العزيز مجاهد، الجزيرة، كييف.
2: مشاهدينا، هذه التغطية مستمرة على رأس الساعة القادمة، في أمان الله.
17: هنا هذا هو المشهد، هنا سنحاول أن نتقدم قليلا.
18: الأحداث لا تنتظر.
19: الغارات التي لا تتوقف يمكن أن نرصدها ونرصد الغارات فيها بالعين المجردة.
18: من بين الدخان نلتقط الحقيقة.
20: منطقة إسقاق البلاط كيفما وليت وجهك فيها ترصدين مشاهد الدمار.
18: ذاك ما تروى.
21: غارة استهدفت منطقة في ضاحية بيروت الجنوبية دون إمرار.
18: بل كما تحدث.
22: ولكن ما زالت غالبية الأهالي في بعلبك تأبى النزوح.
18: نحن في المشهد.
23: هذه الليلة كانت في الحقيقة ليلة المعارك ضد القوات المتوغلة.
18: نقترب، ننقل، نوثق.
24: تحدث حزب الله عن اشتباكات وقعت من النقطة صفر مع قوات إسرائيلية قرب شمع والبياضة.
18: عواجل تتوارى.
25: أنوه إلى هذه الصور المباشرة.
18: بث مباشر دون توقف.
26: هذه الساعة نفتح نوافذ.
18: نوافذ خاصة.
26: نقاش مع ضيوفنا هنا في الاستوديو.
18: وتحليل للأحياء.
24: المتابعة شبكة مراسلين.
18: ومراسلون على مدار الساعة. التغطية مستمرة على شاشة الجزيرة.
27: بعد أن بسط الجيش السوداني سيطرته على هذه المدينة، يقول عدد من جنوده إنهم سيتوجهون غربها إلى المناطق التي لاذت بها قوات الدعم السريع.
28: وفي شوارع بارا ومحيطها يواصل الجيش السوداني انتشاره وتعزيز وجوده تمهيدا لتهيئة الظروف المناسبة لعودة المواطنين.
29: الآن نسمع
30: ليلة هي الأعنف، هجوم صاروخي واسع.
18: خبر يعبر الحدود، قرار يغير المسار، شارع يتحرك.
31: بنقول اللي دقناه والله لا يدوقه لحدا.
18: وصوت يصنع صداه.
32: طولت 5 سنين لحتى وصلت سبته. 5 أعوام أنا تارك عيالي في مخيم في العراق.
33: سيطر المستوطنون على هذه الأراضي.
18: نرصد البداية.
34: مع أن النار لم تتوقف يوما.
18: نتابع التحول.
35: ما حدث لن يؤثر في إمدادات النفط.
18: نقرأ الأثر. لحظة بلحظة. ومن مكان إلى آخر.
36: حديثة سقطت.
18: الجزيرة.
37: صاروخ باليستي.
18: نرى العالم من كل زواياه. We'll be right back.

أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة للتوتر الأمريكي الإيراني وللتطورات في اليمن والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة على وقع الذكرى الثالثة للحرب. في آخر المستجدات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن فريقه يجري محادثات مثمرة مع إيران وإنه لن يشن هجوما عليها قبل انتخابات الشهر المقبل. من جهته قال مسؤول أمريكي لموقع أكسيوس إن مسؤولين أمريكيين أطلعوا رئيس الأركان الإسرائيلي على احتمال استئناف عمليات قتالية كبرى ضد إيران خلال 3 أسابيع. في طهران قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إن بلاده لن تتخلى عن طاولة المفاوضات، مضيفا أن الجانب الإيراني يعكف حاليا على مراجعة المقترحات المتبادلة عبر الوسطاء ووضع اللمسات الأخيرة عليها، في حين قال قائد الحرس الثوري الإيراني إن مضيق هرمز

0: خط أحمر استراتيجي لإيران، وإن صونه مهم لمصالحها الوطنية. في العراق، أفاد جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان بأن مسيرتين استهدفتا مخيما لحزب كردي إيراني معارض في أربيل دون وقوع إصابات. وفي اليمن، قالت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله الحوثيين إن غارات استهدفت صنعاء، وأضافت أن هجوما بالصواريخ استهدف مديرية كتاف والبقع. بدورها، أعلنت القوات الحكومية استهداف عناصر تابعين لأنصار الله الحوثيين في مديرية جبل حبشي، وخوض معارك في جبهات عدة بمحافظة تعز. من ناحيته، أعلن المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع استهداف مطار الملك خالد بالرياض ومطار نجران وقاعدة جوية في خميس مشيط بالسعودية بالصواريخ. ومن جهته، أعلن المتحدث باسم التحالف تركي المالكي اعتراض 3 صواريخ حوثية كانت تتجه إلى الرياض وخميس مشيط، في حين أعلن الدفاع المدني السعودي وقوع أضرار مادية في روضة أطفال ومجمع طبي جراء سقوط شظايا اعتراض صاروخ باليستي في الرياض. وفي غزة، أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 7 أشخاص بنيران الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر الخميس. وفي موضوع آخر، قال محمد الهندي نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي للجزيرة إن لقاءات الفصائل بالقاهرة أدت إلى اتفاق على تأجيل الانتخابات الفلسطينية. وفي إسرائيل، أعلن الجيش مقتل ضابط في حادث عملياتي بجنوب لبنان. نبدأ هذه الساعة إذن بالتوتر الأمريكي الإيراني، حيث ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي. مرحبا بك إيهاب. ضعنا في سياق هذه التصريحات الأخيرة الصادرة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخصوص المفاوضات وبخصوص احتمالات التصعيد أيضا التي جاءت على لسان مسؤولين أمريكيين آخرين.
1: نعم جعفر، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن هناك مناقشات بناءة مع إيران، وأيضا يضيف بأن الولايات المتحدة لن تشن في أي وقت هجمات على إيران قبيل انتخابات التجديد النصفية المقررة في 3 نوفمبر المقبل. لكن أيضا الرئيس ترامب يتحدث عن استمرار الحصار البحري ويصفه بأنه فعال، وأن مضيق هرمز يشهد تدفقا كبيرا للنفط، وأنه خرجت في الليلة الماضية نحو 22 مليون برميل من النفط. ويؤكد مرة أخرى بأن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي. هذه التصريحات تأتي بعد تقارير نشرتها وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مسؤولين بأن البنتاغون أعد بالفعل خططا عسكرية من أجل استئناف العمليات العسكرية ضد إيران إذا قرر الرئيس دونالد ترامب ذلك. وكانت هناك تصريحات بأنه من المتوقع أن تشن هذه العمليات ضد إيران قبيل انتخابات التجديد النصفي، لكن الرئيس ترامب نفى هذا الأمر، نفى أن تكون هناك عمليات قبل 3 نوفمبر، ولم ينفي في المطلق استئناف العمليات العسكرية ضد إيران. بحسب الخطط التي كشف عنها مسؤولون، فإن البنتاغون وضع خطة لعملية عسكرية سريعة ضد إيران ربما تستغرق 3 أيام، تقوم خلالها القوات باستهداف منشآت الطاقة في إيران ومواقع النووية ومراكز القيادة التابعة للحرس الثوري الإيرانية، وكذلك منشآت الصواريخ والطائرات المسيرة في إيران. وأيضا أضاف مسؤولون لموقع أكسيوس بأنه تم مناقشة هذه الخطط مع قادة الجيش الإسرائيلي، وأنه تم التباحث حول استئناف هذه العمليات ربما خلال 3 أسابيع. لكن أيضا وفق موقع أكسيوس، فإن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أبلغ الأمريكيين بأن هذا الأمر ربما يتطلب أو ربما سيؤدي إلى تأجيل الانتخابات الإسرائيلية في حال قيام الضربات أو شن الضربات قبيل 3 نوفمبر المقبل. وبالتالي هناك أيضا ضغوط فيما يتعلق بهذا الحصار البحري. وزارة الخزانة الأمريكية فرضت عقوبات على سفن تقول أنها تابعة لأسطول الظل الإيراني، وتؤكد بأنها ستواصل استهداف كل الكائنات التي تتعامل مع إيران اقتصاديا يشير مسؤولون أيضا أمريكيون في تصريحات للجزيرة بأنه تم استهداف نحو أو فرض عقوبات على أكثر من 300 سفينة تابعة لأسطول الظل في إيران في فترة ترامب الثانية في عهد هذه الإدارة، وأنه أيضا وفق تقديرات السلطات أو الإدارة الأمريكية فإن إيران ما زالت تمتلك نحو 20 مليون برميل من النفط في أعالي البحار خارج منطقة الحصار البحري، لكنها أيضا على سفن متوقفة الحركة وفق ما يؤكد مسؤول أمريكي للجزيرة، وأن هذه السفن بعضها أيضا يخضع للعقوبات الأمريكية. يتحدث وزير الخزانة الأمريكية عن أن هذه العقوبات تفرض عبئا اقتصاديا على الجانب الإيراني. تأتي هذه أيضا التطورات في ظل استعدادات عسكرية مع توجه حاملة الطائرات روزفلت إلى المنطقة مع المجموعة العسكرية الضاربة لها، بحيث يؤكد مسؤولون أمريكيون في حال قرر استئناف الضربات ضد إيران. أيضا في التفاصيل، جعفر، صحيفة نيويورك تايمز تنقل عن مسؤولين أمريكيين بأن المحادثات بالفعل أحرزت بعض التقدم مع الإيرانيين، لكن ما زالت نقطة الخلاف حول المطلب المتعلق بالبرنامج النووي. تصر الولايات المتحدة على أن يكون في البداية هناك اتفاق حول البرنامج النووي، فيما تطلب إيران أن تأجيل هذه المناقشات إلى خطوة لاحقة حسب ما يقول المسؤولون.
0: من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي، شكرا جزيلا لك. أما آخر المواقف والتصريحات الإيرانية فيطلعنا عليها مراسلنا من طهران بابا ولد حرمة.
2: إيران تؤكد استمرار الرسائل بينها والولايات المتحدة الأمريكية عبر الوسطاء، ويقول وزير الخارجية إن بلاده تدرس المقترح الأمريكي الأخير ويتوقع أن ترد عليه خلال الأيام القليلة القادمة. في الملف النووي، يؤكد رئيس الهيئة الإيرانية للطاقة الذرية أن هناك بعض المواقع التي لا يمكن لمفتش الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن يزوروها، ويتعلق الأمر بتلك المواقع التي كانت عرضة للاستهداف من قبل الولايات المتحدة الأمريكية خلال الحرب الأخيرة. عسكريا، هناك هذه التأكيدات من المسؤولين في الحرس الثوري وفي الجيش الإيراني على هذه الاستعدادات الدائمة لدى إيران للرد على أي هجمات أو ضربات تشنها ضدها الولايات المتحدة الأمريكية. ويؤكد هؤلاء المسؤولون أن إيران تسيطر بشكل تام على مضيق هرمز.
0: الآن معنا من طهران الدكتور حسين رويوران، الباحث المختص في القضايا الإقليمية، ومن نيوجيرسي الدكتور جابرييل سوما، عضو المجلس الاستشاري للحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب سابقا. أبدأ معك دكتور جابرييل، ترامب يستبعد ضرب إيران قبل الانتخابات، وفي الوقت نفسه الحديث عن استعدادات عسكرية لتحرك عسكري محتمل خلال 3 أسابيع. كيف نفهم هاتين الصورتين المختلفتين؟
3: أولا شكرا للاستضافة وتحياتي لك ولضيفك الكريم والمشاهدين الكرام. الرئيس ترامب لا يريد أن يكون هناك نزاع عسكري مع إيران، يريد حل أي نزاع بالطرق الدبلوماسية، ولكن يبدو بأن إيران تصر على أنها تريد إنتاج السلاح النووي، تقول للمسائل السلمية، ولكن يبدو بأنه لا يوجد ثقة بهذا الكلام، لأن الرئيس ترامب يعتبر بأن تخصيب اليورانيوم إلى هذه الدرجات العالية إلى حدود 60% يعني أن إيران تعمل على إنتاج السلاح النووي. ولذلك يحذر إيران ويقول بأنني لن أسمح لإيران بأن تنتج السلاح النووي. يريد أن يتأكد من ذلك من خلال التفتيش غير المشروط من قبل المفتشين الدوليين. أضف إلى ذلك بأن إيران تعمل على إنتاج الصواريخ البالستية البعيدة المدى التي يصل مداها إلى أوروبا. يريد من إيران الحد من إنتاج هذه الصواريخ. هناك عدة مطالب بالإضافة إلى كل ذلك، مثلا إنهاء دعمها للجماعات المسلحة. كما نعلم إيران تدعم حزب الله في لبنان، تدعم فصائل المقاومة في العراق، تدعم الحوثيين في اليمن. يريد الرئيس ترامب من إيران وقف دعمها لهذه المنظمات التي يعتبرها منظمات مسلحة وإرهابية والكف عن تهديد الملاحة في مضيق هرمز. إيران يبدو بأنها تستعمل المضيق للضغوط على الولايات المتحدة وعلى

0: لبقية دول العالم من خلال وضع يعني الحد من السفن التي تدخل إلى مضيق هرمز. كل هذه الأمور مجتمعة يطلبها الرئيس ترامب من إيران، عليها أن تلتزم بها، وإلا فإنه سوف يتخذ إجراءات صارمة، بالإضافة إلى الإجراءات الاقتصادية. حتى الآن قد يتخذ إجراءات عسكرية أيضا ضدها.
1: دكتور حسين، أمام هذا الإصرار الأمريكي على تنازلات إيرانية ملموسة بخصوص الملف النووي، كيف يمكن أن تتصرف طهران لمنع الانزلاق إلى تصعيد؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك وللضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء. يعني في الملف النووي هناك موضوعان أساسيان، يعني الموضوع الأول هو الموضوع التخصيب، وإيران تتكلم ضمن إطار القانون الدولي. إيران دولة موقعة على معاهدة الحد من الانتشار النووي، ومن هنا يحق لها أن يكون لها برنامج نووي سلمي، وهذا ما لا تريده أمريكا. يعني تطالب أمريكا بإلغاء البرنامج النووي بالكامل، وهذا لا يمكن أن يكون إيرانياً. الموضوع الثاني هو اليورانيوم مخصب بنسبة 60%. اليورانيوم مخصب بنسبة 60%، إيران تقول أن تسييده ضمن إطار الاتفاق في حال رفع كل العقوبات ضد إيران يمكن أن يكون إلى نسبة 20% للاستعمال الطبي تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ومن هنا الموضوع النووي من وجهة نظر إيران هي هذا، يعني مسودات الاتفاق خاصة التي جرت في جنيف هي تؤكد على هذين الموضوعين، وكان هناك شبه اتفاق مع أمريكا حتى في هذا الإطار. ولكن الموضوع النووي لا أتصور أنه هو العائق، لا لا، المشكلة هي في الطرف الأمريكي. شوف حتى موضوع البعض الذي يصور أن 60% هو أن إيران وصلت إلى إنتاج قنبلة نووية. إيران اشترت مفاعل من أمريكا في عام 1975 قبل انتصار الثورة الإسلامية. لم يكن هذا المفاعل الذي كان هو مختص لموضوع المستشفيات ومعالجة الأمراض الخبيثة يعمل إلا بيورانيوم بنسبة 90% كانت تقدمه أمريكا نفسها في تلك الفترة. كانت 90% ليس عسكريا بل مدنيا، الآن 60% عسكريا. لماذا؟ لأن أمريكا تريد أن تقيس الأمور كما تريد هي. المشكلة هنا وليست في تلك الموضوع. من هنا لا أتصور أن في الموضوع النووي هناك تغريد خارج السرب من قبل إيران، لا، هذا غير موجود. ولكن هناك عدم وضوح رؤية لدى الطرف الأمريكي يحاول أن يغطيه من خلال هذه الأمور. أمريكا لا زالت غير مستعدة للاتفاق مع إيران حول كل مواضيع الخلاف بينهما.
1: دكتور حسين، إلى أي مدى يمكن لإيران أن تبدي مرونة فيما يتعلق بتفتيش المنشآت النووية في هذا الظرف بالذات؟
2: في موضوع زيارة المواقع النووية، نحن الآن في حالة حرب، وأمريكا قامت بضرب المفاعلات النووية. إيران تقول الآن وبسبب الظرف الأمني لا يمكن القبول بزيارة المواقع النووية، لأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي أحد أدوات أمريكا أساسا المجتمع الدولي. وقبل ذلك اغتيال الكثير من العلماء الإيرانيين هو جاء على خلفية المعلومات التي سربت من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي جمعت المعلومات حول المفاعلات ومن يعمل فيها بالتحديد. من هنا إيران تقول في فترة الحرب لا يمكن أن يكون، أما زيارة المواقع بعد انتهاء الحرب أمر طبيعي. إيران دولة موقعة على المعاهدة MPT وهي تسمح بعمليات التفتيش ضمن إطار التنسيق مع الحكومة الإيرانية. وفي 2015 إلى 2018 يعني الوكالة أصدرت 17 تقرير تشيد ب يعني التزام إيران الصارم بالاتفاق الذي انقلب عليه ترامب، وأن الوكالة تؤكد سلمية النشاطات النووية الإيرانية.
1: دكتور جابرييل، في ظروف الحرب الراهنة واضح بأن إيران تود أن تكون مسألة تفتيش المنشآت النووية مسألة مؤجلة إلى ما بعد إعلان نهاية الحرب، فإلى أي مدى يمكن أن تقبل الإدارة الأمريكية بذلك؟
0: والرئيس ترامب يصر على تفتيش هذه المواقع في الوقت الحاضر. إيران كما ذكرت حضرتك تريد تأجيلها إلى ما بعد المفاوضات، ولكن لن يرضى الرئيس ترامب بهذه الحلول. يريد من إيران أن تفتح أبوابها للتفتيش الدولي من قبل المفتشين الدوليين. في السابق الولايات المتحدة يعني دمرت، الرئيس ترامب أمر بتدمير المواقع النووية، مواقع الصواريخ الإيرانية، وكذلك مواقع السفن الحربية، وقد يقوم بنفس العمل إذا اقتضى الأمر إذا لم تمتثل إيران لمطالبه. لن يسمح لإيران بأن تنتج السلاح النووي، ويريد منها الحد من إنتاج الصواريخ البالستية، وكل ذلك بإشراف مفتشين دوليين بدون أي تحفظ من قبل إيران.
1: طيب دكتور حسين، سمعت إلى رد ضيفنا من واشنطن. في ظل هذا التصلب في المواقف واقتراب موعد الانتخابات النصفية، هل ترى بأن الوضع ينزلق رويدا رويدا نحو التصعيد؟
2: يعني أولا، عندما يقول الرئيس الأمريكي أنه قام بتدمير المواقع النووية، إنه هذا الإصرار على التفتيش لماذا؟ ليعرف حجم يعني التدمير الذي قامت به أمريكا أو لم تقم به، لتقييم العمليات المستقبلية ضد إيران، هذا غير مقبول. من الطبيعي جدا أن ترفض إيران، إنه الموضوع هو أن إيران لا تدفع بأن تنزلق الأمور باتجاه الحرب. لا، قرار الحرب هو قرار عدواني أمريكي مأخوذ. إيران كانت على طاولة المفاوضات، وكان أقول أن مسودة الاتفاق يعني ويتكوف كان يقول أصبحت جاهزة للتوقيع. من هنا الموضوع هو غير مرتبط بالموضوع النووي ومواضيع أخرى، لا، هذه مبررات. أمريكا لا زالت مسلوبة الإرادة، الإرادة أمريكا بيد إسرائيل، وإسرائيل تقول الرئيس الأمريكي بشكل أو بآخر ضد إيران وفي إطار استمرار هذه الحرب.
1: طيب دكتور جابرييل، هل تتوقع أننا عائدون إلى التصعيد لأن موعد الانتخابات النصفية اقترب وسنتجاوزها، ثم سننتظر بعد ذلك مواقف جديدة وحاسمة ربما من الإدارة الأمريكية؟
0: للرئيس ترامب الحق بأن يتخذ أي قرار يراه مناسبا. السلطة التنفيذية في الولايات المتحدة هي بيد الرئيس الأمريكي، ولا أعتقد بأنه سوف يكون أي تدخل من قبل الكونغرس الأمريكي فيما لو قرر أن يتخذ إجراءات عسكرية ضد إيران. ويبدو بأنه في الوقت الحاضر يضع ضغوط اقتصادية كبيرة، وفي نفس الوقت يضع ضغوط عسكرية كبيرة ضد إيران. هناك عدد كبير من السفن الحربية الأمريكية، هناك أكثر من حوالي 50,000 جندي أمريكي في المنطقة، لدينا عدد كبير من الطائرات الحربية في المنطقة، والرئيس ترامب هو الذي يقرر متى وكيف يستخدم هذه الأسلحة ضد إيران إذا اقتضت الضرورة.
1: ما طبيعة التنازل الذي يمكن أن يغير رأي الرئيس الأمريكي دكتور جابرييل؟
0: وإذا سمحت إيران للمفتشين الدوليين بأن يزوروا المواقع السلاح النووي، أن يكون هناك ضمانات بأن

0: إيران لن تعمل على إنتاج الأسلحة النووية، بأن إيران لن تعمل على زيادة إنتاج الصواريخ البالستية، بأن يتوقف دعم إيران عن مساعدات المنظمات التي تعتبرها أمريكا منظمات إرهابية، والكف عن تهديد الملاحة البحرية. الرئيس ترامب يريد أن يكون هناك ضمانات من قبل إيران بأنها لن تقوم بأي عمل عسكري ضد الولايات المتحدة أو ضد حلفائنا في المنطقة.
1: شكرا جزيلا لك من نيوجيرسي الدكتور جابرييل سوما، عضو المجلس الاستشاري للحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب سابقا. كما أشكر من طهران الدكتور حسين رويوران الباحث المختص في القضايا الإقليمية. في اليمن، أفادت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله الحوثيين بوقوع غارات استهدفت صنعاء، وأضافت أن هجوما بالصواريخ وقع على مديرية كتاف والبقع فجر اليوم الجمعة. يأتي هذا بينما أعلنت القوات الحكومية استهداف عناصر تابعين لأنصار الله الحوثيين في جبل حبشي غربي محافظة تعز.
2: آخر ما وصل إلينا أن هناك غارات استهدفت الحوثيين في منطقة الزكيرة بمديرية الشمايتين، بالإضافة إلى غارة استهدفت الحوثيين في مديرية الوازعية غربية تعز. قبل ذلك محور تعز العسكري أحصى ما دار خلال 24 ساعة، وقال إن هناك اشتباكات دارت في مناطق جبل حبشي والأقروض والبيرين، وتحدث عن غارات جوية استهدفت الحوثيين في جبل حبشي وخلفت قتلى وجرحى قرابة 23 من الحوثيين، بالإضافة إلى استهدافات بطائرات مسيرة في البيرين وجبل حبشي. قوات العمالقة قالت إنها ما زالت تقوم بتمشيط المناطق الواقعة في ذباب واستخراج الألغام التي زرعها الحوثيون هناك في الساحل الغربي. في الجوف هناك أيضا إسقاط طائرة للحوثيين في شرقي المحافظة، بالإضافة إلى استهداف للحوثيين بطائرات مسيرة في منطقة اللبنات. أيضا تحدث الناطق باسم القوات الحكومية اليمنية وأحصى ما دار خلال 24 ساعة، وقال إن هناك 1729 استهداف ضد الحوثيين خلال 24 ساعة، خلف 1370 من الحوثيين بين قتيل وجريح، بالإضافة إلى إعطاب وتدمير 300 من المركبات والسيارات وكذلك المدرعات التابعة للحوثيين. الصليب الأحمر الدولي أكد أنه تلقى بلاغات عديدة عن مفقودين في هذه الحرب الأخيرة باليمن، وأحصى تلك البلاغات ب 1800 بلاغ، وأكد أنه يتعاون مع الهلال الأحمر اليمني لأخذ الجثث من الجبهات وكذلك للتواصل مع أهالي المفقودين. أيضا إنسانيا ما زالت تعز تعيش حالة من الحصار، حتى أن هناك أزمة في المشتقات النفطية وأزمة في الغذاء أيضا.
1: من جانب آخر، أفادت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله الحوثيين بوقوع غارات استهدفت مصنعين في شمال وغرب العاصمة صنعاء، وأسفرت عن إصابة شخصين، في حين أعلنت الجماعة استهداف مطار الملك خالد بالرياض ومطار نجران وقاعدة جوية في خميس مشيط بالسعودية بالصواريخ.
3: كانت هزة العاصمة اليمنية صنعاء انفجارات، أكدت وسائل إعلام تابعة لسلطات صنعاء بأنها غارات سعودية. يأتي هذا بعد أن أعلن الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء العميد يحيى سريع عن استهداف العمق السعودي وتحديدا مطار الملك خالد بصاروخين مجنحين، فضلا عن إعلانه استهداف مطار نجران بالإضافة إلى قاعدة خميس مشيط بصاروخين باليستيين. وكان قد أعلن أيضا قبل ذلك استهداف مطار الملك خالد بصاروخين باليستيين. يأتي هذا أيضا بالتزامن مع إعلان الناطق العسكري بأن عملياتهم العسكرية سوف تستمر، وبأن الأجواء المملكة العربية السعودية مسرحا لعملياتهم حتى يتم وقف الغارات الجوية على مناطق مختلفة تابعة لسلطات صنعاء ورفع الحصار أيضا. في سياق آخر، كان الناطق العسكري للقوات المسلحة قد أحصى خلال الساعات 24 الماضية 59 غارة جوية قال بأنها لطائرات سعودية.

0: ضحية جراء غارات جوية قالت بأنها سعودية واستهدفت محافظتي تعز وإب المتجاورتين. في سياق آخر، أعلنت القوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء استهداف تحشيدات تابعة لقوات حكومة عدن في منطقة رأس العارة والمضاربة ومعسكر قعوة كذلك، وبالإضافة إلى السقيا. وأكدت بأن هذا الاستهداف تم بصواريخ باليستية، ما أدى إلى سقوط العشرات من القتلى والجرحى في صفوف قوات حكومة عدن، فضلا عن إعطاب الكثير من الآليات العسكرية. كما كانت قد أعلنت عن إسقاط طائرة استطلاع بيرقدار في أجواء محافظة تعز، وأكدت بأن هذا الاستهداف للطائرة تم بسلاح مناسب.
1: من جهته، أعلن المتحدث باسم التحالف تركي المالكي اعتراض 3 صواريخ حوثية كانت تتجه إلى الرياض وخميس مشيط، في حين أعلن الدفاع المدني السعودي وقوع أضرار مادية في روضة أطفال ومجمع طبي جراء سقوط شظايا اعتراض صاروخ باليستي في الرياض.
2: أعلن تحالف دعم شرعية في اليمن اعتراض صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون باتجاه العاصمة السعودية الرياض، فيما اعترضت الدفاعات الجوية للتحالف صاروخا باليستيا ثالثا ودمرته كان متجها نحو مدينة خميس مشيط، وفقا لبيان صادر عن التحالف. من جانبه، أفاد الدفاع المدني السعودي بوقوع أضرار مادية في روضة أطفال ومجمع للعيادات الطبية جراء سقوط شظايا ناجمة عن اعتراض أحد الصواريخ. وعلى صعيد ردود الفعل، أصدرت منظمات إقليمية وإسلامية من بينها جامعة الدول العربية ورابطة العالم الإسلامي ومجلس التعاون الخليجي بيانات أدانت فيها استهداف الحوثيين للأعيان المدنية في المملكة، كما صدرت مواقف مماثلة عن عدد من الدول المنطقة أكدت تضامنها مع السعودية ودعمها للإجراءات التي تتخذها الرياض لحماية سيادتها وضمان سلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها وفق ما ورد في تلك البيانات.
1: قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن اللجان العسكرية في حلف مكة تعمل على دراسة طريقة دعم السعودية ضد الهجمات الحوثية، وأكد فيدان أن اتفاق مكة دفاعي بحت وليس هجومية. حيثيات ونشأة حلف مكة وأهدافه في تقرير أزهار أحمد.
3: أسس في أغسطس وفعل في أكتوبر. حلف مكة الدفاعي بين تركيا ثاني أكبر جيش في الناتو والسعودية ثاني أكبر جيش عربي وباكستان رابع أكبر جيش آسيوي وفقاً لآخر تصنيف سنوي لمؤسسة جلوبال فاير باور. ثلاثي إقليمي دولي تجمعه الجغرافيا والإقليم والأمن، ويمتلك عناصر القوة العسكرية والردع النووي والصناعة الدفاعية والقدرة المالية. أبصر حلف النورة في ظروف استثنائية إقليمية ودولية، لكن نشأته قد لا تكون مفاجئة للبعض. فقبل نحو عام وقعت السعودية وباكستان اتفاقية دفاع استراتيجي تقضي بأن أي عدوان على دولة هو عدوان على الأخرى. وأوضح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن اتفاق مكة دفاعي بحت وليس هجوميا، لكنه شدد على أن أنقرة لن ترسل قوات عسكرية إلى أراضي أي دولة أخرى بهدف شن عمليات هجومية فيها. فلماذا حلف مكة؟ وما الذي يعنيه أمنيا واستراتيجيا وإقليميا؟ يدور فلك هذا الاتحاد حول نقاط رئيسية ثلاث: الأمن الجماعي، الردع المشترك، والتعاون الدفاعي. بدا جلياً إذن أن مهمة الحلف دفاعية أساساً، ولئن تحدث البيان المؤسس عن الردع لكنه سكت عن تسمية عدو بعينه، وذلك قد يفسر بما سمته الدول الثلاث رغبة في تحقيق الاستقرار الإقليمي وتحقيق معادلة الردع دون استعداء طرف بعينه، مع مراعاة التحديات الأمنية لكل دولة والتباينات بينها. ولئن كانت الدول الثلاث تشكل قوى إسلامية كبرى، إلا أن قادتها حرصوا على أن الحلف ليس أيديولوجيا ولا لمواجهة أيديولوجيا بعينها. أما عن الدوافع فيمكن تصنيفها إلى سياسي وأمني وجيوسياسي، لكن جميعها تنبثق مما بات يشبه الأمر الواقع، وهو أن أي دولة مهما بلغ حجمها ووزنها لن تستطيع بمفردها مواجهة التحديات.

0: التحديات وحدها. يضاف لذلك الأزمات المتعاقبة التي ألمت بالمنطقة، والصراع الأمريكي الإيراني الذي زعزع استقرارها وهدد اقتصادها وتجارتها، إلى جانب سياسات واشنطن المتقلبة وتداعياتها على المنطقة، عدا عن صراع الهيمنة بين إسرائيل وإيران الذي بات يدفع باقي الدول إلى حتمية التحرك وسد الثغور والفراغات التي يمكن أن تتمكن منها. أما عن المنضمين المحتملين فلا تأكيد حتى اللحظة، سوى تصريح لوزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار عن أن أكثر من 6 دول أبدت اهتماماً بالانضمام إلى اتفاقية مكة للدفاع المشترك دون كشف عن الأسماء. وآخر مماثل لنظيره التركي هاكان فيدان قال فيه إن دولاً بالمنطقة عبرت عن رغبتها بالانضمام إلى الحلف. وبعيداً عن التأويلات والتوقعات، انتظر المؤسسون شهرين تقريباً للإعلان عن تفعيل الاتفاقية، وأصدر مجلس حلف مكة بياناً ينص على البدء الفوري في تنفيذ التزامات الدفاع المشترك، وأكد توفير القوات اللازمة ونشرها سريعاً في الأراضي السعودية، مشدداً على أن أمن كل دولة جزء لا يتجزأ من الأمن الجماعي لدول الحلف إثر الهجمات الحوثية. بدا الأمر إذن استجابة جماعية مفادها أن الاعتداء على دول الحلف خط أحمر لن يمر بلا رد، وهي رسالة لا يبدو أنها موجهة إلى الحوثيين فقط. وفي ردود الفعل كانت دولة قطر من أوائل المرحبين والداعمين، مشددة على تضامنها مع المملكة ودعمها في إجراءات حفاظها على سيادتها وسلامة أراضيها.
1: إن دولة قطر تدعم أي مبادرة تتخذها دول المنطقة للحفاظ على أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها بما في ذلك حلف مكة.
0: بينما وصف البعض الحلف بمشروع نيتو شرق أوسطي وبمنأى عن التنبؤات والتوقعات، من المرجح أن يواجه الحلف تحديات مركبة خارجياً وداخلياً، بدءاً من وحدة القرار وتحديد آليات اتخاذه وتوسيع العضوية وقيادة القدرات وتنسيقها، وصولاً إلى تحديد العدو ونوع التدخل وحجم الرد ونطاقه ومداه، أسئلة سيتكفل الوقت بالإجابة عنها.
2: إلى غزة، حيث أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 7 فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال منذ فجر الخميس. وفي السنة 3 للحرب الإسرائيلية على غزة لا يزال القطاع ينزف، ويستهدف الاحتلال الصحفيين بمن فيهم صحفيو الجزيرة ومراسلوها الذين دفعوا حياتهم ثمن القيام بواجباتهم في نقل الأحداث والوقائع.
3: الصور جديدة عمرها أيام، والجديد في غزة لا يعني أنه مختلف. مسيرة أخرى للنعوش من تحت الأنقاض تحمل أصحابها لتكريم أخير بديهي لكنه مؤجل هنا مثل الحياة نفسها. يلفهم العالم الفلسطيني، رمز أخير من رموز البقاء. غزة كانت منزلهم الذي لم يعرفوا غيره. كانت لهم بيوت وعائلات، ولأطفالهم حلوى وألعاب، أعياد وأفراح اقتنصوها من قلب الحصار الطويل، وتحولت خلال الحرب إلى مسرح للقتل الجماعي مشهود منقول على الهواء. في 8 أكتوبر 2023 بدأت رسمياً الهجمة الإسرائيلية مثل موجة انتقام قادمة من أزمنة سبقت قوانين البشرية وأعرافها لحماية الإنسان، قبل أن تبدو البشرية وكأنها شلت أمام خطاب إسرائيلي راح يحطه من إنسانية الفلسطينيين لاستباحة قتلهم باستدعاءات دينية وتاريخية مزعومة. لقد بدأ الاحتلال حرب إبادة. هل نعد المجازر؟ الأمر صعب. في جرح ذاكرة مفتوحة وثقتها الكاميرا لنتذكر قليلاً. في 17 من ذلك الشهر انفجرت ساحة مستشفى المعمداني بصاروخ إسرائيلي قضى على عشرات المدنيين ممن لجأوا إليه طلباً للأمان، ظنوا أن المستشفيات والمدارس تعصمهم. الحقيقة كانت غير ذلك. ثم توالت المجازر شمالاً وسطاً جنوباً شرقاً وغرباً، كل يوم عائلات تمحى وتتفرق وتصبح أرقاماً صماء، لكل رقم اسم ولكل اسم حكاية، إحداها هند رجب.
4: ميتين؟
3: عاشت طفلة الأعوام الستة أياما من الخوف داخل سيارة بين جثامين عائلتها، وصوتها يدوي تناشد المسعفة: تعالي خذيني. رصاص الاحتلال كان أقرب، والمسعفان اللذان ذهبا إليها وجدا بجانبها مقتولين. جرائم مروعة ما كانت لتصل، لتوثق للقانون والتاريخ لولا الشهود الصحفيون. مع بدء العدوان أغلق الاحتلال غزة أمام الصحافة الدولية، فوقع العبء الأكبر في نقل الصورة والخبر على أبنائها. يافعون لم يرسلوا لتغطية، الحرب هي قصتهم هم شهوداً وشهداء. في الأسابيع الأولى كان وائل الدحدوح على سطح مكتب الجزيرة في ليلة قصف. هناك وصل إليه نبأ استشهاد عدد من أفراد أسرته. لقد بدأت المطاردة. كانت الجزيرة من أكثر وسائل الإعلام حضوراً في غزة. وائل نفسه سيصاب ويستشهد إلى جواره زميله سامر أبو دقة في كانون الأول ديسمبر 2023، قبل أن يستشهد حمزة نجل وائل في خان يونس مطلع 2024. إسماعيل الغول ورفيقه رامي ريفي كان في تغطية في مخيم الشاطئ آخر تموز يوليو من العام نفسه. يستهدفهما صاروخ إسرائيلي فيستشهدان.
5: قبل قليل ضربت الطائرات الإسرائيلية باستهداف الزميل إسماعيل الغول.
3: أنس الشريف صديق إسماعيل ينقل النعي على الهواء: بعد عام سينعى أنس.
6: أنا أتواجد في وسط مخيم جباليا.
3: أنس الشريف مراسل الجزيرة، أحد أكثر الوجوه والأصوات حضورا خلال الحرب. ظل مراسلا في الشمال حين هجر معظم السكان، بقي مع الباقين فنقل مجزرة دوار الكويت حين قتل الاحتلال جموعا من الفلسطينيين الباحثين عن الطحين. بشجاعة نادرة غطى الجرائم الإسرائيلية مدرسة الفالوجة في جباليا ومدرسة دار الأرقم وغيرها. وحين اشتد الحصار وهزلت الأبدان، كان وزملاؤه يحملون الكاميرا والميكروفون وينقلون. في يومه الأخير مساء العاشر من آب أغسطس العام الماضي، كان أنس عائدا للتو من تغطية مأساة المجوعين، وكتب آخر كلماته يصف ليلة من القصف الجهنمي: بعد ساعتين ستقتله غارة إسرائيلية مع زملائه في الجزيرة محمد قريقع وإبراهيم ظاهر ومحمد نوفل وصحفيين آخرين. أقر جيش الاحتلال باستهداف أنس زاعما أن له ارتباطا حزبيا، الأمر الذي نفته الجزيرة وشككت مؤسسات دولية بالرواية الإسرائيلية. قتل الاحتلال أيضا عددا آخر من الصحفيين والمصورين من الجزيرة: مصطفى ثريا، أحمد اللوح، حسام شبات، محمد سلامة، محمد وشاح وأحمد وشاح، اللذين استشهدا هذا الصيف، وجرح زملاء آخرون، واستهدفت أسر عدد آخر منهم من فقد معظم أهله.
7: ما أدى إلى استشهاد جميع أفراد العائلة، وأيضا

0: عائلة من أبناء غزة كانوا عيونها وصوتها إلى العالم، وثقوا مدينتهم وحياة من يحبون تحترق من حولهم بنيران الاحتلال. عاشوا مع أهلها ورحلوا معهم ومثلهم. في الذكرى الثالثة للحرب، غزة تنزف دامية صورتها، يثقلها الحصار والتنكيل ومخاطر التهجير. أي ثمن تدفع؟ يقولون هناك إنه التمسك بالأرض، وأنهم الباقون في وجه احتلال وإن طال عابر في زمن عابر.
1: شهدت العلاقات البريطانية الإسرائيلية تصعيدا في المواقف والقرارات البريطانية تجاه اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية. وفي أحدث صور هذا التصعيد، إعلان وزير الخارجية الإسرائيلي انتهاء مهام القنصل العام البريطاني وعشرين دبلوماسيا والسماح بمواصلة العمل من مبنى القنصلية بوجود 7 دبلوماسيين.

0: رأة في أسباب وخلفيات هذا التصعيد مع الزميلة ازدهار شعشعة في فقرة سياق الحدث.
1: أهلا بكم في سياق الحدث. في تطور جديد ضمن نزاع دبلوماسي محتدم بين البلدين، أكد وزير خارجية بريطانيا أن قنصلية بلاده في القدس ستبقى مفتوحة رغم التدابير الإسرائيلية، وستظل مستقلة وتمارس مهامها، وستواصل تقديم الخدمات الحيوية للشعب الفلسطيني. وكان مسؤولون إسرائيليون قد تعهدوا بإغلاق البعثة الدبلوماسية البريطانية في الشهر الماضي بعد أن أعلنت كل من بريطانيا وفرنسا وكندا عن خطط لفرض عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، في خطوة منسقة سلطت الضوء على العزلة المتزايدة لإسرائيل على الساحة الدولية. لاعبان رئيسيان في هذا الملف، ولكل منهما موقفه وخطته وتصريحاته التي صدرت خلال الساعة الأخيرة، وقد جاءت على لسان بريطانيا وإسرائيل. إذن تصريحات ومواقف متلاحقة لهذين اللاعبين، أهمها ما قاله وزير الخارجية البريطاني إد ميلباند من أنه لا يقر بأن الحكومة الإسرائيلية تملك الحق القانوني في إغلاق القنصلية العامة البريطانية في القدس، والتي توجد هناك منذ 200 عام، مجددا تأكيد الحكومة البريطانية على موقفها الراسخ بأن القدس الشرقية هي أرض محتلة. وأشار وزير الخارجية البريطاني إلى أنه عقب مناقشات مع الحكومة الإسرائيلية تقرر ألا يغلق مبنى القنصلية العامة، وسيعرف اعتبارا من اليوم باسم البعثة البريطانية في القدس. وأضاف ميلباند أن بلاده تتمسك بقوة بالعقوبات ضد المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية التي أعلنتها في 8 سبتمبر أيلول الماضي، بالتنسيق مع المجتمع الدولي دعما لحل الدولتين. ووفقا لوزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، فإن القنصل العام للمملكة المتحدة في القدس و19 دبلوماسيا سينهون مهامهم ويغادرون إسرائيل، ولن يتبقى سوى 7 دبلوماسيين في المكتب الذي أعيدت تسميته، حيث قال ساعر إن نطاق النشاط سيكون محدودا للغاية. وكانت بريطانيا قد أعلنت بالتنسيق مع فرنسا وكندا فرض عقوبات على إسرائيل على خلفية التوسع الاستيطاني الهائل في الضفة الغربية في ظل حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. كل هذه التطورات نتابعها مع زميل صهيب العصا على شاشة تفاعلية. صحيح.
2: نعم ازدهار، حقيقة هذا الموضوع بات يتصدر حديث الناس في الضفة الغربية المحتلة، وبات أيضا حديث قادة ومسؤولين في العالم. ربما هذه اللوحة تفسر لنا أو تعطينا لمحة عن حجم الاعتداءات التي ينفذها المستوطنون في الضفة الغربية المحتلة. في النصف الأول من عام 2026 فقط نتحدث عن أكثر من 11,000 اعتداء، عن عشرات الشهداء الذين سقطوا في هذه الاعتداءات، وعن محافظات تتركز فيها هذه الاعتداءات. ولكن الغريب في الموضوع ازدهار أن هذه الاعتداءات ينفذها المستوطنون بحماية من قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، وفي بعض الأحيان يكون هناك تنسيق. حتى قال أحد الفلسطينيين في إحدى هذه الاعتداءات: المستوطن جندي والجندي مستوطن، لنرى حجم التداخل بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة. هذا الأمر ينسحب في كل مناطق الضفة الغربية بطبيعة الحال، بالإضافة إلى عملية تقطيع أوصال الضفة التي ينفذها المستوطنون وقوات الاحتلال. عندما تضع القوات الاحتلال حواجز بين المحافظات الفلسطينية بشكل منتظم ودوري وثابت، يساعد المستوطنون في تثبيت هذه الحواجز وإعاقة حركة الفلسطينيين من خلال مهاجمة الفلسطينيين الذين يحاولون التنقل بين المحافظات الفلسطينية في الضفة الغربية، اعتداءات مباشرة ومباغتة بإطلاق النار، بإلقاء الحجارة، بالإضافة إلى الاعتداءات التي تأخذ شكلا آخر، وخصوصا في مثل هذه الأيام موسم قطاف الزيتون، حيث يتم مهاجمة الفلسطينيين أثناء عملية قطاف الزيتون في كامل مساحة الضفة الغربية من الجنوب إلى الشمال، ونتحدث عن اعتداءات يومية في مختلف المناطق. هذه الاعتداءات وهذه الأزمة التي أحدثها المستوطنون وسحب هذه القضية على طاولة الانتخابات الإسرائيلية وجعلها جزءا من الدعاية الانتخابية للجماعات الاستيطانية، أحدث هذه الضجة العالمية التي دفعت دولا أوروبية على وجه التحديد لأجل تنفيذ عقوبات على المستوطنات، منها بريطانيا وفرنسا وهولندا والدنمارك وأسبانيا والنرويج، التي فصلت هذه العقوبات على شكلين أساسيين: فرض عقوبات بشكل عام على المستوطنات، ولكن الأهم هو فرض عقوبات أو حظر استيراد منتجات المستوطنات لأنها تعتبر منتجات مسروقة. بطبيعة الحال نحن نتحدث عن عشرات المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة التي تسرق المنتجات أو تزرعها بعد أن تأخذها من المواطنين الفلسطينيين ويتم تصدير على أنها منتجات إسرائيلية، ولكن أوروبا الآن أو عدد من الدول الأوروبية تحاول فصل المنتجات الإسرائيلية عن منتجات المستوطنات، لذلك تقوم بمثل هذه الإجراءات، لأن الأزمة الحقيقية التي ينفذها المستوطنون في الضفة الغربية أصبحت كبيرة ولا يمكن تجاوزها ولا يمكن التغاضي عنها ازدهار.
1: نشكر زميل صهيب ونتعمق في كل هذه التطورات بمختلف أبعادها وتداعياتها على الصعد السياسية الدبلوماسية وأيضا الاستيطانية مع ضيفنا في الأستوديو الدكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. نرحب بك دكتور مهند. الحديث طبعا والقراءة في الأبعاد السياسية الدبلوماسية والاستيطانية، ولكن كيف يمكن تصنيف ما يجري حاليا؟ هل هي أزمة دبلوماسية، توتر دبلوماسي؟ هل ترقى فعليا إلى أزمة دبلوماسية بين إسرائيل وبريطانيا؟
3: نعم، هذه أزمة دبلوماسية بين إسرائيل وبريطانيا كجزء من الأزمة الدبلوماسية المحتملة الأكبر بين إسرائيل وبين أوروبا. وهذه الأزمة نابعة أساسا بسبب السياسات الإسرائيلية الاستيطانية والاستعمارية في الضفة الغربية. ولا شك أن الخطوة البريطانية هي خطوة حادة اتجاه إسرائيل، وليس بالصدفة أن تتخذ إسرائيل هذا رد الفعل الحاد اتجاه بريطانيا ضد البعثة أو القنصلية البريطانية القديمة في فلسطين، بسبب الخطوة البريطانية. والخطوة البريطانية في خطابها، يعني الخطاب البريطاني اتجاه إسرائيل في الفترة الأخيرة، والخطوات المتوقعة العقابية ضد المستوطنات في الضفة الغربية أثارت غضب إسرائيلي كبير جدا، بالذات أن بريطانيا ليست دولة عادية، هي دولة كبرى، هي دولة مهمة في المجتمع الدولي. ولذلك جاء رد الفعل الإسرائيلي ردا حادا وردا لا يتوازى مع العقوبات البريطانية على إسرائيل، وذلك هذه أزمة دبلوماسية
1: ما
3: جدية.
1: مآلات هذه الأزمة في تقديرك على شكل العلاقات؟ هل ستكون هناك ربما خطوات متبادلة في سياق هذه التوتر؟
3: نعم، وبريطانيا هددت بطرد دبلوماسيين إسرائيليين من بريطانيا بنفس عدد الدبلوماسيين البريطانيين في القدس، وهذا ما أدى على فكرة إلى تراجع إسرائيل وتخفيف حدتها فيما يتعلق بإغلاق القنصلية بشكل كامل وطرد الدبلوماسيين البريطانيين من القدس. وهذا معناه أنه إذا تم الضغط على إسرائيل بشكل حقيقي وبشكل جاد والاستمرار والمثابرة بهذا تتراجع إسرائيل. يعني إسرائيل اعتقدت أن خطوتها بإغلاق القنصلية سوف يردع بريطانيا عن اتخاذ أي خطوات عقابية ضد المستوطنات، فجاءت بريطانيا وهددت بطرد عدد الدبلوماسيين الإسرائيليين من لندن، وهذا الأمر أدى إلى تراجع إسرائيل، لأنه طرد 20 دبلوماسي إسرائيلي هذا معناه تعطيل وشل السفارة الإسرائيلية في لندن التي أصلا لا يوجد بها سفير حتى هذه اللحظة. ولذلك في تصوري أن الموقف البريطاني أدى إلى تخفيف حدة الموقف الإسرائيلي والتوصل إلى نوع من التفاهمات في الوسط، أنه إبقاء بعثة بريطانية دبلوماسية بدل تسميتها بالقنصلية البريطانية، وهذا من أجل إخراج الطرفين من هذه الأزمة، وكل طرف كأنه يخرج أنه حقق ما يريد.
1: ربما هذا مخرج دبلوماسي، ولكن فيما يتعلق بملف المستوطنات هل سيكون ضاغطا؟ هل سنلحظ أي تأثير ربما أو ضغط على الجانب الإسرائيلي فيما يتعلق بالتوسيع الاستيطاني؟
3: في هذه المرحلة طبعا لا، يعني في هذه المرحلة إسرائيل تتعامل مع هذه الضغوطات بشكل استهزائي، معنى هي لا تهتم مثل هذه الضغوطات، وبالذات الآن عشية الانتخابات لا أحد في إسرائيل يريد أن يخضع لضغوطات دولية عشية الانتخابات، وعادة الضغوطات الدولية عليها إجماع في داخل إسرائيل، يعني ليس هنالك في معارضة وأتلاف، الكل يقف ضد هذه الضغوطات، ولذلك إسرائيل في تصوري لن تهتم فيما يتعلق بمشروعها الاستيطاني في الضفة الغربية فيما يتعلق بهذه الضغوطات الأوروبية. ولكن إذا كان هنالك في موقف أمريكي، وبدأنا نسمع أنه في احتمال أن الولايات المتحدة الأمريكية تتخذ موقف ضد المستوطنات وضد السياسات الاستيطانية بعد الانتخابات، هذا قد يؤثر على إسرائيل. حتى هذه اللحظة بوجود دعم أمريكي لإسرائيل وعدم اتخاذ أي خطوات عقابية أو نقدية ضد إسرائيل، فإن إسرائيل اهتمامها بالضغوطات الأوروبية سيكون في إطار السعودية.
1: هذا ما أود السؤال بخصوص، ماذا بخصوص الضغوطات والمواقف الأوروبية التي في الغالب تتوحد فيما يتعلق بملف الاستيطان؟
3: نعم، يعني فيما يتعلق بالمستوطنات هناك في تقدم في الخطوات والعقوبات الأوروبية على إسرائيل، ولكن ما زالت هذه العقوبات لا تمس بالحكومة الإسرائيلية. بمعنى العقوبات هي اتجاه مستوطنين، اتجاه مستوطنات، ولكن ليس اتجاه السياسات الإسرائيلية في الضفة الغربية. بالنهاية الذي يدعم المشروع الاستيطاني هي الحكومة الإسرائيلية، ولا يتم فرض عقوبات على الحكومة الإسرائيلية، بينما يتم فرض عقوبات على مستوطنين في الضفة الغربية، وهذا بالنهاية لا يؤثر على الممول الأساسي للمشروع الاستيطاني وهي دولة إسرائيل.
1: شكرا جزيلا لك دكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. بهذا مشاهدينا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. نعود الآن إلى غرفة الأخبار.
0: في الولايات المتحدة أظهر أحدث استطلاع للرأي أن 30% فقط من الناخبين الجمهوريين عبروا عن حماسة شديدة للمشاركة في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الشهر المقبل. وفي المقابل أظهر 48% من الناخبين الديمقراطيين حماسة للمشاركة. وترجح استطلاعات الرأي تفوق الديمقراطيين حتى في الولايات الحمراء، في حين يحذر بعض المراقبين من الركون إلى هذه الاستطلاعات كون بعض النسب تقع ضمن هامش الخطأ.
4: يقترب المشهد السياسي الأمريكي رويدا رويدا من موعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، ومعه تسلط الأنظار أكثر فأكثر على استطلاعات الرأي في محاولة لاستشراف المستقبل وحظوظ كلا الحزبين، الجمهوري ذو الأغلبية في مجلس النواب والشيوخ، والديمقراطي الساعي إلى انتزاعها، معززاً باستطلاعات رأي ترجح تفوقه. استطلاعات تدفع أيضاً وسائل الإعلام الأمريكية إلى توقع سباق انتخابي صعب وشاق على الجمهوريين ومنافسة ديمقراطية حتى في الولايات الحمراء.
5: What's happening in Texas, a key indicator of why some Republicans are pretty rattled right now.
4: وحتى وقت إعداد هذا التقرير يتفوق الديمقراطيون على خصومهم الجمهوريين في استطلاعات الرأي على المستوى الوطني بفارق يدنو من 8 نقاط مئوية، ما يعزز حظوظهم بشكل كبير في انتزاع الأغلبية داخل مجلس النواب. كما تعزز استطلاعات الرأي حظوظهم في الفوز بمقاعد إضافية في مجلس الشيوخ، وتظهر تفوق المرشحين الديمقراطيين في عدة ولايات تحسب عادة ولايات جمهورية، تفوق يدفع بعض المراقبين إلى توقع موجة اكتساح زرقاء في نوفمبر المقبل.
6: Right now, Donald Trump is not on the ballot.
7: في الوقت الحالي اسم دونالد ترامب ليس على ورقة الاقتراع، ولذلك من المرجح أن يؤدي الحزب الديمقراطي وهو الحزب المعارض أداء أفضل، بينما يتوقع أن يكون أداء الحزب الجمهوري أضعف. من المحتمل أن يحقق الديمقراطيون نتائج جيدة إلى حد ما في مجلس النواب وأن يحصدوا مقاعد في مجلس الشيوخ.
4: تقدم الديمقراطيين في استطلاعات الرأي لا يعني فوزاً مضموناً، فاستطلاعات الرأي عادة تحوي هامش خطأ مرده إلى أسباب عديدة. أحد تلك الأسباب هو التوزيع الجغرافي لأصوات ناخبي كلا الحزبين، فعلى مستوى الولايات يهيمن الجمهوريون انتخابيا على 24 ولاية يحسمون عادة أصواتها، في حين يهيمن الديمقراطيون على 19 ولاية. فضلا عن أن الناخبين الديمقراطيين يتجمعون في المدن المكتظة، ما يعطيهم فائض أصوات لا ينعكس مقاعد في الكونغرس، بينما ينتشر الناخبون الجمهوريون على رقعة جغرافية أكبر وفي الضواحي والأرياف.
8: أرى أن الديمقراطيين لن يشعروا بالارتياح إلا بعد النتائج، فاستطلاعات الرأي عادة ما تضخم نوعا ما حضور الديمقراطيين فيها. ومع مجيء دونالد ترامب برزت ظاهرة أخرى، وهي أن استطلاعات الرأي لسبب ما غير قادرة على قياس شعبيته مقارنة بصناديق الاقتراع.
4: هناك أيضا ظاهرة ارتبطت بالصعود السياسي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ عام 2015، يصطلح على تسميتها أمريكيا بالناخب المتخفي أو الناخب الخجول، وهي أن يعلن الناخب لمراكز الاستطلاعات أنه سيصوت ديمقراطيا لكنه يمنح صوته لترامب والجمهوريين، إضافة إلى انطباع تاريخي هو أن الناخب الجمهوري أكثر عزماً على المشاركة في التصويت من الناخب الديمقراطي. أحمد هزيم، الجزيرة، واشنطن.
0: هذه هي التغطية مستمرة على رأس الساعة على شاشة الجزيرة. إلى اللقاء بإذن الله.
9: هنا هنا حيث لا يتوقف العالم عن صناعة أخباره،
10: يعني هذا قوت بجيب أطفال،
9: وحيث تتحول لحظة عابرة إلى حدث يعيد رسم المشهد.
11: طلبت منهم أن ألعب معهم، ما ردوش يلعبوني عشان إيدي مقطوعة.
9: نرصد ونوصل التفاصيل بما وراءها، نقترب أكثر لنكشف ما خفي ونفهم ما بين السطور. من قلب الحدث إلى الصورة الكاملة، الجزيرة، حيث تتجاوز الأخبار حدود اللحظة وتنكشف الحقيقة.
12: تشيع غزة أكثر من 100 شهيد دفعة واحدة بعد أن بقيت نحو 3 أعوام دفينة تحت الأنقاض. في قبر واحد يوارى أكثر من 100 شهيد، أما آلاف المفقودين تحت الركام، فما تزال أسرهم تنتظر العثور عليهم ليحظوا بوداع أخير وقبر معلوم.
13: في كفر رمان تتفاقم الكلفة البشرية، وتمتد نيران القصف لتخلف مزيداً من الدمار. واليوم يختار من قرر البقاء في أرضه مواجهة القلق والخوف.
14: طلت بحالي، نفضت حالي وقمت، حبات علي وجري وصفن على البيت، صرت استفقي جبلي.
15: خايف على أولادي مش على نفسي، شو ذنب الأولاد والأطفال تتهجر وتتبهدل؟
16: الوضع اليوم خطير، انت تحت بند الهدنة كلهم بقتلك.
17: اعلاميا الحرب خلصت، لكن على ارض الواقع ما خلصت الحرب.
18: كل حياتنا صارت دمار في دمار، بتشوف مالك قدام عينك بنحرق.
19: بننام في خوف، بنصحى في خوف، احنا مصيرنا كله خوف بخوف.
20: احنا لا قاعدين في ارض ولا قاعدين في مكان بيتنا، الحياة على الشارع في الشارع، احنا في الشارع.
21: انا بتحمل مسؤولية اكبر من عمري، انا اللي بعيد البيت.
22: والله نفسي فرغشيت خبزها.

0: رأس الساعة، أهلا بكم إلى هذه التغطية المستمرة للتوتر الأمريكي الإيراني والتطورات في اليمن والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة على وقع الذكرى الثالثة للحرب وفي آخر المستجدات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن فريقه يجري مباحثات أو محادثات مثمرة مع إيران وإنه لن يشن هجوما عليها قبل انتخابات الشهر المقبل. وول ستريت جورنال نقلت عن مسؤولين قولهم إن الجيش الأمريكي يعد خيارات لشن ضربات ضد إيران قد تنفذ قبل انتخابات التجديد النصفي. من جهته قال مسؤول أمريكي لأكسيوس إن مسؤولين أمريكيين أطلعوا رئيس الأركان الإسرائيلي على احتمال استئناف عمليات قتالية كبرى ضد إيران خلال 3 أسابيع. في طهران قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إن بلاده لن تتخلى عن طاولة المفاوضات، مضيفا أن الجانب الإيراني يعكف حاليا على مراجعة المقترحات المتبادلة عبر الوسطاء ووضع اللمسات الأخيرة عليها. في حين قال قائد الحرس الثوري الإيراني إن مضيق هرمز خط أحمر استراتيجي لإيران وإن صونه مهم لمصالحها الوطنية. في العراق أفاد جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان بأن مسيرتين استهدفتا مخيما لحزب كردي إيراني معارض في أربيل دون إصابات. وفي اليمن قالت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله الحوثيين إن غارات استهدفت صنعاء، وأضافت أن هجوما بالصواريخ استهدف مديرية كتاف والبقع في صعدة شمالية اليمن. بدورها أعلنت القوات الحكومية استهداف عناصر تابعين لأنصار الله الحوثيين في مديرية جبل حبشي وخوض معارك في جبهات عدة بمحافظة تعز. من ناحيته أعلن المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع استهداف مطار الملك خالد بن رياض ومطار نجران وقاعدة جوية في خميس مشيط بالسعودية بالصواريخ. من جهته أعلن المتحدث باسم التحالف تركي المالكي اعتراض 3 صواريخ حوثية كانت تتجه إلى الرياض وخميس مشيط، في حين أعلن الدفاع المدني السعودي وقوع أضرار مادية في روضة أطفال ومجمع طبي جراء سقوط شظايا اعتراض صاروخي باليستي في الرياض. في غزة أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 7 أشخاص بنيران الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر الخميس. وفي موضوع آخر قال محمد الهندي نائب الأمين العام للجهاد الإسلامي لقناة الجزيرة إن لقاءات الفصائل بالقاهرة أدت لاتفاق على تأجيل الانتخابات الفلسطينية. وفي إسرائيل أعلن الجيش مقتل ضابط في حادث عملياتي بجنوب لبنان. والبداية من ملف التوتر الأمريكي الإيراني، ونرصد آخر المستجدات على الساحة الأمريكية من واشنطن. مراسل الجزيرة إيهاب العبسي، أهلا بك إيهاب. إيهاب، سياق ما جاء من تصريحات على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الساعات الماضية وأيضا على لسان مسؤولين أمريكيين.
1: نعم حسين، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال خلال الساعات الماضية وفي منشور على منصة تروث سوشيال إن الولايات المتحدة لن تشن في أي وقت قبل انتخابات التجديد النصفي هجمات على إيران، وأضاف بأن هناك مناقشات بناءة مع الجانب الإيراني. أشار أيضا إلى استمرار الحصار البحرية على إيران وأن الولايات المتحدة تخرج كميات كبيرة من النفط والغاز عبر مضيق هرمز، والرئيس ترامب مرة أخرى يتعهد بعدم امتلاك إيران لسلاح. وبعد هذه التصريحات كانت هناك تصريحات أخرى لوزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث أثناء استقبال حاملة الطائرات أبراهام لينكولن في ولاية كاليفورنيا، وهي حاملة الطائرات التي كانت تشارك في عملية الغضب الملحمي وفي الحصار البحري المفروض على إيران في فترة انتشار ربما وصلت إلى نحو 9 أو 10 أشهر. وزير الحرب تحدث أيضا عن إيران وقال إن الرئيس دونالد ترامب لن يسمح مرة أخرى بإضاعة الوقت فترات أطول، وأيضا أضاف بأن الرئيس ترامب إذا أعطى الأوامر فسيكون هناك تحركا، سيكون تحركا حاسما وسريعا على حد قوله. وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي يمنح الإيرانيين كل الفرص من أجل التوصل إلى اتفاق. أشار أيضا وزير الحرب الأمريكي إلى أن القوات الأمريكية لا تسعى إلى احتلال الأراضي الإيرانية أو إلى نشر قوات برية، لكن الهدف من عدم امتلاك إيران السلاح النووي سيتحقق إما بالطريقة السهلة أو بالطريقة الصعبة على حد قوله. أيضا أكد مرة أخرى وزير الحرب بأن مضيق هرمز لم يعد ورقة ضغط في يد الإيرانيين، وأن الولايات المتحدة انتزعت المضيق وتسيطر عليه حاليا. هذه التصريحات ونفي الرئيس دونالد ترامب شن أي عمليات على إيران قبيل انتخابات التجديد النصفي تأتي بعد التقارير الإعلامية التي تحدثت عن خطط عسكرية وضعها البنتاغون، وربما أن هذه الخطط من الممكن أن تنفذ قبل انتخابات التجديد النصفي. هذه الخطط تشمل شن ضربات عسكرية على إيران بتوجيه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأن هذه الضربات ستستهدف مواقع الطاقة في إيران، مواقع نووية، المنشآت التابعة للحرس الثوري، منشآت الصواريخ والطائرات المسيرة. لكن الرئيس يؤكد في هذا المنشور بأنه لن يقوم بالضربات قبل الانتخابات. وبالرغم من ذلك أيضا يقول مسؤولون أمريكيون أنه يوم الثلاثاء الماضي أطلع مسؤولون في إدارة ترامب الإسرائيلي على هذه الخطط من أجل التنسيق فيما بينهم.
0: شكرا. إذن مراسل الجزيرة من واشنطن إيهاب العبسي، شكرا جزيلا لك. آخر المواقف والتصريحات الإيرانية نتابعها مع مراسل الجزيرة من طهران بابا ولد حرمة.
2: إيران تؤكد استمرار الرسائل بينها والولايات المتحدة الأمريكية عبر الوسطاء، ويقول وزير الخارجية إن بلاده تدرس المقترح الأمريكي الأخير ويتوقع أن ترد عليه خلال الأيام القليلة القادمة. في الملف النووي يؤكد رئيس الهيئة الإيرانية للطاقة الذرية أن هناك بعض المواقع التي لا يمكن لمفتش الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن يزوروها، ويتعلق الأمر بتلك المواقع التي كانت عرضة للاستهداف من قبل الولايات المتحدة الأمريكية خلال الحرب الأخيرة. عسكريا هناك هذه التأكيدات من المسؤولين في الحرس الثوري وفي الجيش الإيراني على هذه الاستعدادات الدائمة لدى إيران للرد على أي هجمات أو ضربات تشنها ضدها الولايات المتحدة الأمريكية. ويؤكد هؤلاء المسؤولون أن إيران تسيطر بشكل تام على مضيق هرمز.
0: ومعنا من ولاية كنتاكي الدكتور إحسان الخطيب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة موري ستيت، أهلا بك. ومعنا من طهران الدكتور حسين رويوران، الباحث المختص في القضايا الإقليمية، أهلا بكما. وأبدأ معك دكتور حسين، يعني مؤشرات تذهب باتجاه جولة تصعيد جديدة قد تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية من خلال الحشد يعني العسكري في المنطقة. الرئيس بوزشكيان تحدث عن وضع اللمسات الأخيرة على الرد الإيراني على الرد الأمريكي، ما الذي تقرأه يعني خلال الساعات والأيام القادمة الذي قد يحدث برأيك؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك ولضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء. يعني واضح أن أمريكا بدأت هذه الحرب، وإيران هي في موقف الدفاع عن النفس، وهذا يعني الواقع هو سيستمر. إذا كانت أمريكا تريد التصعيد فإن إيران ستدافع عن نفسها، وهذا هو حق طبيعي ومكتسب بالنسبة لإيران. هل تمتلك إيران الأدوات؟ نعم، إيران تمتلك ما تصنعه من صواريخ، من مسيرات، من إمكانات، منظومات مضادة للطائرات إلى آخره. كل هذه الأمور قطعا ستستعمل في عملية الدفاع عن النفس. من هنا إيران تقول أن أمريكا في موقع المعتدي منذ البداية ولحد الآن، وهي في موقف الدفاع وتدافع عن نفسها بكل ما أوتيت من قوة وبكل ما تملك من الأسلحة. من هنا الموضوع بالنسبة لإيران واضح، ولن تدخر إيران شيئا في عملية الدفاع.
0: دكتور إحسان الخطيب من كنتاكي، يعني إيران تتحضر لموجة تصعيد جديدة لربما مع الولايات المتحدة، وفي نفس الوقت أيضا تصيغ ما سيأتي في ردها على الولايات المتحدة الأمريكية من أجل التوصل إلى اتفاق أو العودة إلى مذكرة التفاهم. الحشد العسكري الأمريكي في هذه المرحلة برأيك يأتي ضمن يعني الضغط العسكري الذي يمارس على إيران من أجل تقديم تنازلات، أم أنه في سياق يعني اتخاذ القرار بعودة الضربات على إيران؟
4: تحياتي وشكرا للدعوة. يعني منذ البداية ترامب لم يكن يريد الذهاب للحرب معهم إطلاقا، هو كان يتوقع أن يكون هناك تفاهم مع إيران ولا يكون هناك حرب إطلاقا. دخل البيت الأبيض لم يكن محضر لذلك. لو كان يريد الحرب مع إيران لكان اتخذ مسارا مختلفا تماما. مثلا جورج بوش الابن دخل البيت الأبيض يريد ذهاب الحرب مع العراق منذ اليوم الأول، وأخذ ذريعة هجوم أيدول للذهاب الحرب. بينما ترامب رجل يقول هو رجل سلام، يريد جائزة نوبل، يريد السلام الإبراهيمي، نظر إلى إيران، يريد علاقات طبيعية مع هذه الدولة المهمة. لكن للأسف هم تحدوه، يعني هم قالوا عندنا هذا الكم من اليورانيوم المخصب، نستطيع إنتاج عدة قنابل نووية، ماذا ستفعل؟ فذهب إلى الحرب، كان يحضر، يعني كان هناك أكيد يعني كان عنده حضور عسكري قوي للقول الإيراني أنا جاد في هذا الموضوع، أريد التفاهم معكم، أفضل أن أتفاهم معكم ولا أذهب إلى الحرب. ولكن تحديهم جعل خيار الحرب محتوما. اليوم يعني دائما ترامب يريد المفاوضات، يريد التحدث معهم، التفاهم معهم، يغضب منهم لأنه اعتبر أنه خدعوه في اتفاق الإطار، ولكن مستعد يتفاهم معهم. أكيد بحاجة هو لحضور قوي كي يردع إيران من محاولة أن تفعل أي شيء، ولكن هو قال لا يريد الذهاب إلى ضربات الآن حد أدنى، يراهن على الحرب الاقتصادية التي هي فعالة بشكل كبير، ويراهن أن هناك ربما حوار داخلي في إيران، وربما العقلاء يستطيعوا إقناع الجانب المتشدد.
0: لكن دكتور حسان، يعني أعتذر على المقاطعة، لكن يعني جزئية الحشد العسكري وأيضا إبلاغ يعني رئاسة أركان الجيش الإسرائيلي، يعني البنتاغون أطلع أنه سيكون لربما هناك في قادم الأيام يعني جولة ضربات جديدة على طهران، يعني هذه مؤشرات بعيدا عن المفاوضات أيضا، برأيك اتخذ القرار أمريكيا؟
4: يعني استبعد في خلال يعني اقتربنا الانتخابات النصفية نذهب إلى ذلك ترامب، لأنه أكيد سيؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط أيضا أكثر. هو لا يفضل ذلك، هو إذا احتاج إلى الذهاب إلى ضربات سيفعل ذلك، ولكن لا أعتقد الآن هو يعتقد أنه بحاجة إلى ذلك. لماذا؟ لأن موضوع النفط يتدفق بشكل كبير كما يقول ترامب والإدارة، وأيضا هناك الحرب الاقتصادية التي هي ناجحة بشكل كبير. هذه ليست عقوبات اقتصادية تعتاد عليها إيران وتقول ما هو الجديد. هناك جديد اليوم، هذا كخنق اقتصادي، هناك حصار بحري، كانوا يبيعوا مليوني برميل يوميا. يعني لست بحاجة أن تكون عالم اقتصادي تعرف عندما تذهب من تبيع مليوني برميل يوميا إلى 100,000 يوميا يكون هذا كارثة، وعندما النفط العائم الذي تبيعه ينتهي كمان كارثة أيضا. فوضع إيران صعب جدا، وإيران ترامب أنه ربما هناك داخل إيران من يريد الذهاب إلى افتعال مشكلة ما، وهو يحاول أن يردعهم، وإذا فعلوا ذلك استطيع أن يتفاعل مع هذا الموضوع.
0: دكتور حسين، يعني الوضع في إيران صعب كما تحدث الدكتور حسين الخطيب، لكن يعني أيضا هناك ضغط عسكري يمارس، حصار بحري، النفط الإيراني غير قابل يعني للتصدير في هذه المرحلة، هناك خنق اقتصادي تمارسه الولايات المتحدة على إيران، وما يبحث الآن في طهران لرد، برأيك هل ستقدم طهران أي تنازلات بعيدا عن مذكرة التفاهم؟
3: يعني أولا أن أمريكا تستعمل ضغطا اقتصاديا هذا موجود. نعم. هل هذا مؤلم؟ نعم مؤلم، ولكن هل يمكن أن يؤدي إلى تنازل إيراني، استسلام إيراني؟ قطعا لا. من هنا الموضوع واضح، يعني الآن دكتور حسان يحاول أن يبرر هذا السلوك الأمريكي العدواني ضمن عبارات أنه أمريكا دخلت في حوار في عمان أولا، وإيران وأمريكا وصلوا إلى اتفاق تقريبا، إسرائيل أرادت أن تفشل هذا الاتفاق، هاجمت إيران، وإذا بأمريكا تهرول وراء إسرائيل وشارك في العمليات ضد إيران. هذا هو الواقع، أنه المفاوضات كانت وصلت إلى نهايتها تقريبا، مرة ثانية جلست إيران يعني على طاولة الحوار على مضض، أنه ولكن أمريكا، ووصل الطرفان إلى مسودة اتفاق في جنيف، وأمريكا غدرت بطاولة التفاوض وذهبت إلى الحرب.
5: من هنا تصوير الأمور وكأن إيران هي استدعت الحرب غير صحيح بتاتا. هذه حرب نتنياهو دفع الرئيس الأمريكي فيها إلى هذه الحرب، والتفاوض الآن الذي يجري يعني لو كانت هناك إرادة أمريكية في تصور كان هناك إمكانية للوصول إلى نتيجة، ولكن القرار الأمريكي مع الأسف أقول بيد نتنياهو الآن، يعني ترامب مسلوب الإرادة في هذا الإطار، واللوبي هو الذي يتحكم بالبيت الأبيض. من هنا الموضوع هو ليس هل هناك تقدم في موضوع المفاوضات حتى نقول أن التصعيد العسكري غير مطروح، الموضوع ليس كذلك، ليست المعادلة هذه. ماذا يريد اللوبي هو الذي يتبعه ترامب، وليس ماذا يمكن أن تكون نتيجة
0: يعني دكتور المفاوضات. حسين، هذه الجزئية الدكتور حسين سيجيب عليها، هل بالفعل اليوم القرار الأمريكي منزوع وأن اللوبي الصهيوني يعني في الولايات المتحدة هو من يتحكم ويتخذ القرار بهذا الشأن؟
4: غير صحيح إطلاقا، يعني غير صحيح إطلاقا. بل للأسف يعني إذا كانت إيران تفكر هكذا فهذه مشكلة كبيرة. هذا الرجل ترامب شخصية استثنائية، يعتبر نفسه أهم من جورج واشنطن، ويعتبر أنه هذا الرجل لم يحزم فقط الحزب الديمقراطي، هو حزم الحزب الجمهوري أيضا. الحزب الجمهوري لم يكن يريد ترامب، ترامب لا جمهوري ولا ديمقراطي، هو حاكم بأمره يعني حزب ترامب. فاليوم هذا الرجل لا يمكن القول أنه تابع لأحد، وليس تابع لأحد يعني. وهناك دلائل كثيرة على هذا، الحملة العسكرية بضربات أوقفها ترامب، قال نتنياهو نستمر أسبوعين إضافيين، عندي مجموعة أهداف أريد ضربها. قال ترامب لا، هناك إشارات إيجابية من داخل إيران أريد أتحدث معهم. فغير صحيح. حتى اتفاق الإطار الذي كان جيد جدا لإيران وتريد العودة له اليوم أيضا لم يكن باستشارة نتنياهو، الذي خرقه الإيراني يعني غضبا شديدا ترامب لإحراجه يعني أمام المتطرفين، أنه يعني تم يعني استخفاف به من الجانب الإيراني الأمريكي. ترامب هو يفعل ما يريد 100% هو قراره. حتى الفترة الرئاسية الأولى يقول أن هناك البيت الأبيض بإدارة جديدة، قتل قاسم سليماني لم يكترث الإسرائيلي، لا علاقة له بهذا الموضوع إطلاقا.
0: دكتور حسين، إذا كان ليس لإسرائيل أي علاقة يعني في هذه الحرب، إذا ما كان هناك موجة تصعيد جديدة وضرب وشن ضربات جديدة على طهران، برأيك هل ستشارك إسرائيل فيها؟
4: أكيد الإسرائيلي شريك كامل يعني، وهو في الصورة ويعني هو جزء من القرار، ولكن هو ليس صاحب القرار يعني. يعني أكيد الأمريكي يضعه في الصورة لأنه هو أكيد يعني تعرض لضربات من الإيراني، وعنده حساب أيضا مع الإيراني، ولكن هل هو في القيادة؟ لا. حتى السفير الإسرائيلي في واشنطن قال نحن نعرف أن موضوع إيران ترامب هو في القيادة ونحن نمشي كما يريد ترامب، يعني السفير قال ذلك. فاليوم يعني هذا واضح جدا بالمجتمع الأمريكي في أنه هذا، ولكن هناك أكيد يعني اليسار وتاكر كارسون مثلا يقولوا أنه مثلا حرب نتنياهو، ولكن غير صحيح، هذا حرب ترامب. ترامب يعتبر أنه شخصية استثنائية، يقول هناك تاريخ طويل عريض غير جيد مع إيران، أريد فتح صفحة جديدة، أريد دولة طبيعية، أريد علاقات جيدة، هذه دولة مهمة كبيرة يجب أن تكون طبيعية. وهو اختار المواجهة معهم لأنهم تحدوه، لو لم يتحدوه لكان اليوم هناك اتفاق. ولا يطلب الكثير، لا يطلب مثلا اعتراف بإسرائيل مثلا أو إنهاء المشروع النووي، فقط المضيق يعود كما كان من قبل، والالتزام بما وقعت عليه إيران في اتفاقية عدم انتشار أسلحة نووية. فما المشكلة؟ شكرا. المشكلة في طهران، وأن هناك جناح متشددا يعتبر عداوة مع إسرائيل مع أمريكا شيء جيد جدا يجب الاستمرار فيه.
0: شكرا. إذا من ولاية كنتك يا دكتور حسين الخطيب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة مورغان ستيت، شكرا جزيلا لك. والشكر موصول للدكتور حسين الويوران الباحث المختص في القضايا الإقليمية، كنت معنا من طهران، شكرا جزيلا لكما. وننتقل الآن إلى قراءة تحليلية في حالة حركة الملاحة بمضيق هرمز في نافذة تقدمها سلمى الجمل، نتابع.
6: أهلا بكم مشاهدينا في هذه النافذة التي نناقش فيها التطورات بمضيق هرمز. بعدما نقلت رويترز عن مصادر أمنية بحرية أن الهجمات على الناقلات التي تبحر عبر المضيق بلغت أعلى مستوياتها الأسبوع الماضي مقارنة بأي أسبوع منذ بدء الحرب في فبراير الماضي، فيما كشفت بيانات كيبلر أن مستوى مرور الناقلات عبر هرمز انخفض إلى أدنى مستوياته منذ قرابة الشهرين. مستجدات نناقشها مع ضيفنا في الاستوديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي. مرحبا بك عميد، لكن أتوجه أولا إلى الزميل عبد القادر، عرض على الشاشة التفاعلية، يخبرنا أكثر عن حركة الملاحة والعبور في المضيق.
7: نعم سلمى، بالأرقام وبالخرائط نحاول أن نفهم المشهد على مستوى مضيق هرمز. سأبدأ بتصريح لافت لمستشار المرشد الإيراني يقول بأن مضيق هرمز مغلق ولن يتم فتحه إلا بعد أن يتم تناول مختلف الملفات. وفي نفس الوقت القيادة المركزية الإيرانية تقول، القيادة المركزية الأمريكية عفوا، تقول بأن مضيق هرمز مفتوح، بل أكثر من ذلك الرئيس الأمريكي يقول بأنه خلال الأيام الثلاثة الماضية عبر المضيق أكبر قدر من النفط في ثلاثة أيام عبر المضيق حتى مقارنة بمستويات ما قبل الحرب. لكن اللافت حول مسألة العبور هو أيضا تصريحات تتعلق لمستشار لقائد الحرس الثوري الإيراني يتحدث عن عملية استهداف وغلق ما سماها بالممرات غير القانونية، في إشارة إلى الممر الجنوبي الذي تعبر عبره العديد من السفن. واللافت الآخر هو الاستهدافات على مستوى مضيق هرمز. رويترز تتحدث عن رقم قياسي خلال أسبوع من الاستهدافات، لعلنا نشير إلى أن آخر استهداف سجل الأربعاء

0: حوالي 51 ميلا إلى الشمال من مدينة الشمال في قطر. لكن بلغة الأرقام سنتحدث عن هذه الأرقام، 12 حادثة على الأقل منذ 28 سبتمبر حتى 5 من أكتوبر وفق رويترز، لكن المنظمة البحرية الدولية تتحدث عن 9 حوادث، وفي نفس الوقت تشير إلى نحو 93 حادثة مؤكدة، وذلك منذ بداية الحرب على مستوى هرمز. اللافت الآخر هو يتعلق بأيضا ما نقلته أيضا ما نقلته هيئة العمليات التجارة البحرية البريطانية، وتشير كما نلاحظ إلى عمليات الاستهداف والتي كما نلاحظ لم تتجاوز 10 عمليات منذ تقريبا 3 أغسطس وذلك حتى 7 أكتوبر. إذا نحن أمام مستوى ملحوظ مقلق ومؤشر، ويضاف إليه أيضا الحديث حول حركة العبور على مستوى المضيق. لاحظوا معي هذه الأرقام، هي تشير إلى حركة عبور السفن تقريبا منذ بداية أكتوبر، وكما نلاحظ بأن آخر يومين في 6 و7 أكتوبر كان عبور عدد السفن التي عبرت 7 سفن وعشرات سفن فقط عبر المضيق. اللافت الآخر سنشير إليه يتعلق بعبور النفط. كيبلر تتحدث عن نحو 10 ملايين برميل، طبعا هذا الرقم بعيد عما تعلنه الولايات المتحدة الأمريكية بالإشارة إلى نحو 20 مليون والوصول إلى مستويات سابقة، وهو أقل بنحو 27% من أعلى مستوى خلال الحرب. هي أرقام إذن متعددة تتعلق بالعبور، ولكن أيضا تتعلق أيضا بتحريرات أمريكية من أن الرئيس ترامب أوعز للقيادة المركزية بالاستعداد لإمكان العودة إلى العملية العسكرية على مستوى إيران، المشهد الإيراني. هذا هو المشهد بشكل عام. إذن حركة عبور أقل، ولكن أيضا استهدافات بوتيرة مرتفعة. عودة إليك سلمى.
1: شكرا لك عبد القادر. عميد حسن، مرحبا بك معنا مجددا. يعني كيف تنظر إلى حركة العبور هذه التي سجلت مستويات مرتفعة وعادت وانخفضت إلى مستويات أيضا قليلة جدا مع تزايد كبير خلال الأسبوع الفائت للهجمات؟
2: نعم، وهذا ترافق مع تهديد إيراني بأنهم سيستهدفون المسار بين مزدوجين غير القانوني الذي أسماه مستشار الحرس الثوري بأنه مسار غير قانوني بين مزدوجين، وبالتالي هذا يدل إلى أن مستوى تحكم إيران بالمسارات وبالعبور على مضيق هرمز، هذا العبور الذي كانت الولايات المتحدة قد فرضت في وقت ما تأمين عبور يعني كمية لا بأس بها من النفط والناقلات على المسار العماني كما هو واضح هنا أو الجنوبي الذي يسمى المسار الجنوبي، استطاعت الولايات المتحدة عبر آلية من القوة، آلية منظومة من القوة تقضي بأن تسيطر أو تضرب وتدمر، وهذا كانت قد قامت به قبل ذلك، تدمير القدرات الإيرانية على الجزر تحديدا لارك وقشم ومنطقة سيريك وحتى بندر عباس. كل هذه القدرات كانت تعاملت معها القوات الأمريكية لإضعاف القوة الإيرانية على الرصد والرادارات والمتابعة والقدرة على الاستهداف. هذه ناحية. الناحية الثانية، أثناء العبور هناك عمل عسكري أمريكي للمواكبة الحربية لهذا العبور، ولكن ما يبدو من خلال هذا الأسبوع أن إيران لا تزال إلى حد ما قادرة على التأثير على مستوى العبور هذا رغم هذه القدرة الأمريكية التي تحدثنا عنها، ما أدى إلى انخفاض مستوى العبور كما ذكرت وكما تحدث.
1: عميد حسن، في حادثة الاستهداف التي جرت في شمال قطر، يعني كيف تنظر إلى إمكانية الذهاب إلى تنفيذ هذا النوع من الهجمات واستهداف مناطق في عمق الخليج؟
2: يعني هذا الاستهداف فريد من نوعه في هذا الاشتباك حول أو هذا الصراع حول مستوى العبور في مضيق هرمز وتحديدا في المسار الجنوبي، ولكن هذا الاستهداف هنا تقريبا يعني على مسافة بعيدة، نتحدث عن شمال قطر، هذا يدل على أن إيران يعني رفعت مستوى تهديدها ليصل إلى عمق الخليج إذا صح التعبير، وهي تريد أن ترسل رسالة، ربما رسالة تهديد في هذا الاستهداف من حيث يعني النية في الاستهداف والمدى في الاستهداف، وبالتالي يعني تدخل في إطار رفع مستوى التهديد الإيراني على المنطقة ككل، منطقة الخليج ككل.
1: كيف ترصد أيضا هذا الانخفاض في مستوى العبور في المضيق، وما الوسائل عميد حسن التي تتبعها إن كان في عملية الاستهداف أو المضاد؟

0: الفائقة التي تنتهجها قوات الحرس الثوري للسفن التي تحاول العبور عبر المسار الجنوبي؟
1: الحقيقة سيدة سلمى، مسألة إعاقة العبور والتهديد وإفقاد الاستقرار لا تحتاج إلى الكثير من العمليات المعقدة، يكفي أن تعلن حتى أن تعلن

0: لكن أيضا لا تزال حتى الآن يعني يبدو أن وجود القدرات الحرس الثوري غير المتماثلة البحرية في محيط جزيرة قشم وفي منطقة بندر عباس وفي لارك وحتى في منطقة سيريك يبدو أنها قادرة على استهداف وإطلاق عدة أنواع من التهديدات، بدءا بالمسيرات والتي لطالما يتم الحديث عن استهداف السفن بمقذوفات. يعني غالبا ما يتم الحديث وخاصة السفن الأخيرة التي تم استهدافها بمقذوفات، هناك على الأغلب هذه مسيرات يتم استهدافها، ولكن وحتى استهداف يعني هذا الهدف في عمق الخليج وفي شمال قطر هو أيضا يعني يمكن أن يكون مسيرة ويمكن أن يكون صاروخا. على كل حال
1: وهنا إلى تملك أي درجة؟ إيران نعم. تملك إيران مثل هذه القدرة
0: نعم. هذا إذا ما تحدثنا وأخذنا بعين الاعتبار موضوع المدى المدى كله عمق عمق المضيق كله لا يتجاوز 37
1: ما فعالية المرافقة عميد حسن مرافقة النقلة
0: المرافقات هنا مرافقة الناقلات الأمريكية هي تأمين حماية لحظية إذا صح التعبير بمعنى أنه يعني طبعا هو أنا كما ذكرت هم أضعفوا القدرات الإيرانية إلى مستوى مهم جدا على مستوى المراقبة والرصد والتعامل والإطلاق ولكن المرافقة البحرية الأمريكية والجوية للناقلات هي حماية مؤقتة أثناء العبور وأثناء مرور هذه الناقلات في هذه اللحظة تقوم هذه القوات الأمريكية برصد وتتبع والبحث عن أي تهديد محتمل في هذه الأثناء للتعامل معه بشكل فوري.
1: شكرا لك عميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي. بذا نأتي إلى نهاية هذه الفقرة عودة إلى غرفة الأخبار.
2: في اليمن أفادت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله الحوثيين بوقوع غارات استهدفت صنعاء وأضافت أن هجوما صاروخيا وقع على مديرية كتاف والبقع فجر اليوم الجمعة. يأتي هذا بينما أعلنت القوات الحكومية استهداف عناصر تابعين لأنصار الله الحوثيين في جبل حبشي غربي محافظة تعز وكان محور تعز العسكري قد أفاد بأن المواجهات والغارات على مواقع للحوثيين في جبل حبشي أسفرت عن مقتل وإصابة 23 من عناصر الجماعة.
3: آخر ما وصل إلينا أن هناك غارات استهدفت الحوثيين في منطقة الزكيرة بمديرية الشمايتين بالإضافة إلى غارة استهدفت الحوثيين في مديرية الوازعية غربية تعز. قبل ذلك محور تعز العسكري أحصى ما دار خلال 24 ساعة وقال إن هناك اشتباكات دارت في مناطق جبل حبشي والأقروض والبيرين وتحدث عن غارات جوية استهدفت الحوثيين في جبل حبشي وخلفت قتلى وجرحى قرابة 23 من الحوثيين بالإضافة إلى استهدافات بطائرات مسيرة في البيرين وجبل حبشي. قوات العمالقة قالت إنها ما زالت تقوم بتمشيط المناطق الواقعة في ذباب واستخراج الألغام التي زرعها الحوثيون هناك في الساحل الغربي. في الجوف هناك أيضا إسقاط طائرة للحوثيين في شرقي المحافظة بالإضافة إلى استهداف للحوثيين بطائرات مسيرة في منطقة اللبنات. أيضا تحدث الناطق باسم القوات الحكومية اليمنية وأحصى ما دار خلال 24 ساعة وقال إن هناك 1729 استهداف ضد الحوثيين خلال 24 ساعة خلف 1370 من الحوثيين بين قتيل وجريح بالإضافة إلى إعطاب وتدمير 300 من المركبات والسيارات وكذلك المدرعات التابعة للحوثيين. الصليب الأحمر الدولي أكد أنه تلقى بلاغات عديدة عن مفقودين في هذه الحرب الأخيرة باليمن وأحصى تلك البلاغات ب 1800 بلاغ وأكد أنه يتعاون مع الهلال الأحمر اليمني لأخذ الجثث من الجبهات وكذلك للتواصل مع أهالي المفقودين. أيضا إنسانيا ما زالت تعز تعيش حالة من الحصار حتى أن هناك أزمة في المشتقات النفطية وأزمة في الغذاء أيضا.
2: من جانب آخر أفادت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله الحوثيين بوقوع غارات استهدفت مصنعين في شمال وغرب العاصمة صنعاء وأسفرت عن إصابة شخصين. في حين أعلنت الجماعة استهداف مطار الملك خالد بالرياض ومطار نجران وقاعدة جوية في خميس مشيط بالسعودية بالصواريخ.
4: كانت هزة العاصمة اليمنية صنعاء انفجار

0: أكدت وسائل إعلام تابعة لسلطات صنعاء بأنها غارات سعودية. يأتي هذا بعد أن أعلن الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء العميد يحيى سريع عن استهداف العمق السعودي وتحديدا مطار الملك خالد بصاروخين مجنحين، فضلا عن إعلانه استهداف مطار نجران بالإضافة إلى قاعدة خميس مشيط بصاروخين باليستيين. وكان قد أعلن أيضا قبل ذلك استهداف مطار الملك خالد بصاروخين باليستيين. يأتي هذا أيضا بالتزامن مع إعلان الناطق العسكري بأن عملياتهم العسكرية سوف تستمر، وبأن الأجواء المملكة العربية السعودية مسرحا لعملياتهم حتى يتم وقف الغارات الجوية على مناطق مختلفة تابعة لسلطات صنعاء ورفع الحصار أيضا. في سياق آخر، كان الناطق العسكري للقوات المسلحة قد أحصى خلال الساعات 24 الماضية 59 غارة جوية قال بأنها لطائرات سعودية، وأكد أيضا بأن الغارات قد طالت نحو 7 محافظات يمنية مختلفة تابعة لسلطات صنعاء، وأعلن أيضا بأن هذه الغارات قد تسببت في سقوط ضحايا. وأكد بأن إجمالي عدد الغارات الجوية منذ 3 سبتمبر وحتى الآن بلغت نحو 1856 غارة جوية وقصفا صاروخي. وكانت وزارة الصحة التابعة لسلطات صنعاء قد أحصت نحو 12 ضحية جراء غارات جوية قالت بأنها سعودية، واستهدفت محافظتي تعز وإب المتجاورتين. في سياق آخر، أعلنت القوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء استهداف تحشيدات تابعة لقوات حكومة عدن في منطقة رأس العارة والمضاربة ومعسكر قعوة كذلك، وبالإضافة إلى السقيا. وأكدت بأن هذا الاستهداف تم بصواريخ باليستية، ما أدى إلى سقوط العشرات من القتلى والجرحى في صفوف قوات حكومة عدن، فضلا عن إعطاب الكثير من الآليات العسكرية. كما كانت قد أعلنت عن إسقاط طائرة استطلاع بيرقدار في أجواء محافظة تعز، وأكدت بأن هذا الاستهداف للطائرة تم بسلاح مناسب.
1: من جهته، أعلن المتحدث باسم التحالف تركي المالكي اعتراض 3 صواريخ حوثية كانت تتجه إلى الرياض وخميس مشيط، في حين أعلن الدفاع المدني السعودي وقوع أضرار مادية في روضة أطفال ومجمع طبي جراء سقوط شظايا اعتراض صاروخ باليستي في الرياض.
2: أعلن تحالف دعم شرعية في اليمن اعتراض صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون باتجاه العاصمة السعودية الرياض، فيما اعترضت الدفاعات الجوية للتحالف صاروخا باليستيا ثالثا ودمرته كان متجها نحو مدينة خميس مشيط، وفقا لبيان صادر عن التحالف. من جانبه، أفاد الدفاع المدني السعودي بوقوع أضرار مادية في روضة أطفال ومجمع للعيادات الطبية جراء سقوط شظايا ناجمة عن اعتراض أحد الصواريخ. وعلى صعيد ردود الفعل، أصدرت منظمات إقليمية وإسلامية من بينها جامعة الدول العربية ورابطة العالم الإسلامي ومجلس التعاون الخليجي بيانات أدانت فيها استهداف الحوثيين للأعيان المدنية في المملكة، كما صدرت مواقف مماثلة عن عدد من الدول المنطقة أكدت تضامنها مع السعودية ودعمها للإجراءات التي تتخذها الرياض لحماية سيادتها وضمان سلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها وفق ما ورد في تلك البيانات.
1: قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن اللجان العسكرية في حلف مكة تعمل على دراسة طريقة دعم السعودية ضد الهجمات الحوثية. وأكد فيدان أن اتفاق مكة دفاعي بحت وليس هجوميا. حيثيات ونشأة حلف مكة وأهدافه في تقرير لأزهار أحمد، نتابع.
3: أسس في أغسطس وفعل في أكتوبر. حلف مكة الدفاعي بين تركيا ثاني أكبر جيش في الناتو والسعودية ثاني أكبر جيش عربي وباكستان رابع أكبر جيش آسيوي وفقاً لآخر تصنيف سنوي لمؤسسة جلوبال فاير باور. ثلاثي إقليمي دولي تجمعه الجغرافيا والإقليم والأمن، ويمتلك عناصر القوة العسكرية والردع النووي والصناعة الدفاعية والقدرة المالية. أبصر الحلف النور في ظروف استثنائية إقليمية ودولية. لكن نشأته قد لا تكون مفاجئة للبعض. فقبل نحو عام وقعت السعودية وباكستان اتفاقية دفاع استراتيجي تقضي بأن أي عدوان على دولة هو عدوان على الأخرى. وأوضح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن اتفاق مكة دفاعي بحت وليس هجوميا، لكنه شدد على أن أنقرة لن ترسل قوات عسكرية إلى أراضي أي دولة أخرى بهدف شن عمليات هجومية فيها. فلماذا حلف مكة؟ وما الذي يعنيه أمنيا واستراتيجيا وإقليميا؟ يدور فلك هذا الاتحاد حول نقاط رئيسية ثلاث: الأمن الجماعي، الردع المشترك، والتعاون الدفاعي. بدا جلياً إذن أن مهمة الحلف دفاعية أساساً، ولئن تحدث البيان المؤسس عن الردع لكنه سكت عن تسمية عدو بعينه. وذلك قد يفسر بما سمته الدول الثلاث رغبة في تحقيق الاستقرار الإقليمي وتحقيق معادلة الردع دون استعداء طرف بعينه، مع مراعاة التحديات الأمنية لكل دولة والتباينات بينها. ولئن كانت الدول الثلاث تشكل قوى إسلامية كبرى، إلا أن قادتها حرصوا على أن الحلف ليس أيديولوجياً ولا لمواجهة أيديولوجيا بعينها. أما عن الدوافع فيمكن تصنيفها إلى سياسي وأمني وجيوسياسي، لكن جميعها تنبثق مما بات يشبه الأمر الواقع، وهو أن أي دولة مهما بلغ حجمها ووزنها لن تستطيع بمفردها مواجهة التحديات وحدها. يضاف لذلك الأزمات المتعاقبة التي ألمت بالمنطقة، والصراع الأمريكي الإيراني الذي زعزع استقرارها وهدد اقتصادها وتجارتها، إلى جانب سياسات واشنطن المتقلبة وتداعياتها على المنطقة، عدا عن صراع الهيمنة بين إسرائيل وإيران الذي بات يدفع باقي الدول إلى حتمية التحرك وسد الثغور والفراغات التي يمكن أن تتمكن منها. أما عن المنضمين المحتملين فلا تأكيد حتى اللحظة، سوى تصريح لوزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار عن أن أكثر من 6 دول أبدت اهتماماً بالانضمام إلى اتفاقية مكة للدفاع المشترك دون كشف عن الأسماء. وآخر مماثل لنظيره التركي هاكان فيدان قال فيه إن دولاً بالمنطقة عبرت عن رغبتها بالانضمام إلى الحلف. وبعيداً عن التأويلات والتوقعات، انتظر المؤسسون 2 شهر تقريباً للإعلان عن تفعيل الاتفاقية، وأصدر مجلس حلف مكة بياناً ينص على البدء الفوري في تنفيذ التزامات الدفاع المشترك، وأكد توفير القوات اللازمة ونشرها سريعاً في الأراضي السعودية، مشدداً على أن أمن كل دولة جزء لا يتجزأ من الأمن الجماعي لدول الحلف إثر الهجمات الحوثية. بدا الأمر إذن استجابة جماعية مفادها أن الاعتداء على دول الحلف خط أحمر لن يمر بلا رد، وهي رسالة لا يبدو أنها موجهة إلى الحوثيين فقط. وفي ردود الفعل كانت دولة قطر من أوائل المرحبين والداعمين، مشددة على تضامنها مع المملكة ودعمها في إجراءات حفاظها على سيادتها وسلامة أراضيها.
4: إن دولة قطر تدعم أي مبادرة تتخذها دول المنطقة للحفاظ على أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها، بما في ذلك حلف مكة.
3: بينما وصف البعض الحلف بمشروع نيتو شرق أوسطي وبمنأى عن التنبؤات والتوقعات، من المرجح أن يواجه الحلف تحديات مركبة خارجياً وداخلياً، بدءاً من وحدة القرار وتحديد آليات اتخاذه وتوسيع العضوية وقيادة القدرات وتنسيقها، وصولاً إلى تحديد العدو ونوع التدخل وحجم الرد ونطاقه ومداه. أسئلة سيتكفل الوقت بالإجابة عنها.
1: وإلى غزة، حيث أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 7 فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال منذ فجر الخميس. وبعد مرور 3 سنوات على الحرب الإسرائيلية، يواصل سكان قطاع غزة العيش في أوضاع معيشية قاسية، فقد غيرت الحرب نمط حياتهم وحولت منازلهم إلى خيام تنعدم فيها أبسط مقومات العيش. الجزيرة رصدت شهادات عدد من سكان القطاع في التقرير التالي.
5: بعد 3 سنين من الحرب تأزمت حياتنا، كنا عايشين في دورنا، كنا عايشين في بيوتنا، عندنا مطبخنا، حمامنا، يعني عايشين حياة الحمد لله كانت برضو مش عجبانة بس كانت كريمة. الوضع اللي احنا فيه لقيت يعني انت في خيمة

0: بتطقش تقعد فيها من الشوب، والوضع سيء كتير كتير. أولادنا لقيت كل واحد في شقة مشان تطيل، مش عارفين إيش بدي يصير فينا. هينا قاعدين بخيمة، يعني مش هنرجع دور لأنه ما ضلش دور. الواحد عايش ميلقس، يعني مش قاعدين في أمان.
1: لما إجت الحرب طلعنا من بيتنا ما فيش معانا ولا إشي، حتى شنطه تواعينا ما فيش. طلعنا بطولنا، هوياتنا، أغراضنا، كواشينا الشخصية، ما فيش ولا معالم إلنا. بعد 3 سنوات هي وازدادت أكثر بعيشتنا في الخيام هذه. إحنا الخيام هذه ذبحتنا. أنا طول النهار قاعدة في الشمس بستنى الخيمة تبرد شوية عشان أعدي فيها، لأن الخيمة نار الله الموقدة. إحنا بالنسبة للعالم وجودنا انعدم، بالنسبة كمان للنساء بالذات. المرة بتعبي مية، بتطبخ على النار طول نهارها، بتلم أش من الشوارع عشان تولع نار لأولادها. فقدت جوزها، فقدت ابنها، فقدنا كل شيء.
2: كل الحياة تغيرت إلى الأسوأ. كان عندنا دور وعندنا أولاد وعندنا أكل وعندنا شرب وعندنا كل حاجة، لقيت ما فيش حاجة. الدور راحت والأولاد راحوا، وأكل ما فيش، شرب ما فيش، مواصلات ما فيش، طرق تمشي فيها ما فيش. إحنا رجعنا 80 سنة ولا 100 سنة لورا. أنا كان عندي دار 4 طوابق، لقيت قاعد في خيمة مش عارف في فصل الشتاء إيش أعمل فيها. الخيمة فصل الشتاء اللي فات انهدت عليا 3 مرات، كل إشي صعب. النوم ما بتعرفش تنامها، الطيارات من فوق والقنابل من تحت، تنام على خيام عاطلة، لا مخدات ولا حاجة، ولا عندك أي حاجة، حتى أكلة منيحة بتلاقيهاش. كنا نعمل يكون عندنا شوية معكرونة نعجنها نعملها طحين عشان نلاقي إلنا والأولاد الصغار يأكلوا. ولما خلص هذا الإشي رفعنا أيدينا لرب العالمين.
3: 3 سنوات منذ بدء الحرب على غزة، تعثرت خلالها الأنظمة والحكومات في تحويل الإدانة إلى فعل يوقف القتل. فتقدم فاعلون من خارج قاعات القرار في الشوارع والجامعات والموانئ وساحات الفن، حملوا مطالب غزة إلى العالم، ونقلوا الغضب من مشاهد الحرب إلى السياسات التي تتيح استمرارها بالتزامن مع تآكل لافت في صورة إسرائيل ومكانتها عالميا.
4: في غزة كانت القنابل تسقط، وفي شوارع العالم كان الصمت يتصدع. توالت مشاهد القتل والدمار، دماء وأشلاء تملأ الشاشات على مدار الساعة. وفي قاعات القرار إدانات بقي كثير منها على الورق، ودعوات لوقف الحرب بقيت حبيسة البيانات، ومشاريع لوقف إطلاق النار وؤدت في مهدها بسبب الفيتو الأمريكي الذي رفع 6 مرات في مجلس الأمن. لكن خارج تلك القاعات لم ينتظر الجميع، إذ وجد الغضب طريقه إلى الساحات والميادين. في كبرى العواصم الغربية خرجت حشود بمئات الآلاف تطالب بوقف الحرب، وفي دول حليفة لإسرائيل كالولايات المتحدة وبريطانيا ارتفعت أصوات تنادي بوقف إمدادها بالسلاح. وعلى امتداد الشوارع والجسور علت الهتافات المطالبة بإنقاذ غزة ووقف قتل الأطفال. حراك بادرت إليه قطاعات وكيانات مدنية وشعبية، وواجهت به سياسات حكوماتها التي صمتت عن المجازر والانتهاكات، أو دعمت بالسلاح، أو وفرت غطاء سياسيا ودبلوماسيا لإسرائيل أتاح لها مواصلة ما كانت تصفه منظمات دولية حقوقية بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. حراك تجاوز الجاليات العربية والمسلمة، وجمع أجيالا من المجتمعات الغربية ومن شرائح مختلفة. لم يكن غضبا عابرا، فعلى امتداد 3 سنوات تحول الاحتجاج إلى طقس شبه أسبوعي يتجدد بلا كلل. لم يكتفي بإدانة الحرب والمطالبة بإدخال المساعدات، بل سأل الحكومات عن دعمها لتل أبيب، وطالب بوقف التعاون العسكري وبالمقاطعة وسحب الاستثمارات من إسرائيل.

0: وسرعان ما ابتد الحراك إلى حرم الجامعات الأمريكية في حدث لافت في مسار هذه الجامعات بزخمه وسرعة انتشاره. من جامعة كولومبيا في نيويورك كانت الشرارة في ربيع 2024 خيام على العشب ومطالب بوقف الحرب وسحب الاستثمارات. استدعت الإدارة الشرطة إلى الحرم للمرة الأولى منذ احتجاجات حرب فيتنام قبل 56 عاماً. فتكاثرت الخيام بدل أن تختفي، وخلال أسابيع انتقلت المخيمات إلى عشرات الجامعات الأمريكية، ثم عبرت إلى أوروبا وكندا وأستراليا، لتمتد إلى أكثر من 180 جامعة في العالم. قوبل جانب منها بتدخلات أمنية واعتقالات، طالت آلاف الطلاب الذين رفعوا شعار وقف الإبادة في غزة. ومن خيام الجامعات إلى أرصفة الموانئ، بحث المحتجون عن فعل وأثر يتجاوزان الهتاف، فتحرك عمال وناشطون لتعطيل شحنات السلاح المتجهة إلى إسرائيل من خلال منع تفريغها وإغلاق مداخل الموانئ في وجهها. كما أصبحت التحركات الاحتجاجية الرمزية لنجوم السينما والأعمال التي تسلط الضوء على الحرب على غزة متواترة في أكثر من تظاهرة عالمية بشكل غير مسبوق. ورغم أن نزيف الدماء لا يزال متواصلا في القطاع، فإن وجعه وجد طريقه إلى ضمائر كثيرين حول العالم، وأحدث شرخا يصعب ترميمه في صورة إسرائيل ومكانتها. صحيح أن هؤلاء لم يملكوا قرار وقف الحرب، لكنهم وضعوا داعميها أمام مسؤولياتهم وحلوا محل الدول والمؤسسات والمنابر في قول لا للإبادة.
1: نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين وأوكرانيين قولهم إن المبعوثين الأمريكيين جاريد كوشنر وستيف ويتكوف سيجتمعان اليوم الجمعة في مدينة ميامي الأمريكية مع مفاوضين أوكرانيين ومسؤولين أوروبيين لتقديم مقترحات جديدة تهدف إلى كسر حالة الجمود في الحرب الروسية الأوكرانية. وأوضح المسؤولون أن المقترحات تشمل وقفا جزئيا لإطلاق النار ووقف الهجمات على البنية التحتية للطاقة وشحنات الحبوب. موقع أكسيوس نقل عن مصادر قولها أن ويتكوف وكوشنر قد يتوجهان إلى موسكو في وقت لاحق من هذا الشهر لإجراء مزيد من المحادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وتشهد العاصمة الأوكرانية انقطاعا للكهرباء في مختلف أحياء المدينة جراء استهداف القوات الروسية لمنشآت الطاقة، وتأثرت ملاجئ المدينة ووسائل النقل العام بسبب انقطاع خدمة الكهرباء، وذلك بتزامن مع استمرار دوي الانفجارات وصفارات الانذار بشكل متواصل منذ عدة ساعات.
2: انقطاع شامل للكهرباء تشهده كافة أحياء العاصمة الأوكرانية كييف، مشهد بدأ سكان العاصمة يعتدون عليه مع الاستهداف الروسي المتواصل لمنشآت الطاقة ومنشآت الكهرباء ونقلها. انقطاع الكهرباء يؤثر على كل مرافق المدينة، أهم هذه المرافق التي يهتم بها سكان العاصمة في هذه الأيام هي منظومة التدفئة المركزية، منظومة تسخين المياه ونقل المياه الساخنة إلى البيوت والمنازل التي تعطلت إثر انقطاع الكهرباء عن المدينة. كذلك يتوقف قطاع كبير من منظومة النقل العام في المدينة التي تعمل بالكهرباء، مثل الحافلات التي تنقل المواطنين بالطاقة الكهربائية، وكذلك محطات مترو الأنفاق التي لا يستطيع المواطنون الذهاب إليها بسبب تعطل السلالم الكهربائية التي تنقلهم إلى هناك. تكتسب انقطاعات الكهرباء أيضا أهمية بسبب أنها تأتي في وقت ترتفع فيه صفارات الإنذار، وكذلك يستمع المواطنون إلى الانفجارات بصورة كاملة فلا يستطيعون النزول إلى الملاجئ العامة. هذه الملاجئ التي تتعطل فيها أنظمة التدفئة وأنظمة النقل وأنظمة الإنارة بصورة كاملة مع كل انقطاع للطاقة الكهربائية. يقول رئيس بلدية المدينة إنه يعمل على إعادة الكهرباء في مختلف القطاعات. أعلنت بلدية المدينة قبل عدة أيام عن جدول لتوزيع الأحمال وزعته بين الأحياء، لكنه لم يعمل بصورة كاملة نظرا لأنه الطاقة الكهربائية غير كافية لإضاءة الشوارع الباقية في بقية المقاطعات. إذن على أعتاب الشتاء يقلق سكان العاصمة بسبب هذه الانقطاعات المتكررة للكهرباء والتي تسبب فيها الاستهداف الروسي المتواصل لمنشآت الطاقة وكذلك لمنشآت الكهرباء في العاصمة الأوكرانية كييف.

0: عبد العزيز مجاهد، الجزيرة، كييف.
1: تدفع الأسر الأمريكية فاتورة الحرب على إيران من قسط بيوتها، فالفائدة على القرض السكني قفزت إلى أعلى مستوى منذ نحو 3 سنوات، والمنازل المعروضة للبيع تفوق عدد المشترين بأكثر من النصف. فكيف تحولت التوترات في المنطقة إلى قسط شهري في أوهايو؟ التفاصيل مع نديم الملاح.
2: باب مغلق من الجهتين، من في الداخل لا يريد الخروج، ومن في الخارج لا يستطيع الدخول. أشبه بلغز، لكنه ليس لغزا. هذا هو حال سوق الإسكان الأمريكي اليوم، والمفتاح في الفرق بين رقمين. الرقم الأول، الفائدة على الرهن العقاري الثابت لـ30 عاما بلغت 7.49% في المئة، هي الأعلى منذ نوفمبر 2023، وجاء بعد 7 أسابيع متتالية من الارتفاع. الرقم الثاني وعمره 5 سنوات، في 2021 كانت الفائدة أقل من 3%، حينها اقترض ملايين الأمريكيين بهذا السعر وما زالوا يسددون به حتى يومنا هذا. دعونا نشرحها كالتالي: شخصان اقترضا 400,000 دولار للمنزل نفسه، الأول في 2021 قسطه الشهري 1,686 دولارا، الثاني أخذه بفائدة اليوم قسطه 2,794 دولارا، الفارق بينهما 1,100 دولار، هذا كل شهر لـ30 سنة، وبالتالي على 30 عاما يدفع المشتري الجديد نحو 400,000 دولار إضافية، أي ما يعادل قيمة القرض نفسه، كأنه يشتري البيت مرتين. المشهد يبدو هكذا: من اقترض بـ3% يتمسك ببيته، لكن آخرين ملوا انتظار هبوط الفائدة أو اضطروا للبيع، فامتلأت السوق بالعروض مع تبخر المشترين، والنتيجة بائعون أكثر من المشترين بـ58%، هي أوسع فجوة منذ بدء القياس عام 2013. الآن دعوني أنتقل معكم بعيدا عن تلك البيوت، تحديدا 11,000 كيلومتر، لنفهم ما الذي حدث في هرمز وانتقل إلى أوهايو. في الأسبوع الذي سبق الحرب مباشرة كانت الفائدة الثابتة لـ30 عاما عند 6.9%، هذا أدنى مستوى منذ سبتمبر 2022. ثم أغلق هرمز فارتفع البنزين 47%، أيضا الديزل ارتفع 70%، فعاد التضخم، فباع المستثمرون سندات الخزانة، وعائد السندات لـ10 سنوات الذي تسعر عليه الرهون بلغ أعلى مستوى منذ عام 2002. الفائدة هنا قفزت نصف نقطة مئوية، هذا في 3 أسابيع فقط، وهي أسرع وتيرة منذ مطلع 2023. هذا يفسر لنا كم كلفت الحرب وحدها صاحب القرض الجديد. الارتفاع منذ فبراير وحده أضاف نحو 370 دولارا إلى القسط الشهري لقرض، هذا القرض الذي تحدثنا عنه بـ400,000 دولار، وطلبات شراء المنازل تراجعت إلى أدنى مستوى في أكثر من عام، وطلبات إعادة التمويل هبطت 7.5% في أسبوع واحد. إذن البيت موجود والراغب فيه أيضا موجود، الغائب الوحيد هو السعر الذي يجمعهما، وهو ما يطرح التساؤل: هل سينتظر الأمريكيون عودة الفائدة إلى 3%؟ أم أن جيل الألفية كان آخر من اشترى بيتا بذلك السعر؟
1: مشاهدينا، تغطية قناة الجزيرة مستمرة للتوتر الأمريكي الإيراني والتطورات في اليمن والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية، إضافة إلى ملفات أخرى. نلقاكم مجددا على رأس الساعة القادمة. شكرا لكم ودمتم دائما في أمان الله.
3: نبدأ بهذا الخبر،
4: الأخبار العاجلة التي ترد تباعا،
5: أحداث تتسع.

0: سارة
1: مستمرون معكم في متابعة هذه التطورات المتلاحقة للتصعيد الإسرائيلي.
2: هو اختبار للمسار السياسي قبل أن ينضج.
3: الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط.
0: إذا مشهد يتغير
4: عبر نوافذ من واشنطن وبيروت وبهران،
0: وتفاصيل تعيد ترتيب الصورة.
5: الآن ما زال التقييم والتحقيق مستمر.
0: نلاحق ما يستجد.
6: هذا الاستهداف أعاد تغيير المشهد.
0: ونواكب ما يحدث.
7: لنبحث مستقبل التفاوض الإيراني الأمريكي.
0: وفي المسافة بين ما كان وما سيكون،
8: التغطية مستمرة ونخصصها للإعلان النهائي المرتقب.
0: نبقى مع كل تطور.
9: ليس غريبا في كييف أن تسمع أصوات الصواريخ الروسية فجأة، لكن الغرابة تكمن في حجم وكثافة هذه الهجمات من جهة، والفترات الزمنية التي باتت تفصل بينها من جهة أخرى. تفوق صاروخي روسي وغلبة عددية على الجبهات، تقابلها وعود من جانب حلفاء أوكرانيا باستمرار الدعم.
10: وصلت قبل لحظات إلى الموقع والمكان الذي وقع فيه هذا التفجير في جربانة. الصورة أمامكم مباشرة، عبوة ناسفة مزروعة في حافلة ركاب. هذا بعض من حطام الحافلة وبعض ما بقي منها بعد التفجير. كما تشاهدون الآن هنا ونحن نتحدث، فرق الدفاع المدني في هذا المكان والإسعاف تعاين هذا المكان للتأكد من أن فعلا لا خسائر أخرى موجودة.
0: بين التهدئة والتصعيد،
11: مشيرا إلى استعداد الولايات المتحدة لشن هجوم ضد إيران.
12: ما ناس تحديد مترسين ناس
0: مفاوضات.
13: هناك تأكيد في طهران على التمسك بالدبلوماسية.
14: الإدارة الأمريكية لا تريد أن تظهر وكأنها ستقبل بمطالب إيرانية.
0: ترقب.
15: الطرفان ينتظران إشارات
16: في محاولات جادة لتقريب وجهات النظر.
0: تحليل يقرأ ما بين السطور.
17: ما الذي يعطل إعلان ذلك الاتفاق؟
18: هي قضية تشكيكية.
19: هي مفاوضات تدور في فلك الجغرافيا السياسي.
0: المشهد كاملا أولا بأول.
20: هل هذه المرة مختلفة؟

أهلا بكم إلى هذه التغطية المستمرة للتوتر الأمريكي الإيراني والتطورات في اليمن والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة على وقع الذكرى الثالثة للحرب. في آخر المستجدات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن فريقه يجري محادثات مثمرة مع إيران وإنه لن يشن هجوما عليها قبل انتخابات الشهر المقبل. ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين قولهم إن الجيش الأمريكي يعد خيارات لشن ضربات ضد إيران قد تنفذ قبل انتخابات التجديد النصفي. من جهته قال مسؤول أمريكي لأكسيوس إن مسؤولين أمريكيين أطلعوا رئيس الأركان الإسرائيلي على احتمال استئناف عمليات قتالية كبرى ضد إيران خلال 3 أسابيع. إيرانيا قال رئيس مسعود بيزشكيان إن بلاده لن تتخلى عن طاولة المفاوضات، مضيفا أن الجانب الإيراني يعكف حاليا على مراجعة المقترحات المتبادلة عبر الوسطاء ووضع اللمسات الأخيرة عليها. في حين قال قائد الحرس الثوري الإيراني إن مضيق هرمز خط أحمر استراتيجي لإيران وإن صونه مهم لمصالحها الوطنية. في اليمن قالت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله الحوثيين إن غارات استهدفت صنعاء، وأضافت أن هجوما بالصواريخ استهدف مديرية كتاف والبقع في صعدة شمالي البلاد. بدورها أعلنت القوات الحكومية استهداف عناصر تابعين لأنصار الله الحوثيين في مديرية جبل حبشي وخوض معارك في جبهات عدة بمحافظة تعز. من ناحيته أعلن المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع استهداف مطار الملك خالد بالرياض ومطار نجران وقاعدة جوية في خميس مشيط بالسعودية بالصواريخ. من جانبه أعلن المتحدث باسم التحالف تركي المالكي اعتراض 3 صواريخ حوثية كانت تتجه إلى الرياض وخميس مشيط. في حين أعلن الدفاع المدني السعودي

0: وقوع أضرار مادية في روضة أطفال ومجمع طبي جراء سقوط شظايا اعتراض صاروخ باليستي في العاصمة الرياض. في غزة أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 7 أشخاص بنيران الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر الخميس. وفي موضوع آخر، قال محمد الهندي نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي للجزيرة إن لقاءات الفصائل بالقاهرة أدت إلى اتفاق على تأجيل الانتخابات الفلسطينية. البداية في هذه الساعة إذن بالتوتر الأمريكي الإيراني. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد. مرحبا بك محمد، نجمل معك الموقف الأمريكي انطلاقا من أحدث التصريحات الصادرة عن مسؤولين في الإدارة.
1: نعم، في الحقيقة بعد يوم من تسريبات تحدثت عن خيارات تعدها واشنطن لضرب إيران قبل انتخابات التجديد النصفي، الرئيس دونالد ترامب خرج في منشور في موقف معاكس تماما ينفي فيه هذه الأخبار عمليا. في هذا المنشور قال بأن الولايات المتحدة لن تهاجم إيران قبل الانتخابات النصفية في 3 نوفمبر، وبأن واشنطن تجري في نفس الوقت كما قال محادثات وصفها بالمثمرة مع الجانب الإيراني. أضاف كذلك بأن الحصار سيبقى ساريا بكامل قوته، وكشف بأن 22 مليون برميل من النفط عبرت مضيق هرمز الليلة الماضية بحسب قوله من دون برميل إيراني واحد نتيجة للحصار الأمريكي المتواصل على الموانئ الإيرانية. طبعا هذا الموقف يأتي بعد أن نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مصادر مطلعة ومسؤولين أمريكيين بأن البيت الأبيض طلب خيارات لضربات قبل 3 نوفمبر، وبعد أن كشفت هذه التقارير أن البنتاغون في الواقع أبلغ القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم بالاستكمال الاستعدادات لاستئناف عمليات قتالية كبرى محتملة ضد إيران. لكن في نفس الوقت تعهد ترامب لا يغلق الباب أمام احتمالات التصعيد إذا قرر ذلك. في هذا السياق مسؤول في البيت الأبيض قال للجزيرة بأن كل الخيارات متاحة أمام الرئيس في أي وقت، وبأن الأمور ستسير إما بالطريقة السهلة أو الطريقة الصعبة، وهو الخيار الذي قد ينهجه الرئيس دونالد ترامب في حال تعثر مسار المفاوضات بشكل كامل. وزير الحرب أيضا بيت هيكسيث تحدث أثناء استقبال حاملة الطائرات أبراهام لينكولن العائدة من انتشار استمر حوالي 10 أشهر في المنطقة، وقال بأن ترامب منح إيران عمليا فرص كثيرة على طاولة المفاوضات، وبأنه لن يتسامح أيضا مع إضاعة الوقت من جانب إيران. أشار أيضا بأن واشنطن لا تسعى لنشر قوات برية، لكن إذا جاءت اللحظة فسيكون التحرك سريعا وحاسما بحسب وصفه. في الأثناء الضغوط الاقتصادية الأمريكية متواصلة ومتصاعدة على إيران. في هذا السياق أيضا الخارجية الأمريكية وأيضا وزارة الخزانة أعلنتا فرض عقوبات جديدة على عشرات الكيانات والأفراد والسفن فيما يسمى بأسطول الظل الإيراني. مسؤول أمريكي قال للجزيرة أيضا بأن إيران لم تحمل أي شحنة نفط منذ بداية أكتوبر، وإن كل ما تبقى لها خارج نطاق أو منطقة الحصار هو نحو 20 مليون برميل من النفط على سفن متوقفة قرب الصين وسنغافورة، وبالتالي في حال استنفاذ هذه الكمية فلن يبقى لإيران بحسب التأكيدات الأمريكية ما يمكن أن تبادله بالسلع وبالتالي الحصول على موارد. في المحصلة جعفر، ترامب يستبعد الضربة على إيران قبل الانتخابات، لكن الحصار متواصل والعقوبات متصاعدة، وأيضا الاستعدادات العسكرية مستمرة. أبراهام لينكولن حامل الطائرات عادت إلى السواحل الأمريكية، لكن في نفس الوقت هناك حامل الطائرات أخرى متجهة إلى المنطقة وهي تيودور روزفلت، وبالتالي الولايات المتحدة تبقي جميع الخيارات عمليا مطروحة أمام الطاولة في حال فشل المسار التفاوضي في التوصل إلى ما تريده واشنطن وهو منع إيران من امتلاك السلاح النووي.
0: محمد الأحمد مراسل الجزيرة من واشنطن، شكرا جزيلا لك. أما آخر المواقف والتصريحات الإيرانية فيطلعنا عليها مراسلنا من طهران بابا ولد حرمة.
2: إيران تؤكد استمرار الرسائل بينها والولايات المتحدة الأمريكية عبر الوسطاء، ويقول وزير الخارجية إن بلاده تدرس المقترح الأمريكي الأخير ويتوقع أن ترد عليه خلال الأيام القليلة القادمة. في الملف النووي يؤكد رئيس الهيئة الإيرانية للطاقة الذرية أن هناك بعض المواقع التي لا يمكن لمفتش الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن يزوروها، ويتعلق الأمر بتلك المواقع التي كانت عرضة للاستهداف من قبل الولايات المتحدة الأمريكية خلال الحرب الأخيرة. عسكريا هناك هذه التأكيدات من المسؤولين في الحرس الثوري وفي الجيش الإيراني على هذه الاستعدادات الدائمة لدى إيران للرد على أي هجمات أو ضربات تشنها ضدها الولايات المتحدة الأمريكية. ويؤكد هؤلاء المسؤولون أن إيران تسيطر بشكل تام على مضيق هرمز.
0: نرحب بضيوفنا من واشنطن باتريك مارا الرئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن، ومن طهران الدكتور حسين رويوران الباحث المختص في القضايا الإقليمية. أبدأ معك دكتور حسين، أشار مراسلنا في طهران بابا ولد حرمة إلى استمرار الرسائل بين الطرفين، ما مدى قدرة هذه الرسائل المتبادلة في تقليص الفجوة التي تبدو متسعة حتى الآن؟
3: أحياتي لك والضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء. يعني لحد الآن أولا ليست هناك معلومات حول هذه الرسائل. صحيح تبادل الرسائل هو شيء إيجابي، ولكن الأهم من تبادل الرسائل هو أن تكون هناك نية حقيقية في تقبل هذه الرسائل والوصول إلى نتيجة في منطقة وسطية بين الطرفين. أن يتم تبادل الرسائل وأن تكون الرسائل من طرف ما آمرة وتريد إملاء شيء على الطرف الآخر، طبيعي أنه تبادل الرسائل لن يؤدي إلى نتيجة. من هنا في تصوري الإرادة الحقيقية في الوصول إلى نتيجة هي الأساس، وتبادل الرسائل هي عامل مساعد للوصول إلى نتيجة.
0: سيد باتريك، هل تعتقد أن المساعي الدبلوماسية الحالية قادرة على إيصال الطرفين إلى منطقة وسط قبل الانتخابات النصفية؟
4: أعتقد أنه من المبكر أن نقترح أن يكون هنالك ربما مخرج مؤقت قبل الانتخابات النصفية، لكن بالتأكيد فإن الرئيس ترامب اليوم عبر عن تفاؤله وقال أنه نجري نقاشات مثمرة مع إيران، وأيضا بدأ حديثه فيما يتعلق بالتصعيد العسكري قبل الانتخابات وقال أنه لن يكون هنالك تصعيد عسكري. بالتالي هو ربما من وجهة نظره فتح نافذة دبلوماسية قبل 3 نوفمبر، وحقيقة أنه عبر بشكل علني أن هذه النقاشات المثمرة المستمرة هي في حقيقة الأمر على الأقل تدعو إلى التفاؤل الذي ربما يمكن أن نقرأه من هذه التجربة. لكن الرئيس ترامب لم يخفي مسألة إبقاء خياراته مفتوحة وإبقاء الخيار العسكري حاضرا، وأيضا هم ليس هنالك أي تخفيف للضغط الاقتصادي على إيران، وهي وسيلة ضغط تستخدمها الولايات المتحدة في المفاوضات. وبالتأكيد بعد الانتخابات النصفية علينا أن ننتظر ونرى ما الذي سيحصل، لكن قد يكون هذا ربما فصل جديد في العملية الدبلوماسية.
0: دكتور حسين، هل لتصريح ترامب بأنه لا عمليات عسكرية قبل الانتخابات النصفية، هل هو مؤشر إيجابي برأيك يمكن أن يدفع الطرفين نحو توافق قريب؟
3: يعني لحد الآن ترامب هو يستعمل لغة غامضة ومتناقضة في كثير من الأحيان، يعني وفي تصوري أن هذا لا يساعد التفاوض. يعني الآن هو يقول أن التفاوض يسير بشكل جيد، ولكن يستدرك بالتهديد العسكري. يعني إذا كان يسير بشكل جيد، لماذا هذا الإصرار على تعكير صفو المفاوضات على سبيل المثال، أو أن يقول أن العمل العسكري هو محسوم ولكن سيتغير زمانه إنه إلى بعد الانتخابات؟ يعني هذا الأسلوب وهذا الشكل من التفاوض تحت النار واستعمال اللغة الخشنة هي لا تعكس حقيقة أن هناك نية حقيقية للتفاوض والوصول إلى نتيجة من خلال التفاوض.
0: سيد باتريك، استمرار الحشد العسكري وتشديد الضغوط الاقتصادية، ألا ترى بأنه يدفع إيران نحو مزيد من التصلب؟
4: لا أعتقد ذلك، ولقد رأينا هذا الأمر مع الرئيس بازشكيان وقاليباف عندما عبرا عن اهتمامهما في التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة. بالتالي هذه ربما نبرة جديدة تأتي من إيران، أنهم يريدون التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، وهذه نبرة لم نسمعها في السابق، ربما وحتى قبل مذكرة التفاهم كان هنالك اللغة ذات مطالب عالية وتدعم الحرب كانت تأتي من إيران وكذلك من الولايات المتحدة، لكن بالتأكيد الآن ربما نبرة مختلفة تأتي الآن من إيران وخاصة من القادة، ولكن القضية التي ربما ستستمر بكونها قضية ملحة هي مسألة الحرس الثوري، وأيضا السؤال هو من المسؤول في إيران، من الذي يتخذ القرار؟ قد يكون هنالك ربما عقد صفقة مع الحكومة المدنية في إيران، لكن هل سيحترم الحرس الثوري هذا الأمر؟ لأنه عندما أبرمت مذكرة التفاهم كان هنالك تحرك من حرس الثوري وكأن لهم أجندة مفصلة عن الحكومة المدنية، بالتالي قد يكون هذا الأمر يبقى هذا الأمر مدعى للقلق حتى لو كان هنالك هذا الجسر الدبلوماسي الذي قد يستمر إلى ما بعد الانتخابات النصفية.
0: دكتور حسين، ما مدى واقعية هذا القلق الأمريكي بخصوص من يتخذ القرار في إيران؟
3: يعني أولا هذا الكلام أن هناك نبرة جديدة إيران منذ عقدين وهي تقول التفاوض، يعني لا، ليس هذا الكلام صحيحا، يعني هذا تزوير للواقع. إيران دخلت في تفاوض، وصلت إلى اتفاق، انقلب عليه ترامب. إيران في السنة الماضية كانت إنه مرتان على طاولة التفاوض، أمريكا ذهبت إلى الحرب. من هنا من يدفع باتجاه الحرب ليست إيران. إنه الموضوع الآخر، يعني موضوع التفاوض، أولا مواضيع الخلاف واضحة، المواقف واضحة، وفقط هناك بحاجة إلى إطار أنه رابح يقف الطرفان فيه ضمن إطار تنازلات متبادلة للوصول إلى نتيجة، ولكن هناك طرف لا يريد التفاوض، ليس لأن الطرف الآخر لا يتنازل، لا، لأن هناك إشكالية في القرار السياسي الأمريكي المرتهن للوبي الصهيوني. هذه حرب نتنياهو التي ينفذها ترامب، والكل يعرف ذلك، والصحف الأمريكية تتكلم عنه بشكل علني، إنه ولتبرير ما يحدث إنه تحاول أن تطرح أن في إيران هناك أطراف وإلى آخره. في 2015 عندما إيران اتفقت مع أمريكا، كان هناك أيضا الكثير من المعارضين لهذا الموضوع في داخل إيران، ولكن بمجرد أن تم الاتفاق التزمت به إيران. بشهادة الوكالة الدولية للطاقة الذرية 17 تقرير تؤكد التزام صارم لإيران رغم كل الذين عارضوا محمد جواد ظريف. هذا يعكس أن في إيران وحدة قرار حقيقية، العكس هو الصحيح في أمريكا.
0: سيد باتريك، لماذا إذن هذا القلق الأمريكي؟ يشير ضيفنا من طهران إلى أن التجارب السابقة تشير إلى التزام كل الأطراف في إيران في حالة التوصل إلى اتفاق.
4: في حقيقة الأمر سأختلف مع هذا التقييم. بداية فيما يتعلق بالاتفاق النووي، فإن الشروط كانت ستنتهي مدتها خلال 10 أو 15 عاما، وأيضا خطة العمل الشاملة لم تتعامل مع مسألة الوكلاء حزب الله وحماس، وكانا يمثلان مشكلة كبيرة في المنطقة وهم وكلاء لإيران. وبالتأكيد 100 مليون دولار التي تم إعطاؤها إلى إيران في ذلك الوقت، ولم تستخدم إيران هذه الأموال لإعطائها للسكان أو لدعم البنى التحتية، هي أنفقتها على تحسين إمكانياتها الصاروخية والمسيرات، وكان هنالك الكثير من هذه الأمور. وهنالك أيضا 450 كيلوغرام من اليورانيوم عالي التخصيب الذي نعرف أنه موجود في إيران، ليس هنالك حاجة إلى مثل هذا اليورانيوم بنسبة 60% من التخصيب للبرامج المدنية. في كلما كان هنالك شخص يتحدث عن مسألة عدم الرغبة بامتلاك سلاح نووي والبرنامج النووي المدني، الأمر يدعو للضحك. لديهم الكثير، مخزون كبير من اليورانيوم عالي التخصيب مدفون تحت الأرض، والمفتشون الآن لم يستطيعوا أن يدخلوا إلى إيران منذ يونيو 2025. بالتالي هذا أحد الأسباب الذي دعا الرئيس ترامب في المسيرات والتجمعات الانتخابية ولقاءاته الإعلامية، وسيشير هي لهذا الأمر الذي يجعله أن يشير إلى المسألة النووية الإيرانية، وهي القضية الأولى بالنسبة للرئيس ترامب، وقال أنه سيبقى على هذا المسار، وبالتالي نحن نتعامل مع أسعار الوقود بسبب القضية الأمنية النووية في إيران.
0: دكتور حسين، إذن ما هي خيارات طهران إذا كان الموقف الأمريكي متمسك بهذه التنازلات التي تطلبها واشنطن وأشار إليها ضيفنا؟
3: شوف، أن تكون هناك إملاءات من طرف واحد طبيعي، هذا لا يعني اتفاق، هذا استسلام، وهذا لن يحدث. يعني أن يبرر الضيف يعني السلوك الأمريكي الذي أدى إلى الانقلاب على اتفاق 2015 أن هناك موضوعات أخرى ولم تكن موجودة في هذا الاتفاق. أي اتفاق في العالم هو يتضمن كل الأمور، ليس هناك اتفاق هكذا أنه يمكن أن يستكمل باتفاق ثاني وثالث وعاشر ومئة وإلى آخره. من هنا الانقلاب لا يمكن تبريره إلا باستخفاف الاتفاقات الدولية وإلى آخره. من هنا ما أريد أن أقول أنه إذا كانت أمريكا تتصور أن إطار رابح خاسر، أي أن إيران تقبل الإملاءات الأمريكية، هذا لن يحدث. إيران ستحارب إلى آخر طلقة تملكها، ولكن إذا كانت أمريكا حاضرة على طاولة التفاوض ضمن إطار رابح، أتصور أن الأمور ممكنة، وحتى التنازلات المتبادلة ممكنة أيضا. من دون ذلك لا أتصور أن اتفاقا ما يمكن أن يحدث.
0: أشكرك جزيلا من طهران الدكتور حسين رويوران الباحث المختص في القضايا الإقليمية، كما أشكر من واشنطن باتريك مارا الرئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن. في اليمن، أفادت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله الحوثيين بوقوع غارات استهدفت صنعاء. يأتي هذا بينما أعلنت القوات الحكومية استهداف عناصر تابعين لأنصار الله الحوثيين في جبل حبشي غربي محافظة تعز. في حين أعلنت الجماعة استهداف مطار الملك خالد بالرياض ومطار نجران وقاعدة جوية في خميس مشيط بالسعودية بالصواريخ. من جانبه أعلن المتحدث باسم التحالف اعتراض 3 صواريخ حوثية كانت تتجه إلى الرياض وخميس مشيط، في حين أعلن الدفاع المدني وقوع أضرار مادية في روضة أطفال ومجمع طبي جراء سقوط شظايا اعتراض صاروخ باليستي في الرياض. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن اللجان العسكرية في حلف مكة تعمل على دراسة طريقة دعم السعودية ضد الهجمات الحوثية، وأكد فيدان أن اتفاق مكة دفاعي بحت وليس هجوميا. حيثيات حلف مكة ونشأته وأهدافه في التقرير التالي لأزهر أحمد.
5: أسس في أغسطس وفعل في أكتوبر. حلف مكة الدفاعي بين تركيا ثاني أكبر جيش في الناتو والسعودية ثاني أكبر جيش عربي وباكستان رابع أكبر جيش آسيوي وفقاً لآخر تصنيف سنوي لمؤسسة جلوبال فاير باور. ثلاثي إقليمي دولي تجمعه الجغرافيا والإقليم والأمن، ويمتلك عناصر القوة العسكرية والردع النووي والصناعة الدفاعية والقدرة المالية. أبصر حلف النورة في ظروف استثنائية إقليمية ودولية، لكن نشأته قد لا تكون مفاجئة للبعض. فقبل نحو عام وقعت السعودية وباكستان اتفاقية دفاع استراتيجي تقضي بأن أي عدوان على دولة هو عدوان على الأخرى. وأوضح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن اتفاق مكة دفاعي بحت وليس هجوميا، لكنه شدد على أن أنقرة لن ترسل قوات عسكرية إلى أراضي أي دولة أخرى بهدف شن عمليات هجومية فيها. فلماذا حلف مكة؟ وما الذي يعنيه أمنيا واستراتيجيا وإقليميا؟ يدور فلك هذا الاتحاد حول نقاط رئيسية 3: الأمن الجماعي، الردع المشترك، والتعاون الدفاعي. بدا جلياً إذن أن مهمة الحلف دفاعية أساساً، ولئن تحدث البيان المؤسس عن الردع لكنه سكت عن تسمية عدو بعينه، وذلك قد يفسر بما سمته الدول الثلاث رغبة في تحقيق الاستقرار الإقليمي وتحقيق معادلة الردع دون استعداء طرف بعينه، مع مراعاة التحديات الأمنية لكل دولة والتباينات بينها. ولئن كانت الدول الثلاث تشكل قوى إسلامية كبرى إلا أن قادتها حرصوا على أن الحلف ليس أيديولوجيا ولا لمواجهة أيديولوجيا بعينها. أما عن الدوافع فيمكن تصنيفها إلى سياسي وأمني وجيوسياسي، لكن جميعها تنبثق مما بات يشبه الأمر الواقع، وهو أن أي دولة مهما بلغ حجمها ووزنها لن تستطيع بمفردها مواجهة التحديات وحدها. يضاف لذلك الأزمات المتعاقبة التي ألمت بالمنطقة والصراع الأمريكي الإيراني الذي زعزع استقرارها وهدد اقتصادها وتجارتها، إلى جانب سياسات واشنطن المتقلبة وتداعياتها على المنطقة، عدا عن صراع الهيمنة بين إسرائيل وإيران الذي بات يدفع باقي الدول إلى حتمية التحرك وسد الثغور والفراغات التي يمكن أن تتمكن منها. أما عن المنضمين المحتملين فلا تأكيد حتى اللحظة، سوى تصريح لوزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار عن أن أكثر من 6 دول أبدت اهتماماً بالانضمام إلى اتفاقية مكة للدفاع المشترك دون كشف عن الأسماء. وآخر مماثل لنظيره التركي هاكان فيدان قال فيه إن دولاً بالمنطقة عبرت عن رغبتها بالانضمام إلى الحلف. وبعيداً عن التأويلات والتوقعات، انتظر المؤسسون 2 شهر تقريباً للإعلان عن تفعيل الاتفاقية، وأصدر مجلس حلف مكة بياناً ينص على البدء الفوري في تنفيذ التزامات الدفاع المشترك، وأكد توفير القوات اللازمة ونشرها سريعاً في الأراضي السعودية، مشدداً على أن أمن كل دولة جزء لا يتجزأ من الأمن الجماعي لدول الحلف إثر الهجمات الحوثية. بدا الأمر إذن استجابة جماعية مفادها أن الاعتداء على دول الحلف خط أحمر لن يمر بلا رد، وهي رسالة لا يبدو أنها موجهة إلى الحوثيين فقط. وفي ردود الفعل كانت دولة قطر من أوائل المرحبين والداعمين، مشددة على تضامنها مع المملكة ودعمها في إجراءات حفاظها على سيادتها وسلامة أراضيها.
6: إن دولة قطر تدعم أي مبادرة تتخذها دول المنطقة للحفاظ على أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها بما في ذلك حلف مكة.
5: بينما وصف البعض الحلف بمشروع الناتو شرق أوسطي وبمنأى عن التنبؤات والتوقعات، من المرجح أن يواجه الحلف تحديات مركبة خارجياً وداخلياً، بدءاً من وحدة القرار

0: وتحديد آليات اتخاذه وتوسيع العضوية وقيادة القدرات وتنسيقها، وصولاً إلى تحديد العدو ونوع التدخل وحجم الرد ونطاقه ومداه. أسئلة سيتكفل الوقت بالإجابة عنها.
1: إلى غزة، حيث أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 7 فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال منذ فجر الخميس. وفي السنة الثالثة للحرب الإسرائيلية

0: أيام، والجديد في غزة لا يعني أنه مختلف. مسيرة أخرى للنعوش من تحت الأنقاض تحمل أصحابها لتكريم أخير، بديهي لكنه مؤجل هنا مثل الحياة نفسها. يلفهم العالم الفلسطيني، رمز أخير من رموز البقاء. غزة كانت منزلهم الذي لم يعرفوا غيره. كانت لهم بيوت وعائلات، ولأطفالهم حلوى وألعاب، أعياد وأفراح اقتنصوها من قلب الحصار الطويل، وتحولت خلال الحرب إلى مسرح للقتل الجماعي، مشهود منقول على الهواء. في 8 أكتوبر 2023 بدأت رسمياً الهجمة الإسرائيلية، مثل موجة انتقام قادمة من أزمنة سبقت قوانين البشرية وأعرافها لحماية الإنسان، قبل أن تبدو البشرية وكأنها شلت أمام خطاب إسرائيلي راح يحطه من إنسانية الفلسطينيين لاستباحة قتلهم باستدعاءات دينية وتاريخية مزعومة. لقد بدأ الاحتلال حرب الإبادة. هل نعد المجازر؟ الأمر صعب. في جرح ذاكرة مفتوحة وثقتها الكاميرا لنتذكر قليلاً. في 17 من ذلك الشهر انفجرت ساحة مستشفى المعمداني بصاروخ إسرائيلي قضى على عشرات المدنيين ممن لجأوا إليه طلباً للأمان، ظنوا أن المستشفيات والمدارس تعصمهم. الحقيقة كانت غير ذلك. ثم توالت المجازر شمالاً وسطاً جنوباً شرقاً وغرباً. كل يوم عائلات تمحى وتتفرق وتصبح أرقاماً صماء، لكل رقم اسم ولكل اسم حكاية. إحداها هند رجب.
1: ميتين؟
0: عاشت طفلة الأعوام الستة أياماً من الخوف داخل سيارة بين جثامين عائلتها، وصوتها يدوي تناشد المسعفة: تعالي خذيني. رصاص الاحتلال كان أقرب، والمسعفان اللذان ذهبا إليها وجدا بجانبها مقتولين. جرائم مروعة ما كانت لتصل، لتوثق للقانون والتاريخ لولا الشهود الصحفيون. مع بدء العدوان أغلق الاحتلال غزة أمام الصحافة الدولية، فوقع العبء الأكبر في نقل الصورة والخبر على أبنائها. يافعون لم يرسلوا لتغطية، الحرب هي قصتهم هم شهوداً وشهداء. في الأسابيع الأولى كان وائل الدحدوح على سطح مكتب الجزيرة في ليلة قصف. هناك وصل إليه نبأ استشهاد عدد من أفراد أسرته. لقد بدأت المطاردة. كانت الجزيرة من أكثر وسائل الإعلام حضوراً في غزة. وائل نفسه سيصاب ويستشهد إلى جواره زميله سامر أبو دقة في كانون الأول ديسمبر 2023، قبل أن يستشهد حمزة نجل وائل في خان يونس مطلع 2024. إسماعيل الغول ورفيقه رامي ريفي كانا في تغطية في مخيم الشاطئ آخر تموز يوليو من العام نفسه. يستهدفهما صاروخ إسرائيلي فيستشهدان.
2: قبل قليل صافت الطائرات الإسرائيلية باستهداف الزميل إسماعيل الغول.
0: أنس الشريف صديق إسماعيل ينقل النعي على الهواء: بعد عام سينعى أنس.
3: أنا أتواجد في وسط مخيم جباليا.
0: أنس الشريف مراسل الجزيرة، أحد أكثر الوجوه والأصوات حضوراً خلال الحرب. ظل مراسلاً في الشمال حين هجر معظم السكان، بقي مع الباقين فنقل مجزرة دوار الكويت حين قتل الاحتلال جموعاً من الفلسطينيين الباحثين عن الطحين. بشجاعة نادرة غطى الجرائم الإسرائيلية مدرسة الفالوجة في جباليا ومدرسة دار الأرقم وغيرها. وحين اشتد الحصار وهزلت الأبدان كان وزملاؤه يحملون الكاميرا والميكروفون وينقلون. في يومه الأخير مساء 10 من آب أغسطس العام الماضي كان أنس عائدا للتو من تغطية مأساة المجوعين، وكتب آخر كلماته يصف ليلة من القصف الجهنمي: بعد ساعتين ستقتله غارة إسرائيلية مع زملائه في الجزيرة محمد قريقع وإبراهيم ظاهر ومحمد نوفل وصحفيين آخرين. أقر جيش الاحتلال باستهداف أنس زاعماً أن له ارتباطاً حزبياً، الأمر الذي نفته الجزيرة

0: وشككت مؤسسات دولية بالرواية الإسرائيلية. قتل الاحتلال أيضاً عدداً آخر من الصحفيين والمصورين من الجزيرة: مصطفى ثريا، أحمد اللوح، حسام شبات، محمد سلامة، محمد وشاح وأحمد وشاح، اللذين استشهدا هذا الصيف، وجرح زملاء آخرون، واستهدفت أسر عدد آخر منهم من فقد معظم أهله.
1: ما أدى إلى استشهاد جميع أفراد العائلة وأيضاً

0: ثلة من أبناء غزة كانوا عيونها وصوتها إلى العالم، وثقوا مدينتهم وحياة من يحبون تحترق من حولهم بنيران الاحتلال. عاشوا مع أهلها ورحلوا معهم ومثلهم. في الذكرى الثالثة للحرب، غزة تنزف دامية صورتها، يثقلها الحصار والتنكيل ومخاطر التهجير. أي ثمن تدفع؟ يقولون هناك إنه التمسك بالأرض، وأنهم الباقون في وجه احتلال وإن طال عابر في زمن عابر.
1: وفي الضفة الغربية تشهد اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين تصاعدا بوتيرة غير مسبوقة، وتحول هذه الاعتداءات ومنها الضرب والقتل ومصادرة الأراضي وهدم البيوت تحول حياة سكان الضفة إلى معاناة يومية. التقرير التالي يرصد بعض مظاهر التصعيد الإسرائيلي في الضفة.
2: جنود الاحتلال في كل مكان بالضفة الغربية، فعسكرة الضفة وضع يعيش على إيقاعه الفلسطينيون ويزداد وطأة يوما بعد يوم. ولذلك فعندما يعلن وزير الدفاع الإسرائيلي عن إغلاق عام، فهذا الإغلاق يعد تفصيلا من مشهد عام شعاره خنق أهل الضفة الغربية. الحديث عن الإغلاق العام يعطي الانطباع أن الضفة منطقة مفتوحة يتحرك سكانها بحرية أينما أرادوا، لكن الواقع غير ذلك، فالفلسطينيون لا يتنقلون بحرية سواء بالإغلاق أو من دونه. فحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا، تقيم إسرائيل 925 عائقا، منها بوابات وحواجز وسواتر ترابية ومكعبات إسمنتية تقيد حركة 3,400,000 فلسطيني في الضفة بما فيها القدس. هذه العوائق تحول الضفة إلى أرخبيل متقطع الأوصال وتجعل تنقل سكانها معاناة يومية. مشهد آخر يبرز شكلا من أشكال التضييق على الفلسطينيين. وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير يساهم في هدم بناية بحي الطور في القدس المحتلة. يخوض بن غفير حملته الانتخابية من فوق جرافة تدمر حياة أكثر من 70 فلسطينيا أصبحوا دون مأوى. لكن المشهد يتعدى الحملة الانتخابية إلى سياسة هدم ممنهجة تهدد الوجود الفلسطيني في الضفة. كعينة وثق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية هدم 86 مبنى في الفترة ما بين 15 و 21 سبتمبر في الضفة الغربية بما فيها القدس. يهدم هذا العدد من المباني في أقل من أسبوع، وحملة الهدم مستمرة منذ السنوات. لإكمال المشهد يبرز عنف المستوطنين الإسرائيليين. اعتداءات المستوطنين على سكان الضفة تتم غالبا تحت أعين رجال الجيش الإسرائيلي، وأحيانا يشارك الطرفان في هذا العنف. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وثقت تنفيذ المستوطنين منذ مطلع العام وحتى متم أغسطس 4,914 اعتداء للمستوطنين أسفرت عن استشهاد 30 فلسطينيا. وفي شهر سبتمبر وحده نفذ المستوطنون وجيش الاحتلال أكثر من 2,000 اعتداء، منها 647 اعتداء تكفل بها المستوطنون. وفي مشهد تحول إلى حالة موسمية، تصاعدت اعتداءات المستوطنين وقوات جيش الاحتلال التي تهدف لمنع الفلسطينيين من جني ثمار الزيتون. تشمل الاعتداءات الفلسطينيين وأشجارهم ويمنع

0: الفلاحون من جني الزيتون ويتعرضون للضرب في موسم الجني، وأحيانا تجرف الأشجار. فحسب البيانات الرسمية لوزارة الزراعة الفلسطينية، تضررت منذ بداية العام وحتى نهاية شهر سبتمبر أكثر من 98 ألف شجرة، وتقدر الخسائر الناجمة عن إتلاف المحصول بنحو 157 مليون دولار خلال الفترة بين 2023 و2026. إذن تتعدد أشكال الحرب التي تشنها سلطات الاحتلال على سكان الضفة الغربية، ويتزايد دور المستوطنين فيها، ويتحول القتل والنزوح والخنق الاقتصادي إلى واقع يواجهه الفلسطينيون كل وقت وحين.
1: شهدت العلاقات البريطانية الإسرائيلية تصعيدا في المواقف والقرارات البريطانية تجاه اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية. قراءة في أسباب هذا التصعيد وخلفيته في فقرة سياق الحدث مع الزميلة ازدهار شعشاع.
2: أهلا بكم في سياق الحدث. في تطور جديد ضمن نزاع دبلوماسي محتد بين البلدين، أكد وزير خارجية بريطانيا أن قنصلية بلاده في القدس ستبقى مفتوحة رغم التدابير الإسرائيلية، وستظل مستقلة وتمارس مهامها، وستواصل تقديم الخدمات الحيوية للشعب الفلسطيني. وكان مسؤولون إسرائيليون قد تعهدوا بإغلاق البعثة الدبلوماسية البريطانية في الشهر الماضي، بعد أن أعلنت كل من بريطانيا وفرنسا وكندا عن خطط لفرض عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، في خطوة منسقة سلطت الضوء على العزلة المتزايدة لإسرائيل على الساحة الدولية. لاعبان رئيسيان في هذا الملف، ولكل منهما موقفه وخطته وتصريحاته التي صدرت خلال الساعة الأخيرة، وقد جاءت على لسان بريطانيا وإسرائيل. إذن تصريحات ومواقف متلاحقة لهذين اللاعبين، أهمها ما قاله وزير الخارجية البريطاني إد ميلباند من أنه لا يقر بأن الحكومة الإسرائيلية تملك الحق القانوني في إغلاق القنصلية العامة البريطانية في القدس، والتي توجد هناك منذ 200 عام، مجددا تأكيد الحكومة البريطانية على موقفها الراسخ بأن القدس الشرقية هي أرض محتلة. وأشار وزير الخارجية البريطاني إلى أنه عقب مناقشات مع الحكومة الإسرائيلية تقرر ألا يغلق مبنى القنصلية العامة، وسيعرف اعتبارا من اليوم باسم البعثة البريطانية في القدس. وأضاف ميلباند أن بلاده تتمسك بقوة بالعقوبات ضد المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية التي أعلنتها في 8 سبتمبر أيلول الماضي، بالتنسيق مع المجتمع الدولي دعما لحل الدولتين. ووفقا لوزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، فإن القنصل العام للمملكة المتحدة في القدس و19 دبلوماسيا سينهون مهامهم ويغادرون إسرائيل، ولن يتبقى سوى 7 دبلوماسيين في المكتب الذي أعيدت تسميته، حيث قال ساعر إن نطاق النشاط سيكون محدودا للغاية. وكانت بريطانيا قد أعلنت بالتنسيق مع فرنسا وكندا فرض عقوبات على إسرائيل على خلفية التوسع الاستيطاني الهائل في الضفة الغربية في ظل حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. كل هذه التطورات نتابعها مع زميل صهيب العصا على شاشة تفاعلية. صهيب.
3: نعم ازدهار، حقيقة هذا الموضوع بات يتصدر حديث الناس في الضفة الغربية المحتلة، وبات أيضا حديث قادة ومسؤولين في العالم. ربما هذه اللوحة تفسر لنا أو تعطينا لمحة عن حجم الاعتداءات التي ينفذها المستوطنون في الضفة الغربية المحتلة. في النصف الأول من عام 2026 فقط نتحدث عن أكثر من 11 ألف اعتداء، عن عشرات الشهداء الذين سقطوا في هذه الاعتداءات، وعن محافظات تتركز فيها هذه الاعتداءات. ولكن الغريب في الموضوع ازدهار أن هذه الاعتداءات ينفذها المستوطنون بحماية من قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، وفي بعض الأحيان يكون هناك تنسيق. حتى قال أحد الفلسطينيين في إحدى هذه الاعتداءات: المستوطن جندي والجندي مستوطن. لنرى حجم التداخل بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة. هذا الأمر ينسحب في كل مناطق الضفة الغربية بطبيعة الحال.

0: بالإضافة إلى عملية تقطيع أوصال الضفة التي ينفذها المستوطنون وقوات الاحتلال، عندما تضع قوات الاحتلال حواجز بين المحافظات الفلسطينية بشكل منتظم ودوري وثابت، يساعد المستوطنون في تثبيت هذه الحواجز وإعاقة حركة الفلسطينيين من خلال مهاجمة الفلسطينيين الذين يحاولون التنقل بين المحافظات الفلسطينية في الضفة الغربية، اعتداءات مباشرة ومباغتة بإطلاق النار، بإلقاء الحجارة، بالإضافة إلى الاعتداءات التي تأخذ شكلا آخر، وخصوصا في مثل هذه الأيام موسم قطاف الزيتون، حيث يتم مهاجمة الفلسطينيين أثناء عملية قطاف الزيتون في كامل مساحة الضفة الغربية من الجنوب إلى الشمال، ونتحدث عن اعتداءات يومية في مختلف المناطق. هذه الاعتداءات وهذه الأزمة التي أحدثها المستوطنون وسحب هذه القضية على طاولة الانتخابات الإسرائيلية وجعلها جزءا من الدعاية الانتخابية للجماعات الاستيطانية، أحدث هذه الضجة العالمية التي دفعت دولا أوروبية على وجه التحديد لأجل تنفيذ عقوبات على المستوطنات، منها بريطانيا وفرنسا وهولندا والدنمارك وأسبانيا والنرويج، التي فصلت هذه العقوبات على شكلين أساسيين، فرض عقوبات بشكل عام على المستوطنات، ولكن الأهم هو فرض عقوبات أو حظر استيراد منتجات المستوطنات لأنها تعتبر منتجات مسروقة. بطبيعة الحال نحن نتحدث عن عشرات المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة التي تسرق المنتجات أو تزرعها بعد أن تأخذها من المواطنين الفلسطينيين ويتم تصديرها على أنها منتجات إسرائيلية، ولكن أوروبا الآن أو عدد من الدول الأوروبية تحاول فصل المنتجات الإسرائيلية عن منتجات المستوطنات، لذلك تقوم بمثل هذه الإجراءات، لأن الأزمة الحقيقية التي ينفذها المستوطنون في الضفة الغربية أصبحت كبيرة ولا يمكن تجاوزها ولا يمكن التغاضي عنها ازدهار.
1: نشكر زميل صهيب ونتعمق في كل هذه التطورات بمختلف أبعادها وتداعياتها على الصعد السياسية الدبلوماسية وأيضا الاستيطانية مع ضيفنا في الأستوديو الدكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. نرحب بك دكتور مهند. الحديث طبعا والقراءة في الأبعاد السياسية الدبلوماسية والاستيطانية، ولكن كيف يمكن تصنيف ما يجري حاليا؟ هل هي أزمة دبلوماسية، توتر دبلوماسي؟ هل ترقى فعليا إلى أزمة دبلوماسية بين إسرائيل وبريطانيا؟
2: نعم، هذه أزمة دبلوماسية بين إسرائيل وبريطانيا كجزء من الأزمة الدبلوماسية المحتملة الأكبر بين إسرائيل وبين أوروبا، وهذه الأزمة نابعة أساسا بسبب السياسات الإسرائيلية الاستيطانية والاستعمارية في الضفة الغربية. ولا شك أن الخطوة البريطانية هي خطوة حادة اتجاه إسرائيل، وليس بالصدفة أن تتخذ إسرائيل هذا رد الفعل الحاد اتجاه بريطانيا ضد البعثة أو القنصلية البريطانية القديمة في فلسطين بسبب الخطوة البريطانية. والخطوة البريطانية في خطابها، يعني الخطاب البريطاني اتجاه إسرائيل في الفترة الأخيرة والخطوات المتوقعة العقابية ضد المستوطنات في الضفة الغربية أثارت غضب إسرائيلي كبير جدا، بالذات أن بريطانيا ليست دولة عادية، هي دولة كبرى، هي دولة مهمة في المجتمع الدولي، ولذلك جاء رد الفعل الإسرائيلي ردا حادا وردا لا يتوازى مع العقوبات البريطانية على إسرائيل، وذلك هذه أزمة دبلوماسية
1: ما
2: جدية.
1: مآلات هذه الأزمة في تقديرك على شكل العلاقات؟ هل ستكون هناك ربما خطوات متبادلة في سياق هذه التوتر؟
2: نعم، وبريطانيا هددت بطرد دبلوماسيين إسرائيليين من بريطانيا بنفس عدد الدبلوماسيين البريطانيين في القدس، وهذا ما أدى على فكرة إلى تراجع إسرائيل وتخفيف حدتها فيما يتعلق بإغلاق القنصلية بشكل كامل وطرد الدبلوماسيين البريطانيين من القدس. وهذا معناه أنه إذا تم الضغط على إسرائيل بشكل حقيقي وبشكل جاد والاستمرار والمثابرة بهذا تتراجع إسرائيل. يعني إسرائيل اعتقدت أن خطوتها بإغلاق القنصلية سوف يردع بريطانيا عن اتخاذ أي خطوات عقابية ضد المستوطنات، فجاءت بريطانيا وهددت بطرد عدد الدبلوماسيين الإسرائيليين من لندن، وهذا الأمر أدى إلى تراجع إسرائيل، لأنه طرد 20 دبلوماسي إسرائيلي هذا معناه تعطيل وشل السفارة الإسرائيلية في لندن التي أصلا لا يوجد بها سفير حتى هذه اللحظة. وذلك في تصوري أن الموقف البريطاني أدى إلى تخفيف حدة الموقف الإسرائيلي والتوصل إلى نوع من التفاهمات في الوسط، أنه إبقاء بعثة بريطانية دبلوماسية بدل تسميتها بالقنصلية البريطانية، وهذا من أجل إخراج الطرفين من هذه الأزمة، وكل طرف كأنه يخرج أنه حقق ما يريد.
1: ربما هذا مخرج دبلوماسي، ولكن فيما يتعلق بملف المستوطنات هل سيكون ضاغطا؟ هل سنلحظ أي تأثير ربما أو ضغط على الجانب الإسرائيلي فيما يتعلق بالتوسيع الاستيطاني؟

0: في هذه المرحلة طبعا لا، يعني في هذه المرحلة إسرائيل تتعامل مع هذه الضغوطات بشكل استهزائي، معنى هي لا تهتم مثل هذه الضغوطات، وبالذات الآن عشية الانتخابات لا أحد في إسرائيل يريد أن يخضع لضغوطات دولية عشية الانتخابات، وعادة الضغوطات الدولية عليها إجماع في داخل إسرائيل، يعني ليس هنالك في معارضة وأتلاف، الكل يقف ضد هذه الضغوطات، ولذلك إسرائيل في تصوري لن تهتم فيما يتعلق بمشروعها الاستيطاني في الضفة الغربية فيما يتعلق بهذه الضغوطات الأوروبية، ولكن إذا كان هنالك في موقف أمريكي، وبدأنا نسمع أنه في احتمال أن الولايات المتحدة الأمريكية تتخذ موقف ضد المستوطنات وضد السياسات الاستيطانية بعد الانتخابات، هذا قد يؤثر على إسرائيل. حتى هذه اللحظة بوجود دعم أمريكي لإسرائيل وعدم اتخاذ أي خطوات عقابية أو نقدية ضد إسرائيل، فإن إسرائيل اهتمامها بالضغوطات الأوروبية سيكون في إطار السعودية.
1: هذا ما أود السؤال بخصوص، ماذا بخصوص الضغوطات والمواقف الأوروبية التي في الغالب تتوحد فيما يتعلق بملف الاستيطان؟
0: نعم، يعني فيما يتعلق بالمستوطنات هنالك في تقدم في الخطوات والعقوبات الأوروبية على إسرائيل، ولكن ما زالت هذه العقوبات لا تمس بالحكومة الإسرائيلية، بمعنى العقوبات هي اتجاه مستوطنين، اتجاه مستوطنات، ولكن ليس اتجاه السياسات الإسرائيلية في الضفة الغربية. بالنهاية الذي يدعم المشروع الاستيطاني هي الحكومة الإسرائيلية، ولا يتم فرض عقوبات على الحكومة الإسرائيلية، بينما يتم فرض عقوبات على مستوطنين في الضفة الغربية، وهذا بالنهاية لا يؤثر على الممول الأساسي للمشروع الاستيطاني وهي دولة إسرائيل.
1: شكرا جزيلا لك دكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. بهذا مشاهدينا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث، نعود الآن إلى غرفة الأخبار.
2: في الولايات المتحدة أظهر أحدث استطلاع للرأي أن 30% فقط من الناخبين الجمهوريين عبروا عن حماسة شديدة للمشاركة في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الشهر المقبل. وفي المقابل أظهر 48% من الناخبين الديمقراطيين حماسة للمشاركة. وترجح استطلاعات الرأي تفوق الديمقراطيين حتى في الولايات الحمراء، في حين يحذر بعض المراقبين من الركون إلى هذه الاستطلاعات كون بعض النسب تقع ضمن هامش الخطأ.
3: يقترب المشهد السياسي الأمريكي رويدا رويدا من موعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، ومعه تسلط الأنظار أكثر فأكثر على استطلاعات الرأي في محاولة لاستشراف المستقبل وحظوظ كلا الحزبين، الجمهوري ذو الأغلبية في مجلس النواب والشيوخ، والديمقراطي الساعي إلى انتزاعها، معززا باستطلاعات رأي ترجح تفوقه. استطلاعات تدفع أيضا وسائل الإعلام الأمريكية إلى توقع سباق انتخابي صعب وشاق على الجمهوريين ومنافسة ديمقراطية حتى في الولايات الحمراء.
4: What's happening in Texas, a key indicator of why some Republicans are pretty rattled right now.
3: وحتى وقت إعداد هذا التقرير يتفوق الديمقراطيون على خصومهم الجمهوريين في استطلاعات الرأي على المستوى الوطني بفارق يدنو من 8 نقاط مئوية، ما يعزز حظوظهم بشكل كبير في انتزاع الأغلبية داخل مجلس النواب، كما تعزز استطلاعات الرأي حظوظهم في الفوز بمقاعد إضافية في مجلس الشيوخ، وتظهر تفوق المرشحين الديمقراطيين في عدة ولايات تحسب عادة ولايات جمهورية، تفوق يدفع بعض المراقبين إلى توقع موجة اكتساح زرقاء في نوفمبر المقبل.
5: Right now, Donald Trump is not on the ballot.
6: في الوقت الحالي اسم دونالد ترامب ليس على ورقة الاقتراع، ولذلك من المرجح أن يؤدي الحزب الديمقراطي وهو الحزب المعارض أداء أفضل، بينما يتوقع أن يكون أداء الحزب الجمهوري أضعف. من المحتمل أن يحقق الديمقراطيون نتائج جيدة إلى حد ما في مجلس النواب وأن يحصدوا مقاعد في مجلس الشيوخ.
3: تقدم الديمقراطيين في استطلاعات الرأي لا يعني فوزا مضمونا، فاستطلاعات الرأي عادة تحوي هامش خطأ مرده إلى أسباب عديدة. أحد تلك الأسباب هو التوزيع الجغرافي لأصوات ناخبي كلا الحزبين، فعلى مستوى الولايات يهيمن الجمهوريون انتخابيا على 24 ولاية يحسمون عادة أصواتها، في حين يهيمن الديمقراطيون على 19 ولاية.

0: فضلاً عن أن الناخبين الديمقراطيين يتجمعون في المدن المكتظة، ما يعطيهم فائض أصوات لا ينعكس مقاعد في الكونغرس، بينما ينتشر الناخبون الجمهوريون على رقعة جغرافية أكبر وفي الضواحي والأرياف.
1: أرى أن الديمقراطيين لن يشعروا بالارتياح إلا بعد النتائج، فاستطلاعات الرأي عادة ما تضخم نوعا ما حضور الديمقراطيين فيها. ومع مجيء دونالد ترامب برزت ظاهرة أخرى، وهي أن استطلاعات الرأي لسبب ما غير قادرة على قياس شعبيته مقارنة بصناديق الاقتراع.
0: هناك أيضا ظاهرة ارتبطت بالصعود السياسي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ عام 2015، يصطلح على تسميتها أمريكيا بالناخب المتخفي أو الناخب الخجول، وهي أن يعلن الناخب لمراكز الاستطلاعات أنه سيصوت ديمقراطيا لكنه يمنح صوته لترامب والجمهوريين. إضافة إلى انطباع تاريخي هو أن الناخب الجمهوري أكثر عزماً على المشاركة في التصويت من الناخب الديمقراطي. أحمد هزيم، الجزيرة، واشنطن.
2: ارتفعت تكلفة استئجار ناقلة نفط عملاقة من منطقة الخليج إلى الصين بشكل حاد نتيجة أزمة هرمز، حيث تجاوزت 1,300,000 دولار يومياً، وجعل هذا المستوى الأعلى في التاريخ تكلفة الشحن البحري تمثل نحو ثلث سعر برميل النفط. مزيد من التفاصيل في هذا التقرير لعمار طيبي.
3: تاريخيا كانت تكاليف الشحن تشكل جزءا ضئيلا من فاتورة تسليم برميل النفط من المنتج إلى المستهلك، لدرجة أنه كان من السهل تجاهلها. لكن الوضع ما بعد أزمة هرمز مختلف تماما. حالياً وبسبب مخاطر الإبحار عبر المضيق، وصلت تكلفة ناقلة نفط عملاقة إلى 40 مليون دولار للرحلة الواحدة، والتي قد تستغرق عدة أيام وصولاً إلى آسيا. في المعدل بلغت التكلفة اليومية 1,300,000 دولار، أي 43 ضعف ما كانت عليه في يناير الماضي. هذا يعني ببساطة أن تكلفة الشحن وصلت إلى 33 دولاراً من قيمة البرميل الواحد، ما يمثل 27% من سعره حالياً القريب من 100 دولار. بينما في شهر يناير الماضي، عندما كان سعر خام برنت عند نحو 60 دولاراً، بلغت أسعار ناقلات النفط العملاقة بين آسيا والشرق الأوسط حوالي 30,000 دولار يومياً، أي أن تكلفة الشحن أقل من دولارين للبرميل، ما يضيف وقتها 3% فقط إلى تكلفة تسليم النفط الخام للمشترين. هذه القفزة القياسية مست العالم كله، فتكلفة نقل برميل النفط من غرب إفريقيا إلى الصين وصلت حاليا إلى أكثر من 27 دولارا للبرميل، بعدما كانت في حدود 6 دولارات فقط، وهذا يعني ارتفاعا في الشحن بأكثر من 300% خلال بضعة أشهر. فاتورة الشحن أضافت أعباءً على المشترين، ما دفع كثيراً من مصافي التكرير إلى البحث عن خيارات نفط أقرب وليس بالضرورة الأفضل جودة. وفي المحصلة، إذا سمعت خبراً يقول إن سعر النفط عند 100 دولار، فاعلم أن ثلث هذا السعر حالياً هو فاتورة التوصيل فقط.
2: هذه التغطية مستمرة على رأس الساعة على شاشة الجزيرة. إلى اللقاء بإذن الله.
4: قالت قوات الحكومة اليمنية إن قواتها تخوض اشتباكات عنيفة في قطاع الكدحة غربية تعز.
5: الحوثيون يحاولون منذ أيام قطع الطريق الرابط ما بين مدينة تعز والمخا ومناطق الساحل الغربي بشكل عام.
6: من الواضح أن الحوثيين باغتوا الحكومة اليمنية، وبالتالي اختيارهم لهذه الجبهة كان مهم جدا.
7: بالنسبة لصنعاء، أكدت القوات المسلحة بأنها لن تقف مكتوفة الأيدي.
8: كيف يتطور الموقف على الأرض؟
9: تطورات متسارعة متلاحقة ومتصاعدة.
10: نحن نتحدث عن هجوم من اتجاهين، من هذا الاتجاه ومن هذا الاتجاه حول تعز.
11: هذه أشبه بالتسخين الأولي لعملية أكبر ربما تأتي قريبا.
12: أمام الظروف المناخية

0: الصعبة واللوجستية المعقدة. أيضا جرى اختيار مثل هذه الوسائل، هذه المسيرة ستنقل المواد الغذائية والمساعدات لمناطق نائية لا يمكن الوصول إليها. هذه أيضا وسيلة تستخدم من قبل فرق الإنقاذ هنا في النيبال للقيام بنقل الجثامين ورفات الضحايا الذين لم تستطع الجهود البشرية أن تصل إليها في ظل هذه الكارثة الإنسانية الضخمة.
1: أخبار عاجلة، حوار، تحليل، شبكة مراسلين، التغطية مستمرة.
2: تشيع غزة أكثر من 100 شهيد دفعة واحدة بعد أن بقيت نحو 3 أعوام دفينة تحت الأنقاض. في قبر واحد يوارى أكثر من 100 شهيد، أما آلاف المفقودين تحت الركام، فما تزال أسرهم تنتظر العثور عليهم ليحظوا بوداع أخير وقبر معلوم.

0: هذه الأخبار العاجلة نقلا عن وسائل إعلام.
1: لهذا الخبر العاجل كانت تدوي مرة أخرى.
2: سردها مباشرة المشاهدين لمتابعة هذا الخبر العاجل الظاهر أسفل الشاشة.
3: دعيني أبدأ بهذا الخبر العاجل الذي صدر.

0: أهلا بكم إلى هذه التغطية المستمرة للتوتر الأمريكي الإيراني والتطورات في اليمن والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة على وقع الذكرى الثالثة للحرب. في آخر المستجدات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن فريقه يجري محادثات مثمرة مع إيران وإنه لن يشن هجوما عليها قبل انتخابات الشهر المقبل. ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين قولهم إن الجيش الأمريكي يعد خيارات لشن ضربات ضد إيران قد تنفذ قبل انتخابات التجديد النصفي. من جهته قال مسؤول أمريكي لموقع أكسيوس إن مسؤولين أمريكيين أطلعوا رئيس الأركان الإسرائيلي على احتمال استئناف عمليات قتالية كبرى ضد إيران خلال 3 أسابيع. إيرانيا قال الرئيس مسعود بزشكيان إن بلاده لن تتخلى عن طاولة المفاوضات، مضيفا أن الجانب الإيراني يعكف حاليا على مراجعة المقترحات المتبادلة عبر الوسطاء ووضع اللمسات الأخيرة عليها. من جانبه قال قائد الحرس الثوري الإيراني إن مضيق هرمز خط أحمر استراتيجي لإيران وإن صونه مهم لمصالحها الوطنية. في اليمن قالت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله الحوثيين إن غارات استهدفت صنعاء، وأضافت أن هجوما بالصواريخ استهدف مديرية كتاف والبقع في صعدة شمالي البلاد. بدورها أعلنت القوات الحكومية استهداف عناصر تابعين لأنصار الله الحوثيين في مديرية جبل حبشي وخوض معارك في جبهات عدة بمحافظة تعز. وقد أعلن المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع استهداف مطار الملك خالد بالرياض ومطار نجران وقاعدة جوية في خميس مشيط بالسعودية بالصواريخ. من جانبه أعلن المتحدث باسم التحالف تركي المالكي اعتراض 3 صواريخ حوثية كانت تتجه إلى الرياض وخميس مشيط، في حين أعلن الدفاع المدني السعودي وقوع أضرار مادية في روضة أطفال ومجمع طبي إثر سقوط شظايا اعتراض صاروخ باليستي في الرياض. في غزة أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 7 أشخاص بنيران الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر الخميس. وفي موضوع آخر قال محمد الهندي نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي للجزيرة إن لقاءات الفصائل بالقاهرة أدت إلى اتفاق على تأجيل الانتخابات الفلسطينية. نبدأ هذه الساعة إذن بالتوتر الأمريكي الإيراني. نرحب بمراسلنا من واشنطن محمد الأحمد، كما نرحب بمراسلتنا من طهران رانيا قاسمي. نبدأ معك محمد، نرصد معك الموقف الأمريكي والتفاعلات الأخيرة الصادرة عن المسؤولين الأمريكيين.
1: نعم جعفر، الجديد في الموقف الأمريكي أن ترامب حسم على الأقل مسألة توقيت أي هجوم جديد على إيران قبل الانتخابات النصفية للكونغرس، وذلك بعد تقارير تحدثت عن استعدادات عسكرية لاستئناف الضربات على إيران. ترامب قال في منشور على منصة تروث سوشيال إن الولايات المتحدة لن تهاجم إيران قبل انتخابات الكونغرس المقررة في 3 نوفمبر، وكشف في الوقت نفسه عن محادثات وصفها بالمثمرة مع طهران. كان بالأمس أشار إلى تقدم في هذه المفاوضات التي يقودها ستيف ويتكوف المبعوث الأمريكي الخاص، لكن ترامب أيضا في نفس الوقت لم يعلن أي تخفيف للضغط على إيران، بل أكد استمرار الحصار البحري وكرر بأن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا. طبعا هذا الإعلان يأتي بعد تسريبات صحفية مهمة تحدثت وكشفت عن تحضيرات عسكرية لتوجيه ضربات واسعة على إيران قبل انتخابات الكونغرس. أكسيوس كانت قد نقلت عن مسؤولين أمريكيين بأن البنتاغون أبلغ القيادة المركزية باستكمال الاستعدادات لاستئناف محتمل للعمليات القتالية الكبرى. وأيضا ذا أتلانتيك، مجلة ذا أتلانتيك، تحدثت عن طلب البيت الأبيض خيارات لضرب أهداف إيرانية قبل هذه الانتخابات. لكن ترامب بمنشوره الجديد استبعد الهجوم خلال هذه الفترة من دون أن يسحب عمليا الخيار العسكري بشكل كلي من الطاولة. في هذا السياق أيضا مسؤول أمريكي في البيت الأبيض أكد للجزيرة بأن جميع الخيارات لا تزال متاحة أمام الرئيس ترامب في حال قرر التصعيد. وزير الحرب أيضا بيت هيكسيث بدوره تحدث بالمنطق نفسه وقال بأن ترامب منح عمليا الإيرانيين فرصا كثيرة للتفاوض، لكنه لن يقبل في نفس الوقت بإضاعة الوقت، وأشار بأن أي تحرك عسكري إذا تقرر سيكون سريعا وحاسما من دون السعي إلى احتلال أراضي إيرانية أو نشر قوات برية كبيرة، كما قال في بودكاست أثناء استقباله حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن التي عادت للسواحل الأمريكية بعد مهمة في المنطقة استمرت لحوالي 10 أشهر. في موازاة ذلك، الضغط الاقتصادي الأمريكي متواصل ومتصاعد في إطار ما يوصف أمريكيا بعملية الإقصاء أو المنبوذ الاقتصادي لإيران. مسؤول أمريكي كشف للجزيرة بأن إيران لم تسجل أي عمليات تحميل أو تصدير للنفط خلال أكتوبر، وأن ما تبقى لها عمليا خارج نطاق الحصار يقدر بنحو 20 مليون برميل، معظمها قال إنها في ناقلات متوقفة قرب الصين وكذلك سنغافورة، بالإضافة إلى مناطق أخرى. الخزانة الأمريكية أيضا أعلنت عقوبات جديدة على سفن وكيانات وأفراد مرتبطين بتجارة النفط الإيراني ضمن ما تسميه واشنطن بهذه العملية عملية المنبوذ الاقتصادي. طبعا كل هذه الإجراءات تأتي في الوقت الذي تؤكد فيه واشنطن بأن مضيق هرمز بات تحت السيطرة الأمريكية. القيادة المركزية الأمريكية أشارت أيضا في منشور إلى أنها ساعدت خلال الأشهر الأخيرة في شحن أكثر من 1.25 مليار برميل من نفط الشركاء في المنطقة، وبأن حركة الملاحة التجارية في تزايد. وهذه نقطة أساسية في الحسابات الأمريكية جعفر، لأن استمرار تدفق نفط الخليج مقابل منع صادرات إيران في نفس الوقت هو عمليا تأكيد على أن إيران فقدت عمليا هذه الورقة.
0: من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد، شكرا جزيلا لك. أتحول إلى طهران ومراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. رانيا مرحبا بك، نرصد معك جديد المواقف الإيرانية بشأن المحادثات مع الولايات المتحدة.
2: نعم جعفر، يعني تواصل إيران تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة في حالة من انعدام بالثقة، خاصة مع استمرار التصريحات الأمريكية والتي يتم فيها التلويح بتنفيذ هجمات عسكرية على إيران. هذا ما تم التأكيد عليه من قبل الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان خلال لقاء نظيره الروسي، حيث أكد على أن بلاده تتعرض للهجوم بعد كل جولة مفاوضات مع الولايات المتحدة، ولكنه أشار إلى أن المفاوضات ما زالت مستمرة. إيران قدمت مقترحات وتلقت المقترحات.

0: المقترحات الأمريكية الجديدة، وإيران تعمل الآن على تعديلها، وسيتم بعد بلورتها وصياغتها النهائية سيتم نقلها إلى الوسطاء، مؤكدا على أن الأحادية الأمريكية لم تعد مقبولة، وأن العالم يتجه نحو التعددية، وأنه يجب عدم السماح للولايات المتحدة بالتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. وهناك رفض إيراني كما يتحدث بيزشكيان عن رفض فرض الولايات المتحدة هيمنتها على الدول وفرض سياستها عليها. هذه التصريحات للرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان تتقاطع أيضا مع تصريحات لوزير خارجيته عباس أراغشي، والذي كان قد أكد على أن إيران تعمل الآن على صياغة المقترح على أو الرد على المقترح الأمريكي، وأشار إلى أنه قد تقوم إيران خلال الأيام القليلة المقبلة ب يعني تقديم ردها إلى الوسطاء لنقله إلى الجانب الأمريكي، مشيرا إلى أن المحادثات ما زالت مستمرة. ولكن انعدام الثقة خاصة مع تصريحات الرئيس الأمريكي، والتي تعتبرها إيران أنها تأتي في إطار الحرب النفسية من أجل يعني إرضاء الرأي العام الداخلي، وأيضا من أجل السيطرة على أسواق الطاقة العالمية. ولكن إيران أيضا يعني ترى أن الولايات المتحدة يعني قد تقوم بمثل هذه الهجمات كما حدث بعد قبل حرب الاثني عشر يوما، عندما تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لن يعني يقوم بمستهدف إيران، وأنه لم يتخذ القرار بعد، ثم قام بهجوم مفاجئ على إيران. ولذلك هناك استعداد وحالة تأهب كبيرة في الأوساط العسكرية الإيرانية، أكد القائد العام لي الحرس الثوري بمناسبة يوم البحرية للحرس الثوري، أكد على أنه مضيق هرمز هو خط أحمر استراتيجي بالنسبة لإيران، والحفاظ عليه هو حفاظ على مصالح وأمن إيران. ولذلك وجه عدة تحذيرات للجانب الأمريكي من أنه إذا أخطأ في الحسابات فإن الرد الإيراني سيكون قوي، وأنه من غير المقبول التدخل وأيضا محاولة فرض الهيمنة على المضيق والخليج. هكذا يرى القائد العام للحرس الثوري الإيراني الأمر، ويشير إلى ما تمتلكه إيران من قدرات عسكرية، وبيرد بذلك على التصريحات الأمريكية بشأن أن إيران فقدت قدراتها خاصة في الجنوب، يشير إلى امتلاك بلاده صواريخ متطورة عالية الدقة، بالإضافة إلى المسيرات الهجومية مختلفة الأنواع، بالإضافة إلى الزوارق الإيرانية وقدرتها على الخوض في حرب إلكترونية، بالإضافة إلى شبكة الدفاع المتكاملة والمتشابكة للدفاع عن السواحل الجنوبية على وجه التحديد. وهنا تمت الإشارة من قبل الحرس الثوري على أن الرد على أي هجوم محتمل سواء من قبل الولايات المتحدة أو إسرائيل سيكون الرد عليه من قبل جميع القوات المسلحة الإيرانية، وتمت الإشارة بالتحديد إلى القوات البحرية للجيش والحرس الثوري أنها سترد بقوة على هذه الأخطاء في الحسابات، أن إيران في حالة يقضى لأي احتمالات بقيام بأي عملات عسكرية.
1: أشكرك جزيلا من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسم. يتصدر الملف النووي الإيراني مجددا أولويات الخطاب الأمريكي، مع تشديد واشنطن على ضرورة تقليص قدرات طهران على تخصيب اليورانيوم، وتأكيدها على إحراز تقدم في تأمين الملاحة عبر مضيق هرمز، وارتفاع صادرات النفط إلى مستويات ما قبل الحرب. يأتي ذلك تزامنا مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، وسط تساؤلات بشأن ما إذا كانت واشنطن تعيد صياغة شروط التفاوض مع طهران، أم تسعى إلى تحقيق اختراق سياسي يخفف تداعيات الحرب قبل الانتخابات.
2: And just as I promised, I am ensuring that Iran will never have a nuclear weapon.
3: بعد أكثر من نصف عام للحرب، يعود الملف النووي الإيراني إلى صدارة الخطاب الأمريكي، لكن هذه المرة في غمرة أجواء انتخابية ساخنة وضغوط اقتصادية متزايدة. في جولاته لدعم مرشح الحزب الجمهوري، من فك الرئيس دونالد ترامب يؤكد أنه لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، فيما يطالب نائبه جيري فانس طهران بخفض ملموس لقدراتها على تخصيب اليورانيوم. لغة وإن كانت تفتح مساحة للتفاوض، لكنها لا تعبر بالضرورة عن موقف أمريكي جديد، وفق تصريحات مسؤول في البيت الأبيض للجزيرة. وفيما لم يغب الهدف النووي عن حسابات واشنطن الانتخابية، إلا أن ما يبدو محل اختبار الآن وفق جمهوريين هو حجم الخطوة التي يتعين على طهران بدء اتخاذها، وما إذا كانت ستسبق تخفيف الحصار والعقوبات أم تتزامن معه.
4: التخصيب مسألة يجب تحديدها وضبطها، لأن إمكانية استخدامه للأغراض السلمية كانت مطروحة دائما، لكن بالتأكيد لن يسمح بأي تخصيب يتيح امتلاك سلاح نووي.
3: أما تراجع حضور مضيق هرمز في خطاب إدارة ترامب فلا يعني انتهاء الأزمة بحسب الدوائر الديمقراطية، إذ يعتقد أن ارتفاع صادرات النفط من الشرق الأوسط لا يعني أن العبور عبر المضيق بات آمنا.
5: رسالة الديمقراطيين كانت أن قرار خوض هذه الحرب لم يكن حكيما وأنه أضر بالاقتصاد والجيش الأمريكي. لا يزال الكثير من قواتنا ومعداتنا العسكرية منشغلا بهذه الحرب، وهذا الوضع مستمر للأسف.
3: وفي موازاة السجال الانتخابي تبقى الخيارات العسكرية حاضرة في نقاش الإدارة الأمريكية، حيث ينقل موقع أكسيوس عن مسؤولين قولهم إن البنتاغون أصدر توجيهات للقيادة المركزية الأمريكية لاستكمال الاستعدادات لاحتمال استئناف الضربات.
6: أقل من 4 أسابيع تفصلنا عن انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. يزداد المشهد الداخلي هنا سخونة بينما يبقى حسم الصراع مع إيران معلقا. في الأثناء يأمل البعض هنا أن تدفع الحسابات الانتخابية الصراع نحو تسوية تحقق شروط الإدارة الأمريكية النووية وتخفف كلفته الاقتصادية. أحمد الرهيد، الجزيرة، واشنطن.
1: ومن واشنطن ينضم إلينا أدولفو فرانكو المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري، ومن طهران الدكتور علي أكبر داريني الباحث المختص في الدراسات الأمريكية. أبدأ معك سيد أدولفو، هل ترى أن فرص الدبلوماسية ما زالت ممكنة قبل انتخابات نوفمبر؟
7: نعم بالتأكيد. بداية شكرا على الاستضافة، ونعم أعتقد أنها ممكنة. هنالك إمكانية المفاوضات أو التسوية من نوع ما. لن تكون مذكرة التفاهم التي كانت موجودة في الماضي بشكل مؤكد، وقال الرئيس أنه لن يقبل بأي شيء لم يقبل به قبل سنة. بالتالي يجب أن يكون هنالك تركيز على مسألة اليورانيوم. بالتأكيد، بالتالي هذه إمكانية، لكن بعد ذلك رأينا وكما حصل في السابق أنه إما عندما تفشل المفاوضات أو أن الاتفاق ينهار، وفي هذه الحالة نحن نعتقد أنه كان هنالك خروقات في التي نصت عليها مذكرة التفاهم الخاصة بمضيق هرمز. بالتالي الجواب هو نعم، لكن الخيار العسكري حقيقي. نحن نأتي بالكثير والمزيد من الأصول، هنالك حاملة طائرات تأتي إلى المنطقة، بالتالي هنالك عدد متزايد من الأصول. نحن نعرف أن الوضع الاقتصادي في إيران يزداد سوءا، وما هو مؤكد فإن الضغط سيستمر، الضغط الاقتصادي والتبعات التي ستواجهها إيران، إما انهيار اقتصادي أو مفاوضات. في نهاية المطاف قد يكون هنالك ضربة عسكرية، وبإمكانكم أن تتخيلوا الضربة العسكرية باقتصاد بهذا الشكل بعملة ليست ذات قيمة. بالتالي الخيارات المتوفرة لإيران محدودة. وقبل أن يقول الضيف أنهم تحملوا هذا الأمر ل 47 عاما، هم لم يختبروا الأمور التي شاهدوها هذه السنة، لا يمكن مقارنتها بأي شيء. بالتالي هذا هو موقف الولايات المتحدة.
1: دكتور علي، رغم كل المواقف المتصلبة للطرفين، يقول ترامب إن المحادثات مع إيران حاليا مثمرة. إلى أي مدى تعتقد أن هذا التصريح مدعاة للتفاؤل؟
7: كلا، ليس هنالك أي سبب للتفاؤل. ما يقوله ترامب هو فقط للاستهلاك المحلي السياسي. الأمور أكثر تعقيدا لأننا على حافة الانتخابات النصفية والجمهوريون في وضع سيء للغاية. ترامب يخشى بشكل كبير أن الجمهوريين

0: سيخسرون مجلس النواب ومجلس الشيوخ، بالتالي هو يستمر بالكذب على الشعب الأمريكي وعلى العالم. هو يستمر بالقول أن الاقتصاد الإيراني سينهار خلال أسبوع، هو يستمر بالقول أن مضيق هرمز مفتوح وليس لإيران أي سيطرة على هذا الأمر. الأمور على خلاف ذلك. إذا لم تسيطر إيران، لم تكن إيران مسيطرة على مضيق هرمز، لماذا تقول هنالك، لماذا هنالك حاجة لاستخدام الاحتياطي الاستراتيجي؟ لماذا لم تنخفض أسعار النفط؟ ولماذا السفن الحربية الأمريكية لا تجرؤ على أن تأتي بالقرب من مضيق هرمز؟ بالتالي هو يستمر بالكذب على الشعب الأمريكي لأنه في خضم هذه الحرب الإدراكية والذهنية اللي هو يحاول أن يؤثر على الشعب الإيراني ويخدع الناخبين الأمريكيين.
1: سيد أدولفو، لماذا نتوقع أن تقدم إيران تنازلات فيما يتعلق بالملف النووي وهي التي ترفض أن يتم ذلك إلا بعد الدخول في مفاوضات؟
0: أعتقد أن الجواب لأن إيران لديها خيارات محدودة فيما عدا الإرهاب لهذه الأسباب. دعوني أرد على ضيف كابلر، وهي جهة غير أمريكية تقول أن النفط يتدفق عبر مضيق هرمز على مستويات التي كانت فيها قبل الحرب، بالتالي أن مضيق هرمز لا تسيطر عليه إيران. هذه سلطات كابلر والمملكة المتحدة وليست الحكومة الأمريكية، بالتالي مضيق هرمز يمر عبره الكثير من النفط من الخليج. السبب لارتفاع أسعار الوقود هي بسبب عدم القدرة لتكرير هذا النفط الخام، وأيضا تأثير الحرب الأوكرانية الروسية. بالتالي مسألة التكرير، ليس لدينا الإمكانيات لتكرير النفط وليس بسبب مضيق هرمز. ثانيا، الرئيس ترامب لا يكذب، هو يكرر نفس الشيء، إما الطريقة السهلة أو الصعبة، ولا أعرف ما الذي يتحدث عنه ضيفكم. في حقيقة الأمر الضيف ليس أمريكيا وأنا أمريكي. خلال 60 عاما الحزب الحاكم دائما يخسر مقاعد بمعدل 26 مقعدا في مجلس النواب، بالتالي الأمر لا يتعلق بإيران. حسب استطلاعات الرأي فقط 4% فقط يضعون حرب إيران كباعث قلق لهم. هذا أمر لا يقلق الشعب الأمريكي، هو يقلق الإيرانيين بالتأكيد، لأن إيران لديها تضخم بنسبة 100% وأيضا انهيار في العملة والاقتصاد. هذه حقائق. هل باستطاعتي الضيف أن يخبرني إذا ما كان الدولار الأمريكي ينهار وأيضا لدينا 4% من التضخم وأيضا لدينا أكبر جيش في العالم؟ بالتالي الإجابة على سؤالك أن إيران في نهاية المطاف ستأتي إلى طاولة المفاوضات أو أن سيتم تدميرها عسكريا أو ليس لديها خيارات. إذا كانت الدفاعات الإيرانية والجيش الإيراني قوي، لماذا لا يقومون بكسر الحصار؟ لماذا لا يقومون بكسر الحصار البحري الذي يخنق اقتصادهم؟ وأريد أرغب بالضيف وأن يتحدث عن هذا الأمر عندما يتحدث عن الخيارات. هذه حقائق، لا يمكنك أن تتحدى الحقائق. لا يمكننا أن نخبر الإيرانيين ما الذي سنقوم به في وقت لاحق، هل سيكون هنالك مفاوضات أو عمل عسكري؟ لأنه لا يمكن أن نثق ببلد كإيران ولا يثق تثق بإيران أي دولة، وأعتقد أن هنالك عقوبات أيضا دولية عليه.
1: دعني أخذ جواب أخير من ضيفي دكتور علي، يقول سيد أدولفو إن حرب إيران لا تقلق الأمريكيين كثيرا، على ما تراهن إيران إذن؟
0: إيران قد أخذت الحرب ونقلتها إلى المطابخ الأمريكية وإلى محطات الوقود. السبب الذي يشك فيه الحزب الجمهوري على خسارة مجلس النواب وربما مجلس الشيوخ بسبب الحرب غير الدستورية والعدائية ضد إيران. لا أحد يستطيع أن يتحدى ويرفض هذا الأمر. للإجابة على ضيفكم المواطن، موقر أن ترامب بدأ الحرب من أجل أن ينهي إيران خلال 48 ساعة أو 72 ساعة، لكنه الآن في الشهر الثامن للحرب وهو في مستنقع لا يستطيع الخروج منه. هو وقع في هذا الفخ، بالتالي عندما يفشل

0: ترامب في معركة أو في قتال، هو لديه ميول للتصعيد، هو لا يريد التصعيد الآن بسبب أن الأمر سيصبح أكثر أهمية في أمام الناخبين الأمريكيين قبل الانتخابات. إذا كان متأكداً أن الجمهوريين سيخسرون، ربما سيبدأ بالحرب مرة أخرى قبل الانتخابات، لكن من المحتمل، من المرجح أنه سيصعد بعد الانتخابات. إيران قد قامت بأخذ كل الاحتياطات والإجراءات من أجل كسر الحصار عن طريق استهداف السفن الحربية الأمريكية التي تقوم بتطبيق الحصار. لماذا السفن الأمريكية غادرت من شمال المحيط الهندي؟ لأن إيران بدأت باستهدافها، لكن إيران لديها التوقيت الخاص العسكري بها من أجل استهداف الحصار البحري، وستبدأ إيران حسب هذا التوقيت باستهداف الحصار. من الواضح أن ترامب يكذب وقد فشل في تحقيق أهدافه، لكن من المرجح أنه قد يبدأ بالحرب مرة أخرى بعد الانتخابات، وإيران تتخذ كل الاحتياطات من أجل حرب قوية بشكل فوري بعد انتهاء الانتخابات.
1: أشكرك جزيلا من طهران الدكتور علي أكبر داريني، الباحث المختص في الدراسات الأمريكية. كما أشكر من واشنطن أدولفو فرانكو، المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري. إلى اليمن، حيث أفادت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله الحوثيين بوقوع غارة على صنعاء. يأتي هذا بينما أعلنت القوات الحكومية ضرب عناصر تابعين لأنصار الله الحوثيين في جبل حبشي غربي محافظة تعز، في حين أعلنت الجماعة قصف مطار الملك خالد بالرياض ومطار نجران وقاعدة جوية في خميس مشيط بالسعودية بالصواريخ. من جانبه، أعلن المتحدث باسم التحالف اعتراض 3 صواريخ حوثية كانت تتجه إلى الرياض وخميس مشيط، في حين أعلن الدفاع المدني وقوع أضرار مادية في روضة أطفال ومجمع طبي إثر سقوط شظايا اعتراض صاروخ باليستي في الرياض. وقد قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن اللجان العسكرية في حلف مكة تعمل على دراسة طريقة دعم السعودية ضد الهجمات الحوثية. وأكد فيدان أن اتفاق مكة دفاعي بحت وليس هجومية. حيثيات حلف مكة ونشأته وأهدافه في التقرير التالي لأزهار أحمد.
2: أسس في أغسطس وفعل في أكتوبر. حلف مكة الدفاعي بين تركيا ثاني أكبر جيش في الناتو والسعودية ثاني أكبر جيش عربي وباكستان رابع أكبر جيش آسيوي وفقاً لآخر تصنيف سنوي لمؤسسة جلوبال فاير باور. ثلاثي إقليمي دولي تجمعه الجغرافيا والإقليم والأمن، ويمتلك عناصر القوة العسكرية والردع النووي والصناعة الدفاعية والقدرة المالية. أبصر حلف النورة في ظروف استثنائية إقليمية ودولية، لكن نشأته قد لا تكون مفاجئة للبعض. فقبل نحو عام وقعت السعودية وباكستان اتفاقية دفاع استراتيجي تقضي بأن أي عدوان على دولة هو عدوان على الأخرى. وأوضح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن اتفاق مكة دفاعي بحت وليس هجوميا، لكنه شدد على أن أنقرة لن ترسل قوات عسكرية إلى أراضي أي دولة أخرى بهدف شن عمليات هجومية فيها. فلماذا حلف مكة؟ وما الذي يعنيه أمنيا واستراتيجيا وإقليميا؟ يدور فلك هذا الاتحاد حول نقاط رئيسية 3: الأمن الجماعي، الردع المشترك، والتعاون الدفاعي. بدا جلياً إذن أن مهمة الحلف دفاعية أساساً، ولئن تحدث البيان المؤسس عن الردع لكنه سكت عن تسمية عدو بعينه. وذلك قد يفسر بما سمته الدول الثلاث رغبة في تحقيق الاستقرار الإقليمي وتحقيق معادلة الردع دون استعداء طرف بعينه، مع مراعاة التحديات الأمنية لكل دولة والتباينات بينها. ولئن كانت الدول الثلاث تشكل قوى إسلامية كبرى، إلا أن قادتها حرصوا على أن الحلف ليس أيديولوجياً ولا لمواجهة أيديولوجيا بعينها. أما عن الدوافع فيمكن تصنيفها إلى سياسي وأمني وجيوسياسي، لكن جميعها تنبثق مما بات يشبه الأمر الواقع، وهو أن أي دولة مهما بلغ حجمها ووزنها لن تستطيع بمفردها مواجهة التحديات وحدها. يضاف لذلك الأزمات المتعاقبة التي ألمت بالمنطقة، والصراع الأمريكي الإيراني الذي زعزع استقرارها وهدد اقتصادها وتجارتها، إلى جانب سياسات واشنطن المتقلبة وتداعياتها على المنطقة، عدا عن صراع الهيمنة بين إسرائيل وإيران الذي بات يدفع باقي الدول إلى حتمية التحرك وسد الثغور والفراغات التي يمكن أن تتمكن منها. أما عن المنضمين المحتملين فلا تأكيد حتى اللحظة، سوى تصريح لوزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار.

0: 50 شهرين تقريبا للإعلان عن تفعيل الاتفاقية. وأصدر مجلس حلف مكة بياناً ينص على البدء الفوري في تنفيذ التزامات الدفاع المشترك، وأكد توفير القوات اللازمة ونشرها سريعاً في الأراضي السعودية، مشدداً على أن أمن كل دولة جزء لا يتجزأ من الأمن الجماعي لدول الحلف إثر الهجمات الحوثية. بدأ الأمر إذن استجابة جماعية مفادها أن الاعتداء على دول الحلف خط أحمر لا يمر بلا رد، وهي رسالة لا يبدو أنها موجهة إلى الحوثيين فقط. وفي ردود الفعل كانت دولة قطر من أوائل المرحبين والداعمين، مشددة على تضامنها مع المملكة ودعمها في إجراءات حفاظها على سيادتها وسلامة أراضيها.
1: أن دولة قطر تدعم أي مبادرة تتخذها دول المنطقة للحفاظ على أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها بما في ذلك حلف مكة.
0: بينما وصف البعض الحلف بمشروع نيتو شرق أوسطي وبمنأى عن التنبؤات والتوقعات، من المرجح أن يواجه الحلف تحديات مركبة خارجياً وداخلياً، بدءاً من وحدة القرار وتحديد آليات اتخاذه وتوسيع العضوية وقيادة القدرات وتنسيقها، وصولاً إلى تحديد العدو ونوع التدخل وحجم الرد ونطاقه ومداه. أسئلة سيتكفل الوقت بالإجابة عنها.
2: إلى غزة، حيث أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 7 فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال منذ فجر أمس الخميس. وبعد مرور 3 سنوات على الحرب الإسرائيلية، يواصل سكان قطاع غزة العيش في أوضاع معيشية قاسية، فقد غيرت الحرب نمط حياتهم وحولت منازلهم إلى خيام تنعدم فيها أبسط مقومات العيش. الجزيرة رصدت شهادات عدد من سكان القطاع في التقرير التالي.
3: بعد 3 سنين من الحرب تأزمت حياتنا، كنا عايشين في دورنا، كنا عايشين في بيوتنا، عندنا مطبخنا حمامنا، يعني عايشين حياة الحمد لله كانت برضو مش عاجبانا بس كانت كريمة. الوضع اللي احنا فيها لقيت يعني انت في خيمة بتطقش تقعد فيها من الشوب، والوضع سيء كتير كتير، أولادنا لقيت كل واحد في شقة مشنططين مش عارفين ايش بدي يصير فينا، هينا قاعدين بخيمة يعني مش هنرجع عدور لأنه ما ضلش دور. الواحد عايش ميلقز يعني مش قاعدين في أمان.
4: لما اجت الحرب طلعنا من بيتنا ما فيش معانا ولا اشي، حتى شنطة تواعينا ما فيش، طلعنا بطولنا هوياتنا أغراضنا كواشينا الشخصية ما فيش ولا معالم إلنا. بعد 3 سنوات هي وازدادت أكثر بعيشتنا في الخيام هذه، إحنا الخيام هذه ذبحتنا. أنا طول النهار قاعدة في الشمس بستنى الخيمة تبرد شوية عشان أعدي فيها، لأن الخيمة نار الله الموقدة. إحنا بالنسبة للعالم وجودنا انعدم، بالنسبة كمان للنساء بالذات، المرأة بتعبي مية بتطبخ على النار طول نهارها، بتلم أش من الشوارع عشان تولع نار لأولادها، فقدت جوزها فقدت ابنها، فقدنا كل شيء.
5: كل الحياة تغيرت إلى الأسوأ. كان عندنا دور وعندنا أولاد وعندنا أكل وعندنا شرب وعندنا كل حاجة، لقيت ما فيش حاجة، الدور راحت والأولاد راحوا وأكل ما فيش، شرب ما فيش، مواصلات ما فيش، طرق تمشي فيها ما فيش. إحنا رجعنا 80 سنة ولا 100 سنة لورا. أنا كان عندي دار 4 طوابق، لقيت قاعد في خيمة مش عارف في فصل الشتاء إيش أعمل فيها. الخيمة فصل الشتاء اللي فات انهدت علي 3 مرات، كل إشي صعب، النوم ما بتعرفش تنامها، الطيارات من فوق والقنابل من تحت، تنام على خيام عاطلة لا مخدات ولا حاجة ولا عندك أي حاجة، حتى أكلة منيحة بتلاقيهاش. كنا نعمل يكون عندنا شوية معكرونة نعجنها نعملها طحين عشان نلاقي إلنا والأولاد الصغار يأكلوا، ولما خلص هذا الإشي رفعنا أيدينا لرب العالمين.
2: شهدت العلاقات البريطانية الإسرائيلية تصعيدا في المواقف والقرارات البريطانية تجاه اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية. وفي أحدث صور هذا التصعيد، إعلان وزير الخارجية الإسرائيلي انتهاء مهام

0: قنصل العام البريطاني وعشرين دبلوماسيا والسماح بمواصلة العمل من مبنى القنصلية بوجود 7 دبلوماسيين. من جهته قال وزير الخارجية البريطاني إن مبنى القنصلية في القدس لن يغلق، لكن سيطلق عليها صفة البعثة البريطانية. قراءة في أسباب هذا التصعيد وخلفياته في فقرة سياق الحدث مع الزميلة ازدهار شعشع.
1: أهلا بكم في سياق الحدث. في تطور جديد ضمن نزاع دبلوماسي محتدم بين البلدين، أكد وزير خارجية بريطانيا أن قنصلية بلاده في القدس ستبقى مفتوحة رغم التدابير الإسرائيلية، وستظل مستقلة وتمارس مهامها، وستواصل تقديم الخدمات الحيوية للشعب الفلسطيني. وكان مسؤولون إسرائيليون قد تعهدوا بإغلاق البعثة الدبلوماسية البريطانية في الشهر الماضي بعد أن أعلنت كل من بريطانيا وفرنسا وكندا عن خطط لفرض عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية في خطوة منسقة سلطت الضوء على العزلة المتزايدة لإسرائيل على الساحة الدولية. لاعبان رئيسيان في هذا الملف، ولكل منهما موقفه وخطته وتصريحاته التي صدرت خلال الساعات الأخيرة وقد جاءت على لسان بريطانيا وإسرائيل. إذن تصريحات ومواقف متلاحقة لهذين اللاعبين، أهمها ما قاله وزير الخارجية البريطاني إد ميلباند من أنه لا يقر بأن الحكومة الإسرائيلية تملك الحق القانوني في إغلاق القنصلية العامة البريطانية في القدس والتي توجد هناك منذ 200 عام، مجددا تأكيد الحكومة البريطانية على موقفها الراسخ بأن القدس الشرقية هي أرض محتلة. وأشار وزير الخارجية البريطاني إلى أنه عقب مناقشات مع الحكومة الإسرائيلية تقرر ألا يغلق مبنى القنصلية العامة، وسيعرف اعتبارا من اليوم باسم البعثة البريطانية في القدس. وأضاف ميلباند أن بلاده تتمسك بقوة بالعقوبات ضد المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية التي أعلنتها في 8 سبتمبر أيلول الماضي بالتنسيق مع المجتمع الدولي دعما لحل الدولتين. ووفقا لوزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، فإن القنصل العام للمملكة المتحدة في القدس و19 دبلوماسيا سينهون مهامهم ويغادرون إسرائيل، ولن يتبقى سوى 7 دبلوماسيين في المكتب الذي أعيدت تسميته، حيث قال ساعر إن نطاق النشاط سيكون محدودا للغاية. وكانت بريطانيا قد أعلنت بالتنسيق مع فرنسا وكندا فرض عقوبات على إسرائيل على خلفية التوسع الاستيطاني الهائل في الضفة الغربية في ظل حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. كل هذه التطورات نتابعها مع الزميل صهيب العصا على شاشة التفاعلية. صحيح.
2: نعم ازدهار، حقيقة هذا الموضوع بات يتصدر حديث الناس في الضفة الغربية المحتلة، وبات أيضا حديث قادة ومسؤولين في العالم. ربما هذه اللوحة تفسر لنا أو تعطينا لمحة عن حجم الاعتداءات التي ينفذها المستوطنون في الضفة الغربية المحتلة. في النصف الأول من عام 2026 فقط نتحدث عن أكثر من 11,000 اعتداء، عن عشرات الشهداء الذين سقطوا في هذه الاعتداءات، وعن محافظات تتركز فيها هذه الاعتداءات. ولكن الغريب في الموضوع ازدهار أن هذه الاعتداءات ينفذها المستوطنون بحماية من قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، وفي بعض الأحيان يكون هناك تنسيق. حتى قال أحد الفلسطينيين في إحدى هذه الاعتداءات: المستوطن جندي والجندي مستوطن، لنرى حجم التداخل بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة. هذا الأمر ينسحب في كل مناطق الضفة الغربية بطبيعة الحال، بالإضافة إلى عملية تقطيع أوصال الضفة التي ينفذها المستوطنون وقوات الاحتلال. عندما تضع القوات الاحتلال حواجز بين المحافظات الفلسطينية بشكل منتظم ودوري وثابت، يساعد المستوطنون في تثبيت هذه الحواجز وإعاقة حركة الفلسطينيين من خلال مهاجمة الفلسطينيين الذين يحاولون التنقل بين المحافظات الفلسطينية في الضفة الغربية، اعتداءات مباشرة ومباغتة بإطلاق النار، بإلقاء الحجارة، بالإضافة إلى الاعتداءات التي تأخذ شكلا آخر، وخصوصا في مثل هذه الأيام موسم قطاف الزيتون، حيث يتم مهاجمة الفلسطينيين أثناء عملية قطاف الزيتون في كامل مساحة الضفة الغربية من الجنوب إلى الشمال، ونتحدث عن اعتداءات يومية في مختلف المناطق. هذه الاعتداءات وهذه الأزمة التي أحدثها المستوطنون وسحب هذه القضية على طاولة الانتخابات الإسرائيلية وجعلها جزءا من الدعاية الانتخابية للجماعات الاستيطانية، أحدث هذه الضجة العالمية التي دفعت دولا أوروبية على وجه التحديد لأجل تنفيذ عقوبات على المستوطنات، منها بريطانيا وفرنسا وهولندا والدنمارك وأسبانيا والنرويج، التي فصلت هذه العقوبات على شكلين أساسيين: فرض عقوبات بشكل عام على المستوطنات، ولكن الأهم هو فرض عقوبات أو حظر استيراد منتجات المستوطنات لأنها تعتبر منتجات مسروقة. بطبيعة الحال نحن نتحدث عن عشرات المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة التي تسرق المنتجات أو تزرعها بعد أن تأخذها من المواطنين الفلسطينيين، ويتم تصديرها على أنها منتجات إسرائيلية، ولكن أوروبا الآن أو عدد من الدول الأوروبية تحاول فصل المنتجات الإسرائيلية عن منتجات المستوطنات، لذلك تقوم بمثل هذه الإجراءات، لأن الأزمة الحقيقية التي ينفذها المستوطنون في الضفة الغربية أصبحت كبيرة ولا يمكن تجاوزها ولا يمكن التغاضي عنها ازدهار.
1: نشكر زميل صهيب ونتعمق في كل هذه التطورات بمختلف أبعادها وتداعياتها على الصعد السياسية الدبلوماسية وأيضا الاستيطانية مع ضيفنا في الأستوديو الدكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. نرحب بك دكتور مهند. الحديث طبعا والقراءة في الأبعاد السياسية الدبلوماسية والاستيطانية، ولكن كيف يمكن تصنيف ما يجري حاليا؟ هل هي أزمة دبلوماسية، توتر دبلوماسي؟ هل ترقى فعليا إلى أزمة دبلوماسية بين إسرائيل وبريطانيا؟
3: نعم، هذه أزمة دبلوماسية بين إسرائيل وبريطانيا كجزء من الأزمة الدبلوماسية المحتملة الأكبر بين إسرائيل وبين أوروبا. وهذه الأزمة نابعة أساسا بسبب السياسات الإسرائيلية الاستيطانية والاستعمارية في الضفة الغربية. ولا شك أن الخطوة البريطانية هي خطوة حادة اتجاه إسرائيل، وليس بالصدفة أن تتخذ إسرائيل هذا رد الفعل الحاد اتجاه بريطانيا ضد البعثة أو القنصلية البريطانية القديمة في فلسطين، بسبب الخطوة البريطانية. والخطوة البريطانية في خطابها، يعني الخطاب البريطاني اتجاه إسرائيل في الفترة الأخيرة، والخطوات المتوقعة العقابية ضد المستوطنات في الضفة الغربية أثارت غضب إسرائيلي كبير جدا، بالذات أن بريطانيا ليست دولة عادية، هي دولة كبرى، هي دولة مهمة في المجتمع الدولي. ولذلك جاء رد الفعل الإسرائيلي ردا حادا وردا لا يتوازى مع العقوبات البريطانية على إسرائيل. وذلك هذه أزمة دبلوماسية
1: ما
3: جدية.
1: ما آلات هذه الأزمة في تقديرك على شكل العلاقات؟ هل ستكون هناك ربما خطوات متبادلة في سياق هذه التوتر؟
3: نعم، وبريطانيا هددت بطرد دبلوماسيين إسرائيليين من بريطانيا بنفس عدد الدبلوماسيين البريطانيين في القدس، وهذا ما أدى على فكرة إلى تراجع إسرائيل وتخفيف حدتها فيما يتعلق بإغلاق القنصلية بشكل كامل وطرد الدبلوماسيين البريطانيين من القدس. وهذا معناه أنه إذا تم الضغط على إسرائيل بشكل حقيقي وبشكل جاد والاستمرار والمثابرة بهذا تتراجع إسرائيل. يعني إسرائيل اعتقدت أن خطوتها بإغلاق القنصلية سوف يردع بريطانيا عن اتخاذ أي خطوات عقابية ضد المستوطنات، فجاءت بريطانيا وهددت بطرد عدد الدبلوماسيين الإسرائيليين من لندن، وهذا الأمر أدى إلى تراجع إسرائيل، لأنه طرد 20 دبلوماسي إسرائيلي هذا معناه تعطيل وشل السفارة الإسرائيلية في لندن التي أصلا لا يوجد بها سفير حتى هذه اللحظة. ولذلك في تصوري أن الموقف البريطاني أدى إلى تخفيف حدة الموقف الإسرائيلي والتوصل إلى نوع من التفاهمات في الوسط، أنه إبقاء بعثة بريطانية دبلوماسية بدل تسميتها بالقنصلية البريطانية، وهذا من أجل إخراج الطرفين من هذه الأزمة، وكل طرف كأنه يخرج أنه حقق ما يريد.
1: ربما هذا مخرج دبلوماسي، ولكن فيما يتعلق بملف المستوطنات هل سيكون ضاغطا؟ هل سنلحظ أي تأثير ربما أو ضغط على الجانب الإسرائيلي فيما يتعلق بالتوسيع الاستيطاني؟
3: في هذه المرحلة طبعا لا، يعني في هذه المرحلة إسرائيل تتعامل مع هذه الضغوطات بشكل استهزائي، معنى هي لا تهتم مثل هذه الضغوطات، وبالذات الآن عشية الانتخابات لا أحد في إسرائيل يريد أن يخضع لضغوطات دولية عشية الانتخابات، وعادة الضغوطات الدولية عليها إجماع في داخل إسرائيل، يعني ليس هنالك في معارضة وأتلاف، الكل يقف ضد هذه الضغوطات. ولذلك إسرائيل في تصوري لن تهتم فيما يتعلق بمشروعها الاستيطاني في الضفة الغربية فيما يتعلق بهذه الضغوطات الأوروبية، ولكن إذا كان هنالك في موقف أمريكي، وبدأنا نسمع أنه في احتمال أن الولايات المتحدة الأمريكية تتخذ موقف ضد المستوطنات وضد السياسات الاستيطانية بعد الانتخابات، هذا قد يؤثر على إسرائيل. حتى هذه اللحظة بوجود دعم أمريكي لإسرائيل وعدم اتخاذ أي خطوات عقابية أو نقدية ضد إسرائيل، فإن إسرائيل اهتمامها بالضغوطات الأوروبية سيكون في إطار السردية.
1: هذا ما أود السؤال بخصوص، ماذا بخصوص الضغوطات والمواقف الأوروبية التي في الغالب تتوحد فيما يتعلق بملف الاستيطان؟
3: نعم، يعني فيما يتعلق بالمستوطنات هناك في تقدم في الخطوات والعقوبات الأوروبية على إسرائيل، ولكن ما زالت هذه العقوبات لا تمس بالحكومة الإسرائيلية. بمعنى العقوبات هي اتجاه مستوطنين، اتجاه مستوطنات، ولكن ليس اتجاه السياسات الإسرائيلية في الضفة الغربية. بالنهاية الذي يدعم المشروع الاستيطاني هي الحكومة الإسرائيلية، ولا يتم فوض عقوبات على الحكومة الإسرائيلية، بينما يتم فوض عقوبات على مستوطنين في الضفة الغربية، وهذا بالنهاية لا يؤثر على الممول الأساسي للمشروع الاستيطاني وهي دولة إسرائيل.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور مهند مصطفى، الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. بهذا مشاهدينا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. نعود الآن إلى غرفة الأخبار.
0: إلى فرنسا الآن، حيث استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في العاصمة باريس في إطار تعبئة طلاب الثانويات احتجاجا على تردي الأوضاع بالمؤسسات التربوية. وأخذت الاحتجاجات منحا تصعيدية في ظل عدم اتخاذ السلطات أي إجراءات ملموسة لاحتواء رقعة الاحتجاجات الطلابية. مراسلنا في باريس نور الدين بوزيان تابع هذه الاحتجاجات وأعد التقرير التالي.
4: كما كان الحال في مظاهرات الثلاثاء الماضي، مظاهرة باريس ومظاهرات أخرى شهدتها مدن فرنسية أخرى انتهت باحتكاك بعض المحتجين مع قوات الأمن التي استخدمت الغازات المسيلة للدموع. حدث هذا في يوم جديد من التعبئة رغم وعود الحكومة بالاستجابة للمحتجين، إذ أن رئيس الوزراء وعد باتخاذ إجراءات في نهاية أكتوبر، لكن بالنسبة إلى الطلاب الذين يتظاهرون فإن ذلك يأتي متأخرا جدا. ويقول الطلبة إن مظاهراتنا ليست دليلا على أزمة مراهقة خارج عن السيطرة، وإنما هي تعبير عن غضب ظل مكبوتا لفترة طويلة.
5: لدينا انطباع بأن الحكومة تقول لنا لقد فعلتم ما عليكم والآن انتهى الأمر، عودوا إلى منازلكم. أعتقد أن علينا أن نذهب أبعد من ذلك، لأن القضية في جوهرها قضية منظومة كاملة، ولذلك نحن بحاجة إلى توفير مزيد من الإمكانات والموارد لقطاع التعليم.
4: زخم التعبئة واضح مع انتشار عدد كبير من اللافتات والشعارات التي تندد بنقص المدرسين واكتظاظ الفصول الدراسية. فقد استأنف طلبة الثانويات تحركاتهم في الشوارع بدعم من المنظمات الطلابية والنقابية. وقبل إعلان دعمها طالبت النقابات الحكومة بالاستجابة لمطالب الحركة الطلابية، ودانت بأشد العبارات أعمال العنف المرتكبة بحق المتظاهرين.
6: لم تعد هناك إمكانيات وموارد كافية، والدولة عاجزة عن أداء دورها في كل المجالات، لذلك من الطبيعي أن نكون هنا. نحن هنا أيضا لحماية أبنائنا وشبابنا في مواجهة قمع الشرطة المفرط وغير المقبول.
4: وكان رئيس الوزراء الفرنسي حاول تهدئة الأوضاع في كلمة وجهها لطلاب الثانويات، لكنه لم يعلن عن إجراءات ملموسة وأحال اتخاذ القرارات الأولى إلى نهاية الشهر الجاري. وأما وزير التعليم الذي كان في زيارة لثانوية خارج باريس فقد وعد بتقديم مقترحات في المدى القريب استجابة لبعض مطالب المحتجين. هذا وينظر إلى هذه التعبئة على أنها استعراض لقوة الحركة وتأكيد أن حالة الاستياء لم تتراجع بل إنها تترسخ وتتوسع. خلافا لما حدث عام 2006 لا تملك الحكومة هذه المرة مشروع قانون لسحبه من أجل تهدئة هذه التعبئة، ولعل ذلك دليل على وجود حالة من الاستياء أوسع نطاقا في صلب جيل يشعر بقلق شديد إزاء وضع فرنسا العام. نور الدين بوزيان، الجزيرة، باريس.
0: في الولايات المتحدة أظهر أحدث استطلاع للرأي أن 30% فقط من الناخبين الجمهوريين عبروا عن حماسة شديدة للمشاركة في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الشهر المقبل. وفي المقابل أظهر 48% من الناخبين الديمقراطيين حماسة للمشاركة. وترشح استطلاعات الرأي تفوق الديمقراطيين حتى في الولايات الحمراء، في حين يحذر بعض المراقبين من الركون إلى هذه الاستطلاعات كون بعض النسب تقع ضمن هامش الخطأ.
7: يقترب المشهد السياسي الأمريكي رويدا رويدا من موعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، ومعه تسلط الأنظار أكثر فأكثر على استطلاعات الرأي في محاولة لاستشراف المستقبل وحظوظ كلا الحزبين، الجمهوري ذو الأغلبية في مجلس النواب والشيوخ والديمقراطي الساعي إلى انتزاعها، معززاً باستطلاعات رأي ترجح تفوقه. استطلاعات تدفع أيضاً وسائل الإعلام الأمريكية إلى توقع سباق انتخابي صعب وشاق على الجمهوريين ومنافسة ديمقراطية حتى في الولايات الحمراء.
8: What's happening in Texas, a key indicator of why some Republicans are pretty rattled right now.
7: وحتى وقت إعداد هذا التقرير يتفوق الديمقراطيون على خصومهم الجمهوريين في استطلاعات الرأي على المستوى الوطني بفارق يدنو من 8 نقاط مئوية، ما يعزز حظوظهم بشكل كبير في انتزاع الأغلبية داخل مجلس النواب، كما تعزز استطلاعات الرأي حظوظهم في الفوز بمقاعد إضافية في مجلس الشيوخ، وتظهر تفوق المرشحين الديمقراطيين في عدة ولايات تحسب عادة ولايات جمهورية، تفوق يدفع بعض المراقبين إلى توقع موجة اكتساح زرقاء في نوفمبر المقبل.
9: Right now, Donald Trump is not on the ballot.
10: في الوقت الحالي اسم دونالد ترامب ليس على ورقة الاقتراع، ولذلك من المرجح أن يؤدي الحزب الديمقراطي وهو الحزب المعارض أداء أفضل، بينما يتوقع أن يكون أداء الحزب الجمهوري أضعف. من المحتمل أن يحقق الديمقراطيون نتائج جيدة إلى حد ما في مجلس النواب وأن يحصدوا مقاعد في مجلس الشيوخ.
7: تقدم الديمقراطيين في استطلاعات الرأي لا يعني فوزا مضمونا، فاستطلاعات الرأي عادة تحوي هامش خطأ مرده إلى أسباب عديدة.
11: أحد تلك الأسباب هو التوزيع الجغرافي لأصوات ناخبي كلا الحزبين، فعلى مستوى الولايات يهيمن الجمهوريون انتخابيا على 24 ولاية يحسمون عادة أصواتها، في حين يهيمن الديمقراطيون على 19 ولاية.
7: فضلا عن أن الناخبين الديمقراطيين يتجمعون في المدن المكتظة، ما يعطيهم فائض أصوات لا ينعكس مقاعد في الكونغرس، بينما ينتشر الناخبون الجمهوريون على رقعة جغرافية أكبر وفي الضواحي والأرياف.
12: أرى أن الديمقراطيين لن يشعروا بالارتياح إلا بعد النتائج، فاستطلاعات الرأي عادة ما تضخم نوعا ما حضور الديمقراطيين فيها. ومع مجيء دونالد ترامب برزت ظاهرة أخرى، وهي أن استطلاعات الرأي لسبب ما غير قادرة على قياس شعبيته مقارنة بصناديق الاقتراع.
7: هناك أيضا ظاهرة ارتبطت بالصعود السياسي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ عام 2015، يصطلح على تسميتها أمريكيا بالناخب المتخفي أو الناخب الخجول، وهي أن يعلن الناخب لمراكز الاستطلاعات أنه سيصوت ديمقراطيا لكنه يمنح صوته لترامب والجمهوريين، إضافة إلى انطباع تاريخي هو أن الناخب الجمهوري أكثر عزماً على المشاركة في التصويت من الناخب الديمقراطي. أحمد هزيم، الجزيرة، واشنطن.
0: إلى ماليزيا، حيث أعلنت 5 ولايات إغلاق المدارس والتحول إلى التعليم عن بعد إثر تجاوز التلوث المستويات التي يعتبر فيها مضراً بالصحة العامة وتوسع دائرة انتشاره لتشمل جميع أنحاء ماليزيا. وبحسب مؤشر قياس تلوث الهواء، فإن معظم أنحاء البلاد سجلت في المرحلة الثالثة ما بين 100 و200 درجة، وهي حالة غير صحية ولم ترتفع إلى حالة الخطر التي تعلن فيها حالة الطوارئ. من ولاية جوهر في ماليزيا ينضم إلينا مدير مكتب الجزيرة سامر علاوي. سامر مرحبا بك، ضعنا في صورة هذه الظاهرة وأثرها في الحياة العامة في الولايات الماليزية المعنية.
13: في الحقيقة أن كثافة الدخان أو الضباب الدخاني القادم من سومطرة و

0: بورنيو الاندونيسيتين تصاعد بشكل كبير جدا خلال الساعات 48 الماضية وزاد انتشارا. نحن هنا في جوهر أول ولاية من الولايات شرق غرب ماليزيا التي تعلن وقف وتعطيل الدراسة في جميع المدارس من الحضانة حتى الجامعة، بينما تركت الجامعات لتقرر بنفسها إن كان هناك حاجة لإغلاق التعليم في الجامعات والبدء بالتعليم عن بعد أم الاستمرار في التعليم الحضوري. إضافة إلى ذلك فإننا شاهدنا في مدينة جوهر بارو حيث نحن الكثير من المحلات التجارية أغلقت بسبب الوضع الصحي الغير مقبول كما يقولون هنا بسبب الدخان العابر للحدود. هذا الدخان تسبب بأزمة سياسية بين دول المنطقة وإندونيسيا، لكن هذه المشكلة لم تحل على الرغم من أن نائب رئيس الوزراء الماليزي زار جاكرتا والتقى بالرئيس برابو ولم تحل، وهذا ما فاجأ الناس خلال الساعات 48 الماضية. نحن هنا في المنطقة التي تفصل بين ولاية جوهر وسنغافورة، ونحن نشاهد هذا الجسر وهذه البنايات التي لا تكاد ترى بسبب حجم الدخان الذي وصل في هذه النقطة إلى 173 درجة على مقياس مؤشر التلوث الدخان في أو ملوث الهواء في ماليزيا. سنغافورة جميعها اعتبرت منطقة غير صحية، ووصلت صباح اليوم المؤشر وصل إلى 183 درجة في سنغافورة، بينما في ماليزيا أعلنت الحالة الغير صحية وهي حالة ما قبل إعلان حالة الطوارئ والتي تصل فيها إلى حالة الخطر في 4 ولايات إضافة إلى المناطق الفيدرالية وهي كوالالمبور وبوتراجايا. في ملكا هي ثاني ولاية التي يعلن فيها تعطيل الدراسة. هناك مبدأ عند وزارة التعليم تقول أنه إذا استمر الدخان بدرجة 150 إلى 24 ساعة فتتوقف الدراسة في هذه المدرسة التي تحيط فيها دخان، أما إذا وصل إلى 180 فمعنى ذلك أن جميع المدارس تعطل في هذه المنطقة وتقلص الأعمال التجارية والأعمال التي تحتاج إلى الناس أن يخرجوا في الخارج، خاصة أولئك الذين يتضررون
1: من ولاية جوهر في ماليزيا. مدير مكتب الجزيرة سامر علاوي على كل هذه التفاصيل. إلى اللقاء بإذن الله.
2: بسط الجيش السوداني سيطرته على هذه المدينة، يقول عدد من جنوده إنهم سيتوجهون غربها إلى المناطق التي لاذت بها قوات الدعم السريع.
3: وفي شوارع بارا ومحيطها يواصل الجيش السوداني انتشاره وتعزيز وجوده تمهيدا لتهيئة الظروف المناسبة لعودة المواطنين.

0: نبدأ بهذا الخبر،
1: الأخبار العاجلة التي ترد تباعا،
2: أحداث تتسارع،
3: مستمرون معكم في متابعة هذه التطورات المتلاحقة للتصعيد الإسرائيلي.
4: هو اختبار للمسار السياسي قبل أن ينضج.
5: الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط.
2: مشهد يتغير
0: عبر نوافذ من واشنطن وبيروت وطهران،
2: وتفاصيل تعيد ترتيب الصورة.
6: الآن ما زال التقييم والتحقيق مستمر،
2: نلاحق ما يستجد.
7: هذا الاستهداف أعاد تغيير المشهد،
2: ونواكب ما يحدث.
8: لنبحث مستقبل التفاوض الإيراني الأمريكي،
2: وفي المسافة بين ما كان وما سيكون.
9: التغطية مستمرة ونخصصها للإعلان النهائي المرتقب.
2: نبقى مع كل تطور.

في غزة والسودان الكارثة واقع يومي يعيشونه، وفي بقاع أخرى حول العالم تعيش العائلات في صراع مع الحرب والنزوح والجوع. معا نصل بالمساعدات الإغاثية والطعام والماء والمساعدات الطبية إلى أكثر من ينتظرها. تبرعوا الآن.

0: أهلا بكم إلى هذه التغطية المستمرة للتوتر الأمريكي الإيراني والتطورات في اليمن والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة في الذكرى الثالثة للحرب. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي إن فريقه يجري محادثات مثمرة مع إيران وإنه لن يشن هجوما عليها قبل انتخابات الشهر المقبل. من جهته، قال مسؤول أمريكي لأكسيوس إن مسؤولين أمريكيين أطلعوا رئيس الأركان الإسرائيلي على احتمال استئناف عمليات قتالية كبرى ضد إيران خلال 3 أسابيع. هذا وقال الرئيس الإيراني إن بلاده لن تتخلى عن طاولة المفاوضات، مضيفا أن الجانب الإيراني يعكف حاليا على مراجعة المقترحات المتبادلة عبر الوسطاء ووضع اللمسات الأخيرة عليها. في اليمن، قالت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله الحوثيين إن غارات استهدفت صنعاء وإن هجوما بالصواريخ استهدف مديرية أكتاف والبقع في صعدة شمالي اليمن. بدورها، أعلنت القوات الحكومية استهداف عناصر تابعين لأنصار الله الحوثيين في مديرية جبل حبشي وخوض معارك في جبهات عدة بمحافظة تعز. وقد أعلن المتحدث العسكري باسم الجماعة قصف مطار الملك خالد بالرياض ومطار نجران وقاعدة جوية في خميس مشيط بالسعودية بالصواريخ. من جانبه، أعلن المتحدث باسم التحالف تركي المالكي اعتراض 3 صواريخ حوثية كانت تتجه إلى الرياض وخميس مشيط. في غزة، أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 7 أشخاص بنيران الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر الخميس. وفي موضوع آخر، قال محمد الهندي نائب الأمين العام للجهاد الإسلامي للجزيرة، قال إن لقاءات الفصائل بالقاهرة أدت لاتفاق على تأجيل الانتخابات الفلسطينية. نبدأ بالتوتر الأمريكي الإيراني. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد، ومعنا من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. مرحبا بكما محمد. أبدأ من عندك. الرئيس ترامب يقول أنه لن يضرب، إذا كان سيضرب إيران، لن يضرب قبل 3 نوفمبر. إذا
1: نعم، هو يستبعد شن ضربة كما جاء في هذا المنشور، لكنه لا يلغي عمليا مسألة التصعيد العسكري واحتمال قصف إيران. أعلن في هذا المنشور بأن الولايات المتحدة، كما أشرت معاد، لن تهاجم إيران قبل انتخابات التجديد النصفي في 3 نوفمبر، لكنه أيضا أشار في هذا المنشور بأن واشنطن تجري محادثات مثمرة مع طهران، وأكد بأن إيران في وضع عسكري واقتصادي وصفه بأنه بالغ السوء. أشار أيضا بأن الحصار سيبقى ساريا بكامل قوته على إيران. طبعا هذا الإعلان وهذا الموقف من ترامب جاء بعد يوم واحد من تصريحات له أيضا في تكساس، قال فيها بأن الإيرانيين مستعدون لتقديم أي شيء لوقف هذه الحرب، لكن الاتفاق ليس ما يريده حقا كما قال، بالرغم من أنه أيضا أشار إلى وجود نوع من التقدم في هذه المفاوضات التي يقودها ستيف ويتكوف بحسب تصريحاته أمس في تكساس. طبعا هذا الموقف وهذا التطور جاء بعد سلسلة تقارير وتسريبات بشأن تصعيد عسكري محتمل من جانب الولايات المتحدة ضد إيران. NBC كانت قد نقلت في الواقع بأن ترامب وفريقه للأمن القومي بحثوا مسألة استئناف عمليات عسكرية واسعة خلال الأسابيع المقبلة. أكسيوس أيضا كانت نقلت بأن البنتاغون أبلغ القيادة المركزية باستكمال الاستعدادات لشن ضربات واسعة ضد إيران. الأتلانتيك أيضا كشفت عن مسؤولين بأن البيت الأبيض طلب خيارات لضرب أهداف إيرانية قبل انتخابات الكونغرس، وهي أهداف قد تشمل حتى مواقع نووية. طبعا تعهد ترامب كما قلت في هذا المنشور لا يلغي الخيار العسكري بالمطلق، ولا ينفي أيضا من طاولة الرئيس، ويؤجله عمليا بحسب ما يقرأ من هذا الموقف للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وما يدعم ذلك معاد ما قاله مسؤول في البيت الأبيض للجزيرة بأن كل الخيارات متاحة أمام الرئيس دونالد ترامب في أي وقت إذا أراد ذلك، خاصة أنه اعتبر أن واشنطن تمتلك جميع الأوراق في هذه الأزمة، مع مسألة مضيق هرمز التي تؤكد واشنطن بأنها أو بأنه بات في يد وسيطرة الولايات المتحدة. نعم. أيضا كان هناك تصريح لوزير الحرب الأمريكي أثناء استقبال حاملة الطائرة أبراهام لينكولن، وأكد فيه أيضا بأن مسألة التصعيد إذا ما تقرر ضد إيران سيكون سريعا وحاسما معاد.
0: هو على ذكر حاملة الطائرات أبراهام لينكولن محمد الأحمد، كذلك هناك حاملة طائرات باتجاه المنطقة، هناك حشود عسكرية قادمة باتجاه المنطقة في وحي ما ذكرته من يعني ما يريده ترامب من تحشيدات عسكرية في المنطقة.
1: نعم تماما، عودة حاملة الطائرات أبراهام لينكولن إلى كاليفورنيا بعد مهمة دامت حوالي 10 أشهر في المنطقة، حيث شاركت في عملية الغضب الملحمي في إشارة إلى الضربات العسكرية والحرب التي انطلقت في 28 فبراير ضد إيران، وأيضا شاركت في الحصار. عودتها لا تعني عمليا تخفيف الضغط، بل هناك عملية استبدال لهذه الحاملات في ضوء التقارير التي تحدثت عن نوع من الإرهاق داخل أطقم هذه الحاملة في ضوء هذا الانتشار الذي يعتبر طويل مقارنة مع عمليات انتشار أخرى. في نفس الوقت هناك حاملة الطائرات ثيودور روزفلت التي تنتشر وفي طريقها إلى المنطقة، ومعها قوتها الضاربة، وأيضا هناك قطع عسكرية أمريكية على متنها أكثر من 2000 إلى 10,000 جندي أمريكي من قوات المارينز في سيتوجهون إلى المنطقة. في المحصلة هناك 50,000 جندي أمريكي لا يزالون في الشرق الأوسط يحيطون بإيران، بالتالي ذلك يوفر عمليا قوة نارية كبيرة للرئيس دونالد ترامب وخيارات إذا ما قرر التصعيد ضد إيران، خاصة أنه كما قلت معاد في هذا المنشور لا يلغي، هو يؤجل الضربة ولا يلغيها بالكلية في أمام طاولته وخياراته ضد إيران.
0: من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد، شكرا جزيلا لك. أذهب إلى طهران إلى مراسلتنا رانيا قاسم. إيرانيا مرحبا بك. عباس عرقجي يقول وزير الخارجية الإيراني: نحن ندرس الرد الأمريكي ولنا رد على هذا الرد أو العرض الأمريكي. ما هو هذا العرض؟ ما هو هذا الطلب؟
2: نعم معاذ، يعني يمكن القول أن هناك الإجراءات والمفاوضات لخفض حدة التصعيد ومنع تجدد الحرب مرة أخرى بين الولايات المتحدة وإيران مستمرة، كما يؤكد مختلف المسؤولين الإيرانيين كان آخرهم الرئيس مسعود بزشكيان. ما زالت هذه المحادثات مستمرة، تم التأكيد على أن إيران قدمت مقترحها الذي يتعلق بالأيام 7، وهذا المقترح يقوم على أن تقوم الولايات المتحدة بتنفيذ شروط إيران 7 خلال 4 أو 5 أيام. في اليوم 6 تقوم إيران بعد التأكد من تنفيذ الولايات المتحدة لالتزاماتها بفتح المضيق، وفي اليوم 7 تبدأ المفاوضات بشأن الاتفاق النهائي لإنهاء الحرب. إيران قدمت هذه الشروط وهذا المقترح إلى الجانب الأمريكي عبر الوسيط القطري خلال المحادثات التي جرت في نيويورك، وفي المقابل قام الجانب الأمريكي بالرد على هذه الشروط وعلى هذا المقترح الإيراني. حتى الآن إيرانيا لم يتم الكشف عن طبيعة الرد الأمريكي وما الذي اقترحه الأمريكيون، ولكن كما تقول المصادر هنا أن الخلاف يعني يكون بشأن الأولويات. تطالب الولايات المتحدة كما تتحدث بعض المصادر عن فتح المضيق أولا ثم إحالة باقي الأمور سواء المتعلقة بوقف القتال على جميع الجبهات أو حتى الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة وغيرها ورفع عقوبات تحويله إلى ما بعد التوصل إلى اتفاق. هذا بالإضافة إلى كما تقول المصادر أن الولايات المتحدة تسعى أيضا إلى إدخال الموضوع النووي في المحادثات. هذا ربما ما قد يحمله الرد الأمريكي. حاليا إيران تعمل على دراسة هذا الرد، تعد تعديلاتها عليه، وأيضا تقوم ب إدخال وجهات نظرها فيه. وكما يقول الرئيس الإيراني مسعود بوزشكيان، بعد بلورة صيغته النهائية ووضع اللمسات الأخيرة سيتم نقله إلى الجانب الأمريكي أيضا عبر الوساطة. ولكن كما يقول بوزشكيان، هناك حالة من انعدام في الثقة في الجانب الأمريكي، لأن بلاده تعرضت لهجمات بعد كل جولة مفاوضات، وكان آخرها تجدد الهجمات العسكرية بعد توقيع مذكرة التفاهم من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. قد لا تبدو إيران مستعدة للتعامل بمرونة أكبر مع الجانب الأمريكي، خاصة مع تأكيد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اللواء محسن رضائي على أمر يتعلق بأن على الولايات المتحدة أن تأخذ الخطوة الأولى، أن تنفذ الالتزامات وأن تكسب ثقة الجانب الإيراني قبل أن تقوم إيران بفتح المضيق، مع تأكيد المصادر الإيرانية وخاصة رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي يوم أمس أكد على أن الملف النووي ليس مطروح على جدول الأعمال. تم التأكيد على أن إيران لن توقف تخصيب اليورانيوم، اعتبره حق للشعب الإيراني وهذا الأمر لن يتم التطرق إليه، كما أن إيران أيضا لن تسلم اليورانيوم المخصب أو تنقله إلى أي جهة. إذن هناك تشدد في المواقف الإيرانية، هناك مطالبة من الجانب الأمريكي بأن يؤكد ويعني يكسب الثقة الإيرانية، خاصة بعد تجدد الحرب واستمرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتهديد إيران بشن هجوم عسكري، أحيانا يقول قبل الانتخابات وأحيانا يقول بعدها. هذا الأمر يعني يزيد من تشدد إيران في مواقفها وتمسكها بشروطها التي أكدت أن حتى تتحقق هذه الشروط لن يتم فتح مضيق هرمز. هذا ما أكده أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني وأيضا وزير الخارجية عباس عراقشي.
0: رانيا، هذا الكلام كلام الرئيس الأمريكي، سنضرب لا نضرب بعد الانتخابات التجديد النصفي قبل الانتخابات، هذا نمط متكرر من حديث الرئيس الأمريكي وبعض الساسة في واشنطن. صدى هذا الأمر في طهران، كيف هو ردة الفعل في هذه التصريحات الأخيرة لترامب، كيف تكون؟
2: نعم يعني معاذ، إيران تتعامل بطريقتين أو تنظر إلى هذه التصريحات بطريقتين. أولا ترى في أنها تأتي نتيجة الضغوط التي يتعرض لها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأنه يحاول من خلال الحرب النفسية أن يضغط على المفاوض الإيراني من أجل دفعه إلى الاستسلام أو على الأقل تقديم تنازلات يستطيع أن يعني يعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ويعتبرها انتصار أمام شعبه، وهذا فيما يتعلق بالحرب النفسية. ولكن في الوقت ذاته هي أيضا تأخذ المستويات العسكرية الإيرانية على وجه التحديد هذه التهديدات على محمل الجد. ترى في أن الولايات المتحدة حتى الآن استهدفت إيران وشنت حروب مباشرة عليها، وتتوقع أن تكرر هذه العمليات مرة أخرى. ولذلك نرى أن المستويات العسكرية، القائد العام للحرس الثوري ونوابه وأيضا الجيش الإيراني، كلهم يحذرون الولايات المتحدة من ما وصفوه بأي خطأ في الحسابات، لأن إيران سترد بشكل قوي، ستفتح جبهات جديدة وستستخدم أسلحة جديدة تعمل على إنتاجها بشكل يومي منذ الحرب. تقول أنها مستعدة لحرب طويلة الأمد وتحدد مضيق هرمز، خط استراتيجي أحمر بالنسبة لإيران، تؤكد أنها لن تسمح للولايات المتحدة بالتدخل فيه أو فرض هيمنتها، وتتحدث أيضا عن مواصلة ما تصفه بمعاقبة السفن المخالفة التي تتخذ من الممر الجنوبي الذي ترفضه إيران وتعتبره غير قانوني مسارا للخروج أو الدخول. ولذلك تؤكد إيران أنها لن تسمح استمرار هذا الأمر وتتمسك بمواقفها وتحذر الولايات المتحدة.
0: رانيا قاسمي مراسلة الجزيرة من طهران، شكرا جزيلا لك يا رانيا. يتصدر الملف النووي الإيراني مجددا أولويات الخطاب الأمريكي، مع تجديد واشنطن على ضرورة تقليص قدرات طهران على تخصيب اليورانيوم وتأكيدها على إحراز تقدم في تأمين الملاحة عبر مضيق هرمز وارتفاع صادرات النفط إلى مستويات ما قبل الحرب. يأتي كل ذلك تزامنا مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، وسط تساؤلات بشأن ما إذا كانت واشنطن تعيد صياغة شروط التفاوض مع طهران أم تسعى إلى تحقيق اختراق سياسي يخفف تداعيات الحرب قبل الانتخابات.
3: And just as I promised, I am ensuring that Iran will never have a nuclear weapon.
4: بعد أكثر من نصف عام للحرب، يعود الملف النووي الإيراني إلى صدارة الخطاب الأمريكي، لكن هذه المرة في غمرة أجواء انتخابية ساخنة وضغوط اقتصادية متزايدة. في جولاته لدعم مرشح الحزب الجمهوري، من فك الرئيس دونالد ترامب يؤكد أنه لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، فيما يطالب نائبه جيدي فانس طهران بخفض ملموس لقدراتها على تخصيب اليورانيوم. لغة وإن كانت تفتح مساحة للتفاوض، لكنها لا تعبر بالضرورة عن موقف أمريكي جديد، وفق تصريحات مسؤول في البيت الأبيض للجزيرة. وفيما لم يغب الهدف النووي عن حسابات واشنطن الانتخابية، إلا أن ما يبدو محل اختبار الآن وفق جمهوريين هو حجم الخطوة التي يتعين على طهران بدء اتخاذها، وما إذا كانت ستسبق تخفيف الحصار والعقوبات أم تتزامن معه.
5: التخصيب مسألة يجب تحديدها وضبطها، لأن إمكانية استخدامه للأغراض السلمية كانت مطروحة دائما، لكن بالتأكيد لن يسمح بأي تخصيب يتيح امتلاك سلاح نووي.
4: أما تراجع حضور مضيق هرمز في خطاب إدارة ترامب فلا يعني انتهاء الأزمة بحسب الدوائر الديمقراطية، إذ يعتقد أن ارتفاع صادرات النفط من الشرق الأوسط لا يعني أن العبور عبر المضيق بات آمنا.
6: رسالة الديمقراطيين كانت أن قرار خوض هذه الحرب لم يكن حكيما، وأنه أضر بالاقتصاد والجيش الأمريكي. لا يزال الكثير من قواتنا ومعداتنا العسكرية منشغلا بهذه الحرب، وهذا الوضع مستمر للأسف.
4: وفي موازاة السجال الانتخابي تبقى الخيارات العسكرية حاضرة في نقاش الإدارة الأمريكية، حيث ينقل موقع أكسيوس عن مسؤولين قولهم إن البنتاغون أصدر توجيهات للقيادة المركزية الأمريكية لاستكمال الاستعدادات لاحتمال استئناف الضربات.
7: أقل من 4 أسابيع تفصلنا عن انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. يزداد المشهد الداخلي هنا سخونة، بينما يبقى حسم الصراع مع إيران معلقا. في الأثناء يأمل البعض هنا أن تدفع الحسابات الانتخابية الصراع نحو تسوية تحقق شروط الإدارة الأمريكية النووية وتخفف كلفته الاقتصادية. أحمد الرهيد، الجزيرة، واشنطن.
0: معنا من واشنطن دكتور ريتشارد وايتس، الخبير في الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكستار ستراد. ومعنا من طهران دكتور حسين هاشمي، أستاذ العلاقات الدولية والدبلوماسي الإيراني الأسبق. مرحبا بكما. أبدأ من واشنطن دكتور ريتشارد. الآن هل يمكن بأي حال من الأحوال لترامب وفريقه أن يقدم على أي عمل، سواء قبل الانتخابات التجديد النصفي أو بعد انتخابات التجديد النصفي؟ البعض يقول أن الإدارة الأمريكية ليس لديها خيار عسكري في قادمة الأيام البتة.
8: هذه إمكانية. أعتقد أن الرئيس ترامب أوضح يوم أمس أن لا ينوي أن ينخرط في أي عمل عسكري قبل الانتخابات. أعتقد أنه كان هنالك بعض سوء الفهم في وسائل الإعلام أن هذا الأمر قد يكون خياراً. من المحتمل بعد ذلك بعد الانتخابات، لكن ليس برأيي أن هذا ربما قد يكون خيار عسكري جيد. أعتقد أن الاستراتيجية الأمريكية الحالية تعتمد على القوة الاقتصادية، والرئيس ترامب يؤشر أن الولايات المتحدة كانت قادرة على إعاقة معظم صادرات النفط الإيرانية، وأيضا زيادة الجهات التي تقع تحت العقوبات. بالتالي الولايات المتحدة وأيضا شركائها في الخليج مكنت من تطوير طريقة لتصدير النفط إلى مستويات في بعض الأحيان تجاوزت مستويات ما قبل الحرب.
0: نعم. أعتقد لكن دكتور ريتشارد، كل ما تقوله واشنطن عن رجوع النفط إلى مستوياته السابقة وخطة المنبوذ الاقتصادي وكل هذا الأمر من الرواية الأمريكية، النتيجة على الأرض أن طهران ما زالت متشددة في مواقفها وتزداد تشددا ولا تتراجع. طيب ماذا ستفعل واشنطن؟
8: أعتقد أن واشنطن تنتظر لهذا الضغط أن يتراكم، وأن بعد ذلك ربما سنرى تنازلات أكبر. أعتقد أن واشنطن تعتقد أن هذا الأمر بدأ حول المسألة النووية. بالتأكيد الولايات المتحدة تأتي بالمزيد من القوات إلى المنطقة، لكنني أعتقد وبعث القلق أن بما أن إيران وواشنطن وجهات تنظر أن إلى إيران، أن إيران تخسر اقتصاديا، بالتالي ربما الولايات المتحدة تميل إلى التصعيد، بالتالي ربما هذا هو الاحتمالية الذي تدفع الولايات المتحدة لاستخدام القوة في مرحلة ما.
0: نعم، أذهب إلى طهران دكتور محمد حسين هاشمي. لأن ربما على ذمة نيويورك تايمز على الأقل ثلاث حاملات طائرات أمريكية ستكون في المنطقة خلال أيام قادمة. طهران هل لديها شيء لتفعله؟ هل تتحسس طهران رأسها من هذه الحشود العسكرية الأمريكية؟
9: صباح الخير لك وللضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء. الواقع إيران تتعامل مع هذه التهديدات، إن كانت الحشود والقطاعات العسكرية الموجودة، تتعامل معها بمحمل الجد، وهي تعلن دائما وتعلن عبر القادة العسكريين أنها على أتم الاستعداد لمواجهة أي سيناريو عسكري تعلنه الإدارة الأمريكية والرئيس ترامب ضد إيران. وإن يكون هذه القطاعات وهذه الحاملات الآن هي تبتعد عن الحدود وعن المواقع الإيرانية أكثر من 1000 كيلومتر كما أكد قائد الحرس الثوري، وحتى أن سحب القاذفات الأمريكية من قاعدة القاعدة البريطانية أيضا يأتي في هذا السياق، أن هناك خشية من الرد الإيراني على هذه المواقع. لذلك إيران في الجانب السياسي تحاول عبر تأكيدات الرئيس الإيراني بيزشكيان ووزير الخارجية أنها تتواصل لخفض التصعيد عبر الحوار والتفاوض.
0: لكن دكتور يعني طهران لا تبدي أي تنازل، لا تبدي أي تنازل لواشنطن، ما زالت تنتظر من واشنطن الخطوة الأولى كما قال أحمد وحيدي على الأقل. طيب وإذا لم تقوم واشنطن بهذه الخطوة الأولى، ما الذي ستفعله طهران؟
9: الواقع إيران هذه الشروط التي تعلنها هي حقوق الحق التي أيضا كانت ضمن مذكرة التفاهم التي وقعت بين الرئيسين الإيراني والأمريكي. إيران في ما يخص موضوع المضيق هي تعتقد وتصر أنه في المرحلة الأولى ينبغي حل مشكلة المضيق ابتداء، ولكن الرئيس في هذه المرحلة لا سيما وهو على أعتاب الانتخابات يحاول من جديد أن يوحي إلى الداخل الأمريكي أن الموضوع موضوع ملف نووي، وأن إيران لو حصلت على القنبلة النووية لكان كذا وكذا. هذا شيء جديد. إيران الآن مصر على عدم بحث موضوع الملف النووي.
0: دكتور البعض يقول لك هذا ليس شيئا جديدا، إذا سمحت لي سأعود لك في هذه النقطة، هذا ليس شيئا جديدا، لأن واشنطن تقول أن ورقة مضيق هرمز تآكلت، تبخرت من يد الإيرانيين، لذلك هي تبحث الآن القصة النووية. سأعود لك لهذه الجزئية دكتور إذا سمحت لي، لكن أذهب للدكتور ريتشارد وايتز. دكتور، هل أصلا الحزب الجمهوري وترامب على رأسه لديه فسحة من الوقت والانتخابات قادمة والاستطلاعات الرأي لا تبشر بخير كما تقول كثير من الصحف الأمريكية، هل يمتلك أصلا، هل تمتلك إدارة ترامب رفاهية الاختيار أو الانتظار فيما يجري في مضيق هرمز؟
8: أعتقد أنه ما يزال هنالك ربما تزال هذه هي الاستراتيجية السياسية الأكثر حكمة. إذا ما سعى الرئيس ترامب إلى الانخراط في عملية عسكرية واسعة أو ربما التوصل إلى تسوية تفاوضية مع إيران، هو سيقوم برفع أهمية الحرب في أذهان الناخبين، وربما أن يتلقى انتقادا في مسألة تقديم تنازلات مقابل عدم استخدام الخيار العسكري. أعتقد أنه حاليا يركز على مسألة الضغط العسكري وتوجيه أذهان الناخبين إلى أمور أخرى. أعتقد أن هذه الاستراتيجية السياسية الأفضل، بالتالي لا أعتقد أن هنالك ضغط سياسي عليه من أجل اتخاذ إجراءات أخرى فيما يتعلق بإيران. لكن مرة أخرى، هو الأمر لا يتعلق بخياره، يتعلق أيضا بما سيقوم به الإيرانيين.
0: دكتور محمد حسين هاشمي، الآن ورقة مضيق هرمز الأمريكان يقولون يعني تكاد تفقد قيمتها. طيب طهران ماذا لديها؟ على ماذا تراهن؟
9: أولا، هذه السردية الأمريكية غير صحيحة، وإيران تكذب هذا الأمر تماما. وهناك واقع ومعطيات، إن كان على صعيد أسعار الطاقة أو على صعيد التقارير التي يعني التي تعلن عبر حول الملاحة داخل المضيق. المضيق الآن تحت السيطرة الأمريكية كما يؤكد المسؤولون هنا في إيران، وهذه السيطرة سيطرة ذكية. هناك نعم بعض السفن الصغيرة، ويعني تهذب هذا النفط عبر سفن صغيرة، وعما يعبر عنها وأنه أسطول الظلام، تنقل بعض النفط إلى خارج المضيق وينتقل إلى سفن كبيرة. هذا لا يشكل شيئا. هناك تهديد جدي لإيران.
0: 80% كيف لا يشكل شيء؟ هكذا يقول الأمريكان، 80% أو أكثر من مستويات ما قبل الأزمة في مضيق هرمز. الأمر على مصراعيه، المضيق مفتوح على مصراعيه.
9: هذا ما يكذبه الإيرانيون والمسؤولون هنا. نعم، هناك يمكن عبر قنوات أخرى غير مضيق هرمز ينتقل بعض النفط عبر إن كان في الفجيرة أو في ينبع أو حول الخطوط الأخرى. أما حول المضيق، نعم هناك بعض السفن تعبر بتنسيق وبإذن من الجانب الإيراني، من البحرية الإيرانية، هذا ما تؤكده إيران. بالمناسبة، أخيرا الرئيس الجزائري قال أن سفننا تعبر المضيق هرمز بالتنسيق مع الإيرانيين، ولا مشكلة في نقل نفطنا عبر المضيق. هناك أيضا سفن عراقية وبعض السفن، هذه تنسق مع إيران.
0: لكن دكتور، يعني فيما يخص الحديث الجزائري، البعض يقول لك هو كم أصلا يمر، هكذا البعض يسأل، يعني كمية النفط الجزائري المتدفقة أصلا عبر المضيق. ليس الحديث عن دولة مثل الجزائر بعيدة عن نتحدث عن دول الخليج العربي، هذه تقول يمر نفطها بالإذن الإيراني الآن.
9: السفن التي هذه السردية الإيرانية تقول أن السفن التي الآن تعبر مضيق هرمز هي تعبر بإذن وبتنسيق مع البحرية الإيرانية في مضيق هرمز. غير هذا، بعض السفن الصغيرة تعبر. يا سيدي، هذه السردية كلها تأتي في سياق هذه الانتخابات لكي توحي إلى الشعب الأمريكي ولأجل خفض أسعار الطاقة في الولايات المتحدة. الرئيس الأمريكي ما فتأ يعلن صباحا ومساء أن هذه الحرب ستنتهي عما قريب وأن أسعار الطاقة ستنزل، وهذا ما يكذبه دائما في الواقع.
0: لكن أسعار الطاقة لم تنفجر دكتور، سعر برميل النفط لم ينفجر. في المقابل هناك من يقول لم ينفجر السعر، لم يرتفع كثيرا،
9: ولكن لم ينزل تحت $100 الآن البرميل. وباعتقادنا أنه لو حصل أي شيء أو أي هجوم جديد للولايات المتحدة على إيران، هذا سيرتفع كثيرا وسيعاني وسيقابل الرئيس أزمة خانقة. وهو الآن عالق بين داخل أمريكي ضاغط عليه سياسيا واقتصاديا، وبين حوار ومفاوضات عبر الوسيط مع الإيرانيين، والذي يحاول أن لا يقبل بالشروط الإيرانية التي هي حقوق إيران المعلنة، إن كان فيما يخص موضوع رفع الحصار أو رفع العقوبات أو رفع الحصار عن الأصول الإيرانية المجمدة وما إلى غير ذلك، ضمن 7 شروط التي تعلنها إيران دائما.
0: دكتور محمد حسين هاشمي من طهران، الدبلوماسية الإيرانية الأسبق، شكرا جزيلا لك، وشكر موصول كذلك للدكتور ريتشارد وايتس من واشنطن، الخبير في مؤسسة ويكستراد. شكرا دكتور وايتس. إلى اليمن، أفادت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله الحوثيين بوقوع غارات على صنعاء. يأتي هذا بينما أعلنت القوات الحكومية ضرب عناصر تابعين لأنصار الله الحوثيين في جبل حبشي غربي

0: راسلة الجزيرة مها علي. أبدأ من صنعاء من مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي. نبيل، إذن الرياض أعلنت اعتراض صواريخ باليستية أطلقت من أراضي أطلقها كما تقول يعني جماعة أنصار الله الحوثيين.
1: معاذ، البداية من العاصمة اليمنية صنعاء، حيث كانت قد هزت انفجارات خلال الساعات القليلة الماضية العاصمة صنعاء. وسائل إعلام رسمية أكدت بأن هذه الاستهدافات هي لغارات سعودية استهدفت مصنع الإسفنج هنا في العاصمة صنعاء، بالإضافة إلى مصنع مواد بناء وكهرباء في العاصمة. ووزارة الصحة التابعة لسلطات صنعاء أكدت بأن هذا الاستهداف نجم عنه إصابة 6 مدنيين وتضرر الكثير من المنازل المحيطة بمصانع الإسفنج أو مصنع الإسفنج ومصنع أيضا مواد البناء. وهذا المصنع الإسفنج يعد المرة الثانية يتم استهدافه خلال نحو أسبوع من قبل الطيران السعودي حسب وسائل إعلام رسمية تابعة لسلطات صنعاء. كانت القوات المسلحة التابعة لحكومة صنعاء قد أعلنت استهداف المملكة العربية السعودية بصواريخ باليستية ومجنحة، وأكدت بأنها استهدفت مطار الملك خالد بصاروخين مجنحين، بالإضافة إلى استهدافها لمطار نجران بصاروخ باليستي وكذلك قاعدة خميس مشيط بصاروخ باليستي أيضا. وكان قد تم استهداف مطار الملك خالد حسب إعلان الناطق العسكري للقوات المسلحة، كان تم استهدافه أمس ل3 مرات على فترات مختلفة خلال أمس. وأكد الناطق العسكري بأنهم سيواصلون من عملياتهم تجاه العمق السعودي حتى يتم وقف الغارات التي تستهدف مناطق مختلفة واقعة تحت سيطرة سلطات صنعاء. وكان قد أحصى خلال الساعات 24 الماضية 59 غارة جوية، قال بأنها توزعت على 7 محافظات مختلفة تابعة لسلطات صنعاء. وأكد أيضا بأن هذه الغارات قد تسببت في سقوط ضحايا وبأنها انطلقت من قاعدتي خميس مشيط في وكذلك قاعدة خميس مشيط، بالإضافة إلى قاعدة الطائف الجويتين. وأكد بأن هذه الطائرات هي من نوع F-15 وتايفون وتسببت في سقوط ضحايا في صفوف المدنيين. كما أعلن إجمالي عدد الغارات منذ 3 سبتمبر وحتى الآن بلغت نحو 1860 غارة جوية حسب الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء.
0: مراسل الجزيرة من صنعاء نبيل يوسف، شكرا جزيلا لك. أذهب إلى مراسلتنا من تعز مها علي. مرحبا بك. الجبهات حوالي تعز، الجبهة في المديريات، ما هي آخر تطورات العسكرية هناك؟
2: نعم معاذ، نبدأ بجبهات المدينة. هذه الجبهات تشهد في الوقت الحالي حتى هذه اللحظة على الأقل هدوءا حذرا بعد أن كانت شهدت بعد منتصف ليل هذا اليوم مواجهات متقطعة وكذلك قصف مدفعي متبادل بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي على امتداد الجبهات الشرقية الشمالية والشمالية الغربية وحتى الغربية. نتحدث عن محيط جبل هان ومنطقة الضباب التي تعتبر المنفذ الغربي المباشر لمدينة تعز. إذا ما انتقلنا إلى الريف تحديدا الريف الغربي، هناك حيث كانت قد دارت معارك محتدمة بين جماعة الحوثي والقوات الحكومية، وأيضا في جبهة الأقروض شرق المدينة نتحدث عن استعادة القوات الحكومية بحسب المصادر العسكرية لزمام المبادرة وإطلاق عملية هجومية خاطفة باتجاه مواقع جماعة الحوثي. تقول المصادر العسكرية إن القوات الحكومية تمكنت من تحقيق بعض التقدم في هذا الاتجاه. أيضا نتحدث عن معركة فجر اليمن التي تدور في مديرية الوازعية في الغرب من محافظة تعز وتحديدا المتاخمة لمديرية ذباب الواقع على الساحل الغربي والمشرفة كذلك على جزيرة ميون الاستراتيجية. نتحدث عن عملية فجر اليمن المستمرة بطبيعة الحال في تلك المديرية. الضربات الجوية كانت حاضرة بكثافة خلال 24 الساعة الماضية. ضربات جوية استهدفت تعزيزات الحوثيين في طريق في جبل حبشي تحديدا في طريق الرابط بين عزلة الحقل وعزلة القحاف، وأيضا ضربات في مديرية التربة أو في محيط مدينة التربة، وأيضا ضربات أخرى استهدفت تعزيزات وتحصينات للحوثيين في منطقة الزيلعي الواقعة في مديرية دمنة خدير شرقي المحافظة. الناطق باسم القوات الحكومية كان قد أعلن تنفيذ أكثر من 1700 عملية استهداف ضد مواقع ثابتة ومتحركة لجماعة الحوثي على امتداد محاور القتال في كل المحافظات اليمنية تقريبا. قال الناطق إن

0: هذه العمليات أدت إلى مقتل أكثر من 1300 عنصر من جماعة الحوثي وإعطاب أكثر من 300 عربة وعربة قتالية تابعة لجماعة الحوثي على امتداد محاور القتال. نتحدث عن مأرب، تعز، الساحل الغربي، أيضا صعدة والجوف وغيرها من المناطق. الوضع الإنساني يتدحرج حقيقة معاذ. المنظمة الدولية للهجرة كانت قد أعلنت أن أعداد النازحين وصلوا إلى أكثر من 200 ألف نازح، وهم في مرحلة زيادة مضطردة نظرا اتساع رقعة القتال بين جماعة الحوثي والقوات الحكومية. المنظمة الدولية للهجرة قالت إن 57 من هؤلاء يتركزون في محافظة تعز، والتي هي بطبيعة الحال تشهد مواجهات محتدمة مع جماعة الحوثي التي تحاول الضغط بشكل مستمر للسيطرة على الطريق الرئيسي الرابط بين مدينة تعز والعاصمة المؤقتة عدن، وهو بشكل عملي مغلق نتيجة الاشتباك وأيضا نتيجة سيطرة جماعة الحوثي على هذا الطريق. الجزء الأكبر من هؤلاء النازحين يتركزون في الريف الغربي لمحافظة تعز، هناك حيث خطوط التماس تحيط بهؤلاء النازحين. المنظمة الدولية للهجرة كانت قد أشارت إلى أن أعداد النازحين يتزايدون بشكل مضطرد بمقابل نفاذ الأموال اللازمة لإغاثة هؤلاء النازحين. ونحن هنا نتذكر موجات الصيحات المتزامنة التي أو إنذارات المتزامنة التي أطلقها برنامج الغذاء العالمي والمنظمة الدولية للهجرة لتمويلهم بملايين الدولارات حتى لا تتوقف الأعمال الغاثية باتجاه هؤلاء النازحين، وحتى لا تنهار الخدمات التي يقدمونها لهؤلاء النازحين. بالتالي الوضع الإنساني هو لا يقتصر فقط على هؤلاء النازحين، وإنما عن الوضع العام الذي يعيشه السكان نتيجة الحصار الذي تفرضه جماعة الحوثي منذ 2014، وحتى مع إغلاق الطريق الوحيد الذي يربط هذه المدينة بالعاصمة المؤقتة عدن. معاذ،
1: مها علي من تعز، شكرا جزيلا لك مها. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن اللجان العسكرية في حلف مكة تعمل على دراسة طريقة دعم السعودية ضد الهجمات الحوثية. وأكد فيدان أن اتفاق مكة دفاعي بحت وليس هجوميا. حيثيات حلف مكة ونشأته وأهدافه في التقرير التالي لأزهار أحمد.
2: أسس في أغسطس وفعل في أكتوبر. حلف مكة الدفاعي بين تركيا ثاني أكبر جيش في الناتو والسعودية ثاني أكبر جيش عربي وباكستان رابع أكبر جيش آسيوي وفقاً لآخر تصنيف سنوي لمؤسسة جلوبال فاير باور. ثلاثي إقليمي دولي تجمعه الجغرافيا والإقليم والأمن، ويمتلك عناصر القوة العسكرية والردع النووي والصناعة الدفاعية والقدرة المالية. أبصر حلف النورة في ظروف استثنائية إقليمية ودولية، لكن نشأته قد لا تكون مفاجئة للبعض. فقبل نحو عام وقعت السعودية وباكستان اتفاقية دفاع استراتيجي تقضي بأن أي عدوان على دولة هو عدوان على الأخرى. وأوضح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن اتفاق مكة دفاعي بحت وليس هجومياً، لكنه شدد على أن أنقرة لن ترسل قوات عسكرية إلى أراضي أي دولة أخرى بهدف شن عمليات هجومية فيها. فلماذا حلف مكة؟ وما الذي يعنيه أمنياً واستراتيجياً وإقليمياً؟ يدور فلك هذا الاتحاد حول نقاط رئيسية ثلاث: الأمن الجماعي، الردع المشترك، والتعاون الدفاعي. بدا جلياً إذن أن مهمة الحلف دفاعية أساساً، ولئن تحدث البيان المؤسس عن الردع لكنه سكت عن تسمية عدو بعينه، وذلك قد يفسر بما سمته الدول الثلاث رغبة في تحقيق الاستقرار الإقليمي وتحقيق معادلة الردع دون استعداء طرف بعينه، مع مراعاة التحديات الأمنية لكل دولة والتباينات بينها. ولئن كانت الدول الثلاث تشكل قوى إسلامية كبرى، إلا أن قادتها حرصوا على أن الحلف ليس أيديولوجياً ولا لمواجهة أيديولوجيا بعينها. أما عن الدوافع فيمكن تصنيفها إلى سياسي وأمني وجيوسياسي، لكن جميعها تنبثق مما بات يشبه الأمر الواقع، وهو أن أي دولة مهما بلغ حجمها ووزنها لن تستطيع بمفردها مواجهة التحديات وحدها. يضاف لذلك الأزمات المتعاقبة التي ألمت بالمنطقة والصراع الأمريكي الإيراني الذي زعزع استقرارها وهدد اقتصادها وتجارتها، إلى جانب سياسات واشنطن المتقلبة وتداعياتها على المنطقة، عدا عن صراع الهيمنة بين إسرائيل وإيران الذي بات يدفع باقي الدول إلى حتمية التحرك وسد الثغور والفراغات التي

0: التي يمكن أن تتمكن منها. أما عن المنضمين المحتملين فلا تأكيد حتى اللحظة، سوى تصريح لوزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار عن أن أكثر من 6 دول أبدت اهتماماً بالانضمام إلى اتفاقية مكة للدفاع المشترك دون كشف عن الأسماء. وآخر مماثل لنظيره التركي هاكان فيدان قال فيه إن دولاً بالمنطقة عبرت عن رغبتها بالانضمام إلى الحلف. وبعيداً عن التأويلات والتوقعات، انتظر المؤسسون شهرين تقريباً للإعلان عن تفعيل الاتفاقية، وأصدر مجلس حلف مكة بياناً ينص على البدء الفوري في تنفيذ التزامات الدفاع المشترك، وأكد توفير القوات اللازمة ونشرها سريعاً في الأراضي السعودية، مشدداً على أن أمن كل دولة جزء لا يتجزأ من الأمن الجماعي لدول الحلف إثر الهجمات الحوثية. بدا الأمر إذن استجابة جماعية مفادها أن الاعتداء على دول الحلف خط أحمر لن يمر بلا رد، وهي رسالة لا يبدو أنها موجهة إلى الحوثيين فقط. وفي ردود الفعل كانت دولة قطر من أوائل المرحبين والداعمين، مشددة على تضامنها مع المملكة ودعمها في إجراءات حفاظها على سيادتها وسلامة أراضيها.
1: إن دولة قطر تدعم أي مبادرة تتخذها دول المنطقة للحفاظ على أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها بما في ذلك حلف مكة.
0: بينما وصف البعض الحلف بمشروع نيتو شرق أوسطي وبمنأى عن التنبؤات والتوقعات، من المرجح أن يواجه الحلف تحديات مركبة خارجياً وداخلياً، بدءاً من وحدة القرار وتحديد آليات اتخاذه وتوسيع العضوية وقيادة القدرات وتنسيقها، وصولاً إلى تحديد العدو ونوع التدخل وحجم الرد ونطاقه ومداه. أسئلة سيتكفل الوقت بالإجابة عنها.
2: إلى التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، حيث أفاد مراسل الجزيرة بإطلاق المستوطنين النار خلال اقتحامهم حي الريحان وقرية سردة شمال رام الله. كما أفاد مراسل الجزيرة أن مستوطنين أطلقوا النار في منطقة وادي الشاعر شرق سلفيت، فيما أطلق مستوطنون وجنود الاحتلال الرصاص الحي لمنع المزارعين الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم وطردهم من المنطقة الشمالية لبلدة دير يلوط غربي سلفيت. معنا من رامين في طول كرم مراسل الجزيرة ليث جعار، وكذلك من دير بزيع في رام الله مراسل الجزيرة منتصر نصار. ليث، أبدأ من عندك. تعود دوما هذه خلال الأيام الماضية على الأقل الاعتداءات على المواطنين الفلسطينيين أثناء موسم قطاف الزيتون، هل هناك ترابط معين أم هو اعتداء يعني دوما مستمر؟
3: بالطبع، يعني هو ذات المشهد اليومي الذي يتعرض له الفلسطينيون في مناطق الضفة الغربية منذ أن بدأ هذا الموسم. الفلسطينيون يقولون بأن على ما يبدو أن هذا الموسم هو موسم دموي نتيجة الاعتداءات الاستيطانية التي تنفذ بحق الفلسطينيين، إضافة إلى هجمات الجيش الإسرائيلي ومنع الفلسطينيين والمزارعين الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم. هنا في بلدة رامين حيث نتواجد، هؤلاء الفلسطينيون وصلوا إلى أراضيهم، الجيش الإسرائيلي والمستوطنون وصلوا قبل لحظات قليلة، أبلغوهم بالخروج فورا من المنطقة وعدم الاقتراب من تلك الأراضي لمنع الفلسطينيين من جني وقطف ثمار الزيتون. هذا يأتي ضمن سياق تصاعد وتيرة الهجمات الاستيطانية التي تنفذ بحق الفلسطينيين. كل هذه الأراضي الفلسطينيون لم يتمكنوا من الوصول إليها. الجيش الإسرائيلي لربما تشاهدون في هذه الصورة وصل إلى قاع هذا الجبل ووقف وطرد الفلسطينيين من هذه المنطقة ضمن تصعيد والاعتداء على أهالي بلدة رامين، أهالي بلدة بزارية وكذلك برقة. هذه المناطق تعاني من اعتداءات متصاعدة من قبل المستوطنين وجيش الاحتلال. خلال اليومين الماضيين استشهد فلسطيني من بلدة بزارية خلال تواجده في أرضه ومحاولة إبعاد وصد الهجوم الذي نفذ من قبل المستوطنين. في صورة أخرى، هذه هذه العائلة التي تظهر في الصورة قبل يومين تعرضت لاعتداء من قبل مستوطنين بالضرب ومحاولة لطردهم من أرضهم. هذا كله يأتي ضمن سياق الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة بحق الفلسطينيين. صباح هذا اليوم المستوطنون أطلقوا النار تجاه المزارعين الفلسطينيين لطردهم من أرضهم، سواء في بلدة دير بلوط إلى الغرب من مدينة سلفيت، أو حتى في بلدة جوريش إلى الجنوب من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية. علاوة على ذلك، هناك الاحتلال الإسرائيلي نفذ عمليات اقتحام واسعة طالت مناطق عدة من الضفة الغربية، في شمال الضفة تحديدا بلدات أو مدن قلقيلية، إضافة إلى بلدات السيلة الحارثية ومدينة جنين، أيضا طول كرم، وكذلك مناطق أخرى وقرى وبلدات فلسطينية تعرضت للاعتداء الاستيطاني والإسرائيلي خلال ساعات الليل. لكن الحدث الأبرز اليوم هو ما يحدث في الضفة الغربية بالتزامن مع بدء موسم قطف الزيتون، الذي باتت معالمه واضحة حقيقة بأن هذا الموسم سيشهد دموية كبيرة نتيجة الهجمات التي تنفذ من قبل المستوطنين والتي تصاعدت منذ 7 أكتوبر 2023. تم تسجيل أكثر من 63 ألف اعتداء نفذ من قبل الجيش والمستوطنين، منها أكثر من 15 ألف اعتداء نفذ من قبل المستوطنين على الفلسطينيين، تمثلت بعمليات حرق وسرقة وتدمير وتخريب وقتل. أدى ذلك أيضا إلى استشهاد 66 فلسطينيا بهجمات متفاوتة من قبل المستوطنين المتصاعدة، أو الرقم لربما وصل إلى 70 نتيجة هذه الاعتداءات الاستيطانية التي تنفذ بحق الفلسطينيين. عند هذه النقطة لربما التي يرصدها المصور عبر الكاميرا، هنا تم الهجوم قبل يومين على أحد الفلسطينيين وتم إطلاق النار عليه، ما أدى إلى استشهاده وإصابة 14 أو 16 فلسطينيا وفق الصحة الفلسطينية. هذا بطبيعة الحال يأتي بالتزامن أيضا مع إمكانية أو تخوفات لدى الفلسطينيين من تصاعد هجمات المستوطنين، ولا سيما مع البدء الفعلي لموسم قطف الزيتون. العائلة
2: هو هذا موسم قطف
3: إلى
2: الزيتون
3: الأراضي قبل البدء الفعلي بموسم قطف الزيتون.
2: نعم، نحن نرى ليث الصورة، صورة الجزيرة واضحة لهذه بساتين الزيتون من خلفك، نراها تماما. نذهب لكن إلى دير بزيع مع مراسلنا كذلك منتصر نصار، هناك أيضا منتصر مرحبا بك، هناك متواجدين أجانب متضامنين مع أصحاب شجر الزيتون من الفلسطينيين الممنوعون من زيتونهم.
4: تحية لك معاذ، نحن وصلنا إلى دير بزيع غرب رام الله، وفي هذه اللحظات يشير المزارعون هنا إلى اقتحام المستوطنين للمنطقة. في هذه اللحظات يبدو أن المستوطن الذي يسكن في بؤرة استيطانية أقيمت على مقربة من أراضي الفلسطينيين في هذه المنطقة يتحرك الآن باتجاه الفلسطينيين في منطقة دير بزيع، حيث وصل هنا عدد من المتضامنين الأجانب إضافة إلى مزارعين فلسطينيين لقطف ثمار الزيتون في هذه المنطقة التي أصلا وصل إليها المستوطنون قبل أيام وقاموا بتحطيم أشجار الزيتون، وقاموا كذلك أيضا بتخريب أراضي الفلسطينيين. وحتى منذ أن وصلنا هنا إلى هذه المنطقة شاهدنا بالفعل كيف كان هناك تحطيم للأشجار، وكيف كان هناك أيضا ثمار الزيتون ملقاة على الأرض بعد اعتداء المستوطنين عليها. والحالة هنا توصف بالتوتر والخوف أيضا معاذ، نتيجة وجود المستوطنين بشكل دائم في هذه المنطقة. هم مسلحون طبيعة الحال، ووصلوا إلى منطقة سردة تحديدا، المنطقة الواقعة بين حي الريحان وسردة شمال غرب رام الله وشمال رام الله. وصل المستوطن إذن في هذه اللحظات، يستدير الزميل المصور، هذا مستوطن يستقل مركبة دفع
2: نراه منتصر،
4: وهو يصل إلى المزارعين. نعم، يصل إلى المزارعين في هذه اللحظات. ربما نشهد حالة من الاحتكاك. نعم، ووصل كما تشاهدون لوحده، وهو قدم من بؤرة استيطانية كما ذكرت أقيمت على أراضي الفلسطين. يبدو أنه يقوم بالتواصل الآن معاذ، وهذا ما يحدث عادة حقيقة، هم يصلون إلى المنطقة فرادى ثم يبدأون بالتواصل واتباعا يصل المستوطنون إلى المنطقة وتنتهي ربما هذه الأحداث بالاحتكاك، وهذا ما حدث في منطقة سهر رمين قبل أيام قليلة عندما
5: هو منتصر إذا سمحت لي بعدما الآن منتصر يعني يستدعي مستوطنين آخرين الآن؟
4: نعم، هاي هنا أيضا معاذ الزميل المصري استدير إلى الأعلى، هذه مركبة أخرى وصلت
5: أتاه المدد الآن يعني.
4: الصورة نعم هم يصلون تباعا كما نعم هم يصلون تباعا في هذه اللحظات، هذه مركبة أخرى وهم قادمون من بؤرة استيطانية على مقربة من أراضي الفلسطينيين في هذه المنطقة. هذه البؤرة مقامة هنا منذ حوالي عامين كما علمت من السكان هنا في هذه المنطقة، وجودها يحول دون وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم. الزميل أحمد يستدير فقط بشكل سريع لهذه الأشجار، لك أن تتخيل معاذ هذه كمية كبيرة وشاسعة من الأراضي ومساحات واسعة من أراضي الفلسطينيين. أشجار الزيتون هذه التي تظهر في هذه الصورة لا يتمكن كان الفلسطينيون من الوصول إليها بسبب وجود البؤرة الاستيطانية وبسبب اعتداءات المستوطنين المتكررة، ونحن نتحدث عن صورة مشابهة لما يجري في مناطق أخرى بالضفة الغربية. هذه صورة مصغرة وهذا نموذج لما يجري في مناطق الضفة الغربية، وهنا كما نشاهد في هذه الصورة الاحتكاك ما بين هذا المستوطن الذي قدم إلى هذه المنطقة. هؤلاء هم أصحاب الأرض معاذ، وصلوا إلى أرضهم وبدأوا بقطف ثمار الزيتون، وهذه الصورة طبيعية لملاك ولأصحاب هذه الأرض أن يصلوا إلى أرضهم وأن يتمكنوا من جني ثمار الزيتون. هنا مركبة جديدة تصل أيضا غير التي رصدناها من الجانبين، الجانب الأيمن والأيسر، إذن تصل مركبات المستوطنين في هذه اللحظات إلى هذه المنطقة، ومتوقع كما ذكرت ربما أن تتوسع دائرة الاحتكاك هنا ما بين الفلسطينيين والمزارعين الذين وصلوا إلى المنطقة.
5: هم لديهم مشكلة مع الزيتون منتصر يعني ريثما يصل السيارتان المددين لهذا المستوطن، هم لديهم مشكلة مع الزيتون مبدئيا؟
4: الزيتون معاذ كما تعلم له رمزية لدى الفلسطينيين، هذه الشجرة بالنسبة للفلسطينيين تاريخ ترويه بكل تفاصيل وحيثيات القضية الفلسطينية التي مرت بفصول كثيرة ومتعددة. هي بالنسبة للفلسطينيين كما يقولون هي الأرض، هي الجذور، هي التمسك، هي الهوية، هي تفاصيل كثيرة بالنسبة للفلسطينيين، وهم عندما يستهدفون هذه الشجرة والأرض يعوا تماما أن هذا الاستهداف يعني الكثير بالنسبة للفلسطينيين. ونحن نتحدث عن هذا الموسم تحديدا معاذ، لم يسبق أن شهدنا هذه الجملة الكبيرة من اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين. هم بالعشرات يصلون إلى أراضي الفلسطينيين، يصلون مسلحون يطلقون النار بحماية وتأمين من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تصل معهم إلى مناطق الاحتكاك أيضا، وتبدأ كما جرى في عبوين صباح هذا اليوم، هنا مركبة جديدة تصل أيضا نرصدها في هذه اللحظات، يستدير الزميل المصور باتجاهها، هذه مركبة ثالثة أو ربما هذه مركبة تابعة لقوات الاحتلال تصل إلى المنطقة، وإلى مركبة مستوطنين إذن كما نرصد من خلال الكاميرا تصل في هذه اللحظات. قبل قليل بالمناسبة معاذ، فقط منذ حوالي 10 دقائق وصل المزارعون هنا، بمعنى لمجرد وصولهم قدم المستوطنون إلى هذه المنطقة، وكما ذكرت كنت أتحدث عن وصولهم إلى هذه المناطق مسلحين بحماية وتأمين من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي التي أطلقت قنابل الغاز قبل قليل في وادي عبوين مثلا غرب رام الله، ومنعت قوات الاحتلال المزارعين الفلسطينيين الوصول إلى أراضيهم، إضافة إلى ما جرى في منطقة دير بلوط في قضاء سلفيت شمالي الضفة الغربية، أيضا منعوا المزارعين من الوصول إلى أراضيهم وأطلقوا قنابل الصوت والغاز، والمستوطنون يصلون تباعا هنا في دير بزيغ غرب رام الله، وهي الصورة المشابهة لما نقله الزميل ليث قبل قليل في سهر رمين، وهي الصورة المشابهة لما يجري في كافة مناطق الضفة الغربية من أقصى شمالها حتى أقصى الجنوب. وبالتالي هذا الموسم تحديدا نشهد تصاعدا ملحوظا في هجمات المستوطنين، ونشهد كذلك أيضا تصاعدا ملحوظا في طبيعة ما يتم استخدامه مع الفلسطينيين من أدوات قمع كإطلاق الرصاص الحي، وأيضا استخدام القوة والعنف لدى الفلسطينيين. معاذ إليك. معاذ
5: منتصر نصار كنت معنا من دير بزيع في رام الله، شكرا جزيلا لك، وشكر كذلك لليث جعار من سهل رامين كذلك في طول كرم. أفادت مصادر حكومية للجزيرة أن الجيش السوداني تصدى لمسيرات هاجمت مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان صباح اليوم.
2: معنا من أم درمان مراسل الجزيرة أسامة السيد أحمد. أسامة مرحبا بك. تصدي لمسيرات تهجم على الأبيض، مسيرات من قوات الدعم السريع.
6: نعم بالفعل معاذ، يعني هذا ما أكدته لنا خلال ساعات هذا الصباح مصادر رسمية من حكومة ولاية شمال كردفان وكذلك مصادر عسكرية بالجيش السوداني، أكدت أن 9 مسيرات انقضاضية تتبع لقوات الدعم السريع

0: سريعة أطلقتها واستهدفت بها عدة مواقع في مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان وعدة أحياء سكنية ومواقع مدنية وكذلك يعني ممتلكات مواطنين أطالها هذا القصف الذي حدث في ساعة مبكرة من صباحة هذا اليوم. وكذلك ذات هذه المصادر أكدت للجزيرة أن عملية الاستهداف يعني تسببت في إصابة 6 من المواطنين المدنيين وجرى نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج بطبيعة الحال. وكذلك تسببت هذه عملية القصف هذه في تدمير جزئي لعدة منازل للمواطنين في عدة أحياء سكنية داخل مدينة الأبيض. وكذلك تسببت في إتلاف عدد من السيارات التي كانت تقف في مكان الاستهداف. وكذلك طبعا حكومة ولاية شمال كردفان أيضا بعد ذلك أصدرت بيانا نددت فيه واستنكرت ما وصفته بالاعتداء السافر على المدنيين وعلى المواقع المدنية داخل مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان. وذكرت أن ما تم من استهداف هو مخالف للقوانين والأعراف الدولية. وكذلك يعني ذكرت بأنها يعني تكرار عمليات الاستهداف للمواقع المدنية وممتلكات المواطنين. وكذلك دعت المواطنين للتحلي باليقظة والإبلاغ الفوري لأي شكل من أشكال تحركات الأجسام الغريبة وبما يهدد أمنهم وسلامتهم. طبعا عملية الاستهداف هذه تكررت بشكل كبير خلال الفترات الماضية.
1: لماذا؟ من أجل ماذا أسامة؟ لماذا أسامة؟ يعني تكاد استهداف الأبيض بهذه الطريقة بالمسيرات. نعم. لماذا؟ هل هناك هدف عسكري في الموضوع؟
0: يعني مدينة الأبيض واحدة من أهم المدن في ولاية شمال كردفان وكما ذكرنا بأنها عاصمة هذه الولاية. وقوات الدعم السريع كثفت وتركزت عمليات استهدافها في الآونة الأخيرة وطالت عدد من المواقع المدنية وكذلك المواقع العسكرية وخدمات الخدمات التي تقدمها الجهات الخدمية للمواطنين من محطات وقود وغيرها. وكذلك عدد من المدن السودانية الأخرى أيضا تعرضت لعمليات الاستهداف. نعم. باستخدام المسيرات.
1: أسامة السيد أحمد من أمدرمان مراسل الجزيرة شكرا جزيلا لك أسامة. الآن إلى تطورات حرب روسيا على أوكرانيا حيث قالت الإدارة العسكرية الأوكرانية لإقليم زاباروجيا جنوب شرقي أوكرانيا أن شخصا قتل وأصيب اثنان آخران جراء هجوم صاروخي روسي على المدينة. معنا من كييف مراسل الجزيرة عبد العزيز مجاهد. عبد العزيز مرحبا بك. آخر ما يحدث من تطورات عسكرية عندك.
2: معاذ، 3 قتلى هو إجمالي العدد الذي أعلنته هيئة الطوارئ الأوكرانية في مختلف الجبهات ليلة أمس. لكن دعنا نتحدث قليلا عن العاصمة الأوكرانية كييف التي باتت ليلتها في ظلام دامس. انقطعت الكهرباء عن كل مرافق المدينة حتى ملاجئها التي غرقت في الظلام وانقطعت عنها أنظمة دعم الحياة والإنارة والتدفئة، رغم أن قطاع كبير من سكان العاصمة باتوا ليلتهم داخل الملاجئ نظرا لصفارات الإنذار التي لم تنقطع عن الدوي طوال الليل وكذلك أصوات الانفجارات التي استمع إليها طوال الليل. رئيس بلدية المدينة أمس في تصريحات صحفية نصح المواطنين من سكان العاصمة الذين لهم أقارب خارجها أن يفكروا في الانتقال ولو مؤقتا إلى أقاربهم خارج العاصمة نظرا للضغط الشديد على مرافق المدينة جراء الاستهداف الروسي المستمر لمرافق المدينة وأنظمة دعم الحياة فيها. رئيس بلدية المدينة قال إنه الكهرباء وإمدادات المياه والتدفئة لم يعد ممكن أن تظل متواصلة في المدينة بعد أن استهدفت القوات الروسية منشأة توليد الطاقة وكذلك منشآت نقلها. اللافت هنا أن انقطاع الكهرباء هنا في العاصمة الأوكرانية كييف يرافقه دائما انقطاع للمياه وكذلك انقطاع لمياه التدفئة، والانقطاع بالأمس كان شاملا للدرجة التي ضرب فيها الملاجئ العامة وكذلك وسائل المواصلات العامة ما خلق حالة شلل كبيرة في كل أنحاء العاصمة الأوكرانية كييف التي تتعرض كما يقول رئيس بلديتها لهجمات ربما تكون الأعنف منذ بداية هذه الحرب، تستهدف المباني والبيوت وكذلك المنشآت الحيوية ومنشآت الطاقة داخل العاصمة. أيضا أحد الأهداف الرئيسية التي يتم استهدافها داخل العاصمة الجسور التي لا يمكن الحياة بدونها هنا في العاصمة نظرا لأن هذه الجسور تنقل حسناً فوقها الركاب والمركبات وتنقل تحتها أنابيب المياه وكذلك الكهرباء. معاذ،
1: عبد العزيز.

0: مجاهد مراسلنا من كييف، شكرا جزيلا لك عبد العزيز. اهلا بكم، مستمرون طبعا في هذه التغطية المستمرة للتوتر الأمريكي الإيراني والتطورات في اليمن والتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية وآخر المستجدات على رأس الساعة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن فريقه يجري محادثات مثمرة مع إيران وإنه لن يشن هجوما عليها قبل انتخابات الشهر المقبل. من جهته قال مسؤول أمريكي لأكسيوس إن مسؤولين أمريكيين أطلعوا رئيس الأركان الإسرائيلي على احتمال استئناف عمليات قتالية كبرى ضد إيران خلال 3 أسابيع. في طهران قال الرئيس الإيراني مسعود بازدجكيان إن بلاده لن تتخلى عن طاولة المفاوضات، مضيفا أن الجانب الإيراني يراجع حاليا المقترحات المتبادلة عبر الوسطاء ووضع اللمسات الأخيرة عليها. من جهته قال مسؤول الشؤون السياسية لبحرية الحرس الثوري إن إيران تفرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز لحماية مصالح شعبها. في اليمن أعلنت القوات الحكومية اليمنية استهداف عناصر تابعة لأنصار الله الحوثيين في مديرية جبل حبشي وخوض معارك في جبهات عدة بمحافظة تعز. من جهتها قالت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله الحوثيين أن غارات استهدفت صنعاء وأن هجوما بالصواريخ استهدف مديرية اكتاف والبقع في صعدة شمالي اليمن. أعلن المتحدث العسكري باسم الجماعة قصف مطار الملك خالد بالرياض ومطار نجران وقاعدة جوية في خميس مشيط بالسعودية بالصواريخ. من جانبه أعلن المتحدث باسم التحالف اعتراض 3 صواريخ حوثية كانت تتجه إلى الرياض وخميس مشيط. في الضفة الغربية أفاد مراسل الجزيرة بإطلاق المستوطنين النار خلال اقتحامهم حي الريحان وقرية سردة شمال رام الله. لأن نبدأ مع التوتر الأمريكي الإيراني، معنا من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد. من طهران أبدأ مع رانيا. رانيا، الآن آخر ما التطورات على الصعيد السياسي الإيراني في الرد على التطورات الأمريكية وكلام ترامب حول يعني الضرب من عدم الضرب في قبل انتخابات التجديد النصفي.
1: نعم معاذ، يعني هناك حالة من انعدام الثقة في الجانب الأمريكي رغم استمرار المحادثات الإيرانية الأمريكية عبر الوسطاء لخفض حدة التصعيد. انعدام الثقة يبدو واضحا في تصريحات المسؤولين سواء السياسيين أو العسكريين. الرئيس الإيراني مسعود بازدجكيان أشار إلى أن بلاده تعرضت لهجمات أمريكية بعد كل جولة محادثات جرت بين البلدين، ولكنه قال أن إيران لن تترك طاولة المفاوضات وأنها تواصل تبادل الرسائل، وأن إيران بعد أن قدمت مقترحها للجانب الأمريكي تلقت المقترح الأمريكي تجري عليه تعديلات، وبعد وضع اللمسات النهائية عليه وبلورة صيغته النهائية سيتم وضعه يعني إرساله للجانب الأمريكي عبر الوسطاء أيضا. وأشار إلى أن يجب العالم أن يقف أمام الأحادية الأمريكية ومحاولتها الهيمنة والتدخل في شؤون دول العالم باعتبار أن هذا الأمر لم يعد مقبولا، خاصة وأن النظام العالمي يتغير ويتجه نحو التعددية. تأتي هذه التصريحات لبازدجكيان بعد تأكيد وزير خارجيتها عباس عرقشي إلى أن إيران ستقوم خلال الأيام القليلة المقبلة بإرسال ردها على الرد الأمريكي الأخير، مشيرا إلى أن المحادثات وأن تبادل الرسائل ما زال مستمرا. انعدام الثقة أيضا يبدو واضحا في التحذيرات التي توجهها المستويات العسكرية الإيرانية. عندما نتحدث عن القائد العام للحرس الثوري والذي اعتبر مضيق هرمز خط أحمر، وجه تحذير شديد اللهجة للولايات المتحدة وإسرائيل أيضا من أن أي خطأ في الحسابات كما يقول سيتم الرد عليه بشكل قوي، يؤكد على أن إيران تمتلك العديد من المعدات والأسلحة العسكرية التي بإمكانها أن تلحق هزيمة بالولايات المتحدة. يتحدث عن الصواريخ عالية الدقة، المسيرات المتطورة والهجومية، هذا بالإضافة إلى الزوارق الحربية الإيرانية وشبكة الدفاع في الجنوب والمتعلقة بالدفاع عن السواحل الجنوبية الإيرانية. أشار أيضا إلى أن إيران سترد على أي هجوم من خلال عمليات مشتركة للجيش والحرس الثوري. هناك أيضا تأكيدات من المسؤول السياسي لبحرية الحرس الثوري علي محمدي، أكد على أن إيران

0: تتعامل يوميا مع السفن المخالفة، وقال أنها تواصل معاقبتها بشكل يومي كما يقول. وأشار إلى أن القوات البحرية الإيرانية وخاصة بحرية الحرس الثوري والتي هي المسؤولة عن العمليات الأمنية أو العسكرية في المنطقة من مضيق هرمز إلى الخليج تقع في إطار عمليات الحرس الثوري، فيما تقع عمليات الجيش الإيراني من بحر عمان، سواحل ماكران والمحيط الهندي. قال أن أي تحركات في المضيق تجري تحت إشراف ومتابعة ورصد دقيق من بحرية الحرس الثوري. قال أن ما يتداوله الرئيس الأمريكي من تصريحات وأرقام بشأن خروج كميات من النفط من مضيق هرمز وما تتنقله وسائل الإعلام الأجنبية أيضا نقلا عن المسؤولين الأمريكيين فيما يتعلق بهذا الشأن هي غير صحيحة. اعتبر أنها محاولة من أجل السيطرة على أسعار الطاقة في الأسواق العالمية مع استمرار ارتفاعها وسط تهديدات أمريكية لإيران بشن هجوم جديد. هناك تأكيدات على أن إيران مستعدة للرد على مختلف السيناريوهات وفتح جبهات جديدة واستخدام أسلحة وتكنولوجيا عسكرية متطورة.
1: رانيا قاسمي مراسلة الجزيرة من طهران، شكرا جزيلا لك يا رانيا. أذهب إلى واشنطن إلى مراسلنا محمد الأحمد. محمد، إذا ترامب يقول لن نضرب قبل انتخابات التجديد النصفي.
2: نعم تماما، لكنه في نفس الوقت يؤجل هذه الضربة عمليا ومن دون أن يفصح أو يحدد موعدا محددا لها، باستثناء قوله بأنه لن يضرب إيران في موعد انتخابات التجديد النصفي. هذا الموقف جاء في منشور للرئيس دونالد ترامب على منصة تروث سوشال، وأشار فيه إلى نوع من خفض التوتر عمليا مع إيران بإشارته إلى أنه لن تكون هناك ضربات على طهران قبل انتخابات الثالث من نوفمبر، خاصة أنه تحدث عن محادثات وصفها بأنها مثمرة مع طهران، لكنه في نفس الوقت يشير إلى استمرار بقاء الحصار بكامل قوته على الموانئ الإيرانية، لا سيما أنه وصف الوضع في إيران بأنه وضع عسكري واقتصادي بالغ السوء، في إشارة إلى الضغوط الأمريكية وآخرها حزمة العقوبات الأمريكية. طبعا هذا التعهد بعدم ضرب إيران قبل انتخابات الكونغرس جاء بعد يوم من سلسلة تقارير تكشف عن تحضيرات عمليا من جانب إدارته لاحتمال القيام بعمليات عسكرية واسعة النطاق ضد إيران. الNBC، شبكة الNBC كانت قد تحدثت عن بحث استئناف عمليات واسعة خلال أسابيع في اجتماع لمجلس الأمن القومي قبل أيام. أكسيوس أيضا أشارت إلى أن القيادة المركزية تلقت أوامر بالاستعداد للقيام بمثل هذه الضربات، ومسؤول في البيت الأبيض قال للجزيرة بأن كل الخيارات متاحة عمليا في أي وقت للرئيس دونالد ترامب. أيضا وزير الحرب بيت هكسيث قال إن هذا التحرك إذا جاء أو تقرر سيكون سريعا وحاسما، وبأن ترامب لا يعني عمليا لا يريد نوع من الألاعيب من جانب إيران فيما يتعلق بإضاعة الوقت، بمعنى أن الإدارة الأمريكية تريد التوصل إلى اتفاق، لكنه اتفاق قائم على المسألة النووية بالأساس، أي الشروط التي تفرضها أو تطالب بها واشنطن الجانب الإيراني فيما يتعلق بتفكيك برنامجها النووي أو تسليم مخزوناتها من اليورانيوم. وبانتظار هذا الاتفاق واشنطن تشدد ضغوطها الاقتصادية بشكل كبير على إيران. في هذا السياق أيضا الخزانة الأمريكية كانت أعلنت الخميس عن سلسلة عقوبات جديدة على أسطول الظل الإيراني، ومسؤول أمريكي قال للجزيرة بأن إيران لم تحمل أي شحنة نفط منذ بداية أكتوبر، في إشارة إلى الضغوط التي يفرضها الحصار على الموانئ الإيرانية وبالتالي على عمليات التصدير من جانب إيران لنفطها. دبلوماسيا واشنطن تنتظر أيضا رد طهران على ردها الأخير بعد أن رفض ترامب مقترح عراقجي الذي قدمه على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة القائم على مهلة 7 أيام لإعادة فتح مضيق هرمز، وبالتالي هناك حالة من الانتظار وأيضا حالة من الترقب لما يعني هذا الموقف من جانب ترامب بعدم ضرب إيران بالتحديد قبل انتخابات الكونغرس، وهل يعني ذلك عمليا أن هذه الضربة ستكون مؤجلة ربما لما بعد هذه الانتخابات معاد؟
1: محمد الأحمد مراسل الجزيرة من واشنطن، شكرا جزيلا لك. يتصدر الملف النووي الإيراني مجددا أولويات الخطاب الأمريكي مع تجديد واشنطن على ضرورة تقليص قدرات طهران على تخصيب اليورانيوم وتأكيدها على إحراز تقدم في تأمين الملاحة عبر مضيق هرمز وارتفاع صادرات النفط إلى مستويات ما قبل الحرب. يأتي ذلك تزامنا مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس وسط التساؤلات بشأن ما إذا كانت واشنطن تعيد صياغة شروط التفاوض مع طهران أم تسعى إلى تحقيق اختراق سياسي يخفف تداعيات الحرب قبل الانتخابات.
3: And just as I promised, I am ensuring that Iran will never have a nuclear weapon.
4: بعد أكثر من نصف عام للحرب يعود الملف النووي الإيراني إلى صدارة الخطاب الأمريكي، لكن هذه المرة في غمرة أجواء انتخابية ساخنة وضغوط اقتصادية متزايدة. في جولاته لدعم مرشح الحزب الجمهوري من فك الرئيس دونالد ترامب يؤكد أنه لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، فيما يطالب نائبه جيدي فانس طهران بخفض ملموس لقدراتها على تخصيب اليورانيوم. لغة وإن كانت تفتح مساحة للتفاوض لكنها لا تعبر بالضرورة عن موقف أمريكي جديد وفق تصريحات مسؤول في البيت الأبيض للجزيرة. وفيما لم يغب الهدف النووي عن حسابات واشنطن الانتخابية إلا أن ما يبدو محل اختبار الآن وفق جمهوريين هو حجم الخطوة التي يتعين على طهران بدء اتخاذها، وما إذا كانت ستسبق تخفيف الحصار والعقوبات أم تتزامن معه.
5: التخصيب مسألة يجب تحديدها وضبطها، لأن إمكانية استخدامه للأغراض السلمية كانت مطروحة دائما، لكن بالتأكيد لن يسمح بأي تخصيب يتيح امتلاك سلاح نووي.
4: أما تراجع حضور مضيق هرمز في خطاب إدارة ترامب فلا يعني انتهاء الأزمة بحسب الدوائر الديمقراطية، إذ يعتقد أن ارتفاع صادرات النفط من الشرق الأوسط لا يعني أن العبور عبر المضيق بات آمنا.
6: رسالة الديمقراطيين كانت أن قرار خوض هذه الحرب لم يكن حكيما وأنه أضر بالاقتصاد والجيش الأمريكي. لا يزال الكثير من قواتنا ومعداتنا العسكرية منشغلا بهذه الحرب، وهذا الوضع مستمر للأسف.
4: وفي موازاة السجال الانتخابي تبقى الخيارات العسكرية حاضرة في نقاش الإدارة الأمريكية، حيث ينقل موقع أكسيوس عن مسؤولين قولهم إن البنتاغون أصدر توجيهات للقيادة المركزية الأمريكية لاستكمال الاستعدادات لاحتمال استئناف الضربات.
7: أقل من 4 أسابيع تفصلنا عن انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. يزداد المشهد الداخلي هنا سخونة بينما يبقى حسم الصراع مع إيران معلقا. في الأثناء يأمل البعض هنا أن تدفع الحسابات الانتخابية الصراع نحو تسوية تحقق شروط الإدارة الأمريكية النووية وتخفف كلفته الاقتصادية. أحمد الرهيد، الجزيرة، واشنطن.
1: معنا هنا في الاستوديو الدكتورة عاطفة طغياني، أستاذة العلوم السياسية في جامعة طهران. مرحبا دكتورة عاطفة. الآن هناك حجوزات عسكرية أمريكية قادمة للمنطقة، 3 حاملات طائرات، الأمر ليس سهلا، هكذا البعض يقول. طهران ماذا ستفعل في إزاء هذا التحشيد؟ هل لديها خطوط أخرى يمكن أن تفتح مع واشنطن، يمكن أن تقدم شيئا ما؟
8: لدى إيران خيارين اثنين، ونأمل بأن عمليات التفاوض قد تصل إلى مرحلة مهمة حتى تكون الأرضية جاهزة لجولة قادمة من الحرب. أعتقد أن كل القدرات تجري باتجاهات المطلوبة، وهناك استعدادات لعمليات التفاوض حتى يكون هناك تحقيق لأهداف في الوقت الذي يتم فيه الاستعداد لأي عملية عسكرية وللتعزيزات العسكرية التي تجري في المنطقة. بالنسبة للخيار الأول ليس ممكنا في هذه الأيام الأولى، لذلك هم يستعدون للمرحلة القادمة.
1: طيب الاستعداد للمرحلة القادمة إيرانيا أتكلم بأي معنى؟

0: كيف على الأرض؟ كيف يصرف؟
1: إذن هذا الأمر هو مهم للغاية ويرتبط بكيفية مهاجمة الأمريكيين للإيرانيين. هناك استعداد جاري وهناك تفكير في الإمكانات المتاحة بالنسبة للأمريكيين، سواء تعلق الأمر بالأهداف وكذلك بالنسبة للخطوط المختلفة التي سيتم استهدافها من قبل الأمريكيين. نحن نرى ذلك، الأمريكيون يحاولون الهجوم من المنطقة الشمالية لإيران. يبدو أن الإيرانيين يستعدون على مستوى الحدود وكذلك المنشآت الموجودة على خط حدود الشمال. هناك تحركات أمريكية في المنطقتين الشرقية والغربية، حيث أنهم يستعدون لإضعاف إيران، وإذا ما كان هناك أي قوات برية ربما قد تدخل من المنطقة الغربية. وطبعا يبدو أن الإيرانيين يحاولون حماية هذه الحدود بشكل خاص من خلال التعزيزات التي يقومون بنشرها من أجل وقف أي عمليات غزو أو هجوم قد تتم على الأرض.
0: نعم دكتورة عاطفة، الشعب الإيراني، الشارع الإيراني، رجل الشارع الإيراني الآن موقفه ما هو بعد مرور كل ما حدث، يعني كل هذه الفترة؟
2: Actually, it's also apparent that Iranian
1: لقد بدا واضحا بأن الشعب الإيراني لديهم طبعا أفكار مختلفة، رؤى مختلفة بشأن الحكومة أو القيم الإسلامية بصفة عامة، لكن وصلوا إلى مرحلة مهمة، هم لن يحظوا بحياة أفضل إذا ما كان هناك أي غزو أمريكي. لذلك نشهد اتفاقا واسع النطاق فيما يخص الوقوف وقفة رجل واحد في وجه الأمريكيين. إذن يبدو أنهم وضعوا جانبا كل خلافاتهم، وذلك من أجل مواجهة هذا التهديد الحقيقي الذي يقبع أمامهم.
0: لأن ينضم إلينا في الاستوديو الدكتور جيمس باترسون الدبلوماسي الأمريكي السابق، مرحبا. الموقف الإيراني على ما هو؟ لا يوجد هناك أي تنازل على لسان الساسة الإيرانية. حسنا، واشنطن ماذا ستفعل؟ هل ستقدم على تصعيد ما، أم البعض جيمس يقول المنطقة عالقة بين تصريحات أمريكية وتصريحات إيرانية وواقفان في مكانهما؟
1: يبدو أن هناك بعض التحركات التي جرت في الأيام القليلة الماضية. الناخب الأمريكي يرى الحقيقة وراء تصريحات الرئيس الأمريكي بشأن إيران. في يوم يكون هناك إطلاق للصواريخ في الساحل العماني، وكذلك يقول في يوم آخر رئيس وزير الخارجية عراقجي إن هناك تحرك وأن هناك عبور آمن السفن عبر المضيق. هذه التناقضات التي يتحدث عنها الرئيس الأمريكي، وهي نفسها التي واجهها في عملية التفاوض مع الإيرانيين. وزير الخارجية يقول شيئا والحرس الثوري الإيراني يفعل شيئا مختلفا أو في الآن ذاته. هذه هي الإشكالات التي أرجأت عملية التفاوض ما بين الطرفين. بسبب سوء التواصل بين الطرفين فإن هذا الأمر يتفاقم، وبالتالي فإن وزير الخارجية الأمريكية قام بطرد الوفد الإيراني بعد اجتماعات الجمعية العامة. عملية الطرد كانت بسبب التصريحات وكذلك بسبب عدم التفاوض بالشكل الصحيح. هذا الأمر ليس أمرا جيدا، أمور هذه كانت تجري ولفترة طويلة منذ سنة 2000، سواء كان الأمر يتعلق بالتفاوض مع الأمريكيين أو الأوروبيين، ولقد حان الوقت للتفاوض بالنية المطلوبة.
0: لقد حان الوقت للتفاوض، والآن أيضا أصلا وزير الخارجية الإيراني يقول أنه نحن نتلقى رسائل أمريكية وسنرد على العرض الأمريكي أو الطلب الأمريكي الأخير. ما هو العرض أو الذي قلت

0: تقدم العرض الأمريكي الأخير أصلاً للإيرانيين جيمس؟
1: أنا آسف لا أعرف النص الكامل لعملية التفاوض، أعلم أنه يتم العمل عليه، وهذه واحدة من الأسباب التي جعلت عملية التفاوض لا يتم الاستجابة لها. هناك الكثير من التكهنات بشأن عملية التفاوض الجارية. عملية التفاوض إما تجري بشكل خاص بشكل سري ما بين الأطراف المعنية ويتم إصدار بيانات بشأن ما تم التناقش بشأنه.
0: الأجواء مثمرة وإيجابية.
1: عم يبدو على أن الأمر كذلك، على أنه مثمر وإيجابي. الرئيس الأمريكي قال إن هناك تقدم يتم إحرازه، وهناك أطراف متعددة تنظر إلى ما يجري، وهذه الأمور لا تتم علنا.
0: لكن رئيسك الأمريكي يتراجع كثيرا جيمس باترسون، يقول شيئا ويفعل ضده، وهكذا البعض يقول أحيانا في كثير من الأحيان. سأعود لك لهذه النقطة دكتورة. الأجواء مثمرة، والعباس عرقجي يقول سنرد على الأمريكان. هو ما هو الذي عرض أصلا؟
1: كما قال الضيف، نحن لا نعرف ما هو النص الذي يتم التفاوض بشأنه. هناك الكثير من الوقت تم استغراقه للوصول إلى هذه الخطوة، ألا وهي عملية تفاوض مثمرة. وبعد ذلك وجدنا أن هناك عملية تصعيد عسكري، ونحن مضينا بهذه المسارات مرات متعددة في الماضي، وكانت كلها تصل إلى مرحلة المراوحة. يحدوني الأمل أن ربما قد يكون هناك شيء إيجابي، لكن مرات أخرى لا يكون الأمر كذلك. عندما يتحدث الرئيس الأمريكي عن السلام، هذه تعتبر واحدة من التكتيكات الخاصة به، تكتيكات الحرب أن يكون غير قابل للتوقع، يتحدث عن أشياء إيجابية والتفاوض، وبعد ذلك يفاجئ الإيرانيين بضربات. هذا لا معناه بالمعنى أنه قد يشي بأن الأمور هي إيجابية، هي تكتيكات ربما عسكرية.
0: تخشين الآن من هذا السيناريو باختصار دكتورة؟ مفاجأة.
1: نعم، الأمر جدي للغاية. الرئيس الأمريكي في واحدة من منشوراته قال إنه ليس هناك أي خطة عسكرية في المستقبل القريب لغاية ما بعد التجديد النصفي.
0: جيمس باترسون دبلوماسي الأمريكي الأسبق، شكرا جزيلا لك. دكتورة عاطفة طوياني أستاذة العلوم السياسية في جامعة طهران، شكرا جزيلا لك دكتورة. إلى آخر التطورات في اليمن، حيث أفادت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله الحوثيين بوقوع غارات على صنعاء. يأتي هذا بينما أعلنت القوات الحكومية ضرب عناصر تابعين لأنصار الله الحوثيين في جبل حبشي غربي محافظة تعز، في حين أعلنت الجماعة قصف مطار الملك خالد بالرياض ومطار نجران وقاعدة جوية في خميس مشيط بالسعودية. من جانبه أعلن المتحدث باسم التحالف اعتراض 3 صواريخ حوثية كانت تتجه إلى الرياض وخميس مشيط. معنا من تعز مراسلة الجزيرة مها علي. مها، مرحبا بك. آخر التطورات الميدانية في جبهات الساحل الغربي وتعز كذلك، في جبهات تعز كذلك.
2: نعم معاذ، نبدأ كما أشرت بالساحل الغربي. عملية فجر اليمن هي بطبيعة الحال تدخل يومها الخامس وهي مستمرة. رئيس مجلس القيادة الرئاسي كان قد قال في هذا الصدد في وقت سابق إن العملية مستمرة، وأنه قد تواجه هذه العملية بعض الصعوبات، ولكن لن يثني ذلك القوات الحكومية في استعادة كل مؤسسات الدولة وتحرير الأراضي اليمنية من نطاق سيطرة جماعة الحوثيين. العملية تتركز بالوقت الحالي في مديرية الوازعية على الغرب محافظة تعز، هذه المديرية التي تكتسب خصوصية هامة بالنظر إلى موقعها الجغرافي وعلى احتوائها على الشريط الجبلي المطل على مضيق باب المندب وجزيرة ميون الاستراتيجية. بالتالي هي معركة مهمة وفاصلة بالنسبة للطرفين، والقوات الحكومية لها مبرراتها بالانطلاق من عملية فجر اليمن من هذه المديرية بالنظر إلى الساحل الغربي وكذلك مضيق باب المندب وجزيرة ميون. هناك حيث كانت القوات الحكومية قد سيطرت على جزيرة أو عفوا مديرية ذباب، وهي تعمل على تأمين وتثبيت مواقعها. القوات الحكومية كانت قد نزعت آلاف الألغام التي زرعتها جماعة الحوثي في هذه المديرية. إذا انطلقنا إلى المديريات المحيطة بالمدينة أو الجبهات

0: المحيطة بالمدينة حتى الساعة لا تزال تشهد هدوءا حذرا مع بقاء حالة الاستنفار القتالي خلف خطوط التماس. نتحدث عن هذا الهدوء بعد مواجهات محدودة ومتقطعة وقصف مدفعي متبادل كان قد انطلق بعد منتصف ليل البارحة في الجبهات الشرقية والشمالية والغربية. أيضا هذا يأتي بطبيعة الحال متزامنا مع استمرار الضربات الجوية التي حضرت بكثافة خلال هذه العملية، عملية فجر اليمن. نتحدث عن أكثر من 1700 عملية هجومية استهدفت تمركزات وتحصينات ومواقع ومخازن أسلحة للحوثيين، وكذلك خطوط إمداد على مختلف مسارح القتال بدءا من مدينة تعز وحتى الساحل الغربي والجوف ومأرب وصعدة وغيرها من المناطق. خارج النطاق الجغرافي لمحافظة تعز نتحدث عن جبهات مأرب الجنوبية التي تشهد استمرار في الأعمال القتالية تحديدا في الجبهات الجنوبية مع استمرار القصف المدفعي المتبادل بين الجانبين وتحليق الطائرات الحربية وكذلك الطيران المسير الذي يحضر بكثافة في هذه العملية. أيضا في الجوف كانت القوات الحكومية قد شنت عملية هجومية خاطفة باتجاه موقع معسكر اللبنات الاستراتيجي شرق محافظة الجوف وأيضا في منطقة اليتمة. إذا نتحدث عن عملية فجر اليمن المستمرة بكل محاورها القتالية، وإن كانت تهدأ بعض الجبهات وتشتعل في أخرى إلا أن العملية ماضية وفق ما أيضا أعلنت وزارة الخارجية اليمنية بأن هذه العملية مستمرة وأن الهدف الرئيسي يتركز على تأمين الملاحة الدولية وأن أمن باب المندب يبدأ بتأمين الساحل الغربي. وهي بطبيعة الحال وزارة الخارجية كانت قد تحدثت عن دعم دولي منقطع النظير لهذه العملية، ونحن هنا نتحدث عن أمن الملاحة الدولية ومضيق باب المندب وحركة التجارة بين آسيا وأوروبا. معاذ.
1: نعم مها علي مراسلتنا من تعز، شكرا جزيلا لك. معنا هنا في الاستوديو مدير مكتب الجزيرة في اليمن سعيد ثابت، مرحبا.
2: مرحبا.
1: الجبهات خطوط التماس المشتعلة، أود أن أسألك عن خط الوزعية من مديرية الوزعية حتى مديرية الصلو، هذا يعتبر هو من أهم هذه خطوط الاشتباك الآن؟
2: هذه من خطوط الاشتباك وهي مهمة لا شك، لكنها أيضا خطوط الوازعية إلى المخا باتجاه الساحل، أيضا خطوط اشتباكات عنيفة تسعى لها القوات الحكومية لتثبيت وجودها في الساحل الغربي. لابد أن تؤمن جبهتها في الوازعية، ثم من الصلو إلى الوازعية أيضا مهمة بحيث تحمي بعض خطوط الإمداد لها. المعركة هي تتركز أو الاشتباكات والمعارك أكثر سخونة هي في تعز بشكل عام وبالتحديد في غربها، لكن أيضا هناك تكثيف العمليات الجوية خلال ليلة أمس على كل المناطق خاصة في العاصمة صنعاء. أمس ليلا كانت هناك غارات مكثفة، أيضا كانت هناك غارات في صعدة وغارات في الحديدة وغارات في البيضاء. هذه الغارات أغلبها تستهدف خطوط الإمداد أو التحشيدات أو التجمعات للمسلحين الحوثيين.
1: هو جماعة أنصار الله الحوثيين يتحدثون عن مصنع سفنج قال لك في صنعاء،
2: هذه رواية الحوثيين. بالفعل قالوا أن جاء التوضيح من طرفهم بعد الضربة. الطرف الآخر لم يعلن رسميا أين هي الضربة التي استهدفها، حتى لم يعلن أنه نفذ غارة إلى صنعاء حتى اللحظة بالمناسبة.
1: نعم. قبل هذه مسألة الغارات على صنعاء وكذلك الصواريخ التي أطلقت باتجاه المملكة العربية السعودية المطارات في جبهات تعز وحوالي تعز وصولا للمخا وباب المندب، الآن ما زالت هي بين صد ورد يعني كر وفر أم لا هناك تقدمات واضحة لطرف القوات الحكومة اليمنية
2: فيما يتعلق في المسرح الميداني المفتوح في جهة الساحل وفي غيرها؟ لا شك أن هناك تقدمات للقوات الحكومة، يعني من الاقتراب بالاقتراب إلى المخا تثبيت الوجود وترسيخها في منطقة ذباب أي باب المندب وغيرها، هذه هناك تقدمات.
1: يعني تثبيت الوجود في منطقة ذباب بمعنى ماذا؟
2: يعني من الناحية الجنوبية باتجاه المخا مخا شمالا هي الآن الهدف الرئيسي تثبيت أو دخول القوات الحكومية بشكل كامل إلى داخل مخا، حتى الآن لم تدخلها بشكل كامل
1: على مشارف المخا،
2: على مشارف المخا. والمخا قاعدة رئيسية للتحرك شمالا باتجاه الحديدة، لكن أيضا لا يعني هذا أن الحوثيين لا يحققون أيضا تقدمات.
1: أي
2: هناك تقدمات في بعض القرى، قرى في تعز، بعض المرتفعات المحدودة في جبل حبشي، في الصلو، في الحجرية التربة. الحوثيين استطاعوا أن يتسللوا ويدخلوا بقوة إلى هذه القرى، لكن لا يعني هذا أنهم ثبتوا وجودهم أو سيطروا عليها، لأنها صارت هذه الآن منطقة اشتباكات مع القوات الحوثية.

0: ربما يعني تأمين هذا الجبهة والدخول في اشتباكات في المناطق التي دخل فيها. وهذا الذي الآن يحدث كما أوردت زميلتنا المراسلة مها عن معارك في جبل حبشي وفي بعض المناطق، هي نوع من أنواع الاستنزاف. بالمناسبة عملية فجر اليمن هي عملية كبيرة تستهدف أكثر من جبهة،
1: ست مراحل
0: بالضبط، وفي كل مرحلة هناك تفريعات، وبالتالي الهدف الرئيسي الاستراتيجي هي صنعاء. لذلك العملية ليس لها سقف معلن رسمي، لكنها تستهدف أهم شيء بهذه الخطة الأولى، هي استنزاف القوات الحوثية، ضرب الموارد السلاح التي أو التعزيزات والتحشيدات، واستنزاف القوة البشرية في المناطق العامة. هذا كله يؤدي ربما إلى المرحلة التالية فيما يتعلق بدخول القوات إلى بعض المناطق. لكن لا يعني هذا أن القوات الحكومية حتى الآن حققت تقدمات استراتيجية كبيرة، باستثناء تحييد مضيق باب المندب وجزء من الساحل الغربي.
1: هو هذا الاستنزاف الذي يحدث في الساحل الغربي كما أسميته، ومن ثم الغارات الجوية في صنعاء وصعدة كذلك، الآن الرد الحوثي بهذه الصواريخ المجنحة، هو ردا على القصف أم لأن شيئا ما قصف فعلا في صنعاء؟
0: الحوثيون
1: شيء ما مهم يعني.
0: نعم، الحوثيون يستخدمون القصف الصاروخي على الأراضي السعودية، الهدف الرئيسي فيها هو استخدام هذه الورقة للضغط على السعودية، على اعتقاد لديهم أنهم عندما يقصفون المصالح السعودية المدنية مثل مطار وغيره يضغطون على السعودية، هكذا يظنون، بأن تقوم هي من طرفها بالضغط على حليفتها وهي الحكومة اليمنية بالتوقف عن العمليات العسكرية أو بتأجيل أو إلغاء عملية ما أسموه بفجر اليمن والعودة إلى مفاوضات سياسية ويعني واستخدام العمل السياسي. لكن القصف الحوثي على السعودية هو هدف رئيسي للضغط على السعودية لتمارس ضغطا في المقابل على حليفتها، هذا هدف رئيسي. ولذلك هم يطرحون دائما أن على السعودية أن تقعد معهم يعني للمفاوضات والبحث فيها، مع تحييد الجانب الحكومي وعدم اعتراف بهذا الجانب الحكومي. هي معادلة تمارس من قبل الحوثيين منذ فترة طويلة، بالمناسبة حتى من قبل ذلك، لاعتبار أنهم هم الطرف الشرعي وبالتالي هم يتفاوضون مع الحكومة السعودية، و استخدام واعتبار القوات الحكومية مجرد أداة عند السعودية، فلا يمكن أن يتوقف هذه الأداة إلا بابتزاز بين قوسين السعودية بقصفها وقصف مصالحها وقصف أراضيها.
1: يعني أخيرا الوقت، تحالف مكة يعيد حسابات جماعة أنصار الله الحوثيين.
0: هو الحلف بتصريحات قياداته أنه حلف دفاعي ليس هجومي، وبالتالي هو في حال إذا تعرضت أي بلد.
1: لا، الجماعة
0: هي نظرت إليه كأنه مهدد لها، لكن لم تعلن رسميا عن موقف علني ضد هذا الحلف، إنما من خلال كتابات قياداتهم وتصريحاتهم يعتبروه مهدد لهم.
1: مدير مكتب الجزيرة في اليمن سعيد ثابت، شكرا جزيلا لك. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن اللجان العسكرية في حلف مكة تعمل على دراسة طريقة دعم السعودية ضد الهجمات الحوثية. وأكد فيدان أن اتفاق مكة دفاعي بحت وليس هجوميا. حيثيات حلف مكة ونشأته وأهدافه في التقرير التالي لأزهار أحمد.
2: أسس في أغسطس وفعل في أكتوبر. حلف مكة الدفاعي بين تركيا ثاني أكبر جيش في الناتو والسعودية ثاني أكبر جيش عربي وباكستان رابع أكبر جيش آسيوي وفقاً لآخر تصنيف سنوي لمؤسسة جلوبال فاير باور. ثلاثي إقليمي دولي تجمعه الجغرافيا والإقليم والأمن، ويمتلك عناصر القوة العسكرية والردع النووي والصناعة الدفاعية والقدرة المالية. أبصر حلف النورة في ظروف استثنائية إقليمية ودولية، لكن نشأته قد لا تكون مفاجئة للبعض. فقبل نحو عام وقعت السعودية وباكستان اتفاقية دفاع استراتيجي تقضي بأن أي عدوان على دولة هو عدوان على الأخرى. وأوضح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن اتفاق

0: مكة دفاعي بحت وليس هجوميا، لكنه شدد على أن أنقرة لن ترسل قوات عسكرية إلى أراضي أي دولة أخرى بهدف شن عمليات هجومية فيها. فلماذا حلف مكة؟ وما الذي يعنيه أمنيا واستراتيجيا وإقليميا؟ يدور فلك هذا الاتحاد حول نقاط رئيسية ثلاث: الأمن الجماعي، الردع المشترك، والتعاون الدفاعي. بدا جلياً إذن أن مهمة الحلف دفاعية أساساً، ولئن تحدث البيان المؤسس عن الردع لكنه سكت عن تسمية عدو بعينه. وذلك قد يفسر بما سمته الدول الثلاث رغبة في تحقيق الاستقرار الإقليمي وتحقيق معادلة الردع دون استعداء طرف بعينه، مع مراعاة التحديات الأمنية لكل دولة والتباينات بينها. ولئن كانت الدول الثلاث تشكل قوى إسلامية كبرى، إلا أن قادتها حرصوا على أن الحلف ليس أيديولوجياً ولا لمواجهة أيديولوجيا بعينها. أما عن الدوافع فيمكن تصنيفها إلى سياسي وأمني وجيوسياسي، لكن جميعها تنبثق مما بات يشبه الأمر الواقع، وهو أن أي دولة مهما بلغ حجمها ووزنها لن تستطيع بمفردها مواجهة التحديات وحدها. يضاف لذلك الأزمات المتعاقبة التي ألمت بالمنطقة، والصراع الأمريكي الإيراني الذي زعزع استقرارها وهدد اقتصادها وتجارتها، إلى جانب سياسات واشنطن المتقلبة وتداعياتها على المنطقة، عدا عن صراع الهيمنة بين إسرائيل وإيران الذي بات يدفع باقي الدول إلى حتمية التحرك وسد الثغور والفراغات التي يمكن أن تتمكن منها. أما عن المنضمين المحتملين فلا تأكيد حتى اللحظة، سوى تصريح لوزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار عن أن أكثر من 6 دول أبدت اهتماماً بالانضمام إلى اتفاقية مكة للدفاع المشترك دون كشف عن الأسماء. وآخر مماثل لنظيره التركي هاكان فيدان قال فيه إن دولاً بالمنطقة عبرت عن رغبتها بالانضمام إلى الحلف. وبعيداً عن التأويلات والتوقعات، انتظر المؤسسون شهرين تقريباً للإعلان عن تفعيل الاتفاقية، وأصدر مجلس حلف مكة بياناً ينص على البدء الفوري في تنفيذ التزامات الدفاع المشترك، وأكد توفير القوات اللازمة ونشرها سريعاً في الأراضي السعودية، مشدداً على أن أمن كل دولة جزء لا يتجزأ من الأمن الجماعي لدول الحلف إثر الهجمات الحوثية. بدا الأمر إذن استجابة جماعية مفادها أن الاعتداء على دول الحلف خط أحمر لن يمر بلا رد، وهي رسالة لا يبدو أنها موجهة إلى الحوثيين فقط. وفي ردود الفعل كانت دولة قطر من أوائل المرحبين والداعمين، مشددة على تضامنها مع المملكة ودعمها في إجراءات حفاظها على سيادتها وسلامة أراضيها.
1: إن دولة قطر تدعم أي مبادرة تتخذها دول المنطقة للحفاظ على أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها، بما في ذلك حلف مكة.
0: بينما وصف البعض الحلف بمشروع نيتو شرق أوسطي وبمنأى عن التنبؤات والتوقعات، من المرجح أن يواجه الحلف تحديات مركبة خارجياً وداخلياً، بدءاً من وحدة القرار وتحديد آليات اتخاذه وتوسيع العضوية وقيادة القدرات وتنسيقها، وصولاً إلى تحديد العدو ونوع التدخل وحجم الرد ونطاقه ومداه. أسئلة سيتكفل الوقت بالإجابة عنها.
2: لأن لننوه للأخبار العاجلة، هيئة الطيران المدني السعودية تقول إن مطار الملك خالد الدولي بالرياض تعرض يوم أمس الخميس لاعتداءين. إذن هيئة الطيران المدني السعودية تقول إن مطار الملك خالد بالرياض تعرض لاعتداءين، الأول استهدف مرافق المطار، بينما الثاني استهدف طائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية. هيئة الطيران المدني السعودية تتحدث عن هجومين استهدفا مطار الملك خالد في الرياض، وتقول إن هذين الاعتداءين أسفرا عن استشهاد 3 مواطنين سعوديين وإصابة آخرين من جنسيات مختلفة. إذن هيئة الطيران المدني السعودية تتحدث عن الاستهداف الذي حدث بالأمس لمطار الملك خالد في الرياض، وتقول إنهما أسفرا هذين الاعتداءين عن استشهاد 3 مواطنين سعوديين. الآن إلى قطاع غزة، حيث أفاد مستشفى شهداء الأقصى باستشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرقي مخيم المغازي وسط القطاع. من مدينة غزة معنا نور خالد مراسلة الجزيرة. نور،

0: مرحبا بك. آخر التطورات الميدانية في القطاع، تفضلي.
1: نعم، هي طلقات وأعيرة نارية تطلق من قبل الآليات العسكرية باتجاه المنطقة الوسطى، تحديدا مخيم المغازي وسط قطاع غزة. وهذه الأعيرة النارية أصابت 3 مواطنين بينهم طفل حتى هذه اللحظة. وحسب شهود عيان أن منذ ساعتين والاحتلال الإسرائيلي يقوم بإطلاق الرصاص الحي على المنطقة الشرقية لمخيم المغازي وسط القطاع. وكان قد استشهد فلسطيني أيضا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في ذات المخيم، مخيم المغازي. وهذا الأمر بات الاحتلال الإسرائيلي ينتهجه ويمارسه في كافة مناطق القطاع. أطلقت رصاص حي وأعيرة نارية تطلق من الآليات العسكرية في كافة مناطق تواجده باتجاه المواطنين الذين يعيشون بالقرب من محاذاة الخط الأصفر. والأمر يكون غالبا في ساعات الليل ويمتد حتى ساعات الصباح، وتكون الآلية بشكل المتبع من قبل الاحتلال الإسرائيلي تغطية نارية كثيفة في المناطق التي يسيطر عليها باتجاه المواطنين، علما بأن الاحتلال يسيطر على أكثر من 70% من مساحة القطاع ويترك للمواطنين مساحة أقل من 30%. معظم هذه المساحة غير مهيئة لاستقبال أو لأن يعيش فيها أكثر من 2 مليون فلسطيني، ولكن الاحتلال يقوم بإطلاق النار بشكل مباشر، وحتى أنه يقوم بقصف مدفعي بشكل متواصل. وهذا القصف التي تتناثر شظاياه على المواطنين الذين يعيشون بمحاذاة الخط الأصفر في المناطق الشمالية لمدينة غزة وكذلك في المناطق الشرقية للمدينة، يكون المواطنين في محل إصابة أو قتل في أي لحظة من هذا الرصاص الحي ومن شظايا القصف المدفعي. عدا على أن الاحتلال الإسرائيلي دمر منزلا في منطقة حي الصبرة جنوب مدينة غزة، وهذا المنزل الذي ألحق أضرار كبيرة جدا في المنازل المجاورة قام الاحتلال باستهدافه بعدد من الصواريخ مساء أمس، وأدى ذلك إلى استشهاد سيدة وطفل. الآن هم في مجمع الشفاء الطبي بانتظار تشييعهم ومواراتهم الثرى. هذه الصواريخ التي أطلقت على المبنى دون ربما في المرة الأولى كانت أطلقت على هذا المبنى، ولم يعلم الذين يمرون بجانب هذه البناية بأنها مستهدفة، وكانت ضحية هذا الاستهداف السيدة والطفل. وقصفت أيضا عمارة أخرى في عمارة الغرابي في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.
0: نور خالد مراسلة الجزيرة من غزة، شكرا جزيلا لك. إلى الضفة الغربية، حيث أفاد مراسل الجزيرة بإطلاق مستوطنين النار خلال اقتحامهم حي ريحان وقرية سردة شمال رام الله. كما أطلق مستوطنون النار لمنع مزارعين فلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم غربي سلفيت. معنا من دير بزيع في رام الله مراسل الجزيرة منتصر نصار، ومن رامين في طول كرم مراسل الجزيرة ليث جعار. منتصر، أبدأ معك، تركتك قبل حوالي ساعة وكان هناك يعني سيارات من المستوطنين تأتي باتجاه المزارعين الفلسطينيين في دير بزيع.
2: ووصلت قوات الاحتلال أيضا بعد ذلك، وهم متواجدون الآن في هذه اللحظات، إضافة إلى وجود هذا المستوطن الذي يعرقل عمل الجزيرة في هذه اللحظات. إذا كما تشاهدون في هذه اللحظات يعرقل المستوطنون عمل طاقم الجزيرة ويتعمدون الوقوف أمام الكاميرا، وهم قبل قليل أيضا تعمدوا فعل ذلك.
0: وماذا يفعل بهاتفه؟ إذن
2: كما تشاهدون
0: ماذا يفعل بالهاتف؟ ما هذه الحركة يعني؟ ماذا
2: هو يعرقل؟ لا يريد للصورة أن تظهر معاذ، هو لا يريد للصورة أن تظهر كما تشاهدون في هذه اللحظات، ويحاول عرقلة عملنا
0: يصورنا يعني يصور الجزيرة هذا يعني؟
2: نعم، هم يقومون بعرقلة، وطبعا نحن نخاطب الجنود في هذه اللحظات وهم لا يحركوا ساكن في ظل قيام هذا المستوطن بعرقلة عملنا في هذه اللحظات. جنود الاحتلال على بعد أمتار قليلة ولا يحرك ساكن ويسمح لهذا المستوطن بعرقلة عملنا كما يظهر في هذه الصورة. هذا المستوطن يتعمد أن يغلق الشاشة كما تشاهدون في هذه اللحظات، الجنود لا يتحركون، نحن نخاطب الجنود في هذه اللحظات من أجل سحب هذا المستوطن من أمامنا، لكنهم يقومون بعرقلة عملنا ولا يحرك الجنود ساكنا، هذا ما يظهر على الأقل في هذه اللحظات. هو يحجب الصورة تماما عن الكاميرا كما تشاهد معاذ في هذه اللحظات. أكثر من مستوطن تقدم باتجاهنا الآن وهم يعرقلون العمل كما تشاهد في هذه الصورة، ويحجبون الصورة في هذه اللحظات، وجنود الاحتلال على مقربة منا. إذا قدم الجنود في هذه اللحظات أيضا كما نشاهد في هذه الصورة، وهم يعرقلون عملنا كما يظهر في هذه الصورة. إذا الآن تقدم الجنود باتجاهنا، فقط الآن نحن منذ حوالي 5 دقائق أو أكثر نخاطب الجنود من أجل سحب المستوطنين من أمامنا، وهم لا يحركوا ساكن، فقط الآن قدموا من أجل سحب المستوطنين من أمام الكاميرا، ويتعمد حتى في ظل وجود جنود الاحتلال أن يحجب الصورة كما تتابعون في هذه اللحظات. هم لا يريدون لهذه الصورة أن تظهر، ومنذ أن وصلنا يحاولون بشكل مستمر عرقلة عمل الطاقم. إذن الآن مناوشات تحدث ما بين قوات الاحتلال ومستوطنين ومزارعين من جهة أخرى يظهر في هذه الصورة. منذ أن وصلنا معاذ هم يحاولوا عرقلة عملنا، وواضح أن هنالك تعمد بحجب صورة كاميرا الجزيرة، و يعرقلوا العمل بشكل مستمر وبشكل متواصل. الآن المناوشات ما بين المزارعين وما بين المستوطنين في ظل وجود قوات الاحتلال التي اقتحمت المنطقة بعد قدوم المستوطنين، وكما تشاهد في هذه الصورة المواجهات بين المستوطنين والمزارعين مستمرة، وحتى عرقلة عمل الطواقم الصحفية مستمرة ومتواصلة، ولا يحرك جنود الاحتلال أي ساكن إزاء كل ما يقوم به المستوطنون بحق الصحفيين وحتى بحق المزارعين. بالمناسبة قوات الاحتلال أبلغت المجلس القروي قبل قليل بأن هذا المكان مسموح للمزارعين أن يقوموا بقطف ثمار الزيتون فيه، ومنعوا المنطقة المقابلة حيث وصل المستوطنون، لكن حتى مع سماح قوات الاحتلال للمزارعين بقطف ثمار الزيتون في هذه المنطقة قدم المستوطنون أيضا ولاحقوا المزارعين وهم يقومون بعرقلة عملهم وعرقلة عمل الصحفيين. أنت تشاهد في هذه اللحظات.
0: نعم نشاهد منتصر الآن، يعني محاولات منتصر. هؤلاء المستوطنون باقون حتى يرحل المزارعون الفلسطينيين ويبتعدوا عن شجارهم؟
2: هم عادة تماما، هم عادة ما دام هنالك مزارعين في المنطقة يبقى المستوطنون في المكان في ظل وجود قوات الاحتلال الإسرائيلي، لكن الموضوع لا يتعلق فقط ببقائهم معاذ، الموضوع يتعلق أيضا بالاحتكاكات المستمرة والمتواصلة مع المزارعين ومنع الطواقم الصحفية من التغطية. هنالك متضامنين أجانب أيضا كما يظهر في هذه الصورة، هم اعتدوا على المتضامنين الأجانب حقيقة معاذ، لم يسلم أحد منهم منذ أن وصلنا، لا مزارع ولا صحفي ولا متضامن أجنبي، لم يسلم أحد من اعتداء هؤلاء المستوطنين الذين قدموا من بؤرة استيطانية مقامة على أراضي الفلسطينيين على مقربة من هذا المكان ومن هذا الموقع. قدموا بمركبات دفع رباعي، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي الموقع بعد عملية اقتحام ووصول المستوطنين، ولم يحركوا ساكنا إزاء مضايقات المستوطنين المستمرة والمتواصلة. هذه هي الصورة في منطقة دير بزيغ غرب رام الله، وهي واحدة من صور كثيرة في مناطق الضفة الغربية تشهد هذا اليوم اعتداءات من قبل المستوطنين وقوات الاحتلال تحديدا لقاطف يزيغ.
0: ابقى معي منتصر، أريد أن أذهب إلى رامين في طول كرم وأعود إليك أيضا في دير بزيغ. طبعا ونحن جميعا شاهدنا ماذا حاول هذا الفتى المستوطن أن يفعل من إغلاق كاميرا الجزيرة وإطفاء نور الجزيرة. معنا من ليث جعار من طول كرم في رامين من طول كرم. ليث، الوضع عندك ما هو؟
3: يعني حتى هذه اللحظة لا يزال الاحتلال الإسرائيلي يتواجد في هذه المنطقة ويمنع الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم. نحن نتحدث عن عمليات اعتداء لا تزال تتواصل حتى هذه اللحظة من قبل الجيش الإسرائيلي بمنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم. لربما هذه صورة لو ننقلها مع الزميل المصور للعائلات الفلسطينية التي تقوم بقطف ثمار الزيتون على مقربة منا. حاولنا الاقتراب منهم، الجيش الإسرائيلي عبر مكبرات الصوت من قاع هذا الجبل قال لنا أو أجبرنا بالأحرى على العودة إلى هذه المنطقة وعدم الاقتراب من هذه العائلات الفلسطينية وعدم النزول إلى الأسفل ولو قليلا. هذا يأتي ضمن الاعتداءات التي تنفذ بحق الفلسطينيين ومنع قاطفي الزيتون في الضفة الغربية. بلدة رامين، بلدة برقاب، بلدة بزارية، هذه البلدان الثلاثة تتعرض لاعتداءات متواصلة من قبل المستوطنين وجيش الاحتلال. في أسفل هذه التلة هناك تواجد للجيش الإسرائيلي أيضا ما بين أشجار الزيتون، إضافة إلى وجود آلية عسكرية إسرائيلية تتواصل أو يواصل الاحتلال في وضعها في هذه المنطقة لمنع المزارعين من الوصول إلى هذه الأراضي. كما تشاهدون أشجار الزيتون هذه التي تظهر في الصورة على مقربة من هذه الآلية العسكرية، أصحابها كانوا يقومون بقطف ثمار الزيتون. الاحتلال أبلغهم بترك كل شيء والانسحاب من هذه المنطقة، كل شيء، محتوياتهم، مقتنياتهم، أغراضهم الشخصية، كل ذلك يتواجد في هذه الأراضي. والفلسطينيون خرجوا من هذه المنطقة وانسحبوا بعد أن أجبروا من قبل الجيش الإسرائيلي والمستوطنين على ترك كافة محتوياتهم. هذا بطبيعة الحال يندرج مع كل مناطق الضفة الغربية. نتحدث عن منطقة سهل رامين تحديدا في هذه المنطقة، أكثر من 7 بؤر استيطانية وضعت بعد 7 أكتوبر 2023. بطبيعة الحال هذا عمل على منع مئات الفلسطينيين من الوصول إلى مئات الدنومات من أراضيهم لجني وقطف ثمار الزيتون. في العام الماضي كان هناك أكثر من 123,000 دنم لم يتمكن الفلسطينيون في الضفة الغربية من الوصول إليها. لربما هذا الرقم سيتصاعد بشكل ملحوظ في هذا العام، لا سيما ونحن نتحدث عن عمليات اعتداء تنفذ يوميا في هذه المنطقة تحديدا. أيضا وقبل يومين كان هناك شهيد و16 إصابة على وقع هجوم لأكثر من 200 مستوطن وصلوا إلى هذه المنطقة، اعتدوا على الفلسطينيين بالضرب وبإطلاق الرصاص وبالاعتداء بالهروات عليهم وتكسير مركباتهم، إضافة أيضا إلى سرقة محاصيل الزيتون التي باتت تشكل حقيقة معضلة في الضفة الغربية. الفلسطينيون يقضون لساعات وهم يحاولون جني ثمار الزيتون، فيأتي مستوطن واحد أو قلة قليلة من المستوطنين إلى هذه المنطقة يقومون بحماية الجيش من سرقة الزيتون. هذا الحجر الذي يظهر في الصورة هو مكعب اسمنتي وضعه الاحتلال الإسرائيلي للقول للعائلات الفلسطينية بعدم تجاوزه أو الاقتراب منه. لا، بل الأمر يختلف عن ذلك. هذه الأراضي كلها نتحدث عن ألف وباء بموجب اتفاقية أوسلو، أي أنها تخضع إداريا وأمنيا للسلطة الفلسطينية. الاحتلال والمستوطنون لا يعيرون أي اهتمام لهذه الاتفاقيات، فبالتالي يحظر على الفلسطينيين التواجد في هذه الأراضي. هذه العائلات لم يرها على ما يبدو جيش الاحتلال، فبالتالي لا تزال تقوم بعملية القطف. لو أن الجيش اقترب قليلا باتجاه هذه المنطقة وشاهدهم لطردهم من هذه الأراضي. حاولنا الوصول إليهم، قالوا وهم حقيقة على بعد أقل من 20 مترا من تواجدنا، قال لنا عبر مكبرات الصوت وأجبرنا على العودة إلى هذه المنطقة وعدم الاقتراب من تلك المنطقة لمتابعة هذه الاعتداءات التي تتواصل بحق قاطفي الزيتون.
0: ليث جعار من رامين في طول كرم، شكرا جزيلا لك. بالعودة إلى التطورات في السعودية، ننوه بمزيد من الأخبار العاجلة نقلا عن الخطوط الجوية السعودية. الحادثة التي وقعت في مطار الملك خالد الدولي بالرياض أسفرت عن استشهاد أحد منسوبين، هكذا تقول الخطوط. كذلك الحادثة أسفرت عن تضرر إحدى طائراتنا وهي على أرض المطار دون وجود ضيوف على متنها. الخطوط الجوية السعودية تقول كذلك أن رحلاتنا وعمليات التشغيل في مطار الملك خالد بالرياض استؤنفت من الساعة 6 مساء أمس الخميس. كانت هذه آخر ما قالته الخطوط الجوية السعودية حول ضرب أو استهداف مطار الملك خالد بالرياض مساء أمس. إلى تطورات الملف الروسي الأوكراني، حيث أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل ثلاثة أشخاص في استهدافات روسية لمناطق عدة. في المقابل أعلنت السلطات المحلية في بلغرود مقتل شخصين في هجوم أوكراني على المقاطعة. من كييف عبد العزيز مجاهد مراسل الجزيرة، مرحبا بك عبد العزيز. ومعنا أيضا من موسكو مراسلة الجزيرة رانيا دريدي. رانيا، هناك هجوم على بلغرود إذن.
4: يعني فيما يتعلق بالهجمات بالمسيرات، هي يعني يمكن القول أنها هجمات روتينية على وجه التحديد. مقاطعة بلغراد تتعرض لهجمات بالمسيرات الأوكرانية وحتى بالمدفعية بشكل يومي، كونها منطقة حدودية. ووفقا لمعطيات السلطات الروسية، فقد لقي مدنيان حتفهما وأصيب أربعة آخرون بجروح من بينهم طفل. وأود التذكير بأنه أمس أيضا يعني لقي مدني حتفه جراء هذه الهجمات، وأصيب عدد آخر بهذه الهجمات المتكررة يوميا. أود الإشارة إلى أن الوزارة تحدثت عن إسقاط أكثر من 500 مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية. طالت العديد من المناطق الروسية بما فيها الحدودية كبيلغراد. وأيضا وفقا للسلطات تم استهداف مقاطعة فارونج الروسية، والأهم من ذلك هو استهداف مقاطعة تفير التي تقع شمال العاصمة موسكو. في هذه المقاطعة تحدثت السلطات عن استهداف منطقة صناعية ما تسبب باندلاع حريق فيها، ولكن معاذ وسائل إعلام روسية تحدثت عن أن هذه المنطقة الصناعية معنية بإنتاج مكونات المقود المستخدم في الصواريخ المجنحة الروسية، وأيضا بإنتاج وقود الديزل المستخدم في الطيران. من جهة أخرى، أود الإشارة إلى أن وزارة الدفاع الروسية أكدت منذ الساعات الصباح الأولى على أن قواتها يعني استمرت خلال الليلة الماضية باستهداف الموانئ والسفن الأوكرانية. حسب معطياتها، تم تدمير سفينة شحن في ميناء نيكولايف. هذه السفينة كانت محملة بمعدات مخصصة للقوات المسلحة الأوكرانية.
0: رانيا دريدي مراسلتنا من موسكو، شكرا جزيلا لك. أذهب إلى عبد العزيز مجاهد مراسلنا من كييف. أيضا هناك هجوم على زاباروجيا كذلك عبد العزيز.
5: صحيح معاذ، على زاباروجيا وسومي، وإجمالي عدد الضحايا 3 وفقا لهيئة الطوارئ الأوكرانية. في زاباروجيا تحديدا أظهرت الصور هناك تضرر مربع سكني بصورة كبيرة، والإصابات حوالي 7 إصابات سقطت جراء هذا الاستهداف الروسي الذي طلع العديد من المقاطعات، لكن قتيل سقط في سومي وآخر سقط في زاباروجيا. أما هنا في العاصمة الأوكرانية كييف، فلا تزال الكهرباء غائبة عن عدة أحياء في العاصمة، ولا تزال عدد من خدمات العاصمة متضررة، ولا تزال صفارات الإنذار حتى هذه اللحظة تدوي في العاصمة للتحذير من هجوم روسي مرتقب بالمسيرات. يتطلع الأوكرانيون اليوم إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث من المتوقع أن يصل إلى هناك وفد أوكراني مفاوض لبحث مستجدات المفاوضات. يتحدث الرئيس الأوكراني زيلينسكي على أن النصف الثاني من هذا الشهر ربما يشهد فصلا جديدا من المفاوضات الأوكرانية الأمريكية، وكذلك المفاوضات الأمريكية الروسية التي ربما تبحث عن حل لهذه الحرب. على أبواب الشتاء، الانقطاعات المستمرة في الكهرباء وكذلك في أنظمة التدفئة تضغط على الحياة في عدد من المدن وعدد من المقاطعات، خاصة بعد تكثف الاستهدافات الروسية للجسور. على الجانب الآخر، تقول وزارة الدفاع الأوكرانية أنها ضربت بالأمس أكبر مصافي النفط الروسية على بعد 2500 كيلومتر من الحدود الأوكرانية. هذه المصفاة تنتج ما لا يقل عن 22 مليون برميل من النفط سنويا، أخرجتها عن الخدمة تقول وزارة الدفاع الأوكرانية. بالأمس أيضا تقول وزارة الدفاع الأوكرانية أنها ضربت مركزا كبيرا للبيانات قرب الحدود. معاذ،
0: عبد العزيز مجاهد مراسلنا من كييف، شكرا جزيلا لك. الآن مستمرة التغطية مع أنس.
6: شكرا جزيلا وأهلا بكم إلى هذه التغطية المستمرة للتطورات في اليمن والتوتر الأمريكي الإيراني والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية. وفي آخر المستجدات، أفادت هيئة الطيران المدني السعودي بتعرض مطار الملك خالد الدولي بالرياض يوم أمس لاعتداءين، الأول استهدف مرافق المطار والثاني استهدف طائرة تابعة للخطوط السعودية. وقالت هيئة الطيران المدني السعودية إن الاعتداءين أسفرا عن استشهاد 3 مواطنين سعوديين وإصابة آخر.

0: آخرين من جنسيات مختلفة. وكان المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين قد أعلن قصف مطار الملك خالد بالرياض ومطار نجران وقاعدة جوية في خميس مشيط بالسعودية بالصواريخ. وفي اليمن أعلنت القوات الحكومية اليمنية استهداف عناصر تابعة لأنصار الله الحوثيين في مديرية جبل الحبشي وخاض معارك في جبهات عدة بمحافظة تعز. من جهتها قالت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله الحوثيين إن غارات استهدفت صنعاء وإن هجوما بالصواريخ استهدف مديرية كتاف والبقع في صعدة شمالي اليمن. وبشأن التوتر الأمريكي الإيراني قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن فريقه يجري محادثات مثمرة مع إيران وإنه لن يشن هجوما عليها قبل انتخابات الشهر المقبل. من جهته قال مسؤول أمريكي لأكسيوس إن مسؤولين أمريكيين أطلعوا رئيس الأركان الإسرائيلي على احتمال استئناف عمليات قتالية كبرى ضد إيران خلال 3 أسابيع. وفي طهران قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن بلاده لن تتخلى عن طاولة المفاوضات، مضيفا أن الجانب الإيراني يراجع حاليا المقترحات المتبادلة عبر الوسطاء ووضع اللمسات الأخيرة عليها. من جهته قال مسؤول الشؤون السياسية لبحرية الحرس الثوري إن إيران تفرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز لحماية مصالح شعبها. وفي قطاع غزة أعلن مستشفى شهداء الأقصى استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال شرقي مخيم المغازي وسط قطاع غزة. أما في الضفة الغربية فقد أفاد مراسل الجزيرة بإطلاق المستوطنين النار خلال اقتحامهم حي الريحان وقرية سردة شمال رام الله. نبدأ إذن بآخر التطورات في اليمن، ومعنا من تعز مراسلة الجزيرة مها علي. ومها، نبدأ معك في هذه التغطية لهذه الساعة مع أبرز التطورات على الجبهات المختلفة والتصريحات الأهم للقوات الحكومية اليمنية.
1: نعم أنس، لا يزال الهدوء الحذر هو سيد الموقف حتى هذه اللحظة في الجبهات المحيطة بالمدينة والممتدة على طول الحزام الناري الذي يطوق هذه المدينة بدءا بالشرقية الشمالية الشرقية الغربية حتى محيط جبل هان، مع بقاء حالة الاستنفار القتالي بلا أدنى شك، خاصة بعد ليلة كان فيها القصف المدفعي هو حاضرا بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي. هناك طرفان تبادلا القصف المدفعي المكثف بعد منتصف هذا الليل أو هذا اليوم. نتحدث أيضا عن الاشتداد في الاشتباك البري تحديدا في جبهة جبل حبشي في الريف الغربي لمحافظة تعز، وكذلك متزامنا مع تحليق للطيران الحربي واستهدافه لتعزيزات وتمركزات للحوثيين على الطريق الرابط بين عزلتي الحقل والقحاف في هذه المديرية، وأيضا مواجهات محتدمة كانت قد دارت بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي في جبهة اللقروط شرقي المدينة. نتحدث أيضا عن استمرار عملية فجر اليمن في الريف الغربي لمحافظة تعز وتحديدا في مديرية الوازعية. ولكن أنس، دعني فقط أشير إلى الجانب الإنساني المتفاقم داخل هذه المدينة، سواء بما يخص سكان هذه المدينة أو حتى أولئك النازحين نتيجة التداعيات المباشرة والانعكاسات الكارثية على لقطع خط الطريق التربة تعز عدن، وهو المنفذ أو الشريان الرئيسي والوحيد الذي كان يربط هذه المدينة عمليا بالعاصمة المؤقتة عدن والعالم الخارجي. نتحدث عن تداعيات إنسانية شملت اليوم ارتفاع في أسعار المواد الغذائية والتموينية، وكذلك اختفاء لبعض السلع كالدقيق مثلا، ارتفاع مهول في أسعار المشتقات النفطية، انعدام كبير في مادة الغاز المنزلي، شحة في وصول الإمدادات المائية إلى هذه المدينة، أيضا المراكز الطبية التي هي تعمل بطبيعة الحال بالمولدات التي تعمل بالمشتقات النفطية هي مهددة بالتوقف. كنت على اتصال مباشر بهيئة مستشفى الثورة العام بمركز الغسيل الكلوين، وقال إن المواد التي يمتلكونها لا تكاد تكفي لأيام قادمة. بالتالي نحن نتحدث عن فئة تتمثل بمرضى الغسيل.

0: الغسيل الكلوي وهم مهددون بتوقف جلساتهم المعتادة. نتحدث أيضا عن مرضى عالقين لم يتمكنوا من دخول هذه المدينة لإجراء هذه العمليات، عملية الغسيل المعتادة أو أخذ جرعاتهم العلاجية في مركز الأمل لعلاج الأورام السرطانية مع بقاء التداعيات مستمرة بالنظر إلى توسع القتال. أنس،
1: شكرا جزيلا لك مها علي مراسلة الجزيرة، كنت معنا من تعز. الآن من الرياض أرحب بمراسل الجزيرة جامع نور. جامع، نتوقف معك عند البيان الذي أصدرته هيئة الطيران المدني السعودية وأيضا تصريحات لافتة بشأن الاستهداف يوم أمس لمطارين في السعودية.
2: نعم، قبل قليل أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية بيانا ذكرت فيه أن مطار ملك خالد في الرياض تعرض لاعتداءين من قبل الحوثيين. الاعتداء الأول حدث في المرافق العامة للمطار وأدى إلى أضرار فيه، والحادث الثاني هو استهدف طائرة من الخطوط الجوية السعودية كانت رابضة في أرض المطار وألحق بها أضرارا. ذكر أيضا البيان الذي صدر من الهيئة الطيران المدني السعودية أن 3 أشخاص قتلوا في هذا الهجوم كلهم من السعوديين، وأصيب عدد آخر من المواطنين السعوديين والمقيمين وتم نقلهم إلى المستشفيات. وأضاف بيان الهيئة أن إصابات هؤلاء الأشخاص تتراوح بين طفيفة وخطيرة. أيضا الخطوط الجوية السعودية أصدرت بيانا تحدثت فيه عن هذه الحادثة وقالت إن أحد طواقمها توفي جراء هذا الهجوم الذي استهدف المطار ملك خالد في العاصمة الرياض، وأن إحدى طائراتها تضررت من هذا الهجوم. ذكرت بيان للخطوط الجوية السعودية أن الشركة استأنفت عملياتها التشغيلية في الساعة 6 من مساء يوم الخميس. كان بالأمس التحالف لدعم الشرعية في اليمن ذكر أنه اعترض صاروخين باليستيين كان باتجاه المدينة الرياض بالإضافة إلى صاروخ آخر باتجاه خميس مشيط. هذه المرة الثانية التي يتعرض لها مطار الملك خالد لاستهدافات من قبل الحوثيين. الاستهداف الأول كان في 6 أو 5 من الشهر الجاري حيث تعرض المطار لاستهدافات، وذكر الهيئة العامة للدفاع المدني حينها أنه قتل مقيم سوداني وأصيب 8 آخرون، 5 منهم من المواطنين، بينما 3 الآخرون من جنسيتين مصريتين والثالث من الجنسية الباكستانية. إذا نحن أمام تصعيد حوثي أمام المرافق الحيوية في المملكة العربية السعودية خاصة المطارات، لأننا نتذكر أيضا أن مطارا جازان ونجران تعرض لهجومين أيضا في الأسبوع الماضي، وأدى ذلك إلى سقوط إصابات في صفوف المدنيين هناك. التحالف أيضا وردا على هذه الاعتداءات التي يقوم بها الحوثيون رد على بشن غارات على عمق الأراضي اليمنية، وذكر في بيان له سابقا أنه دمر 82 هدفا عسكريا داخل اليمن، منها 11 مخزنا للصواريخ الباليستية ومخازن أخرى للسلاح ومراكز للاتصالات تابعة للحوثيين. لكن يبدو أن الحوثيين لا زالوا يواصلون استهدافاتهم للمملكة العربية السعودية، وخاصة تتركز هذه الاستهدافات للمطار كما لاحظنا في الأيام القليلة الماضية. المملكة تصر أنها على موقفها الثابت من حيال الحوثيين وأنها تدعم الشرعية داخل اليمن لاسترداد مؤسسات الدولة، لكن أن تتعرض المرافق الحيوية لمثل هذه الاستهدافات فهذا يعني أن هذه المرافق الاقتصادية والحيوية والتي تمثل الواجهة المهمة للسعودية أمر خطير لا تستطيع أن تتحمله المملكة. ولأجل هذا كان هناك اجتماع هنا في الرياض لحلف مكة المكرمة لاتخاذ إجراءات بخصوص تعزيز الدفاعات الجوية والرد على مثل هذه الهجمات. حلف مكة توصل إلى قرار بنشر قدرات وقوات في داخل في الأراضي السعودية، وذلك ربما تعزيزا للدفاعات الجوية. إذن نحن أمام تصعيد حوثي وأيضا إصرار سعودي للتقليل من هذه الهجمات التي تتعرض المرافق الحيوية، ويعد هذا إصابة الهجوم، هذا الهجوم الأخير هو الثاني الذي يترك كل هذه الأعداد من المصابين والقتلى. بيان الهيئة العامة لم يتحدث عن حجم وعدد الإصابات كم هم، لكن هو ذكر أن 3 سعوديين قتلوا في هذا الهجوم. عفوا، لكنه لم يصرح بشكل واضح عن عدد الإصابات إلى هذه اللحظة، ربما التفاصيل ستخرج لاحقا.
1: شكرا جزيلا لك جامع نور مراسل الجزيرة، كنت معنا من الرياض. معنا في الاستوديو هنا مدير مكتب الجزيرة في اليمن سعيد ثابت، أهلا بك سعيد. أبدأ فقط بالأخبار الأخيرة المتعلقة بما أعلنته السعودية، ما الذي قاله الحوثيون عن هذا الهجوم؟
3: الحوثيون يرددون سردية واضحة أنهم يقومون بعمليات استهداف بهدف الحصار مقابل حصار والهجمات مقابل هجمات، ويعتبرون أن معركتهم هي ضد السعودية، وبالتالي هي الهدف الأساسي بالنسبة لهم. ولذلك حتى عندما استطاعوا أن يسيطروا على باب المندب في المرات الماضية، سمحوا لكل الملاحة الدولية بما فيها الأمريكية بما فيها الأوروبية الإسرائيلية كلها مسموحة أن تتحرك إلا الناقلات السعودية، وبالتالي الرواية الحوثية تعتبر العدو الحقيقي لهم هي المملكة العربية السعودية، ولذلك تستهدف السعودية فيها، وهي أيضا تعتبر أن هذا هو الأسلوب الأفضل والأمثل بالنسبة للجماعة لابتزاز بين قوسين المملكة للخضوع لمطالبهم. ولذلك هذه الضربات التي تستهدف مصالح حيوية مثل مطارات أو غيرها أو منشآت نفطية تعتبر أن هذه نقطة الضعف بالنسبة للسعودية، بلد اقتصادي بلد كبير، فيستخدم هذه الطريقة لما يعتقدونه هم أن هذه هي الوسيلة لإخضاع المملكة، وهذا طبعا تفكير صانع القرار. لكن السعودية في المقام الأول هي الآن يبدو أنها تعزز لديها أكثر النظر إلى هذا المهدد باعتباره مهدد وجودي بالنسبة لها، ما دام أنها استخدم أو بين قوسين يعني تجاوز الخطوط الحمراء بالنسبة للسعودية، فلا لا يمكن أن يبقى هذا الأمر بهذه البساطة عند السعودية.
1: طيب، حتى نستوضح الصورة أكثر، ما هو دور التحالف على الأقل حتى هذه اللحظة في اليمن؟
3: التحالف هو أعلن بشكل واضح أنه يدعم الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، ويسندها بالإمكانات بالدعم العسكري اللوجستي الدعم السياسي، هذا دوره الأكبر. الضربات التي قام بها الطيران السعودي مؤخرا هي كانت مجرد فقط رد فعل على القصف الذي تعرض له الأراضي السعودية، لكن في المقابل الطرف الحكومي هو لديه عملياته العسكرية الخاصة بمنحى معين، التحالف يسند هذا الأمر ويدافع عنه باعتبار أن هذه دولة جارة، وأمن المملكة أمن من اليمن كما ينظر السعوديون، لذلك هذا هو الدعم السياسي والعسكري الذي تقوم به السعودية. لكن السعودية الآن بعد هذه الحادثة، وهذا حادثة بالمناسبة أنس خطيرة جدا وتجاوز فيها قتل مواطنين،
1: طيب،
3: وبالتالي أعتقد سيكون لها تداعيات كبيرة وتصعيد كبير.
1: وبالحديث عن التحالف وقد جئت على ذكره، المتحدث باسم التحالف يقول الآن دمرنا 3 منصات لإطلاق الصواريخ تستخدمها الميليشيا الحوثية لتهديد الأمن الإقليمي، والحديث للمتحدث باسم التحالف يقول دمرنا 3 منصات لإطلاق الصواريخ تستخدمها الميليشيا الحوثية لتهديد الأمن الإقليمي. هل يعني ذلك تحولا أو زيادة في عمليات الاستهداف والدور الذي يقوم به التحالف، والذي يقول أيضا إن الاعتداءات الحوثية على المدنيين والأعيان المدنية سيتم الرد عليها بحزم في قلب السؤال.
3: نعم، هو العبارة، نعم العبارة تهديد الأمن الإقليمي، منصات الصواريخ التي ضربت 3 منصات لتهديد الأمن القومي وبالتالي استهدفت.

0: الإقليمية عن المحيط. هذا معنى أنه انخراط أكبر للسعودية في هذه المعركة. وأيضا كانت السعودية عادة أو السعودية كانت تنأى بنفسها عن الدخول فيها، لكن عندما بدأ التصعيد الحوثي ضد السعودية منذ وقت مبكر بالمناسبة منذ يونيو وليس من الآن، عندما أيضا منعت الناقلات واستهدفت الناقلات السعودية دون غيرها، بالتالي صارت السعودية هدفا للحوثيين وليس العكس، وليس الحوثيين هدفا للسعودية. فقامت السعودية الآن وحاولت طوال هذه الفترة أن تنأى بنفسها. هذا التصريح للتحالف الآن هو انخراط أكبر باعتبار أن أمنها صار مهددا فعليا، وإطلاق واستهداف منصات الإطلاق الصواريخ التي تهدد الأمن الإقليمي، هذا يعني التي تهدد السعودية ودول الخليج. لكن لا يمكن أن يتم أو تحقق هذا النجاح ما لم تسند القوة الحكومية التي تقاتل على الأرض لإنهاء هذا الأمر، لأن الحوثيين لديهم مخزون صاروخي كبير جدا، وأيضا تحتاج هذه العملية ليس فقط ضربات جوية إن لم تعززها عمليات برية.
1: طيب شكرا جزيلا لك مدير مكتب الجزيرة في اليمن سعيد ثابت. الآن إذن إلى هذه النافذة العسكرية مع منى العمري للوقوف على آخر التطورات في اليمن.
2: شكرا أنس، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في هذه الفقرة العسكرية التي نقرأ فيها آخر التطورات الميدانية على الجبهات المختلفة في اليمن، إذ ما زالت المعارك دائرة في محافظات تعز ولحج والجوف، بينما أعلنت هيئة الطيران المدني السعودية أن مطار الملك خالد بالرياض تعرض لاعتداءين الخميس. وقد أعلن المتحدث باسم التحالف أن اعتداءات الحوثيين سيتم الرد عليها بحزم. هذه المحاور نناقشها هنا مع ضيفنا في الاستوديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا ومرحبا فيك بك عميد حسن جوني. إذن دعنا نبدأ بداية بأهم الجبهات المشتعلة في الساعات الأخيرة في اليمن، نتحدث عن الجوف، نتحدث عن مأرب، نتحدث عن تعز أيضا. دعنا نرصد معك ما الذي يجري في هذه الجبهات.
3: نعم، هذه الجبهات جميعها كما ذكرت مشتعلة، ولكن درجة الاشتعال والاشتباك وحدة القتال مختلفة كثيرا بين هذه الجبهات. يعني نتحدث عن مأرب والجوف، هناك ضغط منخفض من الاشتباك، هناك نوع من حالة إبقاء حالة التماس بين الفريقين، ولكن التركيز يبقى على منطقة الجنوب والجنوب الغربي من اليمن على هذا المسرح تماما الواضح أمامنا. والتركيز هنا في هذه المنطقة يمكن يعني الحديث عن معركتين منفصلتين متصلتين في نفس الوقت. كيف ذلك؟ بداية هناك معركة الساحل، هذه منطقة الساحل والتي الحقيقة كان هناك جدل وإشكالية كبيرة حولها، وهذا أمر مفهوم تكتيكيا وله تفسيره. لماذا؟ لأن اندفاعت القوات الحكومية في بداية العملية العسكرية عندما أعلن عنها كانت باتجاه مدينة ذباب، وتمت السيطرة على مطار ذباب، وانطلقت هذه القوات الحكومية من محيط جبال كهبوب، وبالتالي وصولهم إلى مدينة ذباب حاولوا التوسع والتقدم وكانت يعني الظروف إلى حد ما مؤاتية، ولكن تبين لاحقا أن وجود القوات الحوثية وتمركزها في هذه المناطق يعني شمال جبال كهبوب وفي الوازعية تحديدا، هذا الوجود العسكري هنا أعاق تقدم القوات الحكومية أكثر وتوسع هذه القوات التي اخترقت الساحل ووصلت إلى مطار ذباب من أن تتقدم أكثر، سواء باتجاه المخا أو حتى بإحكام الطوق على باب المندب الذي للحقيقة لم يتم إكمال السيطرة عليه. فإذا هذه معركة الساحل تبين أنها بالفعل غير مكتملة، سيطرة غير مستقرة للقوات الحكومية، فأعادت القوات الحكومية توجيه المعركة باتجاه الجبال مجددا لكي تؤمن السيطرة الأولى على الجبال ثم تتابع التقدم. طبعا هناك ضغط باتجاه ذباب في الساحل، تحاول القوات الحكومية استكمال السيطرة، ولكنها تركز جهودها الآن كجهود رئيسية على امتداد جبال كهبوب الوازعية، ويبدو أن الوازعية هي المفتاح الأساسي للأرض في هذه المعركة، في معركة الساحل.
2: إذن ما يحدث في الساحل منذ أيام يقول بأن إعلان السيطرة على الساحل لا يعني شيء، لربما إعلان السيطرة على الساحل هو شيء، وإبقاء السيطرة عليه شيء آخر في العفو العسكري. يعني إذا ما كان الأمر يعني موجود كذلك الآن في ذباب، هل ينسحب على منطقة أخرى من الساحل أيضا؟
3: نعم،
2: هنا الضربات وضربات المضادة.
3: نعم، تقصدين أن السيطرة شيء والاستقرار والتثبيت، نعم، السيطرة والاستقرار شيء آخر تماما. فعلا يعني السيطرة هي بداية التقدم والتوسع، ولكن الاستقرار هو تثبيت السيطرة وتثبيت الوجود والحضور العسكري وطرد الخصم منها، يعني هكذا يفهم. هذه السيطرة حصلت بشكل أو بآخر، ولكنها لم تتوسع نتيجة الظروف التي سبق وشرحتها، وبالتالي انتقلت جهود المعركة الآن باتجاه الوازعية. لذلك نقطة القتال الرئيسية الآن في معركة الساحل، نعم، تدار أو تدور في محيط جبال كهبوب، شمال كهبوب الوازعية. يعني المعلومات تقول أن هناك تقدم حكومي في محيط جبال الكهبوب، تم السيطرة على يعني امتداد جبال الكهبوب اليوم صباحا أو بالأمس، وهناك اشتباكات عنيفة تدور في محيط الوازعية. هذه الاشتباكات في محيط الوازعية ونتائجها سيكون لها تأثير مباشر على سواء توسع القوات الحكومية باتجاه الساحل، الإطباق على ذباب تماما، والتقدم باتجاه البخة. هكذا هي، نعم، معركة الساحل حتى الآن، رغم أهميتها وأبعادها وتأثيرها الاستراتيجي، إنما المنطلق التأثير هو تكتيكي حقيقة.
2: هذا فيما يتعلق بجبهة الساحل. القتال مستمر سواء في الجنوب وفي الشمال، لكن نذهب معك إلى تعز عميد حسن جوني ونسأل عن المناطق المشتعلة في تعز. تبقى هي إحدى المعارك الاستراتيجية في هذه المعركة عامة، ما الذي يجري هناك وإلى أين تحاول القوات الحكومية أن تتقدم في هذه المرحلة؟
3: تماما، هو في الحقيقة القوات الحكومية لا تحاول أن تتقدم، بل تحاول أن تثبت مواقعها في تعز. الأمر مختلف، وهذه مفارقة في هذه الجبهة ككل. في الساحل القوات الحكومية تحاول أن تتقدم ولها موقف هجومي، في حين أن الحوثيون يدافعون ويحاولون أن يدافعوا في الساحل. بينما في تعز ومحيط تعز في كل هذه المنطقة القوات الحوثية تضغط باتجاه المدينة طبعا في محيطها، وتحاول إطباق الحصار على محيط تعز من خلال، لاحظي هنا وجود الحوثيين في كل هذه المنطقة، من خلال السعي على إقفال الطريق بين يعني بين مدينة تعز ومدينة عدن باتجاه الجنوب أو باتجاه الساحل الآخر. وبالتالي فإذا الحوثيون يضغطون في مدينة تعز ومحيط تعز باتجاه إكمال الحصار، وهنا نقطة الاشتباك. تحاول القوات الحكومية تخفيف هذا الضغط، تحاول منع هذا الإقفال من هنا. من هنا نفهم الاشتباكات التي تدور في يعني حيفان والأقرود وتربة وكل هذه المناطق. المسألة مسألة كر وفر، غير واضحة تماما عملية إقفال الطريق من عدمها. ربما تتبدل المواقف في أوقات سريعة. من هنا أيضا نفهم في هذا الضغط الحوثي، نفهم القتال في محيط جبل حبشي وضغط الحوثيين على جبل حبشي نظرا لأهميته وتأثيره. وطبعا القوات الحكومية تحاول التمسك بهذا الجبل والدفاع عنه، وهناك ضغط أيضا في جبل هان. فإذا لاحظي كل هذه الضغوط التي تقوم بها القوات الحوثية، تقصد بها الضغط على مدينة تعز من أجل السيطرة عليها أو على الأقل حصارها وإطباق الحصار عليها. وطبعا هذه المعركة تهدف تكتيكيا إلى تحقيق إنجاز من قبل الحوثيين هنا، والضغط على القوات الحكومية لتخفيف جهدها في الساحل. فإذا تترابط المعركتان مستقلتان نسبيا ومترابطتان بشكل قوي. هنا أيضا نفهم في هذه المعركة، نفهم الضربات الجوية التي تقوم بها القوات الحكومية باتجاه إب وباتجاه هذه المناطق البيضاء وكل هذه المنطقة، وذلك لاحظي من أجل قطع طرق الإمداد للحوثيين باتجاه هذه الجبهة الضاغطة على القوات الحكومية. هنا يدخل البعد الجوي وتأثيرها، وهكذا هي المعركة في منطقة تعز.
2: دعنا نذهب إلى الشمال معك عميد حسن جوني، إلى الجوف تحديدا، ونسأل عن سير المعركة هناك وتحديدا عن تركيز قوات الحوثيين على المطارات السعودية في الأيام الأخيرة والتي أسفرت عن قتلى وجرحى أيضا.
3: نعم، هنا في اتجاه الشمال. وقبل الحديث عن السعودية ومهاجمة السعودية، هنا يعني هناك جبهة إلى حد ما ساخنة ولكنها غير صاخبة. حتى الآن هذه المنطقة تشهد مواجهات يعني غير عنيفة إلى حد ما. يبدو أن العمليات الحكومية التي أعلنت عنها تركز الآن على جهد الساحل وتحاول تثبيت الموقف في تعز كأفضليات ميدانية قتالية، لكنها طبعا تضع في الحسبان مدينة صنعاء وهدف كهدف استراتيجي لها. إنما هذا الهدف، وقد أعلنوا عنه في عملياتهم في إطلاقهم من العملية، إنما هذا الهدف يحتاج إلى تحضير عملياتي يبدأ من معركة الساحل ومن يعني ترتيب الأمور الميدانية في مدينة تعز. وبالتالي لا يمكن مهاجمة صنعاء والأمور غير منتهية في تلك المنطقة.
2: كل الجبهات المحيطة ستؤثر على صنعاء.
3: تؤثر على صنعاء. هي باعتقادي صنعاء هي الهدف النهائي العملياتي على مستوى كل هذا المسرح، كونها هي العاصمة وهي نقطة قوة الآن لوجستية وميدانية للحوثيين. هناك طبعا ضغط من مأرب باتجاه هذه المنطقة التي يعني نوع من الضغط لوضع دائما هدف صنعاء وضعه ضمن دائرة الاستهداف. طبعا بالإضافة إلى هذا الضغط تتعرض المدينة لضربات جوية تستهدف من خلالها كل قواعد الحوثيين. طيب. ومراكزهم ومن الصالح
2: بالعودة إلى المطارات الصواريخ. عميد حسن. نعم. جوني، لماذا التركيز على المطارات في السعودية، مطار الملك خالد في وسط السعودية ومطار أبها في جنوبها؟
3: هنا نتحدث عن بعد آخر من هذه الحرب ككل، وهو القتال بالعمق. يعني لذلك في مسألة القتال بالعمق، طبعا الدعم الجوي الذي تقدمه قوات التحالف ومن ضمنها القوات السعودية بطبيعة الحال في هذه الحرب، هو دعم فعال ومؤثر، وهو الذي أعطى زخما للقوات الحكومية لكي تحقق بعض التقدم باتجاه الساحل. وبالتالي يعني الحوثيون في هذه المعركة يعني نقلوا البعد العمق، عمق المعركة العميقة إذا صح التعبير. وبالتالي بات استهداف مطار الرياض بالصواريخ الباليستية التي يتم إسقاطها من خلال المنظومات، ولكن بعض التشظي أدى إلى حادثة مؤخرا. يحاول الحوثيون الرد على الضربات الجوية في مناطقهم والغارات الجوية في مناطقهم باستهداف السعودية المطارات وباستهداف عدن. مؤخرا تم استهداف عدن أيضا.
2: قوات التحالف قالت أنها سترد بحزم على استهداف المطارات في السعودية. شكرا. نعم. جزيلا لك العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي. مشاهدينا الكرام، نهاية هذه الفقرة العسكرية، عودة إلى غرفة الأخبار.
1: شكرا منى. والآن ننتقل إلى التوتر الأمريكي الإيراني، نستفيض أكثر مع مراسلينا من واشنطن محمد الأحمد، ومن طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. أهلا بكما. أبدأ معك محمد الأحمد. الرئيس دونالد ترامب يقول إن الولايات المتحدة لن تهاجم إيران قبل انتخابات الشهر المقبل، قبل الانتخابات النصفية. أصداء هذه التصريحات في الولايات المتحدة سواء على الأسواق أو حتى في وسائل الإعلام.
4: نعم، واضح جدا أن هذا الموقف من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقرأ أيضا في سياق داخلي يتعلق بطمأنة الأمريكيين بأن هذه الحرب لن تستأنف، على الأقل بحسب ما يفهم من كلام ترامب لن تستأنف قبل موعد الانتخابات النصفية، خاصة في ضوء تداعيات هذه الحرب داخليا على مسألة ارتفاع أسعار الوقود والتي باتت هاجسا بالنسبة لترامب وبالنسبة للجمهوريين، خاصة أن تقارير أمريكية وتسريبات كشفت عن أن عدد من الجمهوريين باتوا يعتبرون أن الحرب وتداعياتها تؤثر في حظوظهم في هذه الانتخابات بشكل كبير. لا بل كانت هناك انتقادات علنية من أصوات جمهورية ترى في أن هذه الحرب طالت أكثر مما يلزم، وبأن تداعياتها أدت عمليا إلى ارتفاع مستويات التضخم بشكل كبير. وبالتالي الرئيس دونالد ترامب عمليا أعلن في هذا المنشور أنس عبر منصته تروث سوشيال بأن الولايات المتحدة لن تهاجم إيران قبل انتخابات التجديد النصفي، وهو ما يبعث برسالة ارتياح، خاصة أنه تحدث في نفس المنشور أن واشنطن تجري كما قال محادثات وصفها بأنها مثمرة مع طهران. وهو كان في تصريحات من تكساس قد أشار بأن تقدما يجري في هذه المحادثات التي يقودها أيضا ستيف ويتكوف المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط، لكنه في نفس الوقت يبقي الضغوط كاملة على إيران من خلال هذا الحصار البحري الذي أشار في منشوره بأنه سيبقى

0: أي تصدير من جانب إيران لنفطها من المضيق. طبعا نعم. هذا الموقف يأتي أيضا بعد تسريبات أمريكية أشارت في الواقع إلى تحضيرات تجري داخل أروقة البيت الأبيض والبنتاغون نعم. بشأن توجيه ضربات ضد إيران قبل شكرا. انتخابات التجديد النصفي. أنس،
1: شكرا جزيلا لك محمد الأحمد مراسل الجزيرة، كنت معنا من واشنطن. أنتقل إلى رانيا قاسمي في طهران. تصريحات للرئيس الإيراني عن أن طهران ستواصل التفاوض، لن تتخلى عن طاولة المفاوضات، وأيضا حديث عن الاطلاع على المقترحات التي يمررها الوسطاء.
2: نعم أنس، يعني رغم استمرار التهديدات العسكرية الأمريكية لإيران واحتمال أن تندلع أي مواجهات عسكرية جديدة سواء قبل الانتخابات الأمريكية أو بعدها كما يتوقع الإيرانيون هنا، إلا أن إيران ما زالت متمسكة بالمسار الدبلوماسي ومواصلة تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة عبر الوسطاء. هذا ما أكده الرئيس الإيراني مسعود بوزشكيان الذي أكد على استمرار المفاوضات. قال أن إيران قدمت مقترحها للجانب الأمريكي وتلقت المقترح الأمريكي وتعمل الآن على إجراء التعديلات ويعني وضع اللمسات النهائية وبلورة صيغته النهائية، وستقوم مرة أخرى بإعادتها إلى الجانب الأمريكي عبر الوسطاء. أيضا يعني يقول بوزشكيان أن إيران تواصل هذا المسار رغم تعرض بلاده بعد كل جولة حوار لحرب مباشرة من القوات الأمريكية، ولذلك أكد على ضرورة أن يتحد العالم في مواجهة الأحادية الأمريكية ومحاولات واشنطن فرض هيمنتها وتدخلها في شؤون البلاد. هذه التصريحات لبوزشكيان تأتي بعد تأكيد وزير خارجيتها عباس عرقشي على أن إيران ستقوم خلال الأيام القليلة مقبلة بتقديم ردها على المقترح الأمريكي، مع التأكيد على أن تبادل الرسائل وتبادل المحادثات غير المباشرة ما زالت مستمرة، وذلك في محاولة من إيران وأيضا الوسطاء لتخفيف حدة التصعيد والحيلولة دون اندلاع حرب جديدة، خاصة مع تهديد الرئيس الأمريكي بتوجيه ضربة عسكرية. ولكن هذا لا يعني أن إيران أنس غير مستعدة لهذه الحرب، مع اعتبارها أنها تأتي في إطار أيضا الحرب النفسية، وذلك من أجل الضغط على المفاوض الإيراني ودفعه إلى تقديم على الأقل تنازلات إلى الجانب الأمريكي وتغيير إيران لأولوياتها والقبول بإبداء مرونة أكبر تقع في مصلحة الولايات المتحدة. ولذلك نشهد يعني هناك تصريحات مباشرة وشديدة اللهجة من المستويات العسكرية الإيرانية، يؤكد الحرس الثوري على أن مضيق هرمز خط أحمر، يقول أنه لن يسمح بالتدخل أو الهيمنة على المضيق من قوة خارج المنطقة، وتتعهد إيران بمحاسبة من تصفها بالسفن المخالفة والتي تعمل على محاولة الخروج واستخدام المسار الجنوبي الذي تؤكد طهران على أنه غير قانوني أو مصرح به.
1: أشكرك جزيلا رانيا قاسمي مراسلة الجزيرة، كنت معنا من طهران. في الاستوديو رحب بالدكتور محجوب أزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. أهلا بك دكتور محجوب. برأيك لماذا قرر الرئيس دونالد ترامب أن يقول للعالم أنه لن يهاجم إيران قبل الانتخابات؟
3: أنس، الرئيس الأمريكي أمام استحقاقين كلا أحلاهما مر بالنسبة له. الرئيس الأمريكي تقرير التضخم في الولايات المتحدة سيصدر في 14 من أكتوبر حول سبتمبر، وهذا سيكون له دلالات كبيرة. التضخم في الولايات المتحدة وصل إلى أكثر من 3.4 عدا وانخفض بضع نقاط في شهر أغسطس، لكن هنالك قلق من أن أسعار الطاقة سترفع ربما أسعار التضخم أو التضخم في الولايات المتحدة. هذا سيلقي بظلاله على نتائج الانتخابات بشكل دامغ، بمعنى آخر سيشكك في قدرة الرئيس والجمهوريين على إدارة الاقتصاد في الولايات المتحدة، وبالتالي هذا الأمر يزعج الرئيس الأمريكي. المسألة الثانية أنس، واللي أنا أسميه الفيل الغائب الحاضر، الدول التي 32 دول ما فيها الولايات المتحدة تخلصت بفعل هذه الضغوط في المضيق عن أكثر من 400 مليون برميل من احتياطيات الضرورة الواردة عندها. بالتالي إذا أخذنا لغة الأرقام، هناك حديث عن أن عبر من مضيق هرمز منذ منتصف يوليو حوالي مليار و200 ألف برميل، ذهب منها الاحتياطيات حوالي 500 مليون برميل. إذن عمليا نحن في الناقص كما يقول، نحن في الماينس، وبالتالي لا يمكن تستقر أسعار الطاقة. هذا كله بالتأكيد

0: الخبراء ومستشار الاقتصاديين يستحضروه لأنه هو مسكون بهذه الفكرة. القضية الثانية أنه هو عمليا لا كل ما فعله ذهب ضغوط قصوى، ذهب إلى حربين متتاليتين، ثم ذهب إلى المنبوذ الاقتصادي، وعمليا لم يؤثر على سلوك إيران ولم يدفعها لتراجع.
1: قال الإيرانيون مرارا إن الرئيس دونالد ترامب يقول شيء ويفعل عكسه، هل تتوقع بأن هذا تكتيك تفاوضي عسكري؟
0: لن يكون مستغربا. هو السؤال المهم، ما الذي سينجزه الرئيس الأمريكي في أي عملية عسكرية قادمة؟ هذا السؤال. نحن لدينا الآن يتوقع أن يكون خلال الأسبوعين القادمين 3 قطع بحرية أو أقل، ربما 2. هناك انسحاب لكثير من القطع على مسافة أكثر مما كانت عليه من المياه الإقليمية أو حتى القريبة من إيران. السؤال ما الذي سيحققه؟ هل سيذهب إلى الخيار أنا أسميه الخيار الغبي، وهو أن يذهب أن يضرب محطات الوقود والمياه؟ هذه تؤثر على ملايين الناس، لن تؤثر على النظام السياسي، لن يخرج الناس مباشرة في الشارع ليسقطوا نظاما سياسيا. هذا نوع من الانتحار السياسي له ولكل أهدافه السياسية لا يمكن تحقيقها. المسألة الثانية هو أنه هو استخدم خيار القوة، فائض القوة الكبير في مراحل سابقة، ربما عليها أن يجرب خيارات أخرى قد تنجح أكثر. وبالتالي أنا أعتقد أن هناك أصوات في إدارته يقول له لماذا لا نجرب خيار الدبلوماسية باستمرار بدون تقطع بدون مشاكل، لماذا لا نجرب أن نعطي ونأخذ مع الإيرانيين. الإيرانيون من جانبهم أيضا أنس معنيون أن يقدموا شيئا ملموسا له حول البرنامج النووي، وباعتقادي هي العقدة في المنشار، هنا العقدة. إذا قدم له الإيرانيون شيئا من حول البرنامج النووي أعتقد أن موقفه سيتحرك.
1: هل وصل الإيرانيون لهذه المرحلة مع تصريح بزشكيان بأن بلاده لن تتخلى عن طاولة المفاوضات؟
0: أنا أعتقد أتوقع أن يكون هنالك شيئا حول البرنامج النووي مع نقل ملف مضيق هرمز إلى المسار العماني الإيراني. ما بقي على الطاولة الآن إلى البرنامج النووي، والإيرانيون معنون أن يقدموا تفسيرا معينا للرئيس الأمريكي في ردهم على ذلك.
1: طيب، شكرا جزيلا لك الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. الآن نتابع معكم هذه الصور التي نشرها المتحدث باسم التحالف لتدمير 3 منصات إطلاق للصواريخ. قال التحالف إن الميليشيا الحوثية تستخدمها لتهديد الأمن القومي. إذن هذه الصور التي نشرها المتحدث باسم التحالف لتدمير 3 منصات إطلاق للصواريخ في اليمن. قال التحالف إن الميليشيا الحوثية تستخدمها لتهديد الأمن الإقليمي. والآن إلى التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، حيث أفاد مراسل الجزيرة بإطلاق مستوطنين النار خلال اقتحامهم حي الريحان وقرية سردة شمال رام الله. كما أطلق مستوطنون النار لمنع مزارعين فلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم غرب سلفيت. من دير بزيع في رام الله ينضم إلينا مراسل الجزيرة منتصر نصار، ومن رامين في طول كرم ينضم إلينا مراسل الجزيرة ليث جعار. أهلا بكما، أبدأ معك منتصر، أبرز ما ترصده حيث أنت.
2: تحية لك أنس. بعد أن طارد المستوطنون طاقم الجزيرة ومنعونا من التغطية خلال النشرة الماضية وحاولوا الاعتداء علينا، انتقلنا إلى مكان أكثر أمان مطل، لكن لازلنا نرصد المشهد المتوتر هنا في منطقة دير بزيع غرب رام الله. يظهر في هذه الصورة جنود الاحتلال والمستوطنين الذين تقدموا باتجاه مزارعين يقومون بقطف ثمار الزيتون في هذه المنطقة بعد أن قاموا بالاعتداء على عدد منهم. قوات الاحتلال الإسرائيلي تؤمن الحماية لمستوطنين قدموا من بؤرة استيطانية مقامة على أراضي الفلسطينيين على مقربة من هذه الأراضي. هم اعتدوا على المزارعين وعلى الصحفيين وعلى المتضامنين الأجانب أيضا. هذا اليوم ما وثقناه على الأقل في دير بزيع، لم يسلم أحد من اعتداءات المستوطنين، اضطر المزارعون إلى الانسحاب حيث كانوا في هذا السهل الذي يظهر في هذه الصورة إلى منطقة أكثر علوا وارتفاعا، وذلك على الأقل لتأمين أنفسهم من هجمات المستوطنين واعتداءاتهم. ويظهر هذه التعزيزات العسكرية الإسرائيلية، هذه مركبات للمستوطنين التي تظهر في هذه الصورة، إضافة إلى مركبة أمن المستوطنات التابعة لأمن المستوطنات قدمت هنا في هذا الموقع وفي هذا المكان. ونتابع كذلك أيضا في هذه الصورة وجود عدد من المزارعين في هذه المنطقة بين الفينة والأخرى.

0: مناوشات، إذا عادت المناوشات هنا. نعم. إذا في هذه الصورة نرصد أنس، هذا هجوم جديد للمستوطنين، هذا هجوم جديد للمستوطنين على المزارعين في تلك المنطقة، ونحن منذ حوالي ساعتين وأكثر في هذا المكان في منطقة دير بزيع غرب رام الله رصدنا أكثر من هجوم وأكثر من اعتداء، حوالي 10 مستوطنين أنس.
1: نعم. نتابع معك منتصر هذه.
0: هذه نداءات استغاثة. نعم. أخذ في هذه اللحظات المستوطن كما يظهر يقوم بسرقة الزيتون من المزارعين الفلسطينيين، وهذا ما يظهر في هذه الصورة. هؤلاء قادموا منذ ساعات الصباح، قاموا بقطف ثمار الزيتون وهم يسرقون هذه الثمار من الفلسطينيين في هذه اللحظات. هذا يظهر تماما في هذه الصورة. جيش الاحتلال متواجد في المنطقة، كما لم يحرك ساكن عندما اعتدى المستوطنون على طاقم الجزيرة ومنعوه من التغطية. كنا نتحدث إلى الجنود ونطلب منهم سحب المستوطنين لأنهم يقومون بعرقلة عملنا. أكثر من 5 جنود كانوا يقفوا على بعد أمتار قليلة منا ولم يحركوا ساكن، واستمر المستوطن في حجب الصورة عن الكاميرا. الآن أيضا يقومون، وكما يظهر بشكل واضح وجلي في هذه الصورة، يقومون بسرقة ثمار الزيتون بعدما تمكن هؤلاء الفلسطينيين من الوصول إلى أرضهم. وقوات الاحتلال أيضا يظهر تماما في هذه الصورة، هم يتواجدون رفقة المستوطنين ولا يحركوا ساكنا إزاء هذه الاقتحامات. وهذا ما نتحدث عنه دائما أنس، بأن هذه الاقتحامات والهجمات التي ينفذها المستوطنون في مناطق الضفة الغربية وتحديدا مع بدء موسم قطف الزيتون، هي تأتي في ظل توفير الأمن والحماية لهجمات المستوطنين واقتحاماتهم.
1: نعم.
0: إذا طيب هذه الصورة حتى من منطقة دير بزيع غرب رام الله.
1: جيدا، كما تقول في دير بزيع غرب رام الله، ما هي المستوطنات أو البؤرة الاستيطانية المحيطة، إلى أي حد قريبة هذه الحقول، حقول الزيتون، من منازل الفلسطينيين أو من أي بؤر استيطانية مستحدثة؟
0: إذن سأفسح المجال لزميل أحمد، سيحرك الكاميرا الآن. هذه بؤرة استيطانية هي تقع في سفح هذا الجبل، ربما طبيعة الشمس والإنارة لا تظهرها بشكل واضح، لكن في هذا المرتفع الذي يظهر أمامنا، ولكن تتخيل أنس إلى أي مدى هي قريبة. هم قدموا من هذه البؤرة من هذا الطريق، ربما يستدير الزميل أحمد بالكاميرا إلى الطريق الذي سلكه المستوطنون، ومنه تحركوا باتجاه أسفل هذه المنطقة، يستدير باتجاه الطريق الآن. هم تحركوا، وهذه المركبات مركبات دفع رباعي صغيرة، وهي التي يتحرك بها المستوطنون في كل المناطق، ليس هنا في دير بزيع، من هذا الطريق الذي يظهر في هذه الصورة. ولكن تتخيل جغرافيا إلى مدى المنطقة قريبة، وهذا ما نتحدث عنه دائما، أن مواقع البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية هي ليست عبثية، يعني هم يختاروا المواقع على قمم التلال وعلى رؤوس الجبال. قدموا من هذا الطريق وأركنوا المركبات الصغيرة، مركبات الدفع الرباعي الصغيرة الخاصة بهم، أسفل هذه المنطقة في هذا السهل. وهذه مركبة لجيش الاحتلال، هنالك مركبة أخرى أيضا تقف بجانبها. قدم المستوطنون أولا ثم جيش الاحتلال ثانيا، وشرع المستوطنون بتنفيذ هجماتهم ضد المزارعين الفلسطينيين تحت عيون جنود الاحتلال الذين كانوا يشاهدون كيف يقوم المستوطنون بالاعتداء على المزارعين وحتى على الصحفيين، ومنهم طاقم الجزيرة كما ذكرت حاولوا حجب الصورة مرارا وتكرارا، وواحدة من هذه المرات في النشرة السابقة حجبوا الصورة وظهر ذلك على الهواء مباشرة، إضافة إلى الاعتداء على متضامنين أجانب. أنس اليوم ذلك أكثر من 50 متضامن أجنبي يشاركوا مع المزارعين الفلسطينيين عمليات قطاف ثمار الزيتون في هذه المنطقة دير بزيع غرب رام الله، وكما ذكرت لك ولم يسلم أحد من اعتداءات المستوطنين. يبدو أن هناك ما يظهر في هذه الصورة، هذا قطيع أغنام ربما، يعني صور، أو هؤلاء المزارعين، بالفعل هؤلاء مزارعين، يعني الناس محاصرة هنا أنس، يتحركوا إلى جهة معينة من أجل حماية أنفسهم من اعتداءات المستوطنين، يقومون باللحاق بهم، ينتقلوا إلى منطقة أخرى يلحق بهم المستوطنون مرة أخرى، يتحركوا إلى الأعلى. وبالمناسبة كنت استمعت لما تحدث به ضابط الاحتلال في المنطقة عندما تحدث رئيس المجلس القاري، وقال أنه مسموح للمزارعين بقطف ثمار الزيتون في هذه المنطقة، حتى في المنطقة التي سمح فيها جيش الاحتلال بقطف ثمار الزيتون لاحق المستوطنون المزارعين فيها. إذن يظهر هؤلاء الذين تعرضوا لمحاولات سرقة محصول الزيتون وصلوا إلى هذا السهل كما يظهر في هذه الصورة.
1: إذا كانت الصورة واضحة بالنسبة لك، هل يرافقهم متضامنون أجانب؟ أي دور لهؤلاء المتضامنين في هذه العملية تحديدا في موسم قطف الزيتون برمزيته وبأهميته للفلسطينيين؟
0: نعم أنس، المتضامنون كانوا بشكل دائم مع المزارعين وحتى هذه المجموعة التي تتحرك في هذه اللحظات، لكن كما ذكرت لك قبل قليل حقيقة عندما أقول لك وهذا ما رصدناه بأم أعيننا، لم يسلم أحد اليوم من اعتداءات المستوطنين. أنا لم أبالغ في ذلك، حتى المتضامنين الأجانب أيضا. الآن جنود الاحتلال على ما يبدو يوجهون الحديث باتجاه كاميرات الصحفيين، وهذا ما يظهر تحركهم في هذه المنطقة. كنت أتحدث عن المتضامنين الأجانب، بالفعل هم موجودون، لكن هم الآخرين أيضا تعرضوا للاعتداء من قبل المستوطنين وحتى من قبل جنود الاحتلال. هؤلاء هم الجنود كما يظهر في هذه الصورة يلاحقون المزارعين الفلسطينيين في وقت يسمح فيه للمستوطن بالاعتداء على المزارع، في وقت يحاول فيه المستوطن سرقة محاصيل وثمار الزيتون، في وقت يعتدي فيه المستوطن على الطواقم الصحفية ومن بينها الجزيرة هنا في هذا المكان. هذه الأحداث جميعها جرت أمام أعين جنود الاحتلال الذين لم يحركوا ساكن. جنود الاحتلال هنا فقط من أجل طرد المزارعين ومن أجل إجبارهم على مغادرة الأرض، وهذا ما يجري. هذه المنطقة التي يظهر فيها جنود الاحتلال، قبل قليل فقط كان هناك مزارعين لكن تم طردهم. أنس، نعم أنس أسمعك.
1: منتصر، كثير من العائلات الفلسطينية أيضا تعتمد على محصول الزيتون هذا لاستخراج الزيت ومن ثم بيعه، بمعنى أنه مصدر اقتصادي. بعجالة فقط، إلى أي حد يشكل هذا جزء من اقتصاد الفلسطينيين
0: اليوم؟ المساحات الشاسعة والكبيرة أنس من الأراضي الخاصة بالفلسطينيين والمزارعين الذين منعوا من الوصول إليها هي مساحات شاسعة وكبيرة. حتى الأراضي التي يتمكن المزارعون من الوصول إليها كما التي نتحدث عنها في هذه اللحظات يطارد إما من قبل المستوطن ومن قبل جيش الاحتلال. وبالتالي أنا كنت أتحدث للمزارعين قبل قليل، ناهيك عن الجانب الاقتصادي وهو مهم بالمناسبة لأن المحصول سيكون قليل بسبب منع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم. حتى هذه المنطقة وصل إليها المستوطنون قبل أيام قاموا بتحطيم أشجار الزيتون وقاموا بسرقة ثمار الزيتون من هذه المنطقة التي يتواجد فيها المزارع الفلسطيني. هم تحدثوا بحسرة وألم عن تكسير الأشجار وما لحق بها من ضرر جراء اعتداء المستوطنين.
1: أشكرك منتصر نصار، كنت معنا من دير بزيع في رام الله. أنتقل إلى رامين في طول كرم مع مراسل الجزيرة ليث جعار. ليث، ما الذي ترصده هناك وفي الخلفية أيضا شجرة زيتون؟
2: أنس، هو ذات المشهد في الضفة الغربية، عمليات اعتداء تتواصل بحق الفلسطينيين والمزارعين من قطف الزيتون بالتزامن مع بدء هذا الموسم هنا في بلدة رامين، كما يحدث في دير بزيع أو حتى في مناطق عدة من الضفة الغربية. ولكن في بلدة رامين منذ ساعات الصباح يحاول الجيش والمستوطنون منع المزارعين عند هذا الطريق. يصل الفلسطينيون باتجاه أراضيهم، يحرم هؤلاء الفلسطينيون من الوصول إلى مساحات واسعة بعد أن جاء الجيش الإسرائيلي والمستوطنون إلى هذه المنطقة ومنعوا المزارعين من التواجد في هذه المنطقة وأبعدوهم بشكل كامل. على الناحية الأخرى، قبل قليل وصلنا بعض الأنباء التي تتحدث من الفلسطينيين بأن هناك تحركات للمستوطنين في هذه المنطقة خلال الدقائق السابقة، حيث كان هناك تحرك باتجاه المزارعين الفلسطينيين في منطقة سهل رامين وهذه التلة، ما خلفها يوجد تل سهل رامين الذي يحاصر ويتم الاعتداء فيه على الفلسطينيين وممتلكاتهم. أكثر من 7 بؤر استيطانية وضعت على أراضي الفلسطينيين لمنعهم من الاقتراب من أراضيهم، فبالتالي حوصر أكثر من 100 دنم من أراضي الفلسطينيين فقط في بلدة رامين. ناهيك أيضا عن اعتداءات والسيطرة الاستيطانية على آلاف الدنمات، أكثر من 64 دنما ألف دنم عفوا تم وضع اليد عليها خلال الثلاث عقود الماضية وفق آخر إحصائية لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان. فبالتالي يحاول هؤلاء المستوطنون إبعاد الفلسطينيين عن أرضهم. لكن اللافت في هذه الحالة وما يجري اليوم في الضفة الغربية هو أن التوسع في

0: الاعتداءات الاستيطانية لم يشمل أراضي صنفت سي بموجب اتفاقية أوسلو، بل أنها وصلت إلى مناطق ألف وباء. هذه الجبال وهذه الأراضي التي تظهر في بلدة رامين هي مناطق تصنف باء بموجب اتفاقية أوسلو. في خلال الساعات السابقة كنا قد رصدنا عمليات اعتداء وإبعاد للمزارعين الفلسطينيين حتى من مناطق تصنف ألف، أي أن التصنيفات هذه لا يعير لها أي اهتمام، لا المستوطنون ولا جيش الاحتلال الذي يصعد من اعتداءاته بحق الفلسطينيين. أكثر من 63 ألف اعتداء نفذت في مناطق الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر 2023، وبطبيعة الحال هذا يأتي ضمن تصاعد وتيرة هذه الهجمات التي تأتي بالتزامن مع بدء موسم قطف الزيتون الذي يراه الفلسطينيون وينتظره الفلسطينيون حقيقة ما بين عام إلى آخر، كونه يعد مصدر الرزق الأساسي اليوم في الضفة الغربية بالتزامن مع إغلاق الحواجز العسكرية، التجديدات الأمنية، منع الفلسطينيين من الحركة في الضفة الغربية. فبالتالي مع هذا الموسم الذي كان يعد أو ينظر إليه فلسطينيا قبل أن يبدأ بأنه موسم لربما مليء بالدماء، موسم دموي نتيجة الاعتداءات، وهذا بحقيقة ما جرى خلال الأيام القليلة السابقة من عملية هجوم على تلك المنطقة وهذه المنطقة تحديدا التي نتواجد بها، وقتل فلسطيني وإصابة 16 آخرين نتيجة هذا الهجوم.
1: مشهد آخر نواصل رصده. أعود فقط لمنتصر نصار في دير بزيع في رام الله. أشكرك ليث. نعود إلى منتصر. منتصر، الصورة لديك أيضا فيما يتعلق بهذه الاعتداءات.
2: قبل قليل أخبرنا رئيس المجلس هنا في دير بزيع بأن جنود الاحتلال أبلغوه بإعلان هذه المنطقة عسكرية مغلقة، ويتهمون سكان المنطقة بإثارة الشغب والفوضى. بدوره رئيس المجلس رد عليهم بأن من قدم إلى هذه الأرض هم المستوطنون، هم الذين أثاروا الشغب في هذه المنطقة، لكن كما نشاهد مجموعات المزارعين تخرج مجموعة تلو الأخرى من المنطقة بعد إعلان الجيش الإسرائيلي وإبلاغ رئيس المجلس في هذه المنطقة بأن المنطقة عسكرية مغلقة. وهذا يأتي في ظل تواجد جنود الاحتلال الذين يظهرون في هذه الصورة. قبل ساعة من الآن منطقة السهل التي تظهر أمامنا كانت مليئة بالمزارعين والمتضامنين الأجانب الذين قدموا من أجل قطف ثمار الزيتون. اليوم أو بعد ساعة على الأقل أنت تشاهد كيف أجبر المزارع على الخروج من أرضه في وقت يتجول فيه، وهذا ما ستظهره الكاميرا في هذه اللحظات، في وقت يتجول فيه المستوطنون بأريحية في هذه الأرض. هم كما ذكرت ونحن رصدنا المشهد منذ بداية وصولنا، هم من قدموا بالفعل من البؤرة الاستيطانية، وهم من احتكوا بالمزارعين، وهم من اعتدوا عليهم وعلى المتضامنين وعلى الصحفيين، والنتيجة إعلان الجيش الإسرائيلي للمنطقة عسكرية مغلقة ومنع المزارعين من الوصول إلى أرضهم. بالمناسبة منازل الفلسطينيين تبعد مسافة قريبة جدا من هذه الأرض. رئيس المجلس تحدث لي قبل قليل، قال واضح بأننا سنصل إلى مرحلة حتى الفلسطيني الذي سيقوم بجني ثمار الزيتون أسفل بيته سيكون ممنوع من قبل جنود الاحتلال ومن قبل المستوطنين في هذه اللحظات. الآن في هذه اللحظات إيش؟ الآن اعتداء.
1: نعم. نتابع معك.
2: الآن نرصد الصورة. نعم. جديدة، صورة جديدة من صور كثيرة ومن مشاهد كثيرة نقلناها اليوم من دير بزيع في غرب رام الله. اعتداء جديد ينفذه المستوطنون في المنطقة. هؤلاء من يتم الاعتداء عليهم أنس الآن هم متضامنون أجانب، والآن رش غاز الفلفل على وجوههم وهذا ما تظهره الكاميرا. هؤلاء كما ذكرت متضامنون أجانب ومزارعون من يتم الاعتداء عليهم من قبل المستوطنين جيش الاحتلال، وقاموا الآن يقومون بسكب الزيتون الذي تم جنيه على الأرض. وقبل قليل كان هناك محاولات لسرقة ما تمكن الفلسطينيون من جنيه من ثمرة الزيتون هنا في منطقة دير بزيع غرب رام الله. بين الفينة والأخرى، دقيقة تلو الأخرى، اعتداء جديد نوثق في هذه الجهة وفي الجهة المقابلة، والاعتداء كما ذكرت على المزارعين وعلى المتضامنين وعلى الصحفيين وعلى كل من قدم إلى هذه المنطقة. والمحصلة كما يجري دائما في مناطق الضفة الغربية، وهذا مهم أن نشير إليه. يحاول الفلسطينيون بكل ما أوتوا من قوة أن يصلوا إلى أرضهم بكل سلمية. أنس، وصلوا صباح هذا اليوم، كنا نرافقهم منذ لحظة وصولهم، ما كان بحوزتهم فقط هي

0: أوعية وأغطية بلاستيكية كي يتمكنوا من خلالها من جني ثمار الزيتون. حضروا هنا بكل سلمية وحضروا إلى أرضهم لقطف ثمار الزيتون، لكن دقائق قليلة قدم المستوطنون إليهم وحدث ما حدث، وهو ما نوثقه منذ ساعات الصباح في منطقة دير بزيع غرب مدينة رام الله.
1: نعم
0: نعم.
1: الآن منتصر
0: متضامن أجنبي قاموا برش.
1: نعم تفضل.
0: تفضل أنس. كنت سأشير إلى أن متضامن أجنبي قاموا برش غاز الفلفل على عيونه في هذه اللحظات، وهذا ربما تشاهدونه بشكل مباشر عبر الكاميرا في هذه اللحظات، الكاميرا التي حاول المستوطنون حجبها ومنع تغطيتها في النشرة السابقة. أكثر من 5 مستوطنين قدموا إلينا ونحن على الهواء مباشرة وقاموا بحجب الكاميرا. هنا في الجانب الآخر استدير أحمد، هؤلاء مجموعة أخرى هنا في الجانب الآخر، وهذا ما كنت أشير إليه قبل قليل، المستوطنون منتشرون في كل الأماكن. هذه مجموعة أخرى في الجهة المقابلة خلف الزيتون سيظهرون الآن في هذه اللحظات. هذه مجموعة أخرى على مقربة منا، إضافة إلى مجموعة أخرى هناك تعتدي على متضامنين أجانب، ومجموعة أخرى اعتدت على مزارعين في منطقة سفح الجبل. قوات الاحتلال المتواجدة في المنطقة التي كما ذكرت أعلنتها منطقة عسكرية.
1: طيب منتصر، ما يجري في دير بزيع المشهد، فقط نقطة لو توضح لنا كيف يستخدم جيش الاحتلال ما يسميه بمنطقة عسكرية مغلقة لإغلاقها أمام الفلسطينيين، كيف ذلك لا يسري؟ وهذا سؤال على المستوطنين في هذه المنطقة. عبارة منطقة عسكرية مغلقة كيف يستخدمها جيش الاحتلال؟
0: مهم هذا السؤال أنس. قبل فترة وجيزة كنا في قصرى بنابلس والبيت الذي قام المستوطنون باحتلاله وتحويله إلى بورة استيطانية. الجيش أعلن المنطقة عسكرية مغلقة على المستوطنين وعلى الفلسطينيين. خلال وجودنا على مدار 3 أيام أو أكثر في قصرى كنت متواجد هناك، كنا نشاهد بأم أعيننا تحرك المستوطنين بأريحية دون أن يتم ملاحقتهم من قبل جنود الاحتلال في وقت كان يمنع فيه على الفلسطينيين الوصول إلى منازلهم وحتى تقديم الأغذية وتقديم الدواء للعائلات المحاصرة في تلك المنطقة. هذا ما جرى أيضا في منطقة الفخيت والتبان في مسافر يطا جنوب الخليل، بعدما قامت قوات الاحتلال بهدم كافة مساكن هذه القرى أعلنت منطقة عسكرية مغلقة ومنطقة إطلاق نار. جميل. الآن هذه المنطقة التي نحن نرصد الأحداث فيها أعلنت في لحظة قرار من قبل ضابط الاحتلال لرئيس المجلس القروي في هذه المنطقة أعلنها منطقة عسكرية مغلقة، لكن أنت ونحن والمشاهد أيضا يرى الآن هناك طلب لمركبة إسعاف. نعم طواقم الإسعاف، يبدو أن هناك إصابة في هذه اللحظات وطواقم الإسعاف تتحرك. هذا يبدو المتضامن الأجنبي الذين قاموا برش غاز الفلفل على وجهه وهذه
1: منتصر.
0: بنت. نعم يبدو أنها سيدة.
1: نعم.
0: سيدة التي أصيبت. نعم متضامنة. نعم. متضامنة أجنبية أنس
1: منتصر أصيبت. ونحن نتابع معك هذه الصورة، ابقى معنا ونحن نتابع هذه الصورة من دير بزيع. شكرا جزيلا لك منتصر نصار، ومستمرون معكم في هذه التغطية على رأس الساعة للتطورات في الضفة الغربية، حيث أحرق مستوطنون أشجار زيتون بمنطقة وادي الشاعر في قضاء سلفيت، كما هاجموا مزارعين فلسطينيين في بلدتي دير بزيع ورامين. نعود إلى دير بزيع مع مراسل الجزيرة منتصر نصار. منتصر نواصل معك رصد المشهد، ما الذي يجري في دير بزيع الآن؟
0: الحديث عن إصابتين أنس لمتضامنين أجانب بعدما قام المستوطنون برش غاز الفلفل باتجاههم. الطواقم الطبية تحركت باتجاههم في هذه اللحظات لنقل هذه الإصابات. هذه آلية عسكرية إسرائيلية أيضا تتحرك باتجاه المزارعين المتواجدين في هذه المنطقة بعدما تم الإعلان عن المنطقة العسكرية مغلقة في وقت يواصل المستوطنون تحركهم في المنطقة رغم إعلانها منطقة عسكرية مغلقة. جزء من المزارعين الآن يحاولون الخروج من الأراضي التي تمكنوا من الوصول إليها، لكن المنطقة محاطة ومطوقة عسكريا من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي ومن قبل كذلك المستوطنين المتواجدين في المنطقة. لا تزال النداءات لمركبة إسعاف بالوصول إلى المنطقة. هؤلاء نعم هنالك اعتداء جديد.

0: نعم اعتداء جديد بالأسفل بالأسفل هناك هناك. نعم نستدير بالكاميرا. نعم نرصد الآن اعتداء جديد. سأترك المجال للصورة أكثر. هؤلاء مجموعة من المستوطنين يتحركوا باتجاه مزارعين في المنطقة.
1: نتابع معك منتصر هذه الصورة.
0: أنا هؤلاء المزارعين حاولوا هذا ما كنت أتحدث عنه قبل قليل. هم يحاولون الخروج من أراضيهم بأقل الأضرار. الآن من جديد سرقة لثمار الزيتون. نعم المستوطنون يقومون الجندي يتحرك أسفل. هذا تحرك لجنود الاحتلال أيضا إضافة إلى تحرك المستوطنين. اعتقال يبدو الآن. نعم اعتقال. وهنالك أيضا بالجهة المقابلة وهذا ما تظهره الكاميرا سرقة لثمار الزيتون. المزارع منذ ساعة الصباح يقوم بجني ثمار الزيتون في هذه المنطقة والمستوطنون يقومون بسرقتها في الوقت الذي أعلن فيه الجيش المنطقة العسكرية مغلقة. الآن نقل إصابة لمتضامنة أجنبية نرصد في هذه الصورة أنس. هذه من تم الاعتداء عليها من قبل المستوطنين. واضح أنها تتألم. غاز الفلفل هو واحد من الأسلحة المستخدمة. نعم هي تتألم نتيجة قيام المستوطنين برش غاز الفلفل باتجاه عيونها مباشرة. إصابة أخرى أيضا يتم التعامل معها لمتضامنين أجانب تم الاعتداء عليهم. وكما ذكرت أنس اليوم لم يسلم أحد من هذه الاعتداءات، لا متضامنين أجانب ولا حتى صحفيين ولا حتى مزارعين. كانت دائرة الاستهداف من قبل المستوطنين ومن قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي هنا في منطقة دير بزيع غرب رام الله في صورة نتابعها ونرصدها منذ ساعات الصباح الباكر ما أن وصل المزارعون إلى المنطقة. الآن الجيش يقوم بدفع المزارعين. واضح أنهم في طريقهم باتجاهنا أيضا. هم لا يريدون من أحد التواجد في هذه المنطقة. يقومون بدفع المزارعين إلى أعلى هذا الجبل بعد أن أعلنت المنطقة عسكرية مغلقة. الصورة والمشهد ليس فقط في دير بزيع. صباح اليوم في المنطقة الواقعة ما بين سردة في منطقة رام الله أيضا أطلق المستوطنون الرصاص الحي وقاموا بتدمير نصب تذكارية في المنطقة. في دير بلوط في سلفيت شمال الضفة الغربية في سهر رمين كان يتحدث الزميل ليث أيضا. في مناطق كثيرة في المغير كان هناك اقتحام أيضا. في عبوين كذلك الأمر أيضا. مناطق في صريف شمال الخليل أيضا ذلك محاولة لبناء بؤرة استيطانية جديدة. بمعنى وأنت فلسطيني أنس إذا ما أردت أن أتحدث عن جغرافيا المنطقة من طول كرم وجنين شمالا حتى الخليل جنوبا نحن نتحدث على طول امتداد مناطق الضفة الغربية. اعتداءات تشمل كافة المناطق منتصر. في الضفة نعم. الغربية من قبل المستوطنين. نعم أنا سأسمعك.
1: وعلى مدار سنوات التغطية لمثل ما يحدث الآن من اعتداءات للمستوطنين، كيف رصدت التغير في سلوك هؤلاء المستوطنين؟ في السابق كانت هجمات، في بعض الأحيان كانت تحدث بعض الإصابات، الآن يصل الأمر إلى أن يسرق محصول الزيتون. ما التغير الذي حدث ربما خلال العامين أو الثلاثة الماضية منتصر مما تتابعه؟
0: بل أبعد من ذلك أنس، استخدام الرصاص وهذا الخطير في المسألة. المستوطنون المقتحمون مناطق الضفة الغربية ويطلقون الرصاص الحي باتجاه الفلسطينيين. نحن نتحدث عن أكثر من 30 شهيد فقط برصاص مستوطنين ما وثقته وزارة الصحة الفلسطينية. استخدام الرصاص والأسلحة في الهجمات التي ينفذها المستوطنون، استخدام غاز الفلفل والضرب وهذه الهمجية وهذا العنف، هذا ما يقوله الفلسطينيون على الأقل. العنف المستخدم من قبل المستوطنين بات واضحا مع بداية موسم قطف الزيتون الذي نرصد كل تداعيات أحداثه منذ بداية هذا الموسم. الآن الجنود يتقدمون باتجاهنا. أطلب من الزميل المصور التحرك إلى الخلف. نعم هذا العنف الذي كنت أتحدث عنه أنس هذا ما يصفه وما يقوله الفلسطينيون الذين نلتقي بهم ممن يحاولون الوصول إلى أرضهم. إضافة إلى أن ما هو ملفت وهذا ما جرى على الأقل معنا كطاقم جزيرة

0: الاعتداء من قبل المستوطنين يتم بحماية وتأمين من قبل قوات الاحتلال. وقف المستوطنون أمام كاميرا الجزيرة وحجبوها وحاولوا الاعتداء على الزميل المصور وعلينا، ونحن نطلب من جنود الاحتلال أن يلتفتوا إلى سلوك المستوطنين المتعلق بالاعتداء، وكأن شيئا لم يكن، لم يتحركوا ولم يحركوا ساكنا، وبقي المستوطن يعتدي على الصحفيين وعلى المتضامنين وعلى المزارعين دون أن يحركوا ساكن. الآن ما تبقى من مزارعين يخرجوا أنس، هذه المجموعة الأخيرة التي بقيت في المنطقة هي تخرج في هذه اللحظات بعد إعلان قوات الاحتلال الإسرائيلي المنطقة عسكرية مغلقة. يطرد المزارعون من أرضهم ويبقى المستوطن يسرق ما جناه الفلسطينيون من ثمار ويتجول في أراضي الفلسطينيين في وقت لا يتمكن الفلسطينيون من الوصول إلى أرضهم وينظرون إليها من أعلى المرتفعات. طيب، إذن لازلنا نتابع بالتأكيد في هذه الصورة، لازلنا نتابع في هذا المشهد قيام جنود الاحتلال بإخراج المجموعة الأخيرة من المزارعين الذين بقوا في أرضهم في منطقة دير بزيع غرب رام الله.
1: هذا المشهد لديك منتصر، مشهد آخر نرصده من رامين في طول كرم مع مراسل الجزيرة ليث جعار. ليث، ما الذي يرصد لديك أيضا من اعتداءات للمستوطنين في موسم قطاف الزيتون؟
2: بالطبع أنس، طرد المزارعون الفلسطينيون من أراضيهم هنا في شمال الضفة الغربية، منع هؤلاء المزارعون من الوصول إلى أراضيهم لجني ثمار الزيتون في بلدة رامين حيث نتواجد. الجيش الإسرائيلي والمستوطنون قاموا بطرد العائلات الفلسطينية التي وصلت إلى أراضيها لجني ثمار الزيتون في مناطق تصنف ألف وباء، ولكن محاذية وعلى مقربة من موقع أقيم مؤخرا لبؤرة استيطانية في أراضي الفلسطينيين. أكثر من 10 اعتداءات في شمال الضفة الغربية لوحدها هنا في بلدة رامين حيث نتواجد. حالة من التوتر لدى الفلسطينيون، المستوطنون والجيش الإسرائيلي طرد العائلات الفلسطينية، فبالتالي الأراضي باتت خالية من الفلسطينيين، طردوا من أرضهم بدعوى أن هذه المناطق يحظر عليهم الوصول إليها على الرغم من أنها مناطق ألف وباء. نتحدث عن مجمل وخريطة الاعتداءات التي نفذت خلال الساعات القليلة الفائتة. في هذه اللحظات يصل خبر من قبل مصادر للجزيرة تتحدث عن قيام مستوطنين بإضرام النار بمركبة وسرقة ثمار الزيتون من عائلات فلسطينية في قرية التل إلى الجنوب الغربي من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية. إذن في هناك هجوم وقع على عائلات فلسطينية وقاموا بإضرام النيران بإحدى المركبات الفلسطينية. كنا قد تحدثنا قبل قليل عن خريطة الاعتداءات التي نفذت منذ ساعات الصباح، نتحدث عن أهم هذه الأحداث. منطقة تحديدا سهل رامين حيث نتواجد، هناك الاعتداءات بلدة بالزارية، كذلك بلدة برقة، بلدة جماعين، النقورة، ودير شرف، وبيتة، وأوصرين، والتل، وإمتين، وجريش، إضافة إلى منطقة وادي الشاعر في سلفيت ومنطقة يسوف أيضا في سلفيت. الجيش الإسرائيلي والمستوطنون يقول الفلسطينيون بأن ما يجري هو تبادل للأدوار ما بين المستوطنين وجيش الاحتلال الذي يطرد الفلسطينيين من أرضهم، تارة يهجم عليهم ويعتدي عليهم، تارة أخرى يقومون بسرقة محصول الزيتون بعد أن شقيوا لساعات على جنيه هؤلاء الفلسطينيون الذين يتعرضون لاعتداءات متواصلة في هذه المنطقة حيث ترصد لربما عبر كاميرا الجزيرة. نتحدث عن حديث قبل قليل عن استفزازات لدى المستوطنين من البؤرة الاستيطانية التي أقيمت في منطقة سهل رامين، حاولوا الوصول إليهم، حاولوا الاعتداء عليهم وطردهم من أرضهم. المناطق التي نتحدث عنها الآن هي مناطق تصنف ألف وباء بموجب اتفاقية أوسلو، أي أنها لا تخضع لا إداريا ولا أمنيا للاحتلال الإسرائيلي، وخاصة في مناطق ألف التي نتحدث عنها، إضافة أيضا إلى السماح لهؤلاء المستوطنين بالهجمات والاعتداء الفدائي على الفلسطينيين حتى مع تواجد الجيش الإسرائيلي الذي لا يحرك ساكنا إزاء ما يقوم به هؤلاء المستوطنين من عمليات اعتداء وهجمات على الفلسطينيين. في منطقة وادي الشاعر كان هناك عملية هجوم وحرق لأشجار الزيتون، نتحدث عن أكثر من لربما 40 شجرة زيتون تم إضغام النيران بها من قبل هؤلاء المستوطنين بعد أن حاولوا خلال الأيام السابقة منع المزارعين الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم. نتحدث عن موسم بات داميا نتيجة الهجمات الاستيطانية المتواصلة نتيجة عمليات سرقة الزيتون وإطلاق النار بشكل مباشر صوب الفلسطينيين الذين يهاجمون القرى والبلدات الفلسطينية. منذ بدء الموسم أكثر من 150 اعتداء وهجوما نفذ من قبل المستوطنين لمنع الفلسطينيين من الاقتراب من أراضيهم، لمنعهم من قطف وجني ثمار الزيتون، إضافة إلى محاولة للسيطرة وبسط السيطرة الكاملة على أراضي الفلسطينيين. نتحدث منذ 7 أكتوبر 2023 تم وضع اليد على أكثر من 64 ألف دنم من أراضي الضفة الغربية، إضافة إلى منع المزارعين من الوصول إلى مئات الدنمات ولربما آلاف الدنمات في مناطق الضفة الغربية. وفق وزارة الزراعة الفلسطينية خلال العام 2025 منع الفلسطينيون من الوصول إلى أكثر من 123 ألف دنم في الضفة الغربية، أكثر من 1000 دنم أيضا في خلف جدار الفصل العنصري. هذا العام مرشح بالازدياد نتيجة الاعتداءات الاستيطانية المتصاعدة والتي تتمثل أيضا بوضع بؤر استيطانية لشرخ القرى والبلدات الفلسطينية عن بعضها البعض ومنع الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم، إضافة إلى مفاقمة الأوضاع الإنسانية والمعيشية للفلسطينيين. نتحدث عن موسم قطف الزيتون، هذا الموسم الذي ينتظره الفلسطينيون من العام إلى الآخر لضيق الوضع الاقتصادي والمالي لدى هؤلاء الفلسطينيين، فبالتالي مع سلسلة الهجمات التي تتزايد على الفلسطينيين ولا سيما هذا اليوم لربما الوضع سيزداد سوءا، سواء الوضع الاقتصادي أو حتى الوضع الإنساني لعشرات بل لربما مئات العائلات الفلسطينية التي تعاني من ويلات الاستيطان والاعتداءات الإسرائيلية.
1: ليث، بينما كنت تتحدث كنا نتابع أيضا صورا من دير بزيع للجيش الاحتلال وهو يقف إلى جانب مجموعة من المستوطنين. ليث، قلت في المنطقة التي حيث أنت في رامين جيش الاحتلال طرد المزارعين الفلسطينيين، مما تشاهده على الأرض ما الدور الذي يقوم به جيش الاحتلال في مساعدة المستوطنين أو كبح جماحهم؟
2: حقيقة الجيش الإسرائيلي هو شريك في ما يحدث في الضفة الغربية، هكذا يصف الفلسطينيون ما يجري في الضفة الغربية من عمليات اعتداء وهجمات تنفذ على الفلسطينيين. هنا على سبيل المثال في بلدة رامين منذ ساعات الصباح ما شاهدنا بأن الجيش الإسرائيلي هو من وصل إلى المزارعين الفلسطينيين وأبلغهم بالخروج فورا من أراضيهم. الفلسطينيون لم يكترثوا لهؤلاء الجنود الإسرائيليين حتى وصل المستوطنون إلى مكان تواجد الفلسطينيين وبدأوا باستفزازهم لمنعهم وإجبارهم على الخروج من تلك المنطقة. خرجوا دون أن يأخذوا شيء، كافة محتوياتهم متواجدة في أراضيهم. الجيش الإسرائيلي شارك المستوطنون في منع الفلسطينيين أيضا من أخذ مقتنياتهم حتى الشخصية في تلك
1: المنطقة. لكن مما نتابعه في كاميرا الزميل منتصر نصار في دير بزيع نلاحظ تحركات لمستوطنين، ونتأكد من منتصر فيما يتعلق بهذه الصورة وعملية نقل لمحصول الزيتون في تلك المنطقة كما كانت تظهر الصور على شاشة الجزيرة لهؤلاء المستوطنين الذين يتحركون بحماية جيش الاحتلال. إذا كان منتصر معنا ليوضح لنا ما الذي حدث بعد أن قامت قوات الاحتلال في تلك المنطقة بدفع المزارعين الفلسطينيين إلى خارج حقولهم في تلك المنطقة، وبعد ذلك بقي المستوطنون في هذه المساحة وهذه الحقول، حقول الزيتون، وقد أجبر المزارعون الفلسطينيون على مغادرة هذه المنطقة وبقي المستوطنون هناك. كانت هناك أيضا إصابة وفقا لما أفادنا بمراسل الجزيرة منتصر نصار لإحدى المتضامنات الأجنبيات وهي جزء من مجموعة جاءت لمساعدة الفلسطينيين في هؤلاء.

0: لهؤلاء المتضامنين الذين جاءوا لمساعدة الفلسطينيين. معنا هنا في الاستوديو مراسلة الجزيرة في فلسطين نجوان سمري. نجوان، حملة تبدو غير مسبوقة فيما يتعلق بمهاجمة قاطفي الزيتون الفلسطينيين في الضفة الغربية، ما الذي يقوله المستوى السياسي الإسرائيلي عن هذه الهجمات وعن دور الجيش الإسرائيلي؟
1: هناك نوع من التباين في المواقف ما بين القيادة السياسية وقيادة الجيش الإسرائيلي فيما يتعلق بهذه الهجمات، لكن في نهاية الأمر الجانبان يدعمان المستوطنين بكل هذه الممارسات منذ عدة أشهر، وفي الآونة الأخيرة نرى هذا التصعيد. لكن تحول موسم الزيتون فعلا إلى ذروة في هذه الاعتداءات، تحول موسم قطف الزيتون إلى موسم سرقة الزيتون. المستوطنون يهرولون إلى حقول الزيتون قبل وصول الفلسطينيين إليها، مع منع الفلسطينيين الوصول إلى أراضيهم، ويبدأون بقطاف الزيتون. وعندما يقترب أصحاب الأراضي من هذه البساتين وهذه الحقول تبدأ هذه المواجهات. لكن عندما نتحدث عن موقف القيادة السياسية في إسرائيل، سأبدأ بآخر موقف لوزير الدفاع الإسرائيلي يوم أمس إسرائيل كاتس، الذي أوعز للجيش الإسرائيلي بإصدار أوامر إبعاد إدارية لكل المتضامنين الأجانب والنشطاء من المؤسسات والجمعيات اليسارية الإسرائيلية، النشطاء اليساريين الذين يصلون من أجل مساعدة الفلسطينيين في حماية أنفسهم من المستوطنين وهذه الجرائم التي يتعرضون إليها من قبل المستوطنين. إذن الجهات السياسية الإسرائيلية تدعم هذه الممارسات. عمليا المستوطنون هم جزء من هذه الحكومة. سموتريتش هو كان أحد هذه الفتية، فتية التلال، وسجن في السابق. بن كفير مدان بعدة تهم إرهاب في السابق، وبالتالي ما يحدث يخدم اليمين المتطرف، هو جزء من سياسة هذه الحكومة، بالإضافة إلى أن المستوطنين يشكلون قاعدة انتخابية لهذه الحكومة أيضا بمن فيها أنس.
0: نجوان، وأنت تتحدثي أيضا عن تعليمات وزير الدفاع الإسرائيلي تطبق على الأرض، ما هذا ما شهدناه في دير بزيع قبل قليل. ما الذي يعنيه إعلان منطقة عسكرية مغلقة في مثل هذه الظروف؟ مزارعون يقطفون ثمار أشجارهم في أرضهم، ويأتي إليهم المستوطنون، وبعد ذلك يتم إعلانها منطقة عسكرية مغلقة.
1: هذا هو الخيار الأسهل بالنسبة للجيش الإسرائيلي، لجيش الاحتلال الإسرائيلي. هكذا يتم إبعاد الفلسطينيين عن أراضيهم عادة، وهذا ما يحدث أيضا عندما تتم مصادرة أراضي للفلسطينيين بإعلانها أولا مناطق عسكرية مغلقة. لكن إبعاد المتضامنين هددت به القيادة السياسية منذ عدة أيام، هددت به المزارعين الفلسطينيين وفقا لتقرير نشرته صحيفة هآرت قبل يومين، بأنه في أي حقل أو أي كرم للزيتون يتواجد به متضامنون أجانب أو من الجمعيات اليسارية الإسرائيلية، لن يسمح للفلسطينيين بقطف ثمار الزيتون، بذريعة أن من يثير الاستفزازات ويحرض على هذه المواجهات هم المتضامنون الأجانب وليس المستوطنين أنس. لذلك صدر هذا القرار، ونرى اليوم بأن الجيش بالفعل بدأ بتطبيقه. لكن لطالما منذ سنوات عمل الجيش الإسرائيلي أيضا على حماية المستوطنين في هذه المناطق، لكن من الواضح أن هناك تصعيد كبير جدا. صحيفة إسرائيل هيوم تنشر عن مسؤولين في الجيش الإسرائيلي معطيات. أولا تقول عن مصادر بأن نتنياهو أوعز فقط قبل أيام قليلة للمستشار الأمن القومي بتشكيل ما وصف غرفة قيادة لمعالجة ما يوصف بعنف المستوطنين في الضفة الغربية، لكن هذا في أعقاب ضغوط دولية على رأسها من قبل الإدارة الأمريكية، التي طالبت نتنياهو بالعمل من أجل الحد من هذه الممارسات. والصحيفة تقول أنه أمام كل مقاطع الفيديو التي تخرج للعالم وينشرها الصحفيون الأجانب أيضا، لم يتبقى للقيادة السياسية إلا أن تعلن على الأقل شكليا بأن هناك إجراءات تقوم بها هذه الحكومة من أجل الحد

0: من هذه الممارسات. لكن من جهة أخرى سمعنا نتنياهو عدة مرات حتى في الأمم المتحدة قبل عدة أسابيع عندما تحدث أمام الجمعية العامة وصف ما يحدث بالضفة الغربية بأنه مدان، لكن قال إن من يقوم به حفنة بسيطة جدا من المستوطنين بالكاد يصل عددهم إلى أصابع اليد أو بضعة عشرات فقط. الجيش الإسرائيلي يتحدث عن 400 حتى 500 مستوطنين يشاركون في هذه الأعمال، لكن بطبيعة الحال الجهات الفلسطينية عندما تتحدث عن 647 اعتداء في شهر واحد في مناطق مختلفة، هذا يعني أن العدد يفوق ذلك. يعملون بتنظيم واضح المستوطنون لقطع الطرق، لسرقة ممتلكات الفلسطينيين. الجيش الإسرائيلي بالمناسبة بدأ حديثا يصف جزء من هذه الممارسات، جزء بسيط جدا، بالإرهاب اليهودي فقط عندما يتم حرق منزل بمن فيه على سبيل المثال. لا، هذه الاعتداءات يسمونها عنف، لا يطلقون حتى كلمة إرهاب عليها. لكن صحيفة إسرائيل هيوم تقول بأنه في الآونة الأخيرة بدأ الجيش يتعامل مع كعمليات إرهابية، لكنه يصف فقط جزء بسيط جدا من هذه العمليات بأنها عمليات إرهابية. من جهة أخرى أيضا بحسب معطيات الجيش الإسرائيلي التي نشرتها هذه الصحيفة أنس، فإنه يدعي بأن 98% من كروم الزيتون وحقول الزيتون للفلسطينيين يتم قطف الزيتون فيها دون أي عوائق، وهذه معطيات غير صحيحة على الإطلاق. بالكاد يتمكن الفلسطينيون من الوصول إلى أراضيهم وقطف الزيتون، بل كما ذكرت المستوطنون يصلون إلى هذه الأراضي قبل ذلك. بالإضافة إلى ذلك وهي نقطة مهمة، الجيش يحاول أيضا أن يبرر هذه العمليات للمستوطنين، هذه الممارسات الاعتداءات والإرهاب، بأنها تساهم في تعزيز الأمن في الضفة الغربية، ويقول إن هناك بؤر استيطانية ومزارع رعوية استيطانية منها حقول زيتون للفلسطينيين شرعية، يصفها بأنها قانونية وشرعية فقط في المناطق المصنفة ب وفق تصنيفات أوسلو، يعتبرها الجيش بأنها اعتداءات للمستوطنين، وهذا بحد ذاته خطير جدا. عندما نرى المستوطنين يقطفون زيتون يعني زرع قبل قيام دولة إسرائيل، والجيش يقول بأنها مزارع قانونية للمستوطنين وكأن المستوطنون هم أصحابها، فهذا يعني بأن الجيش بدأ أيضا يشرعن هذه البؤر وهذه المزارع التي عمليا تسرق من الفلسطينيين يوما بعد آخر.
1: طيب نجوان، قيمة التصنيفات ألف وباء وجيم في هذه المرحلة، سواء عندما يتعلق الأمر بقطف الزيتون أو حتى بإقامة بؤر استيطانية، الأمر تجاوز جيم وفقا لتصنيف أوسلو ووصل إلى باء وفي بعض الأحيان إلى مناطق كثيرة من ألف التي تصنف على أنها ألف وهي تحت سلطة إدارية وأمنية تابعة للسلطة الفلسطينية. كيف تغير هذا التصنيف بالتزامن مع هذه الحملة للمستوطنين بدعم من الجيش الإسرائيلي؟
0: تقريبا يمكن القول أنس بأن هذه الخطوط أصبحت خطوطا وهمية ما بين جيم وباء وألف. نحن نرى المستوطنين يقتحمون مدينة رام الله، يعني رام الله كمدينة تعتبر رمز ربما للمنطقة المصنفة ألف، حيث تقع المقاطعة، أكبر تجمع سكاني فلسطيني ربما، وكذلك اقتحامات لمدن فلسطينية أخرى يقتحمها المستوطنون دون أي رادع، دون أي محاسبة أو مساءلة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، بل على العكس بدعم وحماية وتأمين لهذه الاقتحامات. الفترة الأخيرة شهدت إقامة الكثير من البؤر الاستيطانية في المناطق التي تصنف وفقا لأوسلو، وإن كانت مرة أخرى هذه الخطوط أصبحت ربما خطوطا وهمية بالنظر إلى ما يحدث في كامل أرجاء الضفة الغربية من شمالها إلى جنوبها. لا يوجد أي احترام لأي منطقة. قبل حرب الإبادة على غزة، قبل 7 أكتوبر، كانت الاعتداءات وإخلاء السكان الفلسطينيين عادة تحدث في المناطق المصنفة جيم، وهي 61% من مساحة الضفة الغربية، والآن انتقلت إلى باء وفي كثير من الأحيان أيضا إلى مناطق ألف كما ذكرت أنا.
1: شكرا جزيلا لك نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. الآن معنا من الخليل عادل شديد الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بك سيد شديد. بداية نكمل المشهد خبريا رصدناه مع مراسلينا، والآن نتحدث عن تبعات ما يقوم به المستوى

0: يطنون على تغيير الواقع جغرافيا على الأرض في الضفة الغربية، وأبرز معالم ذلك برأيك؟
1: تحياتي لك أستاذ أنس ولمشاهديكم الكرام. يعني بداية، اعتبرت الحركة الصهيونية ونواتها اليوم بالمشروع والجماعة الاستيطانية العقائدية، هؤلاء المستوطنين الذين تنشرون وتبثون صورهم في كل الجغرافيا الفلسطينية وهم يعتدون على المزارعون ويسرقون الزيتون، هؤلاء الذين يمثلون اليوم جوهر ونواة هذا المشروع، ينظرون إلى شجرة الزيتون كنقيض لمشروعهم، ينظرون إلى شجرة الزيتون كأنها تمثل رمزية فلسطينية تعكس حالة التجذر والثبات والصمود بهذا البلد، وخاصة أنه لشجرة الزيتون كما لثمار الزيتون مكاني مقدس جدا ومهم بالوعي الجمعي الفلسطيني. ليست شجرة الزيتون مهمة فقط عند أولئك المزارعين أو المواطنين الفلسطينيين الذين يملكون أشجار زيتون، لا، بل أن كل المجتمع الفلسطيني ينتظر بفارغ الصبر موسم قطف الزيتون لما يشكل من مناسبة وطنية فيها حالة من التعاون والتعاضد، والناس بتفزع لبعض بكل الجغرافيا الفلسطينية من شمال للجنوب، وخاصة أنه الإسرائيليين بالنسبة لهم اعتبروا بقاء الزيتون يعني بقاء الفلسطينيين، لذلك هذا التدمير، اقتلاع وتدمير أشجار الزيتون والاعتداء وضرب المزارعين وسقوط شهداء وسرقة المحصول، يعني هذا المستوطن بانتظاره أن يقطع شجرة، ولكن ينتظر إلى أن ينهي الفلسطيني المزارع الفلاح قطف يأتي يسرق الزيتون. لماذا؟ لأنه يعتقد أنه بهكذا طريقة من الممكن أن يؤدي إلى تأييسه وإبعاده، وهذا الذي يراد تحقيقه، تفكيك وإلغاء الارتباط والرابط ما بين الفلسطيني والمكان، ما بين الفلسطيني وتراب، أنه حين يصل الفلسطيني إلى قناعة أنني لم أجني هذا الزيتون أو أنني إذا تمكنت من قطفه لن أتمكن من إعادة وإيصاله للبيت أو للمعصرة، فقد يصاب بالإحباط، هكذا يفكر الإسرائيلي. وخاصة أنه بالأسابيع الأخيرة أستاذ أنس أقيمت مجموعة من معاصر الزيتون بالمستوطنات فقط تخصصها، هنالك مجموعة مئات المستوطنين المنظمين والمفرغين في الأجهزة الأمنية التي أسسها بن غفير بالمستوطنات بالعامين الأخيرين، وهؤلاء فقط مهمتهم تنفيذ تلك التعليمات، إضافة إلى أن هنالك فتاوي صدرت من قبل قادة الحاخامية المتعلقة بالاستيطان أفتت، لا بل اعتبرت أن مكانة الذي يقوم بتقطيع أشجار الزيتون وسرقته وحرمان الفلسطيني من الاستفادة منه فريضة يؤجر عليها المستوطن أجرا مثلث الأول، لأنه أعاد ما يسمى خيرات اليهود إلى اليهود، اثنين حرم أعداء اليهود من خيرات اليهود، ثلاثة أدى ذلك بالقراءة أو سيؤدي إلى طرد أعداء اليهود من من من من من أرض إسرائيل.
0: أستاذ عادل، بينما تتحدث فقط أنوه إلى أن شاشة الجزيرة تظهر هذه الصور المباشرة من دير بزيع في رام الله لمجموعة من المستوطنين وهم يستظلون بشجرة زيتون، وكان إلى جانبهم أحد الجنود، جنود الجيش الإسرائيلي، وقد طرد الفلسطينيون من هذه المنطقة، والمزارعون غادروا أرضهم وأعلنت منطقة عسكرية مغلقة. إذن نواصل هذه التطورات الأخيرة في الضفة الغربية، ويبقى معنا ضيفنا عادل شريد من الخليل، لكن قبل ذلك نستعرض هذه التطورات على الخارطة التفاعلية، على هذه الخريطة التفاعلية مع الزميل عمر عبد اللطيف. إليك عمر.
2: نعم أنس، في الحقيقة اعتداءات متكررة من قبل المستوطنين على أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية. نبدأ مما ذكره مراسل الجزيرة هنا في دير بزيع، حيث تكررت الاعتداءات على مزارع وبساتين الفلسطينيين في هذه المنطقة غرب رام الله. المستوطنون أجبروا المزارعين على ترك أراضيهم واعتدوا عليهم بالضرب، وذلك بدعم من قوات الجيش الإسرائيلي. هذه الاعتداءات امتدت حتى رامين هنا في هذه المنطقة قرب نابلس. الجيش الإسرائيلي طلب من المزارعين مغادرة بساتينهم لكنهم رفضوا، ثم جاء المستوطنون وبدعم من الجيش الإسرائيلي وأجبروهم على الخروج.

0: نفذها الجيش الإسرائيلي والمستوطنون في الضفة الغربية. كانت المحافظات الأكثر تضررا هي الخليل إضافة إلى نابلس وبيت لحم. نشير أيضا إلى أن الأشجار أشجار الزيتون التي تضررت هي أكثر من 98 ألف شجرة، وذلك في عام 2026 بحسب وزارة الزراعة الفلسطينية. كانت هذه مجمل التطورات حتى اللحظة. أنس، أعود إليك لاستكمال هذا النقاش.
1: شكرا جزيلا لك. والآن معنا من دير بزيع ينضم إلينا من هناك رئيس المجلس البلدي الذي يتحدث إلينا بشأن هذه التطورات في دير بزيع وما خلصت إليه الأمور. مهند علي عثمان، رئيس مجلس قروي دير بزيع. سيد مهند، لو تصف لنا ما حدث اليوم.
2: مساء الخير للجميع. احنا قرية دير بزيع، بس اعطي نبذة عنها، هي 10 كيلو بعيدة عن منطقة رام الله. المنطقة المستهدفة اللي كانت هاي البؤرة السلطانية فيها تقريبا قبل سنة ونص، يعني اللي الوضع فيها تقريبا مجموع الأراضي اللي تصادر فيها بتحكي عن 3000 دونم. احنا من قبل أسبوع كنا بنحاول نتواصل نطلب تنسيق لموضوع انه نقدر نكون محاذين في المناطق اللي المستهدفة هاي، قوبلة بالرفض انه ما في تنسيقات لمناطق اللي هي مصنفة، خلينا نحكي هي في اللي هو التصنيف هذا الموجود الذي لا أؤمن به أنا شخصيا. فاضطرينا أنه نعمل زي خلينا نحكي اليوم تنسيقي مع هيئات شبابية ومؤسسات دولية ونشطاء إسرائيليين عشان نقوم بحملة لقطف الزيتون في المناطق هاي، لأنها تعرضت أكثر من مرة من سارقة من قبل المستوطنين اللي هو الموجود هذا في البؤرة الاستيطانية. نزلنا اليوم تقريبا 120 شخص ساعة 9 صباحا على الأراضي هاي. اللي تفاجأنا به بعد نص ساعة تقريبا إجانا أول مستوطن قاعد يصور، بعدها صار يتوافد بالعشرات، بعدها إجا الجيش. الجيش بلغنا إنه ممنوع تقطع الشارع اللي هو محاذي بين الوادي، خلينا نحكي اللي هو المنطقة اللي هي فيها البؤرة وإحنا هنا. قلنا له ماشي، بدنا نلقط في المنطقة اللي هي البلد اللي هي جهة البلد القرية عندنا. هو حكى لنا أوكي معكم، بتلقطوا من هون للساعة 12 الظهر. في الساعة صار الاحتكاك زاد من قبل المستوطنين، تعرضوا رش غاز على اللي بلقطوا. أنا تعرضت حتى للضرب من قبلهم، لأنه على أساس بقول لك أنا هاي الأرض كلها يهودية وأملاك يهودية ممنوع إنك تيجي عليها. تواصلنا ردينا مع الضباط اللي كانوا موجودين هون، بقول لك أنت سويت مشكلة فلو سمحت اطلع. رد اجي دعم لهم دعم دوريات ثانية، أبلغونا رسميا هاي منطقة عسكرية مغلقة ممنوع أي شخص يقرب عليها. وهذا اللي طلبنا، طلبوا طلبوا الجميع، حتى سرقوا الناس اللي كانت ملقط لوكيس ولا كيسين زيتون، يا أخذوا المستوطن يا كبوه على الأرض عشان ما تقدرش تلقطه.
1: طيب، ومجموعة الأشجار في هذه المنطقة، المحصول الذي سرق أو أتلف منكم،
2: يعني أنت بتحكي المنطقة هي المنطقة اللي إحنا بنحكي فيها، أنت بتحكي عن 3000 دنم تقريبا أرض، هي منطقة دير حسان أو المنطقة القبلية كما نسميها. هاي كلها منطقة حرجية، يعني كاملة كاملة الأشجار الزيتون كاملة، يعني هاي المنطقة كانت فوق 5 طن زيت تجيب لأهل البلد. اليوم 5 تنكات زيت ما بتجيب، يعني 50 كيلو زيت ما بتقدر تجيب منها. الناس تصد، يعني اليوم حتى مع غلاء زيت الزيتون من قبل المستوطنين صار، يعني انا لو بدي اعطيك احصائيه قبل ما يصير هذا الموضوع عندنا، كانت تنكه الزيت بتوصل تقريبا بالدولار، خلينا احكي لك 120 130 دولار. تخيل اليوم تنكه زيت الزيتون 350 دولار، واحنا يعني فلسطين هي بلد الزيتون.
1: نعم. طيب، الجيش الاسرائيلي جيش الاحتلال بما ابلغتم به عن هذا القرار مؤقت، هل هناك إمكانية لتنسيق لقطاف الزيتون في أيام لاحقة؟ كيف ما القرار الذي وصلك؟
2: إحنا مستمرين الحملة عندنا هي ليومين اللي هو اليوم وبكرة إن شاء الله. بكرة إن شاء الله راح كمان نكمل على منطقة ثانية مهددة اللي هي منطقة اسمها عين بوبين. هاي المنطقة كمان عليها بوابة مغلقة وممنوع أي حدا يفوت عليها. هاي المنطقة هي عبارة عن أشجار حمضيات وأشجار زيتون، نفس الموضوع إنه ممنوعين هناك، بس إحنا مع تنسيق مع الهيئات الدولية والنشطاء الإسرائيليين غدا إن شاء الله سنتوجه للمنطقة هاي. يعني أنا أعتقد هناك الاحتكاك ممكن يكون أقل، لأنه ما في هي موجود مستوطنة قائمة مش بؤرة. الفارق بين البؤرة والمستوطنة هم ناس

0: كل من فيها وما بط يعني مش ما بيجي بتنادي هذول اللي هون يعني قاعدين زي مزارعين. يعني هذا هو الاستيطان الزراعي اللي بسموه اليهود حاليا انهم بيستوطنوا اي شيء زراعي بدهم اياه. هاي الاختلاف. فان شاء الله الامور بكره بتكون احسن يعني. وهنا نفس الشيء احنا رايحين نرجع, احنا مش رايحين يعني هون ما نرجع نكمل, نرجع نكمل لانه انا مع صمود الناس نتيجه عرضها وتثبت حالها. الحمد لله احنا اليوم ما كان قبل اليوم ما كان حدا يقدر ينزل تحت, اول ما ينزل يجي عليه. اليوم الحمد لله تشجعت الناس ونزلت وبلش الجميع اهل القريه حتى الناس اللي لهم اراضي في دير بزير من خارج قريه دير بزير تعال تجمع وانزل مش مشكله يجيك ما راح يعني في الاخر هاي ارضك انت اثبت فيها. هذا الشيء اللي احنا بدنا اياه من الجميع ان شاء الله.
1: نعم, وهذه المبادرة كيف واجهها جيش الاحتلال؟ الدور الذي قام به الجنود مقارنة بما قام به المستوطنون؟
0: ممكن تواجد النشطاء الإسرائيليين والمؤسسات الأجنبية معنا هو خفف من حدة الاحتكاك بيننا وبينهم, لأنه أعتقد هو يعني كل سؤال شو يعني كان أول شيء بحكي لي أنت مش جاي تلقي الزيتون, أنت جايين تتصوروا وتفضحوا في الموضوع. يعني هيك كان يعني حتى مسؤول البؤرة الاستيطانية الموجودة هون بالحرف الواحد حكى لي أنت كرئيس مجلس هون في البلد انت مش جاي تلقي تجيب لنا طاقه الزيتون, انت جاي بالصحافه عشان تصورنا شو بنسوي. قلت له من حقك, ما انت منعني اني اجي فاكيد انا بدي استنجد بحدا يقدر, لانه اعتقد حكيت لك الاحتكاك مع الاسرائيليين النشطاء والاجانب بكون اقل حده. يعني لو نزلنا لحالنا بدي صارت الامور اسوء واسوء. بس يعني في الاخر احنا الضابط الاجنبي كل انت طيب. معك تنزل تلقط بس مش هلا هاي منطقة عسكرية هلا اطلع من هون.
1: مهند علي عثمان رئيس مجلس قروي دير بزيع قرب رام الله, شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لكم.
1: أعود مرة أخرى إلى عادل شديد الخبير بالشؤون الإسرائيلية. استمعت إلى ما قاله السيد مهند علي, هذا الدور الذي يقوم به الجيش الإسرائيلي وأيضا فكرة استدعاء النشطاء الأجانب وحتى الإسرائيليين, أي دور لهؤلاء في مساعدة الفلسطينيين على قطاف الزيتون؟
2: يعني لا شك أنه هذا موضوع مهم جدا وكان يشجع ولا يزال, وإن تناقصت أعداد أولئك المتطوعين الإسرائيليين والدوليين حيث يعني كان يصل المئات إلى المناطق المهددة والتي كانت الأكثر عرضة لاعتداءات المستوطنين, ولكن مع الإجراءات الرسمية الحكومية الإسرائيلية التي اتخذت بحقهم جزءا منهم تم نفيهم إلى بلدانهم, جزء تم اعتقالهم, جزء فرضت عليه إقامات جبرية, جزء منع من دخول الضفة الغربية, وإضافة إلى الاعتداءات التي نفسهم كانوا يتعرضون لها, ثم وجودهم يفضح أكثر. الرواية هنا كانت تصدر هذه التقارير التي تفضح ممارسات الجيش والمستوطنين من قبل إسرائيليين ومؤسسات إسرائيلية ومن أجانب ومؤسسات دولية كان لها وقع وتأثير أكبر بكثير من أن تكون هذه التقارير فلسطينية, وخاصة إنه هذه المؤسسات التي يعني لا زال جزء منها محسوب على اليسار الإسرائيلي كل تقاريرها تشير إنه أكثر من 96% من الشكاوى الفلسطينية المرفوعة لمكاتب الشرطة الإسرائيلية أو الاعتداءات الجنود والمستوطنين أكثر من 96% يتم إلقائها بحاويات القمامة, بينما 4% يتم التحقيق هنا وهناك وقلما يتم توجيه لوائح اتهام, والدليل أنها مستمرة. ليس فقط مستمرة اليوم, هذا موضوع ثلاثي. طالما القضاء الإسرائيلي هكذا يتعامل ويتعاطى مع هكذا دعوات, ثم الجيش الإسرائيلي لا يقوم فقط بحماية المستوطنين إنما يشجعهم ويساعدهم ويشاركهم بالاعتداء والتنكيل بالفلسطينيين, ثم هذه الفتاوى الدينية التي يعني شكلت حالة ثلاثية إنه منظومة صهيونية برمت القضاء إلى جانب المؤسسة الممثلة بالجيش والشرطة, ثم الفتاوى الدينية التي يتم تمريرها بشكل علني وواضح من قبل, ولم يعد يأبه يعني أولئك الحاخامات. يعني على سبيل المثال حاخام مستوطنة كريات أربع دوف لأور والذي يعتبر يعني الحاخام والمنظر الديني اللي بين كفير وحزب عثمان يهودية العظمة اليهودية، هو لا زال يعيد تكرار أنه كل سنة تمر تزداد قدسية وفرضية ومسألة منع الفلسطينيين بكل الوسائل بما فيها القتل والحرق وتقطيع الأشجار. وليس فقط هنا البعد العقائدي حاضر، إنما أيضا البعد الاقتصادي. البعد الاقتصادي أنه شجرة الزيتون هاي واللي كانت عشية إقامة الجدار كان 27 مليون شجرة زيتون بالضفة الغربية، اليوم لا يوجد سوى 7 إلى 8 ملايين.
1: شكرا جزيلا لك عادل شديد الخبير بالشؤون الإسرائيلية، كنت معنا من الخليل، شكرا جزيلا لك. الآن إلى آخر التطورات في اليمن وما أعلنه المتحدث باسم التحالف، ومعنا من الرياض مراسل الجزيرة جامع نور، معنا من تعز مراسلة الجزيرة مها علي، ومعنا من صنعاء مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك جامع في الرياض، أبرز ما جاء عن التحالف بشأن التطورات الأخيرة. جامع إن كنت تسمعني. طيب ننتقل إلى مها علي في تعز. مها، نرصد معك أبرز التطورات على الجبهات المختلفة، وإن كانت هناك تصريحات لافتة للقوات الحكومية اليمنية.
3: نعم أنس، نبدأ من جبهة الأقروض، حيث تخوض القوات الحكومية هناك في هذه اللحظات مواجهات محتدمة مع جماعة الحوثي. المصادر الميدانية تؤكد أن جماعة الحوثي كثفت من استخدامها للسلاح المدفعي وبشكل عشوائي في هذه الجبهة، بالتزامن مع هدوء حذر في جبهة البيجرين وأيضا في جبل حبشي، وأيضا هدوء حذر حتى هذه اللحظات في الجبهات المحيطة بالمدينة والممتدة على طول الحزام الذي يحيط المدينة ويطوقها من كل الاتجاهات. نتحدث أيضا عن استمرار معركة تفجر اليمن في مديرية الوازعية، وكذلك تثبيت القوات الحكومية لمواقعها التي كانت قد سيطرت عليها في مديرية ذباب، ونزع ألغام كانت جماعة الحوثي قد زرعتها في هذه المنطقة. نتحدث أيضا عن ما أعلنه الناطق باسم القوات الحكومية اليمنية ماجد النزيلي عن تنفيذ أكثر من 1700 عملية هجوم ضد أهداف ثابتة ومتحركة لجماعة الحوثي في مختلف محاور القتال الممتدة من مدينة تعز والساحل الغربي والجوف ومأرب وغيرها من المناطق. الناطق قال إن هذه العمليات أدت إلى تحييد أكثر من 1300 عنصر من جماعة الحوثي وإعطاب وتدمير 300 آلية وعربة قتالية تابعة للجماعة. مصادر محلية عامة في منطقة البيرين تحديدا في مفرق يفرس أكدت أن هناك عدد من الجثث مرمية في هذا الطريق، وهي بطبيعة الحال متحللة. في هذا الصدد كان الصليب الأحمر الدولي قد أعرب عن قلقه إزاء موجات أو إزاء الأعداد المتزايدة للمفقودين، وقال إنه تلقى أكثر أو اللجنة قالت إنها تلقت أكثر من 1800 طلب من عائلات للبحث عن ذويهم منذ أن بدأ الحوثيون موجة تصعيد باتجاه الساحل الغربي في 3 سبتمبر المنصرم. غير بعيد عن ذلك نتحدث عن ما أعلنته جامعة تعز من استمرار تعليق الدراسة في جميع الكليات ومراكز الجامعة نظرا للأوضاع الراهنة التي تمر بها المحافظة وانقطاع الطريق الرئيسي الذي يربط مدينة تعز بالعاصمة المؤقتة عدن وبقية المحافظات الجنوبية. إليك
1: شكرا أنس. جزيلا لك مها علي مراسلة الجزيرة، كنت معنا من تعز. أعود إلى الرياض مع مراسلة الجزيرة جامع نور. جامع، نتوقف معك عند أبرز ما جاء عن المتحدث باسم التحالف.
4: نعم أنس، المتحدث باسم التحالف أعلن تدمير 3 منصات لإطلاق الصواريخ داخل الأراضي اليمنية، وذكر أيضا أن اعتداءات الحوثيين على الأعيان المدنية داخل المملكة العربية السعودية لن يمر دون رد. يأتي هذا البيان بعد إعلان لهيئة الطيران المدني هنا في السعودية عن استهداف للحوثيين لمطار الملك خالد بالرياض.
1: نعم. طيب أشكرك جامع نور مراسل الجزيرة، كنت معنا من الرياض. انتقل الى صنعاء مع نبيل اليوم.

0: يوسفي نبيل، أبرز ما جاء من جماعة أنصار الله الحوثيين من تطور على جبهات مختلفة أو تصريحات؟
1: نعم أنس، بخصوص الجبهات، أكدت القوات المسلحة التابعة لحكومة صنعاء بأنها قد طردت كافة التحشيدات التابعة لقوات حكومة عدن من منطقة جبل حبشي بمحافظة تعز جنوب غربي اليمن، كما أكدت أيضا بأنها قامت باستهداف تحشيدات تابعة لقوات حكومة عدن جنوب مضيق باب المندب، كانت قادمة من محافظة لحج، وأكدت بأن هذا الاستهداف قد أدى إلى سقوط العشرات من القتلى والجرحى في صفوف قوات حكومة عدن، فضلا عن إعطاب وإحراق العديد من الآليات العسكرية. كما أكدت القوات المسلحة بأنها تواصل طرد التحشيدات من مختلف مديريات محافظة تعز. على صعيد آخر، كانت وسائل إعلام رسمية قد أعلنت عن غارات جوية استهدفت العاصمة اليمنية صنعاء خلال الساعات القليلة الماضية، وأكدت أن الاستهداف كان لمصنع الإسفنج هنا في العاصمة صنعاء، بالإضافة إلى مصنع لمواد البناء والكهرباء. وأكدت وزارة الصحة التابعة لسلطات صنعاء بأن هذا الاستهداف قد أدى إلى سقوط 6 ضحايا جرحى جراء هذا الاستهداف من طائرات سعودية حسب وزارة الصحة التابعة لسلطات صنعاء، كما أكدت تضرر العديد من المنازل المحيطة بهذين المصنعين. وكان الناطق الرسمي للقوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء العميد يحيى سريع قد أحصى خلال الساعات 24 الماضية 59 غارة جوية قال بأنها لطائرات سعودية، واستهدفت نحو 7 محافظات واقعة تحت سيطرة سلطات صنعاء، وأحصى منذ 3 سبتمبر وحتى الآن أحصى 1860 غارة جوية وقصفا صاروخي قال بأنها من طائرات سعودية نوع F-15 وتايفون، واستهدفت مناطق خاضعة لسيطرة سلطات صنعاء ما أدى إلى سقوط ضحايا، كما توعد أيضا باستهداف العمق السعودي. جدد الناطق الرسمي بأن الأجواء السعودية لا زالت مسرحا لعملياتهم، محذرا شركات الطيران العالمية من مغبة التحليق في الأجواء، وأكد بأن الأجواء السعودية لا زالت مسرحا لعملياتهم باستثناء مكة وأجواء مكة والمدينة. نعم.
0: نبيل اليوسفي مراسل الجزيرة، كنت معنا من صنعاء، شكرا جزيلا لك. نعود مرة أخرى إلى جامع نور في الرياض. جامع، كنت تتحدث عن أبرز ما جاء في إعلان المتحدث باسم التحالف.
2: نعم أنس، المتحدث باسم التحالف أعلن تدمير 3 منصات لإطلاق الصواريخ يستخدمها الحوثيون داخل الأراضي اليمنية، وذكر أن اعتداءات الحوثيين ضد الأعيان المدنية داخل السعودية لن تمر دون رد. يأتي ذلك بعد أن أعلنت هيئة الطيران المدني في السعودية أن المطار الملك خالد تعرض لاعتداءين، الأول استهدف مرافق للمطار بينما استهدف الثاني طائرة للخطوط السعودية كانت رابطة في أرض المطار، وذكر أن 3 أشخاص قتلوا في هذا الهجوم كلهم من المواطنين السعوديين، وأصيب عدد آخر دون ذكر أرقام الإصابات. وذكر البيان أن المصابين نقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج. الجديد هو بيان أصدرته الخطوط الجوية السعودية ذكرت فيه اسم أحد أطقمها الذي قتل في هذا الهجوم، وهو الكابتن حمود بن علي الكلثمي الذي قالت إنه كان قائد هذه الطائرة التي استهدفت في مطار الملك خالد. وأضافت الخطوط الجوية السعودية أن الطائرة لم يكن عليها ركاب أثناء وقوع هذا الهجوم. هذا الهجوم الذي تعرض له مطار الملك خالد هو الثاني خلال هذا الأسبوع، في السادس من الشهر الجاري تعرض المطار لهجوم من قبل الحوثيين وقتل فيه مقيم سوداني وأصيب 8 آخرون، 5 منهم من المواطنين و3 من المقيمين، 2 من الجنسية المصرية و1 من الجنسية الباكستانية. مطار أبها أيضا تعرض لهجوم مماثل من قبل الحوثيين. نشهد تصاعد لهجمات الحوثيين في ظل التطورات الميدانية داخل اليمن، فيبدو أن الحوثيين يصعدون ضد المملكة العربية السعودية، وفي ظل أيضا انخراط التحالف والمملكة لدعم الشرعية في اليمن.
0: شكرا جزيلا لك جامع نور مراسل الجزيرة، كنت معنا من الرياض. هنا في الاستوديو أرحب بمدير مكتب الجزيرة في اليمن سعيد ثابت. أهلا بك سعيد. التحالف أصدر بيانا يتحدث فيه عن الرد بحزم، لو توضح لنا مستوى مشاركة التحالف حتى الآن، وإذا كان هناك تغيير مرتقب على هذه المشاركة وطبيعة الاستهداف.
3: أنا هذه العملية التي نفذها الحوثيون باتجاه مطار الملك خالد واستشهاد عدد من المواطنين السعوديين وأيضا كابتن الطائرة، هذه تعتبر سابقة بالنسبة للمملكة العربية السعودية. أعتقد أنها سترفع من وتيرة الغضب تجاه الحوثيين. الكلام المتحدث باسم التحالف يقول رد حازم. لاحظنا خلال الفترة الماضية الضربات الجوية السعودية وآخرها ضربة 3 منصات إطلاق صواريخ كانت تستهدف، أكثر ما تستهدف هي مناطق عسكرية أو مواقع عسكرية لإطلاق الصواريخ التي تهدد المملكة العربية السعودية في المقام الأول. وبالتالي الدعم السعودي للقوات الحكومية هي تتركز في دعم الحكومة المعترف بها وإعطاء غطاء جوي لها، وأيضا استهداف أي مهددات للأمن السعودي. الآن الحوثيون بعد الهجوم الثاني لمطار الملك خالد، إلى جانب طبعا المطارات الأخرى في أبها وغيرها، لكن هذا هو العنوان الأبرز الآن، سيكون له تداعيات كبيرة، خاصة أن الأمر تعدى إلى البشر، إلى مقتل أفراد ومن جنسيات عربية وجنسيات سعودية. لذلك الرد أتوقع أنه سيكون أكثر صرامة مما كان في الماضي. السعودية حرصت في الفترة الماضية منذ إعلان فجر اليمن أنها تنأى بنفسها عن الدخول في تفاصيل الصراع اليمني اليمني، فقط ظهر دورها فيما يتعلق بباب المندب عندما شاركت طيران التحالف في تغطية على موضوع باب المندب، باعتبار باب المندب ممر مائي دولي وليس حصرا على اليمن.
0: فيما يتعلق بهذه المعركة المرتبطة بباب المندب، أبرز ما يمكن رصده في جبهات القتال القريبة منها وتأثير ذلك على مسار العمليات العسكرية.
3: أنس، طوال ليلة أمس كانت هناك معارك ضارية باتجاه استكمال السيطرة وبسط التثبيت في مضيق باب المندب وجزيرة ميون بالمناسبة، وربما يصدر بيان قريبا خلال الساعات القادمة من المتحدث العسكري يؤكد أو يوضح ملابسات هذه المعركة. يبدو أن القوات الحكومية استطاعت هذه المرة أن تبسط سيطرتها بشكل جدي على المضيق وجزيرة ميون حسب المعلومات المتوفرة الآن لنا.
0: سعيد ثابت مدير مكتب الجزيرة في اليمن كنت معنا هنا في الاستوديو، شكرا جزيلا لك. الآن إلى بلجيكا التي تشهد اليوم إضرابا نقابيا واسعا احتجاجا على التخفيضات المرتقبة في الموازنة الفيدرالية وسياسات الحكومة. ننوه إلى هذه المشاهد التي تريدنا من بروكسل بشأن اندلاع مواجهات بين الشرطة والمتظاهرين في بروكسل، هذه المواجهات التي تجري في العاصمة البلجيكية التي تشهد اليوم إضرابا نقابيا واسعا احتجاجا على تخفيضات مرتقبة في الموازنة الفيدرالية وسياسات الحكومة. هذه الصور والمشاهد نتابعها بالصورة، وسنواصل هذه المتابعة لاحقا مع مراسلنا بشأن هذا الإضراب النقابي الواسع. الآن إلى ملف التوتر الأمريكي الإيراني وآخر المواقف الواردة من طهران وواشنطن. ومن واشنطن أرحب بمراسل الجزيرة محمد الأحمد. من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. أبدأ معك محمد الأحمد، تصريحات للرئيس دونالد ترامب بشأن مواصلة أو عدم استهداف إيران قبل الانتخابات، السياق من وراء هذه التصريحات.
4: نعم، هو منشور مقتضب للرئيس ترامب حسم فيه عمليا الجدل الذي أثارته تسريبات صحفية بشأن عزمه توجيه ضربة عسكرية محتملة ضد إيران قبل انتخابات الكونغرس. ترامب أعلن أنه لن يكون هناك هجوم على إيران. قبل هذا الموعد، لكنه في نفس الوقت يبقي جميع الاحتمالات مفتوحة. لكن في المنشور نفسه أيضا تحدث عن محادثات مثمرة مع الجانب الإيراني، وقال في نفس الوقت إن إيران تمر بأسوأ أوضاعها اقتصاديا وعسكريا، وأشار بأن

0: الحصار باق بكامل قوته، لكن قبل هذا المنشور كانت هناك تقارير تتحدث عن عكس ذلك، كشفت بأن هناك تحضيرات داخل البيت الأبيض لاحتمال توجيه ضربة ضد إيران قبل موعد الانتخابات، والقيادة المركزية تلقت أوامر وفق هذه التقارير باستكمال الاستعدادات لعمليات عسكرية واسعة، بالرغم من أن نيويورك تايمز أنس أشارت بأنه بالرغم من أن هذه الخطط أعدت، لكن هناك تردد من جانب ترامب الذي يبدو أنه لم يحسم قراره النهائي بعد.
1: نعم، شكرا جزيلا لك محمد الأحمد مراسل الجزيرة في واشنطن. إلى رانيا قاسمي، تصريحات للرئيس الإيراني أيضا تتمسك بطاولة المفاوضات، ما الأبرز؟
2: نعم أنس، يعني فيما يبدو أن إيران تواصل التمسك بطاولة المفاوضات والمسار الدبلوماسي رغم التهديدات العسكرية الأمريكية والتلويح بشن هجوم جديد على إيران. يقول الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن بلاده تواصل تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة، قال أن أيضا طهران تبحث الرد الأمريكي على مقترح الأيام السبع والذي قدمته طهران إلى الجانب الأمريكي عبر الوسطاء في نيويورك خلال الفترة الماضية، وقال أن إيران تعمل الآن على بحث هذا المقترح وستدخل تعديلات عليه ثم ستقوم بإعادته إلى الجانب الأمريكي مرة أخرى عبر الوسطاء، مشيرا إلى أن بلاده لن تترك طاولة المفاوضات رغم تعرض طهران للهجوم العسكري من قبل الولايات المتحدة بعد كل جولة حوار، ولكن هذا لا يعني أن إيران لا تستعد عسكريا لأي هجوم محتمل. تؤكد المستويات العسكرية الجيش والحرس على أن إيران تستعد لمختلف السيناريوهات، تحذر بأن أي هجوم سيؤدي إلى فتح جبهات جديدة وإدخال أسلحة جديدة إلى ساحة المعركة، مع اعتبار أن مضيق هرمز خط أحمر استراتيجي بالنسبة لإيران وأن طهران لن تقبل بأي تدخل أجنبي في من خارج المنطقة في المضيق، وتقول طهران أيضا أنها لن تسمح بفرض هيمنة أجنبية على المضيق، مع التأكيد على أن إيران تتعامل مع ما تصفها بالسفن المخالفة كل ليلة وتقوم بمراقبة هذه السفن كما يقول مسؤول الشؤون السياسية.
1: شكرا جزيلا لك رانيا قاسمي مراسلة الجزيرة، كنت معنا من طهران. هذه التغطية مستمرة وتواصلها معكم الزميلة منى العمري، إليك منى.
3: شكرا أنس وأهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام إلى هذه التغطية المستمرة للتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة وللتطورات في اليمن والتوتر الأمريكي الإيراني وفي آخر المستجدات. أفاد مراسل الجزيرة باعتداء مستوطنين على مزارعين فلسطينيين أثناء قطف ثمار الزيتون في منطقة دير بزيع غرب رام الله، رغم إعلانها منطقة عسكرية مغلقة. كما أفاد مراسل الجزيرة بحرق مستوطنين أشجار زيتون بمنطقة وادي الشاعر قضاء سلفيت شمالي الضفة. وفي قطاع غزة أعلن مستشفى شهداء الأقصى استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال شرقي مخيم المغازي وسط قطاع غزة. وفي السعودية أفادت هيئة الطيران المدني بتعرض مطار الملك خالد الدولي بالرياض أمس لاعتداءين استهدفا مرافق المطار وطائرة تابعة للخطوط السعودية. وقالت هيئة الطيران المدني السعودية إن الاعتداءين أسفرا عن استشهاد 3 مواطنين وإصابة آخرين من جنسيات مختلفة. بدوره أعلن المتحدث باسم التحالف تدمير 3 منصات لإطلاق الصواريخ يستخدمها أنصار الله الحوثيون، وقال إن الاعتداءات الحوثية على المدنيين والأعيان المدنية سيتم الرد عليها بحزم. وكان المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين قد أعلن قصف مطار الملك خالد ومطار نجران وقاعدة جوية في خميس مشيط بالسعودية بالصواريخ. وفي اليمن أعلنت القوات الحكومية استهداف عناصر تابعة لأنصار الله الحوثيين في مديرية جبل حبشي وخوض معارك في جبهات عدة بمحافظة تعز. وبشأن التوتر الأمريكي الإيراني، قال الرئيس الأمريكي إن فريقه يجري محادثات مثمرة مع إيران وأنه لن يشن هجوما عليها قبل انتخابات الشهر المقبل. في هذه الأثناء نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الجيش الأمريكي يعد خيارات لاستئناف عمليات قتالية واسعة النطاق ضد إيران.

0: وفي طهران قال مسؤول في بحرية الحرس الثوري إن إيران تفرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز. والبداية ستكون من بروكسل، وننوه لهذه المشاهد الواردة من هناك، التي طبعا هذه العاصمة التي تشهد في هذه الأثناء مواجهات بين الشرطة ومحتجين خلال مظاهرات دعت لها نقابات عمالية رفضا لتدابير تقشفية في ميزانية العام 2027. إذن هذه الصور من العاصمة البلجيكية بروكسل تريدنا من هناك مباشرة. ينضم إلينا من بروكسل مراسل الجزيرة سلام كيالي. سلام، أهلا ومرحبا بك. إذن يعني إضرابات نقابية واسعة، احتجاجات كما نشاهد في الصورة، ربما المشهد يتصاعد، وهنالك احتجاجات وإضرابات أيضا معلنة يوم الاثنين المقبل. كيف يبدو المشهد ميدانيا بداية؟
1: حوالي 30 إلى 40 ألف بالتقديرات الأولى للنقابات العمالية كما علمنا منهم. الآن بدأت قبل دقائق فقط بالمناسبة الاشتباكات مع رجال الأمن، بدأوا بإلقاء القنابل المسيلة للدموع بشكل مباشر على المتظاهرين كما ترين خلفي الصورة، ربما تشرح ما يجري عمليا على أرض الواقع. هنالك مطالبات من النقابات العمالية التي دعت فعليا إلى هذه المظاهرات اليوم بأن تتوقف الحكومة عن فرض خطتها التي تريد من خلالها تأمين مبلغ 10 مليارات يورو في ميزانية العام 2027. بالمناسبة هذا هو الاحتجاج العاشر الذي يخرج فيه المتظاهرون، تخرج فيه النقابات العمالية في بلجيكا منذ تأسيس الحكومة قبل 20 شهرا وحتى الآن. بمعنى هنالك أزمة للحكومة مستمرة. العام الماضي على سبيل المثال كان هنالك حوالي 5 أو 6 احتجاجات، الحكومة كانت تريد تأمين مبلغ 5 مليارات يورو، ولكن هذا العام ارتفع المبلغ ليصل إلى 10 مليارات. النقابات تقول بأن لديها خطة أفضل، لذا نرى الآن رجال الأمن يتقدمون في محاولة لفض المظاهرة. بالمناسبة هذه العملية بدأت مبكرا، عادة ما تكون في نهاية الموعد المحدد للمظاهرات أو الوقفات الاحتجاجية.
0: سلام، لو تصف لنا المكان، هل هذا شارع رئيسي؟ هل هذه ساحة لربما استراتيجية في بروكسل؟ صف لنا المكان الذي تحدث فيه هذه المواجهات الآن.
1: نحن هنا نحن هنا في وسط بلجيكا، وسط العاصمة البلجيكية، في مركز مدينة بروكسل العاصمة، في عند هنا مقابل في تلك النقطة تماما. هذا المبنى هو مبنى المحطة الرئيسية للقطارات، بمعنى أن هي مركز أو نقطة رئيسية في البلد، وهي المنطقة السياحية أيضا، وهي مركز لاتصال كل المدن البلجيكية. هذه المحطة تصل إليها كل القطارات من المدن البلجيكية وأيضا من خارج بلجيكا. هي بطبيعة الحال هذا الاحتجاج أو هذه المظاهرات لن تتوقف هنا، هنالك مسير باتجاه مباني الأحزاب المشاركة الخمس في الحكومة البلجيكية، والتي تريد من خلال هذه المظاهرات النقابات هون تريد النقابات أن تؤكد بأن لديها خطة. حاولوا بطبيعة الحال الضغط على الأحزاب التي تشكل الحكومة، وهي أحزاب الوسط والأحزاب اليمينية في بلجيكا، 3 أحزاب من المناطق البلدية وحزبان ناطقان من المناطق الناطقة بالفرنسية. حاولوا بأن يكون هنالك مناقشات، لأن الضغط على جيوب المواطنين كما يقولون اليوم، المظاهرة اليوم تحت عنوان اسحبوا أيديكم من جيوبنا، الضغط على مداخيل أو على نفقات، محاولة تحديد النفقات إنفاق الأسر البلجيكية، هذا سيؤثر على مستوى المعيشة، باعتبار أن الحكومة تريد أن تزيد من على سبيل المثال التعرفة التي يدفعها المواطنون لزيارة الأطباء حتى لو كانوا داخل التأمين الصحي. حتى لو كانوا ضمن نطاق التأمين الصحي، بمعنى بدلا من أن يدفعوا 4 يوروهات لزيارة الطبيب سيدفعوا 7، وهذا مبلغ بالنسبة للأسر الفقيرة عندما تكون هنالك الكثير.

0: كثير من هذه الإجراءات، على سبيل المثال القيمة المضافة أن ترفع من 21% إلى 22%. هذه الخطوات الحكومية التي تريد أن تؤمن 10 مليارات، على حد تعبير النقابات هو مبلغ مقارنة بما تريد أن توفره في الخطة التي تطرحها النقابات، 21 مليار يورو. وهذه الأموال بالمناسبة في حال ما طبقت أو تمكنت النقابات من خلال المظاهرات والإضرابات أن تفرض خطتها على أرض الواقع، ستكون الشركات وأصحاب رؤوس الأموال هم سيتحمل العبء الأكبر في هذه المبالغ، وهذا ما تريده النقابات. ولكن الفكرة بالنسبة للحكومة البلجيكية وأيضا بالمناسبة بالاتحاد الأوروبي، القوانين التي توضع هنا بخصوص الضرائب، بأنه الضرائب التي أثقلت الشركات والمصانع خلال السنوات الماضية أدت إلى هروبها إلى دول أخرى، وخاصة الولايات المتحدة وحتى إلى دول آسيوية. ولذلك ترى الحكومة بأنه يجب الضغط أكثر على جيوب المواطنين وليس على الشركات، لأن الشركات هي بالأساس من يؤمن العمل لهؤلاء المواطنين. إذن هي خطة توضع. بالمناسبة من العام الماضي كان هنالك محاولات أيضا لفرض هذه الخطة، ولكن فشلت الحكومة، وكان هنالك نقطة تقارب مع النقابات، ولكن تضاعف هذا المبلغ هذا العام، وهو ما لا يستطيع المواطن ربما أن يتحمله في حال ما طبقت هنا بالفعل هذه الخطة الحكومية. نعم
1: سلام، في ظل هذه الاحتجاجات التي تحولت إلى اشتباكات في هذه الساحة الرئيسية
0: مستوى حكومي، وإنما التقاء الأحزاب، باعتبار أن على سبيل المثال الأحزاب الليبرالية، الحزبان الليبراليان اللذان يساهمان في تشكيل الحكومة، عمليا هم أقرب إلى وجهة نظر النقابات، ولكن باعتبار أن الأحزاب اليمينية هي أحزاب غالبية أو الأقوى في البرلمان لتشكيل هذه الحكومة الائتلافية، فربما يكون صعب. لذلك كان هنالك محاولات مباشرة من قبل النقابات للالتقاء للقاء الأحزاب والتفاوض معها، بدلا من أن يكون هنالك لقاءات مع الحكومة، لأنه بالأساس قبل هذه المظاهرة وضعت النقابات خطتها أمام الحكومة للتناقش فيها، ولكن كان هنالك فشل. ولذلك التهديدات بالتصعيد اليوم، هناك على سبيل المثال تأثير على 40% من الرحلات في القطارات وفي رحلات السكك الحديدية من مترو وقطارات، وأيضا على مستوى الحافلات، وأيضا هناك 140 رحلة تأثرت اليوم، إما تأخرت أو ألغيت في مطار بروكسل زافنتيم، وكان هناك إرسال أو تغيير وجهة الرحلات حتى مطار شارل روا. ولكن يوم الاثنين سيكون الإضراب أكبر، بمعنى أن الأوضاع مرشحة للتفاقم أكثر، ولا ننسى أن هناك إضرابات طلابية، بمعنى أن كل القطاعات خلال هذه الأيام تخرج في مظاهرات واحتجاجات ضد التصرفات أو الخطط الحكومية التي تريد أن تدخل البلد في حالة التقشف. نعم
1: سلام، بما أنه هنالك موعد احتجاجي مقبل يوم الاثنين القادم، وتقول بأن النقابات العمالية تحاول الالتقاء بقيادات الأحزاب، هل هنالك مطلب إذا ما تحقق من الممكن التراجع عن هذه الاحتجاجات؟ مطلب محدد أو المطلب الأول دعنا نقول؟
0: نعم، المطلب المحدد هو إلغاء الخطة الحكومية التي ستثقل كاهل المواطن البلجيكي، باعتبار أن كل المصاريف أو المبلغ 10 مليارات التي تريد الحكومة البلجيكية توفيرها لميزانية العام 2027 ستكون فقط من خلال خطة تقشفية قائمة على أن يدفع المواطن أكثر للحكومة، سواء من ضريبة القيمة المضافة أو حتى من قبل على الخدمات الطبية، أو حتى أيضا على تقليل الخدمات والمساعدات مقدمة للأسر الفقيرة وللتلاميذ في المدارس. هذا هو المصدر الأساسي بالنسبة للحكومة البلجيكية. ما تريده النقابات إيقاف هذه الخطة، وأن توجه لأن تزيد الضرائب على الشركات، خاصة الشركات الكبيرة والعابرة للقارات التي تتواجد هنا في بلجيكا، بمعنى تلغي الحكومة هذه الخطة التقشفية وأن تتبنى خطة النقابات. في المرة الماضية كان هنالك توافق ما بين الطرفين في العام 2025، في أكتوبر العام 2025 تراجعت الحكومة البلجيكية عن خطتها في تلك الفترة، ولكن الآن المشكلة أكبر، المبلغ تضاعف من 5 مليارات إلى 10 مليارات، وهذا بالمناسبة سيزيد. حكومة ألكسندر دوكرو أيضا كانت إحدى الإشكاليات قبل هذه الحكومة، كانت إشكاليتها هي الميزانية، وبقيت بلجيكا لحوالي 200 إلى 250 يوم دون حكومة، وحتى خلال المباحثات الحكومية بقيت المباحثات بين الأحزاب حوالي 7 أشهر، رغم انتهاء الانتخابات في يونيو بقيت في يونيو، بقيت الحكومة لم تشكل حتى فبراير العام 2025 بسبب أيضا الميزانية وإشكاليات عجز النمو الاقتصادي في بلجيكا، بمعنى الاقتصاد هو من يبقي من

0: هو من يبقي وهو من يزيل حكوماتنا في بلجيكا. نعم
1: سلام، نحن نشاهد في هذه الصور التي تظهر الآن على الشاشة أعداد مكثفة للشرطة، سيارات المياه، وأيضا ذكرت بأن هنالك استخدام للقنابل المسيلة للدموع، وهذا الخبر العاجل الآن نقلا عن وسائل إعلام بلجيكية، إلغاء حوالي 140 رحلة جوية بسبب الاحتجاجات التي دعت لها نقابات عمالية. هل هنالك رصد من قبل السلطات سلام لأعداد المتظاهرين وبالتالي أيضا لأعداد قوات الشرطة التي تظهر بكثافة في هذه الصور على الشاشة؟
0: نعم، هو بالمناسبة هذا جانب من الاحتجاجات، نحن في مؤخرة المظاهرات، المظاهرة نعم. تقدمت باتجاه مركز آخر للمدينة غاردو ميدي، وهي محطة أخرى للقطارات، ولكن هي أيضا محطة رئيسية تأتيها القطارات أيضا من هولندا ومن بريطانيا. السلطات لم تصرح حتى الآن عن أعداد المتظاهرين، ما علمناه بأنه حوالي 30 إلى 40 ألف هم من القائمين على هذه التظاهرة، ولكن بطبيعة الحال دائما ما تصدر الأرقام النهائية بخصوص من خرج أو أعداد من خرج في المظاهرات بعد الانتهاء منها. بطبيعة الحال الحكومة تقلل دائما من الأعداد، والنقابات غالبا ما تزيد من الأعداد أو تحاول أن تعطي الأرقام التقريبية بشكل مباشر. حتى الآن لا يوجد أعداد واضحة لهذه أو دقيقة لمن خرج في هذه المظاهرات، ولكن هي بالفعل كثيفة. أنا رأيت مظاهرات في السابق هنا في بلجيكا، هذه من أكبر التظاهرات التي خرجت حتى الآن للتنديد في السياسة الحكومية التقشفية التي تريد أن تضعها، وهي العاشرة بالمناسبة منذ 20 شهرا على تشكيل هذه الحكومة. لا يوجد ردود أفعال بخصوص النقاط الأخرى، ولكن الحكومة بطبيعة الحال الآن تترقب ما تريده النقابات من خلال المفاوضات بشكل مباشر مع الأحزاب الائتلافية التي تشكل حكومة أريزونا كما تسمى.
1: طيب أيضا سلام، دعنا نرصد معك تداعيات هذه المظاهرات لهذا اليوم تحديدا، وتتحدث وسائل إعلام بلجيكية عن إلغاء حوالي 140 رحلة جوية بسبب الاحتجاجات. لو ترصد لنا مرة أخرى بشكل شامل التعطيلات التي وقعت نتيجة هذه الاحتجاجات اليوم، وتقول بأنها في منطقة فعليا هامة ومركزية في بروكسل.
0: نعم، معظم الأشغال والأعمال هنا بالمناسبة في هذه المنطقة أوقفت. 40% من الرحلات السكك الحديدية من قطارات ومترو والمترو وأيضا الحافلات أيضا أوقفت. المطار بطبيعة الحال بسبب توقف خدمات أو إضراب الشركات التي تقدم الخدمات داخل المطار، وهي تأمين وتفتيش الحقائب وتأمين المطار، أيضا توقفت، وبالتالي كان هنالك توقف. الآن هنالك اشتباك على الطرف الآخر، توقف لهذه الخدمات في المطار أدى إلى إلغاء هذه الرحلات، باعتبار أنه حتى العاملين في المطارات، النقابات نقابة العاملين في المطارات، المطار البلجيكي مطار زافنتيم أيضا، إذا يمكن أن ندير الكاميرا إلى الطرف الآخر. الآن هنالك تدخل بالمياه، هذه خراطيم المياه، الشرطة تحاول فض هذا التجمع بواسطة خراطيم المياه. محمد ما تعرف كثير. إذن بدأ استخدام العنف، هذا الطرف الآن ربما أقل أعداد متظاهرين، هم يحاول الشرطة أن تدخل بين المتظاهرين من أطراف عدة لتفريق الشباب، لتفريق من يتظاهر، وبالتالي يصبحوا أكثر، تصبح عملية الاعتقال أو التفريق لهؤلاء المتظاهرين أسهل في حال ما أرادت الشرطة فض الاعتصام. علما بالمناسبة هذا الاعتصام من المقرر أن يستمر لحوالي 4 ساعات، وبطبيعة الحال المظاهرات تسير في باتجاه المركز الرئيسي الذي يجب أن تصل إليه، وهي نقطة غاردو ميدي. الاعتصام مستمر رغم محاولات الشرطة أن تفض هذا الاعتصام خلال هذه اللحظات. رأينا أول اشتباك كان من خلال الغاز المسيل للدموع، إطلاق كثيف لقنابل الغاز المسيل للدموع، وهنا على اليسار الآن هنالك قنبلة قد ألقيت في محاولة لتفريق المتظاهرين، بالإضافة إلى خراطيم المياه كما نرى في هذه على جانب الأيمن من الشاشة. بمعنى الآن الأمور احتدمت، ولكن كما أؤكد عليكم بأن المظاهرة هذا جانب من المظاهرة باعتبار أنها كبيرة، عشرات الآلاف. هم تمكنت
1: الشرطة، هل هنالك حديث عن إصابات أو اعتقالات؟
0: أنها تحاول تفريق، بمعنى

0: رأينا حالات اعتقالات، أنا رأيت قبل قليل عندما بدأ إلقاء القنابل قبل بداية الرسالة، رأيت حالة اعتقال لثلاثة أشخاص الآن مياه. إذن هم يحاولون كما ذكرت، هم يحاولون أن يفرضوا لتقطيع أوصال المظاهرة التي امتدت عشرات الألاف كما ذكرت، يحاولون أن يقسموا المتظاهرين وبالتالي السيطرة على المظاهرة بشكل كامل والتفريق حتى قبل الانتهاء الموعد النهائي لها يكون أسهل على رجال الأمن. كلما قلت الأعداد كلما سهل التعامل مع أعداد المتظاهرين بالنسبة لرجال الأمن. إذن وبالمناسبة معظم المتظاهرين اليوم، صحيح أن هنالك نقابات هي من شكل بدأ أو دعا إلى هذه المظاهرة، ولكن الشباب أيضا باعتبار أن المظاهرات خرجت في بلجيكا كما خرجت في فرنسا من قبل الطلاب للمطالبة بتحسين الظروف الدراسية وتحسين أيضا المنح الدراسية، خرجوا في مدينة ليج قبل يومين وهم أيضا يشاركون بكثافة في هذه المظاهرات، والاشتباكات التي تحصل بالغالب هي تحصل بين طلاب الجامعات هنا بين فئة الشباب الموجودين هنا ورجال الأمن. النقابات تقدمت باتجاه المكان الرئيسي باتجاه النقطة الرئيسية غاردو ميدي وأيضا باتجاه مراكز الأحزاب في محاولة لإجراء مفاوضات مباشرة معهم لكي يكون هنالك وقف للخطة، عدم اعتماد للخطة التي تريد أن تسير الحكومة البلجيكية فيها، وهي فرض المزيد من الأموال أو الضرائب على الناس، وأن يكون هنالك الاعتماد الأكبر على الشركات البلجيكية الكبيرة التي تعمل في بلجيكا. نعم،
1: سلام كيالي، كنت معنا من بروكسل، نتمنى لك السلامة، لك والزميل المصور، شكرا جزيلا لك. ومن بروكسل إلى اليمن، إلى آخر التطورات هناك وهذا العاجل، حيث قالت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين إن غارات استهدفت العاصمة صنعاء. من هناك ينضم إلينا مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي، وتنضم إلينا مراسلة الجزيرة من تعز مها علي. أهلا ومرحبا بكما، نبدأ معك نبيل، وهذه الضربات في العاصمة صنعاء، أين فعليا يعني ما الذي استهدفته بطبيعة الحال في العاصمة؟
2: نعم، كانت انفجارات عنيفة قد هزت العاصمة اليمنية صنعاء قبل قليل، وذكرت وسائل إعلام رسمية بأنها غارات سعودية استهدفت العاصمة اليمنية صنعاء، لكن حتى اللحظة لم يصدر بيان رسمي بخصوص هذه الغارات التي استهدفت العاصمة. فقط كانت خلال الساعات القليلة الماضية وبعد منتصف الليل كان هناك غارات، قالت وسائل إعلام رسمية بأنها أيضا غارات سعودية، وأكدت وزارة الصحة التابعة لسلطات صنعاء بأن الغارات استهدفت مصنع في هنا في العاصمة صنعاء، مصنع للإسفنج، بالإضافة إلى مصنع للمواد البناء والكهرباء. وأعلنت وزارة الصحة بأن 6 جرحى قد سقطوا جراء الغارات التي كانت عند منتصف الليل، لكن حتى اللحظة بالنسبة لهذه الغارات لم يحدد مكان هذه الغارات، ولكن هي في العاصمة اليمنية صنعاء. وزارة الصحة كانت قد أكدت خلال الساعات الماضية بأن 6 جرحى سقطوا جراء تلك الغارات التي استهدفت صنعاء، وأكدت أيضا بتضرر عديد من المنازل جراء الغارات التي استهدفت باتجاه منطقة شملان بالعاصمة صنعاء كان هذا أمس، لكن الآن الغارات لم تحدد مكانها حتى هذه اللحظة. لكن بالنسبة للبيانات القوات المسلحة التابعة لسلطة صنعاء فقد أكدت بأنها لن تتوقف عن مواصلة استهداف العمق السعودي بالطائرات المسيرة والصواريخ البالستية وكذلك المجنحة، وكانت آخر عملية بالنسبة للقوات المسلحة بصنعاء هي إعلانها لاستهداف مطار الملك خالد وكذلك مطار نجران، بالإضافة لاستهداف قاعدة خميس مشيط الجوية، وأكدت بأن هذه الاستهدافات تأتي ردا على الغارات التي تستهدف مناطق مختلفة تابعة لسلطات صنعاء. وكانت قد أحصت أيضا خلال الساعات 24 الماضية حسب القوات المسلحة، بيان للقوات المسلحة بصنعاء، أحصت 57 غارة جوية قالت بأنها شنت على مناطق مختلفة نحو 7 محافظات تابعة لسلطات صنعاء، وأكدت أيضا سقوط ضحايا في صفوف المدنيين، كما أكدت أيضا بأن إجمالي عدد الغارات منذ 3 سبتمبر وحتى الآن بلغت إلى نحو 1860 غارة جوية وقصفا صاروخي. أكثر ما تعلن عنه وسائل الإعلام الرسمية وكذلك البيانات الرسمية لسلطات صنعاء هو استهداف أبراج الاتصالات من قبل الطائرات سواء في العاصمة صنعاء أو باتجاه مناطق ريمة ومحافظة صعدة أو محافظة تعز حسب إعلانهم من قبل، وبلغت عدد إجمالي لي عدد العمليات العسكرية التي أعلنت عنها القوات المسلحة التابعة لحكومة صنعاء منذ 3 أكتوبر وحتى الآن نحو 20 عملية عسكرية استهدفت بها العمق السعودي. هذا حسب إعلان الناطق العسكري للقوات المسلحة. تنوعت ما بين الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة والمجنحة، كما كانت قد أعلنت اليوم وجددت إعلانها بأن الأجواء المملكة العربية السعودية لا زالت مسرحا لعملياتهم العسكرية باستثناء أجواء مكة والمدينة المنورة. وأكدت أيضا بأنها حذرت شركات الطيران العالمية من مغبة التحليق في الأجواء السعودية لأنها أضحت مسرحا لعملياتهم العسكرية. نعم،
1: جزيل الشكر لك نبيل اليوسفي مراسل الجزيرة، كنت معنا من صنعاء. إلى تعز مها علي، أهلا ومرحبا بك. إذن نرصد معك المشهد في تعز وعدد من الجبهات المشتعلة حول هذه المدينة المحافظة. إذن فقدنا الاتصال مع مها علي مراسلتنا من تعز. إذن ينضم إلينا الآن في الاستوديو مدير مكتب الجزيرة في اليمن سعيد ثابت. سعيد أهلا ومرحبا بك. إذن عدد من الجبهات وتطورات في اليمن، طبعا على صعيد العسكري الميداني وأيضا على صعيد هذه الضربات التي ينفذها الحوثيون باتجاه المطارات السعودية، لكن أريد أن أبدأ معك بجبهة الساحل. ما الذي يحدث هناك تحديدا في ذباب والتي كان قد أعلن قبل أيام باستعادتها؟
3: بالنسبة لجبهة الساحل، هي في الفترة الماضية كان هناك نوع من الاندفاع للقوات الحكومية كما يبدو باتجاه المناطق المحددة، لكن تراجعت نتيجة كما قيل نتيجة ألغام وتحصينات معينة، وقامت بعملية حصار لهذه المناطق، وبقي قوات الحوثيين في داخل هذه المنطقة في مدينة ذباب أو في مدينة المخا ومعسكر العمري، ظل هذه الفترة كلها في حصار. ثبتت القوات الحكومية كما تقول أيضا المصادر الحكومية من وجودها حول هذه المناطق، ثم فتحت عملية عسكرية في الوازعية أيضا لإطباق الحصار بشكل أكبر على هذه العملية. ليلة أمس يبدو أنها نفذت عملية واسعة باتجاه اقتحام مركز هذه المدينتين، مدينة المخا ومدينة مدينة ذباب بالتحديد. وحتى الآن لم يصدر أي بيان. الحوثيون قالوا أنهم صدوا عملية هجوم جاءت من قبل القوات الحكومية، لكن هناك معطيات أيضا أخرى تقول أن القوات الحكومية نجحت باختراق هذه الجبهة، وحتى الآن لا نستطيع أن نجزم، المعلومات محدودة باستثناء ما أعلن من طرف الحوثيين. لكن تظل هذه المناطق هي مناطق لأنها مفتوحة تحتاج إلى عملية تأمين دائما. نعم. فأي قوة تدخل سواء من الحوثيين أو من الحكومة إذا لم تستطع أن تثبت أو وضعها بشكل جيد وتحمي ظهرها، سيبقى الأمر مكشوف ويمكن في أي لحظة تتراجع.
1: قد ينسحب الأمر في الساحل أيضا على ما يحدث الآن في تعز سعيد، تثبيت التواجد من قبل القوات الحكومية. لذلك دعنا نذهب إلى مها علي مراسلتنا، تنضم إلينا من جديد. نرصد معك المشهد في تعز وهذه المعارك المشتعلة في أكثر من جبهة هناك. مها تفضلي.
4: نعم منى، لا يزال الهدوء الحذر هو سيد الموقف حتى هذه اللحظة على الأقل في الجبهات المحيطة بالمدينة. نتحدث عن امتداد ناري واسع يبدأ من الجبهات الشرقية لمدينة تعز والجنوبية والغربية وحتى جبهات الريف الغربي والجنوبي، لكن في الريف الشرقي هناك مواجهات محتدمة بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي في جبهة القروض الواقعة شرقي محافظة تعز. القوات الحكومية والمصادر الميدانية تؤكد أن مختلف الأسلحة يستخدم في هذا أو في هذه المواجهات المحتدمة بين جماعة الحوثي والقوات الحكومية، وإن هناك إطلاق مدفعي كثيف من قبل جماعة الحوثي وبشكل عشوائي طال الأحياء السكنية وكذلك القرى في هذه المناطق. عملية فجر اليمن لا تزال مستمرة في يومها الخامس في مديرية الوازعية الواقعة في الغرب من محافظة تعز والمتاخمة للساحل الغربي. وأهمية هذه المديرية التي انطلقت منها عملية فجر اليمن تكمن بالنظر إلى موقعها الاستراتيجي وكذلك الجبال التي هي تعد الظهير الخلفي لأي تواجد فعلي على الساحل الغربي تحديدا في جزيرة ميون ومطار ذباب وكذلك مديرية ذباب. نتحدث عن هذا المعطى العسكري الذي هو من تطورات على المستوى الإنساني، نتحدث عن أزمة إنسانية. بعد أخذ ملايين
1: مع الأسف مع مراسلتنا مها علي
4: بعد انقطاع الشريان.
1: شكرا جزيلا لك مها. إذا عند هذه النقطة التي كانت تتحدث عنها مها سعيد، ربما أذهب معك إلى الوازعية للحديث تحديدا هناك عن أهمية المنطقة، وما إذا كانت من الممكن تثبيت التواجد بها، خاصة وأنها قريبة من تعز وقريبة من الساحل أيضا.
3: هي أعلن القوات الحكومية ضمن إطار عملية فجر اليمن عملية خاصة بالوازعية، وأعلن قبل يعني تقريبا أول أمس، والعمل العسكري الميداني مستمر منذ ذاك الوقت حتى الآن، ويبدو أن هناك تقدمات محدودة وبطيئة أيضا، لكنها يبدو ثابتة، يعني ليست كما كان في اليوم الأول من عملية فجر اليمن.
1: لا تقدم ولا تراجع.
3: التقدم موجود لكنه بطيء، يعني يتحرك باتجاه الأمام لكنها بشكل بطيء جدا مقارنة باليوم الأول. اليوم الأول كان في تقدم سريع لكن نتائجها ما كانت مثبتة بشكل جيد، لذلك يبدو القوات الحكومية اتخذت هذه الآلية أو هذا الأسلوب من خلال العمل المتدرج الثابت البطيء لكنه الذي يبقى. لوحظ أيضا الآن العمليات في الأقروضة اللي ذكرتها مها وهي من الجهة الشرقية، لأن نعم من تعز الحوثيون أيضا يحاولوا يفتحوا جبهة من هذه الجهة بحيث يوصلوا إلى نفس المنطقة ويتم إطباق على القوات الحكومية في
1: يعني إطباق على تعز كلها.
3: على تعز كمحافظة وكمدينة أيضا، لكن لا زالت الاشتباكات مستمرة. هذه لها سابقة قديمة بالنسبة لتعز، سبق أن حوصرت واخترقها الحوثيون في عام 2015 إلى مستوى كامل وثم استعيدت. الآن أيضا في المقابل هناك الضربات الجوية منها، العمليات العسكرية التي تحدث الآن في صنعاء، إعلان القوات التحالف عن ضرب ثلاث منصات صواريخ ذكرها المتحدث بأنها تستهدف التهديد الإقليمي، لم يقل التهديد المحلي. هذا الثلاث المنصات التي تم تدميرها ليلة أمس أو اليوم لم يحدد المتحدث الرسمي، لكن عمليات قصف صنعاء مستمر. قبل قليل أيضا استهدفت هذه الغارات، يبدو أن التصعيد التحالف تجاه صنعاء سيستمر مع ما حدث في مطار الملك خالد في الرياض واستشهاد عدد من المواطنين هناك وغيرها، هذا سيؤدي إلى تصعيد أكبر من الجانب السعودي. لا أعتقد أن الأمر سيهدأ في خلال الساعات القادمة، ستتصاعد المواجهة أكبر وستمتد ما بين القوات الحكومية والحوثيين من جهة والتحالف مع الحوثيين أيضا من جهة أخرى، بمعنى أن المعركة بدأت بين الحوثيين والحكومة، لكن هناك أيضا توجه آخر عند دخول القوات السعودية للرد على ما تعرضت له أجواءها ومصالحها الحيوية في مطار الرياض. هذه هي الوضع بهذا الشكل أو بهذه الصورة حتى الآن.
1: سعيد ثابت مدير مكتب الجزيرة في اليمن، شكرا جزيلا لك. إلى التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، حيث أفاد مراسل الجزيرة باعتداء مستوطنين على مزارعين فلسطينيين أثناء قطف ثمار الزيتون في منطقة دير بزيع غرب رام الله، رغم إعلانها منطقة عسكرية مغلقة. من دير بزيع ينضم إلينا مراسل الجزيرة منتصر نصار. منتصر أهلا ومرحبا بك، ترصد المشهد منذ ساعات في دير بزيع وهذه الاعتداءات المستمرة من قبل المستوطنين على المزارعين والصحفيين والمتضامنين الأجانب، كيف يبدو المشهد الآن؟
5: تحية لك منى، أبدأ بما أورده الهلال الأحمر الفلسطيني قبل قليل والذي تحدث عن إصابتين جراء اعتداء المستوطنين على مزارعين ومتضامنين أجانب هنا في دير بزيع غرب رام الله. المستوطنون منذ ساعات الصباح قدموا إلى أراضي الفلسطينيين وهاجموهم على مرات متتالية وقاموا بسرقة محاصيل الزيتون، وذلك تحت حماية وتأمين من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. المستوطنون هاجموا المزارعين وهاجموا الصحفيين ومن ضمنهم طاقم الجزيرة الذي حاولوا حجب عدسة الكاميرا أثناء التغطية، إضافة إلى مهاجمة متضامنين أجانب. عقب ذلك قوات الاحتلال الإسرائيلي أعلنت المنطقة عسكرية مغلقة، قامت بطرد المزارعين الفلسطينيين والمتضامنين الأجانب من المنطقة في وقت سمح فيه للمستوطنين بالتجول في المنطقة التي اقتحموها من بؤرة استيطانية أقيمت على أراضي الفلسطينيين على مقربة من المكان. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان منى تحدثت هذا اليوم فقط منذ صباح اليوم ونحن في منتصف النهار عن 19 اعتداء نفذه مستوطنون في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. طالت عدد من المناطق في رام الله من بينها منطقة الريحان.

0: مداهمات واعتقالات نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، تركزت في مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية وبالتحديد في حي نزال. قوات الاحتلال اعتقلت 5 أسرى محررين خلال عمليات دهم واقتحام الليلة الماضية، إضافة إلى إضرام المستوطنين النار في منطقة وادي الشاعر بقضاء مدينة سلفيت شمالي الضفة الغربية. وأيضا قوات الاحتلال أطلقت قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع باتجاه مزارعين قادموا إلى أراضيهم في منطقة وادي عبوين قضاء رام الله. يأتي ذلك أيضا في وقت شهدت فيه مناطق الضفة الغربية تصعيدا ملحوظا وتشديد للأجراءات العسكرية على الحواجز والمداخل المؤدية من وإلى المحافظات الفلسطينية، إضافة إلى أن هذه الاعتداءات تتم بحماية وتأمين من قبل قوات الاحتلال. إليك منى.
1: منتصر، في موسم الزيتون ما هي الإجراءات التي يتخذها المزارع الفلسطيني عندما يقرر بأنه سينزل إلى أرضه اليوم؟ ما الذي عليه أن يعرفه؟
0: الجديد الطارئ منى هذا الموسم بالتحديد هو هذا العنف المتصاعد من قبل المستوطنين. كنت أتحدث لرئيس مجلس بلدي دير بزيع قبل قليل، قال أن هنالك مساحات من أراضي الفلسطينيين المزروعة بالزيتون تقع أسفل بيوتهم. اليوم هم بحاجة إلى ترتيب وتنسيق مسبق للتمكن من الدخول إلى هذه الأراضي، حتى عندما يكون هنالك سماح من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي للمزارعين بالوصول إلى أراضيهم، يقتحم المستوطنون المكان وتعلن المنطقة عسكرية مغلقة. وبالتالي اليوم الإجراء الأول والأهم بالنسبة للمزارع الفلسطيني هو أن يتخذ كل إجراءات الأمن والسلامة حتى يتمكن من الخروج سالما من أرضه إذا ما استطاع أصلا أن يصل إليها جراء هجمات المستوطنين المتتالية في مناطق الضفة الغربية. صحيح أننا في السنوات القليلة الماضية شهدنا تصاعدا في اعتداءات المستوطنين، لكن هذا الموسم بالتحديد لهذا العام لم يسبق أن شهدنا هذا العنف المتصاعد من قبل المستوطنين في الهجمات التي ينفذونها. وهذا الأمر طبيعة الحال أدى إلى سقوط شهداء في بعض المناطق بالضفة الغربية برصاص مستوطنين، كما جرى في سهل رمين قبل أيام. ضابط في الأمن الوطني الفلسطيني استشهد أثناء وجوده في أرضه. وبالتالي اليوم الإجراء الأول والأخير والأهم واتخاذ كافة إجراءات وتدابير الأمن والسلامة حتى يخرج سالما المزارع من أرضه، كما ذكرت، إذا ما تمكن أصلا من الوصول إليها.
1: جزيل الشكر لك منتصر نصار مراسل الوزيرة، كنت معنا من رام الله. إلى ملف التوتر الأمريكي الإيراني، حيث قال الرئيس الإيراني أن طهران أكدت دائما على الحوار لكنه يكون مجديا عندما لا يجري مع استخدام القوة. في المقابل قال الرئيس الأمريكي أن فريقه يجري محادثات مثمرة مع إيران وأنه لن يشن هجوما عليها قبل انتخابات الشهر المقبل. في هذه الأثناء نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الجيش الأمريكي يعد خيارات لاستئناف عمليات قتالية واسعة النطاق ضد إيران. من طهران تنضم إلينا مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، ومن واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد. أهلا ومرحبا بكما. نبدأ معك رانيا. إذن الرئيس الإيراني يتحدث ويقول أن بلاده متمسكة بطاولة التفاوض، والحرس الثوري يقول أنه سيعاقب كل سفينة تمر بالشكل الذي لا يريده طبعا في مضيق هرمز. نرصد معك المشهد والمواقف من طهران.
2: نعم، يعني هناك تأكيد في إيران منى على التمسك بالمسار الدبلوماسي، وذلك في محاولة لعدم تجدد الحرب مرة أخرى، رغم مواصلة الجانب الأمريكي كما يقول الإيرانيون توجيه الرسائل التي يعني تزعزع إمكانية التوصل إلى يعني توافق ما بين البلدين. هناك حالة من انعدام الثقة باتجاه الجانب الأمريكي، ومثل هذه التصريحات يعني تزيد، ولكن إيران تقول أنها لن تترك طاولة المفاوضات، تؤكد على أنها يعني متمسكة بالمسار الدبلوماسي وتواصل تبادل الرسائل. أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان على أنه أشار دائما على أهمية الحوار، ولكنه قال أن الحوار يكون مجديا فقط عندما لا يكون في ظل استخدام القوة. أشار إلى أن بلاده تعرضت لهجمات من قبل الولايات المتحدة خلال الفترة الماضية، وأكد على أن استخدام التجارة والاقتصاد كأداة للضغط يؤثر على المنطقة بأكملها. أشار أيضا على أن بلاده تواصل دراسة الرد الأمريكي على المقترح الإيراني، وأنها بعد إدخال التعديلات وبعد صياغة الرد النهائي سيتم نقله إلى الجانب الأمريكي.

0: العبرة الوسطاء إيران. أيضا يعني تمسكها بالدبلوماسية لا يعني أنها لا تستعد لأي هجوم أمريكي محتمل. هناك تأكيدات من قبل المستويات العسكرية على أن هناك استعداد، هناك تحذيرات للجانب الأمريكي والإسرائيلي أيضا من أن أي هجوم أو أي خطأ في الحسابات كما تصفه طهران سيتم الرد عليه بشكل قوي، سيتم فتح جبهات جديدة واستخدام أسلحة ومعدات وتكنولوجيا عسكرية جديدة في أي مواجهة محتملة. كما أن هناك تأكيد على أن مضيق هرمز إيران لن تسمح لأي قوة خارج المنطقة بالتدخل فيه ومحاولة فرض هيمنتها. تعتبر أن مضيق هرمز هو خط أحمر استراتيجي بالنسبة لإيران. وتشير المستويات المسؤولة في الحرس الثوري، نتحدث عن مسؤول الشؤون السياسية في بحرية الحرس الثوري علي محمدي، على أن إيران تتعامل كل ليلة مع ما تصفها بالسفن المخالفة، تقوم بمعاقبتها بحسب وصفه، وتؤكد على أن إيران تفرض سيطرتها الكاملة على المضيق. ويعتبر أن ما يقوله الرئيس الأمريكي أو مسؤوليه ووسائل الإعلام الأجنبية بشأن حجم النفط الذي يخرج من المضيق ويعبر منها هي مجرد تصريحات غير صحيحة تحاول السيطرة على أسعار الطاقة العالمية.
1: دعينا نستعرض معك أيضا المشهد عسكريا في إيران، كيف تتحضر للمرحلة المقبلة وهذه الأخبار من الولايات المتحدة التي تتحدث عن ضربة، على الرغم من أن الرئيس ترامب يتحدث بشكل مغاير أنها لن تكون قبل الانتخابات، لكن وسائل الإعلام يعني الأمريكية تتحدث عن ذلك، إضافة إلى الحشد العسكري الأمريكي، كيف يقابل إيرانيا؟
0: في المقابل منى، هناك أيضا استعدادات عسكرية إيرانية. هناك تأكيد على أن إيران تمتلك القدرات العسكرية اللازمة لتوجيه ضربات موجعة للولايات المتحدة. هذا ما أكده القائد العام للحرس الثوري اللواء أحمد وحيدي، والذي قال أن إيران تمتلك من الصواريخ عالية الدقة وأيضا المسيرات الهجومية المتطورة، هذا بالإضافة إلى الزوارق البحرية وشبكة الدفاع الإيرانية التي بإمكانها أن توقف أي هجوم وترد عليه. هناك أيضا تأكيدات على أن ما تقوله المستويات الأمريكية من تهديدات وأيضا يعني خاصة من قبل وزير الحرب الأمريكي، كان قد تم التأكيد من قبل القائم بأعمال وزارة الدفاع الإيرانية على أن ما يفصل ما بين إيران والقوات الأمريكية هو مدى صواريخها، وأنه التقسيمات هو ما يعني تقوم به أو تقسيمات البحار لا تكون على أساس التصريحات والاستعراضات والخطابات وإنما على أساس الوضع الحقيقي في الميدان. هناك يعني استعداد كبير من قبل القوات المسلحة، تقول المستويات العسكرية أن هناك الإنتاج التسليحي مستمر، أن إيران لم توقف إنتاج الأسلحة المتطورة واللازمة والتي يعني تتناسب مع التحديات الحالية، تقول أنها تواصل إنتاجها بشكل يومي وأنه لم يتوقف، تواصل أيضا التحذير وتوجيه رسائل التحذير، لذلك لأنها تقول أنها لا تسعى ليدخل في حرب مرة أخرى ولكنها سترد عليها بشكل قوي، وتعتبر أن مرحلة الضرب ثم الفرار وعدم تلقي العقاب كانت قد انتهت وأن إيران سترد بشكل قوي. أيضا كان هناك حديث من قبل المستويات الأمنية على أن أي هجوم سيتم في المقابل فتح جبهات جديدة، تتحدث عن إيران عن امتلاكها أسلحة جديدة سيتم استخدامها في أي مواجهة عسكرية. وكان قد تمت الإشارة إلى أن إيران اختبرت في المواجهات الأخيرة في مضيق هرمز صاروخا ضد السفن تم اختباره وبنجاح فوق حاملة الطائرات الأمريكية. إذن إيران تقول أنها تستعد عسكريا لهذا الأمر، كما أيضا تواصل الاستعراضات الشعبية العسكرية وذلك تأهبا لأي هجوم بري محتمل.
1: جزيل الشكر لك رانيا قاسمي مراسلة الجزيرة، كنت معنا من طهران إلى واشنطن. محمد الأحمد أهلا ومرحبا بك. إذن ترامب يتحدث عن أنه لن يقوم بضرب إيران قبل الانتخابات ويتحدث عن مفاوضات يصفها بالمثمرة، هل هنالك أي جهة أخرى في الولايات المتحدة تتحدث عن هذه المفاوضات؟ تحت أي وساطة؟ ما الذي يطرح في هذه المفاوضات؟
2: في الواقع منى، وحده الرئيس دونالد ترامب يكشف ما الذي يجري خلف الكواليس قبل حديثه في هذا المنشور عن مفاوضات مثمرة مع الجانب الإيراني، ليقرر بعدها أيضا تأجيل هذه الضربة على إيران بقوله عمليا بأنه لا ينوي ضرب إيران قبل الانتخابات. كان قبل ذلك في تكساس أشار أيضا إلى وجود تقدم في هذه المحادثات التي يقودها ستيف ويتكوف، بالرغم من أنه أشار أيضا في تكساس بأن مسألة الاتفاق ليست الخيار الذي يريده حقا، وهو ما يضفي نوع من الغموض المستمر على النهج الذي يريده ترامب في هذه الأزمة. لكن عمليا الرئيس دونالد ترامب حسم الجدل الذي أثارته التسريبات الصحفية بشأن عزمه توجيه ضربة عسكرية ضد إيران قبل انتخابات الكونغرس، وهو يشير دائما إلى مسألة المفاوضات وبأن الحرب ستنتهي قريبا بطريقة أو بأخرى، بالرغم من أنه في نفس الوقت يبقي عمليا على النهج العسكري حاضرا في حساباته بشأن التعامل مع هذا الملف. أشار ترامب بأنه لن يكون هناك هجوم على إيران قبل انتخابات 3 نوفمبر، لكن في نفس الوقت هذا المنشور قرأ على أنه يؤجل عمليا هذا الخيار ولا يلغيه بشكل كلي من على طاولة حساباته. في المنشور نفسه كما أشرت تحدث عن وجود محادثات مثمرة، لكن هذا الكلام لا تدعمه مؤشرات على أرض الواقع تشير فعلا إلى وجود اختراق في ملف المفاوضات، خاصة أن أحدث جولة من هذه المفاوضات تعثرت خلال كما قلت المفاوضات التي جرت في نيويورك بين الجانبين عبر الوسطاء.
1: بينما تنقلها أكسوس عن الاستعدادات لعملية عسكرية خلال 3 أسابيع، وفعليا ما يقول هو الرئيس ترامب لن يكون هنالك ضربة لإيران قبل الانتخابات النصفية، كيف تستجيب أسعار الوقود والطاقة في الولايات المتحدة بين هذه التصريحات المتناقضة؟
2: في الحقيقة أول أثر لمنشور الرئيس دونالد ترامب ظهر في أسواق النفط مباشرة، حيث ساهم في الواقع هذا التعهد في كبح ارتفاع أسعار الخام شيئا ما، وهذا بالضبط ما تحتاجه الإدارة الأمريكية قبل أقل من 4 أسابيع من موعد الانتخابات، خاصة بأن هذه الحرب واضح جدا أنها أصبحت عبء انتخابي على ترامب وعلى الجمهوريين، خاصة أن جل استطلاعات الرأي تشير منى إلى أن غالبية الأمريكيين لا يوافقون على تعامل ترامب مع ملف إيران، ويعتبرون بأنها أدت عمليا إلى ارتفاع أسعار الوقود وما ينطوي عليه أيضا من ارتفاع أسعار التضخم، لا بل حتى داخل الكتلة الجمهورية للرئيس دونالد ترامب وقاعدته الجمهورية، واحد من بين 4 جمهوريين يعتبرون أن هذه الحرب تسببت في الواقع الاقتصادي الحالي. لكن الخطير بالنسبة لترامب هو أن أصوات جمهورية خاصة من المرشحين الجمهوريين لمجلس الشيوخ الذين يخوضون سباقات توصف بأنها صعبة بدأوا يطرحون ويدعون إلى إنهاء سريع لهذه الحرب، كما في حالة مايك روجرز والذي يخوض سباقا يوصف بأنه حاسم قد يحدد وضعية مجلس الشيوخ عن ولاية ميشيغان، وأيضا أشلي هنسون وهي مرشحة آيوا لمجلس الشيوخ عن الحزب الجمهوري، والذين يطالبون بإنهاء هذه الحرب بالرغم من أنهم يحظون في نفس الوقت بدعم الرئيس دونالد ترامب. كانت هناك أيضا تسريبات لبعض المرشحين الذين باتوا يعتبرون بأن هذه الحرب هي التي تضرهم في استطلاعات الرأي وتضر في فرصهم من أجل كسب هذه الانتخابات. البيت الأبيض بالمقابل يرى بأن المسألة ليست محسومة لحد الآن، على الرغم من أن في تقرير الأتلانتيك التي أشارت إلى الاستعدادات العسكرية هناك أصوات جمهورية تعتبر بأن ضربة عسكرية قبل الانتخابات قد تؤدي عمليا إلى انخفاض أسعار الوقود وقد تعطي نوع من الانتصار السياسي للرئيس ترامب قبل هذه الانتخابات، خاصة أن جل استطلاعات الرأي تشير في الواقع إلى تفوق الديمقراطيين وتعطي حظوة للديمقراطيين في الفوز بهذه الانتخابات. بالتالي كل ذلك في الواقع وهذا المنشور للرئيس دونالد ترامب يراد منه إرسال رسائل طمأنة للداخل الأمريكي لأسواق الطاقة، لكن ذلك كما قلت لا يعني عمليا إلغاء الخيار العسكري من على الطاولة، لا سيما أنه في ضوء حديث ترامب عن انتصارات وعن أن الحرب ستنتهي قريبا وبأن الولايات المتحدة تنتصر فيها، لكن الديمقراطيون وعلى رأسهم تشاك شومر يعتبرون أن هذه كلها هي شعارات فارغة وبأن الواقع الحالي خاصة في ضوء التسريبات عن احتمال عودة ترامب إلى الخيار العسكري هي مؤشر على المستنقع الذي وجد الرئيس دونالد ترامب نفسه فيه بسبب هذه الحرب.
1: محمد الأحمد مراسل الجزيرة كنت معنا من واشنطن، شكرا جزيلا لك. وإلى سوريا، حيث تتواصل المظاهرات الأسبوع الثاني على التوالي في حي غويران في الحسكة للمطالبة بفرض سيادة الدولة السورية على جميع أرجاء المحافظة. إذن هذه المظاهرات للأسبوع الثاني على التوالي في هذه المنطقة، منطقة غويران، طبعا بعد صلاة الجمعة كما حدث لربما في الأسبوع الماضي. ننتظر أن ينضم إلينا مراسلنا من هناك لمزيد من التفاصيل، ولكن هذه المظاهرات تأتي طبعا للمطالبة بتعزيز الأمن و حضور الدولة السورية والمؤسسات في هذه المحافظة. إذن هذه الصور تأتينا من الحسكة الآن مباشرة، وهذه المظاهرات المتواصلة للأسبوع الثاني على التوالي. إذن طبعا هنالك مطالبات من قبل أهالي حي غويران الذين يخرجون للأسبوع الثاني على التوالي للمطالبة بتفعيل دور المحافظة ومؤسسات الدولة في هذه المدينة، إعادة العمل بالمؤسسات الخدمية والقضائية في مقدمتها القصر العدلي والبلديات. هنالك طبعا مطالبة طبعا بأن يكون هنالك يعني ترتيبات فيما يتعلق بالمعاملات الرسمية، عدد من المطالبات في هذه المدينة وهذه المحافظة في ظل استمرار تطبيق اتفاقية الدمج بين الحكومة السورية وما يعرف بقوات سوريا الديمقراطية قسد التي أعلن عن حلها. نعم. والآن إلى تطورات الأوضاع في السودان، حيث أفاد محافظ ود الماحي بالنيل الأزرق للجزيرة بمقتل 30 نازحا في استهداف مسيرة للدعم السريع لمركز إيواء للنازحين من الدمازين في النيل الأزرق. ينضم إلينا مراسل الجزيرة وضاح الطاهر. وضاح، أهلا ومرحبا بك. هذا خبر الآن يرد من هذه المنطقة ود الماحي والحديث عن مقتل 30 نازحا، مزيد من التفاصيل.
3: نعم منى، هو هجوم جديد بمسيرات على إقليم النيل الأزرق، وتحديدا طال هذه المرة محافظة ود الماحي القريبة من مدينة الدمازين. وبحسب محافظ هذه المحافظة محجوب الشيخ في تصريحات للجزيرة، أشار بأن مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع استهدفت مركزا لإيواء النازحي قيسان وكذلك الكرمكو. هذا الاستهداف أسفر عن مقتل 30 نازحا، من بين 30 نازحا الذين ارتقوا جراء هذا الاستهداف حوالي 26 امرأة، بالإضافة إلى حوالي 4 أطفال. وأشار المحافظ في تصريحاته بأن هذا الاستهداف هو استهداف وصفه بالجبان. أيضا المحافظة أصدرت بيانا أشارت فيه إلى أن هذا الاستهداف هو يعقد الأوضاع الإنسانية بمزيد من التعقيد، بالإضافة إلى أن هؤلاء النازحين أصلا جاءوا من مناطق وبلدات مختلفة في ظروف استثنائية خاصة. أيضا كان محافظة الكرمك أشار في تصريحات على صفحته الرسمية بفيسبوك وصف هذا الاستهداف بالمجزرة التي أودت بحياة ما لا يقل عن 30 نازحا. وود الماحي هذه المحافظة التي انتقلت إليها المعارك بين الجيش السوداني وبين قوات الدعم السريع طيلة الفترة الماضية، تشهد اشتباكات متواصلة بين الجيش السوداني وبين قوات الدعم السريع، خاصة في يوم أمس حيث شهدت منطقة أم درفا معارك وصفت بالعنيفة للغاية بين الطرفين. استطاع الجيش السوداني أن يصد هذا الهجوم وكبد قوات الدعم السريع والقوات المتحالفة معها خسائر فادحة في الأرواح وكذلك في العتاد. فيما يتعلق أيضا بتطورات المسيرات ولكن في جبهة أخرى وفي ولاية أخرى، خاصة في ولاية شمال كردفان غربي السودان، أيضا أفادت حكومة ولاية شمال كردفان في بيان صحفي بأن مسيرات وصفتها بالانقضاضية أو الانتحارية استهدفت مدينة الأبيض صباح هذا اليوم وأسفرت عن إصابة ما لا يقل عن 5 مدنيين.
1: كنت معنا من الدمازين في النيل الأزرق، شكرا جزيلا لك. والآن إلى هذه النافذة الاقتصادية الخاصة التي تسلط الضوء على التعاون الاقتصادي الروسي الإيراني في ظل تجديد العقوبات الأمريكية. التفاصيل مع مريم بالعالية.
4: شكرا لك منى، أهلا بكم في هذه النافذة الاقتصادية الخاصة. مع تشديد العقوبات الأمريكية على إيران وتضييق الخناق على قطاعات من بينها الطاقة والبنوك ضمن عملية المنبوذ الاقتصادي إلى جانب الحصار البحري للموانئ وقطع خطوط تصدير النفط، بات على طهران البحث عن متنفس للتخفيف من وطأة العقوبات والحصار. في هذا السياق قالت الرئاسة الإيرانية إن الرئيسين الإيراني والروسي بحثا في لقاء بتركمانستان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستراتيجي في قطاعات من بينها الطاقة والزراعة والنقل والتجارة. يأتي ذلك وسط عقوبات أمريكية جديدة استهدفت قطاع الطاقة الإيراني وشملت 17 ناقلة نفط وشبكات وأفرادا مرتبطين بتجارة النفط الخام والبتروكيماويات الإيرانية. إيران تبحث في ظل الحصار الأمريكي أيضا عن متنفس تجاري لضمان تدفق البضائع مع دول الجوار، حيث زادت حصة الموانئ المطلة على بحر قزوين إلى 30% من 18% قبل الحرب، كما تظهر بيانات هيئة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية. كذلك زاد معدل وصول الحاويات 50% على أساس سنوي في الأشهر الخمسة الأولى من العام الفارسي الحالي. لمتابعة معنا من موسكو المحلل الجيو اقتصادي أليكسي ياروشينكو. أهلا بك سيد ياروشينكو، ما الذي يتحكم في هذا الانفتاح الاقتصادي الروسي على إيران؟ هل هي استثمارات اقتصادية أم تتحكم فيها السياسة أكثر؟
5: يومكم طيب أيها الأصدقاء. أول ما أريد أن أقوله التعاون بهذه المجالات المتعددة وبشكل شامل بين روسيا وإيران، هذا في الواقع امتد طوال عقود، وحتى أثناء الحقبة السوفيتية كان هناك تعاون فعال في مجال الطاقة. بنت روسيا مجموعة من المحطات الكهربائية لإيران وساعدتها في ضمان استقلالها في مجال الكهرباء والطاقة، وفي تلك الحقبة السوفيتية من الممكن أن نقول أننا كنا مع إيران، كنا نتقاسم حوض القزوين. وحتى بعد سقوط الاتحاد السوفيتي حتى هذا اليوم هذا يبقى مجال تعاون هام جدا بين روسيا وإيران، خاصة بالنسبة لبحر القزوين. وقبل ساعة قال السيد فلاديمير بوتين أن بحر القزوين يلعب دور مهم جدا، والحفاظ على دوره التاريخي وإرثه شيء مهم ليورو آسيا، ولذلك نحن وإيران هنا وكجزء من هذه الحقبة التاريخية.
4: ياروشينكو، هل سيسمح ما يجري الآن اقتصاديا من اتفاقات بين طهران وموسكو، هل سيسمح لروسيا بتعويض طهران عن النظام المالي الغربي الذي أدخلها تحت طائلة العقوبات؟
5: روسيا وإيران الآن يبنون تعاون وطيد في المجال الاقتصادي والمالي، ونتحول للمحاسبات بالعمل المحلية، وبهذه الطريقة نبدأ بإجراءات الاستقلال المالي، وهذا طبعا يسمح لروسيا التي تقع تحت العقوبات وإيران أيضا أن يقللوا الاعتماد على الدولار، وهذا جاري فعلا في المجال الاقتصادي. أما هل ستسمح روسيا بشكل كامل أن تعوض ما تضررت وتعرضت له إيران من العقوبات؟ لا أتأكد، لست متأكد لعدة أسباب. أولا روسيا لا تضع

0: هذا الهدف أن تعوض هذا النقص، وعدا عن ذلك إن العقوبات هي من تعرض.
1: طيب هي لن تستطيع أن تعوض ذلك سيد ياروشينكو، لكن ربما لجوء إيران في هذه المرحلة إلى الممر الشمالي عبر روسيا وبحر قزوين، هل يمكن أن يتحول إلى بديل حقيقي لإيران عن مضيق هرمز في ظل استمرار الحصار على الموانئ الإيرانية؟
0: لحسن الحظ نعم، ولكن يجب أن ندرك أن مضيق هرمز يلعب دور كبير في الممرات اللوجستية وخاصة الشمالي الجنوبي، ونحن في روسيا بنينا الممرات المشابهة لهذا مع أذربيجان، وكان هذا يؤدي إلى مخرج للمحيطات. وطبعا مضيق هرمز مهم، ومن المستحيل استبدال هذا المضيق. روسيا تساعد إيران أن تفتح وتخترق الحصار من المحيط لمضيق هرمز، ولكن الضربات على هذا المضيق وعلى إيران هذا أيضا يضر بروسيا وبالممر الشمالي. إذا ما استطعنا أن نبني هذا الممر الشمالي سوف يكون هذا مركزا توزيعيا جديدا، وهذا سوف ينافس الممرات الأخرى.
1: المحلل الجيواقتصادي أليكسي ياروشينكو، كنت معنا من موسكو، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. بهذا تنتهي هذه النافذة الاقتصادية، نعود إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية.
2: شكرا لك مريم، وأهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه التغطية للتطورات، ونحن معكم على رأس الساعة. نرصد معكم تطورات في اليمن والتوتر الأمريكي الإيراني والتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية وفي آخر المستجدات. قالت وسائل أعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين إن غارات استهدفت العاصمة صنعاء، وكانت القوات الحكومية قد أعلنت استهداف عناصر تابعة لأنصار الله الحوثيين في مديرية جبل حبشي وخوض معارك في جبهات عدة بمحافظة تعز. وفي السعودية أفادت هيئة الطيران المدني بتعرض مطار الملك خالد الدولي بالرياض أمس لاعتداءين استهدفا مرافق المطار وطائرة تابعة للخطوط السعودية. وقالت هيئة الطيران المدني السعودية إن الاعتداءين أسفرا عن استشهاد 3 مواطنين وإصابة آخرين من جنسية مختلفة. بدوره أعلن المتحدث باسم التحالف تدمير 3 منصات لإطلاق الصواريخ يستخدمها أنصار الله الحوثيون، وقال إن الاعتداءات الحوثية على المدنيين والأعيان المدنية سيتم الرد عليها بحزم. وبشأن التوتر الأمريكي الإيراني، قال الرئيس الإيراني أن طهران أكدت دائما على الحوار، مشيرا إلى أنه يكون مجديا عندما لا يجري مع استخدام القوة. وكان الرئيس الأمريكي قد قال إن فريقه يجري محادثات مثمرة مع إيران، وإنه لن يشن هجوما عليها قبل انتخابات الشهر المقبل. في هذه الأثناء نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن المسؤولين الأمريكيين قولهم إن الجيش الأمريكي يعد خيارات لاستئناف عمليات قتالية واسعة النطاق ضد إيران. وفي الضفة الغربية أفاد مراسل الجزيرة باعتداء مستوطنين على مزارعين فلسطينيين أثناء قطف ثمار الزيتون في دير بزيع غرب رام الله، وإعلانها منطقة عسكرية مغلقة. كما أفاد مراسل الجزيرة بحرق مستوطنين أشجار زيتون في منطقة وادي الشاعر قضاء سلفيت شمالي الضفة الغربية. وقبل أن نبدأ بالملفات، ننوه إلى هذه الصور الواردة من العاصمة البلجيكية بروكسل لهذه المظاهرة التي كانت قد أعلنت عنها النقابات العمالية هناك في ظل هذا الإضراب المعلن طبعا، والذي يتزامن مع احتجاجات أفضت إلى اشتباكات مع رجال الأمن في العاصمة بروكسل. وهنالك احتجاج أيضا معلن يوم الاثنين المقبل لهذه النقابات العمالية التي تطالب الحكومة بوقف خطتها التقشفية هذه المظاهرة التي انطلقت من مركز المدينة، مركز مدينة بروكسل، تتفرع الآن إلى أحياء أخرى على ما يبدو شوارع رئيسية وهامة في هذه المدينة. كانت قد انطلقت التظاهرة من جانب المحطة الرئيسية للقطارات، هذه المنطقة السياحية الشهيرة هناك. طبعا هذه المظاهرات التي أعلنت عنها النقابات العمالية كانت تحت عنوان أو تأتي تحت عنوان اسحبوا أيديكم من جيوبنا، هذا هو عنوان المظاهرة في ظل هذه التدابير التقشفية التي أعلنت عنها الحكومة، والحديث طبعا عن إلغاء 40% من رحلات القطارات في العاصمة بروكسل، طبعا منها إلى عواصم عدة في الاتحاد الأوروبي. وكانت طبعا وسائل إعلام بلجيكية قد تحدثت عن إلغاء قرابة 140 رحلة جوية نتيجة لهذه الإضرابات والاحتجاجات. والآن إلى آخر التطورات الميدانية في اليمن، تنضم إلينا من تعز مراسلة الجزيرة مها علي. مها، أهلا ومرحبا بك، نرصد معك المشهد في تعز. كنت قد ذكرت سابقا أن هدوء حذر تشهده الجبهات هناك، هل هو مستمر؟
3: نعم منى، لا يزال الهدوء حذرا في الجبهات المحيطة في المدينة على الأقل حتى هذه الساعة، بعد أن كانت القوات الحكومية وجماعة الحوثي قد تبادلا القصف المدفعي الكثيف خلال ساعات الليل الأولى. نتحدث عن احتدام المواجهات في جبهة اللقروض الواقعة شرق محافظة تعز. القوات الحكومية وجماعة الحوثي تخوض في هذه الأثناء مواجهات محتدمة مع تبادل قصف مدفعي كثيف. المصادر الميدانية تؤكد أن الحوثيين يشنون قصفا مدفعيا عشوائيا يطال كذلك القرى الواقعة في نطاق هذه الجبهة، في جبهة البيرين وجبل حبشين. لا تبدو الأمور أنها تغيرت كثيرا، لا يزال الهدوء الحذر هو سيد الموقف. التغيرات هي حقيقة تأتي من الساحل الغربي وتحديدا هناك في مجيرية الوازعية، بعد أن أعلنت القوات الحكومية إطلاق معركة فجر اليمن وهي تدخل يومها الخامس. بطبيعة الحال نتحدث عن استمرار هذه العملية في مجيرية الوازعية وأيضا في مجيرية ذباب الواقع على الشريط الساحلي والمشرفة مباشرة على جزيرة ميون الاستراتيجية. دعيني فقط هنا أشير إلى الوضع الإنساني المتفاقم داخل هذه المدينة، أكثر من 4 ملايين بحسب الأرقام التقريبية والتقديرية يعيشون أوضاع إنسانية ومعيشية كارثية نتيجة إغلاق الخط الرابط بين مدينة تعز والعاصمة المؤقتة عدن بعد زحف الحوثيين باتجاه هذا الطريق وقطعه. بالتالي نتحدث اليوم عن إحكام الحوثيين لحصار مدينة تعز ومن كل الاتجاهات بشكل عملي. هذه المدينة لا تمتلك منافذ باتجاه العالم الخارجي، هناك نقطة شباك في منطقة البيرين، الكثير من حاولوا الوصول العاصمة المؤقتة عدن كانت حياتهم معرضة لخطر الموت المباشر وحركة السفر متوقفة، الإمدادات الغذائية والإنسانية متوقفة أيضا، لم تدخل هذه المدينة أي إمدادات تجارية. المدينة تعاني من شحة في المواد الغذائية التموينية، ارتفاع مهول في أسعار المواد الغذائية، اختفاء للسلع الأساسية كالدقيق، انعدام في مادة الغاز المنزلي، وكذلك إغلاق معظم محطات المشتقات النفطية. كل هذه العوامل هي تؤثر بدرجة رئيسة على الحالة المعيشية للسكان هنا وعلى أيضا المرضى. نتحدث عن مرضى الفشل الكلوي وكذلك مرضى السرطان الذين
2: إذن يتقطع الصوت والصورة من تعز مع مراسلتنا مها علي. نرحب الآن هنا في الاستوديو بمدير مكتب الجزيرة في اليمن سعيد ثابت، أهلا ومرحبا بك سعيد. وسنبقى بالضبط عند النقطة التي كانت تتحدث عنها مها، وهو الحصار الذي تعيشه تعز في هذه الأيام الذي طال طبعا حتى البنزين، يعني هنالك نقص في البنزين. نرصد معك أوجه هذا الحصار وما الذي يعيشه المواطن داخل تعز.
4: تعز منذ أن بدأت هذه الحرب قبل 12 سنة تقريبا أو 11 سنة وهي تعيش حصار، لكن حصار بصور مختلفة، مرت بحصار كامل ثم حصار جزئي، إلى هذه اللحظة كانت تعيش حصارا جزئيا، الآن اكتمل عادة ثانية نقطة الصفر بحصار كلي من كل الاتجاهات. ولذلك الوضع الإنساني لا شك، مدينة ومحافظة بهذه الكثافة السكانية تكون نتائج الحصار وتداعياته أكبر، خاصة إذا لاحظنا أن عدد السكان بهذا الكثافة الكبيرة، فبالتالي لا شك أنها تؤثر كثيرا على حياة الناس ومعاشهم وتحركاتهم. هناك محاولات لفك الحصار، رغم أن هناك أيضا اتفاق في اتفاق ستوكهولم كان فك الحصار عن تعز، لكن لم يتم تنفيذ هذا البند طوال الفترة الماضية بعملية جزئية فقط حدثت في تعز. لكن يبدو أن هذا الحصار هذه المرة سيكون له تداعياته وسيتفاقم بشكل كبير إذا لم يتم مساعدة المواطنين على فتح هذا الحصار.
2: أريد أن أنتقل معك سعيد للحديث عن زاوية ربما لا يجري الحديث عنها كثيرا مؤخرا، وهي زاوية المفقودين. اللجنة الدولية للصليب الأحمر تتحدث أنها تلقت أكثر من 1800 طلب للبحث عن مفقودين في اليمن منذ تموز الماضي. هنالك نزوح، هنالك طبعا مفقودين أيضا. لو نرصد معك هذا المشهد خاصة يعني في أي مناطق تحديدا؟
4: هو حسب البيان المعلن هو طلب وليس يعني عدد طلبات وليس عدد المفقودين. نعم. بالتالي هناك فرق بينهم. عادة الحروب منا دائما تنتج مثل هذه الكوارث، المفقودين، القتلى، الجرحى، النازحين، اللاجئين. فلم يحدد البيان طبيعة هذه الطلبات، من هوية المفقودين، هل هم عسكريين أم مدنيين. وبالتالي قد تكون هي تجمع بين المدنيين والعسكريين، وغالبا ستكون في مناطق الصراع ومناطق الاشتباكات التي شهدتها محافظات اليمن. في هذه المناطق يبدو تعز وجوف ومأرب، تكون هذه المناطق الملتهبة هي مناطق التي تشهد فقدان إما مقاتلين أو فقدان أيضا مواطنين مدنيين.
2: سعيد، أذهب معك إلى هذا البيان لقوات التحالف والحديث عن أن الرد قريبا طبعا سيكون فعليا حازما. ما الذي قرأته في هذا البيان؟
4: هذا البيان هو رد على يعني الهجوم الذي استهدف مطار الملك خالد واستشهد فيه كابتن وعدد من المواطنين السعوديين والمقيمين. يبدو أن الحوثيين تمكنوا أخيرا من جر السعودية للمواجهة، رغم أن السعودية لم تكن حريصة على أن تدخل في أي معارك فيها، وفقط كانت تقوم دورها دور الداعم للقوات الحكومية، الداعم السياسي، وبحكم العلاقات التي تربط بين الحكومتين. الآن يبدو أن السعودية ستقوم بعمليات نوعية تستهدف مصادر النيران الذي تهدد مصالحها وأعيانها المدنية، وبدأ ذلك من خلال إعلان تحالف أمس أو هذا اليوم باستهداف 3 منصات. قال المتحدث بأنها تهدد الأمن الإقليمي، بمعنى تهدد المحيط اليمن وهي السعودية بالتحديد. لذلك يبدو أن الوضع العسكري سيتعقد أكثر خلال الأيام القادمة.
2: جزيل الشكر لك سعيد ثابت، مدير مكتب الجزيرة في اليمن. والآن ينضم إلينا من صنعاء حسين البخيتي الكاتب والمحلل السياسي، وينضم إلينا من تعز عبد الواسع الفاتكي المحلل السياسي، ومن جدة دكتور خالد باطرفي الأكاديمي والمحلل السياسي. أهلا ومرحبا بكم جميعا. أبدأ معك سيد حسين البخيتي. إذن قوة الحوثي تتحدث عن أنها تهاجم أهدافا عسكرية في السعودية، والحديث عن يعني إصابة طالت مطار الملك خالد، يجري الحديث أيضا أن أحد الهجومين أصاب طائرة للخطوط السعودية طبعا، وإضافة إلى مقتل 3 وإصابة آخرين. ما الهدف العسكري في مطار مدني سيد حسين؟
5: أختي العزيزة، في الأول الجيش اليمني لم يعلن أنه يستهدف مناطق عسكرية، وأعلن بكل وضوح وبكل صراحة أنه استهدف مطار الملك خالد. وهناك استهدافات أيضا طالت قاعدة الملك فهد في الطائف سابقا، وقاعدة خميس مشيط خلال 24 أو 48 ساعة الماضية. لذلك هم أعلنوا بأنه المجال الجوي السعودي أعلنوا إغلاقه، وحذروا جميع الشركات من استخدام المجال الجوي السعودي أو استخدام المطارات داخل السعودية، ووضعوا باستثناء أن المجال الجوي في المدينة ومكة هو يعني ليس هناك عليه أي تهديد. وهذا كان أختي العزيزة بعد أن قامت السعودية بعمليات الأخيرة وإعلانها شن 350 غارة جوية على لسان العسيري في مناطق ذباب، عندما حاولت قوات التقدم من جهة لحج إلى جهة باب المندب وتم كسرها وقتل المئات وقتل وجرح المئات. لذلك والهدف أختي العزيزة من ذلك هو أن يعني الحل بسيط للسعودية، أن ترفع يدها عن اليمن وأن تسحب جميع قواتها وأن توقف أي دعم لأي جماعات أو ميليشيات داخل اليمن وأن ترفع الحصار ويعني وتترك اليمن، وحينها سوف تتجنب كل هذه الهجمات وكل هذه الإغارات. ولكن الفرق أختي العزيزة بين صنعاء وبين السعودية أن صنعاء قبل أي استهداف، وهذه لأول مرة تحصل في أي حرب أعتقد على مر التاريخ، أعلنوا فرض حصار بحري، حذروا السفن، وقبل أن يتم استهداف أي سفينة تم تحذيرها، وأيضا الطيران حذرهم بأنه لا يستخدم المجال الجوي السعودي. لذلك إذا كان هناك أي ضحايا فإن من يتحمله هو من يشن حرب على اليمن، ومن يتحمله هو من لم يتوقف عن استهداف اليمن، ومن يتحمل كل هذه الضحايا إذا كان المدنيين في السعودية أو كما قالوا في المطار هو من لم يوقف حركة الملاحة حماية للمدنيين، وهذا معناه أنه يستخدم المدنيين من أجل أن يتباكى ويتشاكى. إذا هم ليسوا قد الحرب فعليهم التوقف عن التدخل والهجوم على اليمن ورفع الحصار ووقف كل تدخلاتهم.
2: الأهداف الآن لجماعة أنصار الله الحوثيين برأيك في الأيام والساعات المقبلة، هل تكون القتال على الجبهات المشتعلة داخل اليمن في مناطق مختلفة سواء الساحل تعز والجوف وصنعاء وغيرها، أم فعليا استمرار هذه الضربات من قبلكم على منطقة السعودية، أم الحصار المستمر في تعز مثلا؟ ما هي أهداف الحوثي في هذه المرحلة؟
5: الجيش اليمني هنا في صنعاء هم في معركة شاملة إما مع القوات التابعة للعدو السعودي في اليمن أو أيضا باستهداف العدو السعودي داخل العمق السعودي، وبخصوص ما قلت المعارك في الساحل تعز لم يعد الساحل والمخا والذباب هي تحت السيطرة بشكل كامل، وكل السلسلة الجبلية من الكدحة إلى مقبنة إلى الوازعية، وتم أيضا إعلان أن الشمايتين أصبحت منطقة خالية ومحررة من كل القوات التابعة للسعودية، وأيضا أعلن اليوم تحرير كامل جبل حبشي وقبل يومين منطقة الصولو. إذا لم يتبقى إلا منطقة جبل صبر وجزء من المدينة الذي ما زالت القوات التابعة للسعودية تسيطر عليه حتى من قبل 2022. لذلك أختي العزيزة أهدافهم هي واضحة، هو تحرير كامل اليمن، رفع يد السعودية وتدخلاتها في اليمن، وما يتم الآن يعني هو أنهم من يتقدم
2: وهم
5: من
2: يحمل. لكن الأولوية سيد حسين، ما هي الأولوية بالنسبة لجماعة
5: نقطة أختي العزيزة الأخ سعيد ثابت، الأولوية هو الدحر وطرد القوات السعودية من اليمن، وإن لم تقوم السعودية برفع يدها سوف يتم تدمير كامل الاقتصاد السعودي. وملاحظة فقط صغيرة أختي العزيزة الأخ سعيد ثابت عندما قال أن جماعة أنصار الله وكما يسميهم الحوثيين قال تمكنوا من جر السعودية، يعني أنا مستغرب، يعني هو مدير مكتب الجزيرة هو يعرف أن الحرب على اليمن منذ 2015 والسعودية يعني استهدفت المطارات اليمنية، دمرت البنية التحتية، الموانئ، حتى يوم أمس استهدفوا مصنع للإسفنج ومصنع لمواد البناء وأدى إلى تضرر عدد من المنازل. يعني السعودية كل أهدافها مدنية، ولو كانت الأهداف التي تقوم هي أهداف عسكرية
2: و300
5: ألف غارة لاستطاعوا بهذه 300 ألف غارة منذ 2015 إلى تدمير كامل القوات العسكرية التابعة للجيش اليمني في صنعاء.
2: كنت معنا من صنعاء وصلت الصورة، شكرا جزيلا لك. والآن ننتقل إلى ضيفنا من تعز عبد الواسع الفتكي المحلل السياسي، أهلا ومرحبا بك سيد عبد الواسع. إذن يجري الحديث الآن عن روايات متضاربة فيما يتعلق بجبهة الساحل، الجبهة الغربية وهي جبهة استراتيجية في كل هذا المشهد الذي يحدث في اليمن الآن. السيد حسين قبل قليل كان قد تحدث على أن الساحل تحت السيطرة لأنصار الله بشكل واسع، كيف يبدو المشهد تحديدا من هذه المنطقة؟ ما الذي تقرؤونه؟
6: من الطبيعي أن يقول الحوثيون بأنهم ما زالوا صامدون في الساحل الغربي وبالتحديد في باب المندب، ولكن المؤشرات الميدانية تؤكد بأن القوات المسلحة التابعة للحكومة الشرعية حققت إنجازات ميدانية هناك واستكملت تحرير مديرية ذباب، وأيضا هي في صدد الاتجاه إلى الوازعية، هناك ضغط عسكري كبير من التشكيلات العسكرية التابعة للحكومة الشرعية تجاه الوازعية، وأعتقد أنه الأيام القادمة سنشهد تحرير المخاول الاتجاه إلى بقية السواحل. الوضع العسكري بالنسبة للحوثيين في وضع حرج جدا، هناك ضغط كبير تقوم به القوات المسلحة اليمنية على قوات الحوثيين المتواجدة هناك، الطيران يقوم بدوره، وأمس أعلن الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية باستكمال السيطرة التامة على جبال كهبوب، وهذه جبال حاكمة واستراتيجية تؤثر وفقا للمؤشرات العسكرية على قوات الحوثيين المتواجدة سواء

0: التي ما زالت متواجدة في بعض أطراف أو في بعض مناطق الوازعية أو تلك المتواجدة في المخا أو بقية المناطق القريبة من المخا.
1: من المخا ومن الساحل نذهب معك إلى تعز وأنت تتواجد هناك سيد عبد الواسع الفاتكي، والحديث عن حصار بدأ مطبقا على هذه المحافظة. فعليا كيف يبدو المشهد، خاصة وأن الحديث عن أن التقدم للقوات الحكومية هنالك بطيء، وأن قوات الحوثي فعليا تمكنت لربما من إحاطة هذه المحافظة وحصارها؟
0: المدينة تشهد، نعم، المدينة تشهد حصار شبه تام، الطرق المؤدية إلى المدينة مغلقة بعد توغل جماعة الحوثي إلى مديريات الحجرية، وكل الطرق كانت حتى بعض الطرق مغلقة منذ 10 سنوات تقريبا. المنفذ الشرقي ما زال مغلق حتى الآن، أغلقته في الفترة الأخيرة، أقصد الحكومة الشرعية لدواعي أمنية، نتيجة أن كان يتعرض هذا المنفذ لهجوم كبير من قبل جماعة الحوثي، إضافة إلى منفذ عصيفرة 60 هذا مغلق أيضا لأسباب عسكرية منذ فترة طويلة. الجديد في الموضوع أنه الخط الرابط الذي كان يربط مدينة تعز بعدن وهو الشريان الرئيسي، وأيضا الخط الذي يربط مدينة تعز بالبيرين بالكدحة ثم المخا، هذه
1: نعم.
0: أصبحت خطوط مقطوعة، وكذلك الخط الذي يربط المدينة بجبهة الأقروض ومن ثم إلى الحوبان، وبالتالي يمكن القول بأن هذه المدينة محاصرة بشكل كبير جدا، وهذا
1: سيد عبد
0: أثر على
1: الواسع،
0: الوضع الإنساني
1: في ظل
0: هناك.
1: هذه المعطيات سواء
0: نعم.
1: العسكرية أو حتى الإنسانية لما يحدث في تعز، ما الذي تقرأه فيما يتعلق بالمستقبل القريب في الأيام المقبلة ولربما في الأسابيع المقبلة لهذه المحافظة؟
0: أعتقد بأنه ستكون هناك مآسي إنسانية على مستوى الوضع المعيشي والوضع الغذائي إن لم تقوم الحكومة الشرعية القوات المسلحة اليمينية بفك الحصار على هذه المدينة. يجب أن لا تترك هذه المدينة إلى مصيرها، يجب أن يكون هناك تدخل كبير جدا. نحن ندرك أو عاجل بالنسبة للموقف العسكري للحكومة الشرعية، نحن ندرك تعقيدات المعركة، لكن المواطنون هنا يعني وضعهم يتأزم بشكل يومي جدا، وإن لم يكن هناك فك حصار لهذه المدينة بشكل عاجل، وعلى الأقل فتح خط المخا البيرين ثم المدينة للتخفيف من الوضع الإنساني، وبالتالي فإن الذين يدفعون الثمن سيكون هو المواطنون والنازحون الذين توجهوا إلى هذه المدينة. تقريبا أكثر من 100,000 نازح استقبلته هذه المدينة نتيجة المعارك الأخيرة التي دارت بين القوات المسلحة اليمنية التابعة للحكومة الشرعية في المخا في الوازعية، وبالتالي فإنه أعتقد الوضع الإنساني بشكل كبير
1: نعم،
0: جدا سيستمر في
1: شكرا.
0: التأزم، ولا بد من إنقاذ الموقف عبر عملية عسكرية ناجزة على الأقل تفتح طريق شريان للإمداد لهذه المدينة، وأعتقد أن الطريق الأقرب والأنسب والذي سيكون يعني جاهز للإمداد وفق المعطيات العسكرية هو طريق المخا المقبلة أو الكدحة والبيرين ثم الوصول إلى المدينة.
1: جزيل الشكر لك سيد عبد الواسع الفتكي المحلل السياسي، كنت معنا من تعز. وإلى جدة ينضم إلينا من هناك دكتور خالد بطرفي الأكاديمي والمحلل السياسي، أهلا ومرحبا بك دكتور خالد. إذن جماعة أنصار الله الحوثيين تتحدث بشكل واضح على أنها تريد إغلاق المجال الجوي السعودي، كان هنالك بيان فعليا باسم التحالف تحدث على أن ما حدث سيتم الرد عليه بحزم، هل نستطيع القول بأن السعودية الآن ستدخل المواجهة؟
2: بلا شك، يعني صار في اعتداءات مستمرة منذ البداية على السعودية ومحاولة لإقحامها في هذه المعركة الأهلية، يعني الحرب الأهلية بين جماعة مارقة إرهابية وبين الحكومة الشرعية التي يعترف بقية العالم بها. فأرادوا أن يقولوا بأن المعركة ليست بين اليمنيين ولكن بين اليمن والسعودية، وكانت السعودية تقاوم وتلتزم بالصبر الاستراتيجي حتى فاض الكيل، يعني لم يعد للصبر محل كما قال الأمير تركي الفيصل. فلذلك السعودية الآن والتحالف معها والتحالف البحري وتحالف مكة المكرمة كلهم سيعملون على الدفاع عن المصالح السعودية،
1: بأي
2: بالإضافة
1: صيغة
2: إن
1: دكتور
2: السعودية
1: خالد؟
2: بالنسبة لهم طبعا تحالف مكة سيكون دفاعي، بالنسبة للتحالف لدعم الشرعية سيكون هجومي.
1: نعم، طيب فيما يتعلق بمطار الملك خالد وإصابة يعني أحد الطائرات، ونتحدث طبعا عن مقتل 3 مواطنين إضافة إلى إصابات في صفوف المقيمين، هذا المطار يتعرض للهجمات للأسبوع الثاني فعليا على التوالي، يعني ألا يقول ذلك أن هنالك ثغرة دفاعية تحديدا في هذا المطار وهو مطار مدني؟
2: طبعا الحملات او القصف مستمر منذ 2015 الى اليوم. لو نظرنا الى مدى النجاح الذي تحقق قصف فوق 90%، لكن لابد ان تمر بعض المسيرات او بعض الصواريخ. في النهايه لا يمكن ان نؤمن الحمايه 100% لبلد بحجم المملكه العربيه السعوديه. انظري الى الصراع بين روسيا واوكرانيا، حتى الآن روسيا العظمى لم تستطع أن تحمي كل منشآتها، وبالتالي فالرد هو سيكون في الميدان. يعني أتم الرد الآن حسب المتحدث باسم التحالف على مصادر النيران، على 3 منصات تم تدميرها، على مخازن الصواريخ، على مخازن الذخائر، وسيستمر الرد عليهم. لكن الأمر لا نريد أن يبدو جديدا، فهو أمر قديم، ومئات الصواريخ وجهت نحو المملكة، كثير منها وجه نحو العاصمة، والحمد لله يعني نحن استطعنا أن
1: نعم
2: ننجو بفضل الله وبفضل دفاعنا الجوي. لكن الأمر أنه سينتهي لن ينتهي إلا بكسر العظم وطرد هذه الجماعات الإرهابية من اليمن.
1: برأيك دكتور خالد، المشهد في المرحلة المقبلة كيف من الممكن أن يكون، وأنت تتحدث بأنه سيكون هنالك يعني رد دفاعي ورد هجومي أيضا؟
2: نعم، الرد الدفاعي بالنسبة للمملكة هي وشركائها ستدافع عن مصالحها ومنشآتها المدنية المختلفة، ولكن في نفس الوقت سيكون هناك رد هجومي على مصادر النيران، على القواعد العسكرية، على الأهداف العسكرية بشكل عام. رغم أن الحوثيين يعني يلجؤون إلى التخبي والتمترس بالأعيان المدنية، إلا أن الأسلحة الدقيقة تستطيع أن تصل إلى هذه المواقع بإذن الله، وتفجيرها وتدميرها وتحليد كل الأنساق العسكرية التي تقوم بهذا الدور أو تهاجم المملكة. أما ما عدا ذلك فهو يتعلق بالحكومة اليمنية التي تقوم بدور حتى الآن فيه تقدم، فيه والحرب كر وفر، ولكن التقدم الذي حققته الحكومة اليمنية لا يمكن إنكاره، خاصة في منطقة الساحل.
1: جزيل الشكر لك دكتور خالد بطرفي الأكاديمي والمحلل السياسي، كنت معنا من جدة. إلى ملف التوتر الأمريكي الإيراني، حيث أعلن وزير الخزانة الأمريكي قبل قليل اعتزام واشنطن مصادرة نحو 1 مليار دولار من أصول العملات المشفرة في إطار عزل إيران اقتصاديا. وكان الرئيس الإيراني قال إن طهران أكدت دائما على الحوار، لكنه يكون مجديا عندما لا يجري مع استخدام القوة. من واشنطن ينضم إلينا مراسل الجزيرة محمد الأحمد، ومن طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. أهلا ومرحبا بكما. نبدأ معك محمد الأحمد ونرصد معك المشهد فعليا، وخاصة ما أعلنه وزير الخزانة الأمريكي قبل قليل اعتزام واشنطن دفعة عقوبات جديدة.
3: نعم، هذا الإعلان يأتي في إطار استمرار الضغط الاقتصادي والمالي على إيران، والعقوبات في الواقع منابتت بشكل يومي تعلن ضد إيران في إطار الضغط المتواصل على طهران لدفعها إلى التنازل في طاولة المفاوضات، خاصة أن الرئيس دونالد ترامب في الواقع وبعد التسريبات التي تحدثت عن عزمه توجيه ضربة عسكرية ضد إيران قبل انتخابات الكونغرس، حسم هذا الجدل بإعلانه في منشور على تروث سوشيال أنه لن تكون هناك هجمات على إيران قبل الانتخابات النصفية. الرئيس دونالد ترامب أيضا أشار في ذلك المنشور عن محادثات وصفها بالمثمرة مع طهران، في مؤشر على أن المسار التفاوضي متواصل بالرغم من هذا التلويح باحتمال التصعيد العسكري في ضوء حالة الجمود بين الجانبين وغياب اختراق دبلوماسي لهذه الأزمة، خاصة أن واشنطن تعتبر الآن أن أي مفاوضات وأساس أي مفاوضات يجب أن يكون الملف النووي وليس مضيق هرمز كما تطالب إيران. لكن الرئيس دونالد ترامب أشار عمليا وفي إطار مواصلة الضغوط بأن وضع إيران الاقتصادي والعسكري سيء، وشدد بأن الحصار متواصل وبأن تدفقات النفط لا تزال مستمرة وبمستويات قياسية، تحدث عن 22 مليون برميل من النفط عبرت المضيق في ليلة واحدة. طبعا قبل هذا المنشور كانت هناك تسريبات بأن البيت الأبيض في الواقع طلب خيارات لضرب إيران قبل الانتخابات النصفية، وبأن القيادة المركزية أيضا تلقت أوامر في هذا الصدد باستكمال الاستعدادات لعمليات كبرى. لكن يبدو أن الرئيس دونالد ترامب لا يزال متردد وفق ما ذكرت نيويورك تايمز، بمعنى أنه لم يحسم خياره بعد، لكن البيت الأبيض في نفس الوقت لم يغلق الباب لاحتمال التصعيد. مسؤول في البيت الأبيض أكد للجزيرة بأن كل الخيارات متاحة أمام الرئيس في أي وقت إذا اختار التصعيد. وأيضا وزير الحرب الأمريكي لدى استقباله حاملة الطائرات أبراهام لينكولن التي عادت من المنطقة بعد 10 أشهر تقريبا من مشاركتها في الحرب والحصار، قال بأن ترامب لا يتسامح مع إضاعة الوقت، وبأن أي تحرك إذا جاء أو تقرر سيكون سريعا وحاسما.
1: جزيل الشكر لك محمد الأحمد مراسل الجزيرة، كنت معنا من واشنطن. إلى طهران رانيا قاسمي، الخيارات على الطاولة، الحشود العسكرية موجودة والمفاوضات مثمرة كما يقول الرئيس ترامب، ما الذي تقوله طهران؟
4: نعم، يعني هناك حالة انعدام في الثقة، يعني تقول إيران أنها تتفاوض وتواصل المسار الدبلوماسي رغم تعرضها للهجوم بعد كل مرة من الحوار، ولكن إيران تقول أنها لن تترك طاولة المفاوضات، تواصل تبادل الرسائل وتدرس المقترح الأمريكي على ردها الأخير، وستعمل بعد دراسته ووضع اللمسات النهائية على ردها عليه، ستقوم بتقديمه إلى الجانب الأمريكي عبر الوسطاء. ولكن فيما يبدو أن هناك يعني تمسك بالمواقف، يقول الرئيس الإيراني مسعود بوزشكيان أن الحوار هو شيء مهم، ولكن الحوار لا يمكن أن يكون مجديا فيما يستخدم الطرف الآخر التهديد بالقوة، وبذلك يربط مرة أخرى بين ضرورة أن تعود الولايات المتحدة إلى بنود مذكرة التفاهم من خلال التأكيد على ضرورة الامتناع عن التهديد باستخدام القوة، بالإضافة إلى وقف القتال ووقف الضغوط الاقتصادية. هذا ما تحاول طهران إيصاله للجانب الآخر، مع التأكيد على أن الجهود الدبلوماسية مستمرة وأن إيران تمنح الدبلوماسية فرصة من أجل خفض التصعيد وعدم العودة إلى القتال مرة أخرى، ولكنها في المقابل أيضا توجه الولايات المتحدة تحذيرات تحاول من خلالها ردعها عن القيام بأي خطأ في الحسابات كما تقول المستويات العسكرية. هنا تحذر الولايات المتحدة من أن أي هجوم جديد سيفتح جبهات جديدة وسيتم فيها إدخال معدات وأسلحة متطورة لم تستخدم بعد، سيتم من خلالها وعبرها توجيه ضربات موجعة إلى القوات الأمريكية. وأيضا تتحدث إيران عن أنها لن تسمح للولايات المتحدة بالتدخل وفرض هيمنتها على مضيق هرمز باعتبارها قوة خارج المنطقة، ولن تسمح إيران لها بمثل هذا الأمر، تعتبر أن مضيق هرمز هو خط أحمر استراتيجي تؤكد سيطرتها الكاملة عليه، وأنها ترصد التحركات الأمريكية بدقة وأنها قادرة على الدفاع عن نفسها وعن مصالحها. تتحدث دفع عن مواصلة الإنتاج العسكري بشكل ضخم، وذلك للمعدات التي تتناسب مع التحديات الراهنة. مجموعة من الرسائل توجهها طهران تحاول التأكيد على أنها ما زالت قوية وأنها ستوجه ضربات موجعة للولايات المتحدة، ربما تتوقف واشنطن عن توجيه ضربة عسكرية. وفي المقابل تتحدث أيضا عن أنها متمسكة بشروطها 7 والتي كان قد تم الإعلان عنها من قبل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي القومي الإيراني، تعتبر إيران أن على الولايات المتحدة أن تكسب ثقتها وأن تنفذ هذه الشروط قبل أن تقوم إيران بالخطوة التالية من أجل فتح مضيق هرمز، مع التأكيد على أنه لن يتم بحث الموضوع النووي. هذا ما أكده يوم أمس رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، قال أن بلاده لن توقف عملية تخصيب اليورانيوم ولن تتنازل عن اليورانيوم المخصب، ما يعني أن إيران تتمسك بمواقفها حتى فيما يتعلق بهذا الشأن. مجموعة من الشروط تضعها إيران، ويبدو أن الخلاف حاليا حول ترتيبات

0: ما قبل الحرب. يأتي ذلك تزامنا مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس وسط تساؤلات بشأن ما إذا كانت واشنطن تعيد صياغة شروط التفاوض مع طهران أم تسعى إلى تحقيق اختراق سياسي يخفف تداعيات الحرب قبل الانتخابات.
1: And just as I promised, I am ensuring that Iran will never have a nuclear weapon.
2: بعد أكثر من نصف عام للحرب، يعود الملف النووي الإيراني إلى صدارة الخطاب الأمريكي، لكن هذه المرة في غمرة أجواء انتخابية ساخنة وضغوط اقتصادية متزايدة. في جولاته لدعم مرشح الحزب الجمهوري، من فك الرئيس دونالد ترامب يؤكد أنه لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، فيما يطالب نائبه جيدي فانس طهران بخفض ملموس لقدراتها على تخصيب اليورانيوم. لغة وإن كانت تفتح مساحة للتفاوض، لكنها لا تعبر بالضرورة عن موقف أمريكي جديد وفق تصريحات مسؤول في البيت الأبيض للجزيرة. وفيما لم يغب الهدف النووي عن حسابات واشنطن الانتخابية، إلا أن ما يبدو محل اختبار الآن وفق جمهوريين هو حجم الخطوة التي يتعين على طهران بدء اتخاذها، وما إذا كانت ستسبق تخفيف الحصار والعقوبات أم تتزامن معه.
3: التخصيب مسألة يجب تحديدها وضبطها، لأن إمكانية استخدامه للأغراض السلمية كانت مطروحة دائما، لكن بالتأكيد لن يسمح بأي تخصيب يتيح امتلاك سلاح نووي.
2: أما تراجع حضور مضيق هرمز في خطاب إدارة ترامب فلا يعني انتهاء الأزمة بحسب الدوائر الديمقراطية، إذ يعتقد أن ارتفاع صادرات النفط من الشرق الأوسط لا يعني أن العبور عبر المضيق بات آمنا.
4: رسالة الديمقراطيين كانت أن قرار خوض هذه الحرب لم يكن حكيما وأنه أضر بالاقتصاد والجيش الأمريكي. لا يزال الكثير من قواتنا ومعداتنا العسكرية منشغلا بهذه الحرب، وهذا الوضع مستمر للأسف.
2: وفي موازاة السجال الانتخابي تبقى الخيارات العسكرية حاضرة في نقاش الإدارة الأمريكية، حيث ينقل موقع أكسيوس عن مسؤولين قولهم إن البنتاغون أصدر توجيهات للقيادة المركزية الأمريكية لاستكمال الاستعدادات لاحتمال استئناف الضربات.
5: أقل من 4 أسابيع تفصلنا عن انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. يزداد المشهد الداخلي هنا سخونة بينما يبقى حسم الصراع مع إيران معلقا. في الأثناء يأمل البعض هنا أن تدفع الحسابات الانتخابية الصراع نحو تسوية تحقق شروط الإدارة الأمريكية النووية وتخفف كلفته الاقتصادية. أحمد الرهيد، الجزيرة، واشنطن.
0: إلى الضفة الغربية التي شهدت اليوم تصاعدا لاعتداءات المستوطنين على مزارعين فلسطينيين في موسم قطف الزيتون. من شرق طول الكرم ينضم إلينا مراسل الجزيرة ليث جعار. أهلا ومرحبا بك ليث. إذن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تتحدث عن 19 اعتداء اقترفتها عصابات المستوطنين في مختلف مناطق الضفة الغربية، نرصدها معك ونبدأ لربما من طول كرم حيث تتواجد.
6: بالطبع منى، يعني والآن أكثر من 20 اعتداء نفذ من قبل المستوطنين على قاطفي الزيتون مع بدء هذا الموسم الذي كان لطالما انتظره الفلسطينيون بفارغ الصبر، وكانوا يقولون بأن هذا الموسم سيكون مليء بالدماء نتيجة الاعتداءات الاستيطانية التي تنفذ بحق الفلسطينيين في كافة الأرجاء الفلسطينية. في مدينة طول كرم حيث نتواجد كان هناك سلسلة اعتداءات على بلدات بالزارية، رامين، وكذلك في منطقة سهر رامين، إضافة إلى أراضي بلدة برقة أيضا إلى الشمال من مدينة نابلس. تحديدا في تلك المنطقة منع الفلسطينيون من الوصول إلى أراضيهم وأجبروا من قبل الاحتلال الإسرائيلي على ترك المنطقة بشكل كامل بعد أن وصلت القوات الإسرائيلية رفقة المستوطنين. هنا حيث نتواجد في التخوم الشرقية لمدينة طول كرم، نتحدث عن بؤرة استيطانية واحدة كما تشاهدون على امتداد مستوطنة ابن حفيتس، تمت أو أقيمت على هذه المنطقة منطقة، منع الفلسطينيون من جني ثمار الزيتون على مساحات واسعة. نتحدث عن جبل كامل لا يسمح للفلسطينيين بالوصول إلى هذه المنطقة لجني وقطف ثمار الزيتون، فيما يواصل المستوطنون هجماتهم واعتداءاتهم بحق الفلسطينيين بالتزامن مع هذا الموسم. منذ ساعات الصباح على الأقل 3 إلى 4 فلسطينيين أصيبوا نتيجة الاعتداء بالضرب من قبل مجموعات من المستوطنين. لعل نبدأ بها من مناطق شمال

0: الضفة الغربية منطقة سهل رامين برقة، إضافة إلى جماعين والناقورة ودير شرف وبيتا وأوصرين وتل وإمتين وجوريش، أيضا إضافة إلى منطقة واد الشاعر بمدينة سلفيت وبلدة بيت فريك وبيت دجن. كل هذه المناطق في شمال الضفة الغربية تعرضت لهجمات استيطانية واسعة وبرفقة الجيش الإسرائيلي الذي يساند ويساعد هؤلاء المستوطنين في هجماتهم واعتداءاتهم بحق الفلسطينيين، إضافة إلى سرقة ثمار الزيتون بعد أن تعب وشقي هؤلاء الفلسطينيون في جمعه منذ ساعات الصباح ليتم سرقته من قبل المستوطنين الذين هددوا الفلسطينيين ورفعوا عليهم السلاح. نتحدث عن تصاعد أيضا في وتيرة الاعتداءات في وسط الضفة الغربية وتحديدا في بلدة دير بزيع بمدينة رام الله، حيث شهدت منذ ساعات الصباح عمليات هجوم واعتداء من قبل المستوطنين. وفق الهلال الأحمر الفلسطيني أصيب فلسطينيان إثر اعتداء هؤلاء المستوطنين بحماية مشددة من جيش الاحتلال على مجموعة من قاطفي الزيتون والمزارعين الفلسطينيين في تلك المنطقة، إضافة إلى ذلك قيامهم بطردهم من أراضيهم وتحويل المنطقة إلى ثكنة عسكرية واسعة النطاق، يفرض أو يحرم الفلسطينيون من التواجد في هذه المناطق على الرغم من أن بعض تلك المناطق هي مناطق ألف وباء بموجب اتفاقية أوسلو. في مدينة قلقيلية شهدت عمليات هجوم على المزارعين الفلسطينيين تحديدا في بلدتي إمتين وكذلك بلدة فرعتا، حيث أصيب فلسطيني إثر هجوم من قبل مجموعة من المستوطنين على الأهالي أثناء جنيهم وقطفهم لثمار الزيتون، وهو بطبيعة الحال يأتي بالتزامن مع ما يقول عنه الفلسطينيون بأنه موسم مليء بالدماء وأن الاحتلال الإسرائيلي يصعد من هجماته لمنع الفلسطينيين من جني ثمار الزيتون، فبالتالي موسم انتهى حقيقة قبل أن يبدأ، إضافة أيضا إلى أنه يفاقم من معاناة الفلسطينيين الإنسانية والمالية.
1: جزيل الشكر لك ليث جعار مراسل الجزيرة، كنت معنا من طول كرمة. في النرويج أعلنت لجنة نوبل عن فوز القاضية الجنوب أفريقية نافي بيلاي بجائزة نوبل للسلام لعام 2026، وقالت اللجنة إن الجائزة منحت لبيلاي المفوضة السابقة لحقوق الإنسان تقديرا لجهودها في تعزيز السلام والقانون الدولي. وقالت اللجنة إن مسيرة بيلاي المهنية تجمع بين جهودها المبكرة للدفاع عن نيلسون مانديلا وآخرين ممن ناهضوا نظام الفصل العنصري، وعملها كقاضية في عدد من أبرز القضايا المعروضة أمام المحاكم الدولية. في الاستوديو ينضم إلينا دكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، أهلا ومرحبا بك دكتور. بداية نسألك، فعليا ما الذي يعنيه بطبيعة الحال اليوم عندما تقرر لجنة نوبل أن تعطي هذه الجائزة المرموقة لقاضية لا رئيس ولا وسيط ومعروفة بمواقفها، وهي التي ترأست لجنة التحقيق الأممية المستقلة في الأراضي الفلسطينية منذ نشأتها في عام 2021؟
2: هناك ثلاث دلالات بارزة في فوز بيلاي في هذه الجائزة. أولا، هي الشخصية النسوية الرابعة بمعنى آخر المرأة التي تفوز بجائزة نوبل للسلام وتدعم الحق الفلسطيني علنا ودون تراجع ودون أي بصلابة كبيرة، وهي الشخصية الخامسة أيضا بعد كتاب آخرين يدعمون الحق الفلسطيني. الأمر الثاني، فوزها يأتي لكسر دائرة السردية التي خلقتها الولايات المتحدة ومعها إسرائيل في السنوات القليلة الماضية حول موضوع تغييب الحق الفلسطيني، تغييب القضية الفلسطينية. جائزة نوبل اليوم تحاول أن تكسر هذه السردية بطريقة أرادت أو لم ترد هذا الأمر الذي يتعلق بقضية أساسية، أن هنالك قانونا دوليا وأن هناك مؤسسات دولية يجب أن تحترم. هذه القضية كان يحاول استثناؤها خلال السنوات الماضية. ثم الدلالة الثالثة باعتقادي، هذه الشخصية التي تجاوزت الآن في العقد الثمانين من عمرها استطاعت أن تلعب دورا أساسيا في موضوع محكمة الجنايات الدولية ومحكمة الجنايات الدولية لرواندا، وتتحدث بعين قوية عن مقاومة ومكافحة الإبادة الجماعية. هذا المصطلح الذي دخل الحياة السياسية بالنسبة للقضية الفلسطينية منذ ما فعلته إسرائيل في غزة، لتذكر العالم هذه الجائزة أن هناك إبادة جماعية اقترفت في غزة وأن شخصا طالما قاومها فاز بهذه الجائزة.
1: هذه اللجنة التي كانت ترأسها فعليا دكتور كانت قد أعلنت أن ما حدث في غزة هو إبادة جماعية. صحيح. إسرائيل كانت قد يعني اتهمت أعضاء هذه اللجنة

0: بأنهم يتبعون لحماس. اليوم صاحبة هذا التقرير تحمل نوبل للسلام، هل هذا برأيك تغير في لربما سيكون في طريقة التعامل مع محاكمة إسرائيل، أم أنه يعني نقطة رمزية في المشهد؟
1: وليس رمزيا، أنا أتحدث هناك شيء أنا أسميه تراكم العزلة على إسرائيل. هذا عبارة عن فصل جديد لإضافة تراكم العزلة على إسرائيل. بعبارة أخرى، عندما تأتي مؤسسة مثل جائزة نوبل وتعلن فوز هذه الشخصية التي اعترفت وبصراحة وبالأدلة على أن ما اقترفته إسرائيل في غزة كان إبادة جماعية وتفوز بهذه الجائزة، هي تعطي دليلا آخر ضد إسرائيل أن هذه إبادة جماعية. المسألة الأخرى باعتقادي وهي أن الجائزة في حد ذاتها، عندما أنا كنت أقرأ نص البيان الذي صدر حول منحها الجائزة، هناك رسالة واضحة حول موضوع القانون الدولي وتغييب العدل وتغييب المؤسسات. بمعنى آخر، هذا كله يأتي الآن ليقول شيئا مهما، أنه صحيح في ضغط دولي تمارسه الولايات المتحدة، بالمناسبة الولايات أعتقد أن هناك بيانا سيصدر الليلة حول عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية. تخيل التزامن، تمنح الجائزة لشخصية تقول وكانت ضمن المحكمة الجنائية الدولية.
0: طب لو قارنا هذه الجائزة لهذا العام بهذه الشخصية فعليا، نتحدث عن سيدة نافي بيلاي والجائزة التي منحت العام الماضي، جائزة نوبل للسلام لماريا ماتشادو الفنزويلية التي كانت قد أهدت ميداليتها لترامب، هل نقرأ انعطافة في بوصلة لجنة نوبل، خاصة وأننا نتحدث عن أن واشنطن كانت قد احتفت بما حدث العام الماضي بعد طبعا أن أخذ أو تقاسمت الجائزة مع ترامب، واليوم تمنح هذه الجائزة لقاضية حاكمت مرتكبي إبادة رواندا وفعليا اتهمت حليف واشنطن بالإبادة؟
1: منى، الجائزة منذ أوجدت الجائزة دائما تتعرض لانتقادات حول اختياراتها، وهناك دائما من ينتقد هذه الاختيارات. ذلك السنة الماضية عندما تم الاختيار كان هناك انتقاد واضح على أن المناخ الدولي وكل الأدلة تدل على أن هناك انتهاكات والإبادة الجماعية في غزة وتمنحين هذه الجائزة لهذه الشخصية. أنا أعتقد دائما الجائزة والمشرفون عليها يحرصون على ما يسمى تعديل المسار في اختياراتهم ومحاولة الالتزام بأخلاقية أو بالنسبية لهذه الجائزة، بأنها لديها قيم أساسية، المدافع عن القانون الدولي، المدافع عن قيم السلام، المدافع عن الإنسان، وهذه قيم تحاول الجائزة دائما أن تلتزم بها. لا ننكر هناك أبعاد سياسية أحيانا قد تحضر، لكن بشكل عام إذا أنا كنت أراجع اليوم اختياراتها حقيقة هنالك انعطافة. نحن نتحدث عن خمس شخصيات مهمة فازت بجوائز نوبل للسلام ونوبل للآداب وكلها داعمة للحق الفلسطيني.
0: طب ماذا برأيك سيكون رد تل أبيب وواشنطن؟
1: سيزعجهم، أنا أعتقد أن نهاية الأسبوع ستكون بالنسبة لهم في غاية الإزعاج. سيصدر تصريحات بشكل واضح منتقدة هذا التصريح، خاصة خلينا نذكر أن الرئيس الأمريكي يحلم بأن يفوز بجائزة نوبل للسلام نفسه، وبالتالي بعد ما فعله من تأسيس لمجلس السلام. أعتقد أن انتقادات كثيرة ستصدر وخاصة من قبل إسرائيل، التي ما يحدث اليوم سيذكر العالم بتقريرها حول أن ما حصل في غزة إبادة جماعية.
0: خاصة وأن قادة إسرائيل مثلا باكستان كمبوديا كانوا قد أعلنوا ترشيح الرئيس ترامب نفسه إلى هذه الجائزة لهذه المرة.
1: هذا ستلمس الرئيس الأمريكي، ولن نستغرب من يعني هذا المساء أن يصدر عنه شيئا في أحد لقاءاته أو على عبر سوشيال تروث.
0: طيب فيما يتعلق دكتور أيضا في المؤسسات الدولية والقانون الدولي، خاصة وأن هذه الجائزة قد منحت لها بحسب اللجنة لكل موضوع احترامها ودعمها للقانون الدولي، ما الذي يقوله ذلك الآن في هذا الزمان الذي لا يحترم أحد فيه القانون الدولي؟
1: هذا ما يسمى بتذكير كما يقال بالعصا على أن ما حصل في السنوات الماضية من عزل المنظمات الدولية وعلى رأس الأمم المتحدة منظمة اللاجئين. لاحظي ما فعلته إسرائيل في كل ما يتعلق في فلسطينيين وعزل منظمة اللاجئين بالكامل. نحن أمام تذكير وقاسي لهذا المجتمع الدولي الذي غيب وتغيب في السماح لإسرائيل أن تفعل ما تريد في فلسطين، وكذلك مناطق أخرى في العالم يغيب فيها القانون الدولي ويغيب فيها دور الأمم المتحدة.
0: جزيل الشكر لك دكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، شكرا جزيلا لك. عن ذات الموضوع ينضم إلينا من أوسلو مراسل الجزيرة عبد الله الشامي. عبد الله أهلا ومرحبا بك. إذا نرصد معك تفاصيل هذا الإعلان لجائزة نوبل والتي تذهب لنافي بيلاي القاضية الجنوب أفريقية، وما الذي نعرفه عنها؟

0: نعم، ما نعرفه عن هذه القاضية هي أنها كانت مفوضة سابقة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وهي أيضا اختتمت مسيرتها في هذه المهنة، مهنة الدفاع عن حقوق الإنسان، بتقرير أصدرته في سبتمبر من العام الماضي أشارت فيه صراحة إلى أن ما قامت به إسرائيل في قطاع غزة كان إبادة جماعية وليس له وصف آخر. وهي اليوم أيضا أعادت التذكير مرة أخرى بذلك عندما ألقت كلمة هنا في أوسلو في معهد نوبل الذي استلمت فيه الجائزة، قائلة إن ما حدث في قطاع غزة ووصفها استخدامها لهذا الوصف ليس أمرا يستحق الاحتفاء، لأن هذا الأمر هو بالتحديد ما جرى. نافي بلا أيضا لها يعني تاريخ ليس فقط في ما له علاقة بالأراضي الفلسطينية، إنما أيضا كانت قاضية في ما له علاقة بالتحقيق في الأحداث التي جرت في رواندا في التسعينات من القرن الماضي، وأيضا في الأحداث التي جرت في ميانمار. هي كما نعلم هي من أصول هندية لكنها أيضا تحمل الجنسية الجنوب أفريقية. والمؤسسة اليوم مؤسسة نوبل التي أعلنت منح هذه الجائزة قالت إنه تقدير لدورها خلال عقود في مكافحة الإفلات من العقوبات، وأيضا ضد من يعتقدون أن حقوق الإنسان أمر يمكن أن يتم المساومة عليه. بالطبع هذا الأمر يأتي أيضا بالتزامن مع عقوبات محتملة ستعلن عنها الولايات المتحدة على الجناية الدولية التي تتولى التحقيق أيضا في ذات الملف فيما له علاقة بالوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبالتحديد أيضا فيما جرى في قطاع غزة خلال الأعوام الثلاثة الماضية. ردود الأفعال التي خرجت من عدة جهات خصوصا من الاتحاد الأوروبي ومن دوله كانت مؤيدة ومرحبة بهذا الإعلان اليوم الذي يعد رمزيا للغاية وله دلالة كبيرة في ظل وضع أصبحت فيه المؤسسات المدافعة عن حقوق الإنسان والعدالة الدولية بشكل عام تحت وطأة الهجوم الأمريكي والإسرائيلي بشكل مستمر.
1: جزيل الشكر لك عبد الله الشامي مراسل الجزيرة، كنت معنا من أوسلو، شكرا لك. إلى بلجيكا التي شهدت مواجهات بين الشرطة ومحتجين في بروكسل خلال مظاهرة دعت لها نقابات عمالية رفضا لتدابير تقشفية في ميزانية 2027. من بروكسل ينضم إلينا مراسل الجزيرة سلام كيالي. سلام، أهلا ومرحبا بك، نرصد معك المشهد. قبل ساعة تقريبا كانت هنالك مواجهات واشتباكات مع الشرطة، هل لا زالت مستمرة؟
2: نعم، إذن هنا الآن بخراطيم المياه، يعني الشرطة تستخدم المياه الآن لتفريق المتظاهرين. عمليا تم حصر هذه المجموعة في هذه المنطقة، لم تتمكن الخروج في محاولة من قبل رجال الأمن للسيطرة خاصة على الطلاب الشباب الذين أتوا إلى هنا للمشاركة في المظاهرات. الاشتباكات مستمرة بين الطرفين بالغازات المسيلة للدموع وأيضا بخراطيم المياه، كل 10 دقائق تقريبا تتحرك السيارة في الاتجاهين في محاولة للتفريق. ممكن أن نرى الصورة على الجانب الآخر، إذا الصورة هناك، هنالك محاولة من الشباب ربما التجمع بعيدا أو ربما هم تمكنوا من محاصرة بعض رجال الأمن، ولكن هذه هي المحاولات من قبل الشباب للبقاء هنا لتثبيت موقفهم بأنهم يشاركون في هذه المظاهرات اليوم لمطالبهم الخاصة، ليست فقط لمطالب النقابات التي تدعو فيها الحكومة البلجيكية لوقف خطتها التقشفية والتي ستأتي أو ستثقل كاهل المواطنين بزيادة الضرائب عليهم وبزيادة الفواتير خاصة الفواتير في القطاع الصحي، ولكن أيضا بالتأكيد على أن لطلاب الجامعات مطالب. أيضا قبل قليل التقينا إحدى المتظاهرات قالت بأنها كانت تحصل على مساعدات باعتبار أنها طالبة جامعية، ولكن من ضمن الخطة التقشفية أيضا للحكومة هو خفض المساعدات للطلاب، وبالتالي المبلغ على حد تعبيرها الذي كانت تساعد به أسرتها سيتم خفض هذا المبلغ، وبالتالي هي ستضطر لأن تقضي وقتا أطول في العمل خلال ساعات أو خلال أيام الدراسة لتتمكن من إعانة أهلها. المظاهرة مستمرة باتجاه مكاتب الأحزاب، رتبت بالمناسبة هنالك كان تغيير. عادة ما تنطلق المظاهرات من المحطة من هنا وتتجه باتجاه الاتحاد الأوروبي أو مباني الاتحاد الأوروبي أو مباني الحكومة، ولكن اليوم آثرت النقابات أن تكون بخط سير هذه المظاهرة من المحطة المركزية باتجاه المحطة الوسطى لكي تلتقي عملياً بالأحزاب. هي وخط سير مكاتب الأحزاب أو مقار الأحزاب نعم هي هو بالفعل هنالك على الأغلب اشتباك، ربما نستطيع التحرك في ذلك الاتجاه، هنالك اشتباك على الأغلب في ذلك المكان. بطبيعة الحال هنالك رجال الأمن في ذلك الجانب، والمتظاهرون يحاولون بين الفينة والأخرى الاشتباك أو ربما الاقتراب من الأماكن التي تتواجد فيها سيارات رجال الأمن أو الدوريات التي فرضت طوقا على المتظاهرين في هذه المنطقة. نرى هنا
1: وأنت نعم ترصد هذا المشهد الميداني في
2: نعم
1: دعنا نسألك عن موعد طرح هذه الموازنة في البرلمان، خاصة مع كثافة هذه الاحتجاجات الإضرابات والمواجهات اليوم والمعلنة أيضا يوم الاثنين المقبل.
2: نعم، كان الخطة من المفترض أن تطرح على البرلمان في نهاية شهر أكتوبر، ولكن هي ما تزال كانت قيد التحضير من قبل الأحزاب. تم طرح هذه الميزانية أو خط أفكار الميزانية حتى على النقابات، ولهذا كان هنالك رد فعل مباشر عليها بشكل سريع. هنالك تهديد أيضا أو هنالك تأكيد من قبل النقابات على أن المظاهرات ستستمر ليس فقط الاثنين المقبل، وإنما حتى في أيام أخرى في حال لم ترضخ الحكومة لمطالب النقابات. النقابات بالمناسبة كما ذكرنا لديها خطة تبتعد عن التقشف، وأن يكون المواطن هو من يدفع الأموال للميزانية لتعويض الخسائر وتراجع الميزانية توقف النمو الاقتصادي، خاصة أن الفترة الأخيرة تأثرت بلجيكا أكثر باعتبار أن هنالك كان تبرع أكبر من بلجيكا لأوكرانيا. الاتحاد الأوروبي كان قد رصد 90 مليار يورو، وكل بلد كان قد تبرع بحسب ميزانيته أو ناتجه الإجمالي المحلي لأوكرانيا، وبلجيكا ساهمت بحوالي 8 مليارات. وأيضا أزمة مضيق هرمز، كل هذا أدى إلى ضغط اقتصادي أكبر على بلجيكا، ولهذا كان هنالك محاولة للتسريع من قبل الحكومة البلجيكية لإقرار هذه الخطة، ولكن واضح أن النقابات تضغط من جانبها. نعم، إذن يمكن الآن أن نرى الآن هجوم مباشر على سيارات الشرطة في ذلك، والرد بخراطيم المياه. إذن كما ترين الصورة، هذه هي الصورة الآن، واضح أن هنالك ضغط كبير. بطبيعة الحال النقابات لديها مطالب، والطلاب أيضا لديهم مطالب، وهم بدأوا هذه الاحتجاجات قبل أيام، والنقابات بطبيعة الحال كانت قد أعلنت مسبقا عن إضراباتها وعن المظاهرات، ولكن أيضا الطلاب شاركوا بكثافة باعتبار أن الطلاب أيضا هنا في بلجيكا لديهم مطالب، لأن الخطة التقشفية لا تأتي فقط على الموظفين والعاملين، ولكن أيضا تأتي على الطلاب الذين سيخسرون بطبيعة الحال بسبب تراجع الدعم أيضا للجامعات وللمساعدات التي يحصل عليها سواء الطلاب في المدارس أو حتى في الجامعات. إذن كما ترين الغاز المسيل للدموع في محاولة، وهو هنالك شاب يعيد القنبلة مرة أخرى باتجاه رجال الأمن، هنالك محاولة لتفريق المحتجين، ولكن هنالك صورة واضحة بأن هؤلاء ثابتون هنا على مواقفهم. لم يتمكن هؤلاء الشباب من الاستمرار بالسير في المظاهرة باعتبار أن الشرطة نعم هو عمليا محاولة، هي الشباب هم من أشعلوا تلك النيران، وهم أيضا من يرقون هذه الأصوات التي تسمعينها، هي أصوات الألعاب النارية التي يلقيها هؤلاء الشباب باتجاه رجال الأمن. هم قبل قليل حتى كانوا قد أشعلوا نارا خلف الكاميرا، ولكنها أطفئت بفعل مدافع المياه من قبل رجال الشرطة، من قبل رجال الأمن. هذه النيران هي فقط هم يشعلون حاويات القمامة بين الحين والآخر في محاولة لإثبات بأنهم يتواجدون هنا وبأن لديهم القدرة على إثارة المتاعب بالنسبة لرجال الأمن.
1: نعم.
2: رجال الأمن أوقفوا بالمناسبة، هؤلاء هم من بقي من المظاهرة في خلف المظاهرة باعتبار أن رجال الأمن يحاولون تقطيع أوصال المظاهرة لكي يسهل التعامل مع المتظاهرين. النقابات بالمناسبة اتهمت الداخلية اتهمت مندسين بأنهم اندسوا أشخاصا اندسوا بين المتظاهرين وافتعلوا هذه مظاهر الشغب هذه، وأن لم يكن هنالك أي نوايا من قبل النقابات لافتعال هذه الأحداث، ولكن الشرطة تتهم النقابات بطبيعة الحال بأنها تحاول الاستفادة أكثر من خلال العنف الحاصل بين الطرفين. نعم.
1: سلام، دعنا نسألك أيضا عن التدابير التقشفية التي تنوي الحكومة اتخاذها والتي يطالب طبعا هؤلاء المتظاهرون بإلغائها، لو نستعرضها معك.
2: نعم، نعم، هنالك اولا رفع القيمه تعرفه او ضريبه القيمه المضافه، وهي كانت 21%، بمعنى ان ما يشتريه البلجيكي هنا يضاف عليه 21% من الفاتوره في المطاعم وفي المحلات الالبسه على سبيل المثال والادوات الكهربائيه، يدفع 21% اضافيه على هذه الفاتوره. الحكومه تريد ان ترتفع هذه النسبه لتصل الى 22%. هي 1% بطبيعه الحال هو ليس كبيرا، ولكن سيضاف الى زيادات اخرى. على سبيل المثال الفاتوره الطبيه عند زياره الطبيب، بدلا من ان تدفع الاسر الفقيره 4 يوروهات سيتم دفع 7 يوروهات، هذا ايضا بالنسبه للنقابات وبالنسبه للمواطنين هو مبلغ كبير، هو الضعف تقريبا. ايضا بخصوص المدارس، التبرعات او المساعدات التي تقدمها الحكومه للمدارس للتلاميذ على وجه التحديد، ايضا الحكومه تريد ان تنقص منها، وايضا تريد ان تزيد من سن الراتب التقاعدي هنا للعاملين في القطاع البلجيكي في القطاع
1: العام. سلام كيالي مراسل الجزيره، كنت معنا من بروكسل. مشاهدينا الكرام، هذه تغطيه مستمره مع زميلة مريم بالعالية. إليك مريم.
3: شكرا لك منى، وأهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية للتطورات في اليمن والتوتر الأمريكي الإيراني والتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية. في آخر المستجدات، قالت مصادر محلية يمنية إن اشتباكات عنيفة تجري منذ الليلة الماضية في مديرية ذوباب بين قوات الحكومة اليمنية ومسلحي جماعة أنصار الله الحوثيين. في المقابل، قالت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين إن غارات استهدفت العاصمة صنعاء. وفي السعودية، أفادت هيئة الطيران المدني بتعرض مطار الملك خالد الدولي بالرياض أمس لاعتداءين استهدفا مرافق المطار وطائرة تابعة للخطوط السعودية. وقالت هيئة الطيران المدني السعودية إن الاعتداءين أسفرا عن استشهاد 3 مواطنين وإصابة آخرين من جنسيات مختلفة. بدوره، أعلن المتحدث باسم التحالف تدمير 3 منصات لإطلاق الصواريخ يستخدمها أنصار الله الحوثيون. قال إن الاعتداءات الحوثية على المدنيين والأعيان المدنية سيتم الرد عليها بحزم. وبشأن التوتر الأمريكي الإيراني، قال الرئيس الإيراني إن طهران أكدت دائما على الحوار، مشيرا إلى أنه يكون مجديا عندما لا يجري مع استخدام القوة. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن فريقه يجري محادثات مثمرة مع إيران، وإنه لن يشن هجوما عليها قبل انتخابات الشهر المقبل. في هذه الأثناء، نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الجيش الأمريكي يعد خيارات لاستئناف عمليات قتالية واسعة النطاق ضد إيران. وفي الضفة الغربية، أفاد مراسل الجزيرة باعتداء مستوطنين على مزارعين فلسطينيين أثناء قطف ثمار الزيتون في دير إبزيع غرب رام الله وإعلانها منطقة عسكرية مغلقة. كما أفاد مراسل الجزيرة بحرق مستوطنين أشجار زيتون في منطقة وادي الشاعر قضاء سلفيت شمالية الضفة الغربية. نتابع إذن تفاصيل كل هذه التطورات، ونبدأ بالتطورات الميدانية في اليمن مع مراسلتنا من تعز مها علي، وأيضا مع مراسلنا من صنعاء نبيل اليوسفي. أهلا بكما مها. أبدأ معك من هذه التطورات المرتبطة بجبهة ذوباب على وجه التحديد والمعارك المستمرة هناك.
4: نعم، لليوم الخامس على التوالي تستمر عملية فجر اليمن التي أعلن عنها رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وانطلقت بمحورين رئيسيين باتجاه مديرية ذباب ومطارها. هناك القوات الحكومية كانت قد سيطرت على عدد من المواقع في هذه المديرية وكذلك المطار، وعملت على تأمين المواقع التي وصلت إليها مع نزع الكثير من الألغام التي كان الحوثيون قد زرعوها في هذه المديرية. والاتجاه الآخر هو في مديرية ذباب، هناك حيث أعلنت القوات الحكومية إطلاق عملية عملية عسكرية لتحرير هذه المديرية من قبضة جماعة الحوثي، بالتالي نحن نتحدث عن عملية تسير باتجاهين، اتجاه الساحل الغربي وتأمينه والسيطرة على ذباب وجزيرة ميون الاستراتيجية، وأيضا تحرير مديرية الوازعية التي تمثل الظهير الخلفي لهذه السيطرة، وبالسيطرة على الوازعية والمرتفعات الجبلية تكون القوات الحكومية قد أمنت المواقع التي وصلت إليها في مديرية ذباب وكذلك في مطارها. نتحدث عن هذه التطورات في العمليات على المستوى الساحلي أيضا مع تطورات أخرى في جبهات المدينة التي هي تشهد بطبيعة الحال أطول هدوء حذر حتى هذه اللحظة. منذ أيام كانت المدينة لا تشهد هذا الهدوء الحذر الممتد لهذه الساعات الطويلة، كانت تهدأ الجبهات لساعات ثم تندلع المواجهات ساعات أخرى، لكن المواجهات محتدمة عامة في الجبهة الشرقية لمحافظة تعز تحديدا في منطقة اللقرود. هناك تخوض القوات الحكومية وجماعة الحوثي مواجهات محتدمة منذ صباح هذا الأمس. تقول المصادر الميدانية إن الحوثيين كثفوا من استخدامهم للضربات المدفعية العشوائية والتي طالت بطبيعة الحال القرى والمساكن في إطار تلك الجبهة. نتحدث أيضا عن الجانب الإنساني المتفاقم سواء ما يخص السكان المدنيين الذين يعيشون في هذه المدينة وهم يعيشون حصارا خانقا بعد إغلاق المنفذ الأخير لمدينة تعز المتمثل بطريقة تربة عدن هيجة العبد، وكذلك النازحين الذين يتركز الجزء الأكبر منهم في الأرياف الغربية لمحافظة تعز. كنا قد تواصلنا مع الإدارة التنفيذية للمخيمات النازحين في مدينة تعز وأكدت أن كل المنظمات الإنسانية وكذلك الهيئات العاملة في المجال الإغاثي علقت أعمالها ولم تتمكن من الوصول إلى هؤلاء النازحين بعد قطع الحوثيين لهذا الخط، وأيضا حدوث نقاط اشتباك بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي على هذا الخط الرابط بين مركز المدينة والعاصمة المؤقتة عدن. أيضا في مدينة تعز ارتفاع مهول في أسعار المواد الغذائية والمشتقات النفطية، نتحدث عن ارتفاع صفيحة البنزين سعة 20 لترا من 22 دولارا إلى أكثر من 80 دولارا هذا اليوم مع إغلاق معظم المحطات التي تعمل داخل هذه المدينة. أيضا الوضع الصحي يزداد سوءا مع صعوبة وصول الإمدادات الغذائية الدوائية إلى مستشفيات المدينة. نعم مريم،
3: شكرا جزيلا لك مها علي، كنت معنا من تعز. نستطلع الموقف أيضا وما تقوله بيانات جماعة أنصار الله الحوثيين مع مراسلنا من صنعاء نبيل اليوسف، في ما هي تلك التفاصيل التي تضيفها الجماعة بخصوص ما قالت إنها غارات استهدفت العاصمة صنعاء، وكيف تقدر موقف قواتها في هذه الجبهات في الساحل الغربي؟
5: نعم مريم، كانت سلسلة انفجارات عنيفة قد هزت ظهر اليوم العاصمة اليمنية صنعاء. قالت وسائل إعلام رسمية بأن هذه الغارات استهدفت ثلاثا منها منطقة عطان جنوب العاصمة اليمنية صنعاء، وبالإضافة إلى عدة غارات استهدفت منطقة بلاد الروس وكذلك منطقة أرحب، واستهدفت أبراج الاتصالات في هاتين المنطقتين. كما أكدت أيضا بأن ست غارات للطيران السعودي قد استهدفت منطقة فندخ في مديرية بني حشيش بالعاصمة اليمنية صنعاء. في ذات السياق كانت قد أعلنت ذات الوسائل الرسمية التابعة لسلطات صنعاء بأن نحو 10 غارات جوية قد استهدفت كتاف والبقع بالإضافة إلى مناطق في سحار بمحافظة صعدة، وأكدت بأن هذه الغارات قد استهدفت أيضا أبراج الاتصالات. في ذات السياق وعلى الصعيد الميداني مريم، أكدت القوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء بأنها قد تصدت لتحشيدات تابعة لقوات حكومة عدن في جنوب مضيق باب المندب، وأكدت بأن هذه التحشيدات كانت قادمة من محافظة لحج، واستهدفت هذه التحشيدات ما أدى إلى سقوط العشرات من القتلى والجرحى بالإضافة إلى إعطاب عدد من الآليات العسكرية وإحراق بعضها بحسب القوات التابعة لسلطات صنعاء. كما أكدت أيضا القوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء سيطرتها على منطقة جبل حبشي وطرد التحشيدات التابعة لقوات حكومة عدن من تلك المناطق. وكان الناطق الرسمي للقوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء العميد يحيى سريع قد أحصى خلال الساعات 24 الماضية 59 غارة جوية قال بأنها لطائرات سعودية من نوع F-15 وتايفون، وأكد بأنها استهدفت نحو 7 محافظات واقعة تحت سيطرة سلطات صنعاء، مؤكدا سقوط ضحايا جراء هذه الغارات. خلال الساعات القليلة الماضية كانت وزارة الصحة التابعة لسلطات صنعاء قد أكدت سقوط 6 جرحى جراء غارات جوية للطيران السعودي حسب وزارة الصحة استهدفت مصنع إسفنج هنا في العاصمة اليمنية صنعاء. بالإضافة إلى استهداف مصنع آخر في حي شملان وسط العاصمة اليمنية صنعاء للمواد الكهرباء والبناء.
3: شكرا لك نبيل اليوسفي من صنعاء. للمزيد نرحب في الاستوديو بمدير مكتب الجزيرة في اليمن سعيد ثابت. سعيد أهلا بك من جديد في هذا اليوم الخامس من عملية فجر اليمن. ما الذي يظهر من عناصر جديدة مرتبطة بمعارك الميدان؟
6: العملية مستمرة، واضح أنها يعني وتيرتها تصاعد بشكل كبير، تتوسع بدوائر مختلفة بمناطق مختلفة. هناك عمليات برية، هناك عمليات بحر يعني جوية. اليوم المعركة الشديدة في مديرية دباب والساحل الغربي، يبدو أن القوات الحكومية تحرز تقدما، لكن حتى الآن لم يصدر أي بيان يؤكد هذا التقدم بشكل رسمي من قبل القوات الحكومية. هناك تطور أيضا فيما يتعلق بمناطق الوازعية، لكن لاحظنا أيضا الغارات الجوية التي استهدفت أهداف أو ضربت أهداف في مناطق مختلفة. مثلا صنعاء ضربت بني حشيش، هذه منطقة في الشمال، وضربت بلاد الروس في الجنوب، واستهدفت أبراج اتصالات، وكل هذه في حدود صنعاء. ليلة أمس ضربت أهداف في مناطق الشمال، والحوثيين يقولون أنها ضربت مصانع مصانع اسفنج وغيرها، لكن الطرف الآخر يقول أنها أهداف عسكرية. الملاحظ أن هناك تكثيف بالضربات الجوية، هناك اشتباكات عنيفة في الأرض، هناك تقدم وإن كان بطيء لكنه تقدم لتحرزه القوات الحكومية. في المقابل الحوثيون يحققون أيضا بعض الاختراقات في القرى، وهذه موضوع اختراقهم للقرى والريف هو نوع من التشتيت حقيقة في على المدى البعيد، لأن توزع قواتهم في الجبال والهضاب وفي القرى تعمل نوع من الاستنزاف لقواتهم، وترك بعض المواقع التي تريدها القوات الحكومية أن تحققها، وهي مناطق استراتيجية مثل باب المندب والمخا وغيرها من المناطق.
3: حتى نكون دقيقين أكثر سعيد، عندما نضع خريطة اليمن منذ بدء عملية فجر اليمن وما قبلها، كيف تبدلت مواقع السيطرة؟
6: كانت قبل فجر اليمن الحوثيون حققوا مكسب كبير جدا استراتيجي، وهو باب المندب وجزيرة ميون، وهذه ورقة ليست فقط محلية، تتجاوز إلى المستوى الدولي. هذه الورقة تم تحييدها إلى حد كبير، حتى اللحظة تم تحييدها، يمكن أن يعلن في أي لحظة انتهاء العملية فيها ربما، لكن هذه الورقة انتهت، وبالتالي صار الورقة يمكن كانت يستغلها الحوثيون وربما إيران فيما يتعلق بمضيق هرمز ومضيق باب المندب، هذه انتهت. الآن الحوثيين في المقابل حققوا اختراقات، رغم أنهم خسروا هنا لكنهم كسبوا حصار تعز، يعني حققوا الآن مدينة تعز ومحافظة تعز، أغلبها بل صارت تكاد تكون محاصرة تماما الآن، وهذا خسارة بالنسبة للجانب الحكومي حتى اللحظة، مكسب للحوثيين، لكن مكسب بمرارة بطعم الهزيمة، بمعنى أنه سيضع أكثر من 3 مليون مواطن تحت الحصار، لأن هذه مدينة سكنية وسكانيا كثافة عالية، وهذه أيضا تعطي نوع من الصورة السلبية للحوثيين أمام العالم. خسرت ورقة في باب المندب وكسبت منطقة سكنية في تعز، لكنها على حساب السكان.
3: طيب الآن بالنسبة لعمليات القوات الحكومية التي ربما انتقلت إلى مرحلة استهداف صنعاء وصعدة، والحوثيون أيضا لا ينكرون أن هناك غارات تستهدف العاصمة صنعاء، هذا كيف يقدر في ربما مستوى ما ينتجه العمل العسكري للقوات الحكومية على الأرض؟
6: هذه الغارات هي تستهدف يعني هدفين رئيسيين، شبكة الاتصالات، وهذا مهم جدا بالنسبة للقوات الحكومية، قطع وتفكيك شبكة الاتصالات للحوثيين في المناطق المحيطة بصنعاء، لو نلاحظ صعدة صنعاء هذه المناطق المحيطة. اثنين، ضرب التعزيزات ومراكز القيادة والسيطرة من خلال المواقع التي ضربتها خلال الفترة الماضية، وبالتالي الهدف هو استراتيجي كما أعلن عنه رئيس مجلس القيادة، هو صنعاء واستعادة ما تبقى من الأراضي. الضربات هذه هي تحقق هذا الهدف على المدى البعيد من خلال إنهاك القوة وإفقاد العتاد والقوة البشرية أن تكون تحت رحمة الضربات الجوية، وهذا يؤدي إلى لحظة المواجهة أو لحظة العملية البرية عندما تبدأ يكون القوة قد تفككت إلى حد كبير.
3: وهذا ما يدفع ربما جماعة أنصار الله الحوثيين سعيد إلى الاستمرار في ضرب العمق السعودي في هذه المرحلة.
6: هذا أيضا يمكن أن يقرأ بهذه الزاوية، الحوثيون كثفوا ضرباتهم على المملكة العربية السعودية وعلى أهداف مدنية، بالمناسبة مطارات بالتحديد، هو يعني على هدف أو يعني يرغبون أن يضغط السعودية على القوات الحكومية أن تتوقف عن هجمات أو أن تتراجع عن عملية فجر اليمن، بظنهم أن السعودية تستطيع أن تضغط على الجانب الحكومي من خلال ضرب الأهداف السعودية، وهذا أعتقد مستبعد الآن على المدى المتوسط. هناك قرار حسم، لابد أن نفهم هذا، حسب المصادر هناك قرار حسم بأن العملية ستستمر كما قال لنا مسؤول كبير، ستستمر حتى تحقيق أهدافها.
3: لكن الكلفة الإنسانية حتى الآن كيف تقدر؟
6: كلفة عالية لا شك، وكما تعلمين مريم أن اليمن منذ بداية الحرب هذه قبل 10 أو 12 سنة خسرت آلاف المواطنين، خسرت، دمرت البنية التحتية، الضحايا بالعشرات، النازحون، اللاجئون، لكن هي هذه مشكلة الحروب، هذه تداعياتها، هذه التي تؤدي، أي حرب يؤدي إلى كل هذه الكوارث، ولا شك أنها كارثة إنسانية بكل المقاييس.
3: كيف تحاول ربما الأطراف، إن كان جماعة أنصار الله الحوثيين أو القوات الحكومية، الابتعاد عن هذه المواقع الإنسانية؟ هل يمكن أصلا وضع هؤلاء المدنيين خارج مناطق الصراع؟
6: منذ أن بدأت عملية فجر اليمن، القتل المدنيين موجود لكن بعدد يبدو ليس بالشكل الكبير، وهي 5 أيام. الهدف أن الأطراف المتصارعة يجب أن يحيدوا المدنيين، وهذه طبعا في الحروب تصعب أن تحيدها بشكل كامل، لكن يبدو أن هناك حرص من كل الأطراف أن السكان والمواطنين يكونوا بعيدين عن نيران هذه الحرب قدر الاستطاعة. لكن كما تعلمين الحرب بكل وجوهها سيئة وكارثية بالنسبة للسكان
3: الآن المدنين. ربما المعطى العسكري يفرض نفسه بشكل أكبر في هذه المعادلة الحالية في اليمن. عندما نتحدث عن قوات تتصارع فبالضرورة تتحرك هذه القوات، إذا كانت تسيطر على موقع فإنها تلقائيا تتقدم إلى موقع آخر. كيف تشاهد حركة القوات الحكومية بما أنها هي التي تحاول الوصول إلى مواقع متقدمة؟ كيف تشاهد على الخريطة تنقلات هذه القوات بمختلف تشكيلاتها؟
6: بالنسبة لجماعة أنصار الله الحوثيين أو جماعة الحوثيين، تحركاتهم يجمع بين حركة الجيش النظامي وحرب العصابات. هم يرسلون مجموعات صغيرة يتسللون في مناطق ثم يفرضون أمرها. الجيش حركته، القوات الحكومية حركة جيش نظامي، حركة بطيئة، حركة القوة دائما تكون بطيئة وغير ظاهرة بشكل كبير. والدليل المعارك التي جرت وتجري في باب المندب كانت حركة بطيئة بالنسبة للجيش، لكنها يبدو أنها حققت تثبيتا إلى حد ما بشكل كبير. الحوثيون يحققون دخول للمناطق لكن لا يحققون ثباتا دائما في هذه المناطق.
3: شكرا جزيلا لك سعيد ثابت، مدير مكتب الجزيرة في اليمن، على هذه المتابعة. إلى ملف التوتر الأمريكي الإيراني، حيث أعلن وزير الخزانة الأمريكي قبل قليل اعتزام واشنطن مصادرة نحو مليار دولار من أصول العملات المشفرة في إطار عزل إيران اقتصاديا. وكان الرئيس الإيراني قال إن طهران أكدت دائما على الحوار، لكنه يكون مجديا عندما لا يجري مع استخدام القوة. للمتابعة معنا من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، ومن البيت الأبيض مراسلنا أحمد هزيم. أهلا بكما. أبدأ معك أحمد هزيم، وهذه القرارات الجديدة للخزانة الأمريكية للمزيد من التضييق والخنق الاقتصادي لإيران.
7: بالتحديد مريم، هذه الخطوات هي للضغط أكثر وأكثر على إيران اقتصاديا وماليا، عبر استهداف الآن وسائلها في استخدام العملات الرقمية عبر مصادرة مليار دولار من مخزون هذه العملات الرقمية، حسب ما صرح وزير الخزانة، لحرمان كما قال المسؤولين الإيرانيين من مصادر تمويل يمكنهم استخدامها لتمويل أنشطتهم الخبيثة في المنطقة حسب وصفه. وهذه وهذا جزء من هذه الحملة المستمرة أمريكيا عبر الحصار البحري على الموانئ الإيرانية، وأيضا عبر الضغط المالي والاقتصادي والتجاري عبر فرض عقوبات متتالية تقريبا بشكل شبه يومي على الجانب الإيراني لإخضاع إيران إلى المطالب الأمريكية، خصوصا بعد أن كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن يوم أمس من أنه لن يستخدم الخيار العسكري ولن يشن ضربات عسكرية على إيران قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، أي أن هناك فترة الآن ستعتمد فيها الولايات المتحدة أولا على الضغط الاقتصادي وثانيا على المسار الدبلوماسي والمحادثات عبر الوسطاء، والتي أيضا وصفها الرئيس الأمريكي بأنها كانت مثمرة. ليس واضحا ما كان قد تحقق عبر هذه المحادثات، ليست هناك تفاصيل

0: ينشر عن هذه المحادثات، لكن إذا أخذنا في الاعتبار ما يطلب به المسؤولون الأمريكيون وتحديدا الرئيس الأمريكي خلال الأسابيع الماضية ومنذ أن بدأ العودة إلى مسار المحادثات الدبلوماسية على هامش أروقة اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، هو تضمين تقديم تنازلات من الجانب الإيراني في المسألة النووية حتى يتم الدخول بشكل جدي من قبل الولايات المتحدة في المسار التفاوضي، على أن الولايات المتحدة هي الآن من يسيطر على مضيق هرمز، تسير على حركة الملاحة عبره، ولذلك انتزعت من وجهة نظر أمريكية ورقة مضيق هرمز من الجانب الإيراني، وعليها الآن أن تنتزع تنازلات أكثر في المسألة النووية لكي يكون هناك معنى من وجهة نظر أمريكية لأي مفاوضات أو أي مسار دبلوماسي بين البلدين لإيجاد حل ونهاية لهذه الحرب، وإلا فإن الخيار العسكري مطروح دائما. هناك خطط وضعت في تصرف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشن ضربات عسكرية على أهداف إيرانية، منها خطط لشن عملية عسكرية كبرى حسب مسؤول أمريكي تحدث لأكثر من وسيلة إعلام، لكن حتى اللحظة لم يتخذ القرار بشأن هذه الضربات. مريم،
1: شكرا جزيلا لك أحمد هزيم من البيت الأبيض. إليك رانيا قاسمي في طهران. الحوار المجدي ينجح بعدم استخدام القوة، هذا ما قاله الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، لكن كيف يقاس الحوار في الأوساط الرسمية الإيرانية عندما توضع في مقابله عقوبات اقتصادية تستهدف هذه المرة العملات المشفرة؟
2: نعم مريم، يعني في ظل استمرار الضغوط الأمريكية والتهديد بشن هجوم عسكري على إيران، تواصل طهران إرسال نفس الرسالة التي تقول بأنها مستعدة ومتمسكة بالمسار الدبلوماسي، ولكنها لن تتنازل ولن تغير من مواقفها. هذا ما يقوله الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان اليوم خلال مشاركته في قمتين في تركمانستان، وأيضا خلال اللقاءات على هامش هذه القمم هناك. أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان على أنه أكد دائما على أهمية الحوار، ولكنه قال أن الحوار لا يكون مجديا في ظل استخدام الطرف المقابل القوة. قال أن الولايات المتحدة تمارس سياسة البلطجة وعلى دول العالم منعها من ذلك، وفي المقابل إيران أيضا متمسكة بمواقفها بثبات. تحدث على أن من حق إيران الدفاع عن مصالحها، اعتبر أن الأمن والاستقرار الإقليميين مفهومان لا يقبلان التجزئة، وعلى أن إيران أيضا تواصل تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة، تدرس المقترح الأمريكي الأخير، وبعد وضع اللمسات النهائية عليه ستقوم بإعادته إلى الجانب الأمريكي عبر الوسطاء. إيران تؤكد أنها متمسكة بمواقفها، وفيما يبدو مع مواصلة الولايات المتحدة توجيه الرسائل التي تعتبر إيران أنها تزيد من حالة انعدام الثقة، توصل إيران التجدد في مواقفها وتتمسك أكثر بضرورة أن تتوقف الولايات المتحدة عن التهديدات. هذا ما يقوله الرئيس الإيراني، ما يعني أننا لن نشهد ربما مرونة من الجانب الأمريكي في التعاطي مع المقترح الأمريكي، خاصة وأن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اللواء محسن رضائي كان قد أكد بشكل واضح على أن على الولايات المتحدة أن تنفذ شروط إيران السبعة والتي تم تقديمها في مقترح الأيام السبعة أيضا إلى الجانب الأمريكي. تعتبر إيران أن على الولايات المتحدة أن تأخذ الخطوة الأولى، أن تقوم بوقف العمليات العسكرية أو التهديد باستخدام القوة، هذا بالإضافة إلى رفع الحصار وأيضا تحقيق المطالب الإيرانية الاقتصادية، وحتى يتحقق هذا الأمر لن تقوم إيران بفتح مضيق هرمز الذي تؤكد على أنه يعتبر خط أحمر استراتيجية بالنسبة لإيران، ترفض التدخل الأمريكي وفرض الهيمنة عليه، وتحذر أيضا الولايات المتحدة التي تستخدم سلاح الحرب النفسية من خلال التهديد بالعمليات العسكرية والتي ربما قد تتحقق، تهدد إيران بأنها ستقوم بفتح جبهات جديدة. مريم،
1: شكرا لك رانيا قاسمي من طهران. المزيد عن هذا الملف لكن بقراءة عسكرية، خاصة تلك التي ترد في التقارير التي رجحت إقدام الإدارة الأمريكية على مهاجمة إيران مجددا قبيل انتخابات التجديد النصفي لأعضاء الكونغرس. هذه القراءة العسكرية نتابعها في نافذة تقدمها منى العمري. إليك منى. شكرا لك مريم. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الفقرة العسكرية التي نناقش فيها تطورات التحشيد العسكري الأمريكي في المنطقة في ظل تقارير أمريكية تشير إلى تعزيز واشنطن حضورها العسكري بمزيد من القطع البحرية وألاف الجنود والقدرات الهجومية والدفاعية. في المقابل تلوح طهران برد واسع على أي هجوم أمريكي جديد. وبين التحشيد والتهديد بالرد تتسع دائرة الحسابات العسكرية لتشمل المنطقة وممراتها البحرية. نبحث دلالات هذا المشهد مع ضيفنا هنا في الاستوديو إلياس حنا، الخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا ومرحبا بك العميد إلياس حنا. إذن نرصد معك هذا التحشيد العسكري الأمريكي ودلالات هذه الإضافة الأمريكية ومعناها من حيث الحجم والنوعية التي ستضاف على القوة الموجودة أصلا في المنطقة.
3: منى، هناك حشد وهناك خروج لحامل الطائرات جديدة. جورج بوش ذهبت باتجاه تايلاند. يعني عندما نتحدث عن هذه المنطقة، مركز الأساسي اليوم هو مضيق هرمز وكم يخرج من النفط من هذا المضيق. ولكن اليوم نتحدث، بدأ الرئيس ترامب يتحدث فعلا عن موضوع النووي، وعدنا إلى النووي بشكل أساسي. عندما نتحدث أيضا عن الحصار، هذا هو خط الحصار الأساسي. وبالتالي كان هناك حاملتي طائرات في هذه المنطقة مع الوحدات أو القطع البحرية التي فعلا تساهم في الدفاع عنها وتساهم في الحد بشكل عام. يبدو اليوم أن فعلا خرجت من هذه المنطقة حاملة طائرات واحدة جورج بوش باتجاه تايلاند للراحة أو لغيرها، وأصبحت بدل أن تكون في الأسطول، منطقة الأسطول الخامس، أصبحت في منطقة الأسطول السابع في البحر المحيط الهادئ أو المحيط الهندي. فإذا اليوم أيضا ننتظر قدوم الحاملة الطائرات تيودور روزفلت للإضافة. ولكن حسب نيويورك تايمز اليوم منى، أعد عدة خيارات للرئيس. ثلاثة أيام من الحرب على المسيرات، صناعة المسيرات وبالتالي الصواريخ، وحتى على القيادات للحرس الثوري، وقد يمكن الذهاب إلى البنى التحتية للطاقة. ولكن ثلاثة أيام هل هي كافية؟
1: بعد الانتخابات
3: هو يقول بعد الانتخابات. نعم. ولكن هذا الحديث المتردد
1: والتسريبات في الإعلام،
3: والتسريبات هي عملية إعادة ترميم الردع. يعني هو يقول شيء وبالتالي على أرض الواقع هناك الوسيلة. عند الردع يجب أن يكون الخطاب يتماثل فعلا منا مع الوسيلة.
1: عميد إلياس حنا، نتحدث الآن عن مجموعة الإنزال USS ميكن، 2000 جندي من المارينز، مجموعة الإنزال على ماتن بوكسر 2500، إضافة إلى 2000 جندي ضمن القوات المحمولة جوا. هذه الأرقام هل تتحدث عن تعزيز ردع أم أنها من الممكن أن تكون سيناريو لإنزال محدود في الجزر الإيرانية؟
3: عادة في القرار الأمريكي العسكري هناك التوجيهات السياسية تحال إلى قائد المنطقة المركزية، القيادة المركزية، هو الذي يحدد السيناريوهات. يعني قرار سياسي، تحضيرات على صعيد القيادة المركزية، اختبار هذه القرارات بالوار جيمينغز في لعبة الحرب، إرسالها للبنتاغون ووزارة الحرب للموافق عليها، ليأتي بعدها قرار الرئيس. اليوم عندما تأتي حاملة الطائرات تيودور روزفلت، إنما تضيف عدد من الطائرات، يعني ثلاثة حاملات 200 طائرة، على كل حاملة منها تقريبا 6000 إلى 7000 بحري. ولكن هذا الأمر ترافق أيضا مع البوكسر، أصلا كانت موجودة 2500 جندي من المارينز، بالإضافة منها إلى عناصر من الفرقة 82 المحمولة جوا تقريبا بين 3000 و 5000. أتت الميكن آيلند أيضا من الولايات المتحدة الأمريكية كمارينز. ولكن هذه القوات هي تكون عادة في المقدمة للإبرار للنزول على الشواطئ، ولكن هي ليست تعطي الرئيس بعدا في القوى البرية أو العملية البرية. ولكن الشيء المهم هنا أنه عندما تقول حسب نيويورك تايمز أن العملية قد تستمر ثلاثة أيام، هذا لا يعني أنه في ثلاثة أيام قد يمكن تحقيق عمل بري مهم جداً على أي فعلا على أي جزيرة
4: إن كانت استمرت ثلاثة أيام.
3: نعم
4: في حال استمرت ثلاثة أيام.
3: نعم عادة أنه لمدة ثلاثة أيام. نعم. يعني دائما هناك دراسة العدو. نعم. ودراسة الإمكانيات، يجب فعلا إنجاز الهدف السياسي. نعم. وبالتالي كيفية وقف الحرب.

0: تعلق بالتجهيزات العسكرية من جانب إيران، ما حدود الرد العسكري الإيراني المتوقع، وهل يبقى دون الانزلاق إلى مواجهة أوسع فعليا؟
1: اليوم بعد تقريبا 7 أشهر من الحرب تعود الفريقان على بعضهم البعض، وأصبحت لدى إيران القدرة والمعرفة وتخطت حاجز الخوف في الرد الأمريكي. إيران هي فعلا الصمود، محاولة السيطرة المستمرة على مضيق هرمز، وبالتالي تقريبا ما يسمى بالتصعيد الأفقي في كل المنطقة وصولا إلى إسرائيل وحتى إلى الأردن. فإذا هذا هو التصعيد الأفقي، ولكن دائما تقول يعني في الخطاب العادي سمعنا منذ فترة أن إيران مستعدة لعملية استباقية.
0: هل تقدم عليها؟
1: العملية الاستباقية تجلب الكوارث أيضا على إيران، إن كانت ضد إسرائيل أو إن كانت ضد الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن إذا شعرت إيران أنه فعلا بدأ الحصار البحري والعقوبات تأتي بثمارها في الداخل، قد تذهب إلى عملية علي وعلى أدائي يا رب.
0: وبرأيك عميد الياس حناء، هل الظروف مهيئة لهذه الضربة الاستباقية الإيرانية، خاصة وأن إسرائيل تهدد أيضا؟
1: الجهوزية موجودة، يعني في إسرائيل هناك انتخابات في 27 أكتوبر، يليها في 3 نوفمبر الانتخابات الأمريكية، هذا هو عامل أساسي. ولكن عندما نتحدث عن الهاجس اللوجستي الأمريكي منى، الهاجس اللوجستي الأمريكي، إذا اعتبرنا أن في هذه المنطقة حاملتي طائرات، يعني نتحدث عن 20,000 جندي، 420,000 وجبة طعام خلال أسبوع، 8 ملايين جالون من الوقود للطائرات. وهذا الأمر بعد أن خسرت الولايات المتحدة الأمريكية القاعدة الأسطول الخامس، يجب أن تأتي من دييغو غارسيا وهي على مسافة 3800 كيلومتر.
0: لكن عميد الياس حنا، بسؤال أخير، هل يعقل بأن الولايات المتحدة تحشد 3 حاملات طائرات من أصل 8 لها في كل مناطق العالم متوزعة في البحار حول إيران فقط لتحقق ردع بعد كل هذه الأشهر من الحرب؟
1: هي ردع وبالتالي القيام بعملية عسكرية. يعني منى، العمليات العسكرية السابقة كانت تدور حول مضيق هرمز، وبالتالي منع القدرات البحرية لتدفق النفط. اليوم هذه العملية يجب أن يكون هناك شيء إضافي إلى هذا الأمر، قد يكون جبل الفأس.
0: جزيل الشكر لك العميد الياس حنا، الخبير العسكري والاستراتيجي، كنت معنا في هذه الفقرة العسكرية. مشاهدينا الكرام، نهاية هذه الفقرة، عودة إلى غرفة الأخبار.
2: منى شكرا لك. ننتقل إلى قطاع غزة، حيث أفاد مستشفى شهداء الأقصى باستشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال شرقي مخيم المغازي وسط القطاع. نتابع التفاصيل مع مراسلتنا من مدينة غزة نور خالد. نور ربما ليست جاهزة معنا الآن، لكن بالتأكيد سنتابع معها هذه التطورات الأخيرة في غزة المرتبطة باستهدافات جديدة. إذن تطال الفلسطينيين داخل قطاع غزة، والحصيلة اليوم استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال، حدث ذلك في استهداف جديد على شرقي مخيم المغازي وسط القطاع. هذا الخبر أو التطور نقله مستشفى شهداء الأقصى، الذي إذن قدم هذه الحصيلة المرتبطة بشهيد فلسطيني سقط برصاص قوات الاحتلال في استهداف جديد شرقي مخيم المغازي وسط القطاع. نور خالد معنا الآن، والمزيد من التفاصيل حول ما جرى. نور.
3: نعم، هذا الشهيد كان قد سقط صباح اليوم برصاصات قوات الاحتلال الإسرائيلي التي كانت تطلق من المناطق الشرقية لمخيم المغازي وسط قطاع غزة، وأيضا وقعت عدد من الإصابات، ربما كان الحديث عن 3 إصابات في البداية، وربما زاد هذا العدد إلى 5 وبينهم طفل. الرصاصات التي كانت تطلق من آليات الاحتلال الإسرائيلي التي تتواجد داخل حدود الخط الأصفر أصابت المواطنين داخل مخيم المغازي، وهذه آلية يعمل عليها الاحتلال الإسرائيلي منذ أيام، يقوم بعمليات إطلاق مستمرة وكثيفة للأعيرة النارية من الآليات العسكرية التي تتواجد داخل الخط الأصفر والرافعات التي تتواجد داخل المواقع التي أنشأها الجيش في مواقع في أماكن سيطرته، وأيضا من المسيرات الإسرائيلية التي تحلق في الأجواء وعلى مستويات منخفضة في بعض الأحيان. تقوم قوات الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق هذا الكم من الرصاص الحي ليصل إلى أجساد المواطنين، ربما الإصابات تتدهور حالتها وتتحول إلى وفاة بعد أيام بسبب أنها تصل إلى مستشفيات القطاع التي تعاني من الشح في المستلزمات الطبية. هذا الأمر بات يتكرر في كافة مناطق قطاع غزة.

0: وصفت خلال سنوات الحرب وما بعد الحرب بأنها منطقة آمنة، ولكن الاحتلال يشن غاراته ويوقع أعداد من الإصابات وأحيانا شهداء. من الطبيعي أن منطقة صغيرة ويعيش فيها الآلاف من المواطنين أي غارة إسرائيلية بدون أي إخلاء أو إنذار للمواطنين توقع هذا الكم من الإصابات وكذلك الشهداء. وأيضا هناك إصابة لطفلة في خارج مناطق السيطرة الإسرائيلية، تحديدا في منطقة مواصي خان يونس، والتي تطلق الآليات العسكرية الرصاصات باتجاه المواطنين الذين ربما بلغ عددهم منذ إعلان وقف إطلاق النار أكثر من 5000 مصابة نتيجة العيرة النارية التي تطلق من الآليات العسكرية، وكذلك الغارات الإسرائيلية التي تشن على كافة مناطق القطاع وتوقع هذا العدد من الإصابات منذ إعلان وقف في إطلاق النار أي منذ عام تقريبا. وصل عدد الشهداء إلى أكثر من 1470 شهيد، وعدد الإصابات تجاوزت 5000 إصابة، لتصل إلى المستشفيات التي تحدثنا عنها وعلى والمنظومة الصحية التي تعاني من سوء الخدمات التي تتواجد بها بسبب شح المواد المتواجدة.
1: شكرا جزيلا لك نور خالد من مدينة غزة. في الأثناء أكدت أكثر من 100 منظمة إنسانية وحقوقية من منظمات المجتمع المدني أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة لا وجود له إلا على الورق رغم مضي عام على إعلانه، في ظل استمرار القوات الإسرائيلية في قتل الفلسطينيين وإصابتهم يوميا وفرض قيود على إدخال المساعدات والمعدات ومواد إعادة الإعمار، ما يحول دون تمكن العائلات من استعادة حياتها الطبيعية. نرحب هنا في الاستوديو بالزميل وائل الدحدوح ونقرأ معه تفاصيل المشاهد اليومية في قطاع غزة. أهلا بك وائل. أهلا. بدخول قطاع غزة العام الرابع من هذا الحال، يعني هي حرب مستمرة بشكل مختلف، إلى من انتقلت حياة الناس الآن طبعا بالنسبة لمن سمح لهم بالبقاء أحياء حتى الآن؟
2: هو مع الأسف الواقع في قطاع غزة على حاله بالنسبة للفلسطينيين الذين تفاءلوا كثيرا عندما أعلن وقف إطلاق النار، تفاءلوا بأن يتغير الواقع والحال فعلا، لكن على رأس سنة من هذا الاتفاق نكتشف بأن الواقع كما هو، بمعنى أن الحرب بكل أوجهها وصورها ومعاناتها وتداعياتها وتأثيراتها كما هي، وإن كانت بوتائر مختلفة عما كانت عليه في أوج وذروة حرب الإبادة على قطاع غزة، ولذلك الناس وكأنهم باتوا يشعرون بالتعب أكثر، بالعبء أكثر، بفقدان الأمل أكثر، لأن الإسرائيلي يستمر على العكس في الآونة الأخيرة شيئا فشيئا يتنامى إلى أذهان الناس واعتقادها بأن الإسرائيلي الآن يخطط لعملية عسكرية موجهة في قطاع غزة، ولذلك على مدار الأيام الماضية يقوم بتسريبات عبر وسائل الإعلام أو بالتصريحات التي تتهم حماس والمقاومة وبعض الجهات الفلسطينية بالاستعداد لخطف جنود وعمليات وما شابه وإطلاق بالونات ورقية.
1: كيف يشعر الناس بهذا المخطط؟
2: هذا الأمر بالتأكيد يعيد إلى أذهانهم كل ما دفعوه من فاتورة باهظة، يعيد إلى أذهانهم بأن الإسرائيلي الآن يتعامل مع ورقة قطاع غزة، مع الناس في قطاع غزة، مع حياة الناس، مع دمائهم كورقة انتخابية. الآن بعدما أخضعهم خلال هذا العام لاستمرار الحرب بأوجه مختلفة، الآن يريد أن يرفع الأسهم الانتخابية من خلال هذا التصعيد. بالأمس رأيت وكأنه يوم كان يوم تجريبي ليوم من أيام حرب الإبادة في أوجها وفي ذروتها، إخلاءات متزامنة في ثلاث مناطق، نسف مربعات، استهداف منازل، استهداف مركبات، خيام للنازحين، شوارع، وكل هذه الأشياء حدثت خلال ساعات معدودة فقط، وكأنه بالفعل يوم تجريبي لما يمكن أن تحمله الأيام القادمة. هذا يتعب الناس. نعم. يرهق الناس.
1: ربما يعتقد المرء أو المتابع للأحداث في غزة يوميا منذ دخول هذا الاتفاق وقف إطلاق النار حيز تنفيذ أن الأمور الميدانية أصبحت أفضل لأن وتيرة الاستهدافات تراجعت ولأن عدد الشهداء والمصابين أيضا أقل من الفترات الأولى أو أوج الحرب كما وصفته وائل. الحكايات التي تصلك من قطاع غزة كيف تروي عكس ذلك؟
2: بالتأكيد الناس كما قلت كانوا يأملون

0: في أن تتغير الحياة إلى شكل إيجابي، لكن عندما تنظرين إلى من يتواصلون معنا يريدون العلاج في الخارج، عندهم بتر، عندهم أمراض مزمنة، حوالي 30,000 مسجلين على كشوفات وزارة الصحة في قطاع غزة ينتظرون التحويلات، وكل يوم الإسرائيلي يسمح بسفر 20 إلى 30 من المصابين والجرحى والمرضى. إذن نحن بحاجة إلى سنوات حتى تنتهي هذه القائمة، هذا إذ لم يضاف أرقام جديدة بطبيعة الحال بفعل هذه الحرب المستمرة. ولذلك الناس ربما يتشبثون في حبال الهواء كما يقولون، يريدون مثلا، من لا يجد خيمة ونحن على أبواب فصل الشتاء؟ لدينا حوالي 160,000 خيمة مهترئة، لأن الإسرائيلي يمنع دخول الخيام والمفروشات واحتياجات النازحين الذين هم يقترب عددهم من 2 مليون شخص في قطاع غزة. عندما نتحدث عن المستشفيات التي تئن وتصرخ ليل نهار في كل يوم بأنه لا يوجد سولار، لا يوجد زيوت لتشغيل المولدات حتى تبقى غرف عمليات العمليات تقدم الخدمة إلى المواطنين في قطاع غزة، عندما نرى أن الصحفيين زملائنا في قطاع غزة ما زالوا يواجهون نفس الاستهدافات، نفس الأخطار ونفس النزوح ونفس نقص اللوجستيات ونفس منع الصحفيين من الوصول ومنعهم من المغادرة، عندما يتواصل معنا كل كثير من المواطنين في قطاع غزة يقولون بأننا تعبنا، التعب اليوم ربما يفوق تعب الحرب، في الحرب كنا ننشغل هذا الشهيد وهذه إجراءات، اليوم بتنا نشعر بأن هذا التعب يداهمنا في كل تفصيلة من تفاصيل حياتنا، والناس تعد أن هناك وقف إطلاق نار في قطاع غزة، وهذا ألم جديد. الألم الأكبر بالنسبة لهم أنهم يرون أن الناس وكأنهم فعلا تبلد حسهم تجاه ما يجري، واعتبروا أن الواقع طبيعي والواقع إلى أمور إيجابية، لكنهم هم يتوقعون الأخطر.
1: شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة زميلنا وائل الدحدوح. إلى الضفة الغربية التي شهدت اليوم تصاعدا لاعتداءات المستوطنين على مزارعين فلسطينيين في موسم قطف الزيتون في مناطق عدة من الضفة، معنا من الخليل مراسل الجزيرة محمد الأطرش. أهلا بك محمد، ما الذي يتابع على صعيد استهداف المستوطنين لقاطفي الزيتون وكيف بدت مظاهر الاعتداءات؟
2: لا حصر لحجم هذه الاعتداءات والهجمات منذ ساعات الصباح حتى هذه اللحظة، نتحدث على الأقل عن 30 هجوم واعتداء على قاطفي الزيتون في عدد من مناطق الضفة الغربية. خارطة الاعتداءات تبين مريم أنها امتدت من شمال الضفة الغربية وحتى جنوبها وتتواصل حتى هذه اللحظة. سياق هذه الهجمات بالنسبة للفلسطينيين يرتبط بهجمات عصابية منظمة، خاصة وأنها تمت وتتم بشكل متزامن في عدد من المناطق. دعيني أبين هذه الخارطة. هنا في جنوب الضفة الغربية وقعت عدة هجمات للمستوطنين على قاطفي الزيتون. في بلدة صريف جمال الخليل أطلق جنود الاحتلال القنابل الغازية برفقة المستوطنين تجاه فلسطينيين كانوا يقطفون الزيتون. في منطقة بيرين إلى الشرق من الخليل أطلق مستوطنون الكلاب المدربة نحو سيدة فلسطينية ما أدى إلى إصابتها خلال قطف الزيتون. وكذلك الأمر في قرية أم الخير جنوب محافظة الخليل، كان هناك هجوم للمستوطنين على مساكن الفلسطينيين. الأبرز كان في محافظة رام الله، بدءا من جولة استفزازية نظمها عدد كبير من المستوطنين في منطقة سردة تحديدا وحي الريحان. هناك أطلقوا الرصاص الحي، رشقوا مركبات الفلسطينيين بالحجارة وقاموا بهدم نصب تذكاري للشهيد مهند الحلبي في هذه المنطقة قبل أن ينسحبوا باتجاه منطقة أخرى. تزامنا مع هذا الهجوم كان هناك تواجد لعدد أكبر من المستوطنين في عدد من المواقع. في منطقة دير بزيع جرى الاعتداء على متضامنين أجانب على السكان الفلسطينيين، وكذلك الأمر على الصحفيين الذين تواجدوا في هذه المنطقة في عين قينيا وغيرها من المناطق الواقعة في محيط محافظة رام الله. وفي نابلس نتحدث على الأقل عن 15 منطقة تعرضت لهجمات المستوطنين أثناء قطف الزيتون.
1: محمد الأطرش من الخليل، شكرا جزيلا لك. في الأثناء تتصاعد اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين بوتيرة غير مسبوقة وتحول هذه الاعتداءات ومنها الضرب والقتل ومصادرة الأراضي وهدم البيوت تحول حياة سكان الضفة إلى معاناة يومية. التقرير التالي يرصد بعض مظاهر التصعيد الإسرائيلي في الضفة.
3: جنود الاحتلال في كل مكان بالضفة الغربية، فعسكرة الضفة وضع يعيش على إيقاعه الفلسطينيون ويزداد وطأة يوما بعد يوم. ولذلك فعندما يعلن وزير الدفاع الإسرائيلي عن إغلاق عام، فهذا الإغلاق يعد تفصيلا من مشهد عام شعاره خنق أهل الضفة الغربية. الحديث عن الإغلاق العام يعطي الانطباع أن الضفة منطقة مفتوحة يتحرك سكانها بحرية أينما أرادوا، لكن الواقع غير ذلك، فالفلسطينيون لا يتنقلون بحرية سواء بالإغلاق أو من دونه. فحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا، تقيم إسرائيل 925 عائقاً، منها بوابات وحواجز وسواتر ترابية ومكعبات إسمنتية تقيد حركة 3,400,000 فلسطيني في الضفة بما فيها القدس. هذه العوائق تحول الضفة إلى أرخبيل متقطع الأوصال وتجعل تنقل سكانها معاناة يومية. مشهد آخر يبرز شكلا من أشكال التضييق على الفلسطينيين. وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير يساهم في هدم بناية بحي الطور في القدس المحتلة. يخوض بن غفير حملته الانتخابية من فوق جرافة تدمر حياة أكثر من 70 فلسطينيا أصبحوا دون مأوى. لكن المشهد يتعدى الحملة الانتخابية إلى سياسة هدم ممنهجة تهدد الوجود الفلسطيني في الضفة. كعينة وثق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية هدم 86 مبنى في الفترة ما بين 15 و 21 سبتمبر في الضفة الغربية بما فيها القدس. يهدم هذا العدد من المباني في أقل من أسبوع، وحملة الهدم مستمرة منذ سنوات. لإكمال المشهد يبرز عنف المستوطنين الإسرائيليين. اعتداءات المستوطنين على سكان الضفة تتم غالبا تحت أعين رجال الجيش الإسرائيلي، وأحيانا يشارك الطرفان في هذا العنف. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وثقت تنفيذ المستوطنين منذ مطلع العام وحتى متم أغسطس 4,914 اعتداء للمستوطنين أسفرت عن استشهاد 30 فلسطينيا. وفي شهر سبتمبر وحده نفذ المستوطنون وجيش الاحتلال أكثر من 2,000 اعتداء، منها 647 اعتداء تكفل بها المستوطنون. وفي مشهد تحول إلى حالة موسمية، تصاعدت اعتداءات المستوطنين وقوات جيش الاحتلال التي تهدف لمنع الفلسطينيين من جني ثمار الزيتون. تشمل الاعتداءات الفلسطينيين وأشجارهم، ويمنع الفلاحون من جني الزيتون ويتعرضون للضرب في موسم الجني، وأحيانا تجرف الأشجار. فحسب البيانات الرسمية لوزارة الزراعة الفلسطينية، تضررت منذ بداية العام وحتى نهاية شهر سبتمبر أكثر من 98,000 شجرة، وتقدر الخسائر الناجمة عن إتلاف المحصول بنحو 157 مليون دولار خلال الفترة بين 2023 و2026. إذن تتعدد أشكال الحرب التي تشنها سلطات الاحتلال على سكان الضفة الغربية، ويتزايد دور المستوطنين فيها، ويتحول القتل والنزوح والخنق الاقتصادي إلى واقع يواجهه الفلسطينيون كل وقت وحين.
1: إلى تطورات الأوضاع في السودان، حيث أفاد محافظ ود الماحي بالنيل الأزرق للجزيرة بمقتل 30 نازحا في استهداف مسيرة للدعم السريع مركز إيواء للنازحين. للمتابعة معنا من الدمازين في النيل الأزرق مراسل الجزيرة والضاح الطاهر. والضاح، كيف وقع هذا الاستهداف في ود الماحي، وهل هذه حصيلته النهائية؟
4: مريم، بحسب المعلومات التي وصلت إلينا حتى هذه اللحظة لا جديد سوى ما أشار إليه محافظ محافظة ود الماحي محجوب الشيخ في تصريح للجزيرة أشار بمقتل 30 نازحا جلهم من النساء، حوالي 26 امرأة، بالإضافة إلى حوالي 4 أطفال آخرين. وطبعا هناك أيضا إصابات حتى هذه اللحظة هي لم تصل لمستشفيات هذه المدينة مدينة الدمازين، ولكن في حديثنا

0: سابق مع هذا المحافظ أكد على أنهم يسعون إلى نقل هؤلاء المصابين إلى أماكن أخرى ويتم نقلهم بصعوبة على حد تعبيره. أيضا هذا الاستهداف الذي هو قصف مركز إيواء لنازحي محافظتي جيسان وكذلك الكرمك، هم في الأساس يعانون من أوضاع إنسانية بالغة في التعقيد، وبحسب بيان الصحفي للمحافظة أشارت إلى أن هذا الاستهداف زاد الأوضاع تعقيدا، وأيضا طالبت المجتمع الدولي وكذلك المنظمات الحقوقية والإنسانية بضرورة الإطلاع بمهامهم لأجل حماية المدنيين، وأيضا مسؤولو هذه الحكومة في هذه أو في هذا الإقليم هم وصفوا هذا الاستهداف بالجبان ووصفوه بالمجزرة وغيره من بقية المصطلحات والصفات الأخرى. وهذا الاستهداف هو ليس الأول من نوعه الذي يستهدف الإقليم، بل كان قبل ثلاثة أيام بالتحديد هناك استهداف آخر بالمسيرات الانتحارية أو الانقضاضية التي استهدفت مدينة دمازين، الأمر الذي أدى إلى مقتل 4 نساء وإصابة آخرين. مريم،
1: شكرا لك مراسلنا إذن من النيل الأزرق من الدمازين تحديدا والضاح الطاهر، شكرا لك. أعلنت لجنة نوبل النرويجية منح جائزة نوبل للسلام لعام 2026 للقاضية والحقوقية الأممية الجنوب أفريقية نافي بيلاي. وقالت اللجنة إن بيلاي التي تولت منصب مفوض حقوق الإنسان في وقت سابق أسهمت بشكل محوري في ضمان محاكمة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية. وأضافت اللجنة أنها وجدت في بيلاي شخصا ذا شجاعة ونزاهة استثنائيا قاد الجهود نحو نظام قانوني عالمي أكثر شمولا.
2: لابد أنها مسحة.
3: هكذا استقبلت نافي بيلاي إعلان فوزها بجائزة نوبل للسلام، فالباحثة عن تطبيق العدالة طوال عقود نالت الجائزة في وقت تتعرض فيه العدالة نفسها للهجوم. تشغل حالياً منصب قاضية في محكمة العدل الدولية في القضية التي تتهم فيها ميانمار بارتكاب إبادة جماعية، وهي من أصول هندية ولدت في ديربن بجنوب إفريقيا الفصل العنصري قبل 85 عاماً في أسرة متواضعة والد يعمل سائق حافلة. حصلت على درجتي الماجستير والدكتوراه في القانون من جامعة هارفارد في الولايات المتحدة، لتصبح بعدها أول امرأة من غير البيض تفتح مكتبا للمحاماة في مقاطعة ناتال. دافعت عن نيلسون مانديلا وعن آخرين قاوموا نظام الفصل العنصري ليشكل ذلك مسارا للبحث عن العدالة طيلة حياتها. وقبل مناصبها في المحافل الدولية كانت نافي بيلاي أول قاضية امرأة في المحكمة العليا بجنوب إفريقيا عام 95، لتصبح بعدها قاضية في المحكمة الخاصة برواندا والمحكمة الجنائية الدولية، كما تولت منصب مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. ومن محطاتها البارزة ترأسها لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة التي اتهمت إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، ما استتبع هجمات عليها واتهمت بمعاداة السامية، فضلا عن مطالبة أطراف الولايات المتحدة بفرض عقوبات عليها. لكن لجنة نوبل للسلام وجدت أنه في وقت يتعرض فيه القضاة أنفسهم للعقوبات ومؤسساتهم للهجوم، فإن هناك حاجة لأشخاص مثل نافي بيلاي يجسدون الشجاعة والرؤية والعزيمة.
1: إلى بلجيكا التي شهدت مواجهات بين الشرطة ومحتجين في بروكسل خلال مظاهرة دعت لها نقابات عمالية رفضا لتدابير تقشفية في ميزانية 2027. ومعنا من بروكسل مراسل الجزيرة سلام كيالي. أهلا بك سلام، ضعنا في هذا التطور حجم هذه المظاهرات المشاركين فيها والمطالب وتعامل السلطات معها.
4: نعم، حتى الآن بحسب التصريحات الصادرة عن النقابتين اللتين دعتا لهذه المظاهرة العدد 40,000، ولكن الإحصاءات النهائية لم تخرج حتى الآن عن النقابات. بخصوص المظاهرة، هي المظاهرة الأساسية انتهت باعتبار أنها وصلت إلى المحطة الوسطى هنا في بروكسل، وكانت قد مرت النقابات من خلال هذه المظاهرة على مراكز الأبحاث وتباحث

0: مع الأحزاب الخمسة المشكلة للحكومة بالنقاط الرئيسية التي تريد من الحكومة النقاش فيها حول الضرائب الإضافية التي تريد الحكومة فرضها لتأمين 10 مليارات، وأيضا الخطة البديلة التي تضعها النقابات. ولكن هنا في المنطقة التي نحن فيها بقي الطلاب وفئة الشباب في هذه المنطقة وبدأوا بالمناوشات مع رجال الأمن. المظاهرة في نهايتها استمرت دون أن يكون هنالك مواجهات بالمجمل، ولكن في هذه المنطقة رجال الأمن حاولوا أن يلقوا القبض على مجموعة من الشباب. قبل قليل ألقوا القبض على شابين رأيناهما خلال 30 دقيقة الماضية، وأيضا هنالك محاولات لتفريق الشباب. قبل قليل عندما كنا قد ظهرنا قبل ساعة تقريبا من الآن كنا نقف في ذلك الجانب، وكانت مجموعات كبيرة من الشباب تتواجد حولنا، ولكن رجال الأمن تقدموا من النقاط التي هم يقفون خلفنا، تقدموا من النقاط التي كانوا فيها إلى الأمام في محاولة لتفريق الجموع. والآن هم يحاولون، رجال الأمن يحاولون أن يسيطروا على الشباب بدفعهم إلى المنطقة، تلك المنطقة، وبالتالي يسهل السيطرة عليهم سواء لتفريقهم أو حتى لإلقاء القبض على البعض منهم. نعم،
1: شاهده عن قرب عبر هذه الصور المباشرة من العاصمة البلجيكية بروكسل.
0: نعم،
1: لربما ما يترتب عن هذه المواجهة بين المتظاهرين والشرطة، وأيضا هذا الدخان الكثيف المنبعث من واحد من تلك المواقع. هذه المواجهات متى تشهد ذروتها في المظاهرات سلام باختصار؟
0: نعم، اليوم بدأت مبكرا بالمناسبة. عادة ما تشهد المظاهرات هنا في بلجيكا المشاحنات أو الاشتباكات مع رجال الأمن في نهايتها، باعتبار أن الضغط الكبير على رجال الأمن بسبب الأعداد الكبيرة التي تخرج من المتظاهرين والمحاولات بتفريقهم أو بدفعهم للالتزام بقوانين التظاهر هنا في بلجيكا يكون هنالك مشاحنات، ولكن في نهاية المظاهرات اليوم منذ الساعة الأولى كان هنالك مناوشات مع رجال الأمن، كر وفر بين المتظاهرين ورجال الأمن، واعتقالات منذ الدقائق الأولى للمظاهرة. النقابات بالمناسبة ألقت التهمة
1: أو
0: أصابع الاتهام أشارت بها إلى
1: لاحقا سنتابع معك تفاصيل من بروكسل. شكرا جزيلا لك حتى الآن. هذه التغطية مستمرة على رأس الساعة، ابقوا معنا.
2: لما بيهدموا دار زي هذا بيهدموا أحلام أطفال.
3: كهوال يوم القيامة، الكل خايف على بيته، الكل خايف على داره.
4: هذا منزل هدمته الجرافات، وعلى بعد خطوات منزل آخر ينتظر المصير نفسه.
5: جو علينا 2 مسلحين قالولنا يا بنطلعكم دون ما حدا يطب فيكم أو إنه راح تموتوا هان في الدور.
6: تبدو الحياة اليومية معركة مفتوحة بين البقاء والرحيل.
7: أرضك اللي ربيت فيها انولدت فيها وعشت فيها كل حياتك ممنوع تخبطها.
8: 104 مستوطنات جديدة تزحف نحو المدن الفلسطينية.
9: بدون ما يجيجون عن الأرض هذا صعب.
10: هذا جزء مما يتعرض له أهالي القرى الفلسطينية التي تتعرض لاقتحامات متواصلة.
11: الشباب ربطوهم وصاروا يكنسوا في الشباب عن جنب الطرف.
12: قوات الاحتلال والمستوطنون يواصلون ترويع الفلسطينيين ليل نهار.

0: هذه الأخبار العاجلة نقلا عن وسائل إعلام.
1: هذا الخبر العاجل كانت تدوي مرة أخرى.
2: سردها مباشرة المشاهدين لمتابعة هذا الخبر العاجل الظاهر أسفل الشاشة.
3: دعيني أبدأ بهذا الخبر العاجل الذي صدر.
4: هنا. هذا هو المشهد هنا. سنحاول أن نتقدم قليلا.
5: الأحداث لا تنتظر.
6: الغارات التي لا تتوقف يمكن أن نرصدها ونرصد الغارات فيها بالعين المجردة.
5: من بين الدخان نلتقط الحقيقة.
7: منطقة إسقاط البلاط كيفما وليت وجهك فيها ترصدين مشاهد الدمار.
5: ذاك ما تروى.
8: غارة استهدفت منطقة في ضاحية بيروت الجنوبية دون إمرار.
5: بل كما تحدث.
9: ولكن ما زالت غالبية الأهالي في بعلبك تأبى النزوح.
5: نحن في المشهد.
10: هذه الليلة كانت في الحقيقة ليلة المعارك ضد القوات المتوغلة.
5: نقترب، ننقل، نوثق.
11: تحدث حزب الله عن اشتباكات وقعت من النقطة صفر مع قوات إسرائيلية قرب شمع والبياضة.
12: العاجلة

0: أهلا بكم إلى هذه التغطية لتطورات في اليمن والتوتر الأمريكي الإيراني والتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية وفي آخر المستجدات. قالت مصادر محلية يمنية إن اشتباكات عنيفة تجري منذ الليلة الماضية في مديرية ذوباب بين قوات الحكومة اليمنية ومسلحي جماعة أنصار الله الحوثيين. في المقابل قالت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين إن غارات استهدفت العاصمة صنعاء. وفي السعودية أفادت هيئة الطيران المدني بتعرض مطار الملك خالد الدولي بالرياض أمس لاعتداءين استهدفا مرافق المطار وطائرة تابعة للخطوط السعودية. قالت هيئة الطيران المدني السعودية إن الاعتداءين أسفرا عن استشهاد 3 مواطنين وإصابة آخرين من جنسيات مختلفة. بدوره أعلن المتحدث باسم التحالف تدمير 3 منصات لإطلاق الصواريخ يستخدمها أنصار الله الحوثيون. وقال إن الاعتداءات الحوثية على المدنيين والأعيان المدنية سيتم الرد عليها بحزم. وبشأن التوتر الأمريكي الإيراني قال الرئيس الإيراني إن طهران أكدت دائما على الحوار، مشيرا إلى أنه يكون مجديا عندما لا يجري مع استخدام القوة. كما أعلنت بحرية الحرس الثوري الإيراني استهداف سفينة محملة بالغاز أثناء محاولتها عبور المسار غير القانوني جنوب هرمز. وكان الرئيس الأمريكي قال إن فريقه يجري محادثات مثمرة مع إيران وإنه لن يشن هجوما عليها قبل انتخابات الشهر المقبل. في هذه الأثناء نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الجيش الأمريكي يعد خيارات لاستئناف عمليات قتالية واسعة النطاق ضد إيران. وفي الضفة الغربية أفاد مراسل الجزيرة باعتداء مستوطنين على مزارعين فلسطينيين أثناء قطف ثمار الزيتون في دير بزيع غرب رام الله وإعلانها منطقة عسكرية مغلقة. التفاصيل مع مراسلين ونبدأ بآخر التطورات الميدانية في اليمن مع مراسلتنا من تعز مها علي ومع مراسلنا من صنعاء نبيل اليوسفي. نتوقف معك في البداية مها عند تطورات المعارك في الساحل الغربي بشكل عام وما يجري في ذوباب على وجه الخصوص.
1: نعم مريم، اليوم هو الخامس لعملية فجر اليمن التي أطلقها رئيس مجلس القيادة الرئاسي وبدأت عمليا من مديريات الساحل الغربي تحديدا ذباب. هناك حيث القوات الحكومية كانت قد تمكنت من السيطرة على الكثير من المواقع داخل هذه المديرية وكذلك مطار المديرية، وأيضا قامت بنزع الألغام التي زرعها الحوثيون بكثافة في هذه المديرية المهمة والساحلية والتي تطل بطبيعة الحال على مضيق باب المندب مباشرة وعلى جزيرة ميون الاستراتيجية والتي تقسم مضيق باب المندب إلى قناتين شمالية وغربية. نتحدث أيضا عن المحور الثاني لهذه العملية فجر اليمن في مديرية الوازعية. هناك تستمر أيضا الأعمال القتالية بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي. القوات الحكومية تحاول السيطرة على الجبال الحاكمة والاستراتيجية في مديرية الوازعية، وبالسيطرة على الوازعية تكون القوات الحكومية قد أمنت سيطرتها على الساحل الغربي وتحديدا مديرية ذباب. نتحدث أيضا عن التصعيد في مدينة تعز وتحديدا في الجبهة الشرقية. هناك لا تزال القوات الحكومية تخوض مواجهات محتدمة مع جماعة الحوثي منذ صباح هذا اليوم. المصادر العسكرية تؤكد أن القوات الحكومية تمكنت من إعطاب عربة قتالية للحوثيين وسط استخدام مكثف للسلاح المدفعي والذي طال مناطق واسعة من القرى السكنية في إطار هذه الجبهة. نتحدث أيضا عن هدوء حذر في بقية الجبهات تحديدا في جبهات المحيطة بالمدينة، لكن هذا الهدوء الحذر يقابله تطورات إنسانية لافتة ومتصاعدة. نتحدث عن الحصار المطبق الذي تعيشه هذه المدينة وملايين السكان الذين يدفعون تداعيات كارثية لهذا الحصار. نتحدث عن صعوبة

0: في وصول المشتقات النفطية إلى مدينة تعز. سعر صفيحة البنزين سعة 20 لترا ارتفعت من 22 دولارا إلى أكثر من 80 دولارا. هذا بلا أدنى شك أثر على حركة المواطنين داخل المدينة. شلل عام في حركة الناس، اختناق لم تشهده المدينة من قبل. نتحدث أيضا عن تأثيرات ذلك على الجانب الصحي. المستشفيات الكبرى، المستشفيات الحكومية التي تعمل داخل المدينة، هي بطبيعة الحال مهددة بالتوقف نتيجة عدم وصول المشتقات النفطية الناتج عن الحصار الذي تفرضه جماعة الحوثي بإغلاق المنفذ الأخير والشريان الأساسي والرئيسي لمدينة تعز. أيضا الإمدادات الغذائية والإنسانية والتموينية لم تصل هذه المدينة منذ أيام. هناك ارتفاع مهول في أسعار المواد الغذائية والتموينية. دعيني فقط مريم أشير وبنقطة أخيرة إلى ما أصدرته الشبكة اليمنية للحقوق والحريات عن توثيقها أكثر من 1700 حالة تدمير وتفخيخ منازل منذ انقلب الحوثيون على مؤسسات الدولة منذ العام 2014 وحتى العام 2026. شملت هذه التفجيرات منشآت تعليمية، مراكز صحية، مدارس، منازل مواطنين، آبار وكذلك مزارع وجسور وغيرها من المناطق. مريم،
1: شكرا لك. نعم، علي من تعز، شكرا على هذه الإحاطة. ماذا عن رواية جماعة أنصار الله الحوثيين نبيل اليوسفي في صنعاء؟ لما تقوم به قوات الجماعة أو ما تتعرض له من ضربات؟
2: نعم مريم، قبل قليل كان الناطق العسكري للقوات المسلحة التابعة لحكومة صنعاء قد أكد بأنه سيتم السماح للرحلات الإنسانية من وإلى مطار الرياض لجميع الرحلات الحاصلة على تصريح من مركز تنسيق العمليات الإنسانية في العاصمة صنعاء. يأتي هذا بعد سلسلة غارات جوية وانفجارات هزت العاصمة اليمنية صنعاء ظهر اليوم. قالت وسائل إعلام رسمية بأن 3 غارات قد استهدفت عطان جنوب العاصمة اليمنية صنعاء، بالإضافة إلى عدة غارات استهدفت منطقة بلاد الروس وأرحب، وست غارات جوية استهدفت منطقة بني حشيش شرق العاصمة اليمنية صنعاء. وأكد القوات المسلحة بأنها قد استهدفت أيضا في سياق التصعيد الميداني استهدفت تحشيدات تابعة لقوات حكومة عدن باتجاه مضيق باب المندب أو جنوب مضيق باب المندب، وأن هذه التحشيدات كانت قادمة من اتجاه محافظة لحج. وأكدت بأن هذا الاستهداف قد أدى إلى سقوط العشرات من القتلى والجرحى في صفوف تلك القوات وإعطاب عدد كبير من الآليات العسكرية. كما أعلنت أيضا القوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء بأنها سيطرت أو طردت التحشيدات التابعة لقوات حكومة عدن من منطقة جبل حبشي بمحافظة تعز جنوب غربي اليمن. إلى ذلك أكدت وسائل إعلام رسمية بأن أكثر من 10 غارات جوية قالت بأنها سعودية استهدفت مديريات كتاب والفوق ومديريات سحار في محافظة صعدة على الحدود مع المملكة العربية السعودية. وأكدت بأن هذا الاستهداف كان لأبراج الاتصالات في تلك المناطق. على الصعيد ذاته قال الناطق العسكري للقوات المسلحة بأن الطيران السعودي قد شن خلال الساعات 24 الماضية نحو 59 غارة جوية استهدفت نحو 7 محافظات واقعة تحت سيطرة سلطات صنعاء. وأحصى الناطق العسكري منذ 3 سبتمبر وحتى هذه اللحظة نحو 1860 غارة جوية قال بأنها من طيران سعودي من نوع F-15 وتايفون، وتوعد بتراد بتوسيع عملياتهم العسكرية باتجاه العمق السعودي. نعم،
1: شكرا لك نبيل اليوسف في مراسلنا من صنعاء. المزيد من التفاصيل الميدانية على الخارطة التفاعلية مع عمر عبد اللطيف. إليك عمر.
3: نعم مريم، تطورات لافتة لا سيما في جنوب اليمن. أبدأ من التطورات على جبهة باب المندب وذباب، حيث قالت القوات الحكومية اليمنية أنها أرسلت تعزيزات إلى هاتين المنطقتين، إلى جزيرة ميون وكذلك ذباب، وذلك لاستكمال السيطرة على هاتين المنطقتين. القوات الحكومية كانت قالت في وقت سابق أنها سيطرت على معظم هذه المناطق من ميون وباب المندب وذباب حتى أطراف المخا على الساحل الغربي. طبعا القوات الحكومية تقول أنها تعمل الآن على تمشيط هذه المناطق واستكمال السيطرة عليها. هذه المعارك تتزامن مع معارك أخرى في جبهة تعز. هذه المعارك تتمركز هنا في منطقة الأقروض إضافة إلى جبل حبشي والكدحة، إضافة إلى التربة. هذه المنطقة التربة التي تصل بين محافظة تعز وعدن، تحاول القوات الحكومية تثبيت مواقعها هنا، وبالتالي التقدم باتجاه مواقع سيطرة الحوثيين أنصار الله في الساحل.

0: الغربي. القوات الحكومية قالت أيضا أنها تقدمت في هذه المنطقة، منطقة الوازعية، وهي أيضا تتجه باتجاه الساحل الغربي لاستكمال سيطرتها على كامل هذه المناطق. أشير إلى جبهة أخرى هنا في محافظة الجوف، حيث تحاول القوات الحكومية التقدم باتجاه الحزم التي يسيطر عليها الحوثيون في هذه المنطقة. جماعة أنصار الله الحوثيين قالت إنها صدت هجوما للقوات الحكومية في هذه المناطق. أشير أيضا إلى ما أعلنته هيئة الطيران المدني السعودية بأن اعتداءين تعرض لهما مطار الملك خالد في الرياض. أحد هذه الاعتداءات أصاب أحد مرافق المطار، والثاني أصاب طائرة للخطوط الجوية السعودية، وهو ما أسفر عن مقتل عدد من المواطنين بحسب هيئة الطيران المدني السعودية التي قالت إن المطار عاد للعمل بشكل طبيعي. أنصار الله الحوثيون قالوا إنهم استهدفوا أيضا مناطق هنا في نجران وأبها وخميس أمشيط. المتحدث باسم التحالف قال إن التهديدات التي تأتي من جماعة أنصار الله الحوثيين تنطلق من صعدة، إضافة إلى هذه المنطقة هنا في صعدة ومحافظة عمران وصنعاء. إذن المتحدث باسم التحالف قال إن مصدر التهديدات الحوثية تنطلق من صعدة ومن عمران ومن محافظة صنعاء. كانت هذه أبرز التطورات في المشهد اليمني. عودة إليك مريم.
1: شكرا لك عمر. وهذه المعلومات على الخريطة نعمق فيها أكثر بقراءة لما يجري الآن في الساحة اليمنية مع مدير مكتب الجزيرة في اليمن سعيد ثابت. أهلا بك من جديد سعيد. في كل ساعة ربما يتطور تطور مختلف في الساحة اليمنية، لكن ربما هناك ثوابت مرتبطة بنقاط تتمركز فيها المعارك والاشتباكات أكثر من سواها، ما هي؟
2: معارك تعز هي الأهم الآن وهي العنوان الأبرز. الحوثيون يحاولون بأي طريقة يستكملون سيطرتهم على الريف التعزي بهدف الإجهاز على المدينة، هذا هدف لدى الحوثيين. ربما يخسرون الآن هم ورقة باب المندب والساحل، لكنهم حركوا أو حركوا الخطة باء، مثل يعني نقل معركة إلى الريف وانتشارهم في عدد من القرى والعزل والمديريات. يهدفون في المقام الأول على حصار مدينة تعز. مدينة تعز هي أصلا كانت محاصرة ما عدا يعني منفذها الغربي، الآن يكاد يكون المدينة شبه محاصرة. يحاول طبعا في ظل صمت دولي، بالمناسبة مريم هذه مدينة تضم أكثر من 1.5 مليون مواطن، ليس هناك أي موقف تجاه الوضع الإنساني اللي موجود فيها، لأن قبل قليل تكلمت مها حول انعدام المواد الأساسية. فالحوثيون في الميدان العمل العسكري هذا كانت هدفهم، بعد يعني إلى حد ما خسروا ورقة باب المندب وهي ورقة مهمة جدا. المعارك الآن أيضا تتركز في الوازعية من قبل القوات الحكومية، تحاول أن تتقدم بحيث تصل إلى البحر أو إلى الساحل باتجاه إسقاط المخا وإنهاء ملف المخا وثم الانطلاق إلى الحديدة. أيضا هناك عمليات جوية، العمليات الجوية أغلبها الطيران. كان التحالف أعلن أن 3 منصات لإطلاق الصواريخ الباليستية تم استهدافها ليلة أمس، وذكر أن هذه المنصات هدفها الرئيسي تهديد الأمن الإقليمي. نعم. وهذا معنى أنها هي إحدى الجهات التي تطلق الصواريخ باتجاه المملكة العربية السعودية. تحييدها أو إخماد نارها كان هدف رئيسي، لكن بالوضع العام الوضع الميداني يتقدم بطيء. الحوثيون يتقدمون بالمناسبة في جوانب القرى. نعم. القوات الحكومية تتقدم في ورقة في محور البحر والساحل، وأيضا تحاول أن تفتح جبهات جديدة في الشمال وشمال الشرق.
1: طيب. في موضوع ربما التهديدات أو العمليات التي توجه نحو الإقليم، ما يحدث في باب المندب تحديدا؟ القوات الحكومية كانت تحدثت في بداية فجر اليمن عن سيطرة على باب المندب، ثم الحوثيون ربما اعترضوا على هذه الرواية وقالوا إنهم ما زالوا مسيطرين على هذه المسألة. الصورة في باب المندب وما ينقل من هناك، ما الذي يقوله واقعيا سعيد؟
2: واقعيا عندما تحركت القوات الحكومية في بداية فجر اليمن اندفعوا بشكل كبير بالفعل واخترقوا بعض الدفاعات الدفاعات القتالية للحوثيين في مديرية دباب وحتى في المخا، لكن وجهوا بهجوم مضاد من قبل الحوثيين فتراجعوا فحدث نوع من الحصار عليها. ليلة أمس دفعت القوات الحكومية بتعزيزات كبيرة تكاد تكون هذه الورقة اليوم تكاد تكون حيدت من الحوثيين، لكن لا نستطيع أن نجزم إلا إذا صدر بيان رسمي من قبل القوات الحكومية. القوات الحكومية حتى الآن تتحفظ بإصدار بيان، ربما هناك بعض الجيوب التي تتحرك في باب المندب تريد تمشيطها، لكن الوضع بشكل عام هذه الورقة يكاد الحوثيون يخسروها خلال الساعات القليلة القادمة.
1: طيب هذا كيف يغير للحوثيين مخططاتهم العسكرية وقدراتهم على التحرك في المواقع التي كانوا سيطروا عليها في بداية سبتمبر والمرتبطة تحديدا جغرافيا بالساحل الغربي؟
2: طبعا هذه خسارة كبيرة استراتيجيا إذا أعلن رسميا السيطرة على باب المندب، لكن الحوثيون كانوا دفعوا دفعا لدخول إلى باب المندب باعتبارها ورقة مقايضة لإيران فيما يقابل مضيق باب مضيق هرمز. الآن هذه خسارة تكون فادحة، لكنهم سيستخدمون الورقة المحلية بمعنى سيطرتهم على بعض القرى والأرياف للضغط على القوات الحكومية وحليفتها السعودية للتفاوض أو للتراجع عن تنفيذ ما يسمى بعملية فجر اليمن.
1: شكراً جزيلاً،
2: وهذا هو الهدف الاستراتيجي.
1: سعيد ثابت مدير مكتب الجزيرة في اليمن، شكرا جزيلا لك على هذه الإحاطة. إلى ملف التوتر الأمريكي الإيراني، حيث أعلن وزير الخزانة الأمريكي قبل قليل اعتزام واشنطن مصادرة نحو مليار دولار من أصول العملات المشفرة في إطار عزل إيران اقتصاديا. وكان الرئيس الإيراني قال إن طهران أكدت دائما على الحوار، لكنه يكون مجديا عندما لا يجري مع استخدام القوة. للمزيد معنا من البيت الأبيض مراسل الجزيرة أحمد هزيم، ومن طهران مراسلنا بابا ولد حرمة. أهلا بكما أحمد هزيم. من جديد نقرأ في هذا القرار أو هذه الخطوة من وزارة الخزانة الأمريكية الموجهة ضد العملات المشفرة في إيران.
3: نعم مريم، هي مواصلة من قبل وزارة الخزانة الأمريكية ومن قبل الإدارة الأمريكية في التضييق أكثر فأكثر على إيران ماليا واقتصاديا وتجاريا ضمن حملة المنبوذ الاقتصادي، وهذه المرة محاولة استهداف قدرات إيران على توظيف العملات المشفرة لتمويل بعض أنشطتها. وزير الخزانة يقول أن هذه الخطوة عبر مصادرة مليار دولار من العملات المشفرة هي محاولة لحرمان المسؤولين الإيرانيين من مصادر تمويل يستطيعون فيها تمويل أنشطتهم الخبيثة حسب قوله في المنطقة، وهي جزء كما ذكرت من حملة المنبوذ الاقتصادي والضغط الاقتصادي والمالي التي تمارسه الولايات المتحدة على إيران بغية دفع صانع القرار الإيراني لاتخاذ قرارات وتقديم تنازلات للجانب الأمريكي، خصوصا بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي يوم أمس من أن لا ضربات عسكرية ضد إيران حتى موعد انتخابات التشجيل النصفي للكونغرس، أي هذه الفترة ستستمر الولايات المتحدة بالتضييق على إيران اقتصاديا وماليا وتجاريا، ومن جهة أخرى الاستمرار في منح المسار الدبلوماسي فرصة علّه يصل إلى اتفاق عبر تقديم إيران تنازل في المسألة النووية. وتحدث الرئيس الأمريكي من أن المحادثات تجري بشكل مثمر حسب وصفه، أي أن هذه المحادثات الآن تحققت نوعا ما تقدم، لم يذكر تفاصيل عن هذه التقدم لكن وصفها بأنها مثمرة. الآن الولايات المتحدة بعد أن اتخذت هذا القرار بعدم شن ضربات عسكرية وبالتضييق أكثر فأكثر على إيران اقتصاديا وماليا، يبقى التلويح دائما بالخيار العسكري حتى بعد انتخابات التشجيع النصفي. ومسؤول أمريكي كان قد تحدث تعقيبا على المنشور الذي نشره الرئيس ترامب بأن الولايات المتحدة والخيارات التي لدى الولايات المتحدة كلها مطروحة أمام طاولة الرئيس، لم يستبعد أي خيار بما في ذلك الخيار العسكري، أي أن المنشور يتحدث فقط عن التوقيت، وأن الولايات المتحدة في وضع قوي تفاوضيا بعد أن سيطرت على مضيق هرمز والاقتصاد الإيراني ينهار رويدا رويدا جراء العقوبات الأمريكية والحصار المفروض على الموانئ الإيرانية.
1: شكرا لك يا أحمد هزيم من البيت الأبيض. بابا ولد حرمة في طهران، هل من تعامل مع هذه الضغوطات الاقتصادية التي تتزامن مع تلويح عسكري؟

0: وآخر دبلوماسي.
1: نعم، هذه هي الضغوط الاقتصادية، العقوبات الاقتصادية الأمريكية في الحقيقة ينظر إليها هنا في طهران باعتبارها محاولة أخرى بعدما فشل الخيار العسكري. يقول المسؤولون الإيرانيون يؤكدون بالفعل أن هذه الضغوط كبيرة، أن هذه العقوبات الاقتصادية لديها هذا التأثير، لكنهم يشيرون أيضا إلى هذه الخطط والبرامج التي تتخذها وتعتمدها إيران من أجل التصدي لها. كان هناك حديث للرئيس الإيراني مسعود بازشكان، وهناك أيضا تصريحات كانت قبل بالأمس أول أمس أيضا لمحافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي. النظرة الإيرانية زاوية التي تنظر منها إيران لهذه العقوبات، وأولا وصفها بأنها عقوبات غير إنسانية تستهدف المسا من سبل عيش الإيرانيين والتضييق عليهم في أرزاقهم. لكن هناك هذا التعويل، يقول المسؤولون الإيرانيون على هذه الدول المجاورة، الدول التي ترتبط معها إيران بشراكات اقتصادية. يقول مسعود بازشكان مثلا قبيل مغادرته، كان قد قال قبيل مغادرته للمشاركة في قمة الدول المستقلة في تركمانستان، يقول إنه من الصعب على الولايات المتحدة الأمريكية أن تطوق إيران نظرا لحدودها الواسعة الشاسعة. يقول لدينا حدود لدى إيران، هذه الحدود مع 16 دولة، وبالتالي فإن بإمكان إيران دائما أن تجد طريقها لإبرام شراكاتها الاقتصادية لبيع نفطها. يؤكدون تلك العقوبات وتلك الظروف التي باتت إيران ترزح تحتها، لا سيما حين ننظر مثلا إلى ذلك التراجع المستمر للعملة المحلية الريال الإيراني مقابل الدولار، ومنذ بدء تطبيق هذه الحزمة الجديدة للعقوبات الاقتصادية هناك هذا التراجع المستمر. نتحدث عن نحو مليونين، أكثر من مليونين ونصف مليون ريال مقابل دولار واحد.
0: شكرا لك بابا ولد حرمة، كنت معنا من طهران. وللمزيد من النقاش حول هذا الملف نرحب هنا في الاستوديو بإيلاي بريمر المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري الأمريكي، وأيضا بالسيد علي ساري العضو السابق في البرلمان الإيراني. أهلا بكما. أبدأ معك سيد بريمر، تارة يؤجل القرار الأمريكي الخيار العسكري مع إيران، وتارة يضعه في الواجهة. في تصريحات ترامب أمس قال إنه لن يشن هجوم على إيران قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس بداية نوفمبر القادم. هنا في أي خط يكون أو في أي نقطة يكون الخيار العسكري الأمريكي قد وضع في خط التعامل مع إيران؟
2: في الواقع رئيس دونالد ترامب دوما يفضل الخيار الدبلوماسي ومسار المفاوضات. منذ بداية المفاوضات أو بداية الحرب تم التوصل إلى مذكرة التفاهم، وبعد ذلك انهارت المذكرة. لكن رأينا أن دونالد ترامب هناك دائما اهتمام بالدبلوماسية والمفاوضات، ودونالد ترامب كان يضاعف الضغط على إيران ويرى هل هناك إمكانية للمضي قدما نحو الحل الدبلوماسي. في المرحلة الراهنة دونالد ترامب قال أنه لن يمضي باتجاه التصعيد العسكري إلى حين انقضاء الانتخابات النصفية بعد 3 أسابيع، وهو يحاول الآن أن يفتح الباب أمام المحادثات والدبلوماسية، وسيرى هل سنصل إلى حل قبل الانتخابات.
0: لكن هناك أوساط ربما نقلت عنها تقارير صحفية أن الجيش الأمريكي يعد خيارات لاستئناف هجمات على نطاق واسع ضد إيران. هذا هل هو مرتبط بالضرورة بتصريحات ترامب التي قالت لا هجوم قبل الانتخابات، وأن هذا الهجوم واسع النطاق الذي تحدث عنه هؤلاء مرتبط بفترة ما بعد الانتخابات؟
3: Yes, they're absolutely related.
2: نعم، هناك علاقة بالتأكيد. رئيس دونالد ترامب يعتقد أن السبيل الأمثل لضمان السلام هو الاستعداد للحرب، ورئيس دونالد ترامب يضع كل الخيارات العسكرية. إذا ما أردت، في منظور ترامب طبعا، إذا ما أردت فرض الحل الدبلوماسي فعليك أن تعد الخطط العسكرية. بالتالي رئيس دونالد ترامب يرسل قوات المارينز إلى المنطقة وحاملة طائرات جديدة، ويتم أيضا التحذير من خلال إرسال الذخائر الضرورية. بالتالي رئيس دونالد ترامب لا يفرق بين خيار عسكري ودبلوماسي.
0: سيد علي ساري، طهران أكدت دائما على الحوار، هذا ما قاله الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، لكن بعد تصريحات كهذه يخرج وزير الخزانة الأمريكي بالمزيد من العقوبات ضد إيران، تشمل هذه المرة العملات المشفرة. كيف يؤثر المزيد من الضغط الاقتصادي على إيران الآن على مسألة انفتاحها على الحوار؟
4: طبعا الضغط الاقتصادي في إيران لديه جدوى مهمة، ولا أستطيع أن أنكر ما مدى تأثير العقوبات الاقتصادية على إيران بما فيها سابقا وحاليا على العملات المشفرة. لكن إيران خلال السنوات الماضية تعلمت كيف تتعامل مع العقوبات، ولو استمرت العقوبات يوما بعد يوم نمطا من نمط إلى نمط آخر. عندما الرئيس الإيراني يوجه هكذا رسائل يريد أن يلمح لهم بأننا لا نزال مستعدين للانخراط في الدبلوماسية الموجودة مباشرة أو من خلال القنوات الموجودة للتواصل بين الطرفين غير المباشرة، في نفس الوقت إيران لا تقلق هذه الأبواب، لأن لا داعي لقلقها، وهي يمكن أن تكون أحد الطرق لحلحلة الأمور في ظل الظروف الموجودة. في نفس الوقت هناك نقطة ثالثة موجودة، إيران تقول دائما أنا مستعدة إما أمام التحديات للاقتصاد الموجود، تحديات للاقتصاد، انكماش العملة، صح انكماش العملة شديد ويؤثر على المعيشة، ولكن هناك طرق تستخدمها إيران طوال هذه السنوات.
0: لكن لا ينفي ذلك وجود أضرار اقتصادية مترتبة عن هذه الضغوطات والعقوبات الاقتصادية الأمريكية. هنا عندما يقول الرئيس مسعود بزشكيان إن الحوار يكون مجديا إذا لم تستخدم القوة، يعني هو لا مشكلة لديه في الاستمرار في الحوار إذا استمر الضغط الاقتصادي المضر أيضا مباشرة بالمواطن الإيراني،
4: لأن الرئيس بزشكيان حاليا يعمل بشتى الطرق لحلحلة هكذا ظروف على المستهلك الإيراني وفي الظروف الموجودة، بما فيها الاعتماد على الإنتاج المحلي، بما فيها الاعتماد على بعض الشريانات الاقتصادية الموجودة مع الجوار أو آسيا هذه، وأيضا بالنسبة لتصدير النفط ولو مغلق من حيث مضيق هرمز، ولكن من خلال الأدوات الموجودة لدى إيران تعمل ولو بشكل بسيط لتمشية الأمور واستدراج المواقف
0: لكن
4: الموجودة.
0: الأرقام ربما سيد علي سالم تشير إلى تراجع كبير في مستوى العملة، وأيضا تأثر إيران بسبب هذه العقوبات الاقتصادية التي يعول عليها الأمريكيون بشكل لافت في هذه المرحلة سيد بريمر، قبل اللجوء إلى الخيار العسكري. هل تكون النتائج بنفس المستوى لدى الأمريكيين إذا خنقت إيران اقتصاديا أكثر دون اللجوء لضربات عسكرية؟
2: في الواقع العقوبات الاقتصادية والضربات العسكرية هي في نفس الخط، وهي تمضي باتجاه متوازي، ورئيس دونالد ترامب يقول بأن الهدف بنهاية المطاف هو دفع إيران للتخلي عن البرنامج النووي، وأيضا الأمر سيدفع بالتأكيد إلى دفع إيران لفتح مضيق هرمز من أجل ضمان حرية الملاحة. رئيس دونالد ترامب يضاعف من الألم والأثر على إيران من خلال العقوبات الاقتصادية. إذن نحن نتحدث عن أداتين من أجل بلوغ ذات الهدف. هناك ضغط على إيران من أجل دافعها لتغيير موقفها، من أجل التخلي على طموحاتها النووية، وأيضا التخلي عن إغلاق مضيق هرمز.
0: هذا ربما يناقش حاليا مسألة النووي وما طرحه الأمريكيون من تعديلات على المقترح الإيراني، ويركز الأمريكيون سيد علي ساري على مسألة تراجع إيران عن امتلاكها للسلاح النووي. ما هي درجة ربما أو الهامش الذي تتحرك فيه إيران الآن في الموضوع النووي، إن كانت ستغير من مواقفها التي كانت ربما منصوص عليها في مذكرات التفاهم المعلقة؟
4: إيران تحاول استدراج الموقف بالنسبة للموضوع النووي. الولايات المتحدة طبعا، دعيني أشير إلى نقطة بالنسبة للسؤال القبل وأجي على هذا السؤال إذا ممكن سيدة مريم.
0: باختصار،
4: باختصار شديد بالنسبة للعقوبات الموجودة وهي الظروف والانكماش وما يلي، أيضا لا ننسى بأن تعامل إيران بالنسبة لمضي

0: الهرمز وتدفق النفط وعدم استمرار تدفقه بأمان أثر على المستهلك الأمريكي وغير الأمريكي في ظل الظروف الحالية الموجودة. أما صحيح. بالنسبة للسؤال على موضوع الطاقة النووية والولايات المتحدة ماذا تريد من إيران؟ تريد من إيران أن تقدم تنازلات كاملة بالنسبة للموضوع النووي، لكن إيران تريد حلحلة الأمور واحدة تلو الأخرى حسب الظروف الموجودة، ولا داعي لها ولو تتحمل الكثير من العبء، لكن استطاعت أن تقاوم لأكثر من 7 شهور في ظل الظروف
1: الموجودة. شكرا جزيلا لك علي ساري العضو السابق في البرلمان الإيراني، وشكرا لك إلاي بريمر المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري الأمريكي، شكرا لكما على هذه المشاركة. إلى قطاع غزة، وفي السنة الثالثة للحرب الإسرائيلية لا يزال القطاع ينزف ويستهدف الاحتلال الصحفيين فيه، بمن فيهم صحفيو الجزيرة ومراسلوها الذين دفعوا حياتهم ثمن القيام بواجباتهم في نقل الأحداث والوقائع.
2: الصور جديدة عمرها أيام، والجديد في غزة لا يعني أنه مختلف. مسيرة أخرى للنعوش من تحت الأنقاض تحمل أصحابها لتكريم أخير بديهي، لكنه مؤجل هنا مثل الحياة نفسها. يلفهم العالم الفلسطيني، رمز أخير من رموز البقاء. غزة كانت منزلهم الذي لم يعرفوا غيره، كانت لهم بيوت وعائلات، ولأطفالهم حلوى وألعاب، أعياد وأفراح اقتنصوها من قلب الحصار الطويل، وتحولت خلال الحرب إلى مسرح للقتل الجماعي مشهود منقول على الهواء. في 8 أكتوبر 2023 بدأت رسميا الهجمة الإسرائيلية مثل موجة انتقام قادمة من أزمنة سبقت قوانين البشرية وأعرافها لحماية الإنسان، قبل أن تبدو البشرية وكأنها شلت أمام خطاب إسرائيلي راح يحطه من إنسانية الفلسطينيين لاستباحة قتلهم باستدعاءات دينية وتاريخية مزعومة. لقد بدأ الاحتلال حرب الإبادة. هل نعد المجازر؟ الأمر صعب. في جرح ذاكرة مفتوحة وثقتها الكاميرا لنتذكر قليلا. في 17 من ذلك الشهر انفجرت ساحة مستشفى المعمداني بصاروخ إسرائيلي قضى على عشرات المدنيين ممن لجأوا إليه طلبا للأمان، ظنوا أن المستشفيات والمدارس تعصمهم. الحقيقة كانت غير ذلك. ثم توالت المجازر شمالا وسطا جنوبا شرقا وغربا، كل يوم عائلات تمحى وتتفرق وتصبح أرقاما صماء، لكل رقم اسم ولكل اسم حكاية، إحداها هند رجب.
3: ميتين؟
2: عاشت طفلة الأعوام 6 أياما من الخوف داخل سيارة بين جثامين عائلتها، وصوتها يدوي تناشد المسعفة: تعالي خذيني. رصاص الاحتلال كان أقرب، والمسعفان اللذان ذهبا إليها وجدا بجانبها مقتولين. جرائم مروعة ما كانت لتصل لتوثق للقانون والتاريخ لولا الشهود الصحفيون. مع بدء العدوان أغلق الاحتلال غزة أمام الصحافة الدولية، فوقع العبء الأكبر في نقل الصورة والخبر على أبنائها. يافعون لم يرسلوا لتغطية، الحرب هي قصتهم هم شهودا وشهداء. في الأسابيع الأولى كان وائل الدحدوح على سطح مكتب الجزيرة في ليلة قصف، هناك وصل إليه نبأ استشهاد عدد من أفراد أسرته. لقد بدأت المطاردة. كانت الجزيرة من أكثر وسائل الإعلام حضورا في غزة. وائل نفسه سيصاب ويستشهد إلى جواره زميله سامر أبو دقة في كانون الأول ديسمبر 2023، قبل أن يستشهد حمزة نجل وائل في خان يونس مطلع 2024. إسماعيل الغول ورفيقه رامي ريفي كان في تغطية في مخيم الشاطئ آخر تموز يوليو من العام نفسه. يستهدفهما صاروخ إسرائيلي فيستشهدان.
4: قبل قليل قامت الطائرات الإسرائيلية باستهداف الزميل إسماعيل الغول.
2: أنس الشريف صديق إسماعيل ينقل النعي على الهواء.

0: وبعد عام سيُنعى أنس.
1: أنا أتواجد في وسط مخيم جباليا.
0: أنس الشريف مراسل الجزيرة، أحد أكثر الوجوه والأصوات حضوراً خلال الحرب، ظل مراسلاً في الشمال حين هجر معظم السكان، بقي مع الباقين فنقل مجزرة دوار الكويت حين قتل الاحتلال جموعاً من الفلسطينيين الباحثين عن الطحين. بشجاعة نادرة غطى الجرائم الإسرائيلية.

0: سات المجوعين وكتب آخر كلماته يصف ليلة من القصف الجهنمي. بعد ساعتين ستقتله غارة إسرائيلية مع زملائه في الجزيرة محمد قريقع وإبراهيم ظاهر ومحمد نوفل وصحفيين آخرين. أقر جيش الاحتلال باستهداف أنس زاعما أن له ارتباطا حزبيا، الأمر الذي نفته الجزيرة وشككت مؤسسات دولية بالرواية الإسرائيلية. قتل الاحتلال أيضا عددا آخر من الصحفيين والمصورين من الجزيرة: مصطفى ثريا، أحمد اللوح، حسام شبات، محمد سلامة، محمد وشاح وأحمد وشاح، اللذين استشهدا هذا الصيف، وجرح زملاء آخرون، واستهدفت أسر عدد آخر منهم من فقد معظم أهله.
1: ما أدى إلى استشهاد جميع أفراد العائلة وأيضا

0: ثلة من أبناء غزة كانوا عيونها وصوتها إلى العالم، وثقوا مدينتهم وحياة من يحبون تحترق من حولهم بنيران الاحتلال. عاشوا مع أهلها ورحلوا معهم ومثلهم. في الذكرى الثالثة للحرب، غزة تنزف دامية صورتها، يثقلها الحصار والتنكيل ومخاطر التهجير. أي ثمن تدفع؟ يقولون هناك إنه التمسك بالأرض، وأنهم الباقون في وجه احتلال وإن طال عابر في زمن عابر.
1: إلى التوتر الأثيوبي الإريتري، حيث قال وزير الخارجية الأثيوبي إن أديس أبابا طالبت الأمم المتحدة بموقف واضح واستجابة عاجلة حيال التدخلات الإريترية داخل أراضيها. في المقابل، اعتبر وزير الإعلام الإريتري تصريحات المسؤولين الأثيوبيين بشأن الوصول إلى البحر الأحمر بالقوة تهديدا لسيادة بلاده، متهما إثيوبيا بالسعي إلى الحرب وأن هدفها الوصول إلى ميناء عصب. معنا من أداما مراسل الجزيرة هيثم أويت. هيثم، تنقل إذن أديس أبابا موضوع التدخل الإريتري إلى الأمم المتحدة، ما أفق هذه المطالبة؟
2: نعم، من الواضح أن هذا الخلاف بين إثيوبيا وإريتريا وصل مراحل متقدمة على المستوى الدبلوماسي، والمطالبة بالتدخل الأممي بحسب وزير الخارجية الإثيوبي جديون تيموتيوس الذي التقى نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد وطالبها بالتدخل الفوري للأمم المتحدة بهذا الشأن، وقال إن تدخل إريتريا في الأراضي الإثيوبية يعتبر انتهاك للسيادة الإثيوبية، وطالب بالانسحاب الفوري لهذه القوات. طالب وزير الخارجية، قال إن هذه التحركات التي ظلت ترصدها إثيوبيا منذ وقت طويل لتحركات قوات إريترية مع قوات جبهة تحرير تيغراي، خاصة في إقليم تيغراي. في المقابل طبعا وزير الإعلام الإريتري يماني جبري مسكل اتهم أيضا إثيوبيا بمحاولة الوصول إلى البحر عن طريق القوة، وقال إن التصريحات المتكررة من إثيوبيا بشأن الوصول إلى البحر الأحمر عبر ميناء عصب بالقوة إذا لم يصل الطرفان إلى تفاوض عبر التفاوض إلى هذا المنفذ البحري السيادي يظل مشكلة ويهدد سلامة وأمن إريتريا. إذا هذه الخلافات الآن تلقي بظلالها بالتوازي مع العمليات العسكرية المستعرة في إقليم تيغراي، حيث أفاد أيضا مصدر ميداني بأن قوات الفيدرالية للجيش الفيدرالي استعادت اليوم مدينة شيري في إقليم تيغراي، وهي تقع في الغرب من إقليم تيغراي، وهي منطقة استراتيجية تربط طرق رئيسية بإريتريا، وبالتالي أصبح الجيش الفيدرالي الآن يحكم السيطرة على المواقع من كافة النواحي من الجانب الشرقي والجانب الجنوبي واليوم أيضا من الجانب الغربي، ما يعني أن القوات جبهة تحرير تيغراي يتبقى لها فقط الجانب الشمالي المحاذي لإريتريا، وبالتالي هذه العمليات العسكرية بحسب المصدر الميداني أنها ماضية وتبقت فقط 3 مدن لإحكام السيطرة على إقليم تيغراي، خاصة أن مدينة أكسوم التاريخية أيضا الآن هي محاصرة إضافة إلى مدينة عديغراد.
1: شكرا لك هيثم أويت، كنت معنا من أداما في إثيوبيا. نتابع بالنقاش مع ضيفنا من باريس الدكتور محمد ترشين الباحث المتخصص في الشؤون الأفريقية. أهلا بك دكتور ترشين، ما الذي تؤشر له

0: هذه الاتهامات المتبادلة بين أديس أبابا وأسمرة في سياق العمليات العسكرية المستمرة في شمال إثيوبيا.
1: في البدء التحية لك وللسادة المشاهدين الكرام. هذه مؤشرات خطيرة توحي بأن على الصدام بين جانبين بين أسمرة وأديس أبابا واقع لا محال، سواء كان إذا كان تصعيدا محدودا ومواجهات محدودة، أو حتى إذا تجاوز ذلك نحو حرب شاملة ومفتوحة، باعتبار أن الآن كل طرف يحاول أن يعزز استردادته بعض قدر العلاقات الدبلوماسية والذهاب إلى الأمم المتحدة من أجل حشد التأييد السياسي الدولي. فضلا عن ذلك هنالك أيضا خطابات داخلية ظلت تكون حاضرة في الخطابات السياسية، سواء كان في الجانب الأثيوبي أو الجانب الإريتري، باعتبار أن إريتريا تظل تتحدث بأن هنالك مخاوف منذ العام 2023، باعتبار أن أثيوبيا لديها رغبة في الوصول إلى البحر الأحمر عن طريق ميناء عصب. وفي الاتجاه الآخر أبي أحمد يتحدث بشكل مباشر بأن التخلي عن عصب كان خطأ استراتيجيا، والآن حرب التجراي هي العامل الحاسم، بالرغم من أن عسكريا الحكومة الأثيوبية تتقدم نحو المناطق الشمال من أجل قطع خطوط الإمداد عن جبهة تحرير التجراي، لكن ثم ماذا بعد؟ فبالتالي إذا قطعت خطوط الإمداد ذلك يعني بأنها ستحاصر جبهة تحرير التجراي، فضلا عن ذلك ستوفر خطوط إمداد من العاصمة أديس أبابا وحتى الحدود. فبالتالي هذا ربما يعودنا إلى الماضي.
0: ترشين التي توجهها أديس أبابا لأسمرة بالتدخل والضلوع أيضا في دعم هذه الجماعات التي تحارب الجيش الإثيوبي في شمال إثيوبيا، إلى أي درجة يمكن أن تتحول إلى ربما صراع مباشر بين جيشي البلدين؟ وإذا حدث ذلك فأين ستكون أو سيكون مسرحها باعتقادك؟
1: أنا في تقدير الحدود، بحيث أن في الماضي كانت هناك حرب حدود امتدت من العام 1998 حتى العام 2000، وكان أيضا هنالك صراع مرير حول تبعية بعض المناطق لكل البلدين. فبالتالي المسألة أصبحت الآن أكبر من ذلك بكثير، بحيث أن أثيوبيا تسعى للوصول إلى البحر الأحمر ليس بغرض تحقيق احتياجاتها الضرورية المرتبطة بالتجارة والحصول على الاحتياجات والتصدير وما إلى ذلك، بل من أجل أن تكون حاضرة في معادلة الأمن والاستقرار للبحر الأحمر لما يمثله من أهمية في التجارة الدولية، وكذلك النقل المحروقات من الغاز والمواد النفطية وما إلى ذلك. فبالتالي هذا يعني وإن تمكن الأطراف الفاعلة في التدخل وكذلك إحداث شكل من أشكال التسوية، إلا أن الهدف الأثيوبي سيكون حاضرا، مما يشكل ذلك تهديدا وحشدا من الجانب الإريتري لتصدي لهذه الأطماع الأثيوبية. فبالتالي أنا في تقديري الآن المرحلة وصلت إلى نقطة لا عودة، بالرغم من أن أنا لا أعتقد بأن أثيوبيا ستتوغل داخل الحدود الإريترية، باعتبار أن ذلك منافي للقانون الدولي الإنساني، وذلك سيجعلها دولة معتدية، مما يمكن أسمرة من حشد دعم أصدقائها وبالتالي مواجهتها، لكن يمكن أن تكون هنالك مواجهات مفتوحة دعم الفصائل والجماعات المسلحة في كلا البلدين.
0: هل من مسار ربما سياسي دبلوماسي يمكن أن يجنب البلدين هذا الصراع، خاصة مع ربما توجيه إثيوبيا لنداء للأمم المتحدة في هذا الموضوع؟
1: أنا في تقديري ما زالت الفرص وكذلك المساعي الدبلوماسية حاضرة، لا سيما بين الدول التي لديها تأثير ولديها مصالح في البلدين. إذا تحدثنا عن الاتحاد الأفريقي يمكن أن يقوم بهذا الدور، كذلك الإيجاد، فضلا عن ذلك الولايات المتحدة الأمريكية التي مؤخرا رفعت العقوبات عن كلا البلدين، هذا ما يؤهلها أن تكون حاضرة ووسيط قوي، مع الأغلب الاعتبار أيضا دورها في حرب التجراي الأولى وكذلك الدور الذي قامت به في الوساطة في اتفاقية بريتوريا. لذا أعتقد بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستتدخل بشكل أو بآخر، باعتبار أن انفراط الأمن في منطقة القرن الإفريقي سيسهم بشكل أو بآخر في تمدد الجماعات المسلحة، وهنا الإشارة إلى حركة الشباب المجاهدين في الصومال ستستفيد من ظل الفراغ الأمني الذي سيحدث من خلال التمدد، وكذلك تقوية علاقاتها مع الحوثي في الضفة الأخرى، مما يعيق ذلك عملية التجارة في مضيق باب المندب ومنطقة البحر الأحمر بشكل عام. فبالتالي تهديد الحرب في منطقة القرن الإفريقي تداعياته وأثاره لا تكون فقط بين البلدين، وإنما ستمتد وتشمل كل المنطقة، لما رأيناه من أهمية للبحر الأحمر، وكذلك الإقلاق الذي حدث من جماعة الحوثي انعكس بشكل كبير جدا على أسواق الطاقة وكذلك على العديد من الدول بما في ذلك الدول الأوروبية. لذا أعتقد بأن الكثير من الأطراف ستتدخل لنزع فتيل الأزمة واحتوائها.
0: دكتور محمد ترشين الباحث المتخصص في الشؤون الإفريقية كنت معنا من باريس، شكرا جزيلا لك. إلى تطورات الأوضاع في السودان، حيث أفاد محافظ ود الماحي بالنيل الأزرق للجزيرة بمقتل 30 نازحا في استهداف مسيرة للدعم السريع مركز إيواء للنازحين. وحول ذلك معنا من الدمازين في النيل الأزرق مراسل الجزيرة وضاح الطاهر. وضاح، كيف أصبحت الصورة داخل مركز الإيواء للنازحين الذي استهدف في ود الماحي؟
2: هي الصورة، هناك صورة مأساوية بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى مريم، خاصة بعد إعلان حكومة هذه الولاية وعلى رأسها حاكم الإقليم المحافظة محافظة ود الماحي اليوم استهداف هذا المركز، وهو مركز يحتضن نازحي مدينتي الكرمك وكذلك جيسان والبلدات المتاخمة لهاتين المدينتين، أصلا يعانون أوضاعا إنسانية بالغة في التعقيد. واليوم استهدفتهم مسيرة انقضاضية أو انتحارية بحسب محافظ المحافظة محجوب الشيخ للجزيرة، والذي أشار بأن جل القتلى هم من النساء، تقريبا حوالي 26 امرأة بالإضافة لحوالي 4 أطفال. حاكم الإقليم أحمد العمدة بادي وصف هذا الاستهداف بأنه بالانتهاك الصارخ للقانون الإنساني وكذلك الدولي. شبكة أطباء السودان أيضا اعتبرت أن هذا الاستهداف هو جريمة حرب مكتملة الأركان. محافظة ود الماحي أشارت وطالبت المجتمع الدولي والمنظمات الدولية الحقوقية والإنسانية بالاطلاع بمهامها التي تؤمن حماية المدنيين على حد تعبيرها. وهذا الاستهداف وأيضا الاشتباكات التي كانت تجري في الأيام الماضية هي خلفت موجات من النزوح المتواصلة نحو مدينتي الرصيرس وكذلك الدمازين، خاصة الاشتباكات التي شهدتها أم درفا وكذلك جبل نمر ومينزا وغيرها من بقية المناطق المحتدمة بالعمليات العسكرية بين الجيش السوداني من جهة وبين قوات الدعم السريع من جهة أخرى، خلفت موجات نزوح نحو الرصيرس وتحديدا نحو منطقة العزازة التي استقبلت أعداد كبيرة من النازحين، مئات بل الآلاف من النازحين يعانون أوضاعا إنسانية بالغة في التعقيد، بعضهم يجلسون في العراء، البعض الآخر في مدرسة، وكل هؤلاء النازحين ومعاناتهم تحاول الجهات الحكومية والرسمية تقديم مساعدات تخفف عنهم هذه المعاناة، وكل ذلك عكسناه في التقرير التالي مريم. إلى منطقة العزازة بمحافظة الرصيرس وصل مئات الفارين من بلدات كدالو ومكلا ومنزا بعد رحلة شاقة سيرا على الأقدام امتدت أياما، وبين هؤلاء تحمل عزيزة وجعا مضاعفا فقدت طفليها خلال الرحلة، لتصل مثقلة بالفقد وتجد نفسها في مواجهة مصير مجهول.
3: ما مرقنا بحاجة ولا خوز مويه ولا ملابس ولا اي حاجه ولا نيالات، يهود يلا مشتت مسكين يلا مزيده، بس عندي صغير زيده ما في اليوم ما القش، انا ما بعرفه، عندي اثنين واحد كبير وواحد صغير، ما في شيء ما القش، انا ما بعرفه، ماتوا قتلوه ما اعرف والله.
2: هنا في العراء لا تنتهي المعاناة بمشقة الطريق، بل تبدأ فصول أخرى أشد إيلاما. يتكئ النازحون على أحزانهم وعلى ما تركوه خلفهم من بيوت وذكريات، فيما يواجهون واقعا لا يرحم، فلا مأوى يقيهم من حر الشمس ولا سقف يحميهم من هطل الأمطار.
3: نسوي شنو؟ ما نتحمل زي ده، مطر كان صب، نمشي وين؟ ولا عندنا مشمع ولا عندنا حاجة ولا ده، زي ما مرقنا الله وروحنا، وهذا الهلال هقتنا جبناه صغار صغار صغار ده، وخلاص العربي سندل إدتنا القدرنا وقدرنا وخليناه في البيوت خليناه.
2: واقع إنساني قاس تحاول مفوضية العون الإنساني التخفيف من حدته عبر تقديم مساعدات تشمل الخيام والمستلزمات الطبية والسلال الغذائية.
4: هنقدم مساعدات غذائية ومشمعات زايد خيم شغالين فيها الآن، هندخل فيها الأسر الأتت من الضفة الشرقية من ود الماحي، المواد الغذائية مكونة يا هو من دقيق، زيت، عدس، رز.
2: لكن المساعدات مهما خففت من قسوة النزوح لا تبدد أوجاع الفقد، فعزيزة لا تزال معلقة بالأمل، تنتظر خبرا يعيد إليها طفليها المفقودين ويضع حدا لرحلة من الألم والقلق. في إقليم النيل الأزرق موجة نزوح لا تتوقف إلا لتبدأ من جديد، من المناطق الشرقية لمحافظة ود الماحي إلى الرصيرس والدمازين. تتواصل الجهود الرسمية والأهلية لتخفيف حدة معاناة لا تبدو نهايتها وشيكة. وضح الطاهر، الجزيرة، إقليم النيل الأزرق.
0: ومن الدمازين في النيل الأزرق ينضم إلينا سيف النصر من الله، الناطق الرسمي باسم حكومة إقليم النيل الأزرق. أهلا بك سيد سيف النصر. كيف توصف في البداية وتيرة الاستهدافات التي تطال مراكز ومخيمات إيواء النازحين؟
5: السلام عليكم. أول تحية لقناة الجزيرة ولمشاهديها الكرام، وتحية لفريق الجزيرة الإعلامي الذي يتواجد الآن في الدمازين حاضر إقليم النيل الأزرق. بداية أترحم على شهداء معركة الكرامة والشفاء العاجل للجرحى والعودة الآمنة السريعة للمفقودين وللنازحين إلى قراهم. يعني قبل فترة طويلة وقبل ما أقل زيادة من شهر تزايدت العمليات العسكرية في إقليم النيل الأزرق في محافظة الكرموك وبيسان وأخيرا الآن في محافظة ود الماحي. هذه العمليات العسكرية يعني أدت لموجات نزوح كبيرة إلى ود الماعي. أيضا الهجوم الوحشي الذي ترتكبه ميليشيا الدعم السريع بشكل مستمر بعد تحالفها مع ميليشيا جوزيف توك الحركة الشعبية وهجومها على المدينة الدمازين بالمسيرات واستهدافها للعيادة المدنية واستهدافها للبنية التحتية مثل الطرمبات، وأخيرا استهدفت منزل السيد حاتم إقليم النيل الأزرق واستهدفت ايضا منزل السيدة وزير الماليه، لتعلن بذلك بان كل التنفيذيين في الاقليم هم اهداف مشروعه.
0: طيب ما هي تفاصيل سيد سيف النصر، ما هي التفاصيل التي تتشكل بعد هذه الاستهدافات وترونها عن قرب داخل مراكز ومخيمات النازحين تحديدا في النيل الازرق في هذا النطاق الجغرافي حيث تتواجدون، وربما تشير الى طبيعه الظروف التي تولدها هذه الاستهدافات وتؤثر بالتالي على حياة النازحين؟
5: طبعا للأسف الشديد قبل ساعات قليلة من صباح اليوم يعني تم استهداف معسكر للنازحين في منطقة أبشلبي المدينة جدة محافظة ود الماحي في مسيرة انقضاضية أو انتحارية من قبل ميليشيا الدعم السريع لنازحين أكثر فروا من جحيم الحرب من محافظة جيسان إلى منطقة ود الماحي، وهم يقيمون على شاطئ النيل الأزرق باعتبار أنه هذه المنطقة توفر لهم الأمان، توفر لهم الماء، توفر لهم الأشجار اللي ممكن من خلالها يقدروا يعني ينظموا الإيواء والمخاطر.
0: شكرا.
5: فهذا الهجوم يعني يزيد أوضاع الناس ويزيد معاناتهم ويزيد التحديات اللي هم قاعدين يواجهوها، وأصلا النازحين فروا من مناطقهم دون إيواء ودون غذاء ودون كفاء، فهذه الهجمات يعني تهدد سلامة المواطنين وتهدد سلامة النازحين وأمنهم، ونحن في حكومة الإقليم
0: نشكرك
5: هذه العمليات.
0: سيف النصر من الله، الناطقة الرسمية باسم حكومة إقليم النيل الأزرق من الدمازين في النيل الأزرق، شكرا جزيلا لك. أعلنت لجنة نوبل النرويجية منح جائزة نوبل للسلام لعام 2026 للقاضية والحقوقية الأممية الجنوب أفريقية نافي بيلاي. وقالت اللجنة إن بيلاي التي تولت منصب مفوض حقوق الإنسان في وقت سابق أسهمت بشكل محوري في ضمان محاكمة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية. وأضافت اللجنة أنها وجدت في بيلاي شخصا ذا شجاعة ونزاهة استثنائيين قاد الجهود نحو نظام قانوني عالمي أكثر شمولا.
6: لابد أنها مسحة هكذا استقبلت نافي بيلاي إعلان فوزها بجائزة نوبل للسلام، فالباحثة عن تطبيق العدالة طوال عقود نالت الجائزة في وقت تتعرض فيه العدالة نفسها للهجوم. تشغل حالياً منصب قاضية في محكمة العدل الدولية في القضية التي تتهم فيها ميانمار بارتكاب

0: عبادة جماعية، وهي من أصول هندية ولدت في ديربرن بجنوب إفريقيا الفصل العنصري قبل 85 عاما في أسرة متواضعة لوالد يعمل سائق حافلة. حصلت على درجتي الماجستير والدكتوراه في القانون من جامعة هارفارد في الولايات المتحدة، لتصبح بعدها أول امرأة من غير البيض تفتح مكتبا للمحاماة في مقاطعة ناتال. دافعت عن نيلسون مانديلا وعن آخرين قاوموا نظام الفصل العنصري، ليشكل ذلك مسارا للبحث عن العدالة طيلة حياتها. وقبل مناصبها في المحافل الدولية كانت نافي بيلاي أول قاضية امرأة في المحكمة العليا بجنوب إفريقيا عام 95، لتصبح بعدها قاضية في المحكمة الخاصة برواندا والمحكمة الجنائية الدولية، كما تولت منصب مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. ومن محطاتها البارزة ترأسها لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة التي اتهمت إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، ما استتبع هجمات عليها واتهمت بمعاداة السامية، فضلا عن مطالبة أطراف الولايات المتحدة بفرض عقوبات عليها. لكن لجنة نوبل للسلام وجدت أنه في وقت يتعرض فيه القضاة أنفسهم للعقوبات ومؤسساتهم للهجوم، فإن هناك حاجة لأشخاص مثل نافي بيلاي يجسدون الشجاعة والرؤية والعزيمة.
1: إلى اللقاء.
2: الوضع اليوم خطير، أنت تحت بند الأذن كلهم بقتلك.
3: إعلامياً الحرب خلصت، لكن على أرض الواقع ما خلصت الحرب.
4: كل حياتنا صارت دمار في دمار، بتشوف مالك قدام عينك بنحرق.
5: بننام في خوف، بنصحى في خوف، احنا مصيرنا كله خوف بخوف.
6: احنا لا قاعدين في أرض ولا قاعدين في مكان بيتنا، الحياة على الشارع في الشارع، احنا في الشارع.
7: أنا بتحمل مسؤولية أكبر من عمري، أنا اللي بعيد البيت.
8: والله نفسي في رغيف خبزها.
9: ليس غريباً في كييف أن تسمع أصوات الصواريخ الروسية فجأة، لكن الغرابة تكمن في حجم وكثافة هذه الهجمات من جهة، والفترات الزمنية التي باتت تفصل بينها من جهة أخرى. تفوق صاروخي روسي وغلبة عددية على الجبهات، تقابلها وعود من جانب حلفاء أوكرانيا باستمرار الدعم.
10: في هذا العالم هناك من يكبر بين عائلته، وهناك من يكبر على غيابها. منذ العام 2017 تصل كفالاتكم إلى الأيتام برعاية تحفظ كرامتهم. في 15 دولة نرافق في أيادي الخير الأيتام ونمنحهم دعماً يصنع فرقاً حقيقياً. ساهم الآن وكن سبباً في حياة أكثر أماناً.
11: حين ينهض الفجر فوق البحر وتبدأ الأمواج رقصة الضوء الأولى، دعادف الشمس يقود خطاك بين ظلال الغابات وعبق الحقول، في رحلة يصنعها الجمال كل يوم جديد. هنا تبدع الطبيعة لوحة تخطف الأبصار.
12: لأطفال عاشوا الصراعات والنزوح يكون التعليم هو الأمل في المستقبل. معاً نحول هذا الحلم إلى حقيقة. تبرعوا لحملة العودة للمدرسة اليوم

حياكم الله، أهلا إلى هذه التغطية المستمرة للتطورات في اليمن والتوتر الأمريكي الإيراني، كذلك التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية. البداية كالمعتاد بالمستجدات، مصادر محلية يمنية تقول إن اشتباكات عنيفة تجري منذ الليلة الماضية في مديرية ذباب بين قوات الحكومة اليمنية ومسلحي جماعة أنصار الله الحوثيين. أما وسائل إعلام

0: لامن تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين، فتقول إن غارات استهدفت العاصمة صنعاء. وفي السعودية أفادت هيئة الطيران المدني بتعرض مطار الملك خالد الدولي في الرياض أمس لاعتداءين استهدفا مرافق المطار وطائرة تابعة للخطوط السعودية. وقالت هيئة الطيران المدني السعودية إن الاعتداءين أسفرا عن استشهاد 3 مواطنين وإصابة آخرين من جنسيات مختلفة. وأعلن المتحدث باسم التحالف بدوره تدمير 3 منصات لإطلاق الصواريخ يستخدمها أنصار الله الحوثيين، وقال إن الاعتداءات الحوثية على المدنيين والأعيان المدنية سيتم الرد عليها بحزم. أما فيما يتعلق بالتوتر الأمريكي الإيراني، فإن الرئيس الإيراني يقول إن طهران أكدت دائما على الحوار، مشيرا إلى أنه يكون مجديا عندما لا يجري مع استخدام القوة. وأعلنت بحرية الحرس الثوري الإيراني أعلنت استهداف سفينة محملة بالغاز، وذلك أثناء محاولتها عبور المسار غير القانوني جنوبية هرمز. وكان الرئيس الأمريكي قال إن فريقه يجري محادثات مثمرة مع إيران، وأنه لن يشن هجوما عليها قبل انتخابات الشهر المقبل. في الأثناء نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الجيش الأمريكي يعد خيارات لاستئناف عمليات قتالية واسعة ضد إيران. وفي الضفة الغربية أفاد مراسل الجزيرة باعتداء مستوطنين على مزارعين فلسطينيين، وذلك أثناء قطف ثمار الزيتون في دير بزيع غربية رام الله وإعلانها منطقة عسكرية مغلقة. ونبدأ بالإشارة إلى هذا الخبر نقلا عن وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين. غارات على العاصمة اليمنية صنعاء. القوات الحكومية اليمنية أيضا تقول نخوض مواجهة مستمرة مع ميليشيا الحوثي على امتداد خطوط القتال في مأرب. إذن هذا فيما يتعلق بالملف اليمني الذي سنبدأ به. إذن كما ذكرنا هذه التطورات في اليمن. ومعنا الآن من صنعاء مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي، ومن تعز ينضم إلينا أو تنضم بالأحرى مراسلتنا مها علي. أهلا بكما. وأبدأ معك نبيل لنتعرف على المستجدات، خصوصا على الضوء ما أعلنته القوات الحكومية. تفضل.
1: نعم ليلى، منذ قليل وانفجارات عنيفة تهز العاصمة اليمنية صنعاء. قالت وسائل إعلام رسمية تابعة لسلطات صنعاء بأنها غارات سعودية قد استهدفت العاصمة صنعاء منذ ظهر اليوم أو منذ نحو ساعتين. والغارات تستهدف العاصمة، تؤكد وسائل إعلام رسمية بأنها كانت قد استهدفت قبل ساعة من الآن مع الطام بثلاث غارات جوية، بالإضافة إلى استهدافها أبراج الاتصالات في منطقة بلاد الروس ومنطقة أرحب أيضا، واستهدافها بست غارات لمنطقة بني حشيش شرق العاصمة اليمنية صنعاء. والآن جددت الغارات الجوية على العاصمة اليمنية صنعاء، وأكدت سلطات صنعاء بأنها غارات سعودية على العاصمة، لكن حتى اللحظة لم تحدد الأماكن التي تم استهدافها من قبل الطيران، ولم يصدر حتى اللحظة بيان رسمي بخصوص هذه الغارات ما أعلنت عنه وسائل الإعلام الرسمية. منذ أمس أيضا كانت قد أعلنت عن غارات جوية استهدفت أيضا العاصمة صنعاء منذ ليل أمس وحتى اليوم، واستهدفت مصنع للإسفنج في منطقة شملان بالعاصمة صنعاء، بالإضافة إلى مصنع آخر قالت بأنه للكهرباء ومواد البناء. وأعلنت وزارة الصحة التابعة لسلطات صنعاء بسقوط 6 جرحى جراء هذه الغارات التي قالت بأنها سعودية واستهدفت مناطق هنا في حي شملان بالعاصمة صنعاء، وأكدت أيضا تضرر عدد كبير من المنازل. في ذات السياق كان قد أعلن الناطق العسكري للقوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء العميد يحيى سريع بأنه سيتم السماح للرحلات الإنسانية من وإلى مطار الرياض لجميع الرحلات الحاصلة على تصريح من مركز تنسيق الشؤون أو العمليات الإنسانية في العاصمة اليمنية صنعاء. هذا يأتي أيضا بعد أن كان قد نفذ منذ 3 أكتوبر وحتى هذه اللحظة نفذت القوات المسلحة حسب إعلام

0: ثانيها نحو 20 عملية عسكرية باتجاه المملكة العربية السعودية تنوعت ما بين الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة والصواريخ المجنحة التي أكدت القوات المسلحة بصنعاء بأنها استهدفت فيها مناطق في المملكة العربية السعودية وتحديدا مطار الملك خالد في الرياض بالإضافة إلى مطار نجران وقاعدة خميس مشيط وأيضا في اتجاه مناطق عسير ونجران ومعسكرات في تلك المناطق. وأكدت أيضا القوات المسلحة بأنها ستواصل من استمرار عمليات العسكرية باتجاه العمق السعودي حتى تتوقف الغارات ويرفع الحصار. في السياق الميداني ليلى، أكدت القوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء بأنها استهدفت قوات تابعة لحكومة عدن جنوب مضيق باب المندب وكانت قادمة من محافظة لحج، وأكد بأن هذا الاستهداف قد أدى إلى سقوط العشرات من القتلى والجرحى في صفوف تلك القوات وإعطاب عدد من الآليات العسكرية وإحراق بعضها. كما أكدت أيضا بأنها قد طردت التحشيدات التابعة لقوات حكومة عدن من منطقة جبل حبشي في محافظة تعز. كان قد أحصى الناطق العسكري للقوات المسلحة التابعة لصنعاء خلال الساعات 24 الماضية 59 غارة جوية قال بأنها سعودية واستهدفت محافظات يمنية مختلفة واقعة تحت سيطرة سلطات صنعاء، وأكد سقوط ضحايا جراء هذه الغارات. كما أحصى أيضا منذ 3 سبتمبر وحتى الآن أحصى نحو 1860 غارة جوية قال بأنها سعودية.
1: أشكرك نبيل على هذه التفاصيل. أنتقل إليك مها في تعز، والسؤال عن أين تقف خطوط المواجهة حول تعز خصوصا على خلفية التصريحات الأخيرة وآخر ردود الفعل، إذا كانت هناك أي ردود فعل جديدة أو تصريحات ومواقف جديدة من الجانب الحوثي. تفضلي.
2: نعم ليلى، الساعة الأخيرة حملت تطورات سواء على المستوى العسكري أو على المستوى الإنساني. نبدأ عسكريا بما أعلنته القوات الحكومية بخوضها معارك ضارية مع عناصر جماعة الحوثي المتبقية في محيط باب المندب، بينما تستمر العملية العسكرية لتحرير مديرية الوازعية المتاخمة للساحل الغربي. بخصوص الوضع في الريف الغربي لمحافظة تعز، تدور في الأثناء مواجهات محتدمة بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي عند مفرق جبل حبشي، وكذلك في جبهة اللقروط شرقي المدينة. القوات الحكومية قالت إنها صدت هجوم واسع لجماعة الحوثي وكبدت الجماعة خسائر في الأرواح والعتاد. بالنسبة أيضا للمواجهات التي تدور بالقرب من مفرق جبل حبشي، نتحدث عن قرب هذه المنطقة من منطقة الضباب التي تعتبر المخزن المائي الوحيد لمدينة تعز. مدينة تعز بدرجة رئيسة تعتمد على 5 أحواض مائية، 4 من هؤلاء الأحواض يقعون في نطاق سيطرة جماعة الحوثي والتي رفضت كل المبادرات الدولية وكذلك الوساطات المحلية لإعادة ضخ هذه المياه إلى مدينة تعز منذ العام 2015. بالتالي نتحدث عن مخزون مائي وحيد لمدينة تعز، وهو مصدر رئيسي وشريان رئيسي لإمداد هذه المدينة المحاصرة بالمياه، وهو في الوقت الحالي يتعرض أو تدور بالقرب منه مواجهات بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي التي تستميت للسيطرة على هذا الطريق وإغلاقه. هي بطبيعة الحال أغلقته في وجه المسافرين والإمدادات الغذائية والإنسانية، وهذا أثر بشكل مباشر بتداعيات إنسانية كارثية على السكان داخل مدينة تعز. نتحدث عن ارتفاع مهول في أسعار المشتقات النفطية وانعدامها، ارتفاع في أسعار المواد الغذائية، كذلك كبرى أو أكبر مستشفيات المدينة. هيئة مستشفى الثورة العام بمدينة تعز هو أيضا مهدد بالتوقف نتيجة نفاذ مادة الوقود. مدير الهيئة تحدثت إليه بشكل مباشر وأخبرني بأن المواد المتبقية لا تكفي لتشغيل المستشفى سوى ليوم واحد فقط. بالتالي نحن نتحدث عن وضع إنساني كارثي بكل جوانبه الصحية. توقف العمليات، أيضا مراكز العمليات، حاضنات الأطفال، أيضا جلسات الغسيل الكلوي لمرضى الغسيل الكلوي، كل هذا مهدد بالتوقف نتيجة انعدام المشتقات النفطية بمدينة تعز. هذا أثر بدرجة رئيسة أيضا على حركة السكان داخل هذه المدينة. المدينة تكاد تعاني من شلل بسبب انعدام المشتقات النفطية، أيضا ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية والإنسانية. وعلى المستوى الإنساني أيضا، القائم بأعمال مدير مكتب شؤون الحصار بمدينة تعز كان قد أفاد بمقتل طفل وإساءة وإمرأة كذلك جراء إطلاق الحوثيين قذائف باتجاه منطقة الشقب الواقعة شرقي محافظة تعز. ليلى.
1: أشكرك مها على هذه التفاصيل. مها علي من تعز، وسنتابع محاولة فهم ما يجري تحديدا بين تعز وصنعاء. ومعنا في الاستوديو مدير مكتب الجزيرة في اليمن سعيد ثابت. أهلا سعيد. إذا وأنت تتابع المشهد، يعني أولا وتيرة الضرب على صنعاء ازدادت بشكل ملحوظ بين الأمس واليوم، ما تفسيرك لذلك؟
3: هو جاء على خلفية القصف الجوي والقصف الصاروخي على مطار الملك خالد، ووقوع ضحايا فيها واستهداف طائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية. يبدو أن هذه ردود على هذه الضربات، استهداف صنعاء بالتحديد لرمزيتها. ومنذ ليلة أمس أكثر من غارة جرت، قبل قليل أيضا الغارات وقعت قبل ساعة أو أقل في العاصمة صنعاء، وهذه يبدو على خلفية هذه التصعيد المتبادل بين الجماعة والرياض.
1: طبعا يبدو أن هناك كلمة الآن للمبعوث الأممي إلى اليمن في مجلس الأمن، سنتابعها مباشرة من نيويورك.
4: احتجاز من موظفي الأمم المتحدة، وهذه خطوة أولى إيجابية، ولكن 72 من زملائنا لا يزالون رهن الاحتجاز، وما من تقدم ملحوظ لإطراق سراحهم. الأمم المتحدة تستمر في التفاعل بشكل فعال مع أنصار الله لضمان إطلاق سراح هؤلاء من دون شروط مسبقة. الكثيرون يواجهون مشاكل صحية جسيمة، وإطلاق سراحهم أمر ملح، والمجلس لابد أن يدعم ذلك. سيدتي الرئيسة، كما استعرضت، إن دلت التطورات الأخيرة على شيء فهي تدل على أن نزاع اليمن لا يمكن احتوائه من دون عملية سياسية ذات مصداقية تحل النزاع بشكل مستدام. سيظهر النزاع مرة أخرى وسيعمق التوترات الإقليمية وسيهدد الاستقرار الأوسع. استمرار المجلس في عمله واهتمامه ووحدته ودعمه للوساطة أمور لا غنى عنها. وشكرا. أشكر السيد جرونبرغ على إحاطته، والكلمة الآن للسيد محمد يحيى. سيدتي الرئيسة، أشكر المبعوث الخاص جرونبرغ على إحاطته وعلى جهوده المتواصلة للدفع نحو حل سياسي في اليمن. اليوم علي أن أحذر المجلس من أن الأزمة الإنسانية في اليمن قد تفاقمت بشكل هائل، وأي تقاعس إضافي سيكلفنا أرواحا. على مدى الشهرين الماضيين أدى تصاعد القتال إلى زيادة المعاناة في صفوف المدنيين الذين أنهكهم بالفعل أكثر من عقد من النزاع. الأسر تفر مرة أخرى من منازلها وقد استنفدت مدخراتها وتعطلت سبل كعيشها ولم يعد أمامها سوى خيارات قليلة للسلامة. نزح أكثر من 200,000 شخص في مختلف أنحاء اليمن منذ بداية أغسطس، وهذا أعلى مستوى للنزوح منذ هدنة عام 2022. إضافة إلى ذلك، فر ما يقرب من 4,000 شخص عبر مضيق باب المندب طلبا للأمان في جيبوتي والصومال. سيدتي الرئيسة، وراء الإحصاءات أسر تواجه خيارا مستحيلا: البقاء والمخاطرة بحياتها أو المغادرة وخسارة كل شيء مرة أخرى. وتدفع النساء والأطفال الثمن الأكبر. منذ بداية أغسطس أفادت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بمقتل ما لا يقل عن 46 مدنيا وإصابة أكثر من 130 آخرين، وكان أكثر من نصف القتلى وما يقرب من ثلث الجرحى من الأطفال. وهذه الأرقام لا تعكس سوى الحوادث التي جرى التحقق منها. من المرجح أن تكون الحصيلة الحقيقية للضحايا المدنيين أعلى من ذلك. وحتى قبل هذا التصعيد كان 2.2 مليون طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد، وكان أكثر من نصف مليون منهم يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم. وفي الوقت ذاته أغلقت نحو 250 مدرسة، وانقطع أكثر من 137,000 طالب عن الدراسة من دون إمكانية الاستفادة من برامج التغذية المدرسية. سيدتي الرئيسة، يدفع القتال أيضا النظام الصحي في اليمن إلى حافة الانهيار. تفيد منظمة الصحة العالمية وشركائها الصحيون بأن 3 منشآت صحية من أصل 5 تم تقييمها في أنحاء البلاد تعمل بشكل كامل، والقليل منها فقط تعالج الإصابات. الإصابات المرتبطة بالنزاع تفرض ضغوطا هائلة على النظام الصحي وتحد من الخدمات الأخرى، بما في ذلك الرعاية الطارئة للنساء أثناء الولادة، كما يتزايد خطر تفشي الأمراض. تفيد منظمة الصحة العالمية بأنه تم الإبلاغ هذا العام عن أكثر من 7800 حالة مشتبه بإصابتها بالكوليرا وأكثر من 22,000 حالة مشتبه بإصابتها بالحصبة في مختلف أنحاء اليمن. مواقع النزوح المكتظة والمياه غير الصالحة للشرب وسوء الخدمات الصرف الصحي تؤدي إلى ظروف مؤاتية لتفشي الأمراض، وكل ذلك يحدث في خضم تفاقم انعدام الأمن الغذائي والتراجع الاقتصادي والصدمات المناخية والهشاشة الممتدة. سيدتي الرئيسة، على الرغم من هذه التحديات تواصل المنظمات الإنسانية تقديم المساعدة. منذ بداية أغسطس قدمت الأمم المتحدة وشركاؤها مساعدات طارئة لأكثر من 131 ألف شخص تضرروا من التصعيد الأخير، وشمل ذلك الغذاء والمأوى والخدمات الصحية وخدمات الحماية. كما نشر الشركاء الصحيون فرقا طبية متنقلة واستندوا إلى آليات الاستجابة السريعة وقدموا إمدادات طبية عاجلة. أشيد بجميع شركائنا الإنسانيين والموظفين اليمنيين والعاملين في الخطوط الأمامية، فهم يواصلون خدمة المجتمعات المحلية رغم الضغوط الهائلة. غير أن الواقع على الأرض هو أن الاستجابة الإنسانية في اليمن لا تتمكن من تلبية الاحتياجات، ليس بسبب نقص الجهود التي يبذلها العاملون على الأرض، ولكن بسبب نقص التمويل.
5: Close to 20 million has been mobilized.
4: على ضوء التصعيد الأخير تم تعبئة 20 مليون دولار، منها 11 مليون دولار عبر صندوق الإنساني لليمن و9 ملايين دولار أخرى عبر صندوق المركزي لمواجهة الطوارئ لدعم الأسر التي نزحت حديثا والمجتمعات المضيفة لها. إضافة إلى ذلك، خصص منسق الإغاثة في حالات الطوارئ مبلغا إضافيا قدره 18 مليون دولار من الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ لدعم المساعدات المنقذة للحياة في مختلف أنحاء العالم. غير أن تمويل الصندوق المركزي والصندوق الإنساني لليمن وحده لا يمكن أن يسد الفجوة، فالنداء الإنساني ممول بنسبة 22% فقط، وتتسع الفجوة بين الاحتياجات والموارد المتاحة في الوقت الذي تتفاقم فيه الأزمة. وبدأت المنظمات الإغاثة بالفعل في اتخاذ قرارات صعبة. أي احتياجات ستلبى وأي مجتمعات لن تحصل على خدمات بعد ذلك؟ نقص التمويل يؤدي إلى التالي: تراجع عدد العيادات العاملة، تراجع عدد الأطفال الذين يتلقون علاجا للتغذية، تراجع عدد الأسر التي تتلقى الغذاء، وتراجع عدد النساء التي يحصلن على رعاية صحية. وفي نهاية المطاف كل ذلك سيؤدي إلى مزيد من الوفيات التي يمكن تجنبها. من دون استجابة كافية ستتفاقم الأزمة ويصبح التعافي أكثر صعوبة وأكثر كلفة، كما ستتآكل قدرة الأسر على الصمود أمام هذه الصدمات البسيطة، يزيد التهديد وستصبح فرص بناء مستقبل أفضل أكثر بعدا. سيدتي الرئيسة، إضافة إلى نقص التمويل تواجه العمليات الإنسانية عقبات أخرى، فهذا الشهر شهدنا استمرار احتجاز 72 من زملائنا في الأمم المتحدة تعسفيا، مع استمرار المخاوف بشأن سلامة موظفينا، والعواقب وخيمة. الاحتياجات حادة في العديد من المناطق، بينما أدت بيئة العمل غير الآمنة إلى جانب نقص التمويل إلى تقليص نطاق العمل الإنساني بشكل كبير. أرحب بالإفراج عن أحد موظفي الأمم المتحدة خلال الأسبوع الماضي، وأنضم إلى الأمين العام، وأدعو إلى الإفراج عن جميع موظفي الأمم المتحدة
1: إذن نكتفي بهذا القدر من الجلسة التي تعقد لمناقشة اليمن في مجلس الأمن، وسنعود إلى تفاصيلها في سياق نشراتنا. أما الآن ننتقل إلى تطورات التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، إذ أفاد مستشفى شهداء الأقصى باستشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال شرقي مخيم المغازي وسط القطاع، كما أكدت أكثر من 100 منظمة إنسانية وحقوقية ومنظمة من منظمات المجتمع المدني أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة لا وجود له إلا على الورق. وفي الضفة الغربية تتصاعد اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين بوتيرة غير مسبوقة. وتنضم إلينا من تونس فرانشيسكا ألبانيزي المقررة مقررة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة. أهلا وسهلا بك سيدة ألبانيزي، ونحن نتابع الأرقام وعلى خلفية ما توقعتي أنت قبل أشهر من وصول الوضع إلى ما وصل إليه، ما تعليقك أولا؟
6: نعم، ما توقعته قبل شهور بل

0: عوام بات ماثلا أمامنا في غزة، والوضع يزداد سوءا يوما بعد يوم في غزة. ولا أعتقد أن المصطلحات بإمكانها أن تصف ما يحدث في غزة بالدقة المطلوبة. نحن نعرف أن هناك الكثير من السكان تم ترحيلهم من الجنوب باتجاه مناطق أخرى، ومن الشمال باتجاه مناطق أخرى. نعرف أن رفح دمرت بشكل كبير، وإسرائيل احتلت مناطق شاسعة داخل القطاع، وهناك مناطق سيطرت عليها ما بين حدود إسرائيل وما يسمى بالخط الأخضر. بالتالي تم حشر السكان وما يزيد عن 1.8 مليون شخص في ما لا يقل عن 30% من قطاع غزة. وغزة أصلا كانت أحد المناطق المعروفة بكثافة سكانية كبيرة في العالم، والآن بعد 6 قنابل نووية لنقل التي دمرت غزة، الجيش الإسرائيلي يحول الأنقاض إلى غبار، وليس هناك أي ملجأ بالنسبة للسكان. نعرف أن القطاع الصحي انهار منذ فترة طويلة، هناك 19 مؤسسة طبية تم إعادة تأهيلها، ولكن هذا غير كافي لتقديم الخدمات الطبية بالنسبة للسكان. السكان يعانون من الكثير من الأمراض وسوء التغذية والكثير من الصعوبات، وهذا يؤدي إلى الكثير من المعاناة والموت البطيء. الإعانات الإنسانية لا تدخل، والحل السياسي غائب إلى غاية، لذلك الوضع فظيع للغاية في قطاع غزة.
1: وليس هناك سوى خطة ترامب، والتي وصفتها أنت بأنها تطهير عرقي بقناع دبلوماسي، رغم أن هناك عدد من الدول العربية والإسلامية أيضا شاركت فيها. ماذا عن البديل؟ يعني اقترحتي تحالف بديل مجموعة لاهاي، ولكن أين وصلت هذه المجموعة؟ أين وصلت جهودها؟
0: من الصعب أن نخوض في هذا الأمر. الولايات المتحدة الأمريكية تمكنت من الضغط على الكثير من الأعضاء في مجموعة لاهاي. نتحدث عن السنغال، باربيدوس، كولومبيا، كل هذه الدول خرجت، ومن الصعب أن نواجه الوضع القائم من دون الدعم الضروري والالتزام. بالتالي من الصعب جدا الوقوف في وجه الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة أمام إدارة تعمل حسب واتباعا لإجراءات انتقامية. بالتالي مجموعة لاهاي ما زالت موجودة، ولكن ليس بإمكانها القيام بالكثير مع استمرار خروج مجموعة من الدول. كولومبيا بعد الانتخابات الأخيرة التي جاءت بحكومة مقربة من أمريكا ومن إسرائيل، هذه الحكومة قررت إعادة فتح سفاراتها في إسرائيل وربط العلاقات الدبلوماسية، لكن هذا بالتأكيد خطأ استراتيجي من قبل المجتمع الدولي.
1: وهذا لافت، في هذا لافت، يعني في الوقت الذي يتطلع فيه أكثر من 60 دولة يعني وتتهم بالتواطؤ ولم تحاسب أي منها، ما قيمة إذن تقارير المقررين إذا لم تكن هناك مساءلة، لم تترجم إلى مساءلة ومحاسبة، بل على العكس ما يجري هو مكافأة؟
0: نعم، هذا صحيح. ما يحدث في أوروبا هو أن الناس يخرجون إلى الشارع ويحتجون وينظمون مظاهرات، وهم ينظمون أيضا إضرابات. وكأوروبية فأنا خجول من القادة الأوروبيين من معظمهم، وبنفس المطاف هناك الملايين من الناس يحتجون يوما بعد يوم في الشوارع مطالبين بوقف هذه الإبادة. وأعتقد أن هذا الظلم في فلسطين وفي قطاع غزة موجود أيضا في مناطق أخرى في العالم، ونحن نرى بأن هناك مظاهرات منتشرة في العالم ككل، العالم العربي وفي أوروبا، مظاهرات تنادي بالعدالة للفلسطينيين. والكوفية منعت في الكثير من الدول الأوروبية والدول الأخرى التي تعمها هذه الاحتجاجات. الناس العاديون الآن يجدون أنفسهم مطالبين بالقبول بالوضع الراهن، وإذا ما قبلوا بهذه الضغوطات فهم يتخلون عن أبسط وأهم حقوقهم.
1: فرانشيسكا ألبانيزي، مقررة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كنت معنا من تونس، شكرا لك. شكرا. ننتقل الآن إلى ملف التوتر الأمريكي الإيراني. الرئيس الإيراني يقول إن طهران أكدت دائما على الحوار، مشيرا إلى أنه يكون مجديا عندما لا يجري مع استخدام القوة. وكان الرئيس الأمريكي قال إن فريقه يجري محادثات مثمرة مع إيران، وأنه لن يشن هجوما عليها قبل انتخابات الشهر المقبل. معنا من البيت الأبيض مراسل الجزيرة أحمد هزيم، ومن طهران ينضم إلينا بابا ولد حرمة. أهلا بكما أحمد وبابا. دعني أبدأ معك أحمد، لأتابع معك ما يقوله الرئيس ترامب، خصوصا مع وجود تلميحات وتسريبات عن إمكانية حصول ضربة واستهداف لإيران قبل الانتخابات النصفية، خلافا لما يقوله الرئيس.
2: نعم ليلى، الرئيس كان قد أكد أنه لن يقوم بشن ضربات عسكرية ضد إيران قبل انتخابات التشريد النصفي، لكن التسريبات ونقلا عن مسؤولين أمريكيين كثر لعدة مواقع ومؤسسات إعلامية تتحدث أن هناك خيارات متاحة أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتوجيه ضربة عسكرية ضد المنشآت النووية الإيرانية أو حتى البنية التحتية في إيران، وأن هذه العملية إن تم اتخاذ القرار فيها تكون كبرى على غرار تلك العمليات التي بدأت بها هذه الحرب في 28 من فبراير شباط الماضي. ومسؤول أمريكي أيضا أكد لأكسيوس أنه في حال تم اتخاذ القرار بأن تكون الضربات العسكرية كبيرة وضخمة، فإنه من المرجح أن يتم إشراك إسرائيل في هذه العمليات. لكن الرئيس الأمريكي أكد من أن موعد توجيه هذه الضربة لن يكون قبل انتخابات التشريد النصفي. ومسؤول أمريكي تحدث للجزيرة تعقيبا على هذا المنشور يوم أمس بالقول من أن هذا لا يعني أن الخيار العسكري ليس متاحا أمام الرئيس، وأن جميع الخيارات على طاولة الرئيس ليتخذ فيها قرارا، وأن الموقف التفاوض الأمريكي الآن قوي بعد أن انتزعت الولايات المتحدة ورقة مضيق هرمز من المفاوض الإيراني، وبدأت هي من يحمي ويسير الملاحة البحرية عبر هذا المضيق، وتعبر عبره ملايين البراميل من النفط. تفضل إلينا.
1: أشكرك أحمد. أنتقل إلى بابا في طهران لنتابع أيضا ردود الفعل الإيرانية، خصوصا مع التأكيد على المفاوضات ولكن عدم قبول وعدم الاعتراف بأي جدوى لها مع الضغط الحاصل. تفضل بابا.
3: نعم ليلى، ذاك ما يقوله الرئيس الإيراني مسعود بازشكان، يقول إن بلاده تتشبث بالجلوس إلى طاولة المفاوضات بالتشاور، لكنه يقول إن تلك المشاورات والمفاوضات تكون مجدية فقط حين لا يكون هناك تهديد بالقوة، حين لا تكون هناك هذه الضغوط الاقتصادية. كانت للرئيس مسعود بازشكان تصريحات ربما على سقف من هذا، تسأل ما إذا كان هناك من معنى قبل يومين ثلاثة أيام، إذا كان هناك معنى للتفاوض مع من يمارس الضغوط، يشن الحروب والهجمات أثناء الجلوس إلى طاولة المفاوضات ويغتال القادة. يقول الرئيس مسعود بازشكان في تبرم واضح بسلوك الولايات المتحدة الأمريكية بما شنته من حرب على إيران حين كانت تفاوض معها جاريا بينها وبين بلاده، يقول مسعود بزجكان. فيما يتعلق بالمشاورات والمفاوضات، هناك تأكيدات رسمية من الدبلوماسية الإيرانية، من وزير الخارجية، من المتحدث باسم الخارجية، أن هناك هذه الرسائل التي يتواصل تبادلها عبر الوسطاء بطبيعة الحال ما بين الولايات المتحدة وإيران. ويقول المسؤولون هنا في طهران إنهم يدرسون آخر مقترح وآخر رد كانت الولايات المتحدة الأمريكية قد تقدمت به إلى إيران عبر الوسطاء خلال الأسبوعية الماضية. هناك هذا التأكيد على أن المفاوضات والمشاورات الحالية، ومن وجهة نظر إيران، ينبغي أن تتناول أولا ملف مضيق هرمز قبل الخوض ربما لاحقا في الملف النووي.
1: أشكرك جزيلا بابا ولد حرمة من طهران. ونشير الآن إلى الأخبار العاجلة الواردة على الشاشة. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يقول: فرضنا اليوم عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية. ويقول الرئيس ترامب: لن يسمح للمحكمة الجنائية الدولية بأن تلاحق المواطنين الأمريكيين. ويضيف وزير الخارجية الأمريكي كذلك: العقوبات ستحظر التعامل مع المحكمة المارقة كما وصفها، وتقطع مصادر تمويلها وتقوض قدرتها على العمل ضدنا. ويضيف روبيو: نتوقع من حلفائنا الأعضاء في المحكمة الذين يعتمدون علينا لحمايتهم، نتوقع منهم أن يكبحوا جماح هذه المحكمة المارقة. مرة أخرى إذن هذا التوصيف، ويقول: إن لم يتم كبح جماح المحكمة الجنائية الدولية فإن الولايات المتحدة ستواصل العمل على تفكيكها. إذن تصريحات لافتة لوزير الخارجية الأمريكي. سنحاول أن نتعرف على السياق الذي جاءت فيه مع مراسلنا من مقر الخارجية الأمريكية في واشنطن إيهاب العبسي. إيهاب، إذن نتابع معك هذه التصريحات، وضعنا في صورة السياق الذي جاءت فيه وأيضا ردود الفعل عليها.
4: نعم ليلى، بالفعل هي تصريحات لافتة، تصعيد سياسية ودبلوماسية وقانونية في ظل هذه المواجهة بين إدارة الرئيس دونالد ترامب والمحكمة الجنائية الدولية. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يعلن فرض هذه العقوبات على المحكمة، والتي بموجبها يقول أنه سيتم حظر التعاملات مع المحكمة وقطع التمويل عنها لشل قدرتها عن العمل. هذه المرة هي ربما نطاق أوسع من العقوبات، لأن العقوبات الأمريكية السابقة كانت تستهدف العاملين في المحكمة، القضاء والمدعين العامين، لكن هذه المرة تستهدف عمل المؤسسة بشكل عام، المحكمة الجنائية الدولية. وزير الخارجية الأمريكي يقول في سياق الإعلان عن هذه العقوبات إن المحكمة الجنائية الدولية تحاول استهداف القادة الأمريكيين سواء سياسيين أو عسكريين، وهو ما لم تسمح به إدارة الرئيس دونالد ترامب. يقول إن الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء يرفضون أي اختصاص أو ولاية لهذه المحكمة لملاحقة المسؤولين الأمريكيين، بل ذهب إلى أبعد من ذلك بدعوة الحلفاء إلى كبح جماح المحكمة التي وصفها بالمارقة وبالزائفة. وأيضا ذهب في التصريحات بالقول إلى أن الولايات المتحدة ستواصل حملة تفكيك المحكمة جزءا بعد جزء ما لم يتم إنهاء تهديدات المحكمة الجنائية الدولية للولايات المتحدة، وقال إن هذا الأمر سيتم مواصلته بشكل دائم. لكن أيضا في السياق القانوني، هل يمكن للولايات المتحدة تفكيك المحكمة قانونيا؟ الولايات المتحدة تقول أنها ليست خاضعة بالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية، وهي مؤسسة بموجب نظام روما الأساسي، وبالتالي هنا الولايات المتحدة تحاول استهداف المحكمة عمليا من خلال فرض عقوبات التي ربما تستهدف المؤسسات التي تتعامل معها، سواء على قطاع الموردين أو كل الشركات والجهات التي تتعامل مع المحكمة الجنائية الدولية. ليلى،
1: أشكرك إيهاب. في الواقع سأنتقل الآن إلى ضيوفنا هنا في الاستوديو، إلي بريمر المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري الأمريكي، وكذلك ينضم إلينا من مدينة كانتربري في جنوب إنجلترا الدكتور جيفري نايس المدعي العام السابق في المحكمة الجنائية الدولية وأستاذ القانون الدولي. أهلا وسهلا بكما. دعني أبدأ معك سيد

0: نايس وهذه التصريحات التي تابعناها، يعني ما الذي تغير عمليا اليوم في قدرة المحكمة على العمل؟ الرواتب، الأنظمة المصرفية، تقنية التعاون مع المحققين، ما الذي استدعى هذا التصريح برأيك؟
1: So far I haven't seen any more of the statement
2: إلى غاية الآن

0: بالنسبة لي القضية الأولى كان دائما من غير المرجح بأن المواطنين الأمريكيين لن يكونوا ضمن ولاية هذه المحكمة، ولكن كان هذا دوما ممكن لأن أمريكا طبعا لم تكن دولة موقعة، لكن هناك دائما طرق لجر الدول الغير موقعة أمام هذه المحكمة، وأعتقد أن هذا ممكن نظريا وعمليا، وأعتقد أننا بسبب توقيع عقوبات ضد أشخاص وليس أيضا ضد المحكمة، هناك عقوبات ضد أشخاص مرتبطين بالمحكمة، ونحن نعرف بأن هذه العقوبات أثرت على الكثير من الموظفات، خاصة عندما يتوفر هؤلاء الأشخاص على أرصدة في الولايات المتحدة الأمريكية وأفراد من العائلة في الولايات المتحدة الأمريكية. إذا أنا كنت أتوقع هذا الأمر منذ فترة.
1: السيد إيلاي بريمر، يعني عندما يصف وزير الخارجية الأمريكي المحكمة بأنها مارقة، من يحاكم من هنا؟ ما الذي يسعى إليه روبيو من خلال هذا التصريح؟
2: Well, I think this is somewhat for show. This happened just a few hours after a former prosecutor.
0: نحن نعرف أن هذا حدث ساعات قليلة بعد أن فاز مدعي عام سابق بجائزة السلام، ولا أدري هل هناك علاقة ما بين هذين الأمران، لكن هذا ممكن. أعتقد أن رسالة ترامب وروبيو هو أن هذه المحكمة فقط من أجل الديكور إذا ما صح التعبير، وأعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تعبأ كثيرا بهذه المحكمة. موقف أمريكا باتجاه هذه المحكمة في ظل إدارة ترامب هو أن هذه المحكمة تفتقر إلى أي نوع من الموضوعية، وأعتقد أن ترامب وروبيو يرسلان رسالة واضحة بخصوص هذا الأمر، لكن كما تفضل ضيفكم الكريم نحن لا نعرف ماهية هذه العقوبات بالتفصيل، ولكن بالعودة إلى رئيس ترامب ووزير الخارجية روبيو فهذه المحكمة لم تقدم الكثير من أجل حقوق الإنسان.
1: أليس أيضا صحيحا أن هذه المحكمة في كثير من الأحيان لم تستطع أن تفعل قراراتها بسبب مواقف الولايات المتحدة نفسها، وخصوصا يعني نعرف ما حصل بالنسبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي تحديدا؟ وهنا أتوجه لضيفي سيد نايس، وأنت يعني لك خبرة في المحكمة الجنائية الدولية وأنت أستاذ للقانون الدولي، يعني هل تتوقع أن المحكمة ستتراجع بأي شكل من الأشكال أمام هذا الضغط، مثلا في ملفات معينة كملف فلسطين أو ملف أفغانستان، وخصوصا وأن ضيفنا هنا في الاستوديو سيد بريمر يقول أن المحكمة بالنسبة للولايات المتحدة ليس لها أي جدوى؟ يبدو أن هناك كلمة الآن لوزير الخارجية الأمريكي سجلت قبل قليل، سنتابعها.
3: Either the ICC will end its threats or we will end the ICC. And we expect our allies, many of whom are part of the ICC.
0: نحن نتوقع من حلفائنا ضمن هذه المحكمة أن يسحبوا الدعم من هذه المحكمة، وإلا فالولايات المتحدة الأمريكية ستستمر في حملتها من أجل تفكيك هذه المحكمة قطعة قطعة لكي يزول التهديد ضد بلدنا.
1: تفكيك هذه المحكمة قطعة قطعة، هذا ما يقوله وزير الخارجية الأمريكي سيد نايس. ما تعليقك أولا على المفردات التي استعملها على التوصيف بأنها يعني جهة مارقة؟ سنتابع الآن الكلمة، مهم جدا حتى نستطيع أن نحللها.
0: منذ عقود الديمقراطيون والجمهوريون رفضوا فكرة هذه المحكمة ورفضوا تمكين هذه المحكمة من متابعة مواطنين أمريكيين، لأن أمريكا لم تنضم لهذه المحكمة. نحن لسنا بحاجة لهذه المحكمة ولا نريدها، والكثير من الخبراء لا يهتمون بما نقوله. هناك عدم إمكانية لمتابعة

0: المواطنين الأمريكيين الذين يدافعون عن بلدنا، أولئك الذين يدافعون عن حدودنا، يريدون أن يتابعوا وأن يحاكموا قادتنا، وهذا مرفوض. المحكمة تريد المزيد من السلطة، هذا مرفوض. الرئيس دونالد ترامب لن يسمح بهذا إطلاقا، لن يسمح للمحكمة بمتابعة ومقاضاة مواطنين أمريكا. لذلك الولايات المتحدة الأمريكية اليوم تفرض عقوبات على هذه المحكمة. نحن سنمنع معاملات مالية مرتبطة بهذه المحكمة، وسنمنع كل المرتبط بهذه المحكمة أن يتآمروا علينا. الولايات المتحدة الأمريكية والشعب الأمريكي ليسوا ضمن ولاية هذه المحكمة المارقة، والحزبان يتفقان على هذا الأمر، ولكن الرئيس دونالد ترامب وحده هو الذي اتخذ القرار الشجاع لفرض العقوبات على هذه المحكمة. إما على المحكمة أن توقف هذه التهديدات، وإما سنوقفها نحن من جانبنا، ونحن ندعو كل الحلفاء أن ينضموا إلينا من أجل القضاء على هذه المحكمة. إذا لم يفعلوا ذلك، فأمريكا ستمضي قدما من أجل تفكيك هذه المحكمة قطعة قطعة حتى يزول التهديد ضد أمريكا.
1: إذن هذه كانت فحوى الكلمة التي ألقاها وزير الخارجية الأمريكي بخصوص تفكيك المحكمة الجنائية الدولية قطعة قطعة، كما أكد وأصر على وصفها بأنها جهة مارقة. وأعود إليك سيد نايس لنتابع إذن يعني التأثير القانوني وتفسير قانوني لمثل هذه الكلمة الآن، كيف تترجم وكيف يمكن فعلا لمؤسسة أسستها أكثر من 120 دولة تأتي دولة الآن لتقوم بتفكيكها؟
0: نعم، الولايات المتحدة الأمريكية لديها قوة كبيرة، قد يكون لها طموح لتفكيك المحكمة، وقد تنجح في الإضرار بشكل كبير بهذه المحكمة. ولكن علينا أن نعتبر التالي: من يريد أن يقضي على الشرطة وعلى المحكمة التي تأتي بالمجرمين إلى العدالة؟ من الذي يريد أن يقضي على هذه الأجهزة في المجتمع؟ كيف سيكون لاحقا بالإمكان متابعة الجنات؟ لكن ما تحاول أمريكا أن تقوم به هو القضاء على كل جهة مستقلة من أجل متابعة الجنات والمخالفين في العالم. على العالم أن يدرك هذا الأمر، وعليه أن يحتج وأن يرفض هذه الإجراءات. وهذه المحكمة ينبغي أن تستمر في عملها، وينبغي أن تقوم بالمهمة المنوطة بها بالشكل المطلوب. نحن نرفض هذا الجبن من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، وأعتقد أن روبيو في بيانه يعكس هذا الأمر.
1: إذا سيد بريمر، ويعني نتابع هذه التصريحات، واضح أن هناك استياء كبير في الأوساط، يعني في أوساط قانونية عديدة وهي تتابع هذه التصريحات. يعني في النهاية، ما الذي تريد الولايات المتحدة تحقيقه من هذه العقوبات؟ هل هو حماية الجنود الأمريكيين أم حماية نتنياهو نفسه؟
2: Well, I think the previous guest right before me laid out the case.
0: ضيفكم الكريم تحدث بشكل واضح حول ما تريد أمريكا الوصول إليه. المحكمة دائما تنظر للأفعال الأمريكية على أنها مخالفة، ويتم استخدام هذه المحكمة. هذه المحكمة تحاول دائما محاكمة أمريكا، وضع في قفص الاتهام. وسمعنا من قبل روبيو بأن المحكمة تخرق السيادة الأمريكية، وروبيو قال: لا نعرف ما الذي تقوم به هذه المحكمة، لكن أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية الآن منزعجة من قبل هذه المحكمة وتريد أن تتخلص منها. بالتالي من الواضح بأن هذه محاولة من الحكومة الأمريكية تفكيك هذه المحكمة أو التقليص من عملها ومن أثرها. والمحكمة بنهاية المطاف ستستمر في عملها وقد تتابع مواطن أمريكي، لذلك أمريكا
1: يعني تتخلص منها. تراها كحركة استباقية هنا سيد بريمر، يعني ولكن في المقابل ألا تمنح هذه العقوبات مثلا روسيا والصين حجة جاهزة لرفض أي يعني عقوبات أو أي محاسبة في المستقبل؟
0: أعتقد أن المحكمة الدولية طبعا عاجزة عن مساءلة ومتابعة أي طرف. هناك بالتأكيد أمثلة قليلة خلال تاريخها حيث أرسلت هذه المحكمة أشخاص أو متهمين إلى السجن، ربما كان عددهم 10 أشخاص، بالتالي قدرتها ضعيفة.
1: قد يجادل البعض أنهم 10 أشخاص استحقوا هذه العقوبات وهذه المساءلة، ولكن دعني أعود إلى مراسلنا من مقر الخارجية الأمريكية في واشنطن إيهاب العبسي. إيهاب، يبدو لديك جديد فيما يتعلق بهذه التصريحات لوزير الخارجية الأمريكي.
3: نعم بالفعل ليلى، وزارة الخزانة الأمريكية قبل قليل أصدرت بيانا أيضا توضح في ماهية وطبيعة هذه العقوبات التي أعلن عنها وزير الخارجية روبيو في الكلمة المسجلة قبل قليل. تقول وزارة الخزانة أنه بموجب هذا القرار الصادر اليوم يتم تجميد أموال المحكمة الجنائية الدولية والممتلكات الموجودة في الولايات المتحدة أو الخاضعة لسيطرة أشخاص أمريكيين، أيضا حظر المعاملات المالية، منع الأشخاص والشركات الأمريكية من إجراء المعاملات مع المحكمة إلا في الحالات المصرح بها، وكذلك تقييد الخدمات وهي منع تقديم خدمات للمحكمة بما فيها الخدمات المصرفية والتجارية والتقنية، وكذلك تتأثر الشركات والبنوك ربما خارج الولايات المتحدة إذا كانت المعاملات مع المحكمة خاضعة للاختصاص الأمريكي. إذن ليلى، هذه العقوبات كما ذكرنا سابقا هي لا تستهدف فقط القضاء أو المدعين العامين في المحكمة، بل تستهدف كيان المحكمة الجنائية الدولية كمؤسسة. الولايات المتحدة كما قال الوزير روبيو يقول إن الولايات المتحدة ستواصل وتعمل على تفكيك هذه المحكمة جزءا بعد جزء ما لم يتم إنهاء تهديد المحكمة بالنسبة للولايات المتحدة. يقول الوزير روبيو إن الجمهوريين والديمقراطيين يرفضون على السواء أن تكون للمحكمة الجنائية الدولية أي اختصاص أو لا يتعلق بالولايات المتحدة، ويقول إن المحكمة تريد أن تحاكم المواطنين الأمريكيين سواء القادة السياسيين أو العسكريين، وهو ما لن تسمح به إدارة الرئيس دونالد ترامب، ودعا الحلفاء إلى التعاون في هذا الأمر لمحاولة كبح ما وصفها به المحكمة الزائفة والمارقة. ليلى،
1: أشكرك إيهاب، وسنعود إليك طبعا في حال ورود أي ردود فعل جديدة، وسنتابع الحوار هنا في الاستوديو. وينضم الآن إلينا دكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير في سياسات الشرق الأوسط. أهلا وسهلا بك دكتور. يعني مثل هذا الإعلان من جانب وزير الخارجية والحديث عن أن هذه المحكمة لم تكن أصلا ذات جدوى، ضيفنا هنا في الاستوديو السيد إيلاي بريمر يتحدث عن أن يعني 10 أشخاص فقط تمت محاكمتهم طيلة 60 سنة، إذن هي في الواقع ليست ذات جدوى. ما تعليقك أولا؟
4: أولا هذا النوع من ما يسمى بشريعة الغاب، وتقوم به الولايات المتحدة الآن هو عبارة عن التجاوز على آخر حصون احترام حقوق الناس وحقوق الدول في التقاضي في حالات التي تحكمها عمل محكمة الجنايات. القانون الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة ومحكمة الجنايات كانت آخر الحصون التي يمكن أن يلتجئ لها الدول والأشخاص من أجل الدفاع والحصول على حقوقهم. نحن نتكلم ليلى عن مرجعيات. المحكمة هي مرجعية قانونية لإحقاق الحق ولتحقيق العدل. إذا كانت هذه المحكمة يتم محاكمتها على القيام بعملها، إذا ماذا بقي؟ إذا تم تهميش الأمم المتحدة ماذا بقي؟ إذا تم حل منظمة اللاجئين التي تعنى باللاجئين في العالم ماذا بقي؟
1: ربما يجادلك البعض دكتور والقول أنه حتى في حال صدور مذكرات توقيف أو إجراءات عقابية اتخذتها المحكمة فإن الولايات المتحدة كانت في المرات التي لم يعجبها فيها القرار تتصدى له أصلا ولا يتم تنفيذه بالشكل المطلوب. إذا
4: لماذا تلجأ لمثل هذه العقوبات؟ إذا كانت أدواتها وكما يقال بالعامية يدها طائلة وتستطيع فعل ذلك، لماذا تقوم الآن بأمر تنفيذي 12403 في فبراير 2025 والآن بهذه العقوبات؟ لماذا تقوم إذا كانت يدها قوية؟
1: أنا أسألك.
4: أنا أقول لك هناك سياق سياسي، السياق السياسي أن محكمة الجنايات الدولية قابلت الدعوة التي قدمت بها الدول ومنها جنوب أفريقيا التي فازت اليوم إحدى مواطناتها بجائزة نوبل للسلام وتعترف بالحق الفلسطيني وأسمت ما جرى في غزة.
1: وكأنك تقول أنه رد فعل على فوز نافي بيلاي.
4: رغم التزامن. رغم التزامن.
1: يعني كانت صفعة لترامب وهو أراد أن يردها لها بطريقة أخرى.
4: كان يتوقع أن يفوز بجائزة نوبل للسلام. هناك تصريحات له قبل أيام كان يتوقع أنه أن يعيب على جائزة نوبل ألا تعطيه جائزة النوبل. وهناك عقدة باراك أوباما الكل يعرفها عند الرئيس ترامب. لكن اليوم هذا تزامن يعني لا يمكن تتجاوز عليه ولا يمكن تجاهله. اليوم أن تخرج الولايات المتحدة وتحديدا وزارة الخارجية بمثل هذه الإجراءات طبعا كنا نتوقعها ليست جديدة، كان متوقع حصول هذا الإعلان. لكن أن يحصر اليوم بدأ على جائزة نوبل فوز بجائزة نوبل للسلام هذا معناه رسالة قوية أن الولايات المتحدة عمليا تلهث وراء ممارسة القوة. هذا ليس معناه أن الولايات المتحدة لديها قوة، هي تلهث لممارسة القوة. الكل يعرف الولايات المتحدة دولة قوية عسكرية اقتصاديا وسياسيا، لكن هذا ممارسة قوة خاطئة.
1: والخطورة هنا دكتور جيفري نايس أعود إليك، يعني إذا فعلا تم يعني شلت المحكمة الجنائية الدولية ما البديل؟ يعني كيف سيلجأ المجتمع الدولي إلى جهة توفر له العدالة التي يفترض أن توفر له المحكمة؟
0: رغم أن هذه المحكمة ضحية لأفعال أمريكا وقد يضيق عليها من قبل روسيا والصين، لكن القانون موجود والقانون لم يلغى، وهناك طرق كثيرة يمكن من خلالها للحكومات والمواطنين والمنظمات الغير حكومية أن تطبق القانون ضد الدول التي لا تتصرف بطريقة قانونية.
1: نعم، ولكن فعليا إذا سمحت لي دكتور نايس، هل يمكن لدولة عضو أن تمتثل العقوبات الأمريكية دون أن يتعارض ذلك مع ميثاق روما؟
0: لا أعتقد أن على أي دولة أن تلتزم بهذه العقوبات، وبالتالي ينبغي للجميع أن يرفض هذه السيطرة الأمريكية. هذه العقوبات لن تحترم من قبل الدول الديمقراطية التي تحترم نفسها وتحترم التزاماتها وتعهداتها. هذا لا يعني بأن الموظفين التابعين لهذه المحكمة سيعانون والبلدان التي ينتمون إليها سيعانون. نحن نتحدث عن دول كفرنسا، السويد، ألمانيا ودول أخرى في العالم. هذه الدول ينبغي أن تقرر هل بإمكانها أن تعيش في فوضى من دون قانون، هل ستقبل بإملاءات الولايات المتحدة الأمريكية، وهل سيتم تعويض النظام العالمي الجديد من قبل نظام آخر. على دول العالم أن تتخذ قرارا واضحا بهذا الخصوص، كيف بالإمكان إحقاق الحق والقانون والعدالة من دون وجود
1: نعم.
0: هذه المحكمة.
1: دكتور زويري، دعني أعود إليك في هذه النقطة. نحن لا نعيش في عالم مثالي، يفترض يبدو أن هناك خبر نقلا عن وكالة رويترز عن نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يجب إدانة العقوبات الأمريكية، في إشارة طبعا للعقوبات التي تحدث عنها وزير الخارجية الأمريكي بحق المحكمة الجنائية الدولية. إذن هذه آخر التصريحات وردود الفعل، وسنتابع طبعا بلا شك بعد صدور هذه التصريحات سنتابع ردود فعل مختلفة. ولكن كما قلت يعني لا نعيش في عالم مثالي، والعالم ليس على قلب رجل واحد. هناك دول قد ترى في مصلحتها أن تمتثل لهذه العقوبات الأمريكية. ما هو يعني السيناريو المتوقع؟ ما المطلوب اليوم من الدول الأعضاء تحديدا الدول الأوروبية؟
4: أمام اختبار عسير. دعيني أذكر الدول الأوروبية التي هي موقعة على الميثاق تسمح لطائرات رئيس الوزراء الإسرائيلي بالعبور فوق أجوائها رغم أنه مدان من محكمة الجنايات الدولية. أنت تفضلتي كلام دقيق، لا يوجد عالم مثالي، لكن هناك قضية أساسية وهي أن تعرف الأشياء وأن يقال أن هذا خطأ وأن ما يجري خطأ. ما يجري عمليا الآن أن محكمة الجنايات الدولية قالت بأنه ما يجري في غزة كان إبادة جماعية. الآن أن تأتي الولايات المتحدة وتفرض مثل هذه الإجراءات هي تطلق النار على نفسها. الولايات المتحدة ليلى عرفت في العالم من ميثاق تقرير محط تقرير مصير الشعوب. عندما تقوم الآن وتنقض على ذلك ولا تحترم حقوق الشعوب هي تطلق النار على قدميها كنموذج لقوة حكيمة. الآن الولايات المتحدة لا أحد ينظر لها باحترام ولا أحد يعتبر كلياتها في القانون ولا أحد يحترم قوانينها، لأنه سيقول لها ماذا أبقيتي للدول المستبدة التي ليس فيها قانون؟ إذا كنت أنت ضد القانون وضد الحقوق وضد المواثيق ماذا بقي للدول الأخرى؟ هناك مسألة نفسية ذات بعد اجتماعي. ما هي صورة الولايات المتحدة؟ هذا انهيار للصورة، ولا يمكن كانت بيرتفايد، لا يمكن أن يعاد بناؤه بسهولة.
1: والصورة تحديدا سيد إيلاي بريمر تهم، يبدو مضطرة للأسف لي، إذن سينضم إلينا من أوسلو مراسل الجزيرة عبد الله الشامي. عبد الله أنت معنا، وبلا شك هناك ردود فعل حيث أنت بشأن هذه التصريحات والألفاظ التي وصف فيها وزير الخارجية الأمريكي المحكمة الجنائية الدولية بأنها جهة مارقة وأنها ستفكك قطعة قطعة. تفضل عبد الله.
5: نعم، آخر ردود الأفعال كانت من وزير الخارجية الهولندي الذي تستضيف بلاده هذه المحكمة، والذي قال إن هناك التزام واضح وكبير من أمستردام بضمان استمرار المحكمة في عملها. هناك التزام ليس فقط من بلادي وإنما أيضا من الاتحاد الأوروبي بحماية المحكمة بضمان أن تستمر في عملها. ردود الأفعال هي تأخذ في الخروج تباعا بعد هذه المواقف الأمريكية. ننتظر خلال الدقائق المقبلة أيضا رد فعل من قبل رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوشتا، الذي كان قد قال سابقا في مناسبات أخرى أيضا عندما فرضت عقوبات على قضاء في المحكمة الجنائية، وكان آخرهم رئيسة المحكمة القاضية اليابانية التي هي أيضا ضمن هذه القائمة، قال إن هناك رفضا واضحا من قبل الاتحاد لأي محاولة لعرقلة مسار العدالة، وأنه يجب أن تكون هناك أولويات لحماية من وصفهم بالأشخاص الذين يسعون لتطبيق القانون الدولي وإنفاذ العدالة. بالطبع الجميع ينتظر الموقف أو هذا الموقف بالتحديد، لأن الاتحاد الأوروبي لديه خيارات من أبرزها مادة يمكنه أن يفعلها من أجل ضمان استمرار المحكمة في عملها. هي مادة نعم. تعتبر أشبه بالدرع الذي يضمن أن لا يتعرض أحد من قضاة نعم. المحكمة أو أي من ربما موظفيها للملاحقة القضائية.
1: نعم، وحتى الآن يبدو أن المحكمة تقول أنها مستمرة في عملها ولن تتأثر، هذا حسب النائب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية. أشكرك عبد الله الشامي، سنعود لمزيد من التحليل في هذا الموضوع، ولكن الآن رأس الساعة ونتابع معكم إذن التغطية، وفقط أبدأها بهذا الخبر العاجل نقلا عن المحكمة الجنائية الدولية. العقوبات تستهدف تعطيل عمل المحكمة وترهيب موظفيها أو المتعاونين معها، لكنها لن تردع المحكمة في عملها وتحقيقاتها. إذن هذه آخر المواقف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بعد تصريحات لوزير الخارجية الأمريكية عن عقوبات ستفرضها الولايات المتحدة بحق المحكمة الجنائية الدولية. والآن نستعرض آخر التطورات في ملفات عديدة في اليمن والتوتر الأمريكي الإيراني، كذلك التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية. المستجدات نبدأها بما أعلنته القوات الحكومية اليمنية من أنها تخوض مواجهات مستمرة مع جماعة أنصار الله الحوثيين على امتداد خطوط القتال في مأرب. وأيضا فقط نعود للخبر الذي بدأنا به هذه النشرة عن المحكمة الجنائية الدولية، ينبغي عدم معاقبة أحد لخدمته قضية العدالة والمساواة.

0: التاريخ سيحكم على هذه اللحظة. مرة أخرى هذه إذن ردود فعل من المحكمة الجنائية الدولية على إذن على تصريحات وزير الخارجية الأمريكية الأخيرة بشأن عقوبات أمريكية تفرض على المحكمة. وكذلك تعلن المحكمة الجنائية الدولية بأن المسألة لا تتعلق بالدفاع عن مؤسسة واحدة فحسب، بل بحماية النظام الدولي. إذن هذه هي آخر التصريحات نقلا عن المحكمة الجنائية الدولية. وطبعا الأوصاف التي قدمها وزير الخارجية الأمريكي قبل قليل بوصف المحكمة الجنائية الدولية بأنها جهة مارقة وأنها تستحق أن تفرض بحقها عقوبات، ستقوم الولايات المتحدة بتقطيعها قطعة قطعة. ونحن في انتظار إذن كلمة للرئيس الأمريكي من البيت الأبيض تعليقا ربما على هذه المواقف، وخصوصا الموقف الأمريكي فيما يتعلق بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية والقيام بتفكيكها. وطبعا استمعنا وتابعنا موقف المحكمة الجنائية الدولية الذي يقول أن نظام روما الأساسي تعهد جماعي بألا تمر أخطر الجرائم التي تهم المجتمع الدولي دون عقاب. إذن هذه هي آخر المواقف في انتظار طبعا تصريحات جديدة للرئيس الأمريكي بهذا الخصوص. ومعنا من مقر الخارجية الأمريكية في واشنطن من جديد مراسلنا إيهاب العبسي. إيهاب، إذن نتابع معك المواقف، كنت تحدثت عن تصريحات أيضا لوزير الخزانة الأمريكي ونوع التفكيك الذي سيتم فرضه بالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية، هل هناك جديد فيما يتعلق بنوع العقوبات؟ تفضل.
1: نعم بالفعل ليلى، عادة حينما تصدر وزارة الخارجية الأمريكية عقوبات دولية تتعلق بجهات دولية تنسق مع وزارة الخزانة وتحديدا مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الذي أصدر قبل قليل بيانات يوضح فيها ماهية ونطاق هذه العقوبات وأيضا بعض الاستثناءات عقب كلمة وزير الخارجية ماركو روبيو التي أعلن فيها فرض هذه العقوبات، وقال أنه بموجبها سيتم قطع التمويل عن المحكمة الجنائية الدولية وشل قدرتها عن العمل. تقول وزارة الخزانة أنه سيتم حظر التعاملات المالية فيما يتعلق بالمحكمة أو الأشخاص الأمريكيين الذين يتعاملون مع هذه المحكمة، وأيضا حظر أي معاملات بالنسبة للمواطنين الأمريكيين، وربما أيضا تطال البنوك والمؤسسات المالية التي تتعامل وكذلك الموردين والشركات الأخرى، وهو استهداف يطال المحكمة كمؤسسة وليس فقط كالاستهدافات السابقة التي طالت القضاء والمدعين العامين. أيضا تقول وزارة الخزانة أنه هناك استثناءات حتى 7 أبريل المقبل سيتم السماح بدفع الرواتب، وربما هنا الحديث عن نطاق العقوبات أنه لن يشمل الرواتب من خلال المؤسسات المصرفية حتى هذا الموعد وهذا التاريخ، لكن هناك استهداف موسع وكلمات قوية من وزير خارجية روبيو الذي قال أن الولايات المتحدة ستواصل حملة تفكيك المحكمة الجنائية الدولية قطعة بعد قطعة ما لم يتم كبح جماحها، وقال أن الولايات المتحدة ترفض أي محاولة لاستهداف المواطنين الأمريكيين سواء قادة سياسيين أو عسكريين من المحكمة الجنائية الدولية، وأن هذا الأمر متفق عليه من الجمهوريين والديمقراطيين على السواء، لكن الرئيس دونالد ترامب هو الذي اتخذ هذه القرارات. حملة الاستهدافات للمحكمة الجنائية الدولية من الولايات المتحدة كانت قد اتسعت وكانت بشدة العام الماضي، وتحديدا بعد صدور تقارير من المحكمة الجنائية الدولية تطال رئيس الوزراء ومذكرة توقيف بحق نتنياهو رئيس الوزراء. الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع السابق الإسرائيلي أيضا آنذاك، أصدرت الولايات المتحدة عقوبات تطال القضاء والمدعين العامين. وكذلك خلال أغسطس الماضي، واليوم يعلن الوزير روبيو بعد إعلان فوز القضية نافاي بلاي في المحكمة الجنائية الدولية بجائزة نوبل السلام، يعلن هذه العقوبات على المحكمة الجنائية الدولية ويصفها بأنها محكمة

0: مارقة وزائفة، ويطلب من الحلفاء التعاون مع الولايات المتحدة في تحقيق هذا الهدف، لكن أيضا الاختصاص القانوني بالنسبة للولايات المتحدة في محاولة أو فيما يقول وزير خارجية روبيو التفكيك هنا السؤال، لأن الولايات المتحدة ليست عضوا في المحكمة، وبالتالي التفكيك هنا يأتي عبر العقوبات بشكل عملي بقطع التمويل، بفرض عقوبات أو ربما المؤسسات المصرفية والبنوك التي تتعامل مع المحكمة سواء في الولايات المتحدة أو خارج الولايات المتحدة ربما تتعاطى مع هذه العقوبات خوفا من أن تخضع لعقوبات أشمل فيما يتعلق بالنظام المصرفي الدولي، والتي الولايات المتحدة هي جزء كبير من هذا النظام. ليست هناك ردود أفعال حاليا في الولايات المتحدة بعد هذا الإعلان، ربما يتحدث الرئيس دونالد ترامب عن هذا الأمر بعد قليل، لكن هناك اتفاق حول هذا الأمر في إدارة الرئيس الأمريكي بشكل عام.
1: إيهاب، كما ذكرت هو ليس مفاجئا تماما بسبب تصريحات سابقة لوزير الخارجية الأمريكي كان أدلى بها لول ستريت جورنال، تحدث فيها عن ضرورة تفكيك المحكمة لبنة كما قيل وقتها، ثم على ضوء ذلك تقدم ثلاث قضاة أمريكيون تقدموا بدعوى أمام المحكمة الأمريكية يطعنون فيها بصلاحية الرئيس بفرض عقوبات، وقبلت وقتها الدعوة. أو إذا عندك أي معلومات بشأن هذا المسار، كذلك من استجاب له في حينه وهو فنزويلا، الحكومة المؤقتة في فنزويلا.
0: نعم، بالفعل بالتأكيد هناك انتقادات على المستوى القانوني خاصة فيما يتعلق بالنظام العدل الدولي والنظام الدولي، وكون الولايات المتحدة تقف عائقا أمام هذه المؤسسة المهمة المحكمة الجنائية الدولية، وهذه الانتقادات موجودة هنا في الولايات المتحدة خاصة أيضا ليلى، لأن المحكمة الجنائية الدولية لم تستهدف بشكل مباشر أي مسؤول أمريكي على الرغم من كل هذه الاستهدافات والتي تأتي كمحاولة ردع من إدارة الرئيس دونالد ترامب ربما أمام المحكمة الجنائية الدولية. كل هذا التصعيد جاء فقط بعد التصعيد من أو بعد الاستهدافات من الجنائية الدولية ومذكرة التوقيف بحق نتنياهو وزير الدفاع. لكن فيما يتعلق بالمسؤولين الأمريكيين، وعلى الرغم من تصريح وزير الخارجية روبيو إلا أنه لم يصدر أي مذكرة بحق أي مسؤول أمريكي من المحكمة حتى اللحظة.
1: لافت أيضا إيهاب، فقط دعني أشير إلى أن المواقف تأتي تباعا على هذه التصريحات. المفوضية الأوروبية تقول من المؤسف للغاية أن تعلن الولايات المتحدة فرض عقوبات على الجنائية الدولية. طبعا هذا يختلف تماما عن موقف رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو الذي أعلن أنه يشيد بالرئيس ترامب وبوزير الخارجية روبيو لقرارهما الحاسم بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية. إذن ما زالت ردود الفعل تتوالى بشأن هذه التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية الأمريكي عن تفكيك المحكمة الجنائية الدولية التي وصفها بأنها جهة مارقة. وأعود إليك إيهاب العبسي، وأيضا نتابع إذا كانت هناك ردود فعل أخرى داخل الولايات المتحدة، خصوصا كما ذكرت أن في المرة الأولى التي صرح بها وزير الخارجية الأمريكي بمثل هذا الموضوع كانت هناك دعوة رفعت أمام المحكمة الأمريكية من قبل ثلاث قضاة أمريكيين. أعرف أن الوقت لازم مبكرا، التصريحات لم تصدر إلا قبل قليل، ولكن هل هناك أي ردود فعل تتداولها وسائل إعلام أمريكية بهذا الخصوص؟
0: ليلى، حتى اللحظة لا توجد أي ردود فعل، ربما بعد قليل مع رصد كل هذه الأفعال أو ردود الأفعال، لكن نطاق الاستهدافات كاستهداف كمؤسسة بشكل كامل ربما ستكون هناك الكثير من الردود هنا في الولايات المتحدة مع هذا التصريح القوي في الحقيقة، لأنه صدر عن دبلوماسي أمريكي وزير خارجية الذي يتحدث عن تفكيك الجنائية الدولية، بل أيضا هدد بإنهاء وجود هذه المحكمة. قال إن الولايات المتحدة ما لم تتوقف المحكمة الجنائية الدولية عن تهديد أمن وسلامة الولايات المتحدة ستقوم الإدارة الأمريكية بإنهاء وجودها. هذا تصريح قوي للغاية يستهدف المؤسسة بشكل كامل. لا توجد أي ردود أفعال، وإن أصدرت وزارة الخزانة هذا النطاق من العقوبات الذي يوضح ماهية وطبيعة هذا الأمر، لكن أيضا في ضوء ما ذكرتيه ليلى عن الردود الأفعال الأوروبية، وهو يأتي ردا على ما قاله وزير خارجية روبيو أو دعوته للحلفاء بالتضامن.

0: قاموا مع الولايات المتحدة في كبح ما وصفه أو كبح جماح المحكمة الجنائية الدولية على حد قولي، ربما يضع عائقا أمام الإدارة الأمريكية في ما وصفها أو ما وصفه روبيو بتفكيك المحكمة الجنائية الدولية، نظرا لأن نطاق أو تطبيق هذه العقوبات يستدعي تعاونا دوليا مع كافة الدول والشركات والمؤسسات التي تتعامل مع المحكمة الجنائية الدولية سواء شركات أو موردين، وبالتالي على صعيد الحكومات المختلفة ما لم تستجب إلى هذه الدعوة ونطاق العقوبات ربما تفشل هذه المحاولات، وإن ظلت أيضا تثير القلق بالنسبة للمؤسسات المصرفية تحديدا التي تخشى دوما من أن تخضع لعقوبات من وزارة الخزانة الأمريكية في حال عدم الامتثال لهذه القرارات من الإدارة الأمريكية.
1: إيهاب، يعني التصعيد اليوم هو تصعيد لافت، خصوصا بأن الانتقادات السابقة والحديث عن عقوبات في السابق من الطرف الأمريكي كان دائما يستهدف أفرادا وقضاة بعينهم داخل المحكمة الجنائية، ولكن الحديث الآن هو عن معاقبة المؤسسة وليس أفراد. فقط إذا أمكنك التركيز على هذه النقطة لو سمحت.
0: نعم، بالفعل ليلى، القرارات السابقة وتحديدا في فبراير 2025 وحتى أغسطس من هذا العام قبل شهرين كانت العقوبات تستهدف المدعين العامين، القضاة في المحكمة الجنائية الدولية، المدعي كريم خان المدعي السابق، وكل هذه القرارات كانت تستهدف الأشخاص الذين تعاطوا بشكل مباشر مع أوامر اعتقال ومذكرة اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق واتهام إسرائيل بارتكاب الإبادة الجماعية في غزة، وهذه المذكرة التوقيف طالت هؤلاء كأفراد فقط في المحكمة الجنائية الدولية، لكن اليوم التصعيد وتوسيع النطاق يستهدف المحكمة ككيان كامل، كمؤسسة كاملة تهدد الولايات المتحدة بإنهاء وجودها وتفكيكها جزءا بعد جزء على حد قول وزير الخارجية روبيو، وهو تصريح لافت للغاية ربما تكون حوله الكثير من النقاشات هنا في الولايات المتحدة من هذا المسؤول الدبلوماسي حول هذه المحكمة الجنائية، والتي بالمناسبة ليلى الإدارات السابقة إدارة الرئيس السابق جو بايدن كان يتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية حينما قامت بجمع أدلة فيما يتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية، وبالتالي الولايات المتحدة تتعامل مع المحكمة الجنائية وإن كان جزئيا من قبل، لكن هذه المرة فيما يتعلق بإسرائيل هذه العقوبات تتواصل.
1: أشكرك إيهاب العبسي، طبعا سنعود إليك في حال صدر أي موقف جديد من الولايات المتحدة، وفي انتظار طبعا كلمة الرئيس الأمريكي التي يمكن أن تبدأ في أي لحظة. ولكن أتابع هنا في الاستوديو مع ضيوفي إيلاي بريمر المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري الأمريكي، وكذلك الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير في سياسات الشرق الأوسط. نجدد التحية وأبدأ معك سيد إيلاي بريمر. يعني حتى الآن الجهة الوحيدة التي رحبت بتصريحات وزير الخارجية الأمريكية والحديث عن العقوبات هي إسرائيل وتحديدا نتنياهو، مما يجعلنا نسأل يعني هل أصلا فرض هذه العقوبات في هذه المرحلة فيها خدمة لنتنياهو نفسه أكثر من أي جهة أخرى؟
2: لست متفاجئا بأن نتنياهو بالتأكيد وإسرائيل يثنيان على هذه الخطوة، لأن إسرائيل ترفض هذه المحكمة جملة وتفصيلا. نعم، هناك مفاجأة لأن الأمر يحدث الآن. رئيس دونالد ترامب مع ذلك تحدث حول عدم ارتياحه بهذه المحكمة منذ فترة، وكان يقول بأنه قلق وغاضب حتى من فوز المدعي العام بجائزة السلام، وكان نفس المدعي العام الذي حاكم واتهم جنود أمريكيين بخصوص ما حدث في أفغانستان. بالتالي أعتقد أن إسرائيل الآن التي اتهمت من قبل المحكمة مرات متعددة ترفض هذه المحكمة وترفض قرارتها، بالتالي لست متفاجئا من هذا التوجه.
1: هذه نقطة لافتة، كما ذكرت هي واشنطن ليست عضوا في المحكمة، إذا لماذا الآن تعاقب مؤسسة لا تعترف أصلا بولايتها، تقول أنها ليست ذات جدوى، بينما دول العالم الأخرى ترى خلاف ذلك؟
2: لأن المحكمة بالتأكيد تحاول أن تسحب القوة والسلطة التي تحاول أن تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية.

0: نحن سمعنا بأن المحكمة اتهمت بشكل كبير من قبل أمريكا، وأمريكا الآن منزعجة من هذه المحكمة لأنها قد تستخدم صلاحيتها ضد أمريكا. بالتالي أمريكا الآن تحاول أن تفرض الخطة التي وضعها رئيس دونالد ترامب بإدانة هذه المحكمة، وروبيو يعتقد أن المصالح الأمريكية تكون محمية بشكل أفضل عندما يتم تفكيك هذه المحكمة، وأعتقد أن هذا هو صلب هذه العقوبات.
1: دكتور الزويري، بما أننا نتحدث عن رسائل ترسل، ماذا عن الرسائل التي تصل روسيا والصين جراء مثل هذه العقوبات؟ ألا ترى فيها يعني حجة جاهزة لرفض أي محاسبة في المستقبل؟ يعني ألا يعطيها هذه الذريعة؟
2: بالتأكيد الولايات المتحدة استخدمت محكمة الجنايات من أجل إدانة روسيا أو جمع الأدلة من أجل روسيا. الآن لا يعجبها عمل محكمة الجنايات، تفرض عليها عقوبات، يعني pick and choose policy، اختار كما تشاء. بالطبع روسيا والصين ستسر لهذا الكلام لأنهم يرون ما يسمى إماطة اللثام عن كل ما بقي من الصورة الأخلاقية للولايات المتحدة كقوة ترعى عن القانون وتحافظ على القانون. هذا الأمر صحيح في منطقتنا، نحن لدينا صورة بالتأكيد بسبب المعاناة التي عانتها الشعوب بسبب الولايات المتحدة، لكن بالتأكيد هناك في العالم ما زال يعتقد أن الولايات المتحدة نموذجا ويمكن أن تدافع عن القانون. بهذا الأمر هي عمليا تنزع هذا اللثام تماما. الغربيون سيسألون سؤالا أساسيا، عندما كانت محكمة الجنايات تتوجه بالأعمال ضد دول كلها من العالم الثالث، كانت الولايات المتحدة تأخذ بنتائج هذه القرارات وتدين تلك الدول وتحاصرها وتمارس عليها كل أنواع البطش. لكن الآن عندما وصل الأمر إلى حليفتها أصبحت القضية مختلفة تماما. القضية بدأت بإسرائيل وتريد دفن هذه، أنها تقر وتعترف أن جرأة المحكمة إذا استمرت ستكون عمليا منافس كبير للولايات المتحدة.
1: ولا ننسى أن الجهة التي رحبت بهذا القرار وهذه العقوبات هي إسرائيل، وسنتابع مع مراسلتنا من رام الله فاطمة خميسي. فاطمة، إذن رئيس الوزراء الإسرائيلي كان مرتاحا جدا من هذه التصريحات، دعينا في صورة التفاصيل السياق الذي جاءت به تعليقاته.
3: نعم ليلى، وليس من المفاجئ أن يكون هذا البيان قد صدر بعد دقائق قليلة من هذا القرار الصادر عن الإدارة الأمريكية. إذا ما تطرقنا إلى هذا البيان السريع وغير المفاجئ، فإننا نتحدث عن بيان صادر عن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو باللغة الإنجليزية بطبيعة الحال. هو بيان مقتضب، من خلاله يشيد بنيامين نتنياهو بهذا القرار الصادر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير خارجيته ماركو روبيو بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية. يعتقد بأن هذا الخيار هو الخيار الصائب، وبأن هذه المحكمة هي بمثابة محكمة سياسية تقوض الأنظمة الديمقراطية، تمس بالسيادة الوطنية كما استخدم بنيامين نتنياهو هذه المصطلحات، على اعتبار أن هذه المحكمة تشكل مصدر تهديد على ما يسمى بالأنظمة الديمقراطية من وجهة نظر بنيامين نتنياهو. لذلك هو يرحب بهذه الخطوة، وكما أشرنا هذا البيان ليس بالمفاجئ من ناحية المضمون وأيضا من ناحية التوقيت والسرعة التي نشر فيها ليلى، لأننا نذكر بأن بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية متهم بارتكاب جرائم حرب وبمسؤوليته عن حرب الإبادة على قطاع غزة، هو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت ورئيس هيئة الأركان السابق أيضا هرتسي هاليفي. لذلك كان بنيامين نتنياهو طيلة الفترة الماضية يحاول محاربة هذه القرارات التي كانت قد صدرت عن محكمة الجنايات الدولية، وكان يتهمها بأنها تطارد إسرائيل وبأنها لا تتمتع بالشرعية من أجل الإقدام على مثل هكذا قرارات صادرة، وهو كان ينفي جميع هذه التهم ويعتبر بأن إسرائيل تحترم ما يسمى بالقوانين الدولية وبأن جيشها أيضا يحترم هذه القوانين ويعمل وفقها حتى في الحروب. لذلك من ناحية المضمون بنيامين نتنياهو يرحب بهذه الخطوة الأمريكية، لربما سيستثمرها أيضا في إطار السباق الانتخابي ليظهر أمام المجتمع الإسرائيلي بأن هنالك تنسيق كبير ما بينه وما بين الإدارة الأمريكية، وبأن الإدارة الأمريكية تقف إلى جانب إسرائيل أمام المجتمع الدولي وأمام مثل هكذا هيئات كالمحكمة الجنائية. ونحن نعلم بأن إسرائيل خلال حربها على قطاع غزة قد عزلت دوليا.

0: هذا المصطلح أيضا يستخدم إسرائيليا بأنها فقدت المكانة التي كانت تتمتع بها نظرا للجرائم التي ارتكبت في قطاع غزة. وهذا الأمر أيضا انعكس عبر هذه القرارات الصادرة بأوامر اعتقال بحقه وبحق كل من يؤاف جالانت وهرتسي هليفي. لذلك بنيامين نتنياهو يحاول أن يشدد على أهمية هذه الخطوة ولربما أيضا يستثمرها في إطار الاعتبارات السياسية الداخلية. ليلى،
1: نعم، هو يشيد بالرئيس ترامب ووزير الخارجية بسبب هذه التصريحات. إذن سنتابع إذا كانت هناك مواقف أخرى أيضا، وكيف سيستثمر نتنياهو هذا الإعلان في خطته الانتخابية، خصوصا وأن الانتخابات طبعا على الأبواب. ولكن مهم أيضا أن نرصد ردود الفعل في أوروبا. معنا من بروكسل مراسل الجزيرة سلام كيالي. أهلا سلام. إذن نتابع معك، هناك بشكل عام ردود فعل حتى الآن تتسم بالتحفظ والاستياء من هذا الموقف الذي أعلنه وزير الخارجية الأمريكي أوروبيا، ولكن هل هناك مواقف تفصيلية يمكن الإشارة إليها في هذه المرحلة سلام؟
2: نعم، الاتحاد الأوروبي نشر بيانا قبل قليل قال فيه أنه يأسف، عبر عن شعوره بالأسف لاتخاذ الولايات المتحدة قرارا كهذا القرار، ومن شأن هذا القرار بحسب البيان أن يعرقل عمل المحكمة الجنائية الدولية. وأيضا أكد البيان بأنه سيعمل على استمرار عمل المحكمة في ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، وسيعمل مع الدول 125 الموقعة على قانون روما، النظام روما، بضمان استقلالية المحكمة خلال فترة عملها أو متابعتها للجرائم. نعم، ميثاق روما لمتابعة مرتكبي جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية. وأنه بما أن هنالك حوالي 6 أشهر لتطبيق هذا القرار، فإنه يوجد مجال من قبل الاتحاد الأوروبي، ربما سيكون هنالك اتصالات دبلوماسية مع الولايات المتحدة من قبل المسؤولين الأوروبيين لكي يكون هنالك تراجع ربما عن هذا القرار، أو ربما التقليل من ارتداداته، علما بأن الاتحاد الأوروبي باعتبار أن هكذا قرارات اتخذت فيما سبق من قبل الولايات المتحدة، سواء تجاه مسؤولين أوروبيين عاملين في المحكمة الجنائية الدولية أو حتى في الاتحاد الأوروبي، كان يحاول لكي يقلل من كل آثار العقوبات الأمريكية على المسؤولين الأوروبيين الذين انتقدوا في السابق إسرائيل، كان يحاول على سبيل المثال أن يكون هنالك نظام دفع غير نظام الفيزا والماستر كارد الذي تستخدمه الولايات المتحدة في المحاولة للتقليل من آثار العقوبات الأمريكية على مسؤوليه. وهنالك انتقادات كانت مستمرة من قبل الاتحاد الأوروبي على القرارات الأمريكية لفرض عقوبات على المسؤولين الأوروبيين، سواء هنا في الاتحاد الأوروبي أو العاملين في المنظمات وفي المحاكم الدولية. نعم،
1: نعم، نظام السويفت كذلك الذي تم التلميح باعتماد بديل له. على العموم نحن نتابع إذن ردود الفعل، وفي انتظار أن يبدأ الرئيس الأمريكي كلمته في البيت الأبيض للمزيد من التفصيل بخصوص إذن هذه التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية الأمريكي بشأن إلحاق عقوبات بمحكمة المحكمة الجنائية الدولية، والتي كما قيل هنا لم تأتي مفاجأة على الإطلاق، لأن هناك أكثر من مسؤول أمريكي، وكان روبيو نفسه كان قد صرح للواشنطن تايمز عن أن هناك عقوبات ستفرض على المحكمة الجنائية الدولية، وذلك في شهر يوليو الماضي، ولكن كانت هناك دعاوى قضائية رفعت ولم يتحرك الملف. الآن واضح أن الموضوع يأخذ بعدا آخر. واشنطن بوست تنقل عن مسؤول رفيع في إدارة ترامب: حصار إيران يزيد فعالية العقوبات ويحرمها الاعتماد على عائدات النفط. إذن هذا نقلا عن الواشنطن بوست: حصار إيران يزيد من فعالية العقوبات ويحرمها من عائدات النفط. وكذلك الوقت في صالحنا بشأن حصار إيران ومواعيد إلحاق الضرر باقتصادها. إذن هذا فيما يتعلق بالعقوبات المفروضة على إيران، والتي يقول المسؤول الرفيع لواشنطن بوست بأننا ناقشنا مع الحلفاء مخاوفهم بشأن مدة حملة الضغط الاقتصادي على إيران. إذن سنتابع إذن هذه التصريحات مع

0: راسلنا من البيت الأبيض أحمد هزيم. إذا عقوبات طبعا تفرض على المحكمة الجنائية الدولية، ولكن عقوبات أيضا يتم الحديث عن نجاعتها ضد إيران. إذا أمكنك لو سمحت أن تضعها في سياقها، خصوصا وأن التصريح كذلك يفيد بأننا نريد التوصل إلى حل في أسرع وقت ممكن. هذا ما أفاد به مسؤول رفيع في إدارة ترامب للواشنطن بوست. تفضل أحمد.
1: نعم ليلى، تصريحات هذا المسؤول الأمريكي هي تصب فيما تقوله الإدارة الأمريكية منذ عدة أسابيع من أن حصارها البحري والضغط الاقتصادي والمالي على إيران يؤدي إلى نتائج، وسيؤدي في النهاية إلى تغير في الموقف الإيراني. وهذا التغير تحدث عنه بشكل مفصل وزير الخزانة الأمريكي، من أن إيران ستنشأ من عن هذه الحملة، أي حملة المنبوذ الاقتصادي، تغير في صناعة القرار في إيران، حتى إن لم تؤدي إلى ذلك فقد تؤدي في تغير إلى صانعي القرار في إيران، أي ربما تؤدي إلى سقوط بعض صانعي القرار هناك. وهذا ما تعول عليه الولايات المتحدة حتى اللحظة، بأن هذا الضغط الاقتصادي والمالي والتجاري والحصار البحري وفرض عقوبات بين الفينة والأخرى ستؤدي إلى رضوخ إيران المطالب الأمريكية وتقديم إيران تنازلات أكثر فيما يتعلق في المسألة النووية للوصول إلى اتفاق نهائي ينهي هذه الحرب. وإلا فإن الخيار العسكري دائما ما يلوح به، ودائما ما تتسرب عن الإدارة الأمريكية أن هناك خططا لضربات عسكرية جديدة وضعت بتصرف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لينظر إليها ويعطي فرصة للمسار الدبلوماسي قبل أن يتخذ القرار بشأن شن هذه الضربات العسكرية أو لا. حتى أن التسريبات أحيانا تتحدث عن عملية عسكرية كبرى في محاولة للضغط نفسيا على صانع القرار في طهران، لربما يقدم بعض التنازلات تجنبا لهذه العملية. سرب بالأمس أن هذه العمليات أيضا قد تؤدي إلى استهداف منشآت البنية التحتية الإيرانية ومنشآت نووية أخرى كجزء من التسريبات التي تتحدث بها الإدارة الأمريكية لوسائل الإعلام، ربما تبغي منها كما ذكرت الضغط أكثر فأكثر على إيران حتى تقدم تنازلات.
0: أحمد،
1: الرئيس الأمريكي
0: أحمد
1: عن محادثات مثمرة، لكن
0: نعم، وهذا بالضبط ما أردت أن أسأل عنه. في الواقع سننتقل مباشرة لمتابعة كلمة الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض
2: منه، ولكنني سألت كريستوفر هل أنت بارع مثل بافاروتي؟ قال لي كلا، هو أعظم مغني، هو المايسترو، كان يتحدث عنه وكأنه يتحدث عن إله. قال لي سيدي هو بارع جدا، هو أفضل مغني، أفضل منا جميعنا. ومن ثم أنا لم أصدق أن ذلك كان صحيح، لقد كان صوته قوي جدا للتو. وأعتقد أن كلاهما بارعان. ومن ثم عندما يقول رجل مثل كريستوفر الموهوب أن لوتشيانو بافاروتي هو أيضا نجم لامع ويتحدث عن مواهبه أيضا، قلت لنفسي لو كنت أنا كريستوفر وطرح علي هذا السؤال كنت سأقول سيدي أنا أفضل بكثير منه. لم أكن لأفعل ما فعله هو، ولكنني أعتقد بأنه كان شخص جيد جدا عندما قال كلا سيدي هو أفضل مني بكثير، قال أنه أعظم مغني ولا أحد أفضل من لوتشيانو بافاروتي. يمكن أن يغني لاحقا خلال هذه الفعالية، وهو سيغني أفي ماريا ونسا دورما. ومن ثم قال لي سيدي لا أريد أي شيء مقابل ذلك. ربما هو بات ثريا جدا، وهذا الأمر سيء لأنه يستمر بالصعود مثل الصاروخ، وأراد أن يكون معنا هنا خلال هذه الفعالية مع أصدقائه الإيطاليين. لو كان اسمه بول جونز مثلا، أو لو كان اسمه مثلا سميث. سيداتي وسادتي، إليكم جيم سميث. لن تأخذوا على محمل الجد، من الأفضل طبعا أن يكون إيطاليا. وبالمناسبة أنا بالفعل أعتقد ذلك. إذن كريستوفر شكرا لك. سأتحدث سريعا عن شخص أعتقد أنكم تحبونه إذا لم تكن تحبونهم إذا ما أنتم في القاعة الخاطئة. سنتحدث عن رجل اسمه كريستوفر كولومبوس. أنا حصلت على أصوات الإيطاليين خلال الانتخابات وهذا الأمر ساعدني على العودة مرة أخرى. كانوا قد أنزلوا تمثال كريستوفر كولومبوس وأنا وضعت تمثال جميل جدا لكريستوفر كولومبوس في مبنى أيزنهاور في الشارع المقابل وهو مكتب تابع للبيت الأبيض ولوكالات أخرى مهمة. ولكن أمام هذا التمثال الأبيض الجميل هناك أيضا تمثال آخر جميل ربما أجمل منه وهو الرجل.
0: إذا نكتفي بهذا القدر من المؤتمر الصحفي للرئيس الأمريكي والذي يعني كان يتحدث فيه عن تمثال كريستوفر كولومبوس والمغني بيفاروتي وأشياء أخرى عديدة. كنا في انتظار أن نسمع تعليق وتصريح بشأن العقوبات الجديدة التي تفرضها الولايات المتحدة بحق المحكمة الجنائية الدولية وكذلك العقوبات التي تقول الإدارة الأمريكية بحق طهران أنها ناجعة وأنها تقرب الإدارة من الوصول إلى حل. أحمد هزيم معنا مباشرة من البيت الأبيض لنتابع معك أحمد إذن الخطوات القادمة وما الذي يتوقع خصوصا بالنسبة للمفاوضات والمحادثات التي تقول إدارة ترامب أنها تقترب من التوصل إلى حل.
1: نعم ليلى، إذا أخذنا تصريحات بمجملها من الجانب الأمريكي سواء ما يتحدث به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أو مسؤولين آخرين إلى عدة وسائل إعلام أمريكية وأجنبية منها الجزيرة، فيبدو أن الولايات المتحدة تعمل حاليا على الاعتماد أكثر فأكثر على عملية الضغط الاقتصادي، الحصار البحري للموانئ الإيرانية، حصار إيران ماليا وتجاريا وحرمانها من استخدام النظام المالي العالمي، وحتى اليوم تم الحديث عن حرمانها من استخدام العملات المشفرة لتمويل أنشطتها أو حتى للحصول على أموال في الداخل الإيراني. ما تحاول منه الولايات المتحدة أن تواصل هذه الضغط، هذا الخناق على الجانب الإيراني حتى تؤثر على الموقف الإيراني في المحادثات التي تجرى عبر وسطاء والذي وصفها الرئيس الأمريكي بالمثمرة دون أن يعطي تفاصيل ما إذا كانت فعلا قد حققت تقدم ما قد يؤدي إلى وضع هذه الحرب على مسار تفاوضي بين الجانبين يؤدي في النهاية إلى نهايتها. لكن الولايات المتحدة حتى اللحظة تعول كما ذكرت على هذا الضغط الاقتصادي، تلوح دائما وتكرارا ومرارا بالخيار العسكري، دائما ما يتسرب إلى وسائل الإعلام الأمريكية من أن البنتاغون أو القيادة المركزية وضعت خططا بتصرف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشن ضربات عسكرية على إيران. الرئيس تحدث أنه لن يقوم بهذه الضربات العسكرية قبل انتخابات التشكيل النصفي الثالث من نوفمبر المقبل، لكن مسؤول أمريكي أيضا تحدث للجزيرة أن هذا لا يعني أن الخيار العسكري غير مطروح على الطاولة، جميع الخيارات هي مطروحة على الطاولة، إنما الرئيس تحدث عن أنه لن يقوم بذلك خلال هذه الفترة الزمنية من حتى الثالث من نوفمبر موعد انتخابات التشديد النصفي. الحديث هنا عن عمليات عسكرية وخيارات عسكرية عدة وضعت بتصرف الرئيس، منها عملية عسكرية كبرى تكون على غرار تلك العمليات التي بدأت بها هذه الحرب في 28 من فبراير الماضي. ومسؤول أيضا تحدث لإكسيوس من أنه في حال تم اتخاذ القرار بشن ضربات عسكرية كبرى فإنها قد تستهدف أيضا منشآت البنية التحتية الإيرانية ومنشآت الطاقة الإيرانية، وأن الولايات المتحدة قد أيضا تشرك إسرائيل في هذه العملية العسكرية إذا تم اتخاذ القرار بشأنها ليلى.
0: إذن أشكرك أحمد. ما زلنا نتابع إذن ردود الفعل سواء على تصريحات الرئيس الأمريكي بخصوص العقوبات المفروضة على إيران أو بخصوص تصريحات وزير الخارجية الأمريكية بالعقوبات على المحكمة الجنائية الدولية. ويسعدني أن أرحب هنا في الاستوديو بالدكتور محجوب زويري الأكاديمي والخبير في سياسات الشرق الأوسط الوسط، وكذلك إيلاي بريمر المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري الأمريكي، والسيد علي ساري العضو السابق في البرلمان الإيراني. أهلا بكم جميعا. دعني أبدأ معك أستاذ علي، لنتابع هذه التصريحات التي تتحدث عن قرب التوصل إلى اتفاق، وأن العقوبات الأمريكية بالفعل باتت يعني أقرب إلى تحقيق الهدف.
3: العقوبات الأمريكية طبعا لها تأثير

0: والخارجية كما أشرنا سابقا. وأما حاليا الولايات المتحدة هي أيضا لديها مآرب خاصة بها، أيضا عليها ضغوط من خلال الاقتصاد، من خلال أسعار التضخم وأمور التي تختص في الشأن الأمريكي. لهذا السبب الجانبان سيختربان ولو خطوة بعد خطوة أخرى لحلحلة الأمور من خلال المجال الدبلوماسي حاليا.
1: سنعود الآن لمتابعة كلمة الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض.
2: كان في هارفارد وأكسفورد وكان طالب متفوق. أين هو كريس لاندل؟ كريس شكرا لك. طالب رائع، كان الأول في صفه. العديد من الأشخاص هنا في هذه القاعة لم يكونوا من بين الأوائل في صفوفهم الدراسية، ولكنهم أذكياء على أي حال، وهذا الأمر مهم جدا. مفوض إدارة الضمان الاجتماعي، أين هو فرانك؟ تفضل فرانك، هو يدير كل شيء. بالنسبة للضمان الاجتماعي، تمكن من تحديد الملايين من الأشخاص الذين في السجلات يبلغون من العمر 175 عام. هم على الأرجح لم يعودوا أحياء، ولكنهم كانوا أو كانت تصلهم المبالغ المالية التي كنا نعطيهم إياها عبر الضمان الاجتماعي. فهو تولى هذه المسألة، عالج هذه المسألة، وهو أيضا مسؤول عن الإيرادات الداخلية والضمان الاجتماعي، ويقوم بعمل رائع. وربما سأعطيه ملف آخر أو منصب آخر، لدي بضعة مناصب بإمكانه أن يتولاها، وهو رجل إيطالي جدي.
3: إنه يوم رائع لدينا، ما فعل الرئيس ليكرم كريستوفر كولومبوس، وفي نيويورك سيكون هنالك كذلك استعراضا بمناسبة يوم ذكرى كريستوفر كولومبوس، وقد تشرفت بأن
1: إذن جانب من الاحتفال بكريستوفر كولومبوس. وسنتابع إذن ردود الفعل، خصوصا على تصريحات ترامب بأننا منعنا إيران من الحصول على سلاح نووي، وسننهي الأمر قريبا بطريقة أو بأخرى. إذن هذه آخر تصريحات للرئيس ترامب، سنتابع إذا كان هناك تصريح آخر أيضا. نعم، إذا أخرجنا أمس أكبر قدر من النفط من مضيق هرمز منذ بدء الحرب. هذه إذا تصريحات الرئيس الأمريكي بخصوص الوضع مع إيران. ومراسلنا من طهران هو معنا الآن، بابا ولد حرمة. بابا، إذا يقول ترامب إذا أننا سننهي الأمر قريبا بطريقة أو بأخرى، ما أصداء مثل هذه التصريحات في طهران؟ تفضل.
4: أما ليلى، طهران بالتأكيد تستمع لمثل هذه التصريحات وتأخذها على محمل الجد، خاصة حين يكون ذلك تصريح بأنه بطريقة أو بأخرى الإيرانيون يذهبون في كلا الاتجاهين، الاتجاه العسكري والاتجاه الدبلوماسي. يؤكد الإيرانيون المسؤولون العسكريون خاصة من الحرس الثوري ومن الجيش هذه الاستعدادات القائمة الدائمة لدى إيران فيما يتعلق بالرد على أي هجمات قد تكون عرضة لها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. يحذرون من أن أي حرب تشن ضدهم سيكتوي بنيرانها الجميع، يقول المسؤولون الإيرانيون. ويذهبون أحيانا بعد من ذلك من فينة أخرى بأنهم قد يشنون تلك العمليات الاستباقية في حال رأوا ذلك ضروريا لحماية أمنهم وردع من يصف هنا في القاموس الإيراني بالعدو، في إشارة إلى الولايات المتحدة وإلى إسرائيل. أيضا في الشأن الدبلوماسي هناك هذه التأكيدات أيضا بأن إيران على استعداد للجلوس إلى طاولة المفاوضات، والقول أيضا أنها تواصل تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة الأمريكية عبر الوسطاء. يقول مسعود بازشكان إن بلادها تتمسك بالحل الدبلوماسي، لكنه يضيف يستدرك أن ذلك لن يكون مجديا ما دام الطرف الآخر يلوح بالتهديدات، يفرض العقوبات الاقتصادية. بل كان مسعود بازشكان قد تساءل ما إذا كان هناك من معنى للتفاوض.

0: الولايات المتحدة، وهي التي تشن الحرب والمفاوضات جارية معها وتشن الحرب وتغتال المسؤولين الإيرانيين، يقول مسعود بازشكان، وتواصل هذه الضغوط الاقتصادية. فيما يتعلق بالضغوط الاقتصادية بهذه العقوبات، يؤكد المسؤولون الإيرانيون أن لديهم ذلك الاستعداد لمواجهة هذه العقوبات الاقتصادية. ويقول مسعود بازشكان مثلا إن بلاده لديها تلك الحدود الواسعة الشاسعة، لديها تلك الحدود مع أكثر من 10 دول، وبالتالي فإن بإمكانها أن تقف في وجه هذه العقوبات الاقتصادية وبإمكانها أن تروع شراكتها. ويقول إن ما سعت إليه الولايات المتحدة الأمريكية من فرض تلك العزلة على إيران، من فرض العزلة على إيران، لن يتحقق، ويرى في الشراكات التي تبرمها بلاده وتلك المشاورات التي تجريها مع دول بينها روسيا، بينها الصين، بينها بعض دول الجوار الآسيوي، يقول إن ذلك دليل على فشل الولايات المتحدة الأمريكية في خنق بلادها اقتصاديا، في عزلها دبلوماسيا. تؤكد طهران هذه السيطرة على مضيق هرمز، وكان هناك هذا الإعلان من قبل بحية الحرس الثوري الإيراني قبل نحو ساعتين من الآن عن استهداف ناقلة للغاز المسال في مضيق هرمز. قال الحرس الثوري إنها كانت تحاول العبور من ذلك الممر الذي تصفه إيران بغير القانوني في جنوب المضيق.
1: أشكرك بابا على هذه التفاصيل. إذن تصريحات ترامب نستمر في متابعتها، ومن بينها أن هناك أخبار مهمة بشأن أزمة الديزل، وسنعمل على معالجتها بقوة. ينضم إلينا من جديد أحمد هزيم من البيت الأبيض. أحمد، هل من تفصيل أكثر وشرح لهذا التصريح، الأخبار المهمة بشأن أزمة الديزل؟
2: لم يوضح ليلى الرئيس الأمريكي ما هي هذه الأخبار، لكن ما إذا أخذنا ما تردد خلال الأيام والأسابيع القليلة الماضية عن طلب من الولايات المتحدة لحلفائها الأوروبيين بتسريع كميات كبيرة من مخزونهم الاستراتيجي من الديزل، أو حتى محاولة فرض حظر تصدير على الديزل من الولايات المتحدة الأمريكية في محاولة من الرئيس الأمريكي لخفض أسعار الديزل التي وصلت إلى مستويات قياسية هنا في الولايات المتحدة الأمريكية. هذا كان تصريح مقتضب للرئيس الأمريكي ضمن تصريح كرر فيها مواقفه السابقة من أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، وأن الحصار البحري على إيران يؤدي إلى نتائج مهمة للغاية، وأن هذه الحرب ستنتهي قريبا بطريقة أو بأخرى، وأضاف فأن الولايات المتحدة قادرة على إنهاء هذه الحرب بفترة قصيرة سواء اضطرت إلى إنهائها بالطريقة الأولى أو الطريقة الثانية، دون أن يعرف ما هاتين الطريقتين. لكن التلميح هنا ربما إلى أن مسار الدبلوماسي وعبر المحادثات والمفاوضات التي وصفها يوم أمس بأنها تحقق نتائج مثمرة، أو عبر الخيار العسكري الذي كان قد هدد به مرارا وتكرارا ويسرب إلى وسائل الإعلام الأمريكية عن خطط توضع أمام الرئيس الأمريكي لتوجيه ضربات عسكرية إلى إيران. وحتى أن بعض المسؤولين تحدثوا إلى إكسيوس من أن إسرائيل أخبرت من قبل الولايات المتحدة أن هناك احتمال أن تشن الولايات المتحدة الأمريكية عملية عسكرية كبرى ضد إيران خلال 3 أسابيع. لكن كل هذه التصريحات ومن قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا تغير في المشهد الأمريكي تجاه إيران حاليا وخلال هذه الفترة، عبر التركيز أكثر فأكثر على عملية الخنق الاقتصادي والمالي والتجاري لإيران، وانتظار ربما أن تقدم إيران بعض التنازل خصوصا في المسألة النووية أثناء المحادثات غير المباشرة بين الجانبين.
1: نعم، الخنق الاقتصادي لإيران ومحاولة التهدئة ربما واحتواء أي استياء داخلي بشأن آثار وتداعيات هذه الحرب. ترامب يقول مر عبر مضيق هرمز أمس 28 مليون برميل نفط، وهي تفوق ما كان يمر في أي وقت مضى. أحمد، بلا شك جزء من هذا الخطاب موجه لحلفاء الولايات المتحدة وخصومه كذلك، ولكن أيضا جزء موجه للداخل الأمريكي. كيف تستقبل وسائط مختلفة داخل الولايات المتحدة سياسية وغير سياسية مثل هذه التصريحات؟
2: بلا شك ليلى أن هذا الخطاب وهذه التطمينات إن جاز التعبير سواء بقرب نهاية هذه الحرب أو بمعالجة أزمة ارتفاع أسعار الديزل، كلها موجهة لنحو طمأنت الناخب الأمريكي، ونحن على بعد أسابيع قليلة من انتخابات التشديد النصفي، بأن هذه الأزمة الذي يعاني منها والذي تثقل كاهله معيشيا هي أزمة مؤقتة، وأن الحل قريب جدا، وبعد أن تتم إنهاء هذه الحرب ستعود أسعار الطاقة وأسعار البنزين والديزل إلى مستوياتها الطبيعية وستنخفض بشكل كبير. وهذا ما يكرره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقريبا بشكل شبه يومي، هو ومسؤولين أمريكيين آخرين، من أن هذه الأزمة هي أزمة مؤقتة، وعلى الناخب الأمريكي بما معناه أن يركز على قضايا أخرى التي تهم المستقبل البعيد وليس المستقبل القريب، في محاولة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومن الإدارة الأمريكية بشكل عام إلى دعم حظوظ الحزب الجمهوري في الاحتفاظ بأغلبيته في مجلسي النواب والشيوخ، خصوصا وأن استطلاعات الرأي ترجح أن هناك ربما موجة زرقاء على الأقل فيما يتعلق بمجلس النواب، وأن المرشحين الديمقراطيين باتوا يتنافسون على مقاعد مجلس الشيوخ في ولايات تعتبر مضمونة جمهوريا مثل تكساس وأوهايو ونورث كارولاينا وغيرها من الولايات، حتى ألاسكا المرشحة الديمقراطية تتقدم هناك جراء الامتعاض الشعبي هنا في الولايات المتحدة من نتائج وتداعيات هذه الحرب مع إيران وارتفاع الأسعار وارتفاع كلفة المعيشة في الداخل الأمريكي، وربط هذا الارتفاع بالأزمة في مضيق هرمز. الرئيس الأمريكي تحدث أن 28 مليون برميل عبروا يوم أمس، وفي كل مناسبة يتحدث مسؤول أمريكي عن ملايين البراميل التي تعبر عبر مضيق هرمز عبر المسار الذي حملته الولايات المتحدة الأمريكية، لكن هذا لم يؤثر في السابق ليلى على أسعار الطاقة عالمية،
1: ولم ينعكس إيجابا بالنسبة للمواطن الأمريكي العادي الذي يذهب ليملأ وقود مخزنات مركباته والأسعار في ارتفاع. أشكرك أحمد. في الواقع سننتقل الآن لمتابعة مستجدات الملف اليمني، إذ أعلنت القوات الحكومية اليمنية أنها تخوض مواجهة مستمرة مع جماعة أنصار الله الحوثيين على امتداد خطوط القتال في مأرب، وكانت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله أعلنت أن غارات استهدفت العاصمة صنعاء. ومعنا الآن من صنعاء مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي، ومن الأمم المتحدة في نيويورك حيث تابعنا قبل قليل جلسة عن خاصة بمناقشة الملف اليمني. تنضم إلينا مراسلتنا بيسان أبو كويك، وأبدأ معك نبيل اليوسفي من صنعاء والحديث عن الوضع، خصوصا مع هذا الحديث المتكرر والمستجد لغارات جديدة على صنعاء. تفضل.
3: نعم ليلى، كانت غارات جوية وانفجارات هزت العاصمة اليمنية صنعاء منذ ظهر اليوم. وسائل إعلام رسمية تابعة لسلطات صنعاء أكدت بأنها غارات سعودية وبأنها استهدفت عطان بثلاث غارات بالإضافة إلى استهدافها لمنطقة بلاد الروس وكذلك أرحب، واستهدفت هناك أبراج الاتصالات فضلا عن استهدافها لمنطقة بني حشيش بالعاصمة اليمنية صنعاء. هذه غارات كانت ظهرا، لكن تجددت الغارات عصر اليوم ولم تحدد وسائل الإعلام الرسمية أو الجهات الرسمية أين كانت هذه الغارات. خلال الساعات الماضية وبعد عند منتصف الليل كانت غارات جوية، قالت الوسائل الإعلام الرسمية والسلطات الرسمية بأنها استهدفت العاصمة اليمنية صنعاء واستهدفت مصنع الإسفنج وكذلك مصنع لمواد البناء والكهرباء. وأعلنت وزارة الصحة بسقوط 6 جرحى وتضرر العديد من المنازل جراء هذه الغارات. في سياق آخر وعلى صعيد المواجهات ليلى، الناطق العسكري للقوات المسلحة أكد بأنهم تصدوا خلال ساعات لتحشيدات مجددا في جنوب مضيق باب المندب، وأكد بأن هذه التحشيدات تابعة لقوات حكومة عدن وبأنهم استهدفوها ما أدى إلى سقوط العشرات. أشكرك. من القتلى والجرحى في صفوف هذه القوات، فضلا عن تدمير إعلان القوات المسلحة لتدمير 22 مركبة تابعة لقوات حكومة عدن.
1: أشكرك نبيل. أنتقل إلى تعز لمتابعة أيضا الوضع من هناك مع ياسر حسن. تفضل ياسر.
4: نعم ليلى، هنا ما زالت الاشتباكات تدور في عدة جبهات. قبل قليل أفاد مصدر عسكري أن القوات الحكومية تمكنت من السيطرة على مركز مديرية المصراخ بعد مواجهات مع الحوثيين. قالت المصادر إن الحوثيين تسللوا إلى مركز مديرية المصراخ، لكن القوات الحكومية بالتعاون مع الأهالي تمكنت من صد ذلك الهجوم مع سقوط قتلى وجرحى من الحوثيين. يأتي ذلك بالتزامن مع صد هجوم آخر للحوثيين على منطقة الأقروض شرقية المصراخ أيضا. أكدت القوات كذلك أنها صدت هجوما آخر للحوثيين في الأقروض شرقي مديرية المصراخ. قوات العمالقة ومن معها من القوات الحكومية أكدت هذا اليوم أنها تمكنت من تصفية بعض الجيوب المتبقية من الحوثيين في باب المندب. بعد أن رفضوا الاستسلام تمكنت القوات الحكومية من الهجوم عليهم وسقط قتلى وجرحى، بالإضافة إلى أسرى أيضا من الحوثيين سقطوا بيد قوات العمالقة والقوات الحكومية في الساحل الغربي. كذلك هذا يأتي بالتزامن مع غارات جوية شنت على الحوثيين في الساحل الغربي وأيضا في الوازعية. كذلك بالذهاب إلى مأرب ما زالت هناك اشتباكات عنيفة. المركز الإعلامي للقوات المسلحة صرح أن القوات الحكومية خاضت معارك ضارية مع الحوثيين في عدة جبهات في مأرب، وأكدت أنها استخدمت الطيران المسير في مواجهات مع الحوثيين بالإضافة إلى غارات جوية، وكذلك أكدت سقوط قتلى وجرحى كثر من الحوثيين بالإضافة إلى سقوط 22 قتيل من القوات الحكومية وكذلك عدد من الجرحى. هذا في مأرب. هنا في تعز كما أسلفت سابقا ما زالت الاشتباكات مستمرة في عدة جبهات، وكذلك ما زالت المدينة محاصرة، وأيضا ما زالت هناك أزمات في المشتقات النفطية والغاز المنزلي وغير ذلك.
1: أشكرك ياسر. سنتقل مباشرة الآن إلى بيسان أبو كويك في نيويورك لنتابع أهم ما جاء في جلسة مجلس الأمن اليوم والتي استمعنا فيها إلى المبعوث الأممي إلى اليمن. تفضلي.
5: ليلى، المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غرونبرغ حذر من الوضع في تعز وأشار إلى أن الوضع طبعا الإنساني يتدهور، وبشكل عام قال أن البلاد يعني تنزلق إلى حرب شاملة، محذرا من هذا السيناريو، وأن النساء والأطفال هم من يتحملون العبء الأكبر لهذه الحرب. طبعا تحدث وكرر موقف أمين عام الأمم المتحدة بشأن التطورات ككل والهجمات، هجمات الحوثيين ضد السعودية. تحدث عن أن أمن الملاحة وحرية الملاحة هي قلق طبعا يعني مشروع، ولكن الحل في اليمن يجب أن يكون بتسوية سلمية من كافة الأطراف تعود إلى أسباب يعني وجذور النزاع وواقع الحال في البلاد، وأن الحسابات العسكرية يجب أن لا تحل محل التسوية السلمية داخل اليمن. طبعا داعيا مجلس الأمن إلى يعني التحرك في هذا الصدد. سمعنا أيضا من نائب المندوب الأمريكي الذي طبعا أكد دعم الولايات المتحدة للسعودية، وتحدث عن أن إيران تستخدم الحوثيين كأدوات في هذا النزاع، وأيضا أشار أن الحوثيين كثفوا طبعا من هجماتهم على المناطق والطاقة الحيوية في السعودية، وأنهم يطالبون الحوثيين بوقف هجماتهم. وأشار أيضا في كلامه على ضرورة أن يقوم مجلس الأمن بتجديد نظام العقوبات الخاص باليمن منتصف نوفمبر، لأنه كما قال الحوثيون يعتمدون على تدفق مكونات مزدوجة الاستخدام ومكونات كيميائية، وأشار طبعا إلى أنه يجب تنفيذ توصيات فريق الخبراء في هذا الصدد. سمعنا أيضا إلى المندوب اليمني الذي تحدث عن أن هذه العملية عملية فجر اليمن، هي مرحلة جديدة لاستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب. أشكرك. كما قال وأن هدفه إنهاء الحرب واستعادة الأمن.
1: أشكرك بيسان أبو كويك، شكرا جزيلا لك، وطبعا شكر موصول لنبيل وياسر. التغطية مستمرة على رأس الساعة، لكم مني أطيب تحية في مان الله.
6: عقب إعلان الجيش السوداني إحكام سيطرته على الطريق الرابط ما بين مدينة الأبيض وأمدرمان، نحن فريق الجزيرة نخوض الآن

0: أول رحلة في هذا المحور. على امتداد هذا الطريق دارت معارك عنيفة ولا تزال آثارها ماثلة للعيان على جانبيه. وصلنا الآن إلى مدينة بارا. الخراب والدمار طال كل شيء تقريبا، كما يبدو بصورة واضحة آثار القصف المنتشرة.
1: وصلت قبل لحظات إلى الموقع والمكان الذي وقع فيه هذا التفجير في جربانات. الصورة أمامكم مباشرة، عبوة ناسفة مزروعة في حافلة ركاب. هذا بعض من حطام الحافلة أو بعض ما بقي منها بعد التفجير. كما تشاهدون الآن هنا ونحن نتحدث، فرق الدفاع المدني في هذا المكان والإسعاف تعاين هذا المكان للتأكد من أن فعلا لا خسائر أخرى موجودة.
2: العاجلة

تعلن جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي عن حفل تكريم الفائزين في دورتها 12، وذلك يوم 24 من نوفمبر 2026. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع الجائزة الرسمي www.hta.qa.

يعرض الماء الملوث حياة ملايين العائلات للخطر والمرض. معاً نصل بالماء الآمن النظيف للمجتمعات الأكثر حاجة. تبرع الآن.

أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية للتطورات في اليمن والتوتر الأمريكي الإيراني والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة. في آخر المستجدات أعلنت القوات الحكومية اليمنية أنها تخوض مواجهات مستمرة وبأن جماعة أنصار الله على امتداد خطوط القتال في مأرب. وقالت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين إن غارات استهدفت العاصمة صنعاء وفي السعودية، أفادت هيئة الطيران المدني بتعرض مطار الملك خالد الدولي بالرياض أمس لاعتدائين استهدف مرافق المطار وطائرة تابعة للخطوط السعودية. وقالت هيئة الطيران المدني السعودية إن الاعتداءين أسفرا عن استشهاد 3 مواطنين وإصابة آخرين من جنسيات مختلفة. بدوره أعلن المتحدث باسم التحالف تدمير 3 منصات لإطلاق الصواريخ يستخدمها أنصار الله الحوثيون، وقال إن الاعتداءات الحوثية على المدنيين والأعيان المدنية سيتم الرد عليها بحزم. وبشأن التوتر الأمريكي الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده ستنهي الأمر قريبا بطريقة أو بأخرى، وأكد مرور 28 مليون برميل نفط عبر مضيق هرمز أمس بما يفوق ما كان يمر في أي وقت مضى حسب ما قال. من جانبه قال الرئيس الإيراني مسعود بزكيان إن طهران أكدت دائما على الحوار، مشيرا إلى أنه يكون مجديا عندما لا يجري مع استخدام القوة. في قطاع غزة، أفاد مستشفى شهداء الأقصى باستشهاد فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال شرقية مخيم المغازي وسط القطاع. في واشنطن، أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، وقال إن العقوبات ستحظر التعامل مع المحكمة وتقطع مصادر تمويلها وتقوض قدرتها على العمل ضد الولايات المتحدة. وفي رد على العقوبات، قالت المحكمة إن هذه العقوبات تستهدف تعطيل عمل المحكمة وترهيب موظفيها أو المتعاونين معها. نتابع كل هذه المستجدات بداية بملف التوتر الأمريكي الإيراني. ينضم إلينا الآن من البيت الأبيض مراسل الجزيرة أحمد هزيم، ومن طهران مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة. أهلا بكم، أبدأ مع أحمد هزيم.

0: وآخر المواقف الأمريكية.
1: نعم عبد السلام، الرئيس الأمريكي تحدث كما ذكرت عن أن هذه الحرب ستنتهي قريبا بطريقة أو بأخرى، وأن الولايات المتحدة قادرة على إنهاء هذه الحرب سواء بالدبلوماسية دون أن يذكرها، بل لمح لها بأنها الطريقة الأولى، أو بالخيار العسكري إذا أرادت. والولايات المتحدة الآن إذا وضعنا ما تتحدث عنه أو ما يتحدث عنه المسؤولون الأمريكيون بخصوص هذا الملف، يبدو أن هناك عودة للتعويل أكثر فأكثر على عملية الضغط الاقتصادي والحصار البحري، الذي تحدث مسؤول أمريكي إلى واشنطن بوست بأنه يؤدي النتائج المرجوة منه، وأن الوقت في صالح الولايات المتحدة فيما يتعلق بخناق إيران اقتصاديا، وأنه بحث مع الحلفاء في المنطقة الزمن الذي ستستغرقه هذه الحملة الاقتصادية لتؤدي النتائج المرجوة عبر تغيير الموقف الإيراني وتقريبه من المطالب الأمريكية عبر تقديم التنازلات خصوصا في المسألة النووية، وأن الرئيس الأمريكي لديه جميع الخيارات إذا ارتأى أن هناك حاجة إلى الخيار العسكري. الرئيس الأمريكي أيضا كان قد تحدث من أنه لن يلجأ إلى الخيار العسكري قبل انتخابات تجديد النصفي، ومسؤولون أمريكيون تحدثوا أنه وضع بتصرفه خيارات عسكرية عدة لاتخاذ القرار بشأنها في حال ارتأى أن هناك حاجة إلى توجيه ضربات عسكرية إلى إيران، وأنها أحد هذه الخيارات هي عملية عسكرية كبرى قد تطال في استهدافها إلى المنشآت البنية التحتية والمنشآت النووية، وقد تشرك فيها إسرائيل إذا قرر الرئيس الأمريكي اللجوء إلى هذا الخيار. وزير الخزانة الأمريكي اليوم أيضا تحدث عن تجفيف منابع المال لدى إيران حتى فيما يتعلق بالعملات المشفرة، قال أنه سيتم مصادرة مليار دولار من هذه العملات المشفرة لحرمان المسؤولين الإيرانيين من مصادر تمويل قد يستخدمونها في تمويل أنشطة وصفها بالخبيثة في المنطقة. أن الولايات المتحدة تسعى إلى تضييق الخناق أكثر فأكثر على إيران ماليا واقتصاديا وتجاريا عبر الحصار البحري للموانئ الإيرانية، بغية انتزاع تنازلات من الجانب الإيراني تقرب الموقف الإيراني إلى المطالب الأمريكية، وتضع هذه الحرب وهذه الأزمة على مسار حل دبلوماسي تفاوضي. الشرط الأمريكي هنا أن تقدم إيران أولا تنازلا في المسألة النووية. عبد السلام،
0: شكرا لك أحمد هزيم، وسنعود إليك في حال ورود معلومات جديدة. نذهب إلى طهران مع بابا ولد حرمة الذي يتابع أيضا أبرز المواقف الإيرانية.
2: نعم عبد السلام، المواقف الإيرانية تركز على الرد على أي تهديدات، على أي طرح لخيار التهديد العسكري، وفي الآن ذاتها أيضا هناك هذا الإعراب عن الاستعداد للذهاب إلى المفاوضات للمضي فيها قدما. في شأن العسكري تأتي تصريحات المسؤولين في الجيش الإيراني في الحرس الثوري مؤكدة على أن إيران لديها هذا الاستعداد الدائم القائم للرد على أي هجمات تكون عرضة لها، ويحذر المسؤولون في الجيش الإيراني وفي الحرس الثوري أيضا من أن أي حرب تشن من جديد على إيران سيكتوي بنيرانها الجميع وفق ما يقول هؤلاء المسؤولون. وهناك هذا التأكيد أيضا على السيطرة على مضيق هرمز، وكان هناك هذا الإعلان من بحرية الحرس الثوري الإيراني قبل نحو ساعتين 30 ساعة من الآن عن استهداف سفينة كانت تنقل الغاز المسال وفق ما قال الحرس الثوري، وقال إن نيرانا اندلعت في قاعة التحكم في هذه السفينة التي قال إنها كانت تحاول العبور من ممر تصفه إيران بغير القانوني. في شأن الدبلوماسية هناك هذه التأكيدات من طرف الدبلوماسيين الإيرانيين وكذلك من طرف رئيس مسعود بازكان بأن بلاده لديها هذا الاستعداد، لديها هناك هذه الرسائل المتبادلة على الدوام باستمرار بين الولايات المتحدة وإيران عبر الوسطاء. ويؤكد مسعود بازكان أن بلاده متشبثة بالحل الدبلوماسي بالمفاوضات، لكنه يقول إن جدوية المفاوضات لا تتحقق ولا يكون لها من فائدة ما لم توقف تلك التهديدات التي تلوح بها الولايات المتحدة الأمريكية، وتنهي أيضا تلك العقوبات وتلك الضغوط الاقتصادية التي تحاول أن تخنق بها إيران وتزيد من حدتها واشتباكها يوما بعد يوم كما شاهدنا خلال الأسابيع الثلاثة والأربعة الماضية. بالنسبة الشأن الاقتصادي وأثار العقوبات الاقتصادية. هناك أيضا تصريحات للمسؤولين الإيرانيين لمحافظي البنك المركزي الإيراني وكذلك للرئيس مسعود بازشكان عن هذه الآثار، يقولون أن بلادهم تواجه تلك الضغوط الكبيرة جراء هذه العقوبات الأمريكية، لكنهم أيضا يقولون أن إيران لديها تلك البرامج وتلك الخطط التي تمكنها من الصمود في وجه هذه العقوبات الاقتصادية. وكان هناك تصريح لمحافظي البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي فيه شيء من التحدي إزاء تصريحات سابقة لوزير الخزانة الأمريكية بشأن انهيار الاقتصاد الإيراني خلال أسبوعين.
0: شكرا جزيلا لك بابا ولد حرمة، مراسل الجزيرة كان معنا من طهران. نرحب بضيفينا إيلاي بريمر المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري الأمريكي، وفي الاستوديو أيضا علي ساري العضو السابق في البرلمان الإيراني. أهلا بكما. وأبدأ مع سيد علي ساري، ربما التصريحات الإيرانية تركز على مسألة عدم الرضوخ للضغوط الأمريكية وبأن التفاوض ينبغي أن يكون في أجواء بعيدة عن التهديد. هل هذا يعطينا تصورا عن طبيعة الرد الإيراني الذي سيقدم للولايات المتحدة عبر الوسطى؟
3: بالتأكيد نعم، بالتأكيد نعم، لأن إيران طالما ترى الولايات المتحدة تستخدم لغة الدبلوماسية ممزوجة بالتهديد العسكري، هي أيضا تمتلك القدرات. نعم، مع صح العقوبات الأمريكية تؤثر على إيران، لا أحد يستنكر هذا الأمر، ولكن في نفس الوقت إيران من خلال أساليبها أيضا استطاعت أن تواجه هذه التحديات وتفرض الظروف الاقتصادية المتعبة للجانب الآخر. لهذا السبب إيران تستخدم اللغتين، لغة الدبلوماسية وأيضا لغة التهديد بالنسبة للجانب الآخر.
0: لكن إن كان الرد لا يتعلق بالمطالب الأمريكية وخصوصا البرنامج النووي، وركزت إيران على مضيق هرمز باعتباره الورقة الأساسية بالنسبة لها، ألا يقربنا أكثر للتهديد الأمريكي لأن يتحول إلى أمر واقع؟
3: إيران تريد الدبلوماسية على كل الملفات، لم تنكر هذا الأمر سابقا وحاليا أيضا، لكن الولايات المتحدة تريد تستبدي من الملف النووي ثم باقي الملفات لم تعتبر لها أهمية خاصة، لكن الجانب الإيراني يطرح كل الملفات مع بعض، أولا الملفات الأخرى ثم تعالوا نتكلم على الملف النووي كما في السابق، أنتم الذي خرجتم من التوافقات السابقة.
0: سيد إيلاي بريمر، الجانب الأمريكي الآن يقيم الوضع بأن إيران تحت الضغط وبأنها سترضخ، ماذا لو لم ترضخ وأعادت المقترحات للجانب الأمريكي وفقا لرؤيتها هي المتعلقة فقط بالشروط الإيرانية السابقة؟
4: Well, the U.S. has put very crippling sanctions on Iran.
5: في الواقع أن الولايات المتحدة الأمريكية فرضت عقوبات قاسية على الإيرانيين، والرئيس ترامب كان في غاية الوضوح، الهدف رقم واحد هو أن لا تتمكن إيران من تخصيب اليورانيوم سعيا لإنتاج سلاح نووي. إيران لديها خيار، يمكنها أن تستسلم في وجه هذه العقوبات وتعمل مع الولايات المتحدة الأمريكية وتثبت أنه لن تعمل على تطوير سلاح نووي وبالتالي ترفع العقوبات، أو تستمر في هذه العقوبات إلى ما لا نهاية وتنقصها الموارد المالية والاقتصاد يتداعى. الرئيس ترامب يبدو أنه يسعى إلى تحقيق هدفه منع إيران من الاستحواذ على سلاح نووي، إما من خلال العقوبات أو من خلال استسلام إيران. طالما أن الرئيس ترامب على استعداد لتحمل الضغوط السياسية الداخلية والإبقاء على العقوبات، يبدو أنه في موقف يسمح له بالحصول على مراده، ألا وهو ألا تستحوذ إيران على السلاح النووي.
0: إيران لا تريد أن تمتلك سلاحا نوويا بحسب التصريحات الرسمية، وليس في شريعتهم أو عقيدتهم حتى الدينية بين قوسين أن هذا السلاح محرم، وبالتالي لماذا الإصرار على الوصول إلى اتفاق ضمن هذه الظروف؟ لماذا لا يكون ضمن مسار تفاوضي أوسع بعد حل قضية المضيق؟
4: Well,
5: إيران قد أثبتت على مدى 47 عاما منذ بداية هذا النظام أنه لا يمكن الوثوق بها، خصوصا لجهة التعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي إذا ما تبعنا الأفعال

0: الإيرانية وليس الأقوال الإيرانية نجد قصة مختلفة. إيران تقول إنها لا تسعى للاستحواذ على السلاح النووي، ولكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية اكتشفت أن إيران تخصب اليورانيوم بمستويات أعلى من 60%، وما من مصوغ للقيام بذلك إلا السعي للسلاح النووي. وبالتالي لا يمكن أن نصدق الأقوال الإيرانية فيما الأفعال تقول لنا قصة مختلفة تماما. وإذا ما كانت إيران لا تريد السلاح النووي، باستطاعتها بكل سهولة أن تتوقف عن تخصيب اليورانيوم من ضمن هذا الاتفاق، والأمر إذا يتعلق بما تفعله إيران وليس ما تقوله.
1: هذه تساؤلات مشروعة تريد أن تجيب عنها؟
2: بالنسبة لزيادة نسبة التخصيب، دائما يتهمون إيران بأنها تريد امتلاك الأسلحة النووية. أولا، إيران إذا أرادت فتعلن العلن ولا تعلن العكس تماما. لكن بالنسبة لزيادة التخصيب، دائما يسأل لأنه للأغراض الغير سلمية، ولكن بالمقابل الأفعال التي ومنها خروج الولايات المتحدة من الاتفاقات التي كانت سابقا، إيران سعت إلى زيادة التخصيب، وأيضا من خلال دبلوماسيتها ناقشت النسبة واتفاقات كانت حتى في الأيام الأخيرة. لكن الولايات المتحدة دائما تسعى عند دخول إيران في هكذا مفاوضات، هي تفرض ظروف غير ملائمة جدا بالنسبة للمفاوضات والنقاش المطروح، وثم أيضا بعدها تتهم إيران بأنها تريد امتلاك الأسلحة النووية. هذا الذي يجعل إيران تسعى إلى زيادة التخصيب، ولكن حينما أرادت الولايات المتحدة أن ترجع إلى النقطة السابقة، إلى النقطة التي كانت فيها، إيران رحبت، ومن خلال مباشر وغير مباشر أثبتت كذا دبلوماسيتها.
1: ويبدو هذا النقاش سيد بريمر يكرر المشهد من جديد، نفس المقدمات ونفس النهايات، باعتبار أن ضيفنا يقول الجانب الأمريكي أيضا تخلف في الاتفاق السابق وتخلف في كل المفاوضات السابقة.
0: في الواقع المفارقة هي أن إيران تقول إنها تثبت أنها لا تسعى للسلاح النووي من خلال السعي للسلاح النووي من دون الاتفاق مع الولايات المتحدة. لا يمكن أن تحقق الأمرين معا. إذا ما أرادت إيران الاستحواذ على المواد النووية لأغراض مدنية سلمية، ليست بحاجة إلى تخصيبها بشكل مستمر، وبالتالي هذا الموقف ليس منطقيا. عندما انسحبت الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق السابق، سعت إيران إلى تخصيب اليورانيوم بمستويات أعلى، هذا غير منطقي. إيران لم تلتزم باتفاقاتها أيضا، قالت إنها لا تسعى إلى الاستحواذ أو إلى تطوير برنامج الصواريخ البالستية متوسطة المدى، ويبدو أنه في خلال الحرب سعت إيران إلى الاستحواذ على هذه الأسلحة وتطويرها، ولذلك الولايات المتحدة الأمريكية تشكك بأقوال إيران وتركز فقط على الأفعال.
1: وستبقى أسئلة عديدة مفتوحة في هذا المجال، نترك النقاش عند هذه النقطة. شكرا لكما، إيلاي بريمر المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري الأمريكي، ونشكر علي ساري العضو السابق في البرلمان الإيراني. الآن إلى آخر التطورات الميدانية في اليمن، حيث أعلنت القوات الحكومية اليمنية أنها تخوض مواجهة مستمرة مع جماعة أنصار الله الحوثيين على امتداد خطوط القتال في مأرب. وقالت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين إن غارات استهدفت العاصمة صنعاء في السعودية. أفادت هيئة الطيران المدني بتعرض مطار الملك خالد الدولي بالرياض أمس لاعتداءين استهدفا مرافق المطار وطائرة تابعة للخطوط السعودية. هذا وقالت هيئة الطيران المدني السعودية إن الاعتداءين أسفرا عن استشهاد 3 مواطنين وعن إصابة آخرين من جنسيات مختلفة. بدوره أعلن المتحدث باسم التحالف تدمير 3 منصات لإطلاق الصواريخ يستخدمها أنصار الله الحوثيون، وقال إن الاعتداءات الحوثية على المدنيين والأعيان المدنية سيتم الرد عليها بحزم. نبقى في متابعة هذا المشهد. ينضم إلينا الآن من صنعاء مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي، ومن تعز مراسل الجزيرة ياسر حسن. أهلا بكما. أبدأ مع نبيل اليوسفي وآخر المعلومات من صنعاء.
3: نعم عبد السلام، قبل قليل أعلنت وسائل إعلام رسمية تابعة لسلطات صنعاء بأن 3 غارات جوية قالت بأنها سعودية قد استهدفت مدينة الحديدة غربي اليمن على ساحل البحر الأحمر، وكانت قد أعلنت ذات الوسائل عن سلسلة غارات جوية استهدفت العاصمة اليمنية صنعاء ظهر اليوم وأيضا عصر اليوم، مؤكدة بأن هذه الغارات استهدفت عطان

0: في جنوب العاصمة صنعاء، بالإضافة إلى أبراج الاتصالات في منطقة بلاد الروس وأرحب، فضلا عن 6 غارات استهدفت منطقة بني حشيش شرق العاصمة اليمنية صنعاء. ولم تعلن حتى هذه اللحظة الجهات الرسمية عن هذه الغارات، فقط ما أعلنت عنه وسائل الإعلام الرسمية فقط. في ذات السياق وفي صعيد الاشتباكات عبد السلام، تقول القوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء بأنها وخلال ساعات تصدت لهجوم آخر لقوات حكومة عدن جنوب مضيق باب المندب. كانت هذه القوات قادمة من اتجاه محافظة لحج، وأكدت بأنها استهدفت هذه القوات بالصواريخ البالستية وأيضا المدفعية والأسلحة الثقيلة، مؤكدة سقوط العشرات من قوات حكومة عدن ما بين قتيل وجريح. وأكدت أيضا بأن هذا الاستهداف قد أدى أيضا إلى إعطاب وإحراق نحو 22 مركبة عسكرية في تلك المنطقة، مؤكدة بأن نحو 30 سيارة إسعاف قد نقلت المصابين والقتلى إلى محافظتي لحج وعدن المجاورتين حسب الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء. وكانت قد أعلنت أيضا القوات المسلحة بأنها قد طردت التحشيدات التابعة لقوات حكومة عدن من منطقة جبل حبشي بمحافظة تعز جنوب غربي اليمن. إلى ذلك كان قد أعلن الناطق العسكري للقوات المسلحة بأنه أحصى خلال الساعات 24 الماضية 59 غارة جوية، قال بأنها توزعت على محافظات واقعة تحت سيطرة سلطات صنعاء وتسببت في سقوط ضحايا، كما أعلن الناطق لوزارة الصحة بسقوط ضحايا جراء غارات استهدفت مصنع الإسفنج ومصنع للكهرباء وكذلك لمواد البناء في العاصمة صنعاء، وتضرر العديد من المنازل حسب ناطق وزارة الصحة. أعلن عن سقوط 6 جرحى جراء هذه الغارات الجوية وأكد بأنها سعودية. نعم،
1: شكرا جزيلا لك نبيل يوسف مراسل الجزيرة من صنعاء على كل هذه المعلومات. نذهب إلى تعز مع مراسل الجزيرة ياسر حسن، يتابع لنا أيضا التطورات الميدانية.
2: نعم عبد السلام، التطورات قبل قليل أعلن محور تعز العسكري أن القوات الحكومية صدت هجومين للحوثيين هذا اليوم في الجبهتين الشمالية والغربية، وأكدت سقوط قتلى وجرحى من الحوثيين، كما قالت إن هناك كمين استهدف الحوثيين في منطقة الأقروض بمديرية المصراخ، وتحدثت عن قتلى وجرحى من الحوثيين. قبل ذلك أعلن عن أن القوات الحكومية سيطرت على مركز مديرية المصراخ بعد أن تسلل إليه الحوثيون، وقالت القوات الحكومية إنها صدت ذلك التسلل مع الأهالي، وهناك أيضا قتلى وجرحى من الحوثيين. قوات العمالقة في الساحل الغربي أكدت أنها تعاملت مع خلايا كانت تبقت من الحوثيين في ذباب وباب المندب، وقالت إن هناك قتلى وجرحى من الحوثيين، بالإضافة إلى غارات جوية استهدفت الحوثيين في الوازعية وكذلك في الساحل الغربي. بالذهاب إلى مأرب، كانت هناك اشتباكات عنيفة ومواجهات بمختلف الأسلحة، وتحدثت القوات الحكومية عن استهداف للحوثيين في عدة جبهات بالطائرات المسيرة وأيضا بالغارات الجوية من الطيران الحربي، وأيضا تحدثت عن السيطرة على مواقع جديدة هناك في جبهات مأرب، بالإضافة إلى سقوط قتلى وجرحى كثر من الحوثيين كما قالت القوات الحكومية، وأيضا تحدثت عن مقتل 22 من القوات الحكومية هناك في مأرب. هذا ما يتعلق بالأوضاع الميدانية. في الأوضاع الإنسانية ما زالت على حالها، تعز تعد محاصرة من كل الجهات، وهناك أزمات على كل المستويات، أزمة في المشتقات النفطية، في الغاز المنزلي، وحتى في مواد الغذاء بدأت أزمة حاليا في تعز نتيجة قطع الطرقات، لأن المنفذ الشرقي الذي كان يربط شرق تعز التي هي تحت سيطرة الحوثيين بالمدينة التي هي تحت سيطرة القوات الحكومية أغلق منذ أيام، وكذلك الطريق الرئيس الذي كان يربط ما بين عدن وتعز صار محل أو صار موقع اشتباكات وموقع تماس بين القوات الحكومية والحوثيين، ولم تعد السيارات تستطيع المرور بذلك الطريق، ولذلك تعز محاصرة من كل الجهات، حتى أنه أعلن يوم أمس عن إغلاق المدارس في بعض مديريات تعز تحسبا لأي طارئ قد يحدث، خاصة مع الاشتباكات الأخيرة.
1: شكرا جزيلا لك ياسر حسن مراسل الجزيرة كان معنا من تعز. وننوه للأخبار العاجلة على شاشتنا نقلا عن الرئيس الأمريكي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إيران كانت ستستهدف على الأرجح مدينتي سان دييغو ولوس أنجلوس بسبب سهولة مسار الصواريخ. إليهما. وأشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن إيران كانت ستستهدف أوروبا على الأرجح قبل مهاجمة الولايات المتحدة. سنبقى في متابعة هذا التصريح اللافت للرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمتعلق بما كان يمكن أن تقوم به إيران. يقول الرئيس الأمريكي ويتهم إيران بأنها كانت ستستهدف أوروبا على الأرجح قبل مهاجمة الولايات المتحدة الأمريكية. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران كانت ستستهدف على الأرجح مدينتي سان دييغو ولوس أنجلوس بسبب سهولة مسار الصواريخ إليهما. نتابع سياق هذه التصريحات اللافتة للرئيس الأمريكي مع مراسل الجزيرة أحمد هزيم، ينضم إلينا الآن من واشنطن. أحمد، ما الذي قاله الرئيس وفي أي سياق قال هذا التصريح؟
3: عبد السلام، هذا التصريح يأتي ضمن هذه الفرضية التي يروج لها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي هي يستخدمها لتبرير هذه الحرب في مواجهة الديمقراطيين الذين عادة ما يسمونها بحرب اختيارية. الرئيس الأمريكي هنا يضع أسباب لماذا قام بهذه الحرب، وهو لحرمان إيران من امتلاك السلاح النووي، كانت على وشك أسبوعين أو ثلاثة أسابيع من إنتاجه حسب قوله، وأنها لو أنتجت هذه الصواريخ وأنتجت هذا السلاح النووي كان بإمكانها محو الشرق الأوسط ومن ثم استهداف أوروبا واستهداف الولايات المتحدة بعد ذلك. وذكر هنا بأن إيران ربما كانت ستستهدف مدينتي لوس أنجلوس وسان دييغو لقرب وصول أو لسهولة مسار الصاروخ إلى هاتين المدينتين، دون أن يعطي تفاصيل عما إذا كانت هناك فعلا معلومات لدى الإدارة الأمريكية استخباراتية من أن إيران فعلا كانت على وشك إنتاج صواريخ ذات مدى بعيد قادرة على الوصول إلى سان دييغو ولوس أنجلوس على الساحل الغربي للولايات المتحدة الأمريكية، أي أن هذه الصواريخ عليها أن تعبر المحيطين الهندي والهادي لتصل إلى هذه السواحل وتستهدف هاتين المدينتين. وكان قد ذكر هاتين المدينتين في السابق عندما في أحد فعالياته الانتخابية، عندما قال من أن ارتفاع أسعار الطاقة سواء البنزين والديزل وما يؤدي ذلك لارتفاع كلفة المعيشة هو ثمن مقبول لحرمان إيران من السلاح النووي، وإلا فإننا سنضطر إلى تقديم سان دييغو ولوس أنجلوس إلى الجانب الإيراني. ثم فسر من أن قصده أن إيران ستستهدف هاتين المدينتين. الآن هو يكرر هذا التصريح من أنه لو تركت إيران دون هذا التدخل العسكري الأمريكي منذ 28 من فبراير الماضي لتمكنت من إنتاج هذا السلاح النووي، وتمكنت أيضا من إنتاج الصواريخ القادرة على حمل هذا السلاح النووي واستهداف مدينتي لوس أنجلوس وسان دييغو بعد أن كانت تستهدف أوروبا والشرق الأوسط، كل ذلك خلال ثلاثة أسابيع. عبد السلام،
1: هذا التصريح للرئيس الأمريكي لافت من حيث التوقيت أحمد، في ظل إعلان وزارة الدفاع عن رفع مستوى التحشيد العسكري في المنطقة ووصول حاملة الطائرات روزفلت إلى مضيق هرمز، محيط مضيق هرمز، خلال شهر تقريبا في نهاية نوفمبر ستكتمل هذه الاستعدادات. ضعنا في سياق أيضا هذا التصريح من هذه الزاوية.
3: هذا التصريح عبد السلام هو جزء كما ذكرت من الخطاب الأمريكي المتعلق بهذه الحرب وكيفية إنهائها، وما هي الوسائل التي تستخدمها الولايات المتحدة لإنهاء هذه الحرب وإخضاع إيران إلى مطالبها وشروطها، سواء عبر الضغط والخنق الاقتصادي والمالي والتجاري، وهو الذي يتعول عليه الولايات المتحدة في هذه الفترة القصيرة الآن، خصوصا بعد إعلان الرئيس الأمريكي من أنه لن يستخدم الخيار العسكري قبل انتخابات التشجير النصفي في 3 نوفمبر المقبل. والمسار الثاني هو الخيارات العسكرية التي قال البنتاغون أنه وضع الخطط أمام الرئيس الأمريكي يختار منها الخطة التي يعتقد أنها مناسبة لإخضاع إيران عبر استخدام الخيار العسكري وعبر الضغط العسكري. وهذا الحشد الذي تشهده المنطقة سواء عبر إرسال حاملة طائرات ثالثة إلى المنطقة مع القوة الضاربة لها وعلى متنها أيضا فرق من المشاة البحرية المتخصصة في عمليات الإنزال البحري هو جزء من تجهيز المسرح العسكري في المنطقة إذا اختار الرئيس الأمريكي أحد الخيارات التي يحتاجها هذا الحشد العسكري في حال قارة الولايات المتحدة

0: الدخول في ضربات عسكرية كبيرة جدا تجاه إيران. هناك تسريب من مسؤول أمريكي إلى وسيلة إعلام هنا وهي أكسيوس من أنه في حال تم اتخاذ القرار بشن عملية عسكرية كبرى ضد إيران على غرار العمليات العسكرية التي بدأت بها هذه الحرب 28 من فبراير الماضي، فإنها ستطال فيما تطاله من أهداف منشآت بنية تحتية إيرانية ومنشآت طاقة أيضا إيرانية، وربما يتم إشراك إسرائيل في هذه العمليات العسكرية. لنعود مرة أخرى عبد السلام، إذا تم اتخاذ هذا القرار، إلى المربع الأول الذي بدأت به هذه الحرب وهي عمليات عسكرية كبرى تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد عشرات وربما آلاف من الأهداف الإيرانية على مدى أيام وأسابيع. لكن حتى اللحظة لم يتخذ هذا القرار. الرئيس الأمريكي هنا يبرر لماذا هو بدأ هذه الحرب لحرمان إيران وقطع الطريق عليها من امتلاك سلاح النووي وامتلاك أيضا وسائل إيصال هذا السلاح وهي الصواريخ بعيدة المدى. نعم. وأن تبعات هذه الحرب من ارتفاع أسعار الديزل، هناك خطة أمريكية تحدث عنها ستؤدي في النهاية إلى انخفاض أسعار الديزل ما بين دولار واحد وخمسة وثمانين سنتا للجالون، لكنه لم يتحدث بتفاصيل عن هذه الخطة وكيف سيتم خفض هذه الأسعار إلى هذه المستويات. عبد السلام،
1: سنبقى في متابعة أي تصريحات جديدة في هذا الخبر اللافت والتصريح اللافت للرئيس الأمريكي. أحمد هزيم، شكرا لك. ونرحب بضيفينا في الاستوديو، إيلاي بريمر المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري الأمريكي، وينضم إلينا أيضا علي ساري العضو السابق في البرلمان الإيراني. أهلا بكما. سيد علي ساري، اتهام من الرئيس الأمريكي لإيران بأنها كانت ستستهدف أوروبا وقبل ذلك كانت وبعد ذلك كانت ستستهدف على الأرجح مدينتي سان دييغو ولوس أنجلوس بسبب كما قال سهولة مسار الصواريخ إليهما. أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، كيف يمكن أن تفهم إيران هذا ربما الاتهام؟
2: إيران احتادت على هكذا تصريحات من رئيس الولايات المتحدة طبعا، ولا تكترث لها أهمية خاصة بالنسبة لهذه التصريحات. تارة نرى، لا مضى حوالي 24 ساعة من تصريح رئيس الولايات المتحدة بالمرونة والدبلوماسية ونحن نتكلم ونتحاور والأمور يعني تكون على ما تبدو على ما يرام، ولكن 24 ساعة بعدها رئيس الولايات المتحدة يأتي ويقول هكذا تصريحات. فبالنسبة لإيران احتادت على هكذا تصريحات، ولا تكترث أهمية خاصة لها كذا تصريحات.
1: سأعود إليك فيها في هذه النقطة، وهل إيران قادر على هذا التهديد؟ سيد بريمر، ما الذي تقرأه في التصريح الرئيس الأمريكي سان دييغو ولوس أنجلوس؟ كان يمكن أن تصلها صواريخ من إيران، لم يوضح الرئيس الأمريكي كيف، لكن يقول كان يمكن أن يكون هذا الاستهداف وكان يمكن أن يكون بعد استهداف لأوروبا، كيف تفهم ذلك؟
3: Well, it's unclear right now because those are fairly recent statements. من غير الواضح في المرحلة الراهنة، نحن نتحدث عن تصريحات صدرت للتو، وبالتالي لا نعرف ما إذا كان استند إلى معلومات استخبارية محددة أو كان يتحدث في تصريحات بشكل عام. هناك مناقشات بأن إيران كانت تتعاون مع كوبا لكي تنشر المسيرات على الجزيرة، ونتحدث عن 120 كيلومتر تفصل كوبا عن الولايات المتحدة الأمريكية، عن فلوريدا على وجه التحديد. بالنسبة إلي، من غير الواضح ما إذا كان الرئيس ترامب يصرح من دون الدخول بالتفاصيل، أو هذا تفصيلي بالفعل بالاستناد إلى معلومات استخبارية بأن الإيرانيين كانوا في صدد استهداف سان دييغو ولوس أنجلوس. على المستوى الواقعي، الإيرانيون لديهم صواريخ باليستية متوسطة المدى ليس باستطاعتها أن تصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية. الأسلحة الأخرى تعتمد على التكتيك الإرهابية، على سبيل المثال اختطاف طائرة. الرئيس ترامب اتهم إيران بفعل ذلك، طبعا من غير الواضح ما إذا كان هذا من بين التهديدات الإيرانية ولكنه حصل، أو استخدام مثلا طرق ابتكارية لهجمات المسيرة تستهدف الأراضي الأمريكية. من غير الواضح بالنسبة إلي ما إذا كان قد استند في تصريحه إلى معلومات استخبارية.
1: ونبقى في دائرة الاحتمالات، لأن أنت أشرت إلى الطائرة ومحاولة الاختطاف كما تصفها، وبأن الرئيس الأمريكي دون معلومات كما تقول وجه الاتهام لإيران واتهم إيران بإحداث فوضى حتى في بريطانيا قرب القاعدة البريطانية هناك. لماذا هذا النمط من التصريحات في هذا التوقيت برأيك، إن كنت ترى بأنه قد يكون مجرد تصريحات دون معلومات مؤكدة؟
3: Well, it's hard to tell. In the case of the United Kingdom,
4: من الصعوبة بمكان أن نعرف. في حالة المملكة المتحدة يبدو أن المعلومات الاستخبارية كانت قائمة بالفعل، لأن الولايات المتحدة حركت قاذفاتها من B-52 والB-1 من إنجلترا إلى الولايات المتحدة الأمريكية. لا أعتقد أنها كانت لتتخذ هذا القرار من دون وجود معلومات استخبارية بأن إيران تحاول أن تشن هجوما هناك حتى ولو لم تتمكن. في حال برزت معلومات استخبارية حقيقية بشأن لوس أنجلوس أو سان دييغو، لربما هذا يكون شبيها بما كانت إيران تسعى لفعله في المملكة المتحدة. نتحدث إذن عن أسلوب إرهابي أكثر منه عسكري، لكننا لا نعرف. طبعا الرئيس ترامب عادة ما يتحدث بطريقة ضبابية بشكل احتمالي وبعد ذلك يغير، ولكن إذا ما كان هناك معلومات استخبارية، الولايات المتحدة قد تسعى إلى حماية المعلومات الاستخبارية من دون الإفصاح عنها، وبالتالي لا نعرف ما إذا كان هناك معلومات استخبارية حقيقية. حتى ولو كانت قائمة، الولايات المتحدة قد لا تفصح عنها.
1: ما لا تفصح عنه أيضا إيران هو مدى الصواريخ. حتى الآن ما استخدمته يصل إلى مديات واضحة، لكن في هذا الشهر أيضا الحديث عن زيادة مدى الصواريخ عاد مجددا انطلاقا من تصريحات مستشار القائد العام للحرس الثوري الإيراني محمد رضا نقدي، الذي قال إنه ينتظر إشارة من المرشد لزيادة مدى الصواريخ. فهل يمكن اعتبار أن إيران حتى هذه اللحظة لا تعلن عن هذه المحاولات التي يتهم بها الرئيس الأمريكي إيران، لكن هل هي قادرة؟
2: بالتأكيد نعم قادرة لزيادة مثل ما رفعت نسبة التخصيب، زيادة نسبة التي تريد مدى صواريخها. هذا شيء طبيعي بالنسبة لرفع قدراتها أو قوة الردع لديها، لأن الولايات المتحدة عندما تهاجم الآخرين لا تقول هذا هجوما إرهابيا، ولكن عندما يكون ردعا من الجانب الإيراني لديها تسميها إرهاب أو غضايا ما شابه ذلك، وتسأل الطرف الآخر عليك أن لا تحمي نفسك بنسبة أو مدى صواريخك أو بالنسبة مجالات أخرى حتى على جانب المسيرات، وتتهم إيران اتهامات فارقة. ولكن كل دولة، كل سيادة لحماية أمنها، لقوة ردعها، تحتاج إلى هكذا أدوات، وها على مسار القانون الدولي يسمح لها هكذا ترد. حاليا الولايات المتحدة هي الذي عندما ترى بأن القانون الدولي لم يكن في صالحها لا تهتم به نهائيا، وعندما ترى يكون في مصالحها تستخدم هذه الأدوات وهذه المصطلحات لباقي شعوب العالم وللاستهلاك المحلي.
1: سأعود إليكم، نستوضح أيضا المواقف الإيرانية. ينضم إلينا الآن من طهران مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة، ويضاف إلى قائمة الاتهامات الموجهة من الجانب الأمريكي إلى طهران هذا الاتهام الجديد. هل هناك أي رد فعل بخصوصه حتى هذه اللحظة؟ وفي العموم الاتهامات التي وجهت لإيران في الفترة الماضية لعدد من الحوادث الأخيرة من قبل الرئيس الأمريكي، كيف تضعها إيران في سياق متابعتها؟
5: نعم عبد السلام، بالنسبة لهذا التصريح الأخير بهذه الاستهدافات التي جاءت على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لم ترد عليها السلطة الإيرانية، لا حديث لأي مسؤول إيراني بشأنها. عموما بالنسبة لإيران تقول إنها لديها هذه القدرات، قدرات الردع تجاه الولايات المتحدة الأمريكية، وتهدد باستهداف مصالحها التي تنطلق منها الهجمات في المنطقة، وتهدد عموما بأن أي حرب جديدة تشن ضدها فإن نيرانها نيرانها ستصل إلى الجميع، يقول المسؤولون الإيرانيون، لا سيما في الحرس الثوري وفي الجيش الإيراني. عموما المقاربة الإيرانية هي تنبني على أن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تزعزع الاستقرار في المنطقة بما تقوم به من إجراءات تعزو لها إيران، تنسب لها كل أسباب عدم الاستقرار في المنطقة في مضيق هرمز، ما يعيشه المضيق من اضطراب في الملاحة، وكذلك ما تعيشه المنطقة عموما. الموقف الإيراني، إيران تقول إن كل ما تقوم به يدخل في إطار دفاعها عن نفسها، وتقول إنها ستستهدف المصالح الأمريكية في المنطقة إذا شنت عليها أي هجمات، شنت عليها أي حرب، وفق آخر التصريحات الإيرانية. وتؤكد طهران في الوقت نفسه تمسكها بالمسار الدبلوماسي.

0: موقف الإيراني هو في الحقيقة موقف يلقي باللائمة دائما على الولايات المتحدة الأمريكية بكل تصعيد في كل ما تعيشه المنطقة من أزمات أمنية فيما يعيشه مضيق هرمز من اضطراب في الملاحة البحرية. وتقول إن استتباب الأمني في المنطقة ينبني على تعاون بين دول المنطقة، و تشترط إيران وترى أن خروج القوات الأجنبية الرسمية من القوات الأمريكية من المنطقة هو شرط لتحقيق الاستقرار وفق ما تقول طهران.
1: وسنبقى في متابعة أي تصريح أو رد فعل من قبل طهران على هذه الاتهامات الجديدة من الرئيس دونالد ترامب. شكرا جزيلا لك بابا ولد حرمة، مراسل الجزيرة كان معنا من طهران. أعود لضيفينا. سيد بريمر، أسئلة كثيرة ستطرح، وأنت قلت أن في البداية أن هل بني حديث الرئيس الأمريكي على معلومات، لكن قد يقول قائل إن الرئيس الأمريكي في لحظة يقول إن إيران انتهت وإنها محاصرة وإن قدراتها العسكرية تم تدميرها وتم تدمير منصات كثيرة وبأنه عطل قدراتها على استهداف المصالح الأمريكية، هذا الخبر كيف يفهم في هذا السياق؟
2: إيران تعرضت لتقويض كبير لقدراتها العسكرية، والاقتصاد الإيراني تدهورت حالته إلى مستويات سيئة للغاية، معدلات التضخم ارتفعت بشكل كبير، وليس باستطاعة إيران أن تشن العمليات العسكرية التقليدية، ولذلك قامت إلى حد ما بتحقيق بعض النجاحات في العمليات غير التقليدية. يمكن أن نقول عنها إنها الأنشطة الإرهابية وليست الأنشطة العسكرية، وهنا نتحدث عن استهداف البنى التحتية المدنية والسفن المدنية. الولايات المتحدة الأمريكية تشن الهجمات العسكرية، إيران قامت بشن الهجمات مستهدفة السفن المدنية. نعم، تم تقويض القدرات الإيرانية العسكرية، ولكن لديها قدرة على المقاومة وتعمل بطريقة لا تماثلية من خلال استهداف السفن المدنية.
1: لكن نحتاج أن نفهم تفاصيل أكثر عن طبيعة هذا الاستهداف أو الاتهام بالاستهداف المحتمل للوس أنجلوس وسان دييغو. أي سلاح كانت سوف يستخدم في ذلك؟ وقال لأن وصف الأمر بأنه سهولة وصول الصواريخ، هو أشار إلى الصواريخ، فهل إيران لديها مثل هذا النوع من الأسلحة؟ هي حتى الآن ما استخدمته فتاح وغيرها من الصواريخ، يصل المدى إلى تل أبيب، هذا ما نعرفه. يقال أنها كان هناك محاولة لاستهداف قاعدة أمريكية في المحيط الهندي، لكن حتى هذا إيران لم تعترف بها.
3: Well, in traditional senses, probably not.
2: تقليديا على الأرجح لا، الصواريخ بكل تأكيد لا يمكن أن تصل إلى الجزء الغربي من الولايات المتحدة، وحتى ليس باستطاعتها أن تصل إلى الجزء الشرقي، الساحل الشرقي من الولايات المتحدة. ولكن إذا ما نظرنا بإمكانية شن هجمات غير تقليدية على طريقة مثلا اختطاف الطائرات أو استخدام أسراب من الطائرات المسيرة لقصف البنى التحتية المدنية، إذا نعم هناك إمكانية لفعل ذلك. السؤال هو هل باستطاعة إيران أن تشن هجوما غير تقليدي؟ الإجابة هي على أرجح نعم. السؤال الثاني، هل هي على استعداد لفعل ذلك؟ إذا ما كانت إيران مستعدة لفعل ذلك، لديها لربما القدرات لشن هجمات غير تقليدية على بنى تحتية مدنية في الولايات المتحدة. لم تفعل ذلك حتى الآن. لا أعرف ما إذا تمكنت الولايات المتحدة أن تدافع عن في وجه هكذا هجمات، أو إيران لا تريد أن تفعل ذلك. يمكننا أن نتخيل أن باستطاعتها أن تفعل إذا ما أرادت.
1: بالنسبة لطهران، وصفها كدولة راعية للإرهاب، هذا ما يقوله الرئيس الأمريكي، قادرة على التهديد في أوروبا، قادرة على التهديد حتى الولايات المتحدة الأمريكية، في ظل حديث عن رد إيراني على تعديل المقترحات التي ينقلها الوسطاء، هل يضيف الضغط أكثر على المفاوض الإيراني؟
4: لا أعتقد الظروف بالطبع تختلف بالنسبة لإيران في ظل هكذا ظروف، لأن ما جرى من تصريحات من الجانب الأمريكي تارة يقول بأن لا توجد لدى إيران أي قدرات تمتلكها، وتارة أخرى يحترف بقدرات لإيران تصل مداها إلى حدود الولايات المتحدة، لا ليس إلى داخل حدود الولايات المتحدة. فهذه المغالطات من جانب الإدارة

0: ترى الأمريكية دائما وأيضا كما أشرت سابقا احتادت إيران إلى هكذا مغالطات وتمضي قدما في نفس النهج التي يوجد سابقا لديها. أولا تمتلك أدوات الردع بالنسبة لأي تهديد يأتي على حدودها ومياهها الإقليمية، ودائما يقولون بأنها ليس هي من خلال أناس أو جهات أخرى تستطيع أن تهدد في المنطقة بالنسبة للمضيق ومرور الشحن البحري. وما نرى حاليا في مضيق هرمز تحديدا، إيران فرضت شروطا مع أنما هي أيضا تعاني، ولكن أيضا جعلت الطرف الآخر يعاني من هكذا ظروف ويستخدم أموال طائلة، يستخدم أسعار مرتفعة.
1: تقصد بأن إيران لا تحتاج لاستهداف دول أوروبية أو الولايات المتحدة الأمريكية طالما أن لديها ورقة المضيق؟
0: ليس فقط ورقة المضيق، لديها قوة الردع، لديها الظروف حاليا الموجودة داخل البلاد وخارجها، وتستطيع من جميع تستفاد من جميع الأوراق، ومنها مدى صواريخها، وأثبتت هذا في ظل الأشهر الماضية بأنها كيف تردع الآخر حين يهاجمها. فأيضا في المستقبل هي تستطيع أن تملك أوراقها المكشوفة وغير المكشوفة.
1: سنحاول أن نقترب أكثر من هذا التصريح من حيث مدى واقعيته، المسافة التي يتحدث عنها الرئيس الأمريكي. نقترب أكثر على الخريطة التفاعلية، يقربنا من هذا المشهد عمر عبد اللطيف.
2: نعم عبد السلام، وأبدأ من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قال إن إيران كانت ستستهدف مدينتي سان دييغو ولوس أنجلوس. طبعا سان دييغو تقع هنا في الولايات المتحدة الأمريكية في ولاية كاليفورنيا، وهذه هي مدينة لوس أنجلوس. مدينة سان دييغو هامة لماذا؟ لأنها تضم مجمع عسكري وقواعد عسكرية، وفيها أحد أهم الموانئ للبحرية الأمريكية. طبعا إيران لم تعلن أنها تملك صواريخ عابرة للقارات. المسافة من إيران إلى سان دييغو تقريبا بين 10,000 إلى 12,000 كيلومتر مربع، بينما الصواريخ التي تمتلكها إيران حسب ما أعلنت تتجاوز 3,000 كيلومتر حتى 4,000 كيلومتر، مثل صاروخ خرم شهر. هذه الصواريخ استخدمتها إيران في قصف قاعدة دييغو غارسيا التي تبعد عن إيران تقريبا 4,000 كيلومتر. إيران أعلنت مرة أنها استهدفت هذه القاعدة التي تبعد عن سواحلها نحو 4,000 كيلومتر، لكن إيران لم تعلن عن امتلاكها لصواريخ عابرة للقارات، لكنها قالت قبل أيام أنها تعمل على زيادة مدى الصواريخ. أشير أيضا إلى أن قاعدة سان دييغو انطلقت منها قبل أيام بحسب مسؤولين أمريكيين، هذه الحاملة حاملة طائرات روزفلت انطلقت من سان دييغو في الولايات المتحدة الأمريكية إلى المنطقة لتنضم إلى مجموعة من القطع العسكرية، مثل هذه حاملة الطائرات جورج بوش التي ترافقها 9 مدمرات إضافة إلى 3 سفن لنقل مشاة البحرية، وهي تتواجد فعلا في المنطقة. طبعا كانت هذه أبرز التطورات. عبد السلام أعود إليك.
1: شكرا جزيلا لك عمر عبد اللطيف على هذه الإيضاحات، وسنبقى في متابعة أي تفاصيل أكثر حول تصريحات الرئيس الأمريكي. ونشكر ضيفينا في الاستوديو إيلاي بريمر، ونشكر أيضا ضيفنا من إيران، نعم، العضو السابق في البرلمان الإيراني علي ساري. شكرا جزيلا لكم. نعود للتطورات في اليمن، ونحاول أن نقف على أبرز التطورات الميدانية والانعكاسات لها. ينضم إلينا الآن من القاهرة عبد الكريم الآنسي المحلل السياسي اليمني، ومن الرياض منيف عماش الحربي الكاتب والمحلل السياسي، ومن تعز عبد الرحمن شوافي الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بكم جميعا. أبدأ مع السيد عبد الكريم الآنسي، وما يقال الآن عن معلومات عن حسم في بعض المناطق على الساحل من قبل القوات الحكومية، هل الوضع

0: واضح بالنسبة لك من يسيطر الآن على باب المندب؟
1: صحيح أخي عبد السلام، أنا مساك جميل أنت وضيوفك ومشاهدين قناة الجزيرة في كل مكان في العالم. صحيح هناك أخبار تأتي، ولكن كل مصدر يكذب الآخر. يعني مصادر الحوثيين تكذب ما تقول به الشرعية، والشرعية كذلك تكذب ما تقول به قوات الحكومة يعني. وبالتالي ما حتى وإن كان هناك خبر، فبالتالي نحن شاهدنا يعني يدخل الحوثي ثم تدخل الشرعية ثم يأتي القطاع الجوي، وبالتالي هم في حالة حرب، وحالة الحرب ما بين كر وفر يعني. لكن من سيستمر؟ من سيبقى على الأرض يعني؟ أنت تتحدث عن غطاء جوي مهول عبد السلام، تتحدث عن 100 طائرة F-15، عن أباتشي، عن غطاء كبير جدا لا يوجد لديه ما يوازيه بأرض الواقع. يعني إذا كان الأول في الدخول الأول سيطروا فقط على محيط مطار ذباب، وكل ترددوا أنه تم سقوط المنطقة بالكامل. وبالتالي أعتقد أن التروي في وجهة النظر يعني التأكد من الخبر ليس مهم.
0: لكن بالنسبة لجماعة أنصار الله، ما المهم بالنسبة لجماعة أنصار الله؟ التركيز على تعز وحصار تعز، أم المناطق التي سيطروا عليها في المخا وباب المندب ونحوها؟
1: جميل جدا سؤالك عبد السلام. الحوثي، دعني أقول لك معلومة خاصة جاءت إلى عندي، بأن الحوثي كان يعتزم اليوم باقة على محافظة تعز بالكامل والسيطرة على مركز المدينة، وكان يقول بأنه سيصلي الجمعة فيها، وأنه سيعلن إلغاء وصاية حزب الإصلاح أو الإخوان عن تعز من عام 1959، 70 سنة وهذه المحافظة يسيطر عليها حزب الإخوان. وبالتالي لكن هناك تفاهمات ما زالت تدور ما بين قيادات من داخل المحافظة وما بين قيادات من الحوثيين وأنصار الله لتسليم آمن لمدينة تعز. هذا ما تم تأخيره. الحوثي الآن يسيطر، يعني يتجه، أنت تتخيل عبد السلام جبال سامع، تتخيل الصلو، جهة الراهدة، التربة، المسراخ، هذه المناطق كلها يطبق عليها الحوثي. شاهدنا أمس السيطرة على 35 مدرع، وكمية السيطرة على السلاح الذي كانوا أبناء المنطقة يتمنون هذه الأسلحة، وهو يمنعهم منها، وبالتالي سلمها للحوثي كما تم تسليم من قبل. وبالتالي الحوثي يحقق انتصارات هنا أو هنا أو هناك.
0: إن كان هذا الأمر كذلك، إذا سمحت لي فقط، هناك وضوح أيضا في الاستهداف في العمق المملكة العربية السعودية، استهداف لمنشآت مدنية، المطارات تحديدا. ما الذي سيتحقق لجماعة أنصار الحوثيين من ذلك، طالما أنك تقول أنهم يتقدمون على أرض الواقع؟ لماذا لا يكون التركيز على المعركة في الميدان؟
1: السؤال لي عبد السلام.
0: نعم تفضل.
1: أوكي، كل ما سمعته بأن ماذا سيتحقق للحوثيين من الهجمات على السعودية. أوكي، حتى الآن تحقق أن يحيى سرير طلع قبل قليل وقال أنه سيسمح للرحلات الإنسانية، وهذه هم يعتبروها ندية مطلقة. الشيء الثاني، إذا تحدثنا فقط عبد السلام عن مصفات جيزان، نحن نتحدث عن محطة كهرباء، نتحدث عن محطة تحلية، نتحدث عن أكبر حوض تهويز للغاز في العالم. يعني أنت تتحدث عن مليارات سيتم يعني تدميرها من قبل الحوثي، وتحتاج إلى سنوات وإلى مبالغ كبيرة جدا. الحوثي الآن يرى أمام الشعب اليمني أنه يطالب بالندية، وأنه يريد أن يرفع الوصاية السعودية على اليمن، وهذا ما يوفر له حاضنة كبيرة جدا. الضرب في العمق السعودي من خلال مطارات، تتحدث عن 1600 رحلة ألغيت أولا من ضمن هذه الوكالات، الوكالة الباكستانية للطيران، لوفتهانزا 32 شركة طيران عالمية تمنع. أمريكا تقول بأن المنطقة الحد الجنوبي خطرة، بريطانيا. هذا كله يفقد السعودية ما تتوافق مع رؤيتهم في 2030، وبالتالي يعتبرت السعودية ضحت بكل حاضرها ومستقبلها القريب بهذه الحرب اللا متوازنة والعملية.
0: نعم، شكرا جزيلا لك عبد الكريم الآنسي المحلل السياسي اليمني كان معنا من القاهرة. ونحاول أن نفهم أيضا ما تقوله القوات الحكومية، ما الذي تحقق على أرض الواقع؟ سيد عبد الرحمن الشوافي، هل الصورة واضحة فيما يتعلق أيضا بباب المندب والمناطق الساحلية؟
2: نعم، تحية لك وللمشاهدين الكرام. نعم، فيما يتعلق باب المندب والمناطق الساحلية، اليوم هناك كان تطور لافت، حين يعني تحدثت عدد من المصادر عن إحكام السيطرة على باب المندب وجزيرة ميون التي كانت محاصرة خلال الأيام الماضية. وبالتالي نستطيع القول أن باب المندب أصبح في قبضة القوات الحكومية ممثلة بقوات العمالقة، إضافة إلى جزيرة ميون. يعني هناك كان بعض الجيوب التي كانت متبقية، وبالتالي تمت السيطرة على هذه المنطقة الاستراتيجية. نتحدث أيضا عن معارك تدور في جبهة تعز، سواء في جبهة جبل حبشي أو أيضا في منطقة الأقروض والمسراخ، حيث نفذ الحوثيين محاولة تسلل وتعاملت القوات الحكومية معهم وقالت أنها تعاملت مع هذا الهجوم الحوثي. لكن أيضا في مقابل ما يحدث هناك تعيش مدينة تعز، دعني أوضح الأمر لك وللسادة المشاهدين، أن الحوثي أو ميليشيا الحوثي تقوم بحصار مطبق على مدينة تعز من كل الاتجاهات. نتحدث عن منع تام للدخول المواد الغذائية والمشتقات النفطية، ويحاول كسر عزيمة وصمود هذه المدينة من خلال الهجمات أو من خلال أيضا هذا الحصار، ومن خلال أيضا بث الشائعات كما تحدث ضيفا قبل قليل الذي كان يتحدث عن حديث.
0: لكن المعارك تعز، إذا سمحت لي، معارك تعز أيضا نحاول أن نفهم تصور عن المراد من ذلك. هل تعتقد بأن تعز في مأمن الآن من على الأقل قطع الطريق وشريان الحياة بالنسبة لها؟
2: دعني يعني أحدثك عن ما يعني عن منطق هذه المدينة. يعني نحن نتحدث اليوم عن مدينة تعز، وحين نتحدث عن مدينة تعز نتحدث عن المدينة الحاضنة للمقاومة، المدينة نستطيع القول التي كان لها الطلقة الأولى في مواجهة الانقلاب الحوثي. وبالتالي الهجوم الحوثي نعم على تعز هو هجوم كبير وغير مسبوق على الإطلاق منذ 11 عاما. يعني هذه المدينة تخوض مقاومة ضد المشروع الحوثي منذ 11 عاما، لكن الهجوم هذه المرة هجوم كبير جدا ويشمل أكثر من جبهة، ويستخدم الحوثي أكثر من أسلوب، حتى أسلوب الشائعات. يعني هناك مناطق على أطراف المدينة يستخدم فيها الحوثي أسلوب الشائعات عن طريق سيطرته على الاتصالات والإنترنت، ويرسل للسكان رسائل تهديد وإرعاب لهم لمحاولة كسر المدينة. لكن هنا الروح المعنوية للمواطنين وللجيش وللمقاومين عالية، ويقولون أنه لا يمكن أن يسمحوا لهذا المشروع بالتمدد. شكرا. وأن المدينة التي قاومت الحوثيين حين كانت يعني قوات الجيش تملك شارع واحد قاومهم اليوم وإلى الأبد.
0: عبد الرحمن الشوافي الكاتب والمحلل السياسي من تعز، شكرا جزيلا لك. سيد منيف عماش الحربي، بالنسبة لك من خلال متابعتك لآخر التطورات والتصعيد العسكري المتبادل، ما تقديرك للموقف؟
3: عبد السلام، لنتوقف قليلا ونسأل لماذا الحوثي أسقط الهدنة التي كانت بدأت في أبريل 2022 وأطلق 14 صاروخ على المخا مسيطر على باب المندب، وهو فعلا سيطر على باب المندب في 10 سبتمبر. لماذا؟ لأنه الطرف الإيراني بدأ يفقد نفوذه على مضيق هرمز، خاصة بعد نجاح الممر الجنوبي وإزالة الغام في الممر الأوسط في مضيق هرمز. فكانت بالنسبة للحوثي ومن خلفه إيران كانت مكسب كبير، وعلى وأثارت الرأي العام الدولي وأثارت الكثير من المقاومة. الآن بعد 3 أسابيع باب المندب الآن حرر بالكامل بالأدلة بالإثباتات والصور، تماما تحت سيطرة الشرعية. ما أيضا مطار ذباب تحت سيطرة الشرعية. فالنقطة الجوهرية اللي كان يعتقد الحوثي ومن معه 3000 خبير من الحرس الثوري فيلق القدس وكتائب حزب الله العراقي وكتائب وحزب الله اللبناني، خسروا أهم ورقة كانوا يعتقدون أنهم يقلمون طائرة التفاوض لمصلحة إيران في التفاوض مع ترامب. لذلك أيضا ترامب رفض 7 أيام اللي طرحها الجانب الإيراني، فالخسارة كبيرة. لذلك نرى الآن الحوثي يقوم باعتداءات على بإطلاق صواريخ على السعودية.

0: محاولة إثارة دعاية سياسية له أنه يحقق مكاسب، ولكن الورقة الأهم الذي أقدم عليها لأنه تحركه كان بتوقيت طهران وليس بتوقيت صعدة، لذلك هو خسر واحد من، والجانب الإيراني لم يتوقع هذا الخسارة، لذلك الإيرانيين الآن بادروا تقديم مبادرة سياسية. ولكن أيضا على الجانب اليمني، أنا أعتقد وزيرة الخارجية اليمنية قالت كلام مهم اليوم، أنه الحل السياسي يجب أن يبنى على استعادة مؤسسات الدولة، أيضا حصر السلاح في يد الدولة، وأيضا
1: عند هذه النقطة سيد منيف، ما الذي ترجحه أن يكون ما تحدثت عنه من حل إقليمي بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران منهيا لهذا الملف، أم أن المعركة يمكن أن تستمر أكثر؟
0: عبد السلام، فصل الملف، أنا أعتقد شرعية بدعم من التحالف العربي بقيادة السعودية فصلت ملف اليمن عن إيران. الحوثي أزمة كبيرة، أزمة وجودية، لذلك يجب تحرير صنعاء، السقف الزمني. لذلك وزير الدفاع اليمني يتحدث عن 6 مراحل للوصول إلى صنعاء. الآن هم في المرحلة الأولى، في كما يسميها في المرحلة باء من المرحلة الأولى. أنا أعتقد أيضا عبد السلام مهم، نحن لسنا في 2015 و2016 عندما منعت الشرعية بدعم من التحالف من تحرير صنعاء، وليسنا في 2018 عندما منعت الشرعية من بعض القوى الدولية بعدم تحرير الحديدة والذهاب إلى سباق الصقود. المزاد العام الدولي الآن قابل للشرعية أن تحمل تحرر كامل التراب اليمني. المعادلة الدولية اختلف، المعادلة الإقليمية
1: واضح.
0: مهم جدا عبد السلام أنه تم الفصل بين ملف تحرير كامل التراب اليمني وما يحدث من حوار بين الجانب الأمريكي والجانب الإيراني.
1: شكرا جزيلا لك من الرياض منيف عماش الحربي الكاتب والمحلل السياسي. نحن على رأس الساعة مشاهدين، أهلا بكم في هذه التغطية المستمرة للتطورات في المنطقة. في هذه الساعة نفتح نوافذ من واشنطن وطهران وغزة ورام الله. البداية من واشنطن مع الزميل ناصر الحسيني.
2: شكرا لك عبد السلام في الدوحة، أهلا بكم مشاهدينا الآن في هذه النافذة نقدمها يوميا من واشنطن كما هي العادة. ونتوجه الآن بسرعة في بداية هذه النافذة إلى ضيفنا الأول في هذه النافذة، المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأمريكية السيد تومي بيكوت. أهلا بك سيد تومي، شكرا لحضورك معنا. إذا في وقت سابق كما تعلمون كانت هناك وكالة رويترز وأعطت العديد من التقارير تفيد بأن حزب الله تلقى حوالي 100 مليون دولار كما جاء مع رويترز من الإيرانيين لمساعدة النازحين في الجنوب اللبناني. اليوم هل تكذبون هذه الأنباء أم تضيفون عليها إضافات سيد تومي؟ سيد تومي أعيد فقط سؤالي، تقارير عديدة خاصة من رويترز أكدت بأن الإيرانيين بعثوا 200 مليون دولار لحزب الله كي يوزعها على النازحين في الجنوب اللبناني، هل الولايات المتحدة تؤكد الآن هذه الأنباء أم تنفيها جملة وتفصيلا؟ طيب نعود لسيد تومي بعد لحظات، ونتوجه لمراسلنا أولا في البيت الأبيض أحمد هزيمة. أهلا بك، تصريحات متعددة ومتنوعة لسيد ترامب الرئيس الأمريكي حول إيران، إذا ما المفهوم، الحرب أم السلم؟
3: ناصر، يصعب الجواب على هذا السؤال إذا أخذنا تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ففيها مؤشرات على حرب وفيها مؤشرات على سلم. لكن إذا أخذنا مجمل التصريحات الأمريكية وما قاله الرئيس الأمريكي اليوم، فيبدو أن الولايات المتحدة تعول على أقله من هنا حتى موعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في 3 نوفمبر المقبل على عملية المنبوذ الاقتصادي وتضييق الخناق شيئا فشيئا على الاقتصاد الإيراني ماليا وتجاريا، وحرمانها من مواردها المالية، خصوصا بعد أن أعلن وزير الخزانة الأمريكي من أن الولايات المتحدة ستصادر نحو 1 مليار دولار من العملات المشفرة لحرمان صانع القرار الإيراني من الحصول على هذه الأموال واستخدامها في تمويل الأنشطة الخبيثة كما يقول الرئيس الأمريكي. أيضا تحدث عن لماذا قامت هذه الحرب، وأن إيران كانت على بعد 2 أو 3 أسابيع من إنتاج سلاح نووي ووسائل نقله من صواريخ بعيدة المدى كانت ستستخدم

0: تستخدم هذا السلاح لتدمير الشرق الأوسط ثم أوروبا وثم تصل إلى الولايات المتحدة وتستهدف مدينتي لوس أنجلوس وسان دييغو دون أن يقدم الرئيس الأمريكي ما إذا كان هذه أدلة لدى الولايات المتحدة على عزم إيران استهداف كل هذه المدن والدول، أم أنه تقدير منه شخصيا بأن إيران ستمتلك سلاحا نووي خلال 3 أسابيع؟ لكن ما لدينا حتى اللحظة من حشود عسكرية في المنطقة وحامل الطائرات والقوة الضاربة المرافقة لها ستصل في نهاية شهر نوفمبر المقبل مع فرقة من جنود المارينز المخصصين أو مختصين في عمليات الإنزال البحري، يوحي كل ذلك مع تصريحات المسؤولين الأمريكيين إلى عدة وسائل الإعلام من أن هناك فعلا تحضير لخيار عسكري ما للتعاطي والتعامل مع إيران في حال فشلت المحادثات التي تجري حاليا بشكل غير مباشر بين الولايات المتحدة وإيران والتي وصفها الرئيس الأمريكي ناصر بأنها كانت مثمرة.
1: مثمرة وغموض أيضا في البيت الأبيض. أحمد هزيم شكرا لك على كل هذه التفاصيل. نعود الآن دائما في الموضوع الإيراني بطبيعة الحال، نعود إلى ضيفنا الخاص في هذه النافذة من واشنطن المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأمريكية السيد تومي بيغوت. تومي، كنت قبل قليل أسأل حول تقرير رويترز الذي أكد في عدة قصصات إخبارية بأن حزب الله توصل بحوالي 200 مليون دولار على ما يبدو للتوزيع على النازحين جنوب لبنان، هل تنفون تؤكدون؟ ما موقف الخارجية الأمريكية تومي؟
2: ما يمكن أن نقوله بهذا الخصوص هو أن هذه الأموال غير موجودة على الإطلاق، وينبغي القول بأن الإيرانيون هم تحت عقوبات الآن بسبب المنبوذ الاقتصادي، ورغم أن هذه الأموال قد تكون هذه الأموال وصلت إلى حزب الله فهي بتأكيد لن تستخدم لهذا الغرض، هي ستستخدم بتأكيد لأنشطة إرهابية. وأعتقد أن ما قام به حزب الله وإيران هو تسبب في الكثير من الخسائر في لبنان بشكل عام. في الواقع من الضروري أن نجمع الأموال من أجل إعادة الإعمار وإعادة تنمية لبنان.
1: لكن تومي، ما مصلحة حزب الله أو أي مصادر تتحدث إلى رويترز لتعطينا هذه القصص المتكاملة؟ يعني الأموال وصلت على ما يبدو، هناك حتى وسطاء تلقوا 20% من 200 مليون، يعني قصة متكاملة على ما يبدو. أنتم تنفونها جملة وتفصيلا هنا، دعني أؤكد هذا.
2: The money is not there. هذه الأموال غير موجودة هناك على الإطلاق، وكل جزء من هذه القصة غير دقيقة، وحزب الله هو الذي تسبب في ملايين بل ملايير الدولارات من الخسائر للبنانيين. وما نحاول أن نقوم به هنا من خلال العمل مع الحكومة اللبنانية المشروع هو دعم سيادة هذه الحكومة. هناك بالتأكيد طريق واضح من أجل الوصول إلى التطور والتنمية في لبنان، والهدف هو توفير المال للحكومة اللبنانية من أجل إعادة الإعمار. إذا ما أراد حزب الله أن يساعد النازحين فعليه أن يتوقف عن هذه المعلومات الزائفة، وما على حزب الله أن يقوم به هو نزع سلاحه وأن ينزاح جانبا من طريق الحكومة اللبنانية التي تريد فعلا تقديم خدمة للبلد. هناك بالتأكيد طريق طويل من أجل الوصول إلى إعادة الإعمار ومن أجل الوصول إلى السلام، وهذا هو الهدف بنهاية المطاف.
1: تومي، الترويج لهذه القصة وهذا النوع من القصصات بغض النظر صحيح أم خطأ يخدم من؟ لمصلحة من؟ لدينا لاعبون أساسيون، حزب الله، إيران والنازحون. هل هناك من يريد أن يستغل مأساة الآلاف من اللبنانيين الذين نزحوا إلى الشمال الآن؟

0: ما يمكن أن أقوله بخصوص إيران وحزب الله ومواضيع أخرى. نحن نتحدث عن نظام إيراني لا يهتم بمساعدة شعبه ناهيك عن مساعدة الآخرين وشعوب أخرى. ونحن نعرف أن حزب الله هو درع من أدرع إيران في المنطقة. إيران تخضع الآن لعقوبات اقتصادية في إطار المنبوذ الاقتصادي، وهذا يؤدي لفصل النظام الإيراني عن كل أنظمة التمويل العالمية والمعاملات العالمية. ونحن نعرف أن إيران الآن في انهيار اقتصادي مستمر، ونحن سنستمر في هذا الضغط الاقتصادي من أجل فصل النظام الإيراني عن أدرعه الإرهابية. نحن نريد أن نصل إلى التنمية والازدهار في المنطقة، ونحن نسعى لجمع ملايير الدولارات من أجل إعادة الإعمار في لبنان، وذلك بمعية التعاون مع شركائنا. وما يقوم به حزب الله ليس مساعدة النازحين، بل يساهم في نشر الأخبار الزائفة. وعلى حزب الله أن ينزع سلاحه من أجل أن يتم تحقيق الأمن والاستقرار في لبنان.
1: متى يمكن لأمريكا وشركائها أن يعلنوا بشكل واضح مقابل هذه القصص من رويترز بأن هناك الملايين التي يتم توفيرها ومستعدة للتوجه للبنان لمساعدة حقيقة آلاف النازحين؟ رأينا الصور والمشاهد المحزنة في بيروت لهؤلاء الضحايا لتلك الحرب في الجنوب. متى يمكن للولايات المتحدة أن تعلن بالفعل أنها توفر الآن المال ويتوجه مباشرة لمن يحتاجه في لبنان؟
0: نحن نرى تقدم واضح في هذا الخصوص، ونحن دعونا لجمع الأموال من أجل توفيرها للمحتاجين في لبنان. نحن نعمل على تقديم الدعم للحكومة اللبنانية الشرعية، وأعتقد أن هناك تقدم في هذا الخصوص. يجب أيضا أن نضمن وصول هذه الأموال بطريقة آمنة إلى لبنان وإلى من يحتاجونها، ومنع وصولها إلى أيدي حزب الله بطريقة أو بأخرى. ونحن نعرف أن على حزب الله أن يتوقف عن نشر الأخبار الزائفة، وعلى أن ينزع سلاحه، وأن يفك ارتباطه بالنظام الإيراني. نحن نريد أن نحمي سيادة الحكومة اللبنانية. الولايات المتحدة الأمريكية تدعم سيادة حكومة لبنان، الحكومة المشروعة التي تمثل اللبنانيين، وذلك من أجل تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في لبنان. وحزب الله ما يقوم به في حقيقة الأمر نشر الأخبار الزائفة، وعندما تتوفر لديه الأموال فهو لا ينفقها لصالح النازحين، ولكن ينفقها من أجل نشر أنشطته الإرهابية. وبالتالي التناقض هنا واضح ما بين من يريد الخير والشر للبنان.
1: سيد تومي، وسؤال أخير لإنهاء هذه المقابلة معكم، يعني هل تقولون لنا الآن بأن هذه الأخبار الزائفة، حزب الله وقصة 100 مليون دولار، يريد أن يحل محل مثلا السلطات اللبنانية أن يبدو أكثر حنانا على هذا الشعب اللبناني من السلطات ومن الداعمين الدوليين؟ هل هذا هو القصد ربما من هذه القصصات التي يروجها الحزب كما تقولون؟
0: نعم، حزب الله يسعى لنشر الأخبار الزائفة، وهذا مؤكد. ولهذه الأسباب نحن نرى هذه التقارير، ونرى على الأرض بأن النظام الإيراني أيضا يدعم هذا الحزب من أجل المضي في هذا الاتجاه. حزب الله والنظام الإيراني لا يسعيان لنشر الأمن والاستقرار والأمان في المنطقة، وعندما تتوفر لهما الأموال فهم ينفقونها على الأنشطة الإرهابية، وهذه هي الحقائق. وعلى عكس ذلك فنحن نسعى لاتخاذ خطوات حقيقية وعملية من أجل دعم اللبنانيين. نحن نتخذ إجراءات حقيقية على الأرض لجمع الأموال من أجل إعادة إعمار لبنان ودعم اللبنانيين. لكن حزب الله يحاول أن ينشر هذه الأخبار الزائفة وهذه القصص

0: مزيفة حول مساعدة الناس.
1: شكرا جزيلا لك من الخارجية الأمريكية سيد تومي بيكوت، المتحدث الرسمي باسم الدبلوماسية الأمريكية والخارجية الأمريكية، شكرا لك. الآن إلى ضيوفنا الكرام معي في الاستوديو هنا للحديث عن الموضوع الإيراني الذي نعود إليه، سيد ديفيد بولجر، وهو كان قد شارك في حملة الرئيس السابق بيل كلينتون، أيضا عمل مع السناتور جو بايدن آنذاك عندما كان سناتورا، وأيضا خبير شؤون الأمن القومي أيضا جيمس روبنز. ما تبقى لنا من الوقت الآن، سنبحث في الموضوع الإيراني مرتبط حد ما بالمسألة اللبنانية التي تحدثنا عنها. سيد بولجر، استمعتم للرئيس ترامب خلال لنقل 5 أيام الأخيرة، أين نتوجه الآن كأمريكا، الحرب أم السلام مع إيران؟
2: شكرا لكم على هذه الدعوة الكريمة. لا نعرف أبدا مع دونالد ترامب، فهو يصرح بشيء في يوم ما، وحتى في نفس التصريح في بعض الأحيان يناقض نفسه. إذا حقا نحن لا نعرف. أعتقد أن الرد الأفضل هو أن نكون على استعداد لأي شيء، أن نستعد لأي شيء. القصص تخرج في كل دورة من الأخبار وحلقة من الأخبار، نعرف أننا سوف نصعد أو سوف ننتظر أو سوف ننتظر إلى ما بعد الانتخابات. هو يحبذ هذا النهج الذي يكون فيه مبهما، بحيث ما من أحد يفهم ما يريده من خلال تصريحاته. من الصعوبة بمكان أن نتتبع الأمر. هذه استراتيجية دونالد ترامب. بالنسبة إلي، أحاول أن أتابع ما الذي يشعر به، كيف فمثلا يدفع بالتسليح باتجاه المنطقة والموارد والأصول، هل هي متاحة لدعم ما يقوله؟
1: جيمس، هذه حرب نفسية من طراز الرفيع.
2: أعتقد أننا نتحدث عن استراتيجية للتفاوض أكثر منها حرب نفسية. هكذا يتصرف الرئيس ترامب. هو يحاول أن يكون مبهما في تصريحاته، بحيث لا يفهم الطرف الآخر ما هو النهج الذي يود أن يتبعه. قال في الماضي إن ما من شيء سوف يحصل وحصلت أمور، وفي أحيان أخرى يقول ما من شيء سوف يحصل ولا يحصل شيء. نعم، أنا أرى أنه استطاعتنا أن نتابع القدرات العسكرية التي تضخ باتجاه المنطقة، القوات الأمريكية منتشرة في منطقة الخليج لدعم الرئيس إذا ما قرر ذلك، ونرى أيضا أن إيران تزيد من أنشطتها في مضيق هرمز وتطلق النيران باتجاه السفن. لم نرى الردود بعد، أعتقد أن الرد سوف يكون قادم، ولكن هذا يختلف عن هجوم واسع النطاق. أنا أقول أنه لن يحصل قبل الانتخابات، ولكن من ناحية أخرى نحن لا نعرف مع الرئيس ترامب، قد يقرر ذلك.
1: شكرا للضيفين الكريمين. نضطر للتوقف الآن والتوجه مباشرا إلى طهران وزميلنا نور الدين هناك. نور الدين، كما استمعت للمحللين هنا، لا أحد يعلم مع ترامب. تفضل نور الدين.
3: شكرا ناصر، وأهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام. ناصر، فعلا إيران تحاول أن ترسم صورة أخرى، ربما خلافا للصورة التي تحاول الولايات المتحدة الأمريكية رسمها للأوضاع، وخاصة في مضيق هرمز. اليوم الحرس الثوري الإيراني أعلن عن استهداف إحدى ناقلات الغاز، وقال بأنها ناقلة من النوع العملاق، بالإضافة إلى ذلك رفع من مستوى تحذيره، ليقول الحرس الثوري هذه المرة بأنه يوجه تحذيرا لجميع الشركات والسفن التي تمر ليس فقط من المضيق، وإنما في الممرات الغير المصرح لها من قبل الحرس الثوري الإيراني، وأنها ستستهدف من قبل الحرس الثوري إذا ما عبرت من تلك الممرات. إذن ما بين حرب المضائق، أين تقف العلاقة الآن بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية؟ هل هي باتجاه الحل الدبلوماسي أم على حافة حرب مقبلة؟ وما بين هذا وذاك، الرئيس الإيراني يتحرك رويدا رويدا باتجاه التجمعات الإقليمية والدولية. أجرى سفرا وزيارة إلى تركمانستان، حيث شارك في اجتماع رابطة الدول المستقلة، وكذلك في قمة للدول المطلة على بحر قزوين، وقبل ذلك شارك في قمة البريكس، وكذلك قمة شونغهاي. ماذا تريد طهران من مشاركة؟

0: حركتها في هذه التجمعات، هل هو الفرار من العقوبات المفروضة عليها؟ وإلى أي حد يمكن أن تكون هذه التجمعات الدولية والإقليمية قادرة على إخراج إيران من عزلتها؟ إذن هي مجموعة من الأسئلة نطرحها هنا في الاستوديو مع الدكتور ما شاء الله شمس الواعظين وكذلك الدكتور علي رضا يافري. لكن قبل ذلك نذهب إلى مراسلنا بابا والحرمة لمعرفة آخر المواقف السياسية هنا من العاصمة الإيرانية طهران. بابا، ما هي آخر المواقف خاصة في الرد على ما جاء من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكذلك فيما يقع بالتحديد في مضيق هرمز؟
1: أما نور الدين، لحدها الساعة المسؤولون الإيرانيون لم يعلقوا على ذلك التصريح الذي أدلى به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن أن إيران كانت ستستهدف مدينتين أمريكيتين وستبدأ بأوروبا. بالنسبة لما يجري في مضيق هرمز، هناك هذه التأكيدات المستمرة من الحرس الثوري خاصة من باحيته عن سيطرة إيران على مضيق هرمز والتحرير وتكرار والرفع من السقف لكل السفن لكل شركات النقل بالتنسيق مع إيران بعدم الاغترار، تقول إيران، بما تقوله الولايات المتحدة الأمريكية بشأن وجود الممرات الآمنة في مضيق هرمز. بحرية الحرس الثوري تؤكد أنها استهدفت سفينة كانت تنقل الغاز المسال في مضيق هرمز قبل نحو بضع ساعات من الآن، وتقول إن إيران اندلعت في غرفة التحكم في هذه السفينة. وعموما المسؤولون الإيرانيون لا سيما العسكريون يؤكدون هذه السيطرة على مضيق هرمز، ولديهم أيضا هذه التلويحات، هذه التهديدات التي يلوحون بها بالرد على أي هجمات قد تشنها الولايات المتحدة الأمريكية. لكن ذلك ليس الخطاب الوحيد الذي يصدر من إيران، فهناك تصريحات للدبلوماسيين للرئيس مسعود بازشكان لوزير الخارجية عباس عراقشي. يؤكد هؤلاء المسؤولون استمرار تبادل الرسائل بطريقة غير مباشرة عبر الوسطاء ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، ويقولون أن طهران تدرس آخر رد أو مقترح تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية إليها. ويقول يتوقع عباس عراقجي وزير الخارجية أن تعلن طهران ردها خلال الأيام القليلة القادمة.
0: إذن بابا ولد حرمة مراسلنا من العاصمة الإيرانية في طهران، شكرا على كل هذه التوضيحات. دكتور مسلم شمس الواعظين، الحرس الثوري اليوم يعلن بشكل واضح استهداف إحدى ناقلات الغاز، بالتحديد هذا التأكيد على أن إيران تستهدف هذه الناقلات، ما هي الرسالة؟ هل هي رسالة للسوق الطاقة العالمي، رسالة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، أم رسالة إلى طاولة المفاوضات التي تبدو أنها قائمة لحد الساعة عبر الوسطاء؟
2: أستاذ نور الدين، كل هذا جامعة، يعني كل هذه الأسباب هي إيصال رسائل إلى أول شيء المفاوض أو الوسيط طبعا في هذه المرحلة، ثانيا لشركات البترول والناقلات البترول أيضا وناقلات الغاز. هذا يعني بأن إيران تريد قبل الانتخابات النصفية والإدعاءات الأمريكية والرئيس وتحديدا الرئيس الأمريكي الذي يشير إلى نقل نفط أكثر من قبل الحرب عبر مضيق هرمز، وهذا غير صحيح طبعا حسب الإحصائيات التي تصل إلى الحكومة الإيرانية، منها الأنبوب غرب شرق وأنبوب جبل علي. هذا يعني بأن إيران هي مسيطرة على المضيق خاصة في الجانب أو الكوريدور الشمالي. لكن فيما يتعلق بالمفاوضات، أعتقد بأن إيران تريد أيضا الضغط عسكريا لكي تصل إلى أكثر الأوراق فيما يتعلق بالمفاوضات المستقبلية.
0: دكتور يافري، هل تعتقد أن هذا الخيار الذي تتبعه الآن إيران في قضية استهداف سفن يمكن أن يؤثر بشكل إيجابي في دفع بالمفاوضات، أم ربما قد يؤثر بشكل سلبي وهذا سيدفع الرئيس الأمريكي لاتخاذ خطوات عملية بتنفيذ تهديده بالعمل العسكري؟
3: في الحقيقة استهداف هذه الناقلات هذه أحد الاستراتيجيات الإيرانية، وهذه بالتأكيد محاولة لإظهار بأن إيران هي من يسيطر على مضيق هرمز وليس الولايات المتحدة الأمريكية. إيران ما زالت لديها إمكانية عرقلة مرور وتدفق النفط من المنطقة إلى الأسواق العالمية، وهذا بالتأكيد يزيد من الكلفة على الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا النوع من الضغط سيدفع بالولايات المتحدة الأمريكية وبدول المنطقة لتقديم تنازلات في المفاوضات ما بين إيران وأمريكا. أعتقد أن عقلية القيادة الإيرانية تدرك بأن العملية الحالية تؤثر في المفاوضات، وعرقلة تدفق النفط يضغط على الطرف الآخر من أجل تقديم تنازلات.
0: لكن ألا يمكن أن يدفع هذا الإجراء الإيراني من إزعاج الرئيس الأمريكي الذي يهدد بتنفيذ عمليات عسكرية بأن يسرع من دفع الولايات المتحدة الأمريكية إلى تنفيذ عملية عسكرية ضد إيران، وربما هذه مرة عن أهداف واسعة جدا ربما قد تكون تؤثر بشكل كبير على إيران؟
3: كما تقول، القيادة الإيرانية الآن تدرك بأن عليها أن تصل إلى حل لصعوبات في الأسواق وقضية الأسعار، وطبعا أمريكا قد تطلق عملية عسكرية ضد إيران حتى قبل الانتخابات النصفية، رغم أن الرئيس دونالد ترامب يقول عكس ذلك. لكن ما يفكر به دونالد ترامب وأنه يريد أن يطلق عملية عسكرية، ويريد أن يسوق ذلك على أنه انتصار، ويستخدم ذلك كعنصر إيجابي لتحقيق النصر في الانتخابات. ولكن بنفس المطاف فهو متخوف من القيام بهذا العمل العسكري، لأنه قد تكون لديه ارتدادات سلبية إذا لم تجري الأمور كما خطط لها الرئيس دونالد ترامب. قد تكون هناك أعمال انتقامية من جانب إيران، وقد يكون في حرب خلال الانتخابات أيضا.
0: إذن دكتور، كذلك من غير ما نتحدث عنه الآن وعن المضيق اليوم، الرئيس الإيراني الأمريكي بالتحديد أشار إلى معطى جديد، أن إيران كانت تريد أن تستهدف لوس أنجلوس وسان دييغو، يتحدث الآن عن مفهوم صواريخ عابرة للقارات. ذكر هذا الخبر في هذا التوقيت بالذات، كيف تقرأه؟ هل هو إيجاد الأرضية ربما لشيء ما ذو بعد أمني عسكري؟
2: هذا الادعاء للرئيس الأمريكي خطير جدا، وأنا متوجس فيما يتعلق تحديدا بهذا الخبر. لماذا؟ لأن إيران أبدا لم تدعي ولم تقول ولا توعد بأنها ستقوم بإطلاق صواريخ عابرة للقارات. أكثر ما فعلتها إيران وأكثر هو بحدود الخطوط الدفاعية لإيران من ناحية وسعة الجغرافية، يعني 3700 كيلومتر، هذا يعني أنها دفاعية. ولذلك تعظيم القوة الإيرانية يذكرنا بما قام الرئيس جورج بوش في تعظيم القدرة القوة العراقية، ومن ثم شن حرب ضد العراق. لذلك أعتقد بأن هذا ينم عن شيء ما يريد الرئيس الأمريكي، تعظيم القوة الإيرانية لدى الشعب الأمريكي، وبعد ذلك خلق أرضية مناسبة لأي هجوم عسكري مباغت ضد إيران.
0: دكتور يافاريخ، بعيدا عن هذه الإجراءات العسكرية، نلاحظ أن هناك تحرك دبلوماسي إيراني. الرئيس الإيراني كان في تركمانستان، التقى الرئيس بوتين، حضر اجتماع رابطة الدول المستقلة وبحر قزوين. حضور إيران في هذه الاجتماعات وهذه القمم إلى أي حد يمكن أن يسهم في إخراج إيران من عزلتها، دون أن ننسى أن مجموعة هذه الدول لديها علاقات قوية كذلك مع الولايات المتحدة الأمريكية؟
3: نعم، أنت محق. أعتقد أن إيران والرئيس الإيراني بيزيشكيان كان في مجموعة من هذه الدول، وقال بأنه من الصعب أن يتم خنق إيران التي تحيط بها مجموعة من الدول ولديها حدود شاسعة مع الكثير من دول الجوار. وكما أشرت، فهذه الدول لديها علاقات تجارية قوية مع الولايات المتحدة الأمريكية. ذلك من الصعب لإيران أن تتوقع أن تتعاون مع هذه الدول وأن تكون طريقا مختصرا بالنسبة لإيران لكي تتجاوز العقوبات الراهنة. أعتقد أن هذه الدول بنظرة للعلاقات الثنائية مع إيران قد تحاول أن تصل إلى تفاهمات مع إيران، قد تعمل على التخفيف من القيود المفروضة على إيران من أجل تسهيل وتيسير التعاون، لأن إيران ليست أمام حصار بري الآن. بالتالي بإمكان إيران أن تستخدم شبكة الطرق التي تربطها بدول الجوار من أجل تجاوز هذه العقوبات.
0: دكتور، وبعجالة، ماذا تهيئ إيران لنفسها؟ هل تهيئ لنفسها أن تصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية وتتحدث عن تبادل الرسائل، أم تؤيئ نفسها ربما لحصار ولعقوبات، خاصة أنها تحاول أن تبحث عن مخارج مع دول الجوار وتبحث عن مخارج عسكرية؟
2: تقوم بنشاط على الجانبين، لكن المهم بالنسبة للحكومة طبعا الغاية من كل هذا التحشيد ومن كل هذا الشعارات التي تطلقها إيران والتحذيرات، هذا يعني بأن إيران تريد اللعب بأوراقها الثمينة في أي مفاوضات مستقبلية. وأعتقد بأن التوجه العام لإيران خاصة في هذه المرحلة هو التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية للوصول إلى نتائج ملموسة.
0: هل إمكانية ذلك متوفرة الآن؟
2: أعتقد نعم متوفرة، لكن إلا إذا باغتت الولايات المتحدة إيران في هجومها لا سمح الله.
0: إذن دكتور، ما شاء الله شمس واعدين، دكتور علي رضا يافري، شكرا على تواجدكم معنا في هذه النافذة من العاصمة الإيرانية طهران. إذن كانت أسئلتنا وكانت أجوبة الضيوف هنا حول مستقبل المفاوضات وعلاقة إيران مع دول الجوار. الآن ننتقل إلى رام الله والمشهد الفلسطيني مع الزميل وليد العمري.
4: شكرا للزميل نور الدين من طهران، وأهلا بكم مشاهدينا الأعزاء في هذه النافذة التي تأتيكم من رام الله. تصعيد متواصل جديد تقوده عصابات المستوطنين المسلحة في الضفة الغربية، حيث وثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أكثر من 19 اعتداء خلال الساعات الأربع الأولى من صباح هذا اليوم. اعتداءات توزعت بين نهب محاصيل الزيتون والاعتداء على المواطنين وإحراق السيارات وقطع الطرق وتدمير النصب التذكارية للشهداء، بالإضافة بطبيعة الحال لإشعال النيران أيضا بأشجار الزيتون. اعتداءات تأتي برعاية خبيثة وحماية مباشرة من حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل، وهو ما يؤكد مجددا أن المخطط الاستيطاني إنما هو استراتيجية شاملة تستهدف الإنسان والأرض في الضفة الغربية كما في قطاع غزة. للوقوف على مدى هذا المخطط نستضيف في هذه النافذة الدكتور إبراهيم ربايعة، أستاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت، وكذلك الأستاذ نهاد أبو غوش الخبير في الشأن الإسرائيلي. لكن نبدأ بداية مع الزميل منتصر نصار من رام الله الذي يطلعنا على ما رصده من اعتداءات في هذا اليوم.
5: بالفعل هي هجمات متتالية في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، الأبرز والأهم ما جرى في منطقة دير بزيع غرب رام الله. المستوطنون هذا اليوم بحماية وتميم من قبل قوات الاحتلال هاجموا المزارعين الفلسطينيين والمتضامنين الأجانب والصحفيين كذلك الأمر أيضا، ومنعوهم من الوصول إلى أراضيهم. وقوات الاحتلال أعلنت المنطقة عسكرية مغلقة بعدما قامت بطرد المزارعين من أرضهم. هذه الصورة وهذا المشهد تكرر في عديد مناطق الضفة الغربية. الاعتداء الذي وثقناه انه في قضاء مدينه رام الله هذا اليوم على فلسطيني انهال المستوطنون ضربا عليه خلال تواجده في مركبته كما اعتدوا على طفله داخل هذه المركبه، اضافه الى ما جرى في منطقه عين يبرود وفي منطقه وادي عبوين عفوا، ونتحدث ايضا عن منطقه المغير، سهل، رامين، ام الخير، في مسافر يطا، جنوب الخليل. هيئه مقاومه الجدار والاستيطان سجلت هذا اليوم 19 اعتداء خلال هجمات نفذها مستوطنون، وتزامن ذلك مع حملات دهم واقتحام واعتقال في مناطق الضفة الغربية تركزت في قلقيل 5 أسرى محررين تم اعتقالهم، إضافة إلى مداهمات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.
4: للزميل منتصر على هذه الإحاطة، ونعود إلى ضيوفنا بهذا الشأن. النيويورك تايمز كشفت اليوم في تحقيق لها استند إلى شهادات 15 من كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية أن مساعد أو مستشار السفير الأمريكي لدى إسرائيل يحجب التقارير حول هذه الاعتداءات عن الإدارة الأمريكية ويبعث بتقارير يجمل بها حكومة نتنياهو. دكتور ربيعة، كيف ينظر الفلسطينيون لمثل هذا الخبر؟ واضح أن الولايات المتحدة التي يريدها العرب وسيطا لا تستطيع أصلا أن تكون.
6: يعني أولا هذا خبر غير مفاجئ بالنسبة للفلسطينيين، لأنه خلال السنوات والعقود الفائتة كان من الواضح أن الولايات المتحدة الأمريكية فقدت الثقة الفلسطينية بأن تكون وسيط، ولكنها وسيط بحكم الإكراه وبحكم تركيبة القوة على المستوى الدولي. وبالتالي مثل هذه الأخبار أيضا لا تخفي الحقيقة الكبرى بأن الإدارة الأمريكية بكل أركانها وبكل عقيدتها الحاكمة والناظمة تتبنى الدعم المطلق لإسرائيل وتتبنى الدعم لهذا المشروع سواء بأبعاده الاستيطانية أو غيره. ودليل ذلك أنه خلال الأيام الفائتة كان هنالك نقاش معمق على مستوى أعضاء الكونغرس مع إسرائيل أيضا فيما يتصل بالذهاب أبعد بتسميات الضفة الغربية يهودا والسامرة، وهذا ما يتبنى أيضا السفير الأمريكي وتتبنى الدوائر الأمريكية. وما يحدث وما حدث اليوم فيما يتصل بالجنائية الدولية أيضا هو دليل إضافي على ذلك، وإن كانت حتى كل هذه القواعد والسلوكيات ليست بحاجة لدليل نتيجة كل ما فعلته الولايات المتحدة خلال الفترة الفائتة، وهي الوحيدة القادرة على وقف هذه المنظومة الاستيطانية والحالة المنفلتة من المستوطنين وإرهاب المستوطنين بالضفة الغربية دون
4: إذا غيرها. أرادت ولكن لا تريد. نعم. الولايات المتحدة إذن حسب الدكتور ربيعة هي شريك إلى حد بعيد ولو بهذا التصرف. هذا المشروع الاستيطاني الواضح أنه مشروع استراتيجي، ما مداه إسرائيليا؟
7: يعني أولا بالتأكيد أن الولايات المتحدة شريكة في كل ما يجري، ليس فقط بأنها تسلح وتمول وتدعم سياسيا، يعني حتى وصل الأمر بها إلى معاقبة محكمة الجنايات الدولية اليوم لأنها يعني أصدرت مذكرة لتوقيف نتنياهو. الأمر يعود إلى الرؤية الأمريكية التي حملتها إدارة ترامب لحل الصراع. أذكر بما طرحه ترامب في ولايته الأولى، طرح حلا ليس فيه أي حقوق سياسية للفلسطينيين، فقط حقوق اقتصادية ومعاشية، وهذا هو جوهر خطة الحسم التي طرحها سموتريتش ويتبناها نتنياهو. لا حقوق وطنية ولا حقوق جماعية ولا حقوق سياسية للفلسطينيين، أقصى ما يمكن أن يمنح لهم هي حق البقاء وحقوق معيشية وتحسين شروط الاحتلال، ليس أكثر من ذلك. وبالمناسبة هذه موجودة أصلا في وعد بلفور. وعد بلفور يتحدث عن دولة لليهود ويتحدث عن حقوق دينية لغير اليهود، وظل هذا الأمر هو الذي يوجه السياسة الأمريكية، وهو وارد أيضا في صلب اتفاق أوسلو الذي لم يتحدث عن أي حقوق سياسية ملموسة، إنما فقط اعترف بمنظمة التعليم ممثل الفلسطينيين.
4: ومن وضع وعد بلفور وقدمه لهم طردوا دبلوماسيه 40 دبلوماسيا ولم يجرؤ على طرد دبلوماسي واحد حتى الآن وهي بريطانيا. هل هذا يشير إلى انتكاسة إضافية في الرأي العام وفي الدول المؤثرة في غير صالح الفلسطينيين؟
6: يعني باعتقادي أن كل الإجراءات التي حتى اللحظة من الواضح أنها شكلية التي تقوم بها الدول الأوروبية تجاه هذا الانفلات الاستيطاني غير رادعة وغير حاسمة وأتت بنتائج بالعكس. يعني إسرائيل تقول لهذه الدول أنه في حال اتخذتم مزيد من الإجراءات ستتعرضون أنتم كدول لعقوبات بوقف التمثيل الدبلوماسي، بطرد الدبلوماسيين، بقطع العلاقات قسريا مع السلطة الفلسطينية وما إلى ذلك. وبالتالي هذه الدول أصبحت أمام سؤال حقيقي، هل هذه حدود قدرتها أم هذه حدود إرادتها؟ أنا باعتقادي أنها هذه حدود إرادتها نتيجة لمعادلات المصالح قبل كل شيء، لأنه إن أردنا أن نتحدث عن بريطانيا تمتلك العديد من الأدوات وعلاقة تجارية قوية مع إسرائيل، علاقة سياسية، علاقة أمنية، وبالتالي تمتلك كل هذه المنظومة من الأدوات. أوروبا بشكل عام تمتلك الموقع التجاري الأول، هي الشريك التجاري الأول لإسرائيل على كل المستويات، إذن هنالك العديد من الأدوات، ولكن لا تريد تفعيل هذه الأدوات لعدة أسباب، أهم هذه الأسباب الولايات المتحدة الأمريكية وضغوطها وحدود الفعل السياسي المسموح به لهذه الدول.
4: نعم، لا تريد أن تستخدم هذه الأدوات القادرة على لجم إسرائيل إذا أرادت، والشرعية الدولية هي الأخرى غائبة في كل ما يجري، وليس الضعف العربي وحده فقط.
7: للأسف يعني مع وجود إدارة ترامب لم يعد هناك شرعية دولية، هناك شرعية القوة يعني. وسئل الرئيس ترامب عن مصدر الصلاحيات التي يتمتع بها تجاه غزة أو تجاه فنزويلا، قال شرعيتي أنا، يعني تحدث عن نفسه يعني وعن شرعية الولايات المتحدة، أي أنه وضع كل القانون الدولي جانبا.

0: أدائهم وإعادة إنتاج برنامج وطني جامع جديد، قيادة جديدة، خطاب جديد، علاقات دولية جديدة، إنما أن يواصلوا الرهان على يعني الانتخابات الإسرائيلية أو الانتخابات الأمريكية أو تدخل هنا أو تدخل هناك، هذا لا يجدي نفعا. عليهم أن يعيدوا النظر في كل أدوات نضالهم بما يمكنهم من البقاء أولا وانتزاع حقوقهم. للأسف الشديد الآن الخطاب الرسمي الفلسطيني بات يتراجع عن خطاب الحقوق إلى خطاب التمسك بالبقاء فقط دون أي حديث جدي عن الحقوق وعن السيادة وعن الدولة.
1: دكتور ربيعة، وهل هم قادرون على هذا التغيير من أجل على الأقل إسناد وضعهم ومخاطبة الرأي العام العالمي ليكون لصالحهم؟
2: أنا باعتقادي أن الحالة الفلسطينية بحاجة لمزيد من الديناميكية، بحاجة لمزيد من المرونة بالتعامل مع كل هذه التحديات. نحن نتعامل مع منظومة استيطانية مرنة تصعد بناء على قراءة المحيط بشكل دقيق وسريع ومستجيب. الحالة الفلسطينية غير مستجيبة، هي حالة قابلة للانكسار بشكل كبير على كل المستويات. بمعنى كنا نتحدث عن صمود، لا يوجد منظومة للصمود ودعم المواطن. كنا نتحدث عن برنامج سياسي على المستوى الدولي، لا يوجد برنامج مستجيب ومرن، لأنه الخطاب اليوم من الواضح على كل المستويات والأدوات التي تستخدم فلسطينيا هي أدوات غير قادرة على وقف هذه الحالة، وبالتالي من الواضح أن هنالك حاجة. هل هنالك إمكانية؟ باعتقادي هنالك إمكانية وفق كل المقدرات المتاحة بالمرحلة الحالية.
1: وهل يمكن التعويل على النظام السياسي العربي في هذه الحالة التي يعيشها الفلسطينيون مع ضعف قيادتهم ونخبهم؟
0: هذا الهجوم جاء في لحظة ضعف عربية استثنائية وفارقة بعدما أسمي بتحولات الربيع العربي وانشغال عدد من الأقطار الرئيسية بحروب داخلية وأهلية وانقسام العالم العربي إلى محاور، عدا عن أنه العالم كله تحول يعني من إلى عالم يعني يضع المصالح بالدرجة الأولى. وبالتالي هذا الهجوم الوحشي الإسرائيلي جاء في لحظة انقسام فلسطينية، في لحظة ضعف عربية أيضا، وحتى انهيار النظام الرسمي العربي ممثل بالجامعة العربية، وأيضا في لحظة هجوم يميني عالمي ووجود إدارة متواطئة مثل ترامب ووجود أغلبية إسرائيلية مريحة تتبنى منطق التصفية، تصفية القضية الفلسطينية. وبالتالي كل رهان الحكومة الإسرائيلية،
1: هل هو مرشح لمزيد من التصعيد بعجالة منكما؟
0: أنا أعتقد أنه يعني أستبعد حصول تغيير جوهري في السياسة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين. إذا حصل أن تغيرت الحكومة وأنا أستبعد ذلك، يمكن أن يتغير بعض قضايا الشأن الداخلي الإسرائيلي. ولكن
1: أنت مطلع على الوضع الإسرائيلي، كيف ينظر الإسرائيلي العاقل تجاه هذه الاعتداءات وهذا التغول وهذه البهيمية التي يمارسها المستوطنون؟
0: إلى حد كبير لا يبالي بها ولا تحركه، وليست مطروحة في الانتخابات، ليس هناك أي ذكر لهذه الاعتداءات في الانتخابات. كل ما يهمهم هو الانفصال عن الفلسطينيين، حتى عند أحسن اليساريين الإسرائيليين.
1: عند أحسن اليساريين والرأي العام العالمي دكتور ربيعة،
2: الرأي العام العالمي هو متضامن مع الحالة الفلسطينية، لكن تسييل هذا الرأي العام لضغط سياسي باعتقادي أنه يواجه العديد من السدود المانعة، أهمها الاستثمار الأمريكي الإسرائيلي المتراكم في الدول الغربية المؤثرة على مستوى مراكز صنع القرار البرلمانية والسياسية والاقتصادية.
1: ولكن هناك تراجع بالنسبة للدول التي كانت تساند الفلسطينيين، البرازيل وإسبانيا وفرنسا وغيرها وغيرها.
0: لكن بالأساس هناك حركة شعبية، هناك حركات يعني لها وزن مهم في كل المجتمعات الغربية.
1: هل يعول عليها لإسناد الفلسطينيين يعني وتغيير صناع القرار في هذه الدول؟
0: بلا شك أنها تؤثر، لكن تأثيرها على المدى الطويل، يعني من الصعب أن تؤثر غدا أو خلال الأسابيع المقبلة. نحن رأينا أن قضية غزة وفلسطين تؤثر حتى في الانتخابات الداخلية الأمريكية، انتخابات التجديد وفي غيرها، وأثرت في الانتخابات الأوروبية. لكن يجب أن نعول على أدوات الفلسطينيين، لا أن ننتظر من الخارج أن يهب لنجدتنا ونحن لا نساعد أنفسنا في توحيد خطاب
1: واحد وإنهاء الانقسام وربما تحسن الحالة العربية. نشكر ضيفينا الدكتور إبراهيم ربيعة أستاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت والأستاذ نهاد أبو غوش الخبير في الشأن الإسرائيلي، ونشكركم مشاهدينا الأعزاء على حسن المتابعة، ونتابع وإياكم التغطية مع الزميل غازي العلول في غزة.
3: جزيل الشكر لك أستاذ وليد العمري مدير مكتب الجزيرة في فلسطين وللزملاء في رام الله، وتحية لكم مشاهدينا الكرام في هذه النافذة المتجددة من غزة، ونواصل في إطار تغطيتنا المستمرة

0: لذكرى الحرب الثالثة على قطاع غزة، ونتناول أكثر الملفات أهمية. وفي هذه النافذة نرصد واقع النازحين قبيل دخول فصل الشتاء، ونبحث في احتياجاتهم وجهود الإغاثة المقدمة لهم، وكذلك في ظل منع الاحتلال الإسرائيلي ووضع عراقيل وقيود في وجه المساعدات الإنسانية ذات العلاقة بالإيواء، خاصة في ظل المؤشرات الرسمية التي تؤكد بأن 60% من خيام النازحين باتت مهترئة ومتهالكة. وللوقوف على واقع سكان الخيام معنا من أحد مخيمات النزوح في خان يونس هاني الشاعر مراسل الجزيرة، تحية لك هاني، ولو أطلعتنا على ظروف النازحين في الخيام في هذه الأيام.
1: نعم، أشكرك غازي. نحن هنا في منطقة المقابر الغربية في المنطقة الجنوبية الغربية لخان يونس، على اعتبار بأن المساحات قد ضاقت من نازحين، بالتالي أجبروا على السكن في هذه المنطقة. خيام متهالكة ومتراصة ومتلاصقة لضيق المساحات، وهذه ربما بحد ذاتها مأساة كبيرة. نتحدث عن عام رابع يمر على سكان هذه الخيام. هؤلاء نزحوا قصرا من مناطق مختلفة من قطاع غزة، بعضهم من المناطق الشرقية لخان يونس وآخرون من مدينة رفح جنوبية القطاع. سندخل إلى واحدة من هذه الخيام غازي، نرصد عن قرب هذه المأساة التي تعيشها العائلات الفلسطينية النازحة هنا في منطقة المقابر الغربية جنوبية مدينة خان يونس جنوبية القطاع. كما أشرنا بعد قناة الجزيرة سنرصد عن قرب هذه المأساة. هذا هو الواقع هنا في داخل هذه الخيام التي تؤوي ما لا يقل عن 10 أفراد. هؤلاء الأطفال الآن يدرسون على في ظل هذه الأجواء المعتمة لا تتوفر لديهم أدنى مقومات الحياة، من فراش، من أغطية، من ملابس، من قرطاسية، حتى من كشافات لا توجد في داخل هذه الخيام، عدا أن مكونات هذه الخيام هي من الشوادر غازي. هذه الشوادر لازمت هذه العائلات الفلسطينية على مدار 3 سنوات من حرب لباد على قطاع غزة. هذه القطعة كما علمنا القماشية والقطع البلاستيكية التي هي من مكونات الخيام لم تتغير ولم تستبدل منذ بداية حرب لباد على قطاع غزة. بكل بساطة تمنع إسرائيل بشكل كبير أو إدخال كميات كافية من الشوادر والخيام والأغطية اللازمة لهذه العائلات النازحة والتي تعيش صنوفا من المأساة والعذاب. هذا من جانب مكونات الخيام. إن تحدثنا عن الجانب الصحي، ثم التحذيرات جدية من قبل وزارة الصحة الفلسطينية من مخاطر كبيرة قد تصيب النازحين هنا في داخل الخيام، خاصة فئة الأطفال وكبار السن والمرضى، على اعتبار بأن مقومات السلامة تفتقر لها هذه الخيام كما تشاهدون. هذا هو القليل من الطعام الذي يتوفر في داخل الخيام، سواء هذه المعونات التي تعتبر محدودة وقليلة جدا تصل عبر منظمات دولية للنازحين هنا في هذه المنطقة ومناطق إضافية. بلغة الأرقام غازي نتحدث عن قرابة ما بين 1,200,000 و1.5 مليون نازح يعيشون في الخيام في المنطقة الغربية من قطاع غزة، سواء هناك في منطقة شمال قطاع غزة، في المنطقة الوسطى، هنا في منطقة المواصي، على حدود مدينة رفح في المنطقة الجنوبية، يعيشون أوضاع كارثية صعبة. تقول التنمية الاجتماعية إن نحو 80% من الخيام لا تصلح للحياة الآدمية لأنها تهالكت مع عوامل الطقس ولم تستبدل أو يتم تغييرها. وهنا نشاهد جزءا من هذه الخيام المتهالكة، لأن مكونات هذه الخيام هي من أغطية. هذه الأغطية أتت مساعدات للفلسطينيين، وهذه من المفترض أن تكون غطاء للنازحين، فتحولت إلى جدران لهذه الخيام. وحتى أيضا الواقع الصحي والمعيشة صعب جدا غاز هنا في داخل خيام النازحين في منطقة المقابر الغربية الجنوبية خان يونس. هذا جزءا قليلا من المشهد والمأساة التي تعيشها هذه العائلات الفلسطينية.
0: نعم، أشكرك جزيل الشكر مراسل الجزيرة هاني الشاعر، كنت معنا من أحد مخيمات الإيواء في خان يونس. ونبدأ نقاشنا مع ضيفينا هنا اللذين أرحب بهما. المهندس ماهر سالم هو خبير تخطيط المشاريع والبنية التحتية، والأستاذ أحمد الطناني الكاتب والباحث السياسي. أبدأ معك مهندس ماهر فيما يتعلق بأهم الاحتياجات لدى سكان الخيام في هذه الفترة قبل بدء فصل الشتاء.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير لك.

0: جميع المشاهدين، نحن نتحدث عن احتياجات ما قبل بدء فصل الشتاء وأثناء وما بعد. الآن كما تحدث الاحتياج كبير جدا، حيث أن غالبية الخيام الموجودة هي مهترئة وبحاجة إلى تغيير، فأنت بحاجة إلى كمية كبيرة جدا من الخيام، من الشوادر، من النايلون، من الفرشات، الأرضيات، الأغطية، الإحرامات. هذا على جانب المخيم نفسه والمواطنين الذين يقطنون، لكن في المقابل أنت بحاجة إلى احتياجات أخرى للجهات التي تستعمل على حماية وإنقاذ هؤلاء هذه المخيمات وهؤلاء المواطنين، وهي البلديات والجهات التي تعمل على الأرض. فهي بحاجة إلى توفير الوقود اللازم للتدخلات العاجلة، بحاجة إلى توفير الزيوت اللازمة لحركة الآليات، بحاجة إلى فلاتر سيارات الإطارات، وكل ما يتعلق بالتشغيل من مضخات لنزح مياه الأمطار والبطاريات وكل قطع الغيار اللازمة التي هي مفقودة الآن من السوق المحلي ولدى هذه المؤسسات. على الجانب الآخر أنت بحاجة إلى وجود خطة متمكنة ومحكمة التجهيز للتدخل العاجل، يتوفر فيها الأماكن المعرضة لخطر الغرق، محدد فيها الإمكانيات الموجودة عند من ومن الذي سيتولى تزويد الجهات التالية بها.
1: هذه الخطط إن توفرت لن تجد أدوات ربما تساعد على إنشائها. هنا أريد أن أشرك معنا الأستاذ أحمد الطناني لبحث تفصيلة مهمة فيما يتعلق بعدم تنفيذ الاحتلال الإسرائيلي البروتوكول الإنساني. لماذا برأيك؟
2: يعني أعتقد هذا مرتبط بالمنظور الاستراتيجي للاحتلال الإسرائيلي تجاه هذه الحرب وأهداف هذه الحرب. إسرائيل تريد أن تفكك الوجود الفلسطيني في قطاع غزة، أن تقضي على الكتلة الديموغرافية. هذا لا يستوي مع تحسين أوضاع الناس، لا يستوي مع إيجاد أفق للحياة. بالتالي اتفاق وقف إطلاق النار كان هو الاختبار الرئيسي. هل هذا الاتفاق مثل انعطافة استراتيجية لإسرائيل عن أهدافها، أم مثل تحرك تكتيكي؟ هو بالفعل مثل تحرك تكتيكي لإسرائيل. دخلت هذا الاتفاق فقط لأن تتقي الانتقاد الدولي وتذهب لتفعل ما تريد على الأرض في قطاع غزة. لذلك هي كل ما يجري داخل القطاع مدروس بشكل احترافي بالمعنى الإسرائيلي، يهدف بدرجة أساسية لإعدام أي أفق للحياة، يهدف لحصر الفلسطيني أمام خيارين، إما الموت وإما الذهاب للبحث عن خيارات الهجرة، ومن ثم يبدأ بترويج وكأن هذا الخيار هو خيار للهجرة الطوعية. هو عمليا تصميم بيئة كاملة تدفع الفلسطينيين باتجاه الهجرة القصرية باعتبار أنه لا أفق للحياة في قطاع غزة. ويعلم الاحتلال الإسرائيلي أن المجتمع والبيئة وما تبقى في قطاع غزة في هذه البيئة المنهكة والمدمرة يتهالك تدريجيا مع مرور الزمن، وبالتالي هو لا يسمع بتطبيق البروتوكول الإنساني لأنه يريد أن يخدم هذا الهدف الاستراتيجي الذي يعدم الحياة في قطاع غزة،
1: وهو ذا العلاقة بجعل قطاع غزة بيئة طاردة للحياة. أعود إليك مهندس ماهر فيما يتعلق بكيف يمكن أن نمنع ما حدث في الأعوام الماضية وسط هذه الظروف وقلة الإمكانات المتاحة سواء لديكم أو لجهات إنسانية أخرى.
0: بكل تأكيد لابد من استكمال أعمال حصر الأماكن المعرضة أو التي من المتوقع أن تتعرض للفيضانات والغرق، والعمل على تسليك مسارات مياه الأمطار، العمل على إزالة الركام المتناثر هنا وهناك، ويعمل على انسداد مصارف تصريف مياه الأمطار والطرق أو المسارات الخاصة بمياه الأمطار، تسليك وتنظيف مياه الأمطار، مصارف مياه الأمطار وشبكات الصرف الصحي، العمل الجاد على تسليك شبكات الصرف الصحي لمنع اختلاط مياه الصرف الصحي بمياه الأمطار وبالتالي التلوث الذي يحدث للمياه الجوفية وأيضا للخيام وللنازحين أثناء عملية الغرق. لابد من تحديد الإمكانيات المطلوبة من كوادر بشرية، من آليات، من قطع غيار، من مضخات، من وبطاريات وقطع وخلافه، تكون جاهزة على هبة الاستعداد ولو بالحد الأدنى. العمل على توفير سواتر ترابية عاجلة للأماكن التي من الممكن حجب مسار مياه الأمطار عنها ومنعها من الغرق، خصوصا أن غالبية المخيمات منشأة في أماكن منخفضة. العمل على قدر الإمكان رفع منسوب أرضيات الخيام بشكل وحمايتها بأكياس من الرمل حول هذه الخيام لمنع دخول مياه الأمطار إليها.
1: كل هذه التفاصيل القاسية سيد أحمد هي بمثابة ربما يعني واقع مرير يراه العالم وكل من له علاقة بهذا الوضع في قطاع غزة. لماذا لا تكون هذه نقطة انطلاق لتغيير هذا الواقع والضغط على الاحتلال الإسرائيلي؟
2: يعني أعتقد رفع الصوت هو الأساس. المشكلة الرئيسية أن اتفاق وقف إطلاق النار عمليا خدر الرأي العام الدولي تجاه ما يجري في قطاع غزة، وأصبح هناك مجموعة من التصورات لدى عديد من الدول وحتى المؤسسات الدولية التي بدأت تنسحب تدريجيا عن أداء التزاماتها في قطاع غزة بأن هناك اتفاق لوقف إطلاق النار، وبالتالي الأمور تتحسن. والاحتلال الإسرائيلي يشيع هذه الدعاية بشكل كبير ويصدر الكثير من المواد الدعائية غير الدقيقة تجاه ما يجري في قطاع غزة وتجاه ما يجري في المعابر ويجري من دخول المساعدات في قطاع غزة. 600 شاحنة الحد الأدنى، ما يدخل لا يتعدى 200 شاحنة في اليوم. التلاعب في محتويات هذه الشاحنات يجعلها شاحنات ذات محتوى استهلاكي فقط، ولا يعني لا تفضي لأي تعديل حقيقي وجوهري له علاقة بالبنية والبيئة في قطاع غزة. كل ما تحدث به المهندس كان مفترض أن يعالج في الأيام الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، ينص على أن يتم إصلاح البنية التحتية بشكل أولي، إدخال المعدات اللازمة، وأن تدخل الكرفانات إذا كان هناك كرفانات، وبالتالي البيوت المتنقلة. 90% من التفاصيل التي لها علاقة بالخيام واهترائها وأزماتها بالشتاء ستكون حلت، إلا أن نذهب باتجاه إعمار بالمعنى الحقيقي والفعلي. كل ذلك لم يحدث ولم يكون هناك ضغط حقيقي تجاه هذا الأمر، وهذا بالمعنى الفعلي هو وصمة عار تلاحق الإرادة الدولية التي شرعنت وثبتت اتفاق وقف إطلاق النار ومن ثم لم تتابع تنفيذ هذا الاتفاق وتفاصيله.
1: نعم، أليس هذا مهندس ماهر يدفعنا لأن نكون في بصدد إيجاد حلول عاجلة وبديلة؟ لن يتغير الواقع في ظرف أيام، ما الذي أمامنا؟
0: نحن أمام يعني خطر حقيقي. نحن بحاجة إلى حماية أرواح المواطنين. نحن نتحدث ليس فقط عن الخيام، نتحدث أيضا عن المواطنين الذين يسكنون في مباني آيلة للسقوط. ماذا فعلنا لهم؟
1: لا.
0: يجب تجهيز أماكن عاجلة لنقل النازحين الموجودين في المباني الآيلة للسقوط والتي لا سمح الله معرضة بشكل كبير جدا للسقوط. لا. مع أول شتوية أو مع ثاني شتوية.
1: نعم.
0: يجب أن نجد لهم أماكن وتجهيز خيام لنقل ما يمكن نقله من هؤلاء المواطنين وعدم تعريضهم لأي خطر.
1: نعم.
0: يجب أن نبدأ من الآن كما قلت سابقا.
1: نعم.
0: بوضع خطة معلنة والبدء بخطوات. نعم. عملية على الأرض من الصحات.
1: الوقت يداهمنا، أشكركم جزيل الشكر المهندس ماهر سالم خبير تخطيط المشاريع والبنية التحتية والأستاذ أحمد الطنالي الكاتب والباحث السياسي. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام هذه النافذة قدمناها لكم من مدينة غزة. ننتقل وإياكم إلى عبد السلام في الدوحة.
3: شكرا لك غازي العلول ولبقية الزملاء في هذه النوافذ. مشاهدينا، هذه التغطية مستمرة على رأس الساعة مع الزميلة وسيلة علمي. في أمان الله.
4: هنا حيث لا يتوقف العالم عن صناعة أخباره،
5: يعني هذا قوت بجيب أطفال،
4: وحيث تتحول لحظة عابرة إلى حدث يعيد رسم المشهد.
6: طلبت منهم إني ألعب معهم، ما ردوش يلعبوني عشان إني مقطوعة.
4: نرصد ونوصل التفاصيل بما وراءها، نقترب أكثر لنكشف ما خفي ونفهم ما بين السطور. من قلب الحدث إلى الصورة الكاملة، الجزيرة، حيث تتجاوز الأخبار حدود اللحظة وتنكشف الحقيقة.

لأطفال عاشوا الصراعات والنزوح، تعليم هو أمل المستقبل. معاً نحول الحلم إلى حقيقة. تبرعوا لحملة العودة للمدرسة.

0: في عالم تصلنا فيه التقنيات عبر المسافات، لا يمكن استبدال الاتصال البشري. نعرف أهمية أن نقرب الناس من بعضهم، سواء كانت عائلات تفصلهم قارات أو زملاء يتعاونون عالميا. ففي عصر التفاعلات الافتراضية لا شيء يقارن بدفء الاتصال البشري.
1: Wonderful to see the thrill of F1 back in Istanbul. Catch it if you can. They couldn't catch it, but you can.
2: Excellent work, team.
1: Formula One excitement is back in Istanbul. Don't miss it.
3: مستمرون معكم في هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني وتطورات في اليمن وتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده ستنهي الأمر قريبا بطريقة أو بأخرى، وأشار إلى أن إيران كانت ستستهدف على الأرجح أوروبا ومدينتي سان دييغو ولوس أنجلوس بسبب سهولة مسار الصواريخ إليهما. وفي مقابلة مع الجزيرة، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية تومي بيغوت إن واشنطن تقطع ما تبقى من شريان الحياة المالي للنظام الإيراني وتعزيله عن وكلائه. إيرانيا، قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إن طهران أكدت دائما على الحوار، وأشار لأنه يكون مجديا عندما لا يجري مع استخدام القوة. في ملف التطورات في اليمن، أعلنت القوات الحكومية أنها تخوض مواجهات مستمرة مع جماعة أنصار الله الحوثيين على امتداد خطوط القتال في مأرب. وقالت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين إن غارات استهدفت العاصمة صنعاء. وفي السعودية، أفادت هيئة الطيران المدني بتعرض مطار الملك خالد الدولي بالرياض أمس لاعتداءين استهدفا مرافق المطار وطائرة تابعة للخطوط السعودية. وقالت هيئة الطيران المدني السعودية إن الاعتداءين أسفرا عن استشهاد 3 مواطنين وإصابة آخرين من جنسيات مختلفة. بدوره، أعلن المتحدث باسم التحالف تدمير 3 منصات لإطلاق الصواريخ يستخدمها أنصار الله الحوثيون، وقال إن الاعتداءات الحوثية على المدنيين والأعيان المدنية سيتم الرد عليها بحزم. في قطاع غزة، أفاد مستشفى شهداء الأقصى باستشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال شرقي مخيم المغازي وسط القطاع، فيما أعلن مصدر في الإسعاف والطوارئ عن استشهاد آخر متأثرا بإصابته بنيران قوات الاحتلال في جباليا شمالي القطاع. وفي واشنطن، أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، وقال إن العقوبات ستحظر التعامل مع المحكمة كما تقطع مصادر تمويلها وتقوض قدرتها على العمل ضد الولايات المتحدة. وفي رد على العقوبات، قالت المحكمة إن هذه العقوبات تستهدف تعطيل عملها وترهيب موظفيها والمتعاونين معها. وقد أصدرت 6 دول أوروبية واليابان وكندا بيانا مشتركا أعلنت فيه دعم الجنائية الدولية وصون النظام القائم على المساءلة. نبدأ بملف التوتر الأمريكي الإيراني. معنا من البيت الأبيض مراسل الجزيرة أحمد هزيم، ومعنا من طهران مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة. أهلا بكما. نبدأ معك أحمد ونتوقف بالمزيد من التفاصيل حول مضمون ما قاله ترامب في تصريحاته الأخيرة.
4: وسيلة الرئيس الأمريكي في تصريحاته الأخيرة كرر الكثير من تصريحاته السابقة حول الإنجازات العسكرية وغير العسكرية التي حققتها هذه الحرب مع إيران، وكيف أن القوات الأمريكية تمكنت من تقويض القدرات العسكرية الإيرانية. لكنه أيضا برر لماذا قام بهذه الحرب، وهو أن إيران لو لم يقم هو بتدمير منشآتها النووية لكانت قد تمكنت من امتلاك سلاح نووي خلال 2 أو 3 أسابيع. ووسائل إيصال هذا السلاح من صواريخ، ولقامت بتدمير الشرق الأوسط برمته، ثم انتقلت لتدمير أوروبا، وبعدها استهدفت الولايات المتحدة وحدد مدينتين كانتا

0: استهدافان من قبل الصواريخ الإيرانية والأسلحة النووية الإيرانية، وهما لوس أنجلوس ومدينة سان دييغو. لكن الرئيس الأمريكي لم يطرح على ماذا استند بهذا التقييم حول القدرات العسكرية الإيرانية في المجال النووي ومجال الصواريخ، سوى القول من أن لديه هذا الشعور. الرئيس الأمريكي ربما لم يتحدث عن خطة الولايات المتحدة في المستقبل من الأيام والأسابيع للتعاطي مع المسألة الإيرانية وهذه الحرب مع إيران، سوى بالقول من أن هذه الحرب ستنتهي قريبا بطريقة أو بأخرى، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة قادرة على إنهائها بأي طريقة كانت، سواء بالمسار الدبلوماسي أو بالخيار العسكري إذا أراد. الولايات المتحدة حتى اللحظة، سواء إذا أخذنا تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أو حتى تصريحات وزير الخزانة صباح هذا اليوم بالتوقيت المحلي أو حتى المتحدث باسم الخارجية الأمريكية للجزيرة، تعول حاليا خلال هذه الأسابيع الثلاثة حتى موعد انتخابات التشكيل النصفي على تضييق الخناق ماليا واقتصاديا وتجاريا على إيران، على ذلك يرغم إيران على تقديم تنازلات في المحادثات غير المباشرة بين الجانبين، وتجنب الولايات المتحدة اللجوء إلى الخيار العسكري. هناك جهد من وزارة الخزانة الأمريكية كما تحدث الوزير بمصادرة عملات مشفرة بقيمة مليار دولار لحرمان إيران من هذا التمويل، وهناك تضييق أيضا بفرض عقوبات بين الفئة والأخرى على الجانب الإيراني بغية الضغط عليها اقتصاديا.
1: شكرا جزيلا لك أحمد هزيم مراسلنا من البيت الأبيض، ولنستمع إلى ما يقوله الجانب الإيراني. معك بابا ولد حرمة وجديد المواقف والتصريحات من طهران.
2: أما وسيلة المواقف الإيرانية تركز ومنذ عدة أيام على أنها ماضية، على أن طهران تمضي في المسار الدبلوماسي تدافع عن مصالحها عبر المفاوضات بالجلوس إلى طاولة المفاوضات بتبادل الرسائل غير المباشرة عبر الوسطاء بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية. يقول مسعود بازشكان مثلا إن البلاد تتشبث بالجلوس إلى طاولة المفاوضات بالمشاورات، لكنه يؤكد أن المشاورات والمفاوضات تكون مجدية فقط حين تتوقف التهديدات الضغوط الاقتصادية التلويح بها. وفيما يتعلق باحتمال شن الولايات المتحدة هجمات على إيران، هناك هذه التحذيرات الدائمة من المسؤولين في الحرس الثوري في الجيش الإيراني بأن بلادهم سترد بطريقة أقوى وأوسع مما كانت تفعله بالسابق. يؤكد المسؤولون الإيرانيون أيضا هذه السيطرة على منطقة هرمز، وكان هناك هذا الإعلان من قبل بحرية الحرس الثوري الإيراني قبل بضع ساعات عن استهداف سفينة ناقلة للغاز، قالوا إنها كانت تمر من الممر الذي يوصف بغير القانوني من قبل إيران. وهناك هذه التأكيدات على السيطرة على هذا المضيق وعلى أن إيران ستدافع عنه وعلى أنه يشكل محورا استراتيجيا مهما في الرؤية الإيرانية. وهناك هذه التأكيدات على أن إيران تطور هذه القدرات العسكرية، لديها هذا الاستعداد الدائم. يقولون إن هناك حديثا بشأن تطوير مدى الصواريخ الإيرانية وسرعتها ودقتها أيضا فيما يتعلق بالعقوبات الاقتصادية. يؤكد المسؤولون الإيرانيون أنهم بالفعل أن بلادهم بالفعل يقولون أنها تتعرض لتلك الضغوط الكبيرة جراء هذه العقوبات التي تراكمها الولايات المتحدة ضد بلادهم، لكنهم يضيفون أيضا أن لديهم هذه التجربة، لديهم هذه الخطط والبرامج التي من شأنها أن تخفف من وطأة العقوبات الاقتصادية الأمريكية. ويشير مثلا مسعود بازشكان إلى أنه من الصعب على الولايات المتحدة الأمريكية أن تطوق وتخنق بلاده اقتصاديا نظرا لما تمتلكه إيران من هذه الحدود الشاسعة ومن هذا التعاون المستمر والتعاون التجاري والاقتصادي مع عدد من دول الجوار.
1: شكرا جزيلا لك بابا ولد حرمة مراسلنا من طهران. معنا من مقر وزارة الخزانة بواشنطن إيرين براون وكيلة وزارة الخزانة الأمريكية للشؤون الدولية. أهلا بك سيدة إيرين. واشنطن تؤكد أنها تقطع ما تبقى من شريان الحياة المالي للنظام الإيراني، وهنا ربما هذا ما يدفع للتساؤل حول تقييمكم لما تم تحقيقه حتى الآن من سياسة الضغط القصوى التي تنفذها واشنطن ضد إيران.
3: نعم، شكرا لك على سؤالك. في خلال الأسابيع الستة الماضية لقد انتقلنا

0: من الجمود في الحالة الاقتصادية وصولا إلى حالة عملية المنبوذ الاقتصادي. ونعرف أن وزارة الخزانة قامت بفرض العقوبات على أكثر من 1500 من الأفراد والبنوك والكيانات المنخرطة في النظام المالي مع النظام الإيراني. وفي خلال الأسابيع الستة الماضية قمنا بوقف كل التبادلات المالية بين النظام الإرهابي الإيراني والعالم. ونحن نرى أن الأرقام تحقق ذلك، والولايات المتحدة الأمريكية تود أن تتأكد من أن كل السبل المالية التي يستخدمها النظام الإيراني من أجل تحريك الأموال في كل أنحاء العالم ومنع الأموال عن الشعب الإيراني يتم تجفيف هذه المصادر، ونحن لا نقبل بأي حركة للأموال من ضمن عملية المنبوذ اقتصاديا نتأكد من نجاحها بشكل كامل.
1: وبالتالي كيف تردون على الانتقادات حول أن العقوبات قد تضعف الاقتصاد الإيراني لكنها لا تضمن تغيير القرارات الاستراتيجية للقيادة الإيرانية؟
0: أعتقد أن هذا السؤال في غاية الأهمية حقا. إن الرئيس ترامب في كل من خطواته ركز على تقديم المساعدة الإنسانية للشعب الإيراني، وفي عدد كبير من تدابيره قام باستحداث القنوات لاستمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى الشعب الإيراني، ولكن النظام الإيراني لا يقبل بهذه القنوات الإنسانية ويستمر بتركيزه على تحويل هذه الموارد والأموال من الشعب الإيراني للتركيز على نفسه ولبقائه هو. وبالتالي نعم، نحن نرى أن الاقتصاد انهار، ونعرف أن الريال الإيراني فقد أو أصبح في أدنى مستوياته من حيث القيمة، ولكن ذلك لا يؤدي إلى تغيير النظام الإيراني. في الواقع الولايات المتحدة الأمريكية استمرت بممارسة أقصى الضغوط على النظام الإيراني للتأكد من أن كل القنوات المالية للنظام الإرهابي، ولكننا نرى أن النظام الإيراني يستمر في محاولاته لممارسة الضغوط على مواطنيه.
1: على ذكر الشعب الإيراني، ألا تعتقدون بأن الكثير من هذه العقوبات تضر بالشعب الإيراني كذلك في سياق هذه السياسة، سياسة الضغط والضغط الأقصى؟
0: إن سياسة الضغط الأقصى لا تهدف إلى ممارسة الضغوط على الشعب الإيراني. في الحقيقة ما من أحد يهتم بشأن الشعب الإيراني أكثر من الرئيس ترامب بنفسه، ولذلك حاول بالضبط أن يضع نهاية لهذا النظام الإرهابي الذي أدى إلى ألم كبير ودمار كبير لحق بالشعب الإيراني. الرئيس ترامب قام باستحداث القنوات الإنسانية لتدفق الغذاء والأدوية باتجاه الشعب الإيراني، ولقد سمح بإرساء هذه القنوات لكي تستمر المساعدات بالوصول إلى إيران، غير أن النظام الإيراني لم يسمح بهذه القنوات الإنسانية. بالواقع القنوات الإنسانية كانت متاحة للنظام، ولكن النظام أغلق هذه القنوات وامتنع عن مساعدة الشعب الإيراني وعن القبول بتدفق المساعدات الإنسانية لمساعدة الشعب.
1: سيدة إيرين، تحدثت قبل قليل عن أن الولايات المتحدة الأمريكية تقوم الآن بالتأكد بقطع كل السبل المالية، وهنا سؤال: كيف تقيمون قدرة إيران على استخدام العملات البديلة المشفرة، الشركات الواجهة وشبكات التحويل المالي غير الرسمية؟
0: ما نراه في خلال الأسبوع

0: الأسبوع الماضي لوحده على سبيل المثال بقيادة الرئيس ترامب. وزارة الخزانة الأمريكية ركزت على إغلاق كل القنوات المالية لوصول الأموال باتجاه إيران بما في ذلك العملات المشفرة، وهذا مجال اتخذنا فيه سلسلة من التدابير في الأسبوع الماضي لقطع تدفق العملات المشفرة عبر التبادلات باتجاه إيران. في الوقت نفسه اتخذنا عددا من التدابير لفرض العقوبات على السفن التي يمكن أن تستخدم الأعلام المختلفة على المستوى العالمي، ليس باستطاعتها أن تستخدم الرايات أو الأعلام المختلفة للاستمرار بمساعدة النظام الإيراني. وفي الوقت نفسه اتخذنا سلسلة من التدابير في خلال الأسابيع الماضية استهدفت قطاع الطيران، وذلك لمنع كل الرحلات الجوية من طهران وإليها. لقد اتخذنا إذن سلسلة من الخطوات عبر قنوات متعددة للتأكد من أن كل السبل المالية تم قطعها عن النظام الإرهابي الإيراني.
1: من بين الأهداف الأساسية لواشنطن من خلال هذا الحصار البحري على الموانئ الإيرانية هي تصفير الصادرات النفطية الإيرانية، وبالتالي هنا التضرر أو الضرر لا يلحق فقط بإيران بإنما بدول هي حليفة كذلك لواشنطن. هل تقدمون لها بدائل أو ضمانات في هذه المرحلة؟
0: المثير للاهتمام حقا هو أنه منذ شهر يوليو لم نرى برميل نفط واحد يحمل على سفينة إيرانية ويخرج من إيران، ولكن عندما نعاين الأرقام في الحقيقة لقد عدنا إلى تقريبا المستويات نفسها لجهة النفط الخام الذي يتدفق عبر مضيق هرمز. إذن الحصار يتمتع بكفاءة عالية لمنع النفط الإيراني الخام، ولكن في الوقت نفسه الفاعلية برزت من خلال السماح للحلفاء في الخليج عبر تصدير النفط عبر المضيق، وبالتالي الحصار يجدي نفعا بالطريقة التي صممها الرئيس ترامب. تمنع إيران من بيع نفطها، ولكن الحلفاء في الخليج باستطاعتهم أن يصدروا نفطهم، ونحن نبذل قصارى الجهود لمساعدة حلفائنا لتصدير نفطهم عبر المضيق، ونساعد أيضا من خلال السبل المالية للتأكد من التخفيف من الضرر إلى أدنى الحدود على المنطقة، ولكن أعلى مستويات الضرر تلحق بالنظام الإرهابي الإيراني.
1: شكرا لك إيرين براون وكيلة وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون دولية، ضيفتنا من مقر وزارة الخزانة بواشنطن. معنا من طهران دكتور علي أكبر داريني الباحث المختص في الدراسات الأمريكية، وسيكون معنا من فيلادلفيا سكوت أولينجر الخبير بشؤون الأمن القومي الأمريكي. نرحب بك ضيفنا الدكتور علي أكبر داريني. كيف فهم تصريحات ترامب الأخيرة والتي يتهم فيها إيران بأنها كانت تستعد لشن هجمات على أوروبا وعلى مدينتي سان دييغو ولوس أنجلوس كذلك؟
0: في الواقع لقد قام ترامب بشن حملة مضللة، وهذه حرب هجينة. في الحقيقة إن نظام ترامب قام بشن حرب نفسية وحرب إدراكية استهدفت إيران، ونحن نعرف أن انتخابات التجديد النصفي قوسين أو أدنى في إيران، وهو يطلق هذه الاتهامات جزافا باتجاه إيران وذلك للاستهلاك المحلي. لماذا؟ لأن ترامب والجمهوريين يبلون بلاء سيئا للغاية، ومن المرجح بمستويات عالية أن يخسر الحزب الجمهوري مجلس النواب ومجلس الشيوخ أيضا في انتخابات التجديد النصفي، ولذلك لا نتفاجأ إذا ما استمعنا إلى ترامب يقول إن المضيق مفتوح وأن التقدم يحرز في المفاوضات، ولكن الحقيقة هي أنه ما من مفاوضات والمضيق ليس مفتوحا، وبالتالي هذه الخطة لا تجدي نفعا. هذا جزء من خطة ترامب النفسية، حربه النفسية ضد إيران.
1: نرحب الآن بضيفنا سكوت أولينجر، الخبير بشؤون الأمن القومية الأمريكي. أهلا بك سيد سكوت. عندما يقول ترامب إن إيران كانت ستستهدف أوروبا ومدينتين في الولايات المتحدة الأمريكية، هذه الفرضية التي يروج لها ترامب، هل تبدو لك واقعية؟ وما الهدف من ورائها باعتقادك؟
0: أعتقد أن هذا التهديد واقعي بالفعل، حيث أن التكنولوجيا قائمة حقا. إيران لو لم تبدأ هذه الحرب كانت تسعى لإنتاج حوالي 10,000 من الصواريخ الباليستية شهريا، وهنا نتحدث عن توسيع واسع النطاق للموارد من الصواريخ الباليستية. والقدرات الإيرانية في مجال الصواريخ يمكن أن تصل إلى أوروبا، ونعرف أن هذا النظام الخارج عن القانون قام بشن الهجمات التي استهدفت 9 من الجيران لإيران في الأشهر 6 الماضية. إذن نعم، هذا تقييم في غاية الواقعية باستطاعتهم أن يستهدفوا أوروبا. لديهم القدرات من حيث السلاح، ويبدو أن لديهم الإرادة السياسية لفعل ذلك في المستقبل.
1: وأبقى معك، بالأمس كان يقول ترامب إنه لن يشن هجوما على إيران قبل الانتخابات المقبلة والمحادثات معها مثمرة، لكن عندما يقول كلام كهذا بالتوازي مع إعلان وزارة الدفاع الأمريكية رفع حالة التحشيد إلى المنطقة ووصول حاملة طائرات روزفلت نهاية شهر نوفمبر، هل هناك شيء ما يتم التحضير له عسكريا باعتقادك؟
0: مما لا شك فيه أن الإعدادات العسكرية على قدم وساق، وكما رأينا في الماضي أيضا في بعض الأحيان يدلي الرئيس بتصريحات ضبابية عمدا، وذلك كي لا يفصح عن الخطط للعدو. ولو أنه قال إذن إنه ما من هجمات سوف تحصل قبل انتخابات التجديد النصفي، ولكن الهجمات يمكن أن تحصل قبل الانتخابات، لأنه على عكس السنين 60 من السياسة الخارجية الأمريكية السابقة، الرئيس ترامب قام بتغيير هذه السياسة، والآن لا يمكن التنبؤ بالسياسة الخارجية التي يعلن عنها الرئيس ترامب. الولايات المتحدة الأمريكية في الماضي لم تكن في موقع الأفضلية، ولأنها بالفعل كان بالإمكان التنبؤ بخطواتها التالية.
1: دكتور علي أكبر داريني، إذن الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكن التنبؤ بسياساتها الخارجية، وهذا ما تعيه جيدا طهران وقاله مسؤولون كثر. هناك حتى الآن تمسك إيراني بالمسار التفاوضي، لكن رفض قاطع للتلويح بالقوة والتهديدات والضغوطات كما قال الرئيس بيزشكيان. عندما يقول ترامب إن بلاده ستنهي الأمر قريبا بطريقة أو بأخرى، كيف يفهم هذا الكلام في طهران؟
0: إن العاملين في المجال الاستراتيجي في إيران اقتنعوا بالفعل أن ترامب لا يريد الدبلوماسية، وهو يفكر في إعادة إطلاق الحرب، ولكنه لا يعرف ما الذي سوف يحصل بعد هذا القرار. إذا ما عاد إلى الحرب قبل انتخابات التجديد النصفي، هو بحاجة إلى انتصار سريع وحاسم لكي يحمي الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي، ولكنه لا يعرف كيف سوف ترد إيران. لا تعرف الولايات المتحدة ما إذا كانت إيران تخطط لمفاجآت عسكرية للولايات المتحدة. ماذا يحل بالولايات المتحدة إذا ما فشلت في تحقيق أهدافها كما حصل في الحربين؟ التي فشل في اللتين فشل فيهما ترامب. إذن مما لا شك فيه

0: أن الاستراتيجيين في إيران اقتنعوا أن ترامب يريد أن يعود إلى الحرب بعد انتخابات التجديد النصفي. إيران تركت باب الدبلوماسية مواربا دائما، ولكن بالنظر إلى أن ترامب يعمل على العقوبات ويرى أن العقوبات والحصار البحري هي من الإجراءات التي تجدي نفعا، الولايات المتحدة الأمريكية إذن تعذب الشعب الإيراني لكي ينتفض الشعب برأيهم ضد النظام، وذلك كي تستسلم إيران. هذه الاستراتيجية لم تجدي نفعا ولن تجدي نفعا.
1: شكرا جزيلا لك دكتور علي أكبر، وضحت الفكرة. أشكرك جزيل الشكر دكتور علي أكبر داريني، الباحث المختص في الدراسات الأمريكية، ضيفنا من طهران. عذرا على المقاطعة، نشكر ضيفنا من فيلادلفيا سكوت أولينجر الخبير بشؤون الأمن القومي الأمريكي. الآن إلى آخر التطورات الميدانية في اليمن، حيث أعلنت القوات الحكومية اليمنية أنها تخوض مواجهات مستمرة مع جماعة أنصار الله الحوثيين على امتداد خطوط القتال في مأرب. وقالت وسائل أعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين إن غارات استهدفت العاصمة صنعاء. وفي السعودية، أفادت هيئة الطيران المدني بتعرض مطار الملك خالد الدولي بالرياض أمس لاعتداءين استهدفا مرافق المطار وطائرة تابعة للخطوط السعودية. مع زميلة ليلى الشيخ
2: بكم في سياق الحدث. اليمن ساحة صراع وورقة نفوذ ومعركة ممرات بحرية تمتد من باب المندب وجزيرة ميون الاستراتيجية المتحكمة بالمضيق وصولا إلى مضيق هرمز الذي تعطلت حركة الملاحة عبره بسبب تداعيات الحرب منذ أكثر من 8 أشهر واستمرار سلسلة الهجمات التي تستهدف الملاحة النفطية وخطوط الأنابيب في المنطقة. لاعبون رئيسيون في هذا الملف، لكل منهم موقفه وخطته، وهم اليمن، مجلس التعاون الخليجي، والاتحاد الأوروبي. إذن تصريحات ومواقف متلاحقة لهؤلاء اللاعبين، أهمها ما قاله عبد الملك المخلافي مستشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، أن باب المندب تحرر من بقايا ميليشيا الحوثي الإرهابية بحسب تعبيره، وعاد الممر العربي إلى أهله، وأصبح البحر الأحمر أكثر أمنا. أضاف المخلافي أن باب المندب بوابة اليمن إلى البحر الأحمر، ولا معبر ولا منصة للقرصنة، ومشروع إيران وما بدأ بتحريره لن يتوقف حتى تستعاد دولة كاملة في اليمن. في المقابل، يقول نصر الدين عامر القيادي في جماعة أنصار الله الحوثيين تعليقا على تطورات باب المندب، إن التحالف يكرر كل يوم أو يومين هذا الإعلان من جديد. وأشار عامر إلى أنه في جميع الأحوال على التحالف تحمل عواقب استمرار عسكرة باب المندب وتداعيات ذلك على أمن الملاحة. أما في ردود الفعل الإقليمية والدولية على استهداف المنشآت المدنية السعودية، يقول الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، يقول إن استهداف ميليشيات الحوثي لمطار الملك خالد الدولي في الرياض جريمة إرهابية مدانة وتجاوز خطير. وأكد البديوي تضامن دول مجلس التعاون الخليجي الكامل مع السعودية في جميع ما تتخذه من إجراءات. رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين قالت إن الحوثيين استهدفوا مجددا مطار الرياض، مشددة على أن الهجمات التي تستهدف البنية التحتية المدنية غير مقبولة. وأضافت فوندرلاين في تغريدة على منصة إكس أن على من وصفتهم بوكلاء إيران وقف أعمالهم المتهورة والعنيفة. يواجه جماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن حملة عسكرية من القوات الحكومية بدعم جوي لاستعادة مناطق تهدد الملاحة عبر باب المندب، بينما يردون بتكثيف الهجمات الصاروخية على الرياض والمنشآت الحيوية. هذه التطورات الميدانية نتابعها مع الزميل عمر عبد اللطيف على الشاشة التفاعلية. تفضل عمر.
3: نعم ليلى، تطورات لافتة جنوبي اليمن، وأبدأ بجبهة باب المندب، حيث قالت القوات الحكومية اليمنية إنها أرسلت تعزيزات عسكرية

0: إلى مناطق منطقة باب المندب وذباب، إضافة إلى جزيرة ميون. طبعا هذه التعزيزات قالت القوات الحكومية أنها لتمشيطها ولاستكمال السيطرة العسكرية عليها، حيث كانت سيطرت عليها قبل عدة أيام والآن تقوم بتمشيط هذه المناطق. أما جماعة أنصار الله الحوثيون فقالت إنها صدت هجوما للقوات الحكومية جاء من محافظة لحج باتجاه باب المندب، وقالت جماعة أنصار الله إنها صدت هذا الهجوم ودفعتهم إلى التراجع باتجاه محافظة لحج. أشير هنا إلى أهمية جزيرة ميون، هذه الجزيرة التي تقسم باب المندب إلى قسمين قناتين، الأولى بعرض نحو 3 كيلومترات والثانية الشرقية بنحو أو الغربية بنحو 25 كيلومترا، ليصل عرض المضيق إلى نحو 30 كيلومترا. طبعا أهمية هذه الجزيرة كونها تضم مطارا صغيرا وميناء، هذه صور لأقمار الصناعية التقطت في شهر يوليو. أهمية هذه الجزيرة كما ذكرت بأن من يسيطر عليها يشرف على الممرات المائية الحيوية في باب المندب. أشير أيضا إلى هنا أهمية هذه المناطق على الساحل الغربي، حيث تحاول القوات الحكومية السيطرة عليها، هي سيطرت على باب المندب وذباب واقتربت من السيطرة على المخا هنا في هذه المنطقة، وهي تتوجه بحسب خبراء عسكريين إلى الحديدة. الحديدة تضم ثاني أكبر ميناء في اليمن وهو شريان تجاري للبلاد، كما أنها تطل على الممرات الملاحية والبحرية في البحر الأحمر. أشير إلى جبهة أخرى مشتعلة في محافظة تعز، حيث قالت القوات الحكومية إنها سيطرت على مديرية المصراخ في هذه المنطقة، بينما تخوض اشتباكات مع جماعة أنصار الله الحوثيين في الأقروض، إضافة إلى جبل حبشي وطور الباحة على الطريق باتجاه عدن، وكذلك في منطقة التربة والوازعية، حيث قالت القوات الحكومية أنها سيطرت على أجزاء من الوازعية وما زالت تتقدم فيها. أشير إلى ما ذكره التحالف بأن جماعة أنصار الله الحوثيين قصفوا داخل الأراضي السعودية، قصفوا مطار الملك خالد في هذه المنطقة، وقالت هيئة الطيران المدني السعودية إن قتلى وجرحى أصيبوا في هذا القصف، وقالت جماعة أنصار الله إنها قصفت بالصواريخ البالستية مناطق في نجران، إضافة إلى خميس مشيط وكذلك في جازان وأبها. المتحدث باسم التحالف قال إن معظم الصواريخ التي تطلق باتجاه الأراضي السعودية تنطلق من محافظة عمران في هذه المنطقة، في عمران إضافة إلى صعدة وكذلك من صنعاء. إذن المتحدث باسم التحالف قال إن مصدر التهديدات الحوثية تنطلق من صعدة وعمران وصنعاء، وقال التحالف إنه قصف اليوم منصات للصواريخ يستخدمها الحوثيون في هذه المناطق. طبعا كانت هذه أبرز التطورات المشهد في اليمن ليلى، حتى اللحظة أعود إليك.
1: شكرا عمر. إذا نتعمق في كل هذه التطورات اليمنية بمختلف أبعادها وتداعياتها المحلية والإقليمية والدولية مع ضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير في سياسات الشرق الأوسط. أهلا وسهلا دكتور. إذا كيف دخل باب المندب على الخط؟ يعني كل هذا الحديث الآن عن باب المندب.
2: باب المندب الحقيقة منذ 7 أكتوبر أخذ يعني دورا كبيرا في النقاش الإقليمي والنقاش الدولي. تذكرين أنصار الله الحوثيين أغلقوا في وجه كل ما يتعلق بإسرائيل، وأدى هذا الإغلاق ميناء إيلات إسرائيلي لفترة ربما حتى الآن. من ذلك الوقت بدأ باب المندب يعود إلى الساحة بصفته ممرا ملاحيا معرضا. طبعا الأمر الثاني كان وهو نشاط ما يسمى بالقراصنة، جعل باب المندب أيضا أمر مهما جدا. الآن في ظل ما يجري بعد إغلاق مضيق هرمز، باب المندب عاد ليؤكد على فكرة أساسية، أن إمكانية تصدير أزمة مضيق هرمز إلى باب المندب واردة بنسبة عالية جدا لسببين. السبب الأول، هناك حليفا لإيران هم أنصار الله الحوثيين، وهناك مسألة أخرى، هناك خلاف إقليمي على مسألة على إيران تريدها، وهي قضية تصدير النموذج هرمز إلى باب المندب لتعظيم التكلفة على الولايات المتحدة ومعها العالم بسبب الحرب.
1: من المتضرر الأكبر من هذا التعطيل؟
2: باب المندب ليلى إذا تعرض إلى إغلاق أو حتى إرباك أمني، المتضرر الأساسي سوق الطاقة، 12% من الطاقة سيخرج من السوق وسيصبح أغلى، تكلفة التأمين أغلى إلى غير ذلك. المتضرر الآخر

0: الأوروبيون بشكل عام باب المندب يعبر منه ما يعادل من 50 إلى 60% من تجارتهم القادمة إلى الصين، من الصين عفوا، وبالتالي هذا تضرر كبير جدا. الملاحة البحرية في البحر الأحمر تتضرر بشكل كبير، كل الدول المطلة على البحر الأحمر ستصبح اقتصادياتها أضعف فيما يتعلق إذا تضرر باب المندب. طبعا المسألة الأخرى أنه كميات النفط التي تخرج من خط شرق غرب في السعودية أيضا ستتضرر بشكل مباشر.
1: هذا الاستهداف للسعودية تحديدا بهذه الطريقة، ضرب المنشآت المدنية، ماذا تقرأ فيه؟ يعني كيف نربطه بالصورة الأكبر؟
0: ليلى، اليمن ما يحدث فيه هناك ثلاث مستويات لفهمه. هناك مستوى إقليمي يتعلق بموضوع إيران، هناك مستوى دولي موضوع الملاحة، وهناك مستوى محلي وهو دور الحوثيين كلاعب في المشهد السياسي اليمني. في العام 2015 سيطروا على العاصمة، أرادوا أن يفرضوا أجندة سياسية معينة رفضها الإقليم. هناك ترتيبات جرت ومفاوضات في عواصم مختلفة من أجل تسوية سياسية داخلية يكون الحوثيون جزءا منها. الحوثيون يبدو أنهم منذ سيطرتهم على العاصمة صنعاء رفضوا ذلك وأرادوا أن يفرضوا أجندتهم بشكل كبير جدا. الدورة اليمنية خاضت هذا المعترك كله ولكنها ضعفت. في الفترة الأخيرة صار في نوع من التقوية للدولة في اليمن، وهناك طرف إقليمي هنا المملكة العربية السعودية تريد أن ينتهي هذا الملف بشكل يضمن دولة مركزية قوية في اليمن مع عدم تهديد الملاحة البحرية. الهجوم الذي يقوم به الحوثيون على السعودية هو جزء من إرباك دور السعودية في ما يجري، أولا في موضوع إعادة بناء الدولة في اليمن، وفي موضوع أمن الملاحة البحرية بشكل أساسي.
1: ماذا عن يعني العالم؟ هل سيقف متفرجا مثلا سواء بالنسبة للولايات المتحدة سواء بالنسبة للأوروبيين الذين الآن يتحدثون عن وكلاء إيران؟
0: المشكلة أن الأمريكيين ذهبوا إلى نقاش مع الحوثيين، والحوثيين وعدوهم أن المضيق لن يغلق بشكل كامل، ويبدو أن ترامب فعلها للمرة الثانية بعد أن فعلها في سياق الحرب 7 أكتوبر كما تذكرين في سياق المواجهة بين إسرائيل والحوثيين. الآن هو عمليا وكأنه وضع دوره على على على الجانب. الأوروبيون دورهم متردد، هناك مجموعة التي شكلت من أجل أمن ملاحة البحر الأحمر، هناك التحالف البحري أيضا 58 دولة، لكن هذا يحتاج إلى تفعيل أكثر من أجل ضمان عدم أن يغلق المضيق. الشيء الأساسي في هذا الموضوع أنه هذه الجهود ليست جهود موحدة، هي جهود مجموعات لوحدها. المطلوب الحقيقي في هذه المرحلة أن تتوحد هذه الجهود وتركز على فكرة أساسية، وهي أن لا يغلق المضيق وأن لا تهدد الملاحة فيه. في عندنا مستويين، أن يغلق أو أن يهدد. التهديد في أي مكان ممكن أن يحصل، إذا لغم حصل، إذا هجوم على سفينة حصل، المضيق تقريبا شبه يغلق، وبالتالي المطلوب وقف التهديدات على المضيق وليس الانتظار لحين إغلاقه.
1: أشكرك جزيلا دكتور محجوب زويري.
0: شكرا جزيلا.
1: إذن بهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث اليوم، وعودة الآن إلى غرفة الأخبار.
2: نشكر زميلة ليلى شيخلي، وكانت هذه إطلالة قدمتها لنا في فقرة سياق الحدث التي قدمت لنا فيها قراءة في تداعيات التصعيد العسكري في محيط مضيق باب المندب في اليمن على الصعيدين الإقليمي والدولي وانعكاسات ذلك على أمن الملاحة. معنا من صنعاء الباحث السياسي أنس القاضي، ومن تعز معنا الكاتب الصحفي أحمد هزاع، ومعنا من الرياض سعد بن عمر مدير مركز القرن العربي للدراسات. أهلا بكم ضيوفنا. نبدأ معك ضيفنا من صنعاء سيد أنس القاضي، كيف تقيم الوضع الميداني الآن لجماعة أنصار الله الحوثيين في ضوء هذه المعارك المستمرة مع القوات الحكومية وفي جبهات عديدة؟
3: الوضع الميداني حتى الآن هو في صالح القوات المسلحة التابعة لصنعاء. طبعا مضيق باب المندب هو في الجزء الجنوبي البحر الأحمر، وبالتالي هناك طريقان للوصول إليه. الطريق الأول من المخا وصولا إلى باب المندب، والطريق الآخر من لاحج وصولا إلى باب المندب. اليوم حدث أكثر من هجوم، هذه الهجمات جاءت من عن طريق محافظة لاحج، منطقة المضاربة ورأس العارة، وتم التصدي للهجمات. وباب المندب حاليا وجزيرة ميون لا زالت بحوزة القوات المسلحة اليمنية، وكل الأحاديث التي تنافي هذه الحقيقة ليست دقيقة أبدا. حتى الآن في الساحل الغربي في باب المندب السيطرة للقوات المسلحة اليمنية، وكذلك فيما يتعلق بالحجرية هناك الآن المواجهة هي في المسراخ بعد تطهير جبل حبشي. المواجهة في المسراخ أي أنها قريبة جدا من الخط الرئيسي الغربي لمدينة تعز. فالوضع في العموم لا زال لصالح القوات المسلحة اليمنية التابعة لصنعاء.
2: وهنا أذهب إلى ضيفنا من تعز أحمد هزاع لقراءة مسار المعارك ووضع القوات الحكومية التي تواجه كذلك مواجهات عديدة، وتتحدث عن السيطرة على مواقع عديدة منها باب المندب وذباب، وتتوجه الآن نحو الحديدة.

0: ورد في المصراق وتم صدهم وأسر العشرات وقتل العشرات. اليوم في المخا كان التطور واضح جدا وتقدم القوات بشكل سريع بعد حصار الميليشيا في جيوب في الذباب، وتم دخول المعسكر وتم السيطرة على باب المندب. وهذه هي الورقة التي كانت تحاول ميليشيا الحوثي أن تضغط على العالم كوكيل لإيران في تلك المنطقة. وبالتالي نجد أن هناك تطور متسارع ويعني وتحرك عسكري كبير. لا ننسى ما يقوم به الطيران الحربي في صنعاء وصعدة وعمران ومعظم المحافظات المحتلة، يتم استهداف التكونات العسكرية والمراكز الاتصالات. وهذه هي الحرب الذي يعني على المدى البعيد اللي يتم تسهيل هذه الأماكن، قصف هذه الأماكن لتسهيل تحرك القوات البرية. هناك تحركات في الوازعية، هناك استخبارات تعمل على مدار الساعة لرصد كل تجمعات الميليشيا، قتل الحوثيين بالآلاف وليس بالمئات. ولكن عندما تتعامل مع ميليشيات لا تتعامل مع دولة، نحن نتعامل مع عصابة ترمي بالناس إلى المهلكة وإلى المحارق.
1: أعود إليك سيد أنس القاضي في صنعاء. إذا جبهات القتال داخل اليمن مجتمعة مشتعلة وأضرار عديدة لحقت بجماعة أنصار الله الحوثيين، وبالتالي هنا توسيع وتصعيد، التصعيد مع جبهة خارجية باتجاه السعودية. هل يبدو قرار صائب؟ هل الجماعة قادرة على تحمل تبعاته باعتقادك؟
2: هي صنعاء أعدت مسبقا لسيناريوهات عديدة، من ضمن هذه السيناريوهات أن تقوم السعودية بفتح مختلف الجبهات الداخلية، وأن تتدخل السعودية مباشرة، وأن يكون هناك تحالفا دوليا داعما للسعودية. وبالتالي فإن فتح أكثر من جبهة في نفس الوقت بالنسبة للقوات المسلحة اليمنية وبالنسبة لصنعاء ليس عبئا كبيرا، باعتبار أن القوات التي أعدت لباب المندب أو التي أعدت لتعز هي تقوم بدورها في الجغرافيا المنوط بها، فيما هناك استعدادات لبقية الجبهات سواء كانت في مأرب أو البيضاء أو غيرها. وهناك أيضا سياق مستقل عن هذا مرتبط بالعملية في العنف السعودي. إدارة عملية بهذه السعة هو أمر ممكن بالنسبة للقوات المسلحة صنعاء، أو صنعاء واثقة من قدرتها على أن تدير مختلف هذه الجبهات وأن تضغط أن تضغط على السعودية عبر استهداف العمق السعودي، وأن تضغط عليها عبر إضعاف وإحراق أوراقها العسكرية في الداخل اليمني.
1: طيب سيد أحمد هزاع، بالنسبة للقوات الحكومية ما مدى قدرتها في ضوء ما هو معروف من معطيات وتفاصيل حول هذه الجبهات، ما مدى قدرتها على ضبط إيقاع هذه المعارك والتحكم فيها في ضوء تعدد الجبهات القتالية الآن؟
0: أصبحت القوات الحكومية هي المبادرة، وهي من تهجم في المخا أو في ذباب. تقدمت القوات وحررت تلك المناطق. في المارب تقدمت ووصلت إلى معسكر ماس. في الجوف تحرك الجبهات هناك. هناك جبهات ستكون في الأيام القادمة مشتعلة، كجبهة البيضاء وجبهة يريم أو دمت ومريس في الضالع. هذه الجبهات التي ستتحرك في آن واحد في مخطط واحد هو يعني لاستنزاف ميليشيا الحوثي. نحن نتحدث عن جبهات يعني قتالية مرتبة منظمة تحت غرفة عمليات مشتركة تحت غطاء جوي. سلاح الجو اليمني اليوم يعمل بطاقة قصوى، واستطاع أن يستهدف قيادات وأن يعني يهلك الحرث والنسل للميليشيا. نحن نتحدث أين المجتمع الدولي مما تقوم من تجنيد الأطفال، الأطفال في الشعاب في الأسر، هؤلاء كلهم لا يتجاوزون 15 عام، بينما المجتمع الدولي يصمت عن جرائم ميليشيا الحوثي. ونحن كجيش وكمقاومة شعبية سنحافظ على مكتسبات الوطن ومكتسبات البلد. نحن مستعدين أن نفدي هذه البلاد بأرواحنا كواجب وطني. نحن لم نهجم على أحد ولم نهجم على مناطق السيطرة على ميليشيا الحوثي، وإنما هم من هجموا وهم من يحاولوا يحاصروا. قبل دقائق من الآن كانت ميليشيا الحوثي تقصف المدنيين في محافظة إز بالسلاح الثقيل. سقط مدنيون، سقط أطفال، سقط نساء بسبب عنقية هذه الميليشيا.
1: طيب أتوجه إليك سيد سعد بن عمر في الرياض. التصعيد الحوثي في السعودية الذي واجه تنديدا كبيرا لا سيما بعد استهداف مطارات وسقوط مدنيين ضحايا، كيف ستتعامل؟

0: بل معه المملكة.
1: الحوثي لابد أن نقرأ استراتيجيته، هو يعتمد على الاستراتيجية الإعلامية في إرسال رسائل، طبعا وصوله إلى باب المندب فيها رسالة إعلامية كبيرة جدا يوظفها لصالحه، وأيضا ضرب مطار الرياض نفس الكلام، يعني يظهر لأنصاره أنه رجل قوي وأن الدولة أو الميليشيا التابعة له قوية، لذلك يعتمد على الإعلام، على الجعجعة الإعلامية في سبيل تحشيد كثير من الأنصار إلى صالحه. لكن بالتالي القوات الحكومية تعتمد الزحف الهادي العسكري، يعني تحافظ على عدم تداخل الجبهات أثناء الزحف. المملكة العربية السعودية تعي هذه الاستراتيجية لدى الحوثي بأنه يحاول بقدر المستطاع يكسب دعاية إعلامية من ضربه إلى الرياض والمحلات هذه، فلو هو مخطط عسكري جيد كان يضرب المنطقة اللي قريبة منه، لأنه أصلا السعودية ليس لها قوات داخل اليمن، فمفترض أنه يضرب يعني عسكريا، مفترض أنه يضرب مثلا القوات القريبة منه، نجران، أبها، جيزان إذا لديه أسلحة، لكن هو يعتمد على أنه يضع له جعجعة إعلامية فيقوم بمهاجمة الرياض. الرياض تعي تماما هذه اللعبة، لذلك قامت بدعم القوات الحكومية دعم كامل، ولدى الحكومة اليمنية القدرة الكافية والهدوء في مسألة التقدم في جميع الجبهات. نحن نعرف أن ذباب سقطت من 6 أيام تقريبا أو 7 أيام، ولكن الحكومة اليمنية تحاول أن لا يعني أن تثبت أقدامها في مكان كل مكان توصل.
0: طيب وبخصوص هذا الدعم سيد سعد، هذا الدعم الذي تحدثت عنه هل سيشهد أي زيادة شكلا وحجما لمواجهة هذا التصعيد الحوثي الأخير في السعودية؟
1: سنلاحظ أن القوات الجوية أعلنت على لسان الناطق العسكري أنه سيقوم بتصفية المواقع التي انطلقت منها هذه الصواريخ، وهذا الأمر الآن أصبح ليس صعبا على القوات الملكية السعودية في أنها تكتشف المواقع التي يطلق منها الصاروخ، إذا ثبت أنه صاروخ البارحة انطلق من صنعاء لقي ثقة تامة أنه إلى الآن لم يكن موجود المكان الذي أطلق منه، لأن التقنية المتواجدة مع القوات الجوية تكتشف المكان الذي يطلق منه المكان حتى لو حاولوا سرعة الإطلاق والانتقال لمكان آخر، لذلك المملكة ستكثف من ضرباتها على مستودعات الحوثيين وعلى المواقع الاستراتيجية في صعدة والمواقع التي يطلق منها الصواريخ ضد المملكة العربية السعودية لتحمي نفسها وتحمي شعبها ومصالحها الاقتصادية.
0: شكرا جزيلا لك سعد بن عمر مدير مركز القرن العربي للدراسات، ضيفنا من الرياض. نشكر ضيفنا من تعز الكاتب الصحفي أحمد هزاع، ونشكر ضيفنا من صنعاء الباحث السياسي أنس القاضي. في تطورات تصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، أفاد مستشفى شهداء الأقصى باستشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال شرقي مخيم المغازي وسط القطاع، فيما أعلن مصدر في الإسعاف والطوارئ عن استشهاد آخر متأثرا بإصابته بنيران قوات الاحتلال في جباليا شمالي القطاع. نفت وزارة الصحة في غزة ادعاءات الاحتلال الإسرائيلي بشأن تحول المستشفيات في قطاع غزة إلى مراكز تستخدم لأغراض عسكرية، وأكدت مخاوفها من انعكاس تهديدات الاحتلال باقتحامها على سلامة المرضى واستمرارها في تقديم الخدمات الطبية.
2: لم يكتف الاحتلال بما خلفه من خراب ودمار في مستشفيات غزة خلال الحرب، بل يعود مجددا ليضعها في دائرة الاستهداف، هذه المرة عبر التحريض عليها بذريعة استخدامها لأغراض عسكرية. داخل الأقسام يعيش المرضى مزيجا من ألم المرض وخشية التعرض للاعتداء، مخاوف يتحدث عنها المرضى وذووهم.
3: وما يقتلنا كنا الاحتلال، يقتل كل أولادنا، خلص بدش أولادنا يضلوا في الحياة، بدش يخلي شبابنا يضلوا، ما ضلش حدا أصلا، كله راح. ابني مصاب له شهرين ونص سنة وما فيش في المستشفى إلا مرضى، أنا ما شفتش إلا مرضى من يوم ما جينا.
2: ومع الانهيار شبه الكامل للمنظومة الصحية تقدم الخدمات الطبية للمرضى بإمكانيات محدودة، بينما تنفي وزارة الصحة في غزة الادعاءات الإسرائيلية جملة وتفصيلا.
4: هذه المستشفيات تقوم بتقديم الخدمات وتقوم بتقديم الرعاية الصحية للمرضى، والمزاعم الإسرائيلية هي محض افتراءات وكذب وتضليل.
2: ولا تقتصر المخاوف على وزارة الصحة، إذ تنظر جهات أهلية إلى التهديدات الإسرائيلية للمستشفيات ببالغ الخطورة، مع ما قد تتركه من تداعيات على حياة المرضى واستمرار تقديم الخدمات الطبية.
5: المنظومة الصحية في قطاع غزة تعمل بشكل إنساني مدني، تراعي كافة الإجراءات وكافة الادعاءات التي يقوم الاحتلال بتسويقها وترويجها، هي عبارة عن أكاذيب وأضاليل لا مكان لها بالأساس من الصحة.
2: خلال الحرب دمر الاحتلال عشرات المستشفيات والنقاط الطبية، وقتل نحو 1700 من العاملين في القطاع الصحي، بينما لا يزال عشرات منهم رهن الاعتقال وسط تراجع مستمر في قدرات المنظومة الصحية. من هنا حيث لا تزال آثار الدمار حاضرة، تبدو التهديدات الجديدة عبئاً إضافياً على منظومة صحية لم تتعافى من آثار الحرب، وعلى مرضى لا يملكون الترف البحثي عن مكان آخر للعلاج. غازى العلول، الجزيرة، مدينة غزة.
0: معنا من باريس بيير إيمانويل دوبون، الخبير بالقانون الدولي. أهلا بك سيد بيير. بعد 3 سنوات من الحرب، كيف يجب أن ينظر المجتمع الدولي القانوني والمنظمات الإنسانية والإغاثية إلى ما يجري حاليا في غزة؟
6: في الواقع ما يحصل في قطاع غزة منذ 3 سنوات ومن منظور القانون الدولي يمكن أن يوصف بشكل منطقي ودقيق على أنه إبادة جماعية. الإبادة الجماعية هي الجريمة الأكثر فداحة، وهو الخرق الأكبر للقانون الدولي الإنساني، القانون الذي يعنى بسير النزاعات المسلحة. إن جريمة الإبادة الجماعية نصت عليها اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها عام 1948، نتحدث عن جريمة تهدف إلى ارتكاب سلسلة من الإجراءات ضد مجموعة من البشر للحاق الضرر الكامل أو الجزئي بهذه المجموعة الوطنية أو الإثنية العرقية أو الدينية، وهذا بالضبط ما يحصل في قطاع غزة منذ 3 سنوات على الأقل، وهذا ما يراه المتخصصون في مجال القانون الدولي وعلى وجه التحديد.
0: سيد بيير، اسمح لي فقط، ما تسميه أنت الآن بإبادة جماعية، واضح أن العالم أجمع لم يستطع حتى الآن تأكيد أن ما جرى في غزة إبادة جماعية، بدليل أن كل الملفات والقضايا ضد إسرائيل لم تتحرك حتى الآن، ولم يحدث أي شيء أعقب تقديم هذه القضايا.
6: ما يمكن أن نقوله في هذا الصدد هو أن المقاضاة التي تتم الآن على مستوى محكمة العدل الدولية في لاهاي، نعرف أن جنوب إفريقيا رفعت قضية ضد إسرائيل على أساس اتفاقية 1948 التي أشرنا إليها، التي تعنى بالإبادة الجماعية، وأيضا على أساس الإجراءات التي بدأتها نيكاراغوا ضد ألمانيا، والتي استندت إلى عملية تواطؤ في ارتكاب الإبادة الجماعية، نفس الأساس. إذن اتفاقية عام 1948، إذن نحن نتحدث عن قضيتين، ولكننا لم نصل إلى التحديد النهائي من منظور تقني قانوني أن الإبادة قائمة. نحن نعرف أن المقاضاة تتطلب وقتا طويلا، ونحن نعرف أن محكمة لاهاي ليس باستطاعتها أن تبت بقرار نهائي قبل سنوات، ولكن ما فعلته المحكمة على وجه السرعة هو أنها طلبت من إسرائيل أن تعمل على التدابير المؤقتة وتنفذ التدابير المؤقتة التي تحدثت عنها المحكمة للتخفيف من الوطأة على السكان.
0: شكراً.
6: ولذلك طلبت المحكمة من إسرائيل من خلال هذه التدابير المؤقتة أن تتوقف عن إجراءاتها العسكرية في قطاع غزة.
0: شكرا جزيلا لك، أشكرك جزيل الشكر سيد بيير إيمانويل دوبون الخبير بالقانون الدولي ضيفنا من باريس، شكرا جزيلا لك. أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، وفي رد على العقوبات قالت المحكمة إن هذه العقوبات تستهدف تعطيل عملها وترهيب موظفيها والمتعاونين معها. وقد أصدرت 6 دول أوروبية واليابان وكندا بيانا مشتركا أعلنت فيه دعم الجنائية الدولية وصون النظام القائم على المساءلة. معنا من بيونس آيرس في الأرجنتين لويس مورينو أوكامبو المدعي العام السابق للمحكمة الجنائية الدولية. أهلا بك سيد أوكامبو، أنت كمدعي عام سابق للمحكمة الجنائية الدولية، كيف تلقيت هذا الخبر وكيف فهمت هذا العقاب الأمريكي إزاء المحكمة الجنائية الدولية؟
6: الرئيس ترامب يفهم منطق القوة، ولذلك هو يحاول أن يهاجم المحكمة الجنائية الدولية، ولذلك الدول العربية والدول الأخرى فهمت أهمية القانون لحماية الفلسطينيين، وهذه هي المعركة، معركة العالم بأسره لحماية حقوق الشعب الفلسطيني. أتحدث عن تاريخ طويل، هناك مطالب وجهت إلى السلطات البريطانية للاعتذار بسبب وعد بلفور، إعلان بلفور، وهذا الصديق الذي يطلب من السلطات البريطانية هذا الأمر كان قد تعرض لوالده لإصابة بالرأس، وطبعا الأحفاد يعملون على هذه المسارات المختلفة.
0: طبعا دول عديدة حتى الآن رفضت هذه الخطوة، أعلن دعمها للمحكمة الجنائية الدولية، لكن باعتقادك كيف ستخوض المحكمة الجنائية الدولية والدول الأعضاء فيها هذه المعركة ضد هذه الخطوة الأمريكية؟
6: كلا، إن المحكمة الجنائية الدولية ليست في خطر. نعتذر عن تقطع صوت الضيف من المصدر، ولكنه تحدث عن محام مهم في جنوب أفريقيا، محامية بالأحرى، وهي عضو في المحكمة الجنائية الدولية ومحامية في مجال حقوق الإنسان، ورفعت تقريرا بخصوص نزاع في قطاع غزة. وبالتالي الفلسطينيون ليسوا لوحدهم، وبالفعل إنها تستحق جائزة نوبل كما رأت بالفعل الجهة المعنية بذلك. لذلك من الأهمية بمكان أن نحافظ على الزخم للدفع قدما بقضية الشعب الفلسطيني. نحن لسنا بحاجة إلى الانتقام، نحن بحاجة إلى السلام للشعب الفلسطيني. أنا لا أخشى على المحكمة الجنائية الدولية،
0: الفلسطينيون
6: هم الضحية.
0: لا تخشى على المحكمة، لكن هذه العقوبات تتمثل وتستهدف تعطيل عمل المحكمة، ترهيب موظفيها والمتعاونين معها، كيف سترد المحكمة على ذلك في عجالة؟
6: القضاة والمدعون العامون ليس باستطاعتهم سوى أن يتابعوا عملهم.

0: وأن يتجاهلوا التداعيات السياسية. عندما أصدروا مذكرة توقيف بحق الرئيس بوتين، الأمريكيون كانوا سعداء، ولكن
1: شكرا جزيلا لك لويس مورينو أوكامبو، المدعي العام السابق للمحكمة الجنائية الدولية. نترككم الآن مع برنامج نقاش الساعة مع الزميل جلال شهدان.

0: مشاهدينا مرحبا بكم في نقاش الساعة، وفيه نترك لضيوفنا أن يعرضوا أمامكم أكثر الرؤى تنوعا في حوار هم من يصنعوا مساراته. إما أن تداهمك المواعيد الانتخابية الوشيكة أو أن تعد العدة لمعاركها الشرسة. يختار الرئيس الأمريكي أن يلعب ورقة الغموض طارحا مواقف تتراوح بين نبرة القوة والسيطرة على مجريات المواجهة مع إيران، وبين الإشارة إلى مفاوضات مثمرة وحرب لن تتجدد قبل الانتخابات النصفية بل وستنتهي قريبا. ها هنا يفرض السؤال نفسه بقوة، هل في هذا الخطاب ما يعكس اقترابا من التسوية؟ أم هي محاولة منه لإدارة كلفة الحرب سياسيا إلى ما بعد الانتخابات؟ كذلك هو الحال مع القيادة الإيرانية، فتصريحاتها هي الأخرى تمتد من باب مفتوح للتفاوض وتبادل فعلي للرسائل إلى وعيد بتجدد على لسان الحرس الثوري. مساحات رمادية دون حسم تسمح لساحات رديفة بدور متعاضم في معركة هندسة التفاوض واستباق الحرب المحتملة. وكذلك يفعل اليمن على وقع اشتباكات يتطاير شررها على حدود البلاد. أي خيارات بيد الوسطاء أمام مشهد يكتنف الغموض احتمالات الانفجار والانفراج فيه؟ وماذا عن عالم يزداد انشغاله عندما يستمع لسيد البيت الأبيض وهو يحذر من خطر إيراني يتجاوز المجال الأوروبي إلى مدن في الداخل الأمريكي؟ هذه القضايا وغيرها نضعها على طاولة النقاش أمام ضيوفنا في الاستوديو: الدكتور إبراهيم فريحات، أستاذ الصراعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا، الدكتور لقاء مكي الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات، الدكتور حسن أحمديان أستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة طهران، السيد تيم كونستانتاين نائب رئيس التحرير في صحيفة واشنطن تايمز، الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، الدكتور مهند سلوم الخبير بشؤون الأمن الدولي والدفاع، الدكتور طارق حمود الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، والدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. مرحبا بكم جميعا. تصريحات لافتة وغريبة اليوم للرئيس دونالد ترامب عندما يتحدث بأن إيران كانت ستستهدف أبعد من أوروبا وتصل إلى سان دييغو ولوس أنجلوس بحسب تعبيره. هل يستخدم الرئيس دونالد ترامب نشر الرعب أو سلاح لمواجهة ما يعتبره معارضوه أزمته الداخلية قبل الانتخابات؟ دكتور زويري.
1: جلال، نحن أمام مشهد سواء كان في الولايات المتحدة وحتى في إسرائيل تحت عنوان ترويج الخوف. نتنياهو وترامب يروجان الخوف. ترامب معني أمام فشل الاستراتيجي في تحقيق ما يريده حتى الآن، سواء في الحرب التي بدأها في إيران وتبعاتها، في تحقيق ثمرة لكل ما يجري. الرئيس الأمريكي دخل في هذه الحرب على عنوان أساسي وهو البرنامج النووي، ثم فوجد نفسه أن البرنامج النووي غير مطروق حتى الشهر الثامن أو من هذه الحرب. بعبارة أخرى، هو لم ينجح في الحرب، ولم ينجح في الحرب الثانية، ولم ينجح في العقوبات القصوى، ولم ينجح في حرب 13 يوما إلا في شيء واحد، تأخير التهديدات الإيرانية. ثم لم ينجح حتى في المرحلة الأخيرة وهي أن يضمن تصديرا للنفط. يعني اليوم بلغة الأرقام هنالك عجز كبير في النفط الذي يصدر من مضيق هرمز، وهنالك أزمة تتراكم يوميا. يعني مقابل ترويج ثقافة الخوف هناك تراكم للأزمة، سواء كان ذلك في الولايات المتحدة أو حتى داخل أوروبا. لا ننسى قضية أساسية، أنه هذه الأزمة لا تتراكم فقط عند هذه الدول، هناك أزمات أخرى لا نراها الآن ونركز عليها تتعلق بالغذاء وتتعلق بقضايا أخرى، سببها الأساسي السياسة الخاطئة للإدارة الأمريكية.
0: دكتور إبراهيم.
2: يعني هو لنضع الأمور في إطارها الأوسع، هو أدلى بتصريحات متناقضة اليوم. يعني تحدث عن احتمال ضرب إيران للوس أنجلوس وسان دييغو، وأيضا بنفس الوقت تحدث أن هناك مفاوضات مثمرة بالتفاوض مع إيران. فهذا التناقض قد يكون بالمناسبة هو جزء من استراتيجيته، يعني للتفاوض، بأنه بإرسال مثل هذه الرسائل المتناقضة. ولكن سؤال، لماذا سان دييغو؟ سان دييغو فيها قاعدة عسكرية فيها حوالي 136 ألف جندي أمريكي هناك، اثنين اعتمد انه الصواريخ الإيرانية يمكن ان تسير كما هو الحال على الخارطة يعني بطريقة منبسطة، رغم انه الصواريخ يعني في هناك مجموعة كبيرة من التعقيدات بحكم الجغرافيا والغلاف الجوي، هي ليست كما تبدو على الخارطة.
0: هو سماها سهولة وصول الصواريخ إليها،
2: وهذا طبعا غير دقيق، لانه كل التقارير الموجودة تتحدث عن مدى الصواريخ الإيرانية، هي أكثر صاروخ ممكن يوصل إلى 4000 كيلومتر، يعني لبعد تركيا بشوي لبلغاريا تقريبا. لا يوجد هناك حتى مجرد تقارير صحفية تشير أن إيران لديها قدرات صاروخية أوسع من ذلك. فهذا يعني لم يؤخذ على ملح على المحمل الجد بهذا الجانب. وباعتقادي يعني الجانب الآخر من التصريحات المتناقضة هو تحدث عن مفاوضات، والمفاوضات أو مفاوضات مثمرة، وهنا باعتقادي يجب التمييز ما بين مثمرة من ناحية النتائج ومثمرة من ناحية العملية. يعني العملية ربما بمعنى أن هناك طروحات وهناك وسيط وهناك دراسي وهناك ردود، هذا نسميه المفاوضات مثمرة من ناحية العملية، طيب. ولكن ليس من ناحية النتائج. النتائج أعتقد اللي فيها مشكلتين رئيسيات. أولا ترامب يواجه معضلة بين خيارين، الأول هو منهجية الاستسلام بالنسبة إلى إيران والتي ما زال لم يتخلى عنها حتى هذه اللحظة، والمنهجية الثانية هي منهجية التبادل، لم يصل إلى مرحلة أن يتخلى عن الإسلام من أجل العملية التبادلية حتى يكون هناك نتائج.
0: أسمع رأيك سيد تم، هل هناك خلفية صلبة لقول الرئيس ترامب بأن إيران كان ممكن أن تستهدف سان دييغو ولوس أنجلوس؟
3: أعتقد أن هذه فقط خلفية جغرافية أو إشارة جغرافية لإرسال هذه الصواريخ للولايات المتحدة الأمريكية. إيران حاولت إطلاق صواريخ باتجاه دييغو غارسيا تلك القاعدة في الموحد الهندي، ولكن في المرحلة الراهنة ليس هناك تهديد حقيقي، لكن ربما سان دييغو ربما تشكل أدنى نقطة بالنسبة للمحيط، بحيث من المرجح أن تصل هذه الصواريخ إذا ما تبتت هذه المزاعم، لكن إذا لم يتم كبح جماح إيران فيما يتصل بالبرنامج النووي فقد تمتلك أسلحة تشكل خطر على مجموعة من دول العالم. إذن هذه فقط إشارة مرجعية بخصوص سان دييغو، وأعتقد أن هناك الكثير من الأمور يهتم بها الأمريكيون، وأول شيء هو الاقتصاد في الولايات المتحدة الأمريكية بالنظر إلى تزايد أسعار الغاز والنفط، ونعرف أن الكثير من السلايا يتم نقلها عبر الشاحنات، وهذا أدى إلى ارتفاع وتضخم في الأسعار. إذن ترامب يحاول أن يشرح لجمهوره أسباب هذا الغلاء. أعتقد أن الرئيس دونالد ترامب شرح لقاعدته الانتخابية ما يريد الوصول إليه مع إيران، طبعا وقف إطلاق النار، وتحدث أيضا عن اتفاق نووي من خلال مذكرة التفاهم، وعندما يتحدث عن استهداف إيران لأمريكا فهذا فقط من باب المرجع.
0: لنختم هذه النقطة معك دكتور أحمديان، وأشار الدكتور إلى مدى الصواريخ الإيرانية 4000 كيلومتر، هل في وارد إيران استهداف الولايات المتحدة الأمريكية كما أشار الرئيس دونالد ترامب على أرضها؟ طبعا
4: لا،
0: ليس بالضرورة من إيران.
4: نعم، هذه المقدرة غير موجودة حاليا، ويتكلم عن استهدافات يبدو لي أنه يشير للصواريخ الإيرانية، وهذا غير موجود، يعني حتى 4000 غير مؤيدة إيرانيا. نعم. المدى الذي تقول بإيران 2500 كيلومتر، الصواريخ المؤثرة استخدمت مثلا ضد إسرائيل هذه كانت 2500 كيلومتر، لذلك إمكانية هذا غير موجودة. لكن تقديري كما تفضل الزملاء، هناك استحقاق انتخابي وهناك ملف لا يستطيع إنهاؤه. كيف يربط بين الاثنين بتضخيم التهديد الإيراني في المخيلة الأمريكية؟ هناك تهديد كبير نحن نلجمه، نقول نقوم بلجمه، لذلك عليكم أن تقبلوا بهذا الضغط الذي يحدث أو يأتي على المواطن الأمريكي. هذا الربط تقديري أنه غير موفق، لكنه يحاول ذلك. إيرانيا طبعا ينظر لذلك على أنه مؤشر حول يشير إلى جدوى السياسة الإيرانية في الضغط على أسواق الطاقة وبالتالي على الداخل الأمريكي. والإيرانيون لا يخفون أنهم يريدون إيذائه في هذه الانتخابات منذ أشهر وهم يركزون على ذلك، وبالتالي خسارته في الانتخابات يعتبرونه مكسبا يدفعه باتجاه التراجع أمام إيران في المديات المتوسط والبعيد. لذلك يعني الوضع لم يتغير كثيرا، الخطاب يتأرجح أمريكيا.
0: بالحديث طبعا عن الطاقة، قبل أن تنطلق هذه الحلقة، الرئيس دونالد ترامب يستعين بالرئيس الروسي بوتين لضخ الديزل، الحديث عن 3 ملايين طن من الديزل. ما هي التأثيرات دكتور شرقاوي خاصة ما يتعلق بالطاقة؟ الأسبوع المقبل كنا نتحدث مع الدكتور زويري، الأسبوع المقبل يصدر تقرير التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية، هل سيكون حاسما برأيك بصناديق الانتخابات؟
2: لا شك أن موضوع الطاقة وأسعار البنزين والوقود هي الآن على بال كل الأمريكيين من كل الفئات السياسية، ديمقراطيين جمهوريين مستقلين، بمعنى أن الناخب الأمريكي عشية يوم الثلاثاء الأول من نوفمبر سيراعي أين نحن من مستويات التضخم ومستوى المعيشة، وهل هناك إعفاءات ضريبية. ترامب لا يستطيع حتى الوعد بأي إعفاء ضريبي في ظرف الظروف الحالية. إذن عندما تتفاقم أزمة الطاقة وعندما يكبر شبح مضيق هرمز، يريد ترامب أن يغطي على هذا العجز، لذلك إما يتحدث عن تهويل الخطر أو التهديد العسكري أو الصاروخ الإيراني أنه قد يصل إلى 25,000 كيلومتر، وهذا من باب الخيال العلمي. لماذا؟ لأنه يريد أن يحتفظ بمرجعية الخطر النووي الإيراني، هذه الفزاعة الكبرى تظل هي المرجعية. في نفس الوقت عندما يمد يده إلى الكرملين، إلى بوتين، وبوتين يعاقب أمريكيا قبل أن يعاقب أوروبيا بسبب الحرب في أوكرانيا، يبدو أن الآن ترامب وصل إلى مرحلة الاختناق الاستراتيجي، بمعنى يبتلع القرار الأمريكي بأن على بوتين أن يتحمل العقوبات ويطلب منه يعني التزويد أو السماح أو الإقدام على إمداد الأسواق العالمية. إذن الآن يبدو بحسابات غير دقيقة في البيت الأبيض أن ترامب يهدم كل ما قامت عليه السياسة الأمريكية إزاء روسيا منذ فبراير عام 2022، بمعنى أن مضيق هرمز وأزمة الطاقة أصبحت الآن يعني تدفع البيت الأبيض إلى ليس فقط التلاعب، حتى الاستهتار بالموقف مع بوتين.
0: نعم.
2: المستفيد الآن أن بوتين الآن يعني يستعيد بعض الأكسجين السياسي بأنه متحرر الآن من مجموعة من العقوبات. طيب. فبالتالي الغريب الآن أن مسألة الخنق الاقتصادي أصبحت بثلاثة رؤوس: الخنق الاقتصادي الروسي يتقلص، الخنق الاقتصادي الإيراني بين، وهناك الآن خنق اقتصادي على مستوى الطاقة، وهذا ما يدفع ترامب إلى هذه القرارات.
0: دكتور لقاء، إذا كان الرئيس دونالد ترامب بحصاره يستنزف إيران اقتصاديا وهذا ما يريده، الحرب هل تستنزف الرئيس ترامب سياسيا في الداخل الأمريكي؟
5: هذا يعتمد على طول الحرب وعلى اتجاهها، الخطة الموضوعة. يعني النيويورك تايمز تحدث عن 3 أيام من القصف الشديد والمكثف، ومن غير المعروف طبعا طبيعة الخطة الجديدة، هل هناك آلية معينة للقصف تختلف عما سبق 39 يوم؟ إذا كانت نفسها فما الذي ستحقق؟ ثم ما هي الأهداف التي ستقصف؟ أيضا صواريخ وطائرات ومواقع نووية. يعني هذا النمط حصل سابقا، إن حصل مرة أخرى بنفس الآليات ونفس القدرة، طبعا هم استخدموا القدرة الأقصى، هل سيحقق نفس النتائج أم أكبر؟ هذه المسألة لا نستطيع ضمانها لأن الخطة غير معروفة. هناك توقيتين الآن مختلفين، قبل الانتخابات بأيام يعني بعد 3 أسابيع أو بعد الانتخابات. ما معروف ما الذي سيحصل.
0: على الأقل هو قال لن أقصف إيران قبل الانتخابات،
5: يعني هو قال، ربما هو أيضا قال قبل ذلك أمور أخرى لم ينفذها أو نفذ عكسها. وحتى تصريح اليوم من الطائرات يعني تقصف سان دييغو، أعتقد إذا كان يريد أن يقصد شيء، إذا كان فهو يقصد على الطريقة الروسية، يعني مثل ما عملت أوكرانيا طائرات مسيرة من داخل أمريكا. لكن عموما لا أظن أنه يقصد يعني أي شيء. يعني نعم هناك تهديد للقواعد الأمريكية في أوروبا، هذا صحيح، لكن أظن أنه فقط يحاول إثارة فزع من إيران، وأظنه محاولة فاشلة. يعني ليست هكذا الأمور تحصل، عملية التخويف مصر بهالطريقة. يعني بعدين ترامب فقد مصداقيته أمام الناس يعني بسبب كثرة التصريحات وعدم دقتها، لذلك لا أظن أنه هذا معروف يعني.
6: واقعي،
5: ليس واقع وليس مؤثر، لكن في كل الحالات يا جلال، في كل الحالات أظن أنه هي مغامرة، رهان سياسي. لا تنسى بعد الانتخابات لن يكون هناك شيء يخسره، يعني هو باقي نهاية المدة إذا ما لم يعزل طبعا، لذلك هو سيفعل أي شيء يصل إلى محاولة الوصول لنهاية المطاف. تبقى على الرد الفعل الإيراني وعلى طبيعة الخطة الأمريكية.
6: أسمع رأيك دكتور سلوم.
7: طيب، ما يجري أنا أعتقد أن هنالك استراتيجية واضحة لشيطنة إيران، وهذا الحديث عن استهداف الولايات المتحدة الأمريكية من قبل إيران، أو استهداف أوروبا، أو استهداف مصالح الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة، ليس جديدا. يعني منذ أكثر من عام، وقبل ذلك لكن منذ أكثر من عام وحتى يومنا هذا، الرئيس ترامب، مارك روبيو وزير الخارجية، وكل من يتحدث باسم الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل يضخمان من الخطر الإيراني، حتى في بعض الأحيان لدرجات غير معقولة، مثل ما ذكر الرئيس الأمريكي أن يمكن لبعض الولايات الأمريكية أن تتعرض لضربات أمريكية. ماذا يعني ذلك؟ يعني أنه يهيئ الرأي العام لما هو قادم، ولا يعني أن الولايات المتحدة الأمريكية تتحدث هكذا. في الآخر الرئيس ترامب لديه استراتيجية ضد إيران، والهدف الرئيس من هذه الاستراتيجية هو إسقاط النظام أو أن يتنازل النظام. وفي الحالتين أعتقد أن إيران فهمت الآن، أو ما تبقى من النظام الإيراني، فهم أن التنازل للولايات المتحدة الأمريكية يعني إسقاط النظام، وأن الهدف الأساسي والرئيس لهذه الحملة الأمريكية الإسرائيلية على إيران هو إسقاط النظام. ما هو القادم؟ أنا أعتقد ما هو القادم ما نراه أمامنا. الولايات المتحدة الأمريكية تعمل ببطء على سحب جميع الأوراق من يد إيران، حلفائها في المنطقة، ما يجري في اليمن، ما جرى في لبنان. اليوم الخارجية الأمريكية بشكل رسمي طلبت من حزب الله أن يسلم سلاحه وأن ينسحب من العمل العسكري بشكل نهائي وتام. ماذا يعني ذلك؟ أن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل في أكثر من مكان جغرافيا لإضعاف إيران. طبعا الولايات المتحدة الأمريكية لديها استحقاق انتخابي، الرئيس ترامب يعني لديه خطابات بعضها موجه للداخل فقط، لكنه يعلم ما الذي يحدث وما هو قادم. يعني من جهة يقول أننا نتحاور مع إيران وأن هذا الحديث مع إيران يتقدم بشكل جيد، لكن من جهة ثانية نرى أن الولايات المتحدة الأمريكية تحذر رعاياها في الأردن اليوم والبارحة، عليهم أن يحذروا وأن يمكن للطيران أن ينقطع. لماذا في الأردن؟ هذا يعني أن هذه الالتزامات الأمريكية بأنها لن تستهدف إيران قبل 4 نوفمبر
6: ليست
7: لا تنطبق على إسرائيل، وأن يمكن لإسرائيل أن تستهدف إيران.
6: نعم، أسمع رأيك دكتور طارق.
8: هو يعني اليوم لا يمكن النظر إلى خطاب نتنياهو أو تصريحات نتنياهو بوصفها أو باعتبارها وصفا محايدا للواقع. هي لا تصف الواقع، لأنه يتكلم بكثير من الأشياء المعروفة بشكل مسلمات أنها غير حقيقية. دمرنا إيران، نسيطر بالكامل على مضيق هرمز، أو غير ذلك من التصريحات. لكن هناك وظيفة أخرى هي جزء من أدوات إدارة الصراع بطبيعة الحال. لكن مع ذلك التصريحات الأمريكية الآن ربما تعمل في وظيفتين تبدوان متناقضتين، لكن تعملان كأدوات في إدارة الصراع. شيء داخلي له علاقة بالناخب الأمريكي، واليوم لا نستطيع أن نعزل التصريحات الأمريكية أو تصريحات ترامب أو أي من إدارته خارج إطار التأثير الانتخابي. كل مرحلة لها إطار، يعني التصريحات صحيح تكون مؤطرة بإطار معين. اليوم الانتخابات إطار حاكم، هو عندما يبالغ في التهديدات الإيرانية يريد أن يقول للناخب بأن الحرب الذي خطها والذي تدفعون ثمنها الآن كانت مبررة، لأنه هناك خطر كبير وأنه لم يكن هناك مجال للتأجيل، وأن هذه حرب ضرورية وكانت حرب أمريكية وحرب تخص المواطن الأمريكي وليست حرب إسرائيل. هذا في الجانب التبريري. وفي الجانب الآخر أنه يضع أيضا تبرير لاحتمالات التصعيد، وهنا احتمالات التصعيد ربما أيضا نضع يعني علامة، لأنه يرافقها أيضا مستوى آخر من الخطاب له علاقة بالتهدئة، وكأنه هنا

0: خطاب التهدئة يوجه للخارج، يريد أن يطمئن إيران أنه لبعد الانتخابات أو غير ذلك. وهنا نتذكر بعض التصريحات. في 27 فبراير صرح تصريحا قال بأنه لم يتخذ قرار الحرب بعد. خلال 24 ساعة كانت الطائرات الأمريكية تشارك الإسرائيلية في ضرب إيران. وأيضا عند في حرب 12 يوم صرح تصريح مشابه حول أنه لم يقرر الانضمام إلى إسرائيل، لكن خلال فترة قصيرة انضم إلى إسرائيل. وبالتالي هو هناك شيء له علاقة بالتضليل بشكل واضح.
1: نعم. أسمع تعليق منك دكتور قبل طرح فكرة أخرى.
2: إذا قارنا لو سمحت. إذا قارنا حرب إيران وهي الآن في شهرها الثامن من وجهة نظر البيت الأبيض مع ببقية الحروب السابقة، حرب العراق وحرب 67، حرب إيران لها خاصية فريدة من نوعها، أن الاستراتيجيات خاصة الاستراتيجية الأمريكية تتبدل من أسبوع إلى أسبوع أو من شهر إلى شهر. أختلف مع الزميل مهند، لم يعد الهدف الأسمى بالنسبة لترامب هو إسقاط النظام. هناك عقدة أكثر استعصاء بالنسبة لي، هو عقدة مضيق هرمز. فبالتالي الآن حتى إن كان ترامب يفكر في الجمع بين الخنق الاقتصادي وضربة عسكرية قياسية حتى قبل موعد انتخابات الكونغرس، هذا بهدف السيطرة على المضيق وتحرير موضوع الطاقة من أي افتعال أو من أي ابتزاز إيراني. فبالتالي ينبغي أن نقرأ الوقائع. لا يمكن لترامب الآن، وهذه مسألة كانت في الشهر 3 شهر مارس الأول، كانت فكرة إسقاط النظام. الأمور تغيرت الآن، وسواء نظرنا إلى الاستخبارات الأمريكية أو إلى البنتاغون، هناك قناعة بضرورة التعامل العسكري. هذا لم يستبعد من الطاولة، ولكن ليس بالضرورة بنفس القراءة التي كانت يوم 28.
3: ملاحظة بسيطة، ملاحظة بسيطة هي فقط أنه يعني أن لا يتم فهم كل شيء يصدر من الرئيس الأمريكي على في إطار الانتخابات. يعني انتخابات موجودة، ولكن يعني هناك أبعد من ذلك بكثير. أعتقد أنه أيضا في هناك استراتيجية التصعيد من أجل خفض التصعيد، بمعنى أنه هذه التصريحات التي يعني يبالغ فيها بشكل كبير والعملية هذا كلها هي أدوات أوراق ضغط تفاوضية من أجل أن يكون في هناك تنازلات على طاولة المفاوضات.
4: نعم. لاحظ يعني هي لا مضيق هرمز سيفتح، ولا البرنامج النووي ستقوم إيران بالتنازل بشأنه مثل ما تريد أمريكا على الأقل، إذا النظام بقى. هذا النظام إذا بقي بهذا الشكل وخرج من الحرب بهذه الأداة لن يتنازل وسيحقق ما يريد. لذلك طبعا بغض النظر أن نجح ترامب أو لم ينجح، هذه مسألة أخرى، قد يفشل مثل ما فشل بالمرة الأولى. لكن مسألة إسقاط النظام أصبحت بالعكس، إذا لم تكن في واردة ترامب في البداية وكانت فقط في نية إسرائيل، الآن أصبحت في نية
1: حاجة ملحة.
4: لم يعد هناك فرصة لحمل إيران على التخلي عن كل هذه الأمور، هرمز والطموحات الصاروخية والنووية، إن لم يسقط النظام، لأنه هذا النظام لديه طموحات كبيرة ولديه قدرة، ولكن لديه قدرة على إدارة مصادر القوة.
2: ولكن مع ذلك حتى إذا كان من يتخيل أن هناك إمكانية ب10% في البيت الأبيض بشأن إسقاط النظام،
4: هذا واحد، هذا شيء آخر،
2: هذا ليس من الحتمي. بمعنى عملية إسقاط أي نظام تقتضي إنزال قوات برية، وبالتالي لا
4: هنا الحالة العراقية، الحالة العراقية ليست بالضرورة يعني
1: تنطبق على إيران.
4: الحالة الفنزويلية أخذت سيناريو مختلف تماما، بعملاء من الداخل، نائبة الرئيس متفقة معاهم، وزراء آخرين أخذوا ما دوره وزوجته وانتهى الموضوع. العراق لا، غزو بري وتغيير الدولة كلها والنظام السياسي بكامله. قد يكون في إيران ربما، ولكن لا أتكلم، لكن هذا النظام
2: لا يمكن أن نقيس الحالة الإيرانية بالحالة الفنزويلية.
1: نريد أن نطرح فكرة أخرى
3: ملاحظة عليها. يعني أنا أعتقد يجب أن نبحث عن ما هي المؤشرات التي تقول بأن ترامب يريد إسقاط النظام. يعني أنا لا أرى أن هناك مؤشرات يمكن القياس عليها.
4: يعني شفت أكثر المؤشرات، يعني أن هناك تصادم مطلق، لم يعود هناك حتى تقارب نسبي. صار 8 شهور من الحرب والتفاوض، ولم يحصل حتى تقارب نسبي.
3: مزبوط مزبوط.
4: بس هذا التصادم المطلق بالأجندات والطموحات.
3: هذا كله لا يعني بالضرورة إسقاط النظام. يعني أنا باعتقادي إذا أخذ ديل أو يعني عرض منيح من قبل إيران هذا يساوي.
4: عرض منيح يا دكتور.
3: يعني
4: أنت أخذ.
3: أنا بحكي عنه هو. هذا رئيس يعني براغماتي.
4: ماشي.
3: إذا أخذ
4: لم يأخذ.
3: إذا أخذ نفط وأخذ انتصار.
4: وإذا لم يأخذ.
3: هاي شيء ثاني.
4: لا إذا لم يأخذ.
3: إذا الهدف مش هو إسقاط. الهدف إسقاط النظام عند إسرائيل.
4: إسرائيل مؤكد. إسرائيل مؤكد.
1: نسمع
4: إسرائيل
1: نسمع مؤكد. دكتور أحمد سأعود لك دكتور زويري بس في هذه النقطة تحديدا الآن كيف تفهم إيران تصرفات الرئيس دونالد ترامب انطلاقا من إسقاط نظامها أو إخضاعها في هذه الملفات الشائكة العالقة؟
5: طبعا الاثنين مترابطان، الإخضاع وإسقاط النظام مترابطان. تقديري أنه في الحرب ثبت للإدارة الأمريكية أنها لا تتصادم مع أفراد بل تتصادم مع مؤسسات، ومن الصعب للغاية لها أن تفكر بجدية حول أنها تستطيع بسهولة أن تقتلع نظاما قوامه مؤسسات لا أفراد، ومؤسسات مترابطة بالمجتمع. يعني لا يوجد مؤسسة قائمة بذاتها، كل المناصب منتخبة بشكل مباشر أو غير مباشر، لذلك هذا الترابط أيضا يعزز من مقدرة النظام ومؤسساته على البقاء. كان هذا الفكر في بدايات الحرب تقديري قوي جدا في الولايات المتحدة نتيجة الكلام الإسرائيلي. نعلم أنه الآن تقرير لبارنيا هو الذي دفع الرئيس ترامب للقبول سردية أنه بسهولة يستطيع إسقاط النظام، واتضح فيما بعد أنه كان تقريرا قوامه الكذب ومحاولة دفعه للدخول في هذه الحرب. الآن لا يوجد هكذا تقرير، لكن يوجد قناعة أمريكية أنها عليها أن تقوم بشيء ما لإحداث خرق أمام إيران، ولذلك إيران تستعد عسكريا. جل الحراك العسكري كما نفهم من النقاش العسكري في إيران والنقاش الاستراتيجي، جل النقاش العسكري يركز على نضوج الحالة العسكرية لقيام حرب ما، صدام ما، 3 أيام، 10 أيام، 20 يوم. الإيرانيون يركزون على أن مقدرتهم يجب أن تفوق على المقدرة الأمريكية في أمد وجغرافيا الحرب وطرق المواجهة مع الولايات المتحدة لإنهاء هذه السردية، أنهم يستطيعون فعل شيء ضد هذه المؤسسات في الداخل.
1: ما يخلص دكتور محجوب فقط. نعم.
6: القضية الأولى، أولا يجب أن ننظر إلى فكرة إسقاط النظام ليست حدثا. إسقاط النظام بروسس عملية. هنالك خطوات اتخذتها الولايات المتحدة في سبيل إسقاط النظام. تبقى مناعة النظام عن السقوط. الآن مناعة النظام إذا تزايدت سياسة المنبوذ الاقتصادي وزايد الضغط على الدول وتزايد الضغط على الصين ولا تستطيع إيران فرض بيع نفطها
1: والملف الداخلي، إيران مقبلة على ملف داخلي بعد الحرب.
6: بالضبط. أنا آتي على هذا السؤال، أنه هنالك العقوبات والضغوط الاقتصادية تولد ديناميكيات سيئة في المجتمع، فساد، رشوة، تنافس بين النخب، تصفيات سياسية، هذه كلها تسقط النظام. يعني ليس بالضرورة أن تأتي بقوات برية تسقط النظام، تضعفه، تهمشه، تهشمه بشكل كبير. وبالتالي نحن يجب أن لا ننظر لإسقاط النظام بطريقة أنه يدخل وغير نظام. النظام سيصبح ضعيف وغير قادر على إدارة شؤونه وغير قادر على الاستمرارية كدولة فاعلة بالشكل الذي يتخيله البعض. المسألة الثانية سبعت سريعا، أنه أي عمل عسكري قادم، خلينا نتذكر لماذا قام بحرب 13 يوما الرئيس الأمريكي؟ قام بها من أجل أن كما يقال يعمي إيران ويفتح المضيق، تحقق له بعد ذلك. سؤالنا الأساسي، ما الذي بقي عند الرئيس الأمريكي الآن؟ البرنامج النووي. إذا أي عمل عسكري قادم من الرئيس الأمريكي استراتيجيا يعني يجب أن يركز على البرنامج النووي، أهداف تتعلق بالبرنامج النووي، لأنه بغير ذلك لا يمكن تعريف النصر. الآن المضيق هو لا يستطيع القول أنه فتحه ولا يستطيع القول أنه أنجز فيه شيء. إضافة لذلك سريعا، الملف في مضيق هرمز الآن أصبح منوط بالاتفاق الإيراني العماني، حتى في المشهد الوساطة الآن والتفاوض أصبح ما يتوافق عليه الإيرانيون مع العمانيون سيقبل به الأمريكيون.
1: كي لا نخسر نقطة أضعاف النظام، هل يمكن لإيران أن تتنازل عن بعض الملفات كي لا تواجه محاولات جديدة لإضعاف النظام أو إسقاطه؟
4: ليس هناك مبرر لإيران للتنازل حقيقة، ما زالت قادرة على الصمود والتنازل
1: للحفاظ على النظام.
4: ممكن
1: دكتور.
4: ممكن، لكن أي تنازل الآن سيحبط النظام. يعني تنازل في المشروع النووي قد يسقط النظام بدون تدخل أمريكي، لأنه الشعب سيسقطها. يعني قصدي أنه هذه مشاريع ذات بعد قومي دفع فيها دم ودموع ومال، ما يجون الآن يتنازلون أمام ترامب بعد كل هذه الخسائر. يعني السلوك الإيراني واضح، احنا ننتظر تنازلات، نعم نظام براغماتي لكن ليس الآن. هناك نقطة مهمة جلال،
1: وهي
4: في عام 2001 في مطلع ولاية بوش يعني قبل أحداث سبتمبر رفع له تقرير عن حالة الشرق الأوسط ونصحوه بإسقاط النظام العراقي بالتدخل المباشر، بالغزو المباشر، غزو العسكري، وإسقاط النظام الإيراني بالثورة الشعبية الداخلية. إيران بالمفهوم الأمريكي التقليدي لا يمكن إسقاط نظامها بتدخل مباشر بغزو عسكري، هذا تقليد، لازم بحركة داخلية. ثورة شعبية غير مقدرة لأنه أصلا النظام لديه قوة صلبة كبيرة جدا، الحرس والباسيج وإلى آخره. لذلك ليس هناك غير حل واحد إن نجحت فيه أمريكا، هي فشلت فيه بالحرب الأولى الماضية قصد 39 يوم وهي الحرب الأهلية. إن نجحت بذلك فقد مضت، يعني لا ندري إلى أن تصل لأنه هاي تحتاج وقت طويل، سيكون النظام فقط مهمته إدارة الحرب الأهلية، وإن فشلت فسيفشل كل المنظومة أو الحرب الأمريكية الإسرائيلية. هذا هو المؤشر اللي يسأل عليه الدكتور فرحات، هل هناك مؤشر؟ إذا حصل هذا، الآن في إرهاصات في منطقة البلوشية أظن، في معارك ومو معارك يعني في تفجيرات،
1: في تفجيرات ومقتل لشرطة
4: وضباط، أنا أعتبر أنه هذا مؤشر قوي، لكن إن حصل وترافق مع الحرب،
5: دكتور هذا من سنوات ليس
4: جديد، أعرف دعم، بس إذا ترافق مع القصف فسيكون هناك خطة حقيقية.
1: تفضل سيتم.
7: هذه النقاشات بخصوص إسقاط النظام طبعا إذا ما كان النظام أيل للسقوط فالقيادة ستسقط بالتأكيد. الأهداف التي كانت منذ البداية لم يكن النظام ضمنها. الرئيس سئل في الأسبوع الأول من شهر مارس بداية الحرب هل تغيير النظام ضمن أحد أهدافكم، وقال بشكل واضح كلا، ولكن قال إذا ما حدث ذلك أي إذا ما سقط النظام أو عمت فوضى فنحن سنكون سعداء بذلك. بالتالي يمكن أن نناقش هذا الأمر لفترة طويلة.
3: نادرا ما نتفق تيم، بس متفقين على هاي أعتقد.
6: بس لكن
3: إنه أول ثلاث أيام فقط هو كان الهدف هو
1: بعد ما فشل المشروع.
3: يجب وهون خلينا نعلق على اللي ذكره الدكتور محجوب، محاولة الضغط الاقتصادي والقلاقل الداخلية هذه كلها نعم ممكن أن تؤدي بالنهاية إلى إسقاط النظام، ولكن هناك فرق كبير بين أنه الضغوطات تؤدي إلى إسقاط النظام أو أن يكون إسقاط النظام هو الهدف. إسقاط النظام هو الهدف، يعني بغض النظر ماذا يمكن للنظام أن يقدم سيتم إسقاطه.
4: كما كان
3: مع العراق، لأنه بالعراق مش بقصدش البري بالعراق كان الهدف منذ انطلقت أول رصاصة إسقاط النظام بغض النظر عن ما يمكن للنظام أن يكون فيه. المعادلة هنا مختلفة، هنا الضغط والقلاقل ونظام اقتصادي وعقوبات إلى آخره حتى يقدم التنازلات المطلوبة. طيب. وإن لم يقدم وسقط سيكون سعيدا.
6: جلال يعني
3: هذا فرق هناك تم. فرق كبير حتى لا تضيع البوصلة في التحليل.
1: ينهي الفكرة وأنتقل لكما.
8: There was one other comment that said somehow now nuclear was no longer the issue, that Hormuz was the issue.
7: الآن بات هرمز هو القضية حسب ما قال البعض، لكن تلاشى الملف النووي عن الأنظار. لكن أعتقد إذا ما تم فتح هرمز دون تسوية الملف النووي فهذا لن يكون شيء سعيد بالنسبة لرئيس دونالد ترامب. وطبعا هناك الكثير مما يقال والكثير من الطرق، لكن الوصول إلى هذه الأهداف هو الشيء الأهم بالنسبة للأمريكيين. الأهداف واضحة وهذا سيبقى نفسه في اليوم 40، اليوم 100. إيران لن يسمح لها بامتلاك السلاح النووي. إذا ما خرجت إيران غدا وقالت نعم نحن سنوافق على التخلي على البرنامج النووي، لدينا برنامج خاص بقطاع الطاقة.
1: جلال دكتور لحظة، دكتور فقط، دكتور مهند وأعود إليك أعطيك
9: فرصة على ما قاله تيم. هرمز قدمت إيران في اجتماعها في الأمم المتحدة، قالت لترامب غدا يمكن أن نفتح بخطة السبعة أيام يمكن أن نفتح هرمز إذا وافقت بكذا. هرمز ليس بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية ليس هو النقطة الأساسية، النقطة الأساسية هو النووي. لكن ماذا تريدون أكثر؟
1: مذكرة التفاهم كان النقطة الأساسية، وافقت عليه الولايات المتحدة الأمريكية، وأجلت البحث في النووي إلى إلى إلى لاحقا إلى بعد
9: السنة. المذكرة نفسها هدفها الأساسي هو البرنامج النووي وليس هرمز. المذكرة نفسها هي تمهيد للجلوس مع الإيرانيين لكي يأتوا بفراقهم الفنية إلى الدوحة هنا لكي يجلسوا ويتفاوضوا على الموضوع.

0: النووي وكيف سوف تدخل الفرق التفتيش الأخيرية، لكن هذا لم يحدث. إما بالنسبة لإسقاط النظام، ماذا نريد أكثر يعني مؤشرات؟ قتل رأس النظام، قتلت القيادات، ماذا فعلت إيران؟ يعني الولايات المتحدة الأمريكية فعلت كل شيء لتقول للنظام الإيراني أنني سوف أذهب باتجاه تغييرك. قتل لاري جاني، قتل كم مرة، قتلت قائد الجيوفضائية أكثر من شخص خلال أيام، يعني قتل القائد الأول وقتل بعدها القائد الثاني، أنهت القيادات الإيرانية.
1: هل يسقط هذا النظام؟
0: لا لا، ليس فقط الهدف من هذا كل ماذا يعني؟
2: أن هذا هو الهدف.
0: عزيزي دكتور إبراهيم، ماذا يعني الهدف من هذا؟ طلبت مؤشرات على أن الولايات المتحدة الأمريكية هل تريد أن تسقط النظام أم لا؟ هذه المؤشرات واضحة جدا، والعمل مستمر بهذا الاتجاه. بالمناسبة إيران تفق مع زميلي الدكتور حسن أن إيران تتوقع عملا عسكريا، وهذا تقدير وتقدير صحيح استراتيجيا. حتى إيران بالمناسبة تختبر أسلحة جديدة ضد الإنزالات الآن، يعني خلال الأسابيع الماضية اختبرت إيران أسلحة جديدة ضد الإنزالات، بمعنى أنه إذا حدث إنزال لعمليات خاصة داخل طهران أو حتى قرب نطنز، تستخدم نوع من الأسلحة الانفجارية في الجو، تكون ليست مرتفعة جدا ولكنها تستهدف ما ينزل. هذا يعني أن النظام الإيراني يعرف ما الذي يعني قادم إليه.
1: سريعا
0: مهدد.
1: سريعا قبل أن أسمع دكتور أحسن أحمد.
3: تيم، لدي خبر غير سار. لن تتم تسوية هرمز للأسبوع المقبل ولا نهاية 26، وستظل تحديا قائما أمام ترامب. فبالتالي نعود إلى مسألة إسقاط النظام. لا، إسقاط النظام ليس حتمية سياسية بين غالب ومغلوب في أي صراع. لكي يسقط النظام أو يتم إسقاط النظام، نحتاج لحزمة عوامل، ضغط خارجي وأيضا انهيار داخلي لمجموعة من المرافق. وبالتالي المؤشر، إذا نتحدث بلغة المؤشرات، لو كان ترامب فعلا أضعف الاستراتيجية الإيرانية وجعلها تقترب من مرحلة الانهيار أو من مرحلة السقوط الذاتي، كان المفروض أن يكون هو سيد الموقف في مضيق هرمز، ولا نتحدث الآن لا عن أزمة طاقة ولا عن مضيق هرمز. فبالتالي هناك مؤشرات تبعدنا عن قراءة تقول إن هناك حتمية هذا الإسقاط لهذا النظام.
1: دكتور حسن، لديك تعليق وجاوبني على هذا السؤال لو سمحت. نلاحظ في الأربعة أيام الماضية إيران تكثف من استهداف السفن في مضيق هرمز. هل تسخن الساحة إشعال ربما هذه المواجهة من جديد قبل الانتخابات، أو لتأزيم الوضع النفطي الداخلي للرئيس دونالد ترامب داخلي؟
4: طبعا هناك مصلحة إيرانية في تأزيم الوضع الداخلي، وكذلك ضرب مصداقية ترامب، إضعاف خطابه حول هرمز. اليوم يتكلم عن 28 مليون مرة من هرمز، لا أعلم من أين المصدر، لكن قبل الحرب كان 20 مليون، فهو طفر على مستوى الحرب وهو بعيد عن الواقع لأنه التقديرات مختلفة. لكن بكل الأحوال جلال، إن نظرنا للأمر من منظور مختلف، ما الذي يراد من إيران؟ انظر إلى الدول التي تحمل الولايات المتحدة أو توجه لها انتقادات وتريد لها التغيير، هي الدول المستقلة. الدول الغير مستقلة حتى لو تقوم بإبادة ما في مشكلة، تقوم بقمع شعبها ما في مشكلة. دول المستقلة هي التي يجب تغييرها بطريقة أو بأخرى. لذلك الاسم قد يكون هرمز اليوم، غدا البرنامج النووي، لكن القضية هي أن إيران هذه المستقلة يجب أن لا تكون. وهذا ليست أول مرة، يعني في عام 53 أيضا الدولة المستقلة أممت النفط وطردت البريطانيين، أتت الولايات المتحدة وعملت انقلاب. هذه المرة الثانية منذ الثورة إلى اليوم يحاول الأمريكيون تغيير هذا الوضع، الإتيان بنظام يخدمهم ويخدم مصالحهم، وحتى الآن لم يوفقوا. وهذا هو مكمن، رغم أنه التهديد لإيران، هو مكمن قوة إيران، لأن الشعب يدرك ذلك. لذلك تجد أنه 30 مليون يتطوعون. ماذا يفعلون 30 مليون؟ قيل بأنه يمكن أن يكون هناك إنزال جوي. تطوع الإيرانيون، ذهبت حافلات إلى الحدود الجنوبية لإيران على البحر للدفاع عن البلاد، وهم لا يحملون شيئا. لذلك يعني عندما يشعر الشعب الإيراني بأن دولته وكينونته المستقلة على المحك، ذلك يصبح أداة قوة بيد إيران ويمنع الولايات المتحدة من تحقيق أهدافها. وهذا حدث في فترات مختلفة، حتى إذا حدث خرق أمني في إيران تجد أنه شعبيا يواجه هذا الخرق الأمني، كما حدث في يناير.
1: تعليق أخير قبل أن نفتح ملف اليمن.
2: نقطتين سريعات. أولا جلال، يجب التذكير أن هذه الحرب تم خوضها على إيران على قاعدة الحروب الإسرائيلية مع حركات

المقاومة، بمعنى آخر أن تجتث الصفوف الأولى والثانية والثالثة وتتركها بدون رؤوس مهمشة ضعيفة. على هذه الأساس شنت الحرب على إيران. ولذلك يعني أنا لا أتصور، أنا لا، هي عندما خاضت الحرب وقتلت المرشد ومعه الصف الأول ثم الصف الثاني ثم بعد ذلك الشخصيات النافذة في النظام، ماذا يعني هي بالتأكيد

0: أن تنال من النظام في الأيام الأولى لتبنى الرئيس الأمريكي استراتيجية إسقاط النظام.
1: طبعا شظايا الحرب على إيران ساحات مشتعلة في المنطقة، الساحة اليمنية وأيضا في السعودية. هل يستطيع أي من الطرفين، أي طهران وواشنطن، السيطرة على هذه الساحات التي تبدو بأنها تتوسع بشكل إقليمي أصبح مقلقا للجميع؟
2: نعم، هو بشكل مباشر تستطيع، لأنه عمليا الحرب، جزء من الحرب في اليمن هي حرب في الوكالة بين السعودية وإيران، هذا واضح باعتقادي. هناك شروط يمنية وهناك أحداث وأسباب يمنية لا شك لها تداعيات يعني ممتدة في التاريخ، لكن باعتقادي مرتبط بالأزمة الأساسية. عندما تتوقف الحرب لسبب أو لآخر في إيران، باعتقادي بأنه هناك كثير من الأمور التي من الممكن أن تحل، سواء في العراق، في لبنان أو في اليمن. ولذلك اليوم نحن ننظر إلى الملف اليمني على أنه ملف مرتبط، يعني مهما قلنا عن شروط يمنية في هذا الموضوع، لكن هو ملف مرتبط بالأزمة بإيران بشكل كبير جدا. حتى الآن الحوثيون يعني حالة الصمود اللي موجودة الآن رغم كل الغارات التي تحدث، شو سببها؟ سببها أن هناك طرف إقليمي يدعم بالسلاح، يدعم بالتقنيات، يدعم بكل شيء. بمعنى هناك موارد كبيرة جدا مسخرة لهذه الحرب. هذه الحرب لو كانت حربا يمنية لتركت الأطراف اليمنية لتقاتل.
1: إيران تجادل بأن جماعة أنصار الله استقلالية وحرية في اتخاذ القرار.
2: يعني هذا جزء من السردية، جزء من السردية الإيرانية، لكن التي على الأرض هناك وقائع مختلفة. ما هي مصادر قوة الحوثي؟ يعني الآن نحن نتكلم عن سلطة لا يعترف بها أي طرف في العالم إلا إيران. ما هو مصادر قوتها المالية؟ ما هي مصادر قوتها التسليحية؟ طبعا مع الأخذ بعين الاعتبار الحوثيون يسيطرون على 34% من اليمن، 80% من السكان تقريبا، لديهم موارد ذاتية تقريبا في 2023 وصلت إلى 6 مليار. لكن مع ذلك نتيجة الحصار الذي حصل ونتيجة التضييق الذي حصل أيضا خفت هذه الموارد. لكن الموارد العسكرية والموارد التقنية هذه لا تقاس فقط في الموارد المحلية التي تأتي. واضح طيب. جدا، وباعتقادي يعني لا تحتاج إلى جدال كثير بأن هناك طرف إقليمي يدعم وهو إيران.
1: دكتور أحمد يان.
3: طبعا هناك في 2015 عندما بدأت الحرب لم يكن هناك ترابط بين الملفين، وما يحدث اليوم هو استمرار لذلك الوضع. تقديري أنه هناك استحقاق يمني بالفعل رغم ترابط الملفات. في النهاية نحن نعيش في منطقة واحدة. أنصار الله عندما قرروا الرد بالطريقة التي ردوا لأنه الوضع الإقليمي ملائم أكثر لهم للضغط، بالتالي الموقف الإيراني كان لأنه لا يريد تصعيدا آخر مع المملكة في هذا الظرف، كان أنه دعونا نقوم بوساطة كما حدث في عام 2022 وأفضى إلى وقف لإطلاق النار. بالتالي كان الأحرى تقديري من الطرفين اليمني والسعودي أن يذهبا باتجاه هذه الوساطة أو وساطة أخرى بدل الدفع باتجاه التصعيد. هذا التصعيد لا يخدم لا إيران لا اليمن ولا السعودية، يخدم أطراف أخرى، وهذه الأطراف الأخرى يعني لا تذهب بعيدا لكي تصلوا إلى من يستفيد من هذا. انظروا للفرحين بهذه الحرب ستجدون الأجوبة.
4: ليس دقيقا ما تقول إيران بأنه الجبهة اليمنية هي مستقلة وأنها تدعو إلى السلام في اليمن وإلى آخره. يعني التصعيد الأخير في 3/9 هو يعني بشهادات كثيرة أنه جاء ودولية منها، جاء يعني ارتدادات لإغلاق مضيق هرمز أو تغيير موازين القوة في مضيق هرمز وإلى آخره. فالترابط الساحتين واضح وكبير يعني، وهناك مجموعة من المؤشرات التي تحدث اللي تؤثر في ذلك. الآن هل تستطيع إيران أو المملكة أو الولايات المتحدة من خلال شركائهم أو حلفائهم أو
1: التأثير في هذه الساحات؟
4: التأثير ووقف التأثير دائما موجود.
1: لا يعني ولكن وقف هذا التصعيد،
4: هذا أنا باعتقادي لا، هذا غير ممكن.
1: تخطينا هذه المرحلة
4: لسبب أن هناك ظاهرة في دراسة الصراعات هي تسمى أنه الصراعات تصبح مشغلة لذاتها، self-sustaining conflicts، أنه تستقل عن الأطراف المؤثرة وبتصير هي مشغلة لذاتها. وما حدث اليوم في اليمن أن الصراع وصل إلى هذه المرحلة، أن الصراع إذا توقفت، وامبارح اتفقنا احنا والدكتور لقاء على أنه لو توقفت الحرب في إيران اليوم
1: لن تتوقف في اليمن
4: وستستمر، لأنه الصراع في اليمن وصل أنه مشغل لذاته. فهناك أسباب كثيرة التي تدفع باتجاه استمراريته، فالتأثير محدود من إيران على الحوثيين في موضوع وقف الحرب، وأيضا التأثير محدود من الولايات المتحدة مع السعودية في موضوع وقف الحرب.
1: دكتور لقاء.
5: مثل ما قال الدكتور، فعلا الحرب هذه بدأت ربما بتوافق أو

0: بالتفاهم مع إيران من أجل السيطرة على باب المندب، يعني لتهيئة الأرض للمعركة المقبلة. لكن هي تحولت إلى حرب يمنية يمنية، والسعودية أصبحت طرف فيها من خلال دعم الشرعية أو دعم القوات الحكومية اليمنية. وقصفت السعودية أكثر من مرة، إلى حد أنه مطار الملك خالد في الرياض أغلق يوم أمس، وأعتقد ما زال مغلق لا أدري، لكن هناك على الأقل دمار فيه،
1: أعلن عن فتحه،
0: لكن فيه دمار ودمر الطائرة على المدرج. و هذه أعتقد من الأمور التي تجعل المملكة ربما في مزاج شعبي وبس رسمي لحسم الموضوع في اليمن. موضوع اليمن يعتبر جزء من امتداد أساسي للأمن القومي السعودي والخليج عموما. إذا ما أضفنا له بوادر الحرب الأريترية الأثيوبية التي ربما تبدأ أو بدأت، يعني هناك بوادر لها، فنحن سنكون على ضفتي الباب المندب، على ضفتي القرن الأفريقي وجنوب الجزيرة في حربين طاحنتين. هذه عملية مرهقة وخطيرة أن تمتد الحروب بهذا الشكل. صح هذه ما لها علاقة بها، لها آليات مختلفة، لكن احنا نتكلم عن وجود قتال يغذي بعضه. يجب حسم الحرب في اليمن بالنسبة للسعودية. تستطيع الآن في محاولات في اتفاق مكة، لكن في النهاية هذا أصبح من الضرورات الملحة للأمن القومي وليس ترف، يعني ليس فقط لمنع الحوثي من تهديد المملكة. هذه المسألة أصبحت جزء من الأمن القومي يجب أن تتم. ثم أنه هي بعد هذه 10 سنوات وهي تحوالي 400 ألف مقاتل من الشعب اليمني، أقصد من الجيش اليمني، يفترض أن هذا دربتهم وهيئتهم. أظن أنه هذا لم يعد هناك سبب يمنع حسم الموضوع. حسم ليس بالضرورة عسكريا صفريا، لكن الوصول إلى نقطة يمكن فيها التسوية مع الحوثي، أقصد تسوية على قواعد الحوار الوطني السابق في 2013، وهذا سيكون لمصلحة الجميع بما فيهم الحوثي نفسه طبعا والمحيط، لكن بدون أن يكون هناك تدخل أجنبي.
1: طيب سيتم لديه تعليق، وأين الولايات المتحدة الأمريكية مما يحصل في اليمن واستهداف جماعة أنصار الله للمملكة العربية السعودية الحليف الأساسي للولايات المتحدة؟
2: طبعا إيران تمول وتقدم الاستشارة العسكرية بالنسبة للحوثيين في اليمن، وهذه جماعة تابعة لإيران، وهذا درع من أدرع إيران. نحن نرى بأن المزيد من النفط يتدفق عبر هرمز، ولكن بنفس المطاف نرى بأن هناك توتر بين السعودية والحوثيين، و نحن نقول بأن أمريكا تريد أن تسيطر على إيران. هل إيران ستزيد من الهجمات على الناقلات؟ إيران تقول نعم، إيران ستقوم بكل شيء للإضرار بدونالد ترامب، وهذا هو مربط الفرس. هل إيران جاهزة للإضرار بأي شخص في أي مكان؟ وإيران لا تهتم، إيران ستضرب بكل طرف بكل شخص إذا ما كان ذلك يقود لتحقيق الأهداف. عندما تقول أن أمريكا تريد أن تسيطر على إيران، كلا، ما تريده إيران، ما تريده أمريكا هو أن توقف إيران من نشر الإرهاب إما في اليمن أو لبنان، وتريد أن تمنع من استهداف السعودية. كل هذه الأعمال المزعزعة للاستقرار هي مرتبطة بإيران، وأعتقد أن إيران تقف خلف الكثير من المشاكل منذ فترة طويلة. طبعا أمريكا لديها 3 أهداف في إيران: الملف النووي، الصواريخ البالستية، ووقف تمويل الإرهاب وتمويل هذه الأدرع في المنطقة. أعتقد أن هذه
3: الخزانة الأمريكي وإدارة الرئيس ترامب أعلنوا حربا اقتصادية على إيران، منطقة حربية، يأتون بالمعدات العسكرية لشن هجوم، ونتفق تقريبا أن هناك احتمال للهجوم على إيران على الأقل. في هكذا الظرف تريد الولايات المتحدة لإيران أن تقف مكتوفة الأيدي أمامها وتترك لها الساحة.

0: طبعا هناك ضغط إيراني على المضيق لمنع انتقال الطاقة، للضغط على الولايات المتحدة،
1: واستخدام باب المندب. بالتالي
0: باب المندب هذا قضية أخرى، ولم يغلق، يعني منعت السفن السعودية منه كما نعلم. أما ربطه بإيران فبالفعل أنا أقول أن الظرف الإقليمي أعطى أنصار الله الدافع للتقدم بهذه الطريقة وأثر كثيرا.
1: هذه لكن أوراق هذه القوة التي تتحدث عنها إيران دكتور، تفعيل أوراق القوة التي لم تفعلها حتى الساعة، باب المندب بطبيعة الحال.
0: هناك الكثير من الأوراق تقديري يتكلمون عنها، لا نعلم محاورها، لكن القضية هي أنه هذا المنطق أنه إيران تسلح تدعم تقوم بالتدريب وغير ذلك. 2015 عندما بدأت الحرب أنصار الله كانوا في 10% من هذه القدرات، وحاربوا لسنوات وأبقوا على قدراتهم. في ذروة الخلاف الإيراني السعودي إيران كانت تدعم بقوة أنصار الله، لكن هذا المنطق إن طبقناه على الولايات المتحدة فنجد أن التدريب والسلاح وكل شيء على إسرائيل هو أمريكي. إذن إسرائيل براكسي أمريكي، أي يقوم وكيل للولايات المتحدة، وكل الدول التي تتلقى تدريب، let me speak don't interrupt be respectful، تتلقى تدريبا أو سلاحا أو أي دعم استخباري من الولايات المتحدة تصبح وكيل بذلك المعنى. هناك دولة في صنعاء وهناك دولة أخرى خارج اليمن، البعض لا يراه شرعيا، إيران تراه شرعيا، وبعض الأطراف تراه شرعيا. هذا حكومة الأمر الواقع على الأرض. طيب. وهذا لا طبعا يلائم الولايات المتحدة لأنه نواة لدولة مستقلة ثانية في المنطقة، لا يريدون الاستقلال لهذه المنطقة.
1: الواقع يقول الآن بأن
2: الحوثيون ليسوا بدولة، أن نقارن إسرائيل بالحوثيين فهذا غير منصف. نحن تحدثت عن جماعة غير لا يمكن وضعها في مسافة الدولة على الإطلاق،
0: أكبر طرف
2: بأوامر إيران،
0: أكبر طرف إرهابي في هذه المنطقة. You finished. أكبر طرف
2: من فضلك
0: إرهابي قام بإبادة بسلاح أمريكي في هذه المنطقة نتنياهو، مدعوم إلى اليوم. اليوم أوقفوا محكمة العدل الدولية.
1: طيب الواقع يقول
0: الجنائية الدولية
1: بأنه جماعة أنصار الله تقول الميناء مقابل الميناء، المطار مقابل المطار، وبالفعل قصفت مطار الملك خالد وأسقطت عدد من القتلى، وأيضا طائرة كان يمكن أن تكون لهذه الطائرة بأن تكون ممتلئة بالمسافرين لكان أصبحت مجزرة. ولكن السؤال دكتور مهند دكتور شرقاوي، هل هناك تحديات أو تعقيدات في تفعيل اتفاقية مكة للدفاع المشترك حتى الساعة؟ يعني أكثر مما يحصل، ما الذي يمكن أن يحصل؟
3: لا توجد أي تعقيدات، لكن موضوع اليمن كما يقال باللغة الإنجليزية case in point، يعني في مشكلة أنه إيران تقول كما على لسان زميلي الدكتور حسن أنها تتعرض لكل هذا الضغط لأنها دولة مستقلة، المفارقة أنها تضرب استقلال عدد من دول المنطقة وتصر على ذلك وتتباهى بذلك، وهذه مشكلة كبيرة جدا. في وضع اليمن هنالك حكومة معترف بها من المجتمع الدولي، وهذه الحكومة تعرضت ما تعرضت له بسبب الحرب الأهلية اليمنية. الآن المملكة العربية السعودية تتعرض لضربات من الجانب الحوثي، هنالك دعم دولي وإقليمي واسع وواضح بالنسبة للمملكة في حربها في اليمن، كذلك القوات اليمنية على الأرض وخصوصا العمالقة ذهبوا باتجاه أخذ باب المندب من الحوثيين، على الأقل هذه التقارير التي قرأتها حتى الساعة. واليمن يعني مشكلة بالنسبة لجميع المنطقة كما قال الدكتور لقاء، وأعتقد لا يختلف أحد على ذلك. اليمن مشكلة إقليمية لا يمكن أن تستمر، فلا توجد أي عوائق في موضوع تفعيل اتفاق مكة الدفاعي، ولا أعتقد أن المملكة تحتاجها الصراحة، ولا أعتقد أن اليمنيون القوات اليمنية على الأرض تحتاج هذا.
1: حتى بعد استهداف المطار دكتور، مطار الملك خالد،
3: حتى بعد استهداف المطار يعني يمكن لأي طرف، يعني تعقيبا على ما قالها زميلي محمد بخصوص هرمز، يعني كيف طبعا إيران ليست بمسيطرة الآن على هرمز بالطريقة التي كانت عليها. الولايات المتحدة الأمريكية على لسان أكثر من طرف حتى الأطراف المحايدة هي تصدر النفط، لكن إيران قادرة وسوف تبقى قادرة على تهديد الممرات الاقتصادية حتى لو كان ذلك بمسيرات صغيرة رخيصة انفجارية، وكذلك المطارات يمكن استهدافها بالمسيرات بالصواريخ، والجماعة الحوثية يستهدفون مطار خالد في المملكة في الرياض بالصواريخ البالستية. أي أحد يمكن أن يستهدف المرافق المدنية، هذه ليست يعني ليس استعراضا للقوة. أعتقد أن المملكة ذاهبة باتجاه إنهاء هذا الخطر مرة وإلى الأبد، لأنه لا يمكن لها أن تستحمل كدولة مستقرة هكذا خطر يأتي من جماعة مسلحة ما دون الدولة.
4: سؤالك عن اتفاق مكة سؤال استشرافي في وقته المناسب، ولهذا ينبغي أن نركز على تطور طبيعة الصراع منذ اليوم الأول، والآن نحن في الشهر الثامن، وماذا سيحدث لاحقا؟ بدأنا بحرب إيران، ثم أصبح الأمن القومي الخليجي مهددا ولا زال مهددا، سقطنا في ورطة مضيق هرمز، الآن اشتعال الحرب داخل اليمن، أيضا عبر الحدود اليمنية السعودية اشتعال باب المندب. يبدو أن هناك قرينة تجعل من حرب إيران هي العقدة التي تلد وتنجب المزيد من الصراعات المعقدة. أزمة هرمز بلغت مستوى متعقدا جدا، والآن باب المندب بدأ يتعقد بفعل هذه التداعيات. لذلك الآن ما سيحدث مستقبلا أن الجبهة اليمنية السعودية ستشتعل أكثر فأكثر، وهنا يجد الود الإيراني الحوثي غايته في أن يفرض بعدا جديدا. بمعنى إذا قالت إيران قبل شهر إنها تنتقل من استراتيجية دفاعية إلى استراتيجية دفاعية هجومية، فلننتبه إلى السعودية وننتبه إلى هذا الشق الغربي من يعني باب المندب مقابل مضيق هرمز وحرب إيران. فبالتالي هنا مربط الفرس، هل فعلا نسلم؟ ولا أريد أن نتحدث بما هو نظري أو ما هو معياري، لنتحدث بما هو واقع. هل ستستجيب تركيا؟ هل ستستجيب باكستان فعلا بإرسال قوات برية إلى السعودية وإلى الجوار السعودي اليمني ونشهد حربا إقليمية أخرى؟
1: ليس مطلوبا هذا، ليس مطلوبا على الأقل.
5: حتى الناتو وهو من أقدم الأقدم، ما زال يعني أقدم التحالف في العالم، لا يوجب حتى حسب الفقرة 5 إرسال
1: قوات برية.
5: ممكن المساعدة تصير استخبارية، ممكن تصير بلوجستيا. الآن وزير الخارجية التركي قال أنه الآن فورا سيتم إرسال مساعدات عسكرية ونشرها من خلال طبعا أسلحة، الطائرات المسيرة، دفاعات الجوية، وكذلك باكستان. فليس بالضرورة أن تكون هناك قوات على الأرض، ليست هناك قوات سعودية على الأرض،
4: ولكن
5: حلف دفاعي بالمناسبة،
3: والمملكة لا تحتاج.
4: ولكن ينبغي التذكير أيضا أن اتفاق مكة اقتبس البند الخامس من حلف شمال الأطلسي بأن أي هجوم على دولة واحدة
1: وهذا قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
6: حجم التفاعل فيما يتعلق باتفاق مكة هو أكثر من المتخيل أصلا. يعني تركيا بادرت ولم يصادق البرلمان بعد حتى على هذا الموضوع. المسألة الأخرى يعني سبل الدعم متعددة، أهمها أكثر من اللوجستيات وأكثر من الدفاع الجوي هي خبرة تركيا في القتال الجبلي في شرق تركيا وشمال العراق،
1: جبل
6: خبرة باكستان في وزيرستان في هذا الموضوع خبرة ممتدة لعقود، باعتقادي هذا ما تحتاجه. مع ذلك الزملاء ربما يجمعوا على عدم إمكانية وجود قوات من هذه الدول داخل اليمن. أنا باعتقادي هذا أمر ممكن، خاصة من باكستان ولديها مستشارين في عدن. المسألة الأخرى في هذا الموضوع بأنه هناك قوات الآن موجودة في السعودية، نعم هي دفاعية، لكن دفاعية ضد من؟ ضد احتمالات هجوم قد تأتي من الميليشيات في العراق أو من دكتور محجوب. اليمن
7: هو ببساطة المسألة الآن بالنسبة لليمن بدون دعم للمملكة العربية السعودية سواء في الدفاع عن نفسها أو إيجاد تسوية في اليمن، فإن هذه الحرب مرشحة للاستمرار والاستنزاف مشروع الدولة في اليمن واستنزاف المنطقة.
1: شكرا لكم جميعا. عذرا دكتور، انتهى الوقت تماما، شكرا لمتابعتكم برنامج نقاش ساعة. عودة الآن إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية المستمرة. إلى اللقاء بأمان الله ورعايته. عذرا دكتور.

0: رأس الساعة أبرز التطورات الآن من الجزيرة، ونبدأ بمتابعة الأخبار العاجلة على شاشتنا. الاتفاق الذي أعلنه الرئيس الأمريكي أعلن التوصل إليه مع نظيره الروسي بشأن وقود الديزل. معنا من البيت الأبيض مراسل الجزيرة أحمد هزيم، ومعنا من موسكو مراسلة الجزيرة رانيا دريدي. لكن نذكر بالأخبار العاجلة على شاشتنا تباعا بشأن هذا الاتفاق ما بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين. في هذه الأخبار العاجلة يقول الرئيس بوتين إن روسيا تؤكد استعدادها لتوريد النفط والمنتجات النفطية إلى أسواق الولايات المتحدة والعالم بأسره. رويترز أو أيضا من الأخبار العاجلة نتابع على الشاشة، بوتين يقول كذلك أن دخول النفط الروسي إلى الأسواق الأمريكية ستكون له تداعيات إيجابية على الاقتصاد العالمي. إذن اتفاق فريد من نوعه في وقت أيضا استثنائي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن توفير الديزل الأمريكي والروسي إلى الأسواق العالمية. والجديد هو دخول الديزل الروسي إلى الأسواق الأمريكية. من الأخبار العاجلة أيضا في هذا الملف، الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقول سنتوقف عن استهداف مصاف النفط الروسية إذا توقفت موسكو عن تدمير بنيتنا التحتية للطاقة. أما الرئيس الأمريكي ترامب فقال عن هذا الاتفاق في هذه الأخبار العاجلة، يقول اتفقت مع بوتين على قيام روسيا بتزويد السوق الأمريكية والعالمية بأكثر من 300,000 طن من وقود الديزل. أحمد هزيم معنا من واشنطن من البيت الأبيض، ورانيا دريدي معنا من موسكو. كما قلت أحمد، اتفاق فريد في وقت استثنائي، ماذا يقول عنه الأمريكيون وكيف يتعاملون معه وكيف يفسرونه؟
1: حتى اللحظة زين، هذه ردود الأفعال حول هذا الاتفاق لم تصل إلى مرحلة الغضب، لكن يتوقع أن تثير كثير من الغضب، خصوصا في الكونغرس الأمريكي الذي عمل طويلا وعلى مدى سنوات لوضع سلسلة من العقوبات الأمريكية على روسيا جراء الحرب الروسية الأوكرانية. وهذه العقوبات استهدفت بشكل أساسي قطاع النفط والغاز الروسيين. الآن الرئيس الأمريكي يأمر الخزانة الأمريكية برفع حظر تصدير الديزل عن الديزل الروسي، ويعلن أنه اتفق مع الرئيس الروسي على أن تزود روسيا الولايات المتحدة ب 300,000 طن من الديزل في الأسواق الأمريكية والعالمية، ومن ثم تصدر أيضا نحو 500,000 طن من الديزل على الأسواق العالمية خلال شهر نوفمبر، وتتبعه بذلك مزيد من الصادرات حتى يصل الحجم إلى 3,000,000 طن من الديزل الروسي في الأسواق العالمية. وهذه خطوة ترفع عن روسيا كثير من الضغط الاقتصادي التي تمارسه الولايات المتحدة والدول الغربية بشكل أساسي في محاولة لإقناعها أو الضغط عليها لتليين موقفها فيما يتعلق بإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية. الآن الرئيس الأمريكي، ولأسباب متعلقة بارتفاع مستوى المعيشة هنا في الداخل الأمريكي وتأثير ذلك ربما على حظوظ الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي، يكسر هذه القاعدة ويكسر العقوبات التي فرضت سواء في ظل إدارته الأولى أو إدارة الرئيس الأمريكي بايدن أو حتى إدارته الحالية. هذه العقوبات التي فرضت على روسيا يكسرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بغية تخفيف الضغط الداخلي الأمريكي على إدارته وعلى حزبه الجمهوري وعزوف الناخبين عن التعبير عن تأييدهم للحزب الجمهوري حسب استطلاعات الرأي، في محاولة لتذليل الفارق بين الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي بغية خدمة أهداف انتخابية متعلقة بانتخابات التجديد النصفي.
0: أحمد، أيضا من الأخبار العاجلة التي ظهرت على شاشتنا، الكرملين يقول أن الاتصال بين بوتين وترامب ركز على آفاق تسوية الأزمة في أوكرانيا وتناول أيضا ملف إيران، وواضح أن الاتفاق أوسع من مجرد الديزل. هل هنالك ما يؤشر على ذلك من الجانب الأمريكي؟
1: ما لدينا من الجانب الأمريكي هو المنشور الذي كتبه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على حسابه على تروث سوشيال. ليس هناك حتى الآن بيان صادر عن البيت الأبيض سوى ما غردت به أيضا وزارة الخزانة من أنها تنفيذا لأوامر الرئيس الأمريكي قامت برفع الحظر عن صادرات الديزل الروسية. حتى اللحظة ليس واضحا ما إذا كان الرئيس الأمريكي قد ناقش هذه الملفات مع الجانب الروسي من وجهة نظر أمريكية. ليس هناك بيانات أو إعلانات من قبل البيت الأبيض أو حتى من الرئيس نفسه ما إذا كان قد ناقش هذه الملفات فعلا مع الجانب الروسي. لكن ليس مستغربا أن تكون جزءا من هذه المكالمة التي جرت بين الرئيسين ترامب وبوتين للوصول إلى هذا الاتفاق، بأن تكون ملفات أخرى قد تداخلت مع هذا الملف، خصوصا وأن الحرب الأمريكية الإيرانية لها علاقة مباشرة بارتفاع أسعار الطاقة عالميا جراء عدم اليقين الذي تخلقه في أسواق الطاقة، وجراء أيضا عدم اليقين من استمرار تدفق النفط عبر مضيق هرمز للأسواق العالمية. والأزمة الأوكرانية الروسية هي جزء أو السبب الذي بنيت عليه هذه العقوبات على قطاعي النفط والغاز الروسيين. ومن المتوقع أن تكون هذه المكالمة قد تطرقت إلى هذه الأزمة، خصوصا إذا أخذنا في الاعتبار ما صرح به الرئيس الأوكراني من أن بلاده ستتوقف عن استهداف المصافي الروسية إذا توقفت روسيا عن استهداف البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا. فربما كان أيضا قد أخطر الرئيس الأوكراني حول هذه المحادثات. لكن أمريكيا وبشكل رسمي ليست هناك أي بيانات أو تصريحات رسمية حول أن هذه الملفات تم التطرق إليها سوى ما أعلنه الرئيس الأمريكي عن الوصول إلى اتفاق بخصوص الديزل.
0: بالنسبة لهذا التطور، أن الأمور جاءت في هذه الاتفاقات وهذه الإعلانات إنما جاءت في اتصال شخصي بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين، هل يعني هذا يبدو غريبا أم هو يعني سياق طبيعي، وأن العلاقات وصلت لمرحلة يمكن أن يتم فيها لهذا الاتصال وتخرج منه مثل هذه الاتفاقات، لا سيما بعد التنسيق الروسي الأمريكي في ملفات كثيرة منها على سبيل المثال الذكاء الاصطناعي؟
1: زين، هذا القرار أو هذا الاتفاق هو خارج سياسة أو خارج سياق السياسة الأمريكية تجاه روسيا، حتى سياسة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي وإن كانت تقترب بشكل شخصي بين الرئيس ترامب والرئيس بوتين في علاقة يشوبها نوع من الود، لكن الرئيس الأمريكي وإدارته أيضا فرضت عقوبات على الجانب الروسي وهددت بفرض مزيد من العقوبات على الجانب الروسي. ونتذكر أن الرئيس ترامب كان يعبر في أكثر من مناسبة عن خيبة أمله من عدم تجاوب الجانب الروسي مع مقترحاته لإنهاء الحرب في أوكرانيا والمماطلة واستمرار عمليات القتال وعدم الالتزام بأي اتفاقات على تجنيب هذا القطاع أو ذاك القطاع من الهجمات المتبادلة بين البلدين. والعقوبات التي فرضتها إدارته على الجانب الروسي كانت تتعلق أيضا بصادرات روسيا من النفط والغاز. ونتذكر كيف كان يعاتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حلفاء الأوروبيين من أنهم يشترون الغاز الروسي ويطالبون الولايات المتحدة بأن تفرض عقوبات عليه وأن عليهم أن يشتروا بدلا من الغاز الروسي الغاز الأمريكي. الآن هو من يذهب بعيدا عن كل هذه التصريحات والسياسات والسياق وسياق السياسة الأمريكية تجاه روسيا منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية، يذهب هو ليشتري الديزل الروسي ويضخه في الأسواق الأمريكية. فهذا بالطبيعي خارج سياق السياسة الأمريكية تجاه هذا الملف، لكنها أيضا من طبيعة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي لا يتوانى عن اتخاذ قرارات خارج سياق المألوف أمريكيا أو حتى مخالفة لتصريحات سابقة كان يدلي بها.
0: هذا هو أسلوب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكن كيف استقبلت كييف هذه الأخبار؟ معنا من كييف مراسل الجزيرة عبد العزيز مجاهد. عبد العزيز، طبعا جزء كبير مما ساهم في هذا القرار الأمريكي وهذا الموقف الأمريكي وهذه الأزمة الخاصة بالديزل هو استهداف منشآت النفط الروسية ومصافي التكرير الروسية. هذا الاتفاق كيف تنظر له كييف؟
2: كيف مصدومة زين من هذا الاتفاق وصدمتها بادية في صوت الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي والذي نشر قبل دقائق رسالة صوتية للصحفيين هنا في العاصمة الأوكرانية كييف، قال فيها إن هذا الاتفاق يوفر مليارات لروسيا من أجل أن تمول آلة الحرب التي تشنها على بلاده. زيلينسكي قال إن هذا قرار ضعيف من حلفاء أقوياء لأوكرانيا وأنه لم يكن يتوقع أن يصدر مثل هذا القرار من الحليف الأمريكي. كما تعلم زين، هناك وفد أوكراني مفاوض متواجد الآن في الولايات المتحدة الأمريكية في فلوريدا. الرئيس الأوكراني قال إن وفدنا المفاوض في الولايات المتحدة تم اتخاذه كغطاء من أجل أن يصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى هذا الاتفاق مع روسيا. إذن حالة من الغضب بادية حتى في صوت الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي في هذه الرسالة الصوتية. اليوم في العاصمة الأوكرانية كييف كان هناك وفد رباعي أربعة نواب أمريكيون في مجلس الشيوخ، يرأسهم روجر وهو رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ. قال فيه إنه استمرار تمويل روسيا وعدم فرض عقوبات عليها ربما يقود العالم إلى حرب عالمية ثالثة، وقال إنه ينبغي منع وصول روسيا إلى الأموال وينبغي أن تدعم أوكرانيا في وجه هذه الحرب التي تشنها روسيا. وقال إنني لا أتصور أن تصل نهاية هذه الحرب أن تصل بأن تتنازل أوكرانيا عن جزء من أراضيها. هذا ما تنقله وسائل إعلام أوكرانية عن المؤتمر الصحفي الذي عقده نواب الكونغرس هنا في العاصمة الأوكرانية كييف. إذن هذه الصدمة التي يعبر عنها الأوكرانيون، كانوا يتوقعون أن يحصل الوفد المفاوض المتواجد الآن في فلوريدا على نتائج أفضل، لكنهم يرون أنهم خدعوا وأن الوفد المتواجد الآن في الولايات المتحدة الأمريكية للتفاوض تم استخدامه لغطاء من أجل الوصول إلى هذه النتيجة، إلى هذا الاتفاق بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي. الرئيس الأوكراني أكد على أنه كان قد عرض أن يتم التوصل إلى وقف الإطلاق النار وليس إنهاء للحرب عن طريق ثلاثة نقاط كررها مرة أخرى، هو الوقف المتبادل لاستهداف مصافي النفط في البلدين في أوكرانيا وفي روسيا، منع استهداف الموانئ وكذلك السفن في البحر الأسود، ومنع استهداف منشآت الطاقة في كلا البلدين خاصة مراكز البيانات الضخمة. لكنه يقول أن هذا الاتفاق ينسف كل هذه التفاهمات السابقة وهذا الطرح الأوكراني. إذن هناك حالة من الصدمة وحالة ربما من الغضب سواء عند الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي أو حتى في الأوساط الأوكرانية التي لا تزال تحاول أن تستوعب مثل هذا القرار الذي تم الإعلان عنه قبل قليل. كان هناك تعويل كبير على الوفد الأوكراني المفاوض الذي وصل صباح اليوم الجمعة، وكان من المفترض أن يواصل مفاوضاته غدا السبت في مدينة فلوريدا، لكنه يبدو أن هذا النتيجة التي كان يرجو الأوكرانيون أن يصلوا إليها لم يصلوا إليها حتى هذه اللحظة. نذكر أنه مصافي النفط الأوكرانية تتعرض للضرب على مدار الساعة وكذلك منشآت الطاقة، وهذا يؤثر على إمدادات الطاقة في مختلف المقاطعات الأوكرانية زين.
0: وعاشت كييف يعني أياما وليالي من الظلام بسبب انقطاع الكهرباء عبد العزيز، وكنا نتابع بعض يعني بوستاتك حول هذا الموضوع، كيف أن الظلام يخيم على كييف بسبب هذه الضربات. لكن معنا أيضا من موسكو مراسلة الجزيرة رانيا دريدي. يعني رانيا في أحسن الأحوال حينما يصل، ومعنا أيضا من طهران بابا ولد حرمة. لكن رانيا أكون معك في هذه المداخلة، في أحسن الأحوال إذا وصل الديزل الروسي إلى 3 ملايين طن كما أعلن الأمريكيون وأعلن الروس، فإن هذا لا يوازي أكثر من حوالي 4 مليارات دولار بأسعار السوق طبعا. لكن قيمة هذا الاتفاق ليست في مردوده المالي بالنسبة لموسكو، أليس كذلك؟
3: نعم بالفعل. يعني بداية أود الإشارة لأنه حتى هذه اللحظة الروس لم يتحدثوا عن أرقام وكميات محددة، ولكن بالفعل قبل قليل أكد الكرملين على أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغ ترامب وأكد على أن موسكو مستعدة لتوريد النفط للأسواق الأمريكية، وأشار إلى أن هذا سينعكس إيجابا على السوق الأمريكية وبالتالي على الأسواق العالمية. ولكن كما تفضلت بالفعل المسألة قد تكون معنوية أكثر. يعني حتى هذه اللحظة الجانب الروسي لم يتحدث عن مسألة رفع العقوبات عن النفط والمنتجات النفطية الروسية والقيود المفروضة على مسألة التأمين والشحن وما إلى ذلك، ولكن أود التذكير في تصريحات في غاية الأهمية كانت قد صدرت على لسان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل نحو أسبوع خلال مشاركته في فعاليات نادي فالداي، عندما يعني تم اقتراح مسألة رفع العقوبات عن واردات النفط الروسية مقابل وقف استهدافات المنشآت الاقتصادية الأوكرانية وسفن الشحن الأوكرانية. في هذه الجزئية أشار بوتين إلى أن هذا المطلب غير منطقي، كونه حتى لو توقف الجانب الأوكراني عن استهداف المصافي الروسية وزادت روسيا من إنتاج الديزل فإنها لن تتمكن من تصديره للأسواق العالمية بسبب العقوبات المفروضة على النفط والمشتقات وعلى والقيود المفروضة على مسألة التأمين والشحن وما إلى ذلك. ولذلك فإنه لا بد حسب تعبيره من أن يكون هناك توازن في المصالح. وعليه فإنه عندما نتحدث اليوم عن أن روسيا ستقوم بتصدير الديزل للولايات المتحدة، فعلى ما يبدو هناك كانت توافقات محددة ما بين الجانبين فيما يتعلق أيضا برفع العقوبات. ومسألة رفع العقوبات هي بالفعل مسألة رمزية حتى هذه اللحظة، كل ما يصدر من قبل الغرب هو زيادة ورفع هذه العقوبات. شهر بعد شهر هناك عقوبات يعني غير مسبوقة فرضت على روسيا، ولا يزال الجانب الأوروبي يصر على زيادة هذه العقوبات. واليوم عندما الولايات المتحدة تتحدث عن إمكانية رفع العقوبات، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فعليا ضمنيا يشترط رفع العقوبات مقابل تصدير الديزل الروسي. إذا هناك توافقات بين يمكن القول من أهم الدول الولايات المتحدة التي يمكن أن تؤثر على الملف الإيراني، هناك توافقات محددة ما بين الجانبين، وهي هذه التوافقات تأتي أيضا على الرغم من رفض الجانب الأوروبي لهذه التنازلات إن صح التعبير. وإذا هناك موقف محدد، هناك توافقات روسية أمريكية محددة. حتى هذه اللحظة أود الإشارة إلى أنه بالتزامن مع إمكانية رفع العقوبات عن روسيا أيضا هناك حديث مستمر على الأقل من الجانب الروسي على أن موسكو تدعم المبادرات الأمريكية، هي تؤيد المساعي الأمريكية، تنظر إليها إلى هذه المبادرات بشكل إيجابي. إذا هناك يمكن القول أن بعض التفاهمات وإن كانت على المستوى الاقتصادي حتى هذه اللحظة قائمة، ولكن هناك خبراء روس يتحدثون عن إمكانية أن تلحق هذه التوافقات التي يمكن وصفها بالإيجابية في مجال الطاقة والاقتصاد توافقات معينة، توافقات سياسية فيما يتعلق بالملف الأوكراني، لا سيما وأن هناك مفاوضات يعقدها الوفد الأوكراني مع الولايات المتحدة في ميامي فيما يتعلق بمقترحات جديدة تحدث عنها الجانب الأمريكي فيما يتعلق بالتسوية. وهذا أيضا أود الإشارة زين أنه يتزامن مع حديثا قد صدر أمس على لسان الكرملين أن موسكو تدعم المبادرات الأمريكية لا سيما تلك التي تم التوصل إليها ما بين الجانبين خلال قمة ألاسكا.
0: رانيا، ابقي معنا. بابا والحرمة من طهران، هل من أصداء لهذا الاتفاق؟ وهو طبعا يأتي في سياق هرمز كذلك وليس بعيدا عنه.
4: بالفعل زين العابدين، يأتي في سياق أزمة الطاقة الناجمة عن هذا الاضطراب في حركة الملاحة في مضيق هرمز، لكن حتى ساعة لا تعليقات إيرانية على هذا الاتفاق. الإيرانيون ينظرون إلى مضيق هرمز وإلى تلك القبضة التي يقولون إنهم يطبقونها على المضيق، ينظرون إليها بوصفها نقطة استراتيجية، نقطة قوة استراتيجية لا ينبغي لإيران أن تفرط فيها وفيما لها من تأثير على العالم لا سيما على الولايات المتحدة الأمريكية. وكانت هناك هذه التعقيبات من قبل المسؤولين الإيراني، من قبل المسؤولين الإيرانيين، تؤكد هذه السيطرة وتؤكد أن لدى لمضيق هرمز هذه الأهمية في النظرة والرؤية الاستراتيجية لإيران. وكان هناك إعلان عن استهداف ناقلة غاز مسال خلال الساعات الفارطة من اليوم وفق ما أكدت بحية الحرس الثوري الإيراني. بالنسبة بالنسبه لارتفاع اسعار الطاقه ينظر اليها الايرانيون ويرون فيها تاكيدا على نتائج تلك القبضه التي يقول انهم يطبقونها على مضيق هرمز. وكان هناك هذا الحديث لعدد من المسؤولين الايرانيين بشان ما يسوقه الرئيس الامريكي ويسوقه المسؤولون الامريكيون عموما عن تدفق النفط عبر مضيق هرمز، لا سيما على لسان ترامب وزير خزانته. يقولون ما دام الامر كذلك كما يصوره الامريكيون، فلماذا هذا الارتفاع في اسعار الطاقه؟ لماذا هذا الارتفاع في اسعار الديزل في الولايات المتحده الامريكيه؟ تلك هي الرؤيه وتلك هي النظره التي ينظر منها الايرانيون الى ازمه مضيق هرمز والى ارتفاع اسعار الطاقه عالميا، لا سيما في الولايات المتحده الامريكيه. وبالتاكيد فان حدوث مثل هذا الاتفاق سينظر اليه الايرانيون كما نظروا من قبله لارتفاع أسعار الطاقة في العالم، على أنه يأتي مصداقا ومصدقا لما يتداولونه بشأن تأثير قبضتهم على مضيق هرمز، وتأكيدهم على أنه ما من سفن تعبر ذلك المضيق لا بإذن وبأمر من إيران. وهناك هذه التأكيدات عموما لا سيما للحرس الثوري للمسؤولين فيه بشأن هذه الأهمية المحورية لمضيق هرمز، يقولون إن إيران لن تتسامح مع السفن التي تغتر وفق الدارج من التعبيرات في القاموس الإيراني، التي تغتر بما تقوله الولايات المتحدة الأمريكية من وجود من السباب للأمن في مضيق هرمز، كما صرح بذلك عدد من المسؤولين الإيرانيين من الحرس الثوري من الجيش ومن غيره من الأجهزة الإيرانية.
0: شكرا جزيلا لك بابا ولد حرمة من طهران، وشكرا أيضا لأحمد هزيم من واشنطن، رانيا دريدي من موسكو، وعبد العزيز مجاهد من كييف. ونتابع معكم، ما زلنا مشاهدين هذه الأخبار العاجلة بشأن اتفاق الولايات المتحدة وروسيا على إتاحة النفط والديزل الروسي للأسواق الأمريكية والعالمية وفق ما أعلنه الكرملين وأعلنه أيضا الجانب الأمريكي. معنا من موسكو رولاند بيجاموف الباحث والسياسي والاستراتيجي، ومعنا من واشنطن دونالد جينسون الدبلوماسي الأمريكي السابق ومدير شؤون روسيا في معهد الولايات المتحدة للسلام، ومعنا من عمان عامر الشوبكي الخبير بشؤون النفط والطاقة، ومعنا من طهران الدكتور عباس خاميار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية. سأبدأ مع ضيفنا من واشنطن السيد دونالد جينسون. يعني هذا الاتفاق بالشكل الذي أعلن عنه يعني يثير كثير من الأسئلة، يعني إذا كان المطلوب هو تخفيف الضغط على أسواق الطاقة العالمية فلماذا يذهب الديزل الروسي إلى الأسواق الأمريكية، وأمريكا تصدر الديزل أصلا لأوروبا ولدول أخرى؟
5: كما نعرف إن أسعار الديزل في الولايات المتحدة الأمريكية ارتفعت بشكل قياسي في الأشهر الماضية، 6 دولارات في بعض الأماكن، 8 دولارات في كاليفورنيا. الرئيس ترامب يتعين عليه أن يتعامل مع انتخابات التجديد النصفي في غضون أسابيع قليلة. أعتقد أن العملية الحسابية التي ركن إليها هي أنه إذا ما خفض من أسعار الديزل من شأن ذلك أن يساعد مرشحي الحزب الجمهوري في ولايات متعددة، خصوصا تلك التي فيها مزارعين.
0: سيد جينسون، هذا مفهوم أنه يريد تخفيض الأسعار في الولايات المتحدة، لكن هذا غير مفهوم أيضا إذا جمعنا إلى هذا الديزل الروسي الديزل الذي يخرج من أمريكا. يعني إذا كان يريد خفض الأسعار فلماذا يصدر الديزل أصلا؟
5: الولايات المتحدة الأمريكية هددت بوقف صادراتها من الديزل لأنها تريد أن يستخدم الديزل في الداخل الأمريكي لضبط الأسعار. وأحيلكم إلى محادثة الرئيس ترامب مع الرئيس ماكرون الأسبوع الماضي بخصوص الموضوع نفسه. الرئيس ترامب قال لنظيره الفرنسي إننا لن نحظر صادرات الديزل الأمريكي إذا ما تم إطلاق كميات من الاحتياطي الأوروبي. ومجددا نعود إلى عملية حسابية لمساعدة الناخبين الأمريكيين. هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية المفاجئة اليوم هي الاتفاق مع الكرملين. نعم هناك انعدام لليقين، لا نعرف حتى إذا ما كان قرار الرئيس ترامب قانونيا، يتعين علينا أن ننتظر لنرى النتيجة، ولكن بشكل أساسي يحاول أن يؤثر إيجابيا على حظوظ الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي. هل سوف ينجح؟ لست متأكدا من إمكانية نجاحه، ولكن التداعيات تكون على الجانب الجيوسياسي والأمن الجيوسياسي والعقوبات على روسيا وبكل صراحة الحرب في أوكرانيا. الخبراء يقولون هنا أن أسعار الديزل ارتفعت بسبب الحرب في إيران وليس في أوكرانيا، ولذلك إلى حد بعيد هذا قرار سياسي، ولكنه يزعزع الاستقرار والهندسة الأمنية الغربية التي أرستها دول الغرب منذ بداية حرب أوكرانيا.
0: مكاسب روسيا من هذا الاتفاق سيد رولاند بيجاموف، المكاسب السياسية والمكاسب المادية؟

0: أولا أبدأ الرئيسان بوتين وترامب اليوم وأثبت مرة أخرى بأنهم هما قادران على إدارة المواجهة وقادران على إبداء المرونة السياسية. فما حدث اليوم أنا أود أن أوصفه بأنها هي لعبة أيادي الأربع ومثال على الدبلوماسية. طبعا روسيا كسبت من ناحيتين، أولا هناك العنصر المادي، هذا في نهاية المطاف أرباح. ثانيا هناك من حيث المبدأ، روسيا قالت بأن موقفها قوي، هي تنطلق من مصالحها وهي جاهزة لأن تبقى كما هي كانت سابقا لاعبا في سوق النفط وكذلك في سوق الطاقة. والمشكلة هناك فقط هي العقوبات الغربية المفروضة على روسيا، وعلاوة على ذلك وهو أهم العنصر هو الحوث والروسوفوبيا والمواقف المتصلبة للجانب الأوروبي.
1: طيب سيد
0: وما
1: سيد سيد
0: نسمعه
1: بيجمو،
0: اليوم من أوكرانيا.
1: يعني من اللافت
0: نعم.
1: أيضا في من اللافت في بيان الكرملين القول بأن الرئيسين بحثا أوكرانيا وإيران. هذا الاتفاق يساعد الرئيس الأمريكي في الضغط على إيران، أليس كذلك؟ فما الذي تم بحثه بين الرئيسين في رأيك، يعني ما الذي تم بحثه بين الرئيسين فيما يخص إيران؟
0: أولا الرئيس الروسي التقى أمس واليوم بالرئيس بيزشكيان في تركمانباشي في تركمانيا. أكيد بوتين أطلع الرئيس الإيراني ما يحدث في العلاقات الإيرانية وروسيا والعلاقات عفوا الأمريكية الروسية، وهناك توافقات وهناك دبلوماسية.
1: لا يعني ما الذي بحثه
0: دبلوماسية
1: بوتين
0: مكبرات
1: مع
0: الصوت.
1: ترامب فيما يتعلق بإيران، خصوصا أن هذا الاتفاق يساعد الرئيس الأمريكي في ممارسة ومواصلة الضغط على إيران لأنه يخفف أزمة الطاقة؟
0: لا أعتقد، لأن الخليج نحن دائما يعني نرتكب الأخطاء عندما نفكر أن أهم شيء في الدنيا هو أوكرانيا أو أهم شيء في الدنيا هو الموضوع الإيراني. وفي نهاية المطاف سوق النفط العالمية أكبر من السوق الإيرانية، وأيضا السياسة والجيوسياسة هي أكبر من موضوع أوكرانيا. فلذلك أعتقد هنا تقاطع المصالح ولا شيء، لا مفاجأة. وبوتين قال أنه جاهز لتوريد النفط والديزل وجاهز لاستيادة العلاقات الطبيعية الاقتصادية مع الغرب، لأن بوتين دائما يؤكد بأن لا توجد بيننا وبين الغرب الخلافات الإيديولوجية كما كانت سابقا. حتى عندما كان النظام الاشتراكي والنظام الرأسمالي وروسيا اليوم دولة رأسمالية، كانت روسيا تبيع النفط والغاز والموارد الطاقة، وكانت هناك علاقات مع الغرب طبيعية. وما نشهده اليوم هي طبعا يعني شيء غير طبيعي، وفي نهاية المطاف يجب أن الأمور أن ترجع
1: طيب.
0: إلى
1: يعني
0: مجراها
1: باختصار المصالح،
0: الطبيعي، وما شاهدناها اليوم هو نافذة
1: المصالح
0: الفرص بالنسبة
1: المصالح
0: لروسيا.
1: المصالح تتصالح، لكن هذه المرة سيد عباس خميار ربما يكون على حساب إيران. كيف تنظر إيران لهذا الاتفاق؟
2: لكم جميعا وللمشاهدين، طبعا لحد الآن لم نرى أي رد فعل إيراني أو موقف إيراني، ربما لسبب التأخير ويوم عطلة يوم الجمعة في إيران. لكن لا أتصور الموضوع يعني يبدو إلى هذه الحد من الأهمية، ولم تكن هناك ربما مفاجأة. هناك يجب أن ننتظر، ومن البكير أن نرى نتائج
1: هذا
2: لما
1: الاتفاق
2: يتحدث
1: في صالح إيران أم ضد مصالح إيران؟ بما أننا نتحدث عن المصالح، لأن هذا الاتفاق سيسمح للرئيس الأمريكي بتلافي الضغط الإيراني على أسواق الطاقة والهروب من الضغط الإيراني على أسواق الطاقة. هذا الاتفاق يخدم إيران أم يضر إيران؟
2: لا، أنا قبل أن أول يجب أن نتج أن نرى بأن هل هذا الاتفاق أصلا يرى النور، هل هو مجرد تعارف ومجاملات دبلوماسية ربما بحاجة إليها الطرفان، وخاصة بما يتعلق
1: إذا رأى النور.
2: بالعلاقات الروسية الأوروبية والروسية الأوكرانية التي هي تواجه تهديدات أوروبية لروسيا، أو لا، هذه الاتفاقية ربما ستنفذ. حتى إذا كانت تنفذ هذه الاتفاقية، لا أتصور الأمور تسبق الانتخابات، وإنما ستطيل، وخاصة إذا ما نظرنا بأن الرئيس
1: طيب
2: الأمريكي يستخدم هذه المجاملات الآن، هو بأمس الحاجة إليه، ويدل بأن مدى المأزق الأمريكي الذي يواجهه
1: لكن أنت
2: الرئيس ترامب.
1: تجاهلت المأزق الإيراني الذي سألتك عنه الدكتور عباس خميار. يعني الضيف من موسكو يقول بشكل واضح أن المصالح تتصالح، وأن إيران وأوكرانيا ليسا بالأهمية الجيوسياسية الكبرى، وأن المصالح الأمريكية الروسية هي أكبر بكثير من سواء إيران أو من أوكرانيا. هل هذا الكلام مطمئن لإيران؟
2: أنا أتصور بالتأكيد، لا أتصور الروس يتركون الإيرانيون في هذه المرحلة، وخاصة كما أشار ضيفك الكريم من موسكو بأن هناك لقاء تم، وكان لقاء مرتقب، وكان لقاء أشاد به الجانب الإيراني، لقاء بين الرئيس بوتين والرئيس بيزشكيان. وخاصة أمريكا، موسكو تعرف بأن هناك انتهازية في السياسة الخارجية، في السياسة الأمريكية تجاه روسيا، وتعرف بأن هي مستهدفة مستقبلا، وكانت العقوبات مفروضة وما زالت على روسيا. يجب أن أشير إلى هذه النقطة، أتصور بأنها مهمة لو سمحت.
1: تفضل.
2: يعني حتى في قمة الأزمة الإيرانية الأمريكية، الأمريكيون الرئيس ترامب رفع العقوبات عن إيران بالنسبة لموضوع النفط لكي يدير سوق الطاقة، ولكنه بعد ذلك
1: طيب
2: رجع وفي نفس الوقت أعاد هذه العقوبات. ربما تحدث هذه المسألة تجاه روسيا أيضا، يرفع
1: وهذه طريقة
2: العقوبات
1: الرئيس
2: لمدة.
1: الأمريكي في إدارة الملفات المعقدة. لكن سيد عامر الشبكي الخبير بشؤون النفط والطاقة من عمان، هذا الاتفاق إذا وصل إلى المستوى الذي تم الحديث عنه، 3 ملايين طن من الديزل الروسي في الأسواق الأمريكية والعالمية، تبدأ ب300,000 طن، ما تأثيره في سوق الطاقة؟
3: نعم، تحية لك زين العابدين وضيوفك. أعتقد أن التأثير سيكون واضح على الأسواق الجملة، ستظهر على محطات المحروقات بيع الوقود للمستهلكين بعد أسبوع إلى أسبوعين. نتحدث عن 3 ملايين برميل، نتحدث 3 ملايين طن، أي تقريبا 22.5 مليون برميل، ستؤمن روسيا أكثر من 3 مليار دولار، وأيضا ستدعم المعروض في الأسواق. أعتقد أن هذا هدف الرئيس الأمريكي. السوق الأمريكية بالذات تختلف في يعني مناطق جغرافية. شرق الولايات المتحدة بالفعل هنالك نقص في النفط، الإنتاج لا يكفي الاستهلاك، وربما بعض البراميل هذه تجد طريقها للسوق الأمريكية، رغم أن بالمجمل أمريكا تصدر يوميا أكثر من 1.5 مليون برميل من الديزل فقط. فلذلك أعتقد بأن هذه الاتفاقية ستشكل أيضا يعني دعامة للأسواق، تخفيض أسعار قد يقارب من نصف إلى دولار.
1: طب ما إمكانية
3: للجالون
1: التنفيذ؟
3: في الأسابيع القادمة.
1: يعني ما إمكانية التنفيذ
3: التنفيذ
1: بالنظر إلى
3: حسب
1: الصعوبات التي يواجهها أصلا إنتاج الديزل في روسيا بعد الاستهدافات الأوكرانية؟
3: نعم زين العابدين، هنالك تأثير لحظي على الأسواق من انخفاض درجة المخاوف من نقص المعروض في الشتاء في السوق، وأيضا هنالك كما تعلم حالة من الاضطراب الجوي نتيجة إعصار سيانا في خليج المكسيك، وتعطل 78% من إنتاج النفط مثلا، وأيضا هنالك تعطل في إنتاج الغاز في خليج المكسيك الأمريكي. وأيضا أعتقد بأن هذا الأمر سيكون له أثر كبير على المعروض الآخر في الأسواق، بالنسبة أيضا بعد أن أعلن أعلنت الصين أنها ستعيد صادرات الديزل بشكل قوي. المعروض الآني اللحظي سيكون تقريبا كما ذكرت 300 ألف طن من الديزل، هذه سيكون

0: التأثير قليل، لكن تأثيرها النفسي سيكون أكبر كما ذكرت لك. نعم،
1: شكرا جزيلا لك من عمان عامر الشوبك الخبير بشؤون النفط والطاقة، ونشكر ضيفنا من طهران عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق أستاذ العلاقات الدولية، وضيفنا من واشنطن دونالد جنسون الدبلوماسي الأمريكي السابق ومدير شئون روسيا في معهد الولايات المتحدة للسلام، وضيفنا من موسكو رولاند بيجاموف الباحث السياسي والاستراتيجي. إلى تطورات اليمن، القوات الحكومية اليمنية تقول إنها تخوض مواجهات مستمرة مع جماعة أنصار الله الحوثيين على امتداد خطوط القتال في مأرب. وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين في المقابل قالت إن غارات استهدفت العاصمة صنعاء. وفي السعودية، أفادت هيئة الطيران المدني بتعرض مطار الملك خالد الدولي بالرياض يوم أمس الاعتداءين استهدفا مرافق المطار وطائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية. معنا من الرياض سالم اليامي المستشار السابق في وزارة الخارجية السعودية، ومعنا من صنعاء حسين البخيتي الكاتب والمحلل السياسي، ومعنا من تعز عبد الواسع الفاتكي المحلل السياسي. أهلا بكم جميعا، وسأبدأ مضيفنا من الرياض السيد سالم اليامي فيما يتعلق بهذا الاستهداف لمطار مطار خالد في الرياض ومقتل أحد الطيارين وإصابة آخرين واستهداف طائرة رابضة في المطار، هذه الحادثة ما الذي غيرته في، إن كانت ستغير شيئا في الحسابات السعودية؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك أستاذ العابدين، أحيي السيدات والسادة المشاهدين، أحيي أيضا السادة الضيوف. ويعني حقيقة سؤالك هو جوهري ومهم، والسبب بسيط جدا، هو أن خلال أسبوع يعني الاعتداءات الحوثية حقيقة والتي وصفتها البيانات الرسمية السعودية عبر الفترة الماضية بأنها إرهابية في أقل الصور طبعا، تجاوزت حقيقة المقذوفات العادية أو الضربات الحوثية التي كانت تذهب هنا وهناك، وأصبح هناك قتلى وأصبح هناك اعتداء على أعيان مدنية كبيرة. هذا في تقديري ربما جعلنا أمام نبرة عالية. كان هناك حديث للتحالف الذي أكد وبصورة يعني تكاد تكون مطلقة أن هناك ردا وردا حاسما، هذا رقم واحد. رقم اثنين، كان هناك حديث عن أن هناك عملية حزم في قضية الرد، بمعنى أن ينتظر الطرف الآخر أن هناك رد على كل هذه الأمور. شيء آخر، كان هناك حديث عن من التحالف أيضا بمداهمة أو استهداف منصات تطلق الصواريخ على المملكة وعلى ربما دول أخرى وعلى تهدد الملاحة في المياه الدولية. فيعني أنا أعتقد كل هذا، يعني إذا أنت تسألني ماذا غير، غير أن هناك عزم على الرد على هذا الموضوع. البعض فسر هذا الرد بأنه يعني عمل سعودي معين. نعم، هو عمل سعودي معين، لأن السعودية تعرضت لاعتداء وكان هناك موجة في الحقيقة من الإدانات والرفض لهذا والشجب لهذا الموضوع من الأمم المتحدة ومن دول وازنة، سواء كان في الإقليمين الخليجي والعربي والدولي أو المنظمات الدولية الأمم المتحدة، كان هناك حديث عن إدانة هذا الموضوع. كل هذه الأمور أنا في تقديري يعني تضعنا أمام أنه سيكون هناك رد، الرد سيكون على أماكن الإطلاق في الجانب الحوثي، وتأكيد أن الميليشيا بدأت يعني ربما تلعب بالنار كما يقولون، بمعنى أنه لن يكون هناك من المملكة ربما سكوت على هذا الموضوع، لأن المملكة كانت تتجاوز عن بعض الأعمال، وطبعا لم يعلم كل ما أرسل المملكة. تفضل.
1: نعم سيد سالم، فيما يتعلق بسقف الرد السعودي ورد التحالف وفق الحسابات الحالية، لا ننسى أن الانخراط الخليجي بشكل عام في اليمن بدأ منذ الربيع العربي، وبدأ بإجماع خليجي على الشكل اليمن وبمبادرة خليجية حظيت بدعم دولي، لكن الأمور لم تسر كما أرادت دول الخليج. الآن ليس الخليج الآن كما كان في عام 2011 أو 2014، ما هو سقف الردود السعودية وردود التحالف.

0: التحالف وبهدف ماذا بالتحديد؟
1: يعني سؤالك يعني ربما الكلمة المفتاحية فيه هو انخراط الخليج في الشأن اليمني. انخراط الخليج في الشأن اليمني أنا في تقديري وكقارئ للأزمة اليمنية وحالة الاحتراب الأهلي اليمني، الموقف الخليجي

0: الذي ربما أحدث الموضوع. الجديد في الموضوع ربما الذي يعني جعل مثل رجل إعلامي مثل حضرتك يسأل هذا السؤال هو أن الملف اليمني الذي كان احترابا داخليا أخرجه الحوثيون إلى أن أصبح احترابا إقليميا، وهذا ليس لدوافع الحوثيون، لأن الحوثيون بأبسط صورة اليوم لا يستطيعون أن يجيبون عن الهدف السياسي الذي يستهدفون المملكة بسببه، لأن من صنع الهدف السياسي هو ميليشيات الحرس الثوري وليس الحوثيون. هذا رقم واحد. الشيء الثاني، الحوثيون الآن هم يعني يواجهون ربما معضلة أكبر، وهذه المعضلة في تقديري تتمثل في الفترة التي شعر العالم فيها أن الحوثيون يريدون السيطرة على مضيق باب المندب بتوصيات وبإيعاز إيراني.
1: وضحت الفكرة أستاذ
0: ربما
1: سالم.
0: جعلهم في مشكلة شديدة. إذن نحن أمام ثلاث دوائر: احتراب داخلي يمني، ثم احتراب إقليمي، ثم احتراب دولي. المنهج الخليجي أو الانخراط الخليجي كان سلميا وداعيا للسلم في كل هذه المرات.
1: شكرا جزيلا لك ضيفنا من الرياض سالم اليامي المستشار السابق في وزارة الخارجية السعودية. أتوجه إلى ضيفنا من صنعاء حسين البخيتي الكاتب والمحلل السياسي. هو بالفعل مسألة السيطرة على مضيق باب المندب وتهديد الملاحة في باب المندب تضع الجماعة أنصار الله ليس في مواجهة مع الجوار الإقليمي وإنما في مواجهة مع العالم بأكمله. ما هي الحسابات في هذه المسألة؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة أن السيطرة على باب المندب لا تهدد أي من الملاحة العالمية، وهناك مئات السفن يعني التي مرت عبر باب المندب منذ تقدم الجيش اليمني في صنعاء وتحرير باب المندب. وبخصوص الملاحة أخي العزيز، هو فقط الملاحة السعودية أو سفن النفط السعودية، وكانت اليمن تستهدف وأغلقت البحر الأحمر أمام السفن النفطية السعودية قبل شهرين عندما أعلنوا الحصار البحري على السعودية، أي لم يكونوا في حاجة إلى أن يكونوا بالقرب أو في باب المندب. وبالتأكيد أن الآلة الإعلامية السعودية وأمريكا وكل الدول التي يعني تجول في بنفس الفكرة بأن هذا يهدد الملاحة وبأنه سوف يتم تهديد باب المندب. ونتذكر أنه حتى خلال تحالف الازدهار كانت اليمن تستهدف السفن في البحر الإسرائيلية، في البحر الأحمر، خليج عدن، بالإضافة إلى البحر العربي، ولم تهدد ولم تستهدف أي من السفن الأخرى. فقط هذه أخي العزيز هي فقط شماعة وفزاعة أن السعودية تريد بتلك الاتهامات إلى أن تجذب دعم دولي لحربها على اليمن، ودعم يعني خصوصا أمريكي وباكستاني وأيضا تركي. والضيف العزيز الأستاذ سالم اليامي عندما تحدث قال هذه هجمات إرهابية وعيان مدني. يا أخي يعني الغريب أنهم
1: الآن بدأوا يعترفون
2: أن هناك أعيان مدنية. ماذا عن اليمن؟ ماذا عن البنية التحتية اليمنية التي تم تدميرها؟
1: أيضا من الأشياء اللافتة التي تلفت نظر المشاهد والمتابع الذي ربما يكون قد أشاد بمواقف جماعة أنصار الله في إسناد غزة، لكنه الآن يرى جماعة أنصار الله تستهدف منشآت طاقة في دولة عربية إسلامية في المدينة المنورة، محطة كهرباء في المدينة المنورة. كيف تفسر ذلك للمشاهد؟
2: هذه أخي العزيز اتهامات أنه استهدفت محطة الكهرباء من قبل الجيش اليمني، أنها الرواية السعودية، وأنت الآن تطرحها وكأنها
1: هي ليست سعودية فقط، هي أصبحت رواية دورية، لأن الأمم المتحدة تحدثت عنها، الجامعة العربية تحدثت عنها، المجلس التعاون الخليجي، يعني هذه ليست فقط رواية سعودية عشان حتى نكون منصفين.
2: سوف أكمل أخي العزيز. أخي العزيز، الأمم المتحدة أدخلت السعودية في قائمة يعني قتلة الأطفال. الأمم المتحدة تحدثت عن ما يدور في اليمن والمجاعة والحصار الذي تفرضه السعودية. الأمم المتحدة تحدثت عن مئات الآلاف من الموتى بسبب الحصار والمجاعة والأمراض التي يمكن تجنبها.
1: يعني لن نناقش هذا، نناقش كيف تفسر للمواطن العربي الذي ربما يكون استحسن معركة الحوثيين لإسناد غزة وإطلاق الصواريخ على من يحاصرون غزة أنه الآن يواجه صواريخه لدول عربية إسلامية، وأنه يفعل ذلك حتى في المدينة المنورة.
2: أخي العزيز، الآن أنت تريدني أن أجيب بما تريد أنت أو بما أريد؟ أنا الآن

0: كلمتك بخصوص حق غزه، كما قلت انه كان شيء جيد، وانه يعني هذا شيء واضح، واليمن كانت الدوله الوحيده التي اعلنت الحرب على اسرائيل، حتى ان السعوديه خلال عمليات تحالف الازدهار كانت السعوديه تسند امريكا بجلب المؤن للسفن الامريكيه من ميناء جده ومن ميناء ينبع، بسبب عدم تمكن امريكا من جلب تلك المؤن من من من من الخليج. وايضا السعوديه عندما فرض الحصار على غزه قامت بفتح خط، وتحدثت وزيرة النقل الإسرائيلية وكانت في إحدى الموانئ الهندية، وقالت أن السفن الإسرائيلية تذهب إلى موانئ دبي وموانئ الإمارات، ومن ثم يتم نقلها بالشاحنات عبر البر عبر الإمارات والسعودية والأردن. يعني إذا كنا نتحدث عن عن عن هذه الأمور، وبخصوص أخي ما تقول الهجمات على السعودية والمرافق النفطية، والتي كان أيضا آخرها استهداف مطار الرياض بإعلان الجيش اليمني، السعودية هي في حرب مع اليمن، السعودية تدمر اليمن، السعودية أعلنت الحرب منذ 2015. يعني هذه أمور يعني يعرفها الجميع، ويمكن أن يبحث عنها أي من المشاهد العربي الذي الآن تقول أنه يريد أن يعرف. فليس معناه أن نحن وقفنا مع غزة أن نحن سوف نسكت على الاعتداءات السعودية والحرب السعودية والحصار السعودي و300 ألف غارة على اليمن، وهذه الهجمات التي تقوم بها السعودية الآن باستهداف الجسور والاتصالات واستهداف المواقع المدنية.
1: أشكرك شكرا جزيلا. من صنعاء حسين البخيتي الكاتب والمحلل السياسي، معنا أيضا من تعز عبد الواسع الفاتكي المحلل السياسي. ما هي آفاق هذه العمليات التي تخوضها القوات الحكومية، وما واقعية الحديث عن الدخول إلى صنعاء، مع العلم بأن هذه الحرب لم تحسم بكل أنواع الأسلحة وبكل أنواع التحالفات؟
2: القوات المسلحة اليمنية بعد إعلان رئيس مجلس القيادة الرئاسي البدء بمعركة فجر اليمن بدأت المرحلة الأولى من هذه العملية. نحن ما زلنا في المرحلة الأولى، بالتالي هناك خمس مراحل وصولا إلى العاصمة صنعاء، كما أفاد مصدر عسكري أو الناطق العسكري باسم القوات المسلحة اليمنية. هناك توجه حكومي مسنود بتوجه إقليمي ودولي لدعم الحكومة الشرعية لإسقاط انقلاب جماعة الحوثي، خاصة أنه لم يعد الملف اليمني ملفا يمنيا خالصا. جماعة الحوثي جعلت الملف اليمني وأخرجته ليصبح مشكلة إقليمية ودولية، بالتالي لابد من عودة الاستقرار إلى اليمن، ولا يمكن أن يتم الاستقرار إلا بعودة مؤسسات الدولة وبقاء
1: يعني هذا هو الهدف أستاذ عبد الواسع. لكن ما إمكانية تحقيقه؟ يعني ما الذي جد في المعادلات بحيث يصبح هذا هدفا قابلا للتحقيق وهو لم يتحقق طيلة السنوات الماضية؟
2: الذي جد في بالنسبة لتحقيق هذا الهدف هو أنه كان هناك عملية إصلاح داخل المؤسسة العسكرية اليمنية، أصبحت هناك غرفة عمليات واحدة، أصبحت هناك تشكيلات عسكرية تحت قيادة وزارة الدفاع، بالتالي أصبح يمكن القول بأن هناك جيش يمني موحد تحت إمرة وزير الدفاع والرئيس الجمهورية اليمنية القائد على القوات المسلحة. هذا على المستوى العسكري. على المستوى السياسي والدبلوماسي هناك حشد إقليمي ودولي يؤيد أو تأييد دولي إقليمي كبير بالنسبة للسلطة الشرعية، وبالتالي فإنه أمام هذه المحددات قوة عسكرية جاهزة للانطلاق للتعامل الميداني مع قوات الحوثيين، إضافة إلى رأي دولي وإقليمي ضاغط يدعم الحكومة الشرعية نحو استعادة الدولة، وبالتالي إن الدولة الشرعية والحكومة الشرعية أمام فرصة تاريخية. طيب، للقيام بالنسبة بمهام الدستورية والقانونية لتحرير بقية المناطق، لأنه أصبح العالم الآن نعم.
1: يعني هل هنالك نطاق زمني لهذه نعم. الحرب تضعه الحكومة، أم أنها حرب مفتوحة إلى أن يتحقق الهدف؟
2: لا أعتقد أن المعركة ستكون معركة مفتوحة، أعتقد بأنه ستكون هناك مرحلة زمنية ليست بالمرحلة الزمنية الكبيرة، والدليل على ذلك التقدمات التي يحرزها الجيش اليمني على الأرض، والهدف ثابت، لكن السقف الزمني ستحدد معطيات المعركة، ستحدد أيضا الصعوبات الموجودة أيضا في الميدان، لأن الحكومة الشرعية تضع في حسبانها البنية التحتية، تضع في حسبانها كان أيضا المدنيون بعكس جماعة الحوثي التي لا تكترث للبنية التحتية ولا تكترث أيضا للمدنيين. بالأمس القريب قصفت مطار صنعاء ومطار عدن، أعتذر مطار عدن العفو مطار عدن، وأيضا أعتقد بأنها أيضا ستقصف أيضا منشآت مدنية، قصفت أيضا ميناء المخا بأكثر من 12 صاروخ باليستي قبل أن تجتاح مدينة المخا. وأعتقد بأنه ستتجه حينما تحصل على أو تتعرض لضغوط في الميدان ربما تتجه أيضا إلى قصف منشآت مدنية. بالتالي المنشآت المدنية حياة المدنيين هذه أعتبر من ضمن الإعاقات التي ستجعل الحكومة الشرعية ربما تتأخر نوعا ما في تحرير بقية المناطق. لكن أعتقد أن هناك تصميم كبير جدا من الحكومة الشرعية وهناك تأييد كبير للقيام بالهدف الأسمى وهو استعادة العاصمة صنعاء وتحرير بقية المناطق، لأن جماعة الحوثي لم أغلقت كافة الأبواب بالنسبة للحوار السياسي، وبالتالي لم يعد إلى باب واحد هو باب استعادة الدولة، ولن يتحقق هذا الأمر وفق سلوك جماعة الحوثي إلا عن طريق العمليات العسكرية التي ستعيد تلك المناطق وتعيد المؤسسات الدولة، وبالتالي أعتقد سيكون اليمن في المسار الصحيح أو سيضع قدمه على الطريق الصحيح نحو استعادة الدولة وبتر التهديدات الإيرانية في هذا الجزء المهم جدا الذي أصبح بالنسبة
1: نعم. يعني هذه كلها أهداف، متى يمكن القول أن الخطة تسير وفق المرسوم لها؟ حينما نجد قوات الحكومة اليمنية أين؟ في أي موقع نقول نعم هذه الخطة تعمل؟
2: كمرحلة أولى أعتقد يمكن القول بأننا نخطو خطوات ثابتة نحو تحقيق الهدف فيما إذا تم في هذه المرحلة في هذا الوقت القريب استعادة المخا واستعادة كافة السواحل الغربية وصولا إلى السواحل أو المناطق المحاذية للمملكة العربية السعودية من ناحية الشمال، وفيما إذا تم تحرير أيضا الجوف واستكمال تحرير محافظة مأرب أعتقد بأنه سيتم تضييق الخناق على العاصمة صنعاء وإسقاط، عندئذ يمكن أن نقول بأنه المسألة مسألة وقت وجيز جدا وأنه الهدف بات تحقيقه
1: فيما يتعلق
2: يعني بات تحقيقه يعني بشكل قريب وعاجل جدا.
1: للأسف انتهى وقتنا، أشكرك شكرا جزيلا عبد الواسع الفاتكي من تعز المحلل السياسي. الآن إلى تطورات التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة. أفاد مستشفى شهداء الأقصى باستشهاد فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال شرقية مخيم المغازي وسط القطاع، بينما أعلن مصدر في الإسعاف والطوارئ عن استشهاد آخر متأثرا بإصابته بنيران قوات الاحتلال في جباليا شمالية القطاع. هذا ونفت وزارة الصحة في غزة ادعاءات الاحتلال الإسرائيلي بشأن تحول المستشفيات في القطاع إلى مراكز تستخدم لأغراض عسكرية.
3: لم يكتف الاحتلال بما خلفه من خراب ودمار في مستشفيات غزة خلال الحرب، بل يعود مجددا ليضعها في دائرة الاستهداف، هذه المرة عبر التحريض عليها بذريعة استخدامها لأغراض عسكرية. داخل الأقسام يعيش المرضى مزيجا من ألم المرض وخشية التعرض للاعتداء، مخاوف يتحدث عنها المرضى وذووهم.
4: وما نقتلنا كنا الاحتلال يقتل كل أولادنا، خلص بدوش أولادنا يضلوا في الحياة، بدوش يخلي شبابنا تضل، ما ضلش حدا أصلا كله راح. ابني مصاب له شهرين ونص سنة وما فيش في المستشفى إلا مرضى، أنا ما شفتش إلا مرضى من يوم ما جينا.
3: ومع الانهيار شبه الكامل للمنظومة الصحية تقدم الخدمات الطبية للمرضى بإمكانيات محدودة، بينما تنفي وزارة الصحة في غزة الادعاءات الإسرائيلية جملة وتفصيلا.
5: هذه المستشفيات تقوم بتقديم الخدمات وتقوم بتقديم الرعاية الصحية للمرضى، والمزاعم الإسرائيلية هي محض افتراءات وكذب وتضليل.
3: ولا تقتصر المخاوف على وزارة الصحة، إذ تنظر جهات أهلية إلى التهديدات الإسرائيلية للمستشفيات ببالغ الخطورة، مع ما قد تتركه من تداعيات على حياة المرضى واستمرار تقديم الخدمات الطبية.
6: المنظومة الصحية في قطاع غزة تعمل بشكل إنساني مدني، تراعي كافة الإجراءات وكافة الادعاءات التي يقوم الاحتلال بتسويقها وترويجها، هي عبارة عن أكاذيب وأضاليل لا مكان لها بالأساس من الصحة.
3: خلال

0: الحرب دمر الاحتلال عشرات المستشفيات والنقاط الطبية وقتل نحو 1700 من العاملين في القطاع الصحي، بينما لا يزال عشرات منهم رهن الاعتقال وسط تراجع مستمر في قدرات المنظومة الصحية. من هنا حيث لا تزال آثار الدمار حاضرة، تبدو التهديدات الجديدة عبئاً إضافياً على منظومة صحية لم تتعافى من آثار الحرب، وعلى مرضى لا يملكون الترف البحث عن مكان آخر للعلاج. غزة العلول، الجزيرة، مدينة غزة.
1: إلى اللقاء.
2: عقب إعلان الجيش السوداني إحكام سيطرته على الطريق الرابط ما بين مدينة الأبيض وأمدرمان، نحن فريق الجزيرة نخوض الآن أول رحلة في هذا المحور. على امتداد هذا الطريق دارت معارك عنيفة ولا تزال آثارها ماثلة للعيان على جانبيه. وصلنا الآن إلى مدينة بارا. الخراب والدمار طال كل شيء تقريبا، كما يبدو بصورة واضحة آثار القصف المنتشرة

تعلن جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي عن حفل تكريم الفائزين في دورتها 12، وذلك يوم 24 من نوفمبر 2026. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع الجائزة الرسمي www.hta.qa.

0: في عالم تصلنا فيه التقنيات عبر المسافات، لا يمكن استبدال الاتصال البشري. نعرف أهمية أن نقرب الناس من بعضهم، سواء كانت عائلات تفصلهم قارات أو زملاء يتعاونون عالميا. ففي عصر التفاعلات الافتراضية لا شيء يقارن بدفء الاتصال البشري.
1: في هذا العالم هناك من يكبر بين عائلته، وهناك من يكبر على غيابها. منذ العام 2017 تصل كفالاتكم إلى الأيتام برعاية تحفظ كرامتهم. في 15 دولة نرافق في أيادي الخير الأيتام ونمنحهم دعماً يصنع فرقاً حقيقياً. ساهم الآن وكن سبباً في حياة أكثر أماناً.
2: أهلا بكم من جديد. تستمر التغطية معكم من الجزيرة للتوتر الأمريكي الإيراني وتطورات اليمن والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، ونبدأ بآخر المستجدات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه اتفق مع نظير الروسي فلاديمير بوتين على أن تزود روسيا الأسواق الأمريكية والعالمية فورا بأكثر من 300 ألف طن من وقود الديزل، تليها 500 ألف طن أخرى الشهر المقبل، ثم مليون طن لاحقا. وقال ترامب أيضا إن سيطرة الولايات المتحدة الكاملة على مضيق هرمز والاتفاق مع روسيا سيؤديان إلى انخفاض أسعار الديزل بسرعة. في المقابل قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا أكدت استعدادها لتوريد النفط والمنتجات النفطية إلى أسواق الولايات المتحدة والعالم بأسره. وبخصوص إيران قال الرئيس ترامب إن بلاده ستنهي الأمر قريبا بطريقة أو بأخرى، مشيرا إلى أن إيران كانت ستستهدف على الأرجح أوروبا ومدينتي سان دييغو ولوس أنجلوس في الولايات المتحدة. في المقابل قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن طهران أكدت دائما على الحوار، مشيرا إلى أنه يكون مجديا عندما لا يترافق مع استخدام القوة. أما في تطورات اليمن فقد أعلنت القوات الحكومية أنها تخوض مواجهات مستمرة مع جماعة أنصار الله على امتداد خطوط القتال في مأرب. وقالت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين إن غارات استهدفت العاصمة اليمنية صنعاء. أما في قطاع غزة فقد أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال شرقي مخيم المغازي، واستشهاد آخر متأثرا بإصابته بنيران الاحتلال في جباليا شمالية القطاع. نبدأ مشاهدينا بملف التوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز. ومعنا من البيت الأبيض مراسل الجزيرة أحمد هزيم، ومعنا من طهران مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة. أهلا بكما. أبدأ معك أحمد هزيم. طبعا الرئيس الأمريكي رابط بين اتفاقه مع الرئيس الروسي بشأن الديزل وبين مضيق هرمز.
3: بكل تأكيد زين، الاتفاق الذي أعقده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره الروسي لتزويد الأسواق الأمريكية والعالمية بثلاثة ملايين طن من الديزل على مدى الأشهر القليلة المقبلة هو جزء من محاولة الرئيس الأمريكي تخفيف الأعباء المعيشية على المواطن الأمريكي جراء ارتفاع أسعار البنزين والديزل والبضائع الأخرى جراء ذلك، وفي محاولة لتخفيف الضغط على الجمهوريين في قبل انتخابات التجديد النصفي، رغم حديثه المستمر والمتكرر على أن مضيق هرمز يقع تحت سيطرة القوات الأمريكية، وأنه خلال يوم أمس عبرت عبر المضيق نحو 28 تصريح. الرئيس الأمريكي أيضا حاول أن يضفي نوع من التفاؤل على المحادثات السياسية التي تجري بين الجانبين بوساطة، وقال أنها مثمرة وأن المحادثات كانت إيجابية وأنه لن يقوم بشن عمليات عسكرية على إيران قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في 3 نوفمبر المقبل، إلا أن كل ذلك لم يؤثر على الأسواق وأسعار الطاقة. ما هذه الخطوة التي اتخذها الآن ربما يكون لها أثر على هذه الأسواق. سنرى خلال الأيام القليلة المقبلة ما إذا كان سعر صرف الديزل الذي وصل إلى أسعار قياسية في الداخل الأمريكي، الجالون بأكثر أو بقرابة 7 دولارات للجالون. الرئيس الأمريكي كان قد تعهد بأنه سيجعل سعر الديزل بين $1.85، وهو تخفيض كبير من 7 دولارات، ليعزز حظوظ الجمهوريين بالقول من أن هذه الأزمة وتداعياتها وأثارها المعيشية على الداخل الأمريكي ما هي إلا مؤقتة ستنتهي قريبا. تحدث اليوم من أن هذه الحرب ستنتهي بشكل أو بآخر في وقت قريب جدا، وأن الأسعار ستنخفض بعد ذلك. كل هذا في محاولة لإقناع الناخب الأمريكي بأن ما يعيشه الآن من ارتفاع في الأسعار ومن أسعار تثقل كاهله معيشيا هو مجرد أمر مؤقت. وحاول أيضا أن يبرر اليوم في كلمته لماذا قام بهذه الحرب، وربط بين أن إيران كانت ستنتج سلاحا نوويا خلال 2 أو 3 أسابيع لولا تدخله العسكري، وأنها إن أنتجت هذه الأسلحة ستستخدمها لا محالة في منطقة الشرق الأوسط، ومن ثم ستضرب أوروبا وبعدها الولايات المتحدة الأمريكية، وقد تستهدف مدينتين أمريكيتين هما لوس أنجلوس وسان دييغو على الساحل الغربي للولايات المتحدة، علما بأن إيران لا تملك حتى اللحظة صواريخ مداها أكثر من 4000 كيلومتر، ولا تصل هذه الصواريخ حتى أوروبا الغربية عدا ربما قريبا من الحدود التركية وقرب الحدود اليونانية. زين،
2: شكرا جزيلا لك أحمد هزيم من واشنطن. بابا ولد حرمة، أيضا ماذا في جديد التصريحات الإيرانية وأصداء هذا الاتفاق الروسي الأمريكي بشأن الديزل في الداخل الإيراني؟
4: نعم زين العابدين، حتى التعليق من إيران على ذلك الاتفاق الأمريكي الروسي بشأن أسعار الديزل وإدخال منتجات الطاقة في روسيا إلى الأسواق العالمية والسوق الأمريكي بالتحديد، من أبرز التصريحات فيما يخص هذا الصراع، هذا النزاع، وكذلك جهود الوساطة والمشاورة غير المباشرة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. يؤكد مسعود بزشكان أن بلاده أكدت دائما على الحوار، لكنه يضيف أن ذلك لا يكون مجديا إلا حين يتوقع

0: تتوقف التهديدات والتلويح بالحرب وتتوقف الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية، يقول الرئيس الإيراني مسعود بازشكان بالنسبة لمضيق هرمز وعبور السفن منه وعبور نقلات النفط وتدفق إمدادات الطاقة عبره. يؤكد الحرس الثوري الإيراني أن السيطرة الإيرانية على ذلك المضيق سيطرة تامة، ويقول أن الأرقام التي تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية بشأن عبور النفط من ذلك المضيق غير دقيقة. يؤكد مسؤول السياسة في الحرس الثوري الإيراني أن قوات الحرس تعاقب كل ليلة، يقول السفن عن ناقلة النفط والغاز التي تعبر دون التشاور ودون الإذن من إيران. ويعلن الحرس الثوري كان قد أعلن خلال الساعات الفارطة من اليوم استهداف ناقلة غاز مسال، قال إن النيران اندلعت في غرف محركتها بعد أن كانت تحاول العبور من ممر تصفه إيران بغير القانوني في الجزء الجنوبي من مضيق هرمز. هناك دائما هذه التلويحات وهذه التهديدات من طرف المسؤولين العسكريين من الحرس الثوري ومن الجيش بأن إيران سترد ردا واسعا ومؤلما وغير مسبوق على أي ضربة قد توجهها لها الولايات المتحدة الأمريكية.
1: شكرا جزيلا لك بابا ولد حرمة من طهران مراسل الجزيرة، ونرحب بضيوفنا في هذه الفقرة من النقاش الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات، وتيم كونستانتاين نائب رئيس التحرير في مجلة الواشنطن تايمز، والدكتور حسن أحمديان أستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة طهران. أهلا بكم جميعا في هذه الفقرة من النقاش. سأبدأ معك تيم، نريد أن نفهم إذا كان كل شيء يعمل في مضيق هرمز بالطريقة التي تريدها الولايات المتحدة، لماذا تحتاج الولايات المتحدة لأن تخرج عن سياسة متبعة منذ مدة طويلة وتعفي النفط الروسي وتعفي الديزل الروسي وبالعكس تشتريه وتبثه وتضخه للأسواق العالمية إذا كان هرمز تحت السيطرة الأمريكية المطلقة؟
2: أعتقد أن الاحتياط العالمي تم استعماله في خلال الأيام 180 والمائة والتسعين الماضية ووصل إلى مستويات منخفضة عالميا، ولذلك عمل على دعم هذا الموضوع لخفض التكلفة. الديزل على وجه التحديد تأثر بشكل كبير في الولايات المتحدة، يستخدم بشكل أساسي للمركبات التجارية من مثل الشاحنات، وهو يساعد على إيصال السلع والمواد الغذائية إلى المتاجر، ولذلك شهدنا تضخما في هذا المجال. وبالتالي أنا لست متأكدا حتى ولو كان العالم فيه ديزل بكميات كبيرة وغدا إذا ما كانت سوف تنخفض الأسعار بحلول الانتخابات، ولكنه جهد متأخر من الرئيس ترامب لمحاولة التأثير بشكل فوري على الأسعار في الولايات المتحدة. في الحقيقة لو لم تحصل الحرب ولو لم ترتفع الأسعار، ترامب كان سوف يخسر مجلس النواب ويكسب في مجلس الشيوخ على أي حال. أقدر جهوده ولكنني لا أعتقد أنها سوف تحدث فرقا كبيرا.
1: دكتور شرقاوي، هذا القرار يصدم الكونغرس الأمريكي بجمهوريه وبديمقراطيه، ليست له تبعات سياسية على ترامب؟
3: أولا مستوى المفاجأة بلغ حدا كبيرا من المفاجأة والاندهاش، خاصة وأن بوتين في الكرملين المفروض أنه يخضع لعقوبات أمريكية منذ 4 سنوات على الأقل، والآن ترامب يغض الطرف عن هذه السابقة ويطلب منه أن يمد السوق العالمية بكميات إضافية من البنزين الروسي، وهذا القرار أيضا يمثل الشجرة التي تخفي خلفها الغابة. ينبغي أيضا أن نستحضر أن نصف النفط الفنزويلي يتجه إلى الأسواق الأمريكية، أيضا نصف المخزون الأمريكي تم هدره واستهلاكه بالكامل، وفي الأسبوع الماضي كان هناك أيضا اتفاق بين دول مجموعة السبع بضرورة إنزال حوالي 100 مليون برميل من الديزل. نحن أمام أزمة طاقة حقيقية لا يحسن ترامب لا إدارتها في الحاضر، وليس لديه حل في المستقبل. فبالتالي كل التبريرات التي يمكن أن تقدم لنا نوع من الطرح المرحلي هذه كلها مردود عليها، بمعنى أن ترامب غامر بحرب إيران، أنتجت له أزمة طاقة بحكم أضيق هرمز، وحتى هذه اللحظة وإن كان يعتد بأن الجيش الأمريكي يسيطر على المضيق وأن هناك تدفق بعشرات الملايين من البرميل، هذا لا ينعكس بأرقام. ينبغي أن نحتكم للأرقام، إذا هناك وفرة في العرض يكون السعر ينزل، وهذه قاعدة اقتصادية بسيطة أبجديات سوق النفط. الآن ليس هناك إنتاج وليس هناك تدفق بما يكفي. ناهيك أيضا عن أن ترامب، وهنا المعضلة الأكثر تحديا، أنه لا يستطيع الآن أن يوجد ردا على معضلة أن شركات التأمين هي التي الآن تفرض رسوم عالية التكاليف. فإذا ندرت النفط الخليجي وأيضا التكاليف الأمن، تكاليف التأمين العالية، هذان يجتمعان على هذه السوق. فبالتالي أزمة الطاقة في الولايات المتحدة، كان يعد الأمريكيين بأن ينزل السعر إلى أقل من $3 للجالون، الآن نتحدث عن 4 أو 5 دولارات، ولازال البرميل لازال يحلق فوق $100. باختصار بلغة الاقتصاديين، العبرة في الأرقام، والأرقام تكشف أن هناك تعثرا في استراتيجية ترامب حتى هذه اللحظة.
1: أيضا هذا يطرح سؤالا حول دكتور حسن أحمديان، حول العلاقة الروسية الإيرانية. يعني في بينما تحاول إيران التأثير على أسواق الطاقة العالمية والتأثير على أسواق الطاقة في الولايات المتحدة وأسعار المحروقات في الولايات المتحدة، يأتي إنقاذ ترامب من بوتين، حليف إيران الذي ساعدته بالمسيرات وأنتجت له ووفرت له خطوط إنتاج، وهذا أمر غير منكور، يعني أعلنه الكثيرون وإن لم تعلنه إيران بشكل واضح. كيف تنظر إيران لهذه الخطوة من الرئيس الروسي؟
4: تقديري أنه تفاصيلها غير واضحة حتى الآن. لن أستغرب بعد حين إذا سمعنا تقارير أنه الروس يبيعون لإيران أيضا جزءا من الديزل والنفط. القضية هي أكثر تعقيدا مما يطرح الآن. حتى في مضيق هرمز هناك تقارير تقول بأن هناك قضا للطرف.
1: مضطر الاعتذار لك سيد أحمديان لأنه لدينا أخبارا عاجلة سنتابعها. نشكرك ونشكر جميع ضيوفنا، ونتحول إلى هذه الأخبار العاجلة من اليمن، حيث تقول قوات التحالف إنها تنفذ عملية واسعة تستهدف عناصر وقدرات الميليشيا الحوثية الإرهابية. أيضا تقول قوات التحالف إنها تعمل على تفكيك وتدمير شبكة الصواريخ الباليستية للميليشيا الحوثية الإرهابية، وفق بيان التحالف الذي قال أيضا في هذه الأخبار العاجلة: نقدم إسنادا جويا لوحدات القوات المسلحة اليمنية على مدار 24 ساعة. معنا من طهران مراسل من صنعاء مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي. نبيل، ما الذي ترصدونه على الأرض، لا سيما أنه كانت هنالك غارات على صنعاء اليوم؟
5: نعم، كانت غارات عنيفة، سلسلة غارات أحصاها الناطق العسكري للقوات المسلحة على صنعاء وعلى أيضا عدة محافظات. قال بأن 77 غارة جوية، قال بأنها سعودية، استهدفت العاصمة اليمنية صنعاء، واستهدفت أيضا محافظات عمران وكذلك صعدة، بالإضافة إلى الجوف ومأرب ومحافظة تعز ومحافظة حجة. وأكد بأن هذه الغارات هي من طائرات F-15 وتايفون، واستهدفت أماكن ومناطق مختلفة تابعة لسلطات صنعاء، مؤكدا بأن إجمالي عدد الغارات بلغ حتى هذه اللحظة منذ 3 سبتمبر 1934 غارة جوية وقصفا صاروخي. حتى اللحظة لا زالت تعلن وسائل الإعلام رسمية تابعة لسلطات صنعاء بأن قصف مدفعي وصاروخي سعودي يستهدف قرى مأهولة بالسكان في محافظة صعدة، فضلا عن غارات جوية على محافظة صعدة على الحدود مع المملكة العربية السعودية. في ذات السياق، كانت مصدر في مطار صنعاء الدولي أكد لوسائل إعلام رسمية بسقوط 4 ضحايا جراء غارة جوية استهدفت مطار صنعاء الدولي، حسب المصدر المسؤول. في ذات السياق، كان قد أعلن الناطق العسكري بأنهم سيوسعون من عملياتهم العسكرية صوب العمق السعودي، وبأنه لا زالت الأجواء السعودية مساء مسرحا لعملياتهم العسكرية، محذرين طائرات الشركات العالمية من التحليق في الأجواء أو من مغبة التحليق في الأجواء، مؤكدين بأنها مسرحا لعملياتهم في استثناء الأجواء.

0: مكة
1: نريد أن نعرف ما الذي يجري
0: حسب الناطق العسكري.
1: لو تسمح لي نبيل، نريد أن نعرف ما الذي يجري في هذه الأثناء، هل هنالك غارات الآن على صنعاء أو في أي مكان؟ لأنه بحسب بيان التحالف هنالك عملية كبيرة تجري الآن.
0: كانت الغارات منذ ظهر اليوم وتكررت أيضا عصر اليوم، وكانت غارات عنيفة ومكثفة. قالت وسائل الإعلام الرسمية بأنها استهدفت عطان، كانت قد استهدفت عطان جنوب العاصمة اليمنية صنعاء، بالإضافة إلى استهدافها لأبراج الاتصالات. قالت بأنها استهدفت أبراج الاتصالات في منطقتي بلاد الروس وأيضا منطقة أرحب هنا في العاصمة صنعاء، فضلا عن 6 غارات جوية قالت بأنها استهدفت منطقة بني حشيش. هذه الغارات التي أعلنت عنها وسائل الإعلام الرسمية كانت ظهر الجمعة، لكن بعدها غارات نفذت فيما بعد. وقالت تلك أو المصدر في مطار صنعاء بأن غارات استهدفت أيضا مطار صنعاء الدولي، وسقط 4 ضحايا من الموظفين في مطار صنعاء الدولي. هذه الغارات التي استهدفت العاصمة اليمنية صنعاء، وكانت غارات أيضا قد استهدفت خلال ساعات الليل الماضية ليلة الجمعة، استهدفت 10 غارات جوية العاصمة اليمنية صنعاء. وأكدت أيضا السلطات الصحية بسقوط نحو 6 جرحى مع استهداف هذه الغارات لمصانع هنا للإسفنج، وأيضا للكهرباء حسب إعلان وسائل الإعلام الرسمية والسلطات الصحية التي أكدت سقوط هؤلاء الضحايا في العاصمة اليمنية صنعاء. كما أكدت أيضا عن استهداف مصنع للبيفك ومصانع أخرى لمواد البناء حسب هنا مصلحة الدفاع المدني التي أكدت ذلك، والتابعة لسلطات صنعاء بالنسبة للغارات على العاصمة اليمنية صنعاء. هذا بالصعيد الاستهداف للعاصمة وكذلك للمحافظة الأخرى التي أكدت المصادر الرسمية أيضا بأنها استهدفت أبراج الاتصالات في محافظة صعدة وكذلك.
1: سنعود إليك نبيل اليوسف في حالة ما يجد جديد، لكن أيضا معنا في الاستوديو محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة أحمد الشلفي. أحمد، نريد أن تشرح لنا تفاصيل ودلالات ما جاء في بيان التحالف.
2: ما جاء في بيان التحالف ممكن الأهم فيه أنه التزم بالاستمرار، وأنه قال خلال 24 ساعة الماضية أنه التزم بتقديم الإسناد الكامل للقوات الحكومية اليمنية. هذا يعني أن التحالف طبعا يتحدث عن الطيران ويتحدث عن أمور أخرى، طبعا لا شك أن هناك أمور أخرى في موضوع الدعم العسكري للقوات الحكومية اليمنية، إن سواء في مناطق ساحل البحر الأحمر أو في مناطق أيضا تعز. بالإضافة طبعا إلى أنه من الواضح أن الأمور تتصاعد بشكل ما يتعلق بتدخل التحالف وتدخل المملكة العربية السعودية في هذه الهجمات في عموم يعني مناطق الجمهورية اليمنية ومناطق التي يدور فيها مسرح القتال. نحن نتحدث الآن عن مئات الضربات الجوية، وغالبا فقد استهدف التحالف منذ بداية عملية فجر اليمن، وهو طبعا أعلن التحالف تدخله ويعني كان صامتا خلال الأسابيع الماضية، ولكنه منذ بدء عملية فجر اليمن أعلن تدخله وأعلن أنه سيساند الحكومة اليمنية، وأعلن أيضا أنه سيدافع عن المملكة العربية السعودية. لا شك أن الحوثيين طبعا عندما يقومون باستهداف المملكة العربية السعودية، واليوم طبعا سقط مدنيون في مطار الرياض واستهدافات متكررة، يريد أن ينقل المعركة من الداخل اليمني إلى العمق السعودي. هذا أولا. الأمر الآخر، يريد أن يقول رغم كل الهجمات التي تتم من قبل التحالف ومن قبل الحكومة اليمنية فلا زال لديه مخزون سواء في الصواريخ الباليستية أو في الطيران المسير. الأمر الثالث أيضا، هو يعتقد بأن ضغطه على المملكة العربية السعودية سيجعلها توقف الدعم السياسي والدعم العسكري المنقطع النظير الكبير للحكومة اليمنية، وأيضا يهدف طبعا إلى تدويل هذه المواجهة. فيعني القصف والاستهداف للمملكة العربية السعودية لمنشآتها الاقتصادية، يعني هذا الاتساع بالتأكيد سيكون له أيضا صدى لدى حلفاء المملكة العربية السعودية.
1: طيب، يعني بيان التحالف يتحدث عن تقديم إسناد جوي لوحدات القوات المسلحة اليمنية على مدار 24 ساعة، يعني هنالك إسناد جوي 24/7 كما يقال. ما الذي تحقق على الأرض بهذا الغطاء الجوي؟
2: هو طبعا لا تستطيع أن تعرف ما الذي تحقق على الأرض إلا يعني هذا يحتاج إلى وقت طويل، يعني موضوع التحقق النتائج تحتاج إلى وقت طويل، لكن من الواضح أن الطيران والضربات الجوية مستمرة يعني دعني أشرح لك ما يحدث الآن. الذي يحدث طبعا غطاء جوي مستمر، مثلا اليوم نحن في باب المندب، في باب المندب القوات العمالقة ودرع الوطن طبعا تعمل ضمن غطاء جوي، واستطاعت الآن السيطرة على باب المندب وعلى ميون. صحيح أن هناك مقاومة من قبل الحوثيين، وهناك أيضا محاولة لمنع هذه القوات من خلال استهدافها بالصواريخ الباليستية من السيطرة على هذه المناطق. أيضا في مناطق تعز، في المناطق الجبلية أيضا هذه الريفية التي يدور فيها القتال، الحوثيون حققوا تقدما، هذا مؤكد بالتأكيد في بعض المناطق، ربما
1: في هذه الحرب،
2: في هذه الحرب في مساحة جيدة، لكن التحالف ما زال حتى هذه اللحظة يسند هذه القوات، سواء ما يتعلق بالقوات المحلية أو القوات الحكومية اليمنية. أيضا نتحدث عن يعني ضرب شبكات الاتصالات، استهداف لشبكة الاتصالات في صعدة، في صنعاء، أيضا في مناطق متعددة، اليوم في شمال صنعاء في مناطق يتحدث التحالف عن استهداف الشبكات الصواريخ الباليستية التي تخص الحوثيين. طبعا لا نستطيع أن نقول ما هي النتائج، لأنه سيكون بالتأكيد هناك استهداف لصواريخ، لمنصات صواريخ باليستية، لمعسكرات، لتجمعات، لإمدادات، لشبكات الإمداد التي طيب. تمر من مناطق اليمن وصولا سواء إلى مناطق القتال البري في تعز أو في الساحل الغربي أو وصولا إلى مناطق أخرى.
1: يعني في الجانب الآخر من الواضح أن جماعة أنصار الله تستعد لهذا اليوم وهذه المواجهة منذ سنوات طويلة، وأيضا استطاعت أن تنجو من حملة قصف أمريكية إسرائيلية مكثفة بهذه الصواريخ بدليل استمرار سقوط هذه الصواريخ على إسرائيل بعد ذلك. ما هي التحديات التي تواجه استهداف الصواريخ من جانب قوات التحالف؟
2: طبعا أنا أريد أن أقول لك بأن واضح أن الحرب إذا طالت فسيكون الاستنزاف للطرفين، ليس فقط للتحالف والحكومة اليمنية أو للمملكة العربية السعودية، ولكن أيضا للحوثيين. الحوثيون منذ بدأوا هذه الحرب، يعني سواء مع التحالف في 2015، ثم مرورا بما حدث مع إسرائيل، ثم مرورا بما حدث في مايو مع في مارس وإبريل ومايو في 2025 مع القوات الأمريكية، بالتأكيد الحوثيين يدفعون أكلاف، يعني الحرب كل طرف من طرف هذه الحرب يدفع أكلافا كبيرة. ولا شك طبعا أن الحملة الجوية الكبيرة في هذه المرة، وهي ربما تبدو أكبر من الحملات الجوية السابقة في 2025، سواء ما يتعلق بالقوات الإسرائيلية أو بالقوات الأمريكية، كان هناك طبعا ضربات، ولكن ليست مثل هذه الضربات. أنت تتحدث عن 100 ضربة، 100 طائرة اشتركت في البداية، في عندما أعلن عن فجر اليمن، قبل عملية فجر اليمن قبل 5 أيام. هذا يعني طبعا كثافة نارية، كثافة هجمات، وهذا يعني أيضا خسائر بالنسبة للطرف الآخر. وبالمناسبة يعني سواء ما يتعلق بضربات التحالف أو بضربات الحوثيين، ما يتعلق بالصواريخ الباليستية سواء للقوات الحكومية أو في العمق السعودي، هذا طبعا سيؤدي إلى تصاعد الهجمات للطرفين، لأن واضح أن العملية التي يعني أطلقت الآن هي كان هدفها طبعا الوصول إلى العاصمة اليمنية صنعاء، ولها مراحل، لها 6 مراحل، هذه هي مرحلتها الأولى. هذا يعني أن كل طرف بطريقته سيضغط لإيذاء وإزعاج الطرف الآخر. ولا تعرف طبعا في بنك الأهداف عندما يتحدث عن راسم القرار العسكري أو راسم الخطة العسكرية ماذا لديه. أيضا نحن الآن في بداية 5 الأيام التي نرقبها حتى الآن ونرقب نتائجها.
1: من متابعتك لمختلف تصريحات الجانبين، هل نحن نتحدث عن حرب مفتوحة النهاية أو بلا نهاية محددة حتى تتحقق أهدافها، أم حرب لمدة معينة بغية الوصول إلى نقطة معينة يمكن وقتها تقييم ما جرى والوصول لتفاهمات، وهل هي مرتبطة بالمشهد بمجمله، المشهد الإقليمي؟
2: هي أولا من الضروري أن نفهم بأن هذه مرتبطة بالمشهد عموما، ما يتعلق لا نستطيع أن نفصل بين المشهد الأمريكي الإيراني وما يحدث أيضا في باب المندب، خاصة وأن ما حدث في باب المندب يعني كان مفاجئا للجميع، لم يكن يتوقع أحد بأن يقوم الحوثيون بالسيطرة في 10 سبتمبر على باب المندب ويعني الذباب والمخا وهذه المنطقة الممتدة والمهمة للعالم جميعا، يعني ليس فقط لليمن ولا للسعودية ولا للولايات المتحدة الأمريكية، هذا أمر يخص العالم كله. وبالتالي القفز الذي قام به القفز التي قام بها الحوثيون إلى هذا هذه المنطقة أكدت أن هناك علاقة بين ما يحدث في مضيق هرمز.

0: ما يحدث في مضيق باب المندب هناك صلة، وبالتالي لا شك أن
1: البعد الإقليمي حاضر،
0: البعد الإقليمي حاضر في هذه المواجهة بشكل كبير.
1: معنا أحمد، معنا أيضا من تعز مراسل الجزيرة ياسر حسن، ونقف معك إذا على ما تم رصده على الأرض ويتحدث عنه هذا البيان لقوات التحالف عن إسناد جوي على مدار 24 ساعة باستمرار، استهداف لمنصات صواريخ وتقديم إسناد للقوات الحكومية. ما الذي يجري على الأرض وتم رصده في الساعات الماضية؟
2: نعم زين العابدين، الذي يجري على الأرض هي مواجهات مستمرة، والإسناد الذي تقوم به قوات التحالف إسناد كبير للقوات الحكومية. الناطق باسم القوات الحكومية ماجد النزيلي أحصى قبل قليل في بيان له، قال إن القوات الحكومية نفذت 2750 عملية استهداف ضد الحوثيين خلال 24 ساعة ماضية، وقال إن تلك العمليات استخدم فيها الطيران المسير وأيضا الغارات الجوية بالطيران الحربي وكذلك مختلف أنواع الأسلحة في مختلف الجبهات. قال إن تلك العمليات أصابت وقتلت 1400 من الحوثيين، بالإضافة إلى تدمير 250 آلية ومركبة ومدرعة للحوثيين، والسيطرة على مواقع استراتيجية كانت بيد الحوثيين خلال الساعات الماضية. هنا في تعز أعلن عن السيطرة على مركز
1: على
2: مديرية المسراخ. نعم
1: نعم ياسر، أريد فقط أن أتأكد وأن تعيد لنا هذه الأرقام. 2750 عملية استهداف أسفرت عن ماذا؟ 1400 قتل 1400 من الحوثيين، قتل 1400 أم تحييد كما دابت البيانات الحكومية من قبل؟
2: هو يسميها تحييد، وذلك يعني أن هناك 1400 من الحوثيين بين قتيل وجريح، بالإضافة إلى إعطاب وتدمير 2250 من آليات ومدرعات ومركبات الحوثيين العسكرية. وقال أيضا إنها استطاعت أن تسيطر على مواقع استراتيجية هامة كانت بيد الحوثيين كما قال الناطق ماجد النزيلي. هنا بالعودة إلى تعز، أعلنت القوات الحكومية السيطرة على مركز مديرية المسراخ بعد أن قالت أن الحوثيين تسللوا إليه، وقالت إن القوات الحكومية مع الأهالي صدوا ذلك التسلل، وأيضا هناك قتلى وجرحى من الحوثيين في مركز المديرية وكذلك حتى في منطقة الأقروض التابعة لنفس المديرية. أيضا قوات العمالقة، قوات درع الوطن الحكومية أكدت أنها ما زالت تتابع أو أنها أنهت السيطرة الكاملة على باب المندب بعد أن كانت هناك جيوب للحوثيين باقية هناك. سيطرت اليوم السيطرة
1: من تعز، شكرا جزيلا. معنا أيضا من الرياض جامع نور مراسل الجزيرة، نقف معك إذا عما خرج من تصريحات سواء من التحالف أو من الجانب السعودي.
3: نعم زين، التصريحات التي أدلى بها المتحدث باسم التحالف تتحدث عن تنفيذ عمليات واسعة، قال إنها تستهدف قدرات ميليشيات الحوثية الإرهابية حسب ما جاء في البيان، وذكر المتحدث باسم التحالف أنهم دمروا 136 هدفا عسكريا بمناطق سيطرة الحوثيين داخل اليمن، وأضاف أنهم يعملون على تفكيك قدرات الحوثيين وخاصة فيما يتعلق بشبكة الصواريخ الباليستية للحوثيين، كما قال أيضا أن قوات التحالف تقدم إسنادا ودعما جويا للقوات الحكومة الشرعية في اليمن خلال 24 ساعة. فهذا البيان وهذه العمليات التي يقول التحالف أنه نفذه داخل الأراضي اليمنية تأتي بعد بيان سابق أكد فيه، حذر فيه التحالف من الحوثيين من استهداف العيان المدنية داخل الأراضي السعودية، وقال إن هذه الاستهدافات لن تمر دون رد حازم. يبدو أننا أمام تنفيذ هذا التهديد من قبل التحالف لمناطق الحوثيين داخل اليمن، وخاصة فيما يتعلق بالصواريخ الباليستية التي باتت في الأيام الأخيرة تهدد أمن وسلامة المملكة وخاصة في المرافق الحيوية. نتذكر معا الاستهداف الذي تعرض له مطار الملك خالد هنا في الرياض.

0: وأدى إلى مقتل 3 مواطنين وإصابة عدد آخر. لم تفتح السلطات عن أرقامهم بالتحديد، وإحراق أو تدمير طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية السعودية. أيضا في الأيام الماضية كان هناك استهدافات لمطارات في جازان والنجران، وأيضا أبها الصواريخ الحوثية باتت تهدد كثيرا الأراضي السعودية، ولأجل هذا ربما قام التحالف لاستهداف منطلقات هذه الصواريخ. كان هناك أيضا بيان صباح هذا اليوم تحدث فيه التحالف عن تدمير 3 منصات لانطلاق الصواريخ الباليستية للحوثيين داخل اليمن. إذا نحن أمام تصعيد من قبل التحالف أيضا لاستهداف المناطق التي تنطلق منها هذه الصواريخ. والتحالف ومنذ اللحظات الأولى التي انطلقت فيها عمليات فجر اليمن أعلن أنه يقف إلى جانب الحكومة الشرعية، وأن قواته الجوية نفذت عمليات وغارات جوية للمعاقل الحوثيين، وذلك لفتح الطريق أمام تقدم القوات الشرعية داخل اليمن. حقيقة الاستهدافات والصواريخ الباليستية أو المسيرات باتت تهدد السعودية كما قلت سابقا، والمملكة تتخذ خطوات أكثر من في مسارات متعددة. المسار الأول هو الاعتماد على التحالف في التصدي ورصد الأجواء السعودية، والمسار الثاني هو الاعتماد على تحالف مكة الذي أعلن أنه سينشر قوات وقدرات عسكرية، ما يعني تعزيز مناعة المملكة في وجه هذه الهجمات المتكررة من قبل الحوثيين على أراضيها.
1: بالفعل كما تفضلت جامع نور، وهذا أيضا ما قاله وزير الخارجية التركي، أن دور التحالف سيكون دفاعيا. لكن معنا أيضا في الاستوديو أحمد الشلفي من جديد، محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. يعني كان هناك ضيف من تعز قبل قليل، سألته يعني ما هي العلامات على أن هذه المعركة تسير وفق المخطط الحكومي في الاتجاه الصحيح. تحدث عن حسم مأرب، حسم تعز، استعادة كاملة ومطلقة لمناطق الساحل. أين القوات الحكومية من هذا الحسم في هذه المناطق؟
2: علينا أولا أن نرسم عملية فجر اليمن. ماذا كانت تريد؟ العملية تريد استعادة كامل الأراضي اليمنية. لديها 3 أهداف: تحرير، استعادة الدولة، إنهاء الانقلاب. ولديها 6 مراحل كما قال وزير الدفاع. نحن في المرحلة الأولى منها، هذه المرحلة التي تجري حاليا، وربما اختار الراسم القرار سواء ما يتعلق بالحكومة اليمنية أو بالتحالف بقيادة المملكة العربية السعودية اختيار ساحل البحر الأحمر والساحل الغربي باب المندب المخا، لأنه نقطة التقاء بين المصالح المحلية والإقليمية والدولية، وطبعا غطاء سياسي لكل ما سيحدث هناك. طبعا مسارح كبيرة كما قال وزير الدفاع أيضا، وهذه المسارح ستعمل منفردة، بمعنى أن القوات الحكومية اليمنية الآن هي جسم متكامل، جسم يتبع التنظيم الجيش الوطني، وأيضا تشكيلات أخرى ستعمل، كل تشكيل سيعمل في اتجاه معين. طبعا القوات الحكومية لا ينقصها العدد، والآن لا تنقصها طبعا التغطية الجوية، ولا تنقصها الوسائل ولا الأدوات، لديها الطيران المسير، لديها سلاح الجو، لديها كل شيء. ولكن الفرق الآن بأن القوات الحكومية اليمنية منذ فترات طويلة كانت ربما في تهدئة وفي هدنة، وكان الحوثيون دائما يعملون على الحرب ويجهزون أنفسهم خلال فترة الهدنة، ربما هم استفادوا أكثر من القوات الحكومية اليمنية. طيب، الآن هناك مسارح كبيرة ستعمل في كل اتجاه. لا شك أن هناك نقاط ضعف للحوثي وهناك نقاط ضعف للقوات الحكومية اليمنية، لكن في الأخير هذه المعركة من الواضح أنه يعني قبل أن تتم فكر راسمها كثيرا، يعني كان هناك الكثير من الإشكاليات سواء ما يتعلق بوحدة الجيش، سواء ما يتعلق بالغطاء السياسي الإقليمي والدولي، والواضح طبعا من خلال ما نرى بأن هناك غطاء سياسي جيد خاصة بعد دخول الحوثيين إلى باب المندب وساحل البحر الأحمر. إذن اكتملت العملية بهذه الطريقة. الآن يبقى فقط كيف ستتقدم القوات الحكومية بهذا الغطاء الموجود من التحالف والمعلن عنه والذي أصبح مصرحا؟

0: في عدة جبهات، يعني بالتأكيد أن مثلا جبهة مارب هي من الجبهات المهمة وجبهات جاهزة.
1: هل هي لماذا هي عصية على الحسم؟
0: يعني جبهة مارب ما لم أفهم السؤال، يعني كيف لماذا هي عصية على الحسم؟
1: يعني لم تحسم
0: هي نقطة، شوف مارب هي نقطة تماس بين الطرفين حتى هذه اللحظة. لم يستطع الحوثيون حتى هذه اللحظة، يعني هي نقطة يعني تماس بين الحوثي وبين القوات الحكومية اليمنية. ورغم أن الحوثي يعني يأخذ المديرية الأكبر، لكنها ليس فيها الثقل الجغرافي والاقتصادي. تعرف مأرب أولا تقع على يعني الحدود الشرقية اللي هو شبوة وحضرموت، وهذه تقع على الحدود اليمنية السعودية، قريبة من العاصمة اليمنية صنعاء حوالي 180 كيلومتر. أيضا تتميز بأنها يعني فيها منطقة صافر، وهي منطقة نفطية وواحدة من المناطق القليلة، يعني مركز الثقل فيها. الحوثيون حتى هذه اللحظة لم يستطيعوا أن خلال الفترات الماضية في 2021 تقدموا، لكنهم لم يستطيعوا أن يحسموها لأسباب كثيرة. أولا لأن هي مركز القوة الحكومية في هذه المنطقة أولا، وثانيا لأن الجيش الحكومي يتمركز في هذه المناطق، وثالثا لأن حاضنتها مختلفة عن حاضنة الحوثي ولديها ميزات كثيرة طبعا.
1: طيب فيما يتعلق بوحدة الجيش، وأنت ذكرت وحدة الجيش، فيما يتعلق بهذه النقطة، هل ما زالت مشكلة؟ هل ما زلنا نعيش انقسام الشمال والجنوب في القوات الحكومية؟ ماذا تفعل القوات الجنوبية السابقة؟ ماذا تفعل قوات طارق علي عبد الله صالح في هذا الأثناء بعدما انسحبت دون قتال من المخا ومناطق الساحل؟
0: طبعا لغز انسحاب قوات طارق صالح من هذه المناطق، أو قوات ما تسمى بالمقاومة الوطنية، فصيل المقاومة الوطنية وحراس الجمهورية، لا زال لغزا حتى هذه اللحظة. لم يحل تقود القوات الحكومية بأنها طبعا تقوم بتحقيقات وستعلن عن نتائجها ذات يوم، وهذا طبعا يبدو أنه لن يحدث. لكن من الواضح أنه بعد ديسمبر 2025 عندما خرج الانتقالي من معادلة السلطة وخريطة السيطرة وخريطة السيطرة العسكرية، بات أمامنا فقط يعني طرفين فقط، هو الحوثي والقوات الحكومية. القوات الحكومية طبعا هذه موجودة الآن ضمن إطار التحالف
1: والذي يقوده المملكة. إن القوات الجنوبية هي التي سيطرت على ميون وعلى باب المندب.
0: لا دعني أشرح لك التحالف. طيب. يعني نتحدث عن التحالف، أصبح هو التحالف الذي يعني جميع المناطق التشكيلات الحكومية اليمنية وأيضا الجيش اليمني أصبح منضويا تحت الحكومة اليمنية والتحالف الذي طبعا يضم دولتين، هي المملكة العربية السعودية واليمن. هذا الجيش أصبح الجيش الحكومي خلال الفترة الماضية، وهو أعد خلال 7 أشهر يعني بعد خروج الانتقال من المعادلة العسكرية ومن المعادلة السياسية. لكن طبعا نحن نتحدث عن هيكل الجيش اليمني بمناطقه السبع، هذا تقريبا فيه 400,000 جندي وضابط وفرد، وله قيادة وزارة الدفاع. لدينا أيضا التشكيلات الأخرى، المقاومة الوطنية طبعا كما تحدثنا خرجت من المعادلة بعد ما انسحبت، ولكنها تحاول تجميع نفسها. لدينا قوات درع الوطن، لدينا قوات العمالقة، ولدينا أيضا قوات الطوارئ، ولدينا أيضا قوات دفاع شبوة. بعض هذه القوات أيضا تنضوي تحت قيادة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة. هذه القوات طبعا بالتأكيد فيها من الشمال وفيها من الجنوب، وفيها أيضا بعض الفصائل أيضا كانت تنضوي تحت المجلس الانتقالي الجنوبي، والآن أصبحت جزء من الحكومة اليمنية.
1: يعني
0: بالتأكيد
1: هل الانتقالي اختفى تماما أم حيد نفسه في هذه الحرب؟
0: هذه اللحظة طبعا يبدو أن هناك رغبة من الانتقالي بالانضمام إلى هذه الحرب. طبعا لديه لافتات سياسية ولديه أيضا لافتات معينة، ولكن يبدو أن أجزاء من الانتقالي انضمت مثلا إلى قوات العمالقة الجنوبية، ويقودها أبو زرعة المحرمي، وهو عضو مجلس القيادة الرئاسي حتى الآن. يعني هذه مكونات كانت موجودة ولا زالت موجودة حتى هذه اللحظة، لكن يبدو أن الانتقالي بعد حله في الرياض خلال هذه الفترة فضل أن يكون جزء من هذه العملية، طبعا مع بقاء لافتاته السياسية ولافتاته التي كانت تحدثها سواء ما يتعلق بالجنوب أو بالاستقلال أو ما أشبه ذلك. لكن جميع الآن الفئات في اليمن يعني المنضوية تحت الشرعية ويعني التي تتحالف مع التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية تنظر إلى الحوثي باعتبار أنه عدو واحد. هذا على الأقل ما نراه في البيانات وما نشهده على الأرض، سواء ما يتعلق بالخطابة السياسية أو بالخطابة العسكرية، طبعا مع اختلاف

0: لكن بخصوص ما يحدث الآن، بالتأكيد أن يعني كثير من القبائل اليمنية، وهذا طبعا تفصيل كبير، تعتقد بأن الحوثي في هذه الفترة ربما أنه يعني أساء لبعض المكونات القبلية، ربما أنه أيضا أساء ل يعني بعض الأمور التي المشتركة بين اليمنيين. مثلا دخول تعز هذه المحافظة هي طبعا ليست حاضنة الحوثي على هذا النحو. يعني الحوثيون يعني حاولوا خلال الفترة الماضية دخول جميع مناطق تعز، أتحدث عن مناطقها الجنوبية والشرقية والغربية. الحاضنة ليست حاضنة الحوثي، والحوثي لا يعتبر صديق لهذه المناطق، لكنه اختار طبعا أن يدخلها بهذه الطريقة، مما أفرز طبعا يعني مقاومة محلية ومقاومة شعبية في هذه المناطق، وهذا طبعا ما نلاحظه خلال الفترة الأخيرة. لكن هذا ليس فقط في تعز، أيضا في مأرب وفي الجوف وفي المناطق اليمنية الأخرى، في شبوة على الحدود، وفي المناطق التي تعتبر يعني ليست صديقة للحوثي. حتى في المحافظات الجنوبية الحوثي أيضا دخل، عندما بدأ في 2015 دخل إلى عدن وإلى هذه المناطق، ثم طبعا أخرج بعمليات عسكرية. وبالتالي الناس ينظرون إلى الحوثي بأنه بقيامه في البداية ب 2015 بأنه قام بدخول يعني بالسيطرة على العاصمة اليمنية صنعاء وباقتحام المدن اليمنية، بأنه قام بخرق سواء ما يتعلق بالحكومة اليمنية الشرعية أو ما يتعلق طبعا بالأعراف القبلية والقوانين القبلية.
1: كيف تتعامل هذه القبائل؟ طبعا الحوثي يسيطر على 70% من السكان و30% من المساحة، يعني 70% من سكان اليمن تحت سيطرة الحوثيين. كيف تعامل مع المكون القبلي في مناطق سيطرته، خصوصا بعيدا عن حواضنه في صعدة وعمران؟ يعني صنعاء على سبيل المثال ليست من حواضنه.
0: طبعا سيقودنا هذا إلى مجموعة أمور، وإلى يعني قد يعني لا نستطيع الخوض فيها بشكل كبير، ولكن الخريطة تنقسم إلى قسمين. 70% مع الحكومة اليمنية، نحن قلنا بأن الحكومة اليمنية والحوثيين أصبحوا يقتسمون الخريطة اليمنية. الحكومة اليمنية الآن 70% غالبية مناطق من الأراضي اليمنية. طبعا مساحة اليمن هي 550 ألف كيلومتر، عدد سكان اليمن تقريبا نتحدث عن 440 مليون في التعداد الأخير. الحوثي أيضا لديه 30% في هذه المناطق، الكثافة السكانية طبعا في هذه المناطق. لكن من حيث التقسيم المذهبي أو يعني ما نسميه بهذه الطريقة، قد يعني تبدو المناطق خارج يعني دائرة الحوثي بشكل كبير، وكما قلت لك لا نستطيع أن نخوض في هذا الأمر في هذه الفترة القصيرة يعني. ولكن لدى الحوثي كثافة في السكان، ولكن ليس لديه كثافة في الموارد. الموارد جميعها تتوزع في مناطق معينة، في مأرب، في شبوة، وفي مأرب، وفي شبوة، في حضرموت. هذه المناطق لا تتبع الحوثي. الحوثي الآن يريد أن يسيطر على هذه المناطق، على الأقل في باله طبعا بالخريطة. مأرب هي مهمة طبعا. يعني لو جئنا نقول ما المهم الآن بالنسبة للحوثيين، ساحل البحر الأحمر والساحل الغربي والمندب أو مأرب؟ طبعا ستكون مأرب بالتأكيد هي الأكبر بالنسبة له، حتى يكمل طبعا سيطرته على هذه المناطق.
1: أشكرك شكرا جزيلا أحمد الشلفي، محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. ومعنا من القاهرة عبد الكريم الآنسي المحلل السياسي اليمني، ومعنا من الرياض المحلل السياسي اليمني مانع المطري. أهلا وسهلا بكما. سأبدأ معك أستاذ عبد الكريم، هذه العمليات للتحالف بهذه الصورة وبهذه الكثافة والإسناد الجوي على مدار 24 ساعة، وهذه الأرقام التي يعلن عنها التحالف بعشرات بل مئات القتلى والمصابين في صفوف الحوثيين تقريبا كل يوم، إلى أي مدى يستنزف ذلك جماعة أنصار الله الحوثيين؟
2: صباح الخير أخي ومشاهدينك في كل مكان في العالم وضيفك. بالتأكيد نحن أمام يعني معارك، يعني حرب طويلة النفس فيها استنزاف كبير جدا. أنت تتحدث أستاذي عن قصف غير طبيعي كان بالفترة السابقة بالساعات السابقة، وللسيطرة على المواقع التي تم السيطرة عليها من قبل الأنصار.

0: الله، وبالتالي هذا الإسناد القوي بهذا الحجم وبهذه يعني وبهذه القوة الكبيرة جدا، أكيد ستحدث خروقات، وهناك برضه تحشيد كبير جدا من قبل قوات العمالقة أو بعض القوات الجنوبية على نقول، محاولة للسيطرة على مدينة مخا وفرض السيطرة على باب المندب. لكن هذه العمليات أصلا يعني دائما القوات البرية لا تساوي القوات الجوية، وهذه مشكلة لدى السعودية أو تحالف مكة أو أي شيء، وهي عدم النسبة والتناسب ما بين الغطاء الجوي وما بين القوات البرية. بالتالي إن شاء الله من خلال المعارك وتراكم المعارك للمعارك، هم في النفس الطويل يعني نفسهم فعلا يتميزوا بخبرة قتالية عالية جدا، والحرب هي ما بين كر وفر. الغطاء الجوي لا يستطيع أن يغطي هذه القوات 24 ساعة. زالت المعارك ما بين كر وفر. شيء ثاني، أن صار الله أن يركزون، سبق وأن ذكرت هذا، على الإطباق الكامل على محافظة تايز، لأنه لم يتبقى منها سوى مركز المدينة. وأنا كنت صرحت لقناة الجزيرة بشكل حصري بأن كان الجمعة قبل كم ساعة كان يفترض أن الحوثيين أو أنصار الله يصلون مع أبناء المنطقة في المدينة أو في مركز المدينة، ولكن لأسباب تتعلق بعملية التفاوض وإخراج قيادات وإخراج أسلحة وخروجهم الآمن إلى محافظات جنوبية هو كان السبب.
1: طيب أستاذ مانع المطري من الرياض، المحلل السياسي اليمني، ما الذي يجعل القوات الحكومية تعتقد أن هذه حرب قابلة للحسم وأن هذه أهداف بالسيطرة على العاصمة اليمنية صنعاء وإنهاء الانقلاب أن هذه أهداف قابلة للتحقيق؟
2: نعم، تحية لك ولمشاهديكم الكرام ولضيوفك الكرام أيضا. الحقيقة القوات المسلحة اليمنية لديها خبرة في القتال مع الحوثيين، وقد جربناهم كثيرا، وكان الجيش يحقق إنجازات في فترات ماضية. هو ما يعقد المسألة أحيانا هو تداخل السياسي مع العسكري، يعني كثيرا من المرات كانت الضغوطات الدولية هي من توقف الجيش وليست بسالة الحوثيين، وإن كان المقاتل اليمني بطبيعة سواء اللي مع الشرعية أو مع الحوثيين يعني يتمتع بالشراسة وأيضا قلة التكاليف بالنسبة للجندي الواحد. لكن في نفس الوقت صحيح حدثت متغيرات خلال عقد من الزمان فيما يتعلق بترسانة الحوثيين، لكن المشكلة أن العالم ينظر إلى اليمن أحيانا فقط عندما تتصاعد الأحداث ويتجاهل لفترات طويلة. والحقيقة أنه يعني لو تلاحظ أو تقارن الاهتمام بحزب الله وبالحوثيين، حزب الله لا يمثل 20% من الترسانة والقوة التي يمتلكها جماعة الحوثي. إذا كانت محافظة صعدة وحدها هي أكبر من لبنان بشكل كبير، وإيران أيضا استثمرت في بناء القدرات الحوثية بشكل كبير جدا.
1: ولذلك أسألك يا أستاذ مانع المطري، لذلك أسألك ما الذي يجعل القوات الحكومية والمخطط الحكومي يعتقد أنه يستطيع أن يحقق هذه الأهداف، الوصول لصنعاء، إنهاء الانقلاب يعني إنهاء جماعة أنصار الله واستعارة الدولة، يعني ما الذي يجعله يعتقد أن ذلك يمكن أن يحدث بالفعل؟
2: لأنه في المعارك السابقة وفي الجولات الحرب السابقة لم يوقف الحرب أو يؤدي إلى صمود الحوثيين أنه قوتها العسكرية. ما كان يعطل الحرب هي عوامل متعددة، أهمها انقسامات معسكر الشرعية، تعدد الفصائل العسكرية، وبالتالي حسابات كل طرف. كانت القوة الموجودة للأسف الشديد من المجلس الانتقالي فيما مضى كان يمثل قوة تعطيل أي إنجاز للحسم، إضافة إلى العامل الدولي الذي كان يلعب بشكل سلبي وكان يتعامل مع المشهد في اليمن أن هناك حركة متمردة لكنها تظل فصيلا يمنيا، وكان يتجاهل حالة التأثير الإقليمي من إيران التي دولت المسألة في اليمن وجعلها الصراع يأخذ بعدا إقليميا أو وجها إقليميا، بمعنى أنه أحيانا الطرف المحلي لا يستطيع أن يوقف الحرب أو أن يدخل في تسوية سياسية كما كان يريد المجتمع الدولي، لأن هناك لاعب إقليمي لا يريد ذلك، وبالتالي تعقد المشهد

0: في اليمن بشكل كبير، ولكن في نفس الوقت
1: وهل تم إنهاء هذا التعقيد؟ يعني اليمن قاتل فيه مرتزقة من كولومبيا ومن تشاد ومن أماكن أخرى في أصقاع الأرض، هل هذا يعني اختلط فيه الحابل بالنابل؟ هل هذا الأمر اختلف الآن؟ هل أصبحت القوات الحكومية فعلا قوات واحدة بهدف واحد بعقيدة واحدة؟
0: أنا أعتقد أنه القوات الحكومية الآن وضعها أفضل حالا بشكل كبير. ثانيا أنه أحيانا تصاعد التهديد واستفحال التهديد إلى أن وصل إلى تهديد دولي وإقليمي أدى أيضا إلى أن القوى المؤثرة على الأطراف المحلية تدفع باتجاه وحدتها لمواجهة هذا الخطر، وهناك إنجاز كبير فيما يتعلق بالقوات المسلحة ووحدتها، إضافة إلى أن الإرادة الوطنية الآن كإرادة سياسية أصبحت أقوى وأكثر. المسألة الثانية أيضا فترة الهدنة ربما أدت إلى تدمير الحاضنة الشعبية أو إلى الإسهام في إيجاد ضربات في الحاضنة الشعبية للحوثيين، من خلال أن فترة الهدنة تحول الحوثي إلى سلطة وعجز عن تقديم خدمات بل وبطش في الناس وبدأ فكرة تقاسم الغنائم بين قياداتهم.
1: طيب أستاذ عبد الكريم الأنسي أخيرا من القاهرة، سؤال أخير فيما يتعلق بمواجهة المجتمع الدولي والمجتمع العربي والإسلامي باستهداف المناطق المقدسة، يعني صواريخ على مكة وعلى المدينة، أيضا تعطيل الملاحة في مضيق باب المندب، استهداف الناقلات السعودية بما تحمله من نفط للعالم بأكمله، إلى أي مدى يصعب ذلك من مهمة أنصار الله في ممارسة يعني هواياتهم القديمة بالصبر الاستراتيجي ويعني الوقت الاستمرار؟
2: عزيزي دعني أوضح ثلاث نقاط. النقطة الأولى أن مكتب العليمي شخصيا مخترق تماما وغرفة عملياته حتى وزارة الدفاع، وهذا كان واضح جدا في ضرب طائرة مطار بدر أو قصدي معسكر بدر، وهناك معلومات لوجستية تتمكن تشريعية جزء كبير جدا تميل في الخيانة وفي التخابر مع الحوثيين. واحد. اثنين، بالنسبة سؤالك الذي كان اللي هو
1: يعني هذا الاستهداف لمكة والمدينة وأيضا لباب المندب يضع الحوثيين في مواجهة الضمير العربي والإسلامي، ويجعل أيضا الحوثيين في مواجهة العالم الذي يريد حرية الملاحة.
2: في الجمعة الذي فاتت والجمعة اللي قبل هذه خرجوا بحدود 120 ساحة لخروج ملاييني لمطالبة تحقيق دولي في التهم السعودية بأنها تم ضرب مكة والمدينة، وكل خطابات هي سريع يقول كل مطارات المملكة غير آمنة باستثناء مكة والمدينة، وبالتالي الحوثي يقول أنه يدافع عن ثالث الحرمين، فما بالك بأولى القوتين، ونفى ذلك. ما عدا هناك مسيرة كانت ذاهبة لهدف وتم الدفاع اصطيادها قرب محيط الماء.
1: شكرا جزيلا لك عبد الكريم الأنسي المحلل السياسي اليمني من القاهرة، ونشكر كذلك ضيفنا من الرياض السيد مانع لمتري. ومعنا من الرياض جامع نور مراسل الجزيرة، نقف معك إذن على ملخص ما قاله التحالف اليوم بشأن إسناد القوات الحكومية.
3: نعم زين، المتحدث باسم التحالف للدعم الشرعية في اليمن تحدث أن القوات الجوية للتحالف تقدم إسنادا جويا لوحدات القوات المسلحة اليمنية خلال 24 ساعة بدون انقطاع، وذكر أنهم نفذوا عمليات عسكرية تستهدف البنى التحتية وخاصة المتعلقة بالصواريخ داخل الأراضي اليمنية، وذكر أنهم دمروا 106 36 هدفا عسكريا بمناطق سيطرة الحوثيين، وأكد أن الهدف التحالف من هذه العمليات هو تفكيك شبكة الصواريخ للحوثيين، وهذه الشبكة وهذه الصواريخ الباليستية

0: التي يطلقها الحوثيون هي تمثل مصدر تهديد للمملكة العربية السعودية التي تعرضت مطاراتها لاستهدافات من قبل الحوثيين، كان آخرها الاستهداف الذي تعرض له مطار الملك خالد هنا في الرياض وأدى إلى مقتل 3 مواطنين وإصابة عدد آخر، بالإضافة إلى إلحاق أضرار لطائرات طائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية. السعودية تنظر إلى هذه الصواريخ بأنها هو المهدد الرئيسي بالنسبة لأمنها القومي، ولأجل هذا تحاول أن تقوض قدرات الحوثيين الصاروخية للحد من هذه المشكلة. حقيقة تعمل المملكة مع بالإضافة إلى اعتمادها على التحالف لدعم الشرعية، تعتمد أيضا على تحالف مكة الذي قرر نشر قدرات عسكرية وقوات في أراضي المملكة العربية السعودية، وذلك لتعزيز الدفاعات الجوية. هناك بعض المراقبين يتحدثون أن استمرار الحوثيين لاستهداف المطارات واستهداف المرافق الحيوية داخل المملكة العربية السعودية يمثل تهديدا خطيرا، وكلما كانت الأضرار كبيرة كلما كانت القيادات داخل السلطات داخل المملكة العربية السعودية أشد إصرارا للتعامل مع الحوثيين، وهي بذلك تقوم بمحاولتين. المحاولة الأولى هو دعم الشرعية داخل اليمن واعتمادها في أن تحقق تقدما تغير من معادلة في داخل الأراضي اليمنية، والنقطة الثانية هي التقليل وتقويض القدرات الحوثيين سواء فيما يتعلق بالصواريخ الباليستية أو ما يتعلق بالمسيرات، وذلك للحيلولة دون إلحاق أضرار للمملكة ومقدراتها سواء المتعلقة بالجانب الاقتصادي أو بالملاحة الدولية. والحوثيون أعلنوا وأكثر من مرة أن الأجواء المملكة العربية السعودية باتت مغلقة بسبب هذه التهديدات، لكن صباح هذا اليوم وبعد هذا الهجوم الذي تعرض له مطار الملك خالد هنا في الرياض، تحدثت هيئة الطيران بأن الملاحة الجوية عادت إلى طبيعتها وأن الأمور تحت السيطرة وفق
1: شكرا جزيلا لك جامع
0: السلطات السعودية.
1: جامع نور مراسل الجزيرة من الرياض، شكرا جزيلا لك، وتستمر التغطية بإذن الله مع حسن جمول على رأس الساعة.
2: شكرا لزين ومرحبا بكم مشاهدينا، مستمرون في هذه التغطية للتطورات في اليمن وللتوتر الأمريكي الإيراني والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة. في آخر المستجدات قالت قوات التحالف أنها تعمل على تفكيك وتدمير شبكة الصواريخ الباليستية للميليشيا الحوثية، وتقدم إسنادا جويا لوحدات القوات المسلحة اليمنية على مدار 24 ساعة. كما قالت قوات التحالف إنها دمرت 136 هدفا عسكريا في مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية. في الأثناء أعلنت القوات الحكومية أنها تخوض مواجهات مستمرة مع جماعة أنصار الله الحوثيين في مأرب. وقالت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين إن غارات استهدفت العاصمة صنعاء. في موضوع آخر قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه اتفق مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على أن تزود روسيا الأسواق الأمريكية والعالمية فورا بأكثر من 300 ألف طن من وقود الديزل، تليها 500 ألف طن أخرى الشهر المقبل، ثم مليون طن لاحقا. وقال ترامب إن سيطرة الولايات المتحدة الكاملة على مضيق هرمز والاتفاق مع روسيا سيؤديان إلى انخفاض أسعار الديزل بسرعة. من جانبه قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا أكدت استعدادها لتوريد النفط والمنتجات النفطية إلى أسواق الولايات المتحدة والعالم بأسره. وبخصوص إيران قال الرئيس ترامب إن بلاده ستنهي الأمر قريبا بطريقة أو بأخرى. إيرانيا قال الرئيس مسعود بزشكيان إن طهران أكدت دائما على الحوار، مشيرا إلى أنه يكون مجديا عندما لا يترافق مع استخدام القوة. وفي قطاع غزة أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد في

0: فلسطينيا برصاص الاحتلال شرقي مخيم المغازي، واستشهاد آخر متأثرا بإصابته بنيران الاحتلال في جبلية. البداية باليمن وآخر التطورات والتصريحات، ومن الرياض ينضم إلينا مراسل الجزيرة جامع نور، ومن صنعاء مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي، ومن تعز مراسل الجزيرة ياسر حسن. والبداية معك جامع نور ببيان التحالف وسير المعارك التي تضمنها هذا البيان.
1: نعم حسن، التحالف لأجل لدعم الشرعية في اليمن أصدر بيانا تحدث فيه أنهم نفذوا عملية واسعة تستهدف قدرات الحوثيين داخل اليمن، وذكر أنهم دمروا 136 هدفا عسكريا بمناطق سيطرة الحوثيين، وقال إن هدف هذه العملية هو استهداف شبكة الصواريخ للحوثيين داخل الأراضي اليمنية. إضافة إلى ذلك ذكر البيان التحالف أنهم يقدمون إسنادا جويا لقوات الحكومة الشرعية في اليمن على مدار 24 ساعة متواصلة. هذا البيان جاء بعد بيان آخر ذكر فيه تحالف أنهم دمروا 3 منصات لإطلاق الصواريخ في اليمن، وأكد في ذلك البيان أن استهداف الأعيان المدنية داخل المملكة العربية السعودية لن يمر دون رد. أيضا في الفترة الأخيرة ومع تصاعد استمرار استهدافات الحوثيين للمطارات وللأعيان المدنية داخل السعودية، كان دائما رد التحالف يتركز على استهداف داخل العمق اليمني. فقبل في خلال هذا الأسبوع أيضا كان هناك غارات جوية على اليمن، ذكر فيه التحالف أنهم دمروا 82 هدفا عسكريا، منها 11 مخزنا للصواريخ الباليستية في صعدة وفي الحديدة وفي مأرب. فهذا التحالف للاستهدافات التي تتعرض لها المملكة، وكان آخر استهداف مطار الملك خالد هنا في الرياض، والذي أسفر عنه مقتل 3 مواطنين وإصابة عدد آخر، بالإضافة إلى إصابة طائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية. مع تطورات داخل اليمن بدأ الحوثيون أيضا يصعدون هجماتهم ضد المملكة العربية السعودية، ولأجل هذا تحاول المملكة من خلال التحالف تقويض قدرات الصاروخية والمسيرات للحوثيين حتى لا يتمكنوا من استهداف العمق السعودي. أيضا هناك قرار وخطوات على جارية حتى اللحظة، وهي نشر تحالف مكة المكرمة لقدرات عسكرية في في في المملكة، وذلك لتعزيز الدفاعات الجوية للتصدي لهذه الهجمات المتكررة من قبل الحوثيين.
0: شكرا لك جامع نور مراسل الجزيرة، حدثتنا من الرياض. وإلى نبيل اليوسفي في صنعاء. نبيل، في ضوء بيان التحالف، الوضع الميداني في مناطق سيطرة الحوثيين كيف يبدو، وما هي بيانات والمعلومات التي تتحدث عنها جماعة أنصار الله الحوثيين؟
2: نعم حسن، كان قد أحصى الناطق العسكري اليوم نحو 77 غارة جوية قال بأنها سعودية، واستهدفت عدة محافظات بما فيها العاصمة اليمنية صنعاء. كان خلال ظهر الجمعة وأيضا عصر الجمعة سلسلة غارات جوية استهدفت العاصمة اليمنية صنعاء، قالت وسائل الإعلام الرسمية بأنها غارات سعودية، وأكدت أيضا بأن الاستهداف كان لعطان جنوب العاصمة صنعاء، بالإضافة إلى أبراج الاتصالات في منطقة بلاد الروس وأرحب، فضلا عن نحو 6 غارات استهدفت منطقة بني حشيش شرق العاصمة اليمنية صنعاء. كما في تجدد الغارات، أعلن مصدر مسؤول في مطار صنعاء الدولي لوسائل إعلام رسمية بأن غارات استهدفت المطار، وأدى ذلك إلى سقوط 4 ضحايا من موظفي المطار صنعاء الدولي. كما أن الغارات استهدفت

0: بحسب الناطق الرسمي محافظة عمران، بالإضافة إلى محافظات الصحراوية باتجاه مأرب والجوف وكذلك صعدة وصولا إلى محافظة حجة ومحافظة تعز أيضا حسب الناطق العسكري. وأكد أيضا بأن إجمالي عدد الغارات بلغ حتى هذه اللحظة منذ 3 سبتمبر نحو 1934 غارة جوية، لكنه أكد في ذات السياق بأن عملياتهم العسكرية سوف تتواصل باتجاه العمق السعودي ولن تتوقف على عملياتهم العسكرية. كانت الإحصاءات منذ 3 أكتوبر وحتى الآن بلغت نحو 20 عملية عسكرية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة والصواريخ المجنحة حسب الناطق العسكري للقوات المسلحة أو حسب إحصاءاته. هذا في سياق التصعيد باتجاه العمق السعودي. باتجاه مضيق باب المندب، أعلنت القوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء عن تصديها لهجوما لقوات حكومة عدن باتجاه مضيق باب المندب. كانت هذه القوات قادمة من محافظة لحج المجاورة، وأكد بأنهم استهدفوا هذه القوات وأفشلوا تقدمها بصواريخ باليستية وأيضا بالمدفعية والأسلحة الثقيلة. وأعلن أيضا بأن هذا الاستهداف قد أدى إلى سقوط العشرات من القتلى والجرحى في صفوف تلك القوات وإفشال تقدمها، بالإضافة إلى إعطاب 22 مركبة عسكرية حسب الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء، فضلا أيضا عن إعلانه عن أن نحو 30 سيارة إسعاف قامت بإسعاف القتلى والجرحى الذين تم استهدافهم حسب الناطق العسكري للقوات المسلحة. كما أعلنت أيضا اليوم بأنها طردت التحشيدات التابعة لقوات حكومة عدن في منطقة جبل حبشي بمحافظة تعز جنوب غربي اليمن. نعم حسن،
1: شكرا لك نبيل اليوسفي مراسل الجزيرة من صنعاء. ماذا في المقابل من تعز تحديدا؟ مراسل الجزيرة ياسر حسن يضعنا في صورة التطورات وأيضا ما أعلنته القوات الحكومية من تقدمات أو من تقدم ومكاسب ميدانية. ياسر.
2: نعم حسن، الناطق باسم القوات الحكومية ماجد النزيلي أحصى ما دار خلال 24 ساعة وقال إن القوات الحكومية نفذت 2750 عملية استهداف ضد الحوثيين خلال 24 ساعة. قال إن تلك العمليات كانت عبر الطائرات المسيرة وعبر القصف المدفعي وكذلك عبر الغارات بالطائرات الحربية، بالإضافة إلى أن تلك العمليات أدت إلى مقتل وجرح 1400 من الحوثيين، بالإضافة إلى إعطاب وتدمير 250 آلية أو مركبة عسكرية للحوثيين. أيضا هنا في تعز أعلن هذا اليوم عن صد هجوم للحوثيين في منطقة صبر الموادم، وقالت القوات الحكومية إن الحوثيين حاولوا الوصول إلى صبر الموادم لكن تم التصدي لهم وسقط قتلى وجرحى من الحوثيين، ما أدى إلى قصف عشوائي من قبل الحوثيين لتلك المنطقة وقتل مدنيان وأصيب 4 آخرون. كذلك أعلنت القوات الحكومية عن سيطرتها على مركز مديرية المسراخ وقالت إن هناك تسلل للحوثيين ولكن القوات الحكومية بالتعاون مع الأهالي تصدت لذلك التسلل وسقط قتلى وجرحى من الحوثيين، بالإضافة إلى كمين آخر استهدف الحوثيين في منطقة الأقروض أيضا.
1: شكرا لك ياسر حسن مراسل الجزيرة، حدثتنا من تعز. وينضم إلينا هنا في الاستديو أحمد الشلفي محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. مرحبا بك أحمد. لو انطلقنا من البيان، بيان تحالف دعم الشرعية، إلى ما يؤسس؟
3: البيان طبعا مهم لأنه يؤسس لمرحلة جديدة، وهذا البيان ليس الأول. طبعا في بدء عملية فجر اليمن التحالف كان أطلق يعني الحديث حول أنه مشترك في هذه العملية، وقال بأنه مشترك بمئة طائرة في العملية الأولى التي كانت تستهدف الساحل الغربي باب المندب ذباب المخا، هذا في البداية. ثم طبعا تتالت البيانات الخاصة بالتحالف وعمليات كبيرة ومجموعة من العمليات، سواء تلك العملية التي تستهدف مواقع الحوثيين في مجموعة من العواصم، نتحدث عن عواصم المحافظات، عن صنعاء، عن صعدة، عن حجة، عن كل المناطق التي يدور فيها القتال. التأسيس طبعا لأن التحالف يريد أن يقول أنه يضرب في هذه المناطق وأنه جزء من هذه العملية، بينما في الأسابيع الماضية منذ 6 أغسطس التحالف كان طبعا متوقع

0: توقف عن الحديث ولم يكن يصدر أي بيانات.
1: اللافت الآن في بيانه أنه يتحدث عن إسناد جوي على مدار 24 ساعة، يعني يقتصر أو تقتصر مهمة التحالف على الإسناد الجوي حاليا كما يفهم من البيان، صحيح؟
0: صحيح، هذا ما يفهم طبعا من البيان، لكن أنت لا تستطيع أن تعرف ما الذي يحدث طبعا عموما يعني. لكن نحن سنتعامل مع البيانات التي تريدنا. واضح أن التحالف طبعا مهمته يعني تقتصر الآن بحسب بياناته وبحسب ما يقول على التغطية الجوية، وهذه التغطية تعتبر طبعا واسعة، وهذا له طبعا له أسباب. الأسباب الأول أنه حليف للقوات الحكومية اليمنية، أنه أعلن أنه يدعم ويساند القوات الحكومية اليمنية في التصدي للحوثيين وفي الذهاب إلى العاصمة اليمنية صنعاء، هذا أمر. الأمر الآخر أنه يرد أيضا على الضربات التي تستهدف العمق السعودي وهي كبيرة، واليوم سقط مدنيون في السعودية، استهدفت المطارات واستهدفت المنشآت الحيوية واستهدفت المنشآت الاقتصادية، والسبب من جهة الحوثيين هو يريد أن يضغط على المملكة العربية السعودية، هذا أولا. يريد أن ينقل المعركة، لأنه الحوثي أيضا عليه ضغط، يعني أنت تتحدث عن آلاف العمليات، سواء ما يتعلق اليوم مثلا الناطق باسم الحكومة اليمنية تحدث عن 2700 عملية بين غارة جوية وبين عمليات أخرى، صواريخ باليستية أو عمليات أخرى، وبالتالي الحوثي يريد أن ينقل المعركة من يعني العمق اليمني إلى العمق المملكة العربية السعودية، ويريد أن يقول أيضا بأن هذه الضربات لا تؤثر عليه، ويريد أيضا في نفس الوقت أن يجبر المملكة العربية السعودية أن تأخذ جانبا من من هذا الموقف.
1: طب واضح أنه حتى بيان تحالف تحدث عن أنه يجري العمل على تفكيك وتدمير شبكة الصواريخ البالستية، هذا ما أشرت إليه بالنسبة عندما يتعرض العمق السعودي بهذه الصواريخ. لكن أود أن أسأل هنا، هذا الإسناد الجوي هل يترافق في المقابل على الأرض بتقدم ميداني؟ يعني كان هناك حديث قبل أيام عن تقدم ميداني واسع، ثم الآن الحديث عن اشتباكات ومعارك كر وفر، ما الذي يجري على الأرض؟
0: الذي يجري على الأرض طبعا أولا النتائج والتحقق من النتائج هذا صعب طبعا، لأنه لا نستطيع أن نعرف ما الذي يدور في الميدان، خاصة وأن جميع الأطراف تحاول أن تتكتم على الذي يحدث. لكن لدينا عملية فجر اليمن هي عملية من 5 مراحل، والخمس المراحل هذه أو 6 مراحل كما قال وزير الدفاع اليمني، هذه المراحل تدور في مسارح عملية متعددة. الآن بدأت طبعا في الساحل الغربي وفي تعز، والمعادلة تقول أنك إذا أردت أن تسيطر على الساحل الغربي فينبغي ولا بد أن تسيطر على المناطق والمرتفعات العالية، وهنا يجري القتال. الحوثيون يضغطون في مناطق أرياف تعز وجنوب تعز والمرتفعات العالية جنوبها وشرقها وغربها، من أجل أن يمنعوا القوات الحكومية التي تقدمت من عدن ومن لحج ومن سلسلة جبال كهبوب إلى هذه المناطق. واليوم طبعا كما تعرف يعني هذه المناطق بدأت في هناك سيطرة نارية على هذه المناطق، يعني الأخبار التي تردنا من هناك ومن هناك، وحتى القوات الحكومية تتحدث عن هذا الأمر، وواقع الحال هو كذلك. يعني أتحدث عن القتال الذي يدور في 80 كيلومتر خط مستقيم الساحل الغربي من باب المندب إلى المخا. المعادلة تدور كالتالي، الحوثيون سيطروا في 10 سبتمبر على هذه المنطقة، لكنهم أيضا كان لديهم مشكلة في المرتفعات العالية التي تطل على مناطق الساحل الغربي. نفس المتوالية تحدث مع القوات الحكومية اليمنية، فإذا يبدو أن راسم القرار العسكري اختار منطقة الساحل الغربي والمرتفعات الجبلية العالية لتكون هي نقطة الالتقاء بالمصالح الدولية والعالمية، وتعرف البعد الإقليمي في موضوع الساحل الغربي وبالمندب.
1: شكرا لك أحمد الشلفي، محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. حذر المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن من تدهور سريع للوضع الإنساني في تعز، وفي جلسة شهرية لمجلس الأمن الدولي دعا المبعوث الأممي جماعة أنصار الله الحوثيين إلى وقف هجماتها على البنى التحتية والمنشآت المدنية في السعودية. من جانبه أشار مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة إلى أن عملية فجر اليمن تمثل مرحلة جديدة لاستعادة مؤسسات الدولة والسلام في اليمن والمنطقة.
2: التطورات المتسارعة في اليمن طغت على هذه الجلسة الشهرية لمجلس الأمن الدولي بهذا الشأن، مع تحذير المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس جرونبرغ من عودة البلاد إلى حرب واسعة النطاق وتدهور الوضع.

0: الإنساني خصوصا في تعز.
1: The humanitarian situation in Taiz, Yemen's most populous governorate, is rapidly deteriorating.
2: الوضع الإنساني في تعز أكثر محافظات اليمن سكاناً يتدهور بسرعة، وفي الأثناء تواصلت الهجمات الجوية في أنحاء البلاد، كما نفذت جماعة أنصار الله هجمات ضد بنى تحتية مدنية ومنشآت للطاقة في السعودية، بما في ذلك الهجمات الأخيرة على مطار أبها الدولي ومطار الملك خالد في الرياض، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة مدنيين. أردد إدانة الأمين العام وأكرر دعوتي لأنصار الله لوقف هذه الهجمات.
0: بدوره دعا نائب المندوب الأمريكي في مجلس الأمن إلى محاسبة الحوثيين قائلا إن التصعيد يهدد أمن المنطقة وحرية الملاحة وأنه يجب أن يتوقف، ودعا مجلس الأمن إلى تجديد نظام العقوبات على اليمن قائلا إن الحوثيين يعتمدون على تدفق مكونات ذات استخدام مزدوج. هذا فيما قال المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إن الأزمة لم تعد شأناً يمنياً داخلياً.
3: ولذلك فمن الضروري قبل مناقشة تداعيات هذا التصعيد تحديد الجهة المسؤولة عنه دون لبس. فالميليشيات الحوثية هي التي بدأت الحرب بانقلابها المسلح على الدولة اليمنية والتوافق السياسي والإجماع الوطني قبل 12 عاماً، وقتلت كل مبادرات السلام، وهي التي اختارت مؤخرا إنهاء الهدنة بعدما منحت الحكومة اليمنية السلام فرصا متتالية وتحملت من أجل التهدئة كلفة سياسية واقتصادية وإنسانية كبيرة.
0: بدوره قال المندوب السعودي لدى الأمم المتحدة إن استهداف المدنيين والمنشآت المدنية تصعيد خطير، وعلى مجلس الأمن أن يتحرك ويتصدى لهذه التطورات، مضيفا أن المملكة ستتخذ كل التدابير اللازمة لحماية أمنها وردع الهجمات.
4: في ملف التوتر الأمريكي الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده ستنهي الأمر قريبا بطريقة أو بأخرى. من جهته قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن بلاده أكدت دائما على أهمية الحوار، مضيفا أنه يكون مجديا حين لا يترافق مع استخدام القوة. ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم. إذن مراد، تصريحات جديدة للرئيس ترامب يتحدث فيها عن إنهاء الأمر بطريقة أو بأخرى مع إيران، لكنه في المقابل أشار إلى اتفاق هام من أجل السماح لروسيا بتوريد النفط والديزل بشكل خاص للولايات المتحدة.
5: مرحبا حسن، بالفعل وكلا الأمرين متصلين. بطبيعة الحال الرئيس ترامب والحزب الجمهوري إجمالا في إطار وخضم محاولة للتحكم بالسردية المتعلقة بإيران والحرب مع إيران وكذلك ما نجم عنها من تداعيات في ظل الموسم الانتخابي الجاري، ولا سيما مع الصعوبة التي يواجهها المرشحون الجمهوريون جراء ارتفاع تكلفة المعيشة بسبب تداعيات الحرب مع إيران. الرئيس ترامب في هذا السياق قال إن الولايات المتحدة ستنهي الحرب أو ملف الحرب مع إيران بطريقة أو بأخرى، وقال نحن قادرين على أي من الطريقتين. قال إن هناك إشارات شأن رغبة إيران في أمر كهذا، لكنه قال أن هذا الخيار لم يعد الخيار الذي يرغب فيه. هو قال أيضا إن الولايات المتحدة بعملية مطرقة منتصف الليل أنهت التهديد النووي الإيراني وأنها لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، وقال إن هناك تهديد، كان هناك تهديد جدي إيراني لاستخدام هذه الأسلحة ضد إسرائيل ودول في الشرق الأوسط وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، وذكر تحديدا مدينتي لوس أنجلوس وسان دييغو. أشار أيضا إلى أن إيران أضعفت بشكل كبير وأنها لم تعد تسيطر على مضيق هرمز، وأن من المضيق يمر الآن كمية هائلة من النفط. خلال 3 ليالي فقط مرت كميات تفوق تلك التي كانت تمر من المضيق قبل الحرب. ويوم أمس الخميس قال مرت أكثر من 28 مليون برميل من النفط كما أشار الرئيس ترامب. في هذا السياق وهو في هذا الخطاب يخاطب أيضا بشكل مباشر الجمهور الأمريكي، الناخب الأمريكي، أعلن الرئيس ترامب الاتفاق مع الرئيس بوتين في مكالمة قال إنها كانت إيجابية جدا، الاتفاق على أن تصدر روسيا كميات من الديزل إلى السوق العالمية وكذلك السوق الأمريكية بشكل فوري، 300,000 طن من الديزل، وفي خلال شهر نوفمبر 500,000 طن من الديزل. نعم. وبعد ذلك 1,000,000 طن من الديزل لتصل الكمية إلى 3 ملايين، علما أن ذلك تزامن مع إعفاء من وزارة الخزانة للعقوبات المتعلقة بالديزل الروسي حتى أبريل المقبل.
4: شكرا جزيلا لك مراد هاشم مراسل الجزيرة، حدثتنا من واشنطن. في المقابل آخر المواقف والتصريحات الإيرانية يطلعنا عليها مراسلنا من طهران بابا ولد حرمة.
6: الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان يقول إن بلاده أكدت دائما على الحوار، لكنه يضيف أن الحوار لا يكون مجديا حين يترافق مع استخدام القوة. وكان دبلوماسيون إيرانيون قد أكدوا أن هناك هذه الرسائل التي تتبادلها الولايات المتحدة وإيران عبر الوسطاء. في شأن آخر يتعلق بمضيق هرمز، تقول بحرية الحرس الثوري إنها تفرض سيطرة كاملة على ذلك المضيق. وينفي مسؤولون في الحرس الثوري تلك الأرقام التي تقدمها الولايات المتحدة بشأن كميات النفط وناقلات النفط التي تعبر من ذلك المضيق. وكان الحرس الثوري قد أكد أيضا أنه استهدف ناقلة غاز مسال بعد محاولتها العبور من الممر الجنوبي الذي تصفه إيران بغير القانوني والمخالف. وهناك هذه التأكيدات التي تأتي من مسؤولين في الجيش وفي الحرس الثوري على أن إيران سترد بطريقة مختلفة بطريقة شد إلى من على أي هجمات قد تشنها ضدها الولايات المتحدة الأمريكية وفي أي وقت.
4: ينضم إلينا من طهران هادي أفقهي الدبلوماسي الإيراني السابق، ومن واشنطن السفير ويليام روبوك نائب الرئيس التنفيذي لمعهد دول الخليج، كما ينضم إلينا هنا في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. مرحبا بكم جميعا. سأبدأ معك سيد ويليام، أين يكمن الترابط بين الاتفاق بين الرئيسين ترامب وبوتين على تصدير الديزل للولايات المتحدة وقول الرئيس ترامب إنه سينهي قريبا الموضوع الإيراني بطريقة أو بأخرى؟
7: أعتقد أن البادرة من جانب الروس هي بادرة جيدة، ولكن بحسب قراءاتي بالاستناد إلى المحللين هي لا تكفي للتأثير على أسواق الديزل، وهذا أمر اعتيادي، وهكذا تتصرف روسيا بين فترة وأخرى، وبالتالي هذا ليس بذاك التطور المهم، ولكنه تطور محدود وإيجابي. أما بالنسبة إلى المسألة الثانية، هل كررت السؤال الثاني لو سمحت؟
4: لا، لأبقى في هذا السؤال، هكذا تتصرف روسيا؟ أنا سؤالي عن تصرف الرئيس ترامب الذي كان أساسا قبل شهر قد زاد العقوبات وفرض عقوبات على روسيا فيما يتعلق بتصدير النفط والطاقة، وإذا به اليوم يطلب من روسيا أن تزوده بالديزل. سؤالي كان تحديدا عند هذه النقطة، هل لهذا الأمر علاقة بقول الرئيس ترامب إنه سينهي بطريقة أو بأخرى الحرب مع إيران قريبا؟
8: I mean, I think the president has

0: أعتقد أن الرئيس استخدم الصياغات الخاصة منذ بداية هذه الحرب. لقد تحدث بنبرة مرتفعة وحاسمة وقال إن الحرب تشارف على الانتهاء وحدد مواعيد، ولكنني لا أعتقد أن هذا النوع من التصريحات قد أثبت أنه يتسم بالدقة لناحية استشراف المستقبل. أعتقد أن الرئيس ترامب يمكنه أن يسيطر على الأضواء في الأخبار ليوم أو يومين، ولكنني لا أعتقد أنها تعكس الديناميات في الجانب العسكري. العامل الحاسم بمستويات أعلى هو الحصار الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية، وفي الجانب الإيراني السيطرة على المضيق وعلى الوكلاء أو الحلفاء، وفي اليمن أيضا السيطرة على باب المندب والبحر الأحمر.
1: يعني لم أحصل بعد على إجابة واضحة منك، لماذا طلب الرئيس ترامب من بوتين تزويد الولايات المتحدة بالديزل؟
0: الولايات المتحدة الأمريكية في حقيقة الأمر تصدر كميات كبيرة من الديزل. أعتقد أنه يتحدث عن إمكانية التخفيف من الضغوط على الأسواق من خلال ضخ هذه الكميات الإضافية من الديزل. أعتقد أن الرئيس ترامب على الأقل في تصريحاته يمكنه أن يقول أنه يخفف من وطأة الضغوط على أسواق الديزل، ولكنني أعتقد أن الهدف هو أسواق الطاقة العالمية.
1: ولكن الرئيس ترامب تحدث عن أسواق الديزل في الولايات المتحدة بشكل أساسي، ولم يتحدث فقط عن أسواق الطاقة، كانت الأولوية للولايات المتحدة. سأعود إليك سيد ويليام. سيد هادي أفقهي، كيف تفهم هذه الخطوة الأمريكية وتأثيرها على إمكانية التصعيد ضد إيران؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي للجميع. أولا، ما طلب في الحقيقة ترامب من بوتين تزويده بهذه الكمية من الديزل لا يؤمن في الحقيقة ذلك الانخفاض الذي بشر به ترامب أنه ستنخفض أسعار الديزل بسرعة، لأنه هذه الكمية أولا إذا أراد نقسمها بين الداخل الأمريكي والأسواق العالمية لا تغطي شيئا، وهو مقبل على انتخابات ليس له تلك الفترة الزمنية التي يستطيع من خلالها أن يسيطر على أسعار الطاقة ويشبع الداخل الأمريكي بهذا الحجم من مادة الديزل. الموضوع الآخر، يعني تبعات هذه الخطوة التي قام بها ترامب ربما سمع حتى زوبعة مع الكونغرس الأمريكي الذي طالما أكد على ازدياد العقوبات وتعقيد هذه العقوبات وتنويعها ضد روسيا على الضوء وعلى غرار الأزمة الأوكرانية. كذلك سيغضب الأوكرانيين، وكان واضح من لهجته حتى نبرة الصوت زيلينسكي
1: نعم
2: القائد الأوكراني أنه هذا حقيقة تفاجؤ، وهناك وفد الآن
1: لكن
2: أوكراني
1: نعم واضح واضح الأمريكي. لكن أنا سألتك عن إيران، بالنسبة لإيران ألا تغضب هذه الخطوة، خطوة الرئيس بوتين بالتجاوب مع الرئيس ترامب، ألا تغضب إيران؟
2: أولا، التقى السيد بوتين مع السيد بيزشكيان مرتين خلال اجتماعين في قرقيزستان ومنطقة أخرى، وكذلك ربما تفاهم معه حول هذا الموضوع. وأنا أشرت في البداية أنه بما أن هذه المادة لا تكفي ولا تغطي لا الداخل الأمريكي بحيث تسبب في انهيار أسعار في حقيقة الديزل ولا تغطي السوق العالمية، إذن إيران غير مكترثة كثيرا وما زالت تطبق على الحصار في منع صادرات النفط كما يروق لترامب.
1: دكتور شرقاوي، ربما هناك قراءة ثالثة لهذا التطور.
3: القراءة الثالثة تنطوي على بعدين، البعد الأول أن أمريكا التي قادت منذ فبراير 22 قادت مسيرة العقوبات على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا تبلع كل هذه السياسة وتقلبها رأسا على عقب. الآن يتحلل بوتين من العقوبات ويستطيع أن يبيع الديزل ويبيع أيضا كمية النفط. بالمناسبة هذه ليست المرة الأولى التي يجد فيها هذه الانفراجة لانفتاح الأسواق وللمراوغة والتحرر من كل العقوبات الأمريكية. البعد الثاني هو أن طهران استثمرت في العلاقات مع الكريملين لسنوات، خاصة عندما كان هناك الاتفاق الثلاثي أو الحلف الثلاثي إيران روسيا تركيا عام 2017. الآن بوتين يقف ويقرر الاستفادة طلوعا ونزولا من هذه الحرب في إيران ومضيق هرمز. الآن ترامب، حتى أعود إلى الجوهر القضية، يبدو أن ترامب يعلم جيدا أن هناك أزمة قائمة وأن أي تحرك عسكري مرتقب قد يزيد هذه الأزمة قسوة. فماذا يفعل؟ يقدم على هذه الخطوة الاستباقية، بمعنى أن هناك كمية الآن ستسعف الأسواق الأمريكية والغربية بمعنى انخفاض الأسعار نسبيا، ويواصل الخنق الاقتصادي والضربة العسكرية وقد تكون حتى قبل انتخابات الكونغرس. فهو بالتالي يدير الصراع بأدوات أكثر فتكا، بمعنى أنه يريد أن يضعف الإيرانيين ولكن أيضا في نفس الوقت لا يمنحهم الورقة التي راهنوا عليها منذ سيطرتهم على مضيق هرمز، وهو أن ينفخوا سعر البنزين وسعر النفط إلى أسعار خيالية، إلى $150 و$200. كانوا يراهنون على أن $200 هذا جحيم استراتيجي بالنسبة لترامب. الآن هو يلعب لعبتين، لعبة أن الطاقة لا ترهبه، وأيضا استطاع أن يفك نسبة أو على الأقل لم تعد السيطرة كاملة بئة بالمئة على مضيق هرمز. طيب
1: سيد ويليام، هذا السماح لروسيا بتصدير الطاقة، هل مقابله ثمن على الرئيس بوتين أن يدفعه؟
0: لا أعتقد ذلك. انطباعي هو أن هذه بادرة حسن نية من جانبه، صممت من أجل الحصول على بادرة من الناحية الأخرى من جانب الرئيس ترامب. هو يسعى دائما لتطوير العلاقة مع الرئيس ترامب، لديهما علاقة جيدة مع بعضهما، ولكنني أعتقد أن الرئيس بوتين لطالما سعى إلى تحسين العلاقات.
1: ولكن مع سيد ويليام، أنت تعرف أن هذا الموضوع كان بمبادرة من الرئيس ترامب وليس العكس، ومن كان يحتاج إلى موضوع الديزل هو الرئيس ترامب وليس الرئيس بوتين. يعني أنت هنا تضعها في إطار وكأن روسيا تقدم هدايا من أجل أن تكسب في المقابل.
0: أعتقد أن الرئيس بوتين ولا شك وافق على فعل ذلك. إذن هذه بادرة من قبله بغض النظر عن الجهة التي طلبت هذا الأمر في المقام الأول. هذا قرار اتخذه الرئيس بوتين، وبالتالي هذه بادرة من قبله، بادرة حسن نية، وهذا طبعا يؤدي به إلى التفاعل إيجابيا مع ما طلبه الرئيس ترامب، ما يؤدي بدوره إلى تحسين العلاقة مع الرئيس الأمريكي.
1: سيد هادي أفقهي، هذا التفاعل إيجابيا من الرئيس بوتين إلى أي مدى يمكن أن يؤثر هنا في العلاقة مع إيران، خصوصا وأنه كان هناك حديث أمريكي سابق عن دعم ما في مجالات معينة من قبل روسيا لإيران خصوصا في أثناء الحرب؟
2: أولا العلاقة بين إيران وروسيا علاقة يعني ما عدا الجانب العسكري هي علاقة

0: استراتيجية تجارية ثقافية مالية مصرفية وتكنولوجية بامتياز. وهناك اتفاقية كما تعلم أستاذ حسن لمدة حوالي 20 عام بمبلغ يضاهي 500 مليار دولار، وكلاهما في الهوى سوا، يعني إيران معاقبة وعقوبات وكذلك روسيا بسبب الأزمة الأوكرانية. إذا لا تتفكك في الحقيقة ولا تتأثر بهذه، كما أشار ضيفك من واشنطن أنها مبادرة حسنية في ظني أنه في عالم الاقتصاد وعالم المنافسات والاحتدام ليس هناك يعني قضايا معايير أخلاقية وإنما منافسات حتى قاتلة. إذا في كل أحوال أنا أتصور إذا لم تخن الذاكرة كان هناك لقاءين بين الرئيسين بوتين وبيزشكيان، وربما وضعه في الصورة هذا الموضوع. لا، الموضوع الثاني أنا أؤكد أنه هذه الكمية أو إن حقيقة بدأت في الحقيقة وبدأ الضخ، لحد الآن لم تتضح معالم هذا الاتفاق، كيف ستصل هذه الدفعة وكيف ستستخدم، أين ستصرف وبأي أسعار ستكون عندما تصل في الداخل الأمريكي، بأي أسعار ستعرض على المستهلك الأمريكي. ففي كل أحوال هذه الخطوة أكيد يعني نظر إليها بوتين من كل الجوانب، وحتى ورد في الأخبار أنه أثناء هذه المكالمة الهاتفية سيد حسن كان هناك تعرض لموضوع الملف الإيراني ربما أنا أقول. ومن هنا صحيح أن ترامب منذ شهر يقول سننهي في الحقيقة المشكلة بين الإيرانيين بأي طريقة أو أخرى، واليوم أكدها ربما بسبب هذا الاتصال الهاتفي وهذا الوعد الذي وعده بوتين لترامب.
1: نعم، بالفعل هو في هذا الاتصال كان هناك تطرق للملف الإيراني من زاوية التأكيد، تأكيد الرئيس بوتين على أن الدبلوماسية ما زالت ممكنة لحل هذه الأزمة. دكتور شرقاوي، هي مبادرة حسنية من الرئيس بوتين كما يقول السفير ويليام.
2: زميلنا في واشنطن استخدم عبارة بادرة حسنية مرتين، وكأن موسكو أو الكرملين هو الذي يطلب ود البيت الأبيض، والمسألة ليست على هذه الصيغة. كان من الممكن أن يستخدم عبارة دقيقة، أن يقول إنها خطوة ميكيافيلية من قبل ترامب في هذه المرحلة بأن يغض الطرف عن العقوبات الأمريكية، عقوبات أقرها الرئيس بايدن، أقرها الكونغرس، كل الولايات المتحدة هي مع فكرة أن تقف مع الأوروبيين ومع أوكرانيا في حربها ضد روسيا. إذن كيف الآن يتم تجاهل هذه العقوبات الأمريكية؟ وكأن المفارقة الجديدة أن حرب إيران هي سلام لبوتين، وإطلاق يده الآن خارج طوق العقوبات الاقتصادية. إذن ترامب هو الذي يطلب، وترامب أيضا كما يقول الأوروبيون إنه يبدو في صف بوتين في تناوله لأزمة أوكرانيا منذ عدة سنوات. الأوروبيون لا يثقون بترامب عندما يقول إنه يتوسط في حرب أوكرانيا، ويعلمون جيدا ونعلم جيدا أن موقفهم من زيلينسكي كان سلبيا للغاية.
1: على كل هذا ملف آخر. الموضوع الأوكراني سيكون له تأثيرات وتبعات لدى الأوروبيين بطبيعة الحال، لكن يبقى السؤال يعني قبل أن أختم دكتور شرقاوي بكلام الرئيس ترامب عن إنهاء الأمر بطريقة أو بأخرى مع إيران، كيف تفهمه؟
2: قالها عدة مرات خلال الشهرين الأخيرين إن الحرب ستنتهي، إنه سينهي الحرب، سواء كان يفكر في إنهاء الحرب أو يترقب أن تنتهي الحرب من تلقاء ذاتها. هما عبارتان هلاميتان ليس فيهما أي مؤشرات عملية. بمعنى إذا كان يريد حقيقة إنهاء الحرب عليه أن يمد يده إلى الوسيطين القطري والباكستاني، وأن يبلور إما العودة إلى مذكرة التفاهم أو بلورة شيء بديل، ووقتها
1: نسير. هذا إذا كان دبلوماسي.
2: إذا كان من الصقور ويعتبر نفسه يعني حازما ويريد الآن الفتك بالإيرانيين، أن يحقق المعادلة الصفرية العسكرية، وهي أيضا منال يعني بعيدة المنال. بمعنى ليس في خلد ترامب في هذه المرحلة القدرة الحقيقية على صناعة هذه النهاية للحرب، إما عسكريا إما مدنيا، لكن هناك

0: الخيار الثالث الذي يفرض نفسه أن ترامب سيجمد الصراع وسيبقى معنا للعامين المقبلين.
1: شكرا لك دكتور محمد شرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. أشكر من واشنطن السفير ويليام روبوك نائب الرئيس التنفيذي لمعهد دول الخليج، ومن طهران هادي أفقهي الدبلوماسي الإيراني.

0: تعيد صياغة شروط التفاوض مع طهران أم تسعى إلى تحقيق اختراق سياسي يخفف تداعيات الحرب قبل الانتخابات؟
1: And just as I promised, I am ensuring that Iran will never have a nuclear weapon.
2: بعد أكثر من نصف عام للحرب، يعود الملف النووي الإيراني إلى صدارة الخطاب الأمريكي، لكن هذه المرة في غمرة أجواء انتخابية ساخنة وضغوط اقتصادية متزايدة. في جولاته لدعم مرشح الحزب الجمهوري، من فك الرئيس دونالد ترامب يؤكد أنه لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، فيما يطالب نائبه جيدي فانس طهران بخفض ملموس لقدراتها على تخصيب اليورانيوم. لغة وإن كانت تفتح مساحة للتفاوض، لكنها لا تعبر بالضرورة عن موقف أمريكي جديد وفق تصريحات مسؤول في البيت الأبيض للجزيرة. وفيما لم يغب الهدف النووي عن حسابات واشنطن الانتخابية، إلا أن ما يبدو محل اختبار الآن وفق جمهوريين هو حجم الخطوة التي يتعين على طهران بدء اتخاذها، وما إذا كانت ستسبق تخفيف الحصار والعقوبات أم تتزامن معه.
3: التخصيب مسألة يجب تحديدها وضبطها، لأن إمكانية استخدامه للأغراض السلمية كانت مطروحة دائما، لكن بالتأكيد لن يسمح بأي تخصيب يتيح امتلاك سلاح نووي.
2: أما تراجع حضور مضيق هرمز في خطاب إدارة ترامب فلا يعني انتهاء الأزمة بحسب الدوائر الديمقراطية، إذ يعتقد أن ارتفاع صادرات النفط من الشرق الأوسط لا يعني أن العبور عبر المضيق بات آمنا.
4: رسالة الديمقراطيين كانت أن قرار خوض هذه الحرب لم يكن حكيما وأنه أضر بالاقتصاد والجيش الأمريكي. لا يزال الكثير من قواتنا ومعداتنا العسكرية منشغلا بهذه الحرب، وهذا الوضع مستمر للأسف.
2: وفي موازاة السجال الانتخابي تبقى الخيارات العسكرية حاضرة في نقاش الإدارة الأمريكية، حيث ينقل موقع أكسيوس عن مسؤولين قولهم إن البنتاغون أصدر توجيهات للقيادة المركزية الأمريكية لاستكمال الاستعدادات لاحتمال استئناف الضربات.
5: أقل من 4 أسابيع تفصلنا عن انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. يزداد المشهد الداخلي هنا سخونة، بينما يبقى حسم الصراع مع إيران معلقا. في الأثناء يأمل البعض هنا أن تدفع الحسابات الانتخابية الصراع نحو تسوية تحقق شروط الإدارة الأمريكية النووية وتخفف كلفته الاقتصادية. أحمد الرهيد، الجزيرة، واشنطن.
0: في تطورات التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، أفاد مستشفى شهداء الأقصى باستشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال شرقي مخيم المغازي وسط القطاع، كما أعلن مصدر في الإسعاف والطوارئ عن استشهاد آخر متأثرا بإصابته بنيران قوات الاحتلال في جباليا شمالي القطاع. بعد 3 سنوات من الحرب الإسرائيلية على غزة، لا تزال الأعداد الهائلة للضحايا تثير أسئلة بشأن آليات الاستهداف الإسرائيلية. تحقيقات صحفية وشهادات من داخل الجيش والاستخبارات تكشف تفاصيل منظومة تعتمد على الخوارزميات والذكاء الاصطناعي وصولا إلى حساب أعداد المدنيين المتوقع مقتلهم قبل تنفيذ الضربات. المزيد في التقرير التالي.
6: من عشرات إلى مئات ثم آلاف وصولا إلى عشرات الآلاف، تصاعد عداد القتل يوما بعد آخر منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر 2023. لم يعد الحديث عن قصف وغارات واستهدافات كافيا لوصف المشهد وتفسير ما يحدث، مع الحصيلة الثقيلة بسبب تكرار الاستهداف المركز لتجمعات سكنية أو مباني مأهولة أو مواقع يتجمع فيها مدنيون. وضع تحول إلى لغز في بداية الحرب. هل كان هذا العدد كلفة جانبية للعمليات العسكرية الإسرائيلية؟ أم أن خلفه نمطاً محدداً من القتل؟ جزء من الإجابة ظهر مبكراً في نمط الضربات نفسها. في مراجعة لست هجمات إسرائيلية نفذت خلال الشهرين الأولين من الحرب، رجحت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان استخدام الجيش قنابل تزن بين 250 و2000 رطل ضد منشآت ومواقع مدنية. بعد أشهر كشفت مراجعة أوسع للمفوضية أن نحو 80%

100% من الوفيات التي تحققت منها وقعت داخل مبان سكنية أو مساكن مشابهة، وكان 44% من القتلى أطفالاً و 26% نساءً. وربطت المفوضية حينها ارتفاع عدد القتلى في الهجوم الواحد أساساً باستخدام أسلحة واسعة التأثير في مناطق مكتظة بالسكان. لكن تفسير تسع القتلى ارتبط بعد ذلك بكشف الطريقة التي كانت تحدد الأهداف الإسرائيلية في القطاع. مع الحرب كشفت التقارير عن اتساع اعتماد الجيش الإسرائيلي على أدوات رقمية تقوم على نماذج من الذكاء الاصطناعي لمعالجة كميات هائلة من بيانات المراقبة وتحويلها إلى معلومات تستخدم في عمليات الاستهداف. في سبتمبر 2024 فحصت منظمة Human Rights Watch 4 من هذه الأدوات، أولاها نظام لمراقبة حركة السكان، يعتمد حسب المنظمة على بيانات مواقع الهواتف لتقدير وجود المدنيين في مناطق قسم فيها الجيش الإسرائيلي قطاع غزة إلى 620 مربعاً. المنظمة حذرت في تحقيقها من أن بيانات أبراج الاتصالات لا تحدد موقع الأشخاص بدقة، وقد تقود إلى استنتاج خاطئ بأن منطقة ما خالية أو شبه خالية من المدنيين. Human Rights Watch تحدثت أيضاً عن برنامج ذكاء اصطناعي إسرائيلي يدعى لافندر، وهو خوارزمية تستخدم التعلم الآلي لمنح أشخاص في غزة درجات رقمية بحسب احتمال ارتباطهم بجماعات مستهدفة. تتعلم الخوارزمية أنماطا سلوكية وخصائص لأشخاص تعتبرهم الاستخبارات الإسرائيلية أعضاء في تلك الجماعات، ثم تبحث عن خصائص مشابهة وسط عدد أكبر من السكان المدنيين. أما حجم استخدام هذه التقنيات فكشف عنه تحقيق لمجلتي بلاس 972 ولوكال كول، استند إلى 6 مصادر استخباراتية إسرائيلية شاركت في الحرب. بحسب التحقيق أدرجت خوارزمية لافندر في إحدى مراحل الحرب نحو 37,000 فلسطيني بوصفهم أهدافاً محتملة. وقالت المصادر إن مراجعة بعض الأسماء بشرياً كانت تستغرق نحو 20 ثانية فقط، فيما أظهر اختبار داخلي للنظام وفق التحقيق دقة بلغت نحو 90%، وهو ما جعل التحقيقات تتأكد من أن هامش الخطأ كان معروفاً داخل المنظومة نفسها. من جهة أخرى لم يكن تحديد الشخص سوى خطوة في سلسلة أطول، فأداة إسرائيلية أخرى تسمى The Gospel أو هابسورة تعالج وفق Human Rights Watch بيانات المراقبة لإنتاج قوائم بالأهداف المادية من مبان ومواقع عسكرية وأنفاق إلى مواقع أخرى تصنفها المنظومة أهدافا للقصف. ثم تأتي أداة Where is Daddy؟ وتستخدم بحسب التقارير التي راجعتها Human Rights Watch بيانات موقع الهاتف لتنبيه المشغلين عندما يصل شخص مستهدف إلى موقع معين، وفي كثير من الحالات إلى منزل عائلته. التحقيقات في هذا الصدد قادت إلى سؤال آخر أيضاً، إذا كان من الممكن تحديد الهدف ومكانه، فهل يمكن أن تحدد أعداد المدنيين الموجودين حوله أيضاً؟ بعد 3 أعوام من الحرب بالضبط في سبتمبر 2026 جاء في المنازة الوثائقي الإسرائيلي البريطاني بشهادات 24 عنصراً من الجيش والاستخبارات الإسرائيلية ليفتح هذه الطبقة من منظومة الاستهداف. نازا بحسب الفيلم هو المصطلح المستخدم لتقدير عدد المدنيين المتوقع قتلهم في ضربة جوية، وتتحدث شهادات الفيلم عن عمليات استهداف كان معروفاً مسبقاً احتمال وجود مدنيين فيه. وتكشف إحدى هذه الشهادات عن موافقة على تنفيذ ضربة رغم توقع مقتل ما يصل إلى 500 مدني، وهي رواية نفاها الجيش الإسرائيلي حسب الفيلم. في الخارج كانت الشوارع تعكس رؤية المجتمع الدولي للحرب في هتافات المتظاهرين عبر العالم، فبينما كانت إسرائيل تقول إنها تخوض حربا للدفاع عن نفسها، كانت صور الشهداء والدمار في غزة تدفع بمظاهرات واسعة للمطالبة بوقف الحرب. وتكرر في هتافات المحتجين اتهام إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية، وهو الاتهام الذي رفضته حكومة بنيامين نتنياهو مرارا. لكن مع استمرار الحرب انتقل التوصيف من شعارات المتظاهرين إلى لجنة التحقيق الدولية، وهي هيئة من 3 خبراء أنشأها مجلس حقوق الإنسان للتحقيق في انتهاكات القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي سبتمبر 2025 خلصت اللجنة إلى أن القوات الإسرائيلية ارتكبت أربعة من الأفعال الخمسة التي تحددها اتفاقية منع الإبادة الجماعية.

0: الجماعية، وخلصت كذلك إلى توافر نية وفق تقييمها لتدمير الفلسطينيين في غزة كجماعة كلياً أو جزئياً.
1: في ماليزيا وارتفاع نسبة التلوث، فقد أوصت الحكومة المواطنين باتباع إجراءات السلامة من الضباب الدخاني، متوقعة استمرار إغلاق المدارس ما لم ينخفض مؤشر تلوث الهواء إلى أقل من 150 درجة. كما طالب رئيس الوزراء الماليزي باتخاذ إجراءات لوقف الحرائق وتنفيذ اتفاقية آسيان للحد من التلوث العابر للحدود.
2: هذه أجواء شلل تام سببه التلوث الدخاني العابر للحدود على ماليزيا. أجواء إغلاق المدارس طالت 38 منطقة بلغت فيها نسبة التلوث 180 درجة في مقياس التلوث، وصنف فيها الهواء بغير صحي على مدى أكثر من 48 ساعة، بينما غطى الدخان معظم أنحاء البلاد.
3: في مدينة تانكات بولاية جوهور بدأنا التعليم عن بعد منذ يومين، وهذا تحد كبير لنا. وقد انتهينا من الامتحانات، وعلى جميع المدرسين أن يعملوا معا لاستكمال جداول العلامات. أما الطلاب فلا يوجد من يوجههم في المنزل، لأن الوالدين غالبا ما يكونان في العمل.
2: مؤسسات المجتمع المدني سارعت إلى اتهام دول المنطقة بعدم الالتزام باتفاقية آسيان لمكافحة التلوث العابر للحدود، وطالبت البرلمان الماليزي بسن تشريع يعاقب الشركات والمصانع المسؤولة عن التلوث، ولم تستثني شركات ماليزية لا سيما العاملة في مجال زراعة نخيل الزيت من مسؤولية إشعال الغابات في إندونيسيا.
4: على دول آسيان التقدم لتنفيذ اتفاقية الحد من التلوث العابر للحدود، فالإطار موجود ويحتاج الإرادة السياسية من قبل جميع الدول لتطبيقه، والتأكد من أن الشركات أو أي جهة تتسبب بهذا التلوث ستواجه تطبيق القانون بشكل صارم.
2: أضرار التلوث الذي يتكرر في موسم الجفاف تثقل عاتق المواطنين بارتفاع فواتير الكهرباء والعلاج وتعطل أعمالهم، وتخشى السيدة ليشا استمرار تناقص زبائنها مع تفاقم حالة التلوث دون تعويض حكومي عن خسائر مطعم العائلة. بينما قدرت دراسة عام 2024 حجم الخسائر الاقتصادية من التلوث بنحو 75 مليار دولار، تعادل خمس الإنتاج القومي لماليزيا.
3: قبل الضباب الدخاني كان الإقبال جيدا، ولكن مع تزايد الدخان تراجع عدد الزبائن إلى أكثر من 20% على مدى شهرين، وفي المقابل تزايد الطلب بالتوصيل، لكن تكلفة التوصيل أصبحت مرتفعة جدا.
2: ربما لا تملك دول آسيان عصا سحرية للتخلص العاجل من سحب الدخان التي تغطي ماليزيا وسنغافورة وبروناي دار السلام وأجزاء واسعة من إندونيسيا، غير أن هذه الدول تقول إنها عازمة على إنهاء الأزمة على طريقة آسيان.
5: تفاقم أزمة الضباب الدخاني ينذر بأزمات سياسية واجتماعية واقتصادية، وفق ما تؤكده مؤسسات معنية بالبيئة تتهم حكومات دول آسيان بالعجز عن تنفيذ اتفاقياتها الخاصة بالبيئة. سامر علاوي، الجزيرة، جوهر بارو.
1: إلى اللقاء.
6: نبدأ بهذا الخبر،
7: الأخبار العاجلة التي ترد تباعا،
8: أحداث تتسارع،
9: مستمرون معكم في متابعة هذه التطورات المتلاحقة للتصعيد الإسرائيلي.
10: هو اختبار للمسار السياسي قبل أن ينضج.
11: الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر، بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط.
8: مشهد يتغير
12: عبر نوافذ من واشنطن وبيروت وطهران،
8: وتفاصيل تعيد ترتيب الصورة.
13: الآن ما زال التقييم والتحقيق مستمر،
8: نلاحق ما يستجد.
14: هذا الاستهداف أعاد تغيير المشهد،
8: ونواكب ما يحدث.
15: لنبحث مستقبل التفاوض الإيراني.

0: الأمريكي.
1: وفي المسافة بين ما كان وما سيكون،
2: التغطية مستمرة ونخصصها للإعلان النهائي المرتقب.
1: نبقى مع كل تطور.
3: عقب إعلان الجيش السوداني إحكام سيطرته على الطريق الرابط ما بين مدينة الأبيض وأمدرمان، نحن فريق الجزيرة نخوض الآن أول رحلة في هذا المحور. على امتداد هذا الطريق دارت معارك عنيفة ولا تزال آثارها ماثلة للعيان على جانبيه. وصلنا الآن إلى مدينة بارا. الخراب والدمار طال كل شيء تقريبا، كما يبدو بصورة واضحة آثار القصف المنتشرة.

مستمرون معكم مشاهدين في هذه التغطية للتطورات في اليمن والتوتر الأمريكي الإيراني والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة. في آخر المستجدات، قالت قوات التحالف إنها تعمل على تفكيك وتدمير شبكة الصواريخ الباليستية للميليشيا الحوثية، وتقدم إسنادا جويا لوحدات القوات المسلحة اليمنية على مدار 24 ساعة. كما قالت قوات التحالف إنها دمرت 136 هدفا عسكريا في مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية. في الأثناء، أعلنت القوات الحكومية أنها تخوض مواجهات مستمرة مع جماعة أنصار الله الحوثيين في مأرب. وقالت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين إن غارات استهدفت العاصمة صنعاء. في موضوع آخر، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه اتفق مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على أن تزود روسيا الأسواق الأمريكية والعالمية فوراً بأكثر من 300 ألف طن من وقود الديزل، تليها 500 ألف طن أخرى الشهر المقبل، ثم مليون طن لاحقاً. وقال ترامب إن سيطرة الولايات المتحدة الكاملة على مضيق هرمز والاتفاق مع روسيا سيؤديان إلى انخفاض أسعار الديزل بسرعة. من جانبه، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا أكدت استعدادها لتوريد النفط والمنتجات النفطية إلى أسواق الولايات المتحدة والعالم بأسره. وبخصوص إيران، قال الرئيس ترامب إن بلاده ستنهي الأمر قريبا بطريقة أو بأخرى. إيرانيا، قال الرئيس مسعود بزشكيان إن طهران أكدت دائما على الحوار، مشيرا إلى أنه يكون مجديا عندما لا يترافق مع استخدام القوة. وفي قطاع غزة، أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال شرقي مخيم المغازي، واستشهاد آخر متأثرا بإصابته بنيران الاحتلال في جباليا. البداية من اليمن وآخر التطورات والتصريحات، حيث قالت قوات التحالف إنها تعمل على تفكيك وتدمير شبكة الصواريخ البالستية للميليشيا الحوثية، وتقدم إسنادا جويا لوحدات القوات المسلحة اليمنية على مدار 24 ساعة. كما قالت قوات التحالف إنها دمرت 136 هدفا عسكريا في مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية. من جهتها، قالت جماعة أنصار الله الحوثيين إن غارات جوية استهدفت العاصمة صنعاء ومناطق متفرقة تزامنا مع قصف صاروخي ومتفرق.

0: دفاعيا على مواقع حدودية، فيما أعلن المتحدث العسكري باسم الجماعة التصدي لمحاولة تقدم لقوات حكومية باتجاه باب المندب، مؤكدا سقوط العشرات من القتلى والجرحى في صفوف تلك القوات.
1: وسائل إعلام رسمية تابعة لسلطات صنعاء أكدت بأن سلسلة غارات جوية قالت بأنها سعودية استهدفت مناطق مختلفة هنا في العاصمة اليمنية صنعاء، وأكدت بأن هذه الغارات قد استهدفت عطان بالإضافة إلى استهدافها لمنطقة بلاد الروس ومنطقة أرحب بالعاصمة صنعاء، فضلا عن 6 غارات جوية قالت بأنها استهدفت منطقة بني حشيش. كما أكد أيضا مصدر مسؤول لوسائل الإعلام الرسمية، هذا المصدر المسؤول في مطار صنعاء الدولي، أكد بأن غارات استهدفت مطار صنعاء ما أدى إلى سقوط 4 ضحايا من موظفي المطار. الناطق العسكري للقوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء العميد يحيى سريع أحصى خلال الساعات 24 الماضية 77 غارة جوية قال بأنها سعودية واستهدفت العاصمة اليمنية صنعاء، بالإضافة إلى محافظة عمران ومحافظات مأرب والجوف وصعدة ومحافظة حجة، بالإضافة إلى محافظة تعز. وأكد بأن هذه الغارات سعودية وانطلقت من قاعدة خميس مشيط وقاعدة الطائف، وكانت من طائرات F-15 وتايفون، واستهدفت أعيانا مدنية حسب الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء. كما توعد أيضا من مواصلة استهدافهم للعمق السعودي، وبأن الأجواء في المملكة العربية السعودية باستثناء أجواء مكة المكرمة تعد مسرحا لعملياتهم، محذرا الشركات العالمية من مغبة التحليق في الأجواء. هذا على صعيد اتجاه العمق السعودي. في صعيد الجبهات والمعارك، أكدت القوات المسلحة التابعة لحكومة صنعاء بأنها بخلال نحو ساعات استطاعت أن تفشل هجوما لقوات حكومة عدن بالقرب من مضيق باب المندب. كانت هذه القوات متجهة من صوب محافظة لحج المجاورة، وأكدت بأنها استهدفتها بالصواريخ البالستية والمدفعية وكذلك الأسلحة الثقيلة، ما أدى إلى سقوط العشرات من القتلى والجرحى في صفوف هذه القوات، فضلا عن تدميرهم وإعطابهم لـ 22 مركبة عسكرية تابعة لقوات حكومة عدن حسب القوات المسلحة بصنعاء. كما أعلنت أيضا عن طرد التحشيدات التابعة لقوات حكومة عدن من كافة مناطق جبل حبشي بمحافظة تعز جنوب غربي اليمن.
0: وفي تعز أعلنت القوات الحكومية صد هجوم حوثي في مديرية صير الموادم، فيما أدى قصف عشوائي شنته الجماعة على المنطقة إلى مقتل مدنيين 2 وإصابة 4 آخرين.
2: هنا في تعز أعلن قبل قليل عن صد هجوم للحوثيين في مديرية صبر الموادم. قالت القوات الحكومية إنها صدت هجوما للحوثيين وتحدثت عن قتلى وجرحى، وقالت إن الحوثيين قصفوا المنطقة بشكل عشوائي ما أدى إلى مقتل مدنيين وإصابة 4 آخرين. كذلك في منطقة المصراخ أعلنت القوات الحكومية السيطرة على مركز المديرية بعد تسلل مجموعة من الحوثيين إليه وصد القوات الحكومية لذلك التسلل. كذلك هناك كمين استهدف الحوثيين في منطقة الأقروض، وحديث عن قتلى وجرحى من الحوثيين. الناطق باسم القوات الحكومية ماجد النزيلي أحصى ما دار خلال 24 ساعة، وقال إن القوات الحكومية استهدفت الحوثيين ب 2750 عملية استهداف خلال 24 ساعة. قال إن ذلك الاستهداف تنوع ما بين الطيران الحربي والطيران المسير والمدفعية وغير ذلك، وأكد أن تلك العمليات أدت إلى مقتل وجرح قرابة 1400 من الحوثيين، بالإضافة إلى إعطاب وتدمير 250 آلية ومدرعة ومركبة عسكرية للحوثيين. أيضا في مأرب أعلن عن عمليات كبيرة للجيش والقوات الحكومية، أكدت أن الجبهات اشتعلت بشكل كبير، وقالت إن هناك غارات جوية بالطيران الحربي بالإضافة إلى استهداف الحوثيين بالطائرات المسيرة، وتحدثت القوات الحكومية في مأرب عن سقوط قتلى وجرحى من الحوثيين في مختلف الجبهات. تحدثت أيضا عن مقتل 22 من القوات الحكومية وجرح آخرين خلال مواجهات الساعات الماضية. في ما يتعلق بالساحل الغربي، أكدت القوات الحكومية الحكومية من قوات العمالقة ودرع الوطن وغيرها من القوات أكدت أنها أطبقت الحصار أو أطبقت سيطرت بشكل كامل على ما يتعلق بباب المندب ومناطق المجاورة. كانت هناك بقايا من الحوثيين في باب المندب، قالت القوات الحكومية إنها تعاملت معهم وسقطوا بين قتيل وجريح، بالإضافة إلى مجموعة من الأسرى. الوضع الإنساني أيضا سيء للغاية على كل المستويات، خاصة في تعز التي تعد محاصرة بشكل كبير، وهناك أزمات مختلفة في المشتقات النفطية، في الغاز المنزلي، وحتى في الغذاء. رئيس الوزراء شايع الزنداني أكد اليوم في تغريدة له وفي تصريح له، أكد أن القوات الحكومية ماضية في تقدمها، وأكد أن اليمنيين ماضون في تقدمهم وماضون نحو استعادة دولتهم واستعادة مؤسسات الدولة بشكل كامل.
0: الآن مشاهدينا نتابع مع الزميلة ليلى شيخ لي في فقرة سياق الحدث قراءة في تداعيات التصعيد العسكري في محيط مضيق باب المندب في اليمن على الصعيدين الإقليمي والدولي وانعكاسات ذلك على أمن الملاح.
3: أهلا بكم في سياق الحدث. اليمن ساحة صراع وورقة نفوذ ومعركة ممرات بحرية تمتد من باب المندب وجزيرة ميون الاستراتيجية المتحكمة بالمضيق وصولا إلى مضيق هرمز الذي تعطلت حركة الملاحة عبره بسبب تداعيات الحرب منذ أكثر من 8 أشهر واستمرار سلسلة الهجمات التي تستهدف الملاحة النفطية وخطوط الأنابيب في المنطقة. لاعبون رئيسيون في هذا الملف، لكل منهم موقفه وخطته، وهم اليمن، مجلس التعاون الخليجي، والاتحاد الأوروبي. إذن تصريحات ومواقف متلاحقة لهؤلاء اللاعبين، أهمها ما قاله عبد الملك المخلافي مستشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، أن باب المندب تحرر من بقايا ميليشيا الحوثي الإرهابية بحسب تعبيره، وعاد الممر العربي إلى أهله، وأصبح البحر الأحمر أكثر أمناً. أضاف المخلافي أن باب المندب بوابة اليمن إلى البحر الأحمر، ولا معبر ولا منصة للقرصنة، ومشروع إيران وما بدأ بتحريره لن يتوقف حتى تستعاد دولة كاملة في اليمن. في المقابل يقول نصر الدين عامر القيادي في جماعة أنصار الله الحوثيين تعليقا على تطورات باب المندب، إن التحالف يكرر كل يوم أو يومين هذا الإعلان من جديد. وأشار عامر إلى أنه في جميع الأحوال على التحالف تحمل عواقب استمرار عسكرة باب المندب وتداعيات ذلك على أمن الملاحة. أما في ردود الفعل الإقليمية والدولية على استهداف المنشآت المدنية السعودية، يقول الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، يقول إن استهداف ميليشيات الحوثي لمطار الملك خالد الدولي في الرياض جريمة إرهابية مدانة وتجاوز خطير. وأكد البديوي تضامن دول مجلس التعاون الخليجي الكامل مع السعودية في جميع ما تتخذه من إجراءات. رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين قالت إن الحوثيين استهدفوا مجدداً مطار الرياض، مشددة على أن الهجمات التي تستهدف البنية التحتية المدنية غير مقبولة. وأضافت فوندرلاين في تغريدة على منصة إكس أن على من وصفتهم بوكلاء إيران وقف أعمالهم المتهورة والعنيفة. يواجه جماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن حملة عسكرية من القوات الحكومية بدعم جوي لاستعادة مناطق تهدد الملاحة عبر باب المندب، بينما يردون بتكثيف الهجمات الصاروخية على الرياض والمنشآت الحيوية. هذه التطورات الميدانية نتابعها مع الزميل عمر عبد اللطيف على الشاشة التفاعلية. تفضل عمر.
4: نعم ليلى، تطورات لافتة جنوبي اليمن، وأبدأ بجبهة باب المندب، حيث قالت القوات الحكومية اليمنية أنها أرسلت تعزيزات عسكرية إلى منطقة باب المندب وذباب، إضافة إلى جزيرة ميون. طبعا هذه التعزيزات قالت القوات الحكومية أنها لتمشيطها ولاستكمال السيطرة العسكرية عليها، حيث كانت سيطرت عليها قبل عدة أيام والآن تقوم بتمشيط هذه المناطق. أما جماعة أنصار الله الحوثيون فقالت قالت إنها صدت هجوما للقوات الحكومية جاء من محافظة لحج باتجاه باب

0: المندب، وقالت جماعة أنصار الله إنها صدت هذا الهجوم ودفعتهم إلى التراجع باتجاه محافظة لحج. أشير هنا إلى أهمية جزيرة ميون، هذه الجزيرة التي تقسم باب المندب إلى قسمين قناتين، الأولى بعرض نحو 3 كيلومترات والثانية الشرقية بنحو أو الغربية بنحو 25 كيلومترا، ليصل عرض المضيق إلى نحو 30 كيلومترا. طبعا أهمية هذه الجزيرة كونها تضم مطارا صغيرا وميناء، هذه صور لأقمار اصطناعية التقطت في شهر يوليو. أهمية هذه الجزيرة كما ذكرت بأن من يسيطر عليها يشرف على الممرات المائية الحيوية في باب المندب. أشير أيضا إلى هنا أهمية هذه المناطق على الساحل الغربي، حيث تحاول القوات الحكومية السيطرة عليها، هي سيطرت على باب المندب وذباب واقتربت من السيطرة على المخا هنا في هذه المنطقة، وهي تتوجه بحسب خبراء عسكريين إلى الحديدة. الحديدة تضم ثاني أكبر ميناء في اليمن وهو شريان تجاري للبلاد، كما أنها تطل على الممرات الملاحية والبحرية في البحر الأحمر. أشير إلى جبهة أخرى مشتعلة في محافظة تعز، حيث قالت القوات الحكومية إنها سيطرت على مديرية المصراخ في هذه المنطقة، بينما تخوض اشتباكات مع جماعة أنصار الله الحوثيين في الأقروض، إضافة إلى جبل حبشي وطور الباحة على الطريق باتجاه عدن، وكذلك في منطقة التربة والوازعية، حيث قالت القوات الحكومية أنها سيطرت على أجزاء من الوازعية وما زالت تتقدم فيها. أشير إلى ما ذكره التحالف بأن جماعة أنصار الله الحوثيين قصفوا داخل الأراضي السعودية، قصفوا مطار الملك خالد في هذه المنطقة، وقالت هيئة الطيران المدني السعودية إن قتلى وجرحى أصيبوا في هذا القصف، وقالت جماعة أنصار الله إنها قصفت بالصواريخ البالستية مناطق في نجران إضافة إلى خميس مشيط وكذلك في جازان وأبها. المتحدث باسم التحالف قال إن معظم الصواريخ التي تطلق باتجاه الأراضي السعودية تنطلق من محافظة عمران في هذه المنطقة، في عمران إضافة إلى صعدة وكذلك من صنعاء. إذن المتحدث باسم التحالف قال إن مصدر التهديدات الحوثية تنطلق من صعدة وعمران وصنعاء، وقال التحالف إنه قصف اليوم منصات للصواريخ يستخدمها الحوثيون في هذه المناطق. طبعا كانت هذه أبرز التطورات المشهد في اليمن ليلى حتى اللحظة. أعود إليك.
1: شكرا عمر. إذا نتعمق في كل هذه التطورات اليمنية بمختلف أبعادها وتداعياتها المحلية والإقليمية والدولية مع ضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير في سياسات الشرق الأوسط. أهلا وسهلا دكتور. إذا كيف دخل باب المندب على الخط؟ يعني كل هذا الحديث الآن عن باب المندب.
2: باب المندب الحقيقة منذ 7 أكتوبر أخذ يعني دورا كبيرا في النقاش الإقليمي والنقاش الدولي. تذكرين أنصار الله الحوثيين أغلقوا في وجه كل ما يتعلق بإسرائيل، وأدى هذا لإغلاق ميناء إيلات إسرائيلي لفترة ربما حتى الآن. من ذلك الوقت بدأ باب المندب يعود إلى الساحة بصفته ممرا ملاحيا معرضا. طبعا الأمر الثاني كان وهو نشاط ما يسمى بالقراصنة، جعل باب المندب أيضا أمر مهما جدا. الآن في ظل ما يجري بعد إغلاق مضيق هرمز، باب المندب عاد ليؤكد على فكرة أساسية، أن إمكانية تصدير أزمة مضيق هرمز إلى باب المندب واردة بنسبة عالية جدا لسببين. السبب الأول، هناك حليفا لإيران هم أنصار الله الحوثيين، وهناك مسألة أخرى، هناك خلاف إقليمي على مسألة على إيران تريدها، وهي قضية تصدير النموذج هرمز إلى باب المندب لتعظيم التكلفة على الولايات المتحدة ومعها العالم بسبب الحرب التي
1: من المتضرر عليها. الأكبر من هذا التعطيل
2: باب المندب ليلى إذا تعرض إلى إغلاق أو حتى إرباك أمني، المتضرر الأساسي سوق الطاقة، 12% من الطاقة سيخرج من السوق وسيصبح أغلى، تكلفة التأمين أغلى إلى غير ذلك. المتضرر الآخر الأوروبيون بشكل عام، باب المندب يعبر منهم ما يعادل من 50-60% من تجارتهم القادمة إلى الصين، من الصين عفوا، وبالتالي هذا تضرر كبير جدا. الملاحة البحرية في البحر الأحمر تتضرر بشكل كبير، كل الدول المطلة على البحر الأحمر ستصبح اقتصادياتها أضعف فيما يتعلق إذا تضرر باب المندب. طبعا المسألة الأخرى أنه كميات النفط التي تخرج من خط شرق غرب في السعودية أيضا ستتضرر بشكل مباشر.
1: هذا الاستهداف للسعودية تحديدا

0: إذن بهذه الطريقة ضرب المنشآت المدنية، ماذا تقرأ فيه؟ يعني كيف نربطه بالصورة الأكبر؟
1: ليلى، اليمن ما يحدث فيه هناك ثلاث مستويات لفهمه. هناك مستوى إقليمي يتعلق بموضوع إيران، هناك مستوى دولي موضوع الملاحة، وهناك مستوى محلي وهو دور الحوثيين كلاعب في المشهد السياسي اليمني. في العام 2015 سيطروا على العاصمة، أرادوا أن يفرضوا أجندة سياسية معينة رفضها الإقليم. هناك ترتيبات جرت ومفاوضات في عواصم مختلفة من أجل تسوية سياسية داخلية يكون الحوثيون جزءا منها. الحوثيون يبدو أنهم منذ سيطرتهم على العاصمة صنعاء رفضوا ذلك وأرادوا أن يفرضوا أجندتهم بشكل كبير جدا. الدورة اليمنية خاضت هذا المعترك كله ولكنها ضعفت. في الفترة الأخيرة صار في نوع من التقوية للدولة في اليمن، وهناك طرف إقليمي هنا المملكة العربية السعودية تريد أن ينتهي هذا الملف بشكل يضمن دولة مركزية قوية في اليمن مع عدم تهديد الملاحة البحرية. الهجوم الذي يقوم به الحوثيون على السعودية هو جزء من إرباك دور السعودية في ما يجري، أولا في موضوع إعادة بناء الدولة في اليمن وفي موضوع أمن الملاحة البحرية بشكل أساسي.
0: ماذا عن يعني العالم؟ هل سيقف متفرجا مثلا سواء بالنسبة للولايات المتحدة سواء بالنسبة للأوروبيين الذين الآن يتحدثون عن وكلاء إيران؟
1: المشكلة أن الأمريكيين ذهبوا إلى نقاش مع الحوثيين والحوثيين وعدوهم أن المضيق لن يغلق بشكل كامل، ويبدو أن ترامب فعلها للمرة الثانية بعد أن فعلها في سياق الحرب 7 أكتوبر كما تذكرين في سياق المواجهة بين إسرائيل والحوثيين. الآن هو عمليا وكأنه وضع دوره على على على الجانب. الأوروبيون دورهم متردد، هناك مجموعة التي شكلت من أجل أمن ملاحة البحر الأحمر، هناك التحالف البحري أيضا 58 دولة، لكن هذا يحتاج إلى تفعيل أكثر من أجل ضمان عدم أن يغلق المضيق. الشيء الأساسي في هذا الموضوع أنه هذه الجهود ليست جهود موحدة، هي جهود مجموعات لوحدها. المطلوب الحقيقي في هذه المرحلة أن تتوحد هذه الجهود وتركز على فكرة أساسية وهي أن لا يغلق المضيق وأن لا تهدد الملاحة فيه. في عندنا مستويين، أن يغلق أو أن يهدد. التهديد في أي مكان ممكن أن يحصل، إذا لغم حصل، إذا هجوم على سفينة حصل، المضيق تقريبا شبه يغلق، وبالتالي المطلوب وقف التهديدات على المضيق وليس الانتظار لحين إغلاقه.
0: أشكرك جزيلا دكتور محجوب الزويري،
1: شكرا جزيلا
0: معنا. إذن بهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث اليوم، وعودة الآن إلى غرفة الأخبار.
2: في ملف التوتر الأمريكي الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده ستنهي الأمر قريبا بطريقة أو بأخرى. من جهته قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن بلاده أكدت دائما على أهمية الحوار، مضيفا أنه يكون مجديا حين لا يترافق مع استخدام القوة. حول هذه التصريحات ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم. مراد.
3: نعم حسن، وفي آخر تصريحات الرئيس ترامب بشأن ملف إيران قوله إن الحرب مع إيران سوف تحسم بطريقة أو بأخرى، سوف تنتهي بطريقة أو بأخرى، وأن الولايات المتحدة لديها قدرات على الطريقتين معا. فيما يتعلق بالمسار السلمي قال إن هناك محادثات مثمرة مع الجانب الإيراني، وقال إن إيران تريد أن تقدم لنا أي شيء نريده حسب قوله، ولكنه قال إنه فيما يتعلق بالاتفاق فإنه في المرحلة الحالية ليس الخيار الذي يرغب فيه، بعبارة الرئيس دونالد ترامب. فيما يتعلق بالخيار الآخر قال أنهينا التهديد النووي الإيراني، وقال إن إيران كانت تشكل تهديدا، ما يعني هو يؤكد هنا على أن هذه الحرب شنت لأن هناك كانت ضرورة وأن هناك كان تهديد، ذكر تحديدا تهديدات لإسرائيل ودول في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، ذكر مجددا مدينتي لوس أنجلوس وسان دييغو، وهو في هذه النقطة تحديدا يقدم مزيد من الإيضاحات بعد الضجة الكبيرة التي تبعت تصريحات له خلال مهرجان انتخابي قال فيها لندعهم يضربون لوس أنجلوس ولندعهم يضربون سان دييغو، ما استدعى حملة رد واسعة من الديمقراطيين ووسائل الإعلام حتى الآن ما تزال تتعاطى مع هذا الأمر. الرئيس ترامب أوضح هذه النقطة أكثر من مرة وهو يكررها أيضا في آخر تصريحاته.
2: نعم.
3: ويربط المسألة من أن

0: ثمة احتمال لتهديد إيراني كان جدي، وأنه أنهى هذا الاحتمال بالهجوم على المنشآت النووية الإيرانية. حسن،
1: فقط مراد فيما يتعلق بموضوع الديزل والسماح لروسيا بتصدير الطاقة والديزل للولايات المتحدة.
0: نعم، وهذه النقطة تظهر كيف أن ملفات السياسة الخارجية باتت تتشابك مع الشأن الداخلي الأمريكي في موسم انتخابي الرئيس ترامب بهذه الصفقة مع الرئيس بوتين التي سوف تقوم فيها روسيا بالدفع بنحو 3 ملايين طن من الديزل إلى السوق العالمية والولايات المتحدة الأمريكية، ما قد يسهم في خفض أسعار الديزل في هذا الموسم الانتخابي. هو في ذات الوقت استدعى انتقادات من الرئيس الأوكراني الذي وصف هذا الأمر بأنه غير عادل، هذه الصفقة من أنها غير عادلة ومن أنها مكافأة لبوتين. وقد يذهب الكثير من الديمقراطيين في ذات الاتجاه، ما قد يسمح للرئيس ترامب وحزبه من استغلال هذا الأمر وتصوير الديمقراطيين على أنهم لا يرغبون في تخفيف الأعباء على المواطن الأمريكي، على الناخب الأمريكي. إذن هناك توظيف لكافة الملفات في هذه الانتخابات، حرب إيران، ملف أوكرانيا. لكن في المجمل هناك مساعي لإدارة ترامب لتخفيف هذه الكلفة على المواطن، وهناك العديد من الإجراءات التي اتخذت من أجل تخفيض الأسعار. حسن،
1: شكرا لك مراد هاشم مراسل الجزيرة من واشنطن. وإلى إيران، آخر المواقف والتصريحات الإيرانية يطلعنا عليها مراسلنا من طهران بابا ولد حرمة.
2: الرئيس الإيراني جديا حين يترافق مع استخدام القوة، وكان دبلوماسيون إيرانيون قد أكدوا أن هناك هذه الرسائل التي تتبادلها الولايات المتحدة وإيران عبر الوسطاء. في شأن آخر يتعلق بمضيق هرمز، تقول بحرية الحرس الثوري إنها تفرض سيطرة كاملة على ذلك المضيق. وينفي مسؤولون في الحرس الثوري تلك الأرقام التي تقدمها الولايات المتحدة بشأن كميات النفط وناقلة النفط التي تعبر من ذلك المضيق. وكان الحرس الثوري قد أكد أيضا أنه استهدف ناقلة غاز مسال بعد محاولتها العبور من الممر الجنوبي الذي تصفه إيران بغير القانوني والمخالف. وهناك هذه التأكيدات التي تأتي من مسؤولين في الجيش وفي الحرس الثوري على أن إيران سترد بطريقة مختلفة وبطريقة أشد إلاما على أي هجمات قد تشنها ضدها الولايات المتحدة الأمريكية وفي أي وقت.
1: ينضم إلينا من طهران مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، كما ينضم إلينا من واشنطن الدكتور كينيث كاتزمان الباحث في الدراسات الاستراتيجية والأمن الدولي. مرحبا بكما. أبدأ معك سيد كينيث واتزمان، و يعني التطور الأخير المتعلق بتخفيف العقوبات على روسيا في جانب تصدير النفط والديزل للولايات المتحدة، لماذا الآن قرر الرئيس ترامب ذلك؟
3: شكرا جزيلا على استضافتي مرة أخرى. واضح لماذا الرئيس ترامب يتخذ هذا القرار مع الروس، فهو يريد تخفيض أسعار المحروقات، وسعر الديزل تصاعد بشكل دراماتيكي، ربما وصل أعلى معدل لم يصله من قبل، وهو يلحظ عدم ارتياح الناخبين قبيل الانتخابات النصفية بسبب ارتفاع أسعار الطاقة. طبعا فمن مصلحته السياسية أن يتخذ هذا القرار، وأيضا هو يساعد حلفاء أمريكا أيضا، وقد فعل هذا من قبل. تتذكرون أنه خفف العقوبات على مبيعات النفط الروسية بسبب الهجمات الإيرانية على المضيق في الماضي. إذن

0: أمر ليس مختلفا، وهناك سابقة في ذلك، وقد اتفق مع الروس لتحريك مصادر الطاقة الروسية لتدخل السوق لخدمة أغراضه مع المستهلك الأمريكي.
1: سيد مختار حداد، الموقف الروسي هنا والتجاوب الروسي مع هذا المطلب الأمريكي كيف يمكن أن يفهم في إيران؟
2: تحية لكم وللمشاهدين الكرام. هذا يفهم يعني في إطار يعني المساعي الروسية والأمريكية من أجل إنهاء حرب أوكرانيا، وكذلك يعني المغازلة بين أمريكا وروسيا. يعني إيران تعرف تماما يعني هي مثل هذه الإجراءات في نهاية المطاف لن تخرج الرئيس الأمريكي من هذا المأزق، والرئيس الأمريكي يعاني من مأزق كبير. ولا نستغرب حتى قريبا نرى بأن يطالب المساعدة من كوريا الشمالية ومن دول أخرى الذي يكون لها العداء أو هو يعني يشكل لها خطرا. ولكن هل هذا بشكل حقيقي سينقذه من هذا المأزق؟ من المؤكد لا، لأنه عندما إيران تضيق الخناق في مضيق هرمز تعلن اليوم توسيع عملياتها وحتى متابعة السفن التي إذا عبرت من مضيق هرمز، هذا حتما يعني يؤدي إلى تفاقم الأزمة بالنسبة للرئيس الأمريكي. وبمثل هذه الحلول المؤقتة والذي في أي وقت ممكن تنهار، في أي لحظة ممكن تنهار، يعني هناك كذلك يعني إجراء روسيا لمثل هذا الموضوع أو تنفيذ روسيا لمثل هذا الموضوع، هذا يعود كذلك إلى السلوك الأمريكي المستقبلي ودعمها لأوكرانيا ومساعدتها لأوكرانيا أو دور الدول الغربية في دعم أوكرانيا. ممكن في أي لحظة روسيا كذلك توقف العملية. ولكن نهاية المطاف هذا لن يؤثر على العلاقة بين إيران وروسيا، خاصة يعني هناك قبل ساعات يعني ويعني أقل من 48 ساعة هناك كان لقاء مهم جمع بين رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية والرئيس الروسي من أجل متابعة العلاقات بين البلدين والاتفاق التعاون الاستراتيجي الشامل.
1: سيد كينيث كاتزمان، هل يمكن ربط هذا الموضوع بالتهديدات المستمرة بالتصعيد من قبل الرئيس ترامب، وربما كلامه مؤخرا يعني اليوم أنه سينهي هذا الأمر بطريقة أو بأخرى من دون أن يوضح؟
0: شكرا على سؤالك. نعم، ليس واضحا لأي طرف بأي اتجاه الرئيس ترامب ينوي فيه إنهاء هذا النزاع. هو يجرب الدبلوماسية، وواضح أنه يجرب الضغط الاقتصادي وعملية المنبوذ الاقتصادي، ويستمر في فرض الحصار البحري. بالتأكيد هو يفضل ذلك على التصعيد العسكري، رغم أنه تحدث عن التصعيد العسكري، لأنني لا أعتقد أن هذا كله سيؤثر في تغيير الموقف التفاوضي الإيراني. المزيد من القصف الجوي والحملات الجوية في الماضي لم تؤدي إلى تغيير الوضع التفاوضي الإيراني، وخاصة حول الملف النووي. وأعتقد أن التصريحات الإيرانية اليوم تفيد بأن موقفهم لم يتغير حول تخصيب اليورانيوم. إذا كما قلنا عدة مرات، الأداة الحقيقية بيد الرئيس ترامب والتي هو لم يستخدمها وربما استبعدها على الغالب كثيرا هي خيار العمل البري، وهذا في نظر كثيرين قد يغير الموقف ويحقق أهداف أمريكا، لكن الرئيس ترامب اختار عدم ذلك، وهذا يبين عدم نجاحه في تحقيق أغراض أمريكا في هذه الحملة.
1: طب عدم نجاح الرئيس ترامب سيد مختار حداد، يقابله في الجانب الإيراني أيضا خنق اقتصادي و يعني حصار يؤثر على الداخل الإيراني. إلى أي مدى تستطيع إيران الصبر وتحمل ذلك؟ هل الوقت لصالحها في هذه الفترة؟
2: يعني أولا هذا من الخطأ أن يظن البعض أن الرئيس الأمريكي من خلال 50,000 جندي يستطيع أن يفعل شيئا. بل على من يفكر بذلك على أن يعلم أنه هذا يعني وبلد كبير مثل إيران، وهذا عدد من القوات البرية والعسكرية وكذلك المتطوعين الشعبيين الذي عندهم ملايين، أن هذا يشكل فرصة لإيران على فكرة، بأنه إذا هؤلاء دخلوا بريا هناك الموضوع اليوم يتحول من مضيق هرمز سيتحول إلى موضوع الأسرى الأمريكان أو القتلى الأمريكان، فلذلك هو يعرف هذا، فلذلك هو لن يقدم على مثل هذا الإجرام. بالنسبة للحصار كذلك إيران 47 عاما تواجه حصار، تواجه مثل هذا الأفران، تواجه أنواع من عمليات الحصار التي واجهتها، بل في فترة أوباما نتذكر يعني إيران واجه حصارا لا مثيل له، لأنه كان يحظى بقرارات مجلس الأمن الدولي وكانت كل الدول تتعاون مع أمريكا، ولكن هل إيران تراجعت في نهاية المطاف؟ أوباما أجبر بأن يأتي يجلس على طاولة المفاوضات ويصل إلى اتفاق مع إيران، والرئيس الأمريكي كذلك مجبر بأن اليوم خاصة هذه العقوبات لن يعني تحظى بدعم دولي، وهناك على أقل دول جوار إيران مستمرة بالعلاقات التجارية مع إيران.
1: سيد كينيث كاتزمان، سيكون الرئيس ترامب مجبرا للقبول باتفاق مع إيران، وخطوة السماح لروسيا بتصدير الديزل تؤكد أن وضع مضيق هرمز ليس كما يتحدث عنه الرئيس ترامب، ما رأيك؟
0: نعم، هذا الكلام ليس صحيحا بالضرورة. صحيح أن الولايات المتحدة تركز بشكل رئيسي على تصدير النفط، لكن ما زالت هناك فجوة كبيرة في تصدير النفط والمشتقات النفطية والمنتجات النفطية، وإيران الولايات المتحدة عفوا نجحت في إخراج الكثير من الشحنات النفطية، وبالنسبة لإيران الأمر ليس كذلك، فصعوباتها كثيرة. صحيح أن الرئيس ترامب يحاول إبقاء أسعار الطاقة متدنية وتعزيز الحصار على إيران، لكن هذا لم يؤدي إلى تغيير إيران لموقفها، ونحن نسمع بشكل متكرر من الجانب الإيراني أنهم لن يغيروا موقفهم، والرئيس ترامب حاول عدة مرات التفاوض ومؤخرا رفض مقترحا إيرانيا في أسبوع الجمعية العامة للأمم المتحدة، لكن هذه ليست كلمته الأخيرة، هناك استمرار في تبادل المواقف والرسائل بين الطرفين، كلا الطرفين لم يختلفا إلى حد اللا رجعة، لكن هناك خلافات في قرارات وموقفي نعم. كلا الطرفين ما زال هناك فرق كبير، لكن الاختلافات الأساسية في رأيي ليست كبيرة. في رأيي
1: الاختلافات ليست كبيرة، توافق على هذا الرأي سيد مختار حداد؟
2: يعني إذا أمريكا عادت إلى مذكرة تفاهم، هناك في موضوع الملف النووي باعتقادي يمكن أن توصل إلى اتفاق، وهذا واضح يعني حتى من التصريحات الأمريكية يعني بعد مذكرة التفاهم، وكذلك يعني الذي حتى الآن لم نرى يعني فيها تغيير كبير. أما الاختلافات كبيرة، كيف كبيرة؟ أن هناك توجد إيران متمسكة باتفاقيات دولية، وتوجد أمريكا ناكسة للعهود ومرتين قلبت طاولة المفاوضات، والآن ما تطرحه إيران لم يكن أمر صعب، يعني إيران تقول لأمريكا
1: نعم.
2: عودي إلى مذكرة التفاهم ونفذي البنود السبعة التي كان عليك أن تقوم بتنفيذها، فلذلك يعني هناك يعني إيران هذا مطلبها الأساسي وليس مطلب غير قانوني أو
1: شكراً.
2: يعني مطلب تعجيزي بالنسبة لأمريكا.
1: مختار حداد، حدثتنا من طهران، شكرا لك، وشكرا لكينيث كاتسمان كان معنا من واشنطن. الآن مشاهدينا إلى قراءة في أبعاد تصريحات الرئيس الأمريكي بشأن القدرات الصاروخية الإيرانية وقدرتها على الوصول إلى الأراضي الأمريكية في هذه الفقرة العسكرية مع الزميلة وسيلة علمي.
3: أهلا بكم في هذه الفقرة العسكرية التحليلية إلى سان دييغو ولوس أنجلوس، حيث توجد منشآت عسكرية أمريكية كبرى بما في ذلك موانئ بحرية وقواعد تابعة للقوات الجوية. تتجه الأنظار بعد أن جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله إن إيران كانت ستستهدف على الأرجح المدينتين بسبب سهولة مسار الصواريخ إليهما. ترامب كان قد حذر أيضا في تصريحات سابقة بأن المدن الأمريكية كانت ستتعرض لتهديد من إيران لو أنه لم يشن حربا هناك في وقت سابق من هذا العام، وأنه لولا ضربات قاذفات B-2 الاستراتيجية الأمريكية لكانت إيران على بعد أسبوعين أو 3 أسابيع من امتلاك سلاح نووي. هذه التصريحات بأبعادها العسكرية التحليلية وفي ظل استمرار أزمة الحرب في المنطقة نحللها مع ضيفنا في الاستوديو العميد إلياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا بك عميد إلياس. إذا ترامب يقول إن إيران كانت على الأرجح ستستهدف سان دييغو ولوس أنجلوس، كيف قرأت هذا التصريح من حيث التوقيت والمضمون كذلك؟
4: التوقيت مهم جدا، حالة الحرب، الحشد العسكري في المنطقة، وبالتالي اليوم تتمتع إيران أو تملك إيران الكثير من الصواريخ البالستية والمسيرات، حتى أن نيويورك تايمز قالت أنه قدم للرئيس من قبل البنتاغون والقيادة المركزية عدة خيارات، عدة سيناريوهات، 5 على الأقل لليمن ولإيران، أهمها أن يكون هناك 3 أيام من القصف السريع والكثيف أو المكثف على المسيرات والصواريخ البالستية. ولكن قد تريد إيران وسيلة أن تضرب الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن هل الوسيلة متوفرة؟ هذا الأمر ليس متوفر. لماذا ذكر على سبيل المثال سان دييغو؟ في سان دييغو هناك كامب بندلتون، وهي القوة البحرية المشاة البحرية المريز، والتي تذهب حاليا باتجاه بحر العرب. 2، قاعدة كوروناد فيها هي مركز لثلاثة حاملات طائرات، منها اليوم تيودور روزفلت قادمة إلى المنطقة، كارل فينسون، وحتى أبراهام لينكولن. فإذا هي ذات قيمة كبرى مهمة جدا. أيضا مهمة لماذا وسيلة؟ لأنها على الساحل الغربي، وبالتالي هي الاستعداد المستقبلي لأي صراع بالمحيط الهادي مع الصين.
3: لكن عميد إلياس، ترامب هو قال هذه المعلومة، لم يقدم أي أدلة وما شابه ذلك، الكثير من الشكوك حول واقعية هذا الكلام، وهناك من ربطه بأسباب سياسية انتخابية في الولايات المتحدة.
4: هي أسباب سياسية داخلية، نحن على عدة أسابيع من الانتخابات بداية نوفمبر، نحن على مشكلة داخلية بسبب ارتفاع الديزل، واليوم يطلب من شراء ديزل من روسيا والتي عليها عقوبات. فإذا نحن أمام مرحلة أساسية. دائما الرئيس ترامب من الكتب التي قرأناها عنه يقول أو يريد فعلا أن يتمسك بالريتوريك أو بالخطاب، هو دائما السردية هو التي يتحدث فيها، هو الذي يتقدم على غيره، وبالتالي ما على الغير إلا فعلا أن يرد عليه. هذه تعتبر عندما ربط فلاي دبي بإيران، عندما ربط ويلفورد في بريطانيا ونقل 12 قاذفة استراتيجية B-1 إلى الولايات المتحدة الأمريكية، دائما الربط هو باتجاه إيران. هذا هو أسلوب الرئيس ترامب في التعامل مع السياسة الخارجية.
3: وربما لافت عندما نقول لوس أنجلوس وسان دييغو، قبل أيام وفي تصريحات انتخابية قال دعهم يدمرون سان دييغو، دعهم يدمرون لوس أنجلوس، وهنا الربط، لماذا بالتحديد هاتين المدينتين؟ ما الدلالة من وراء ذلك؟
4: أولا سان دييغو كما قلت هي مركز لثلاثة حاملات طائرات مهمة جدا، يعني 3 حاملات طائرات، نتحدث عن تقريبا 12 ألف جندي بحار، نتحدث عن 200 طائرة، وهي فعلا التي تخوض هذه الحرب والحصار البحري على إيران. تبرير الحرب هو يؤكد،
3: هل تملك إيران القدرة للوصول وتهديد الساحل الغربي الأمريكي؟
4: حتى الآن كلا، نتحدث أطول مدى لصواريخ إيران لا يتعدى 2500 كيلومتر، خرم شهر 4-3 وغيرها، ولكن يقال أن إيران عندما خلال الحرب استعملت صواريخ بمدى 4000 كيلومتر لاستهداف قاعدة دييغو غارسيا،
3: لم تنجح العملية،
4: لم تنجح العملية، سقطت في نصف المسار. ولكن يقال ومن المصادر المفتوحة أن هذه الصواريخ هي هوسانغ 10 من كوريا الشمالية، أو قد تكون معدلة وسيلة للوصول إلى سلاح متقدم. هناك 3 مراحل، المرحلة الأولى هي التصميم، 2 الاختبار، ثلاثة الدمج من ضمن المنظومة الصاروخية. هذا الصاروخ على 12,000 كيلومتر بين إيران أو أكثر، بين إيران والساحل الغربي، هذا الأمر يتطلب صناعة جسم الصاروخ، الحشوة الدافعة، فعلا أجهزة التوجيه، وبالتالي القدرة على الصمود. بالإضافة إلى هناك شيء بسيط جدا، هذه المسافة تستلزم 45 دقيقة تقريبا للوصول، قد تكون الأرض في هذه المرحلة قد دارت إلى محل

0: 4000 كيلومتر قد تصل إلى باريس إلى أوروبا، وبالتالي 4500 قد تصل إلى لندن. يعني إذا فعلا استطاعت إيران أن تملك هذه الصواريخ بمدى 4000 كيلومتر، هي قادرة على ضرب القلب الأوروبي وأغلب العواصم الأوروبية. ولكن في الصواريخ الموجودة حاليا هي قد تصل فقط إلى جنوب أوروبا، يعني تركيا وأكثر بقليل، ولكن هذا الأمر يعتبره على أنه خطر مستقبلي. من هنا الحشد المعنوي، الحشد الشعبي والرأي العام الأساسي بالنسبة للرئيس ترامب.
1: وبالتزامن هناك حشد عسكري كما تفضلت، وحاملة روزفلت ستصل إلى المنطقة نهاية شهر نوفمبر. هل تدخل هذه التصريحات في سياق ربما التحضير والتبرير لعملية عسكرية قادمة، مع العلم أنه قال لن نشن هجوما قبل الانتخابات؟
0: وسيلة، هناك شيء حدث اليوم، فوكس نيوز تحدثت عنه والبحرية الأمريكية، أنه فعلا تيودور روزفلت قادمة إلى المنطقة، ولكن في نفس الوقت هناك فعلا خروج لحاملة الطائرات. يعني عندما نتحدث عن حاملة الطائرات في هذه المنطقة، يعني كان هناك تقريبا حاملتي طائرات في هذه المنطقة، في منطقة الحصار، وإحداها ذهبت باتجاه تايلاند مع مدمرة. يعني اليوم ما نتحدث عنه في المنطقة فقط هو حاملة طائرات واحدة، جورج واشنطن، جورج بوش، اتجهت باتجاه تايلاند، وآتي روزفلت إلى هذه المنطقة. دائما دائما في القرار السياسي الأمريكي هناك قرار سياسي، تحضير عسكري، وبالتالي وور جيمينج لأي خيار عسكري على أن يوافق الرئيس في مرحلة لاحقة تحقيق الأهداف وكيفية إنهاء الحرب، وهذا الأمر لم يحصل حتى الآن.
1: شكرا جزيلا لك العميد إلياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي ضيفنا هنا في الاستوديو. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الفقرة. نعود بكم الآن من جديد إلى غرفة الأخبار.
2: في تطورات التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، أفاد مستشفى شهداء الأقصى باستشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال شرقي مخيم المغازي وسط القطاع، كما أعلن مصدر في الإسعاف والطوارئ عن استشهاد آخر متأثرا بإصابته بنيران قوات الاحتلال في جباليا شمالي القطاع. من جانب آخر، نفت وزارة الصحة في غزة ادعاءات الاحتلال الإسرائيلي بشأن تحول المستشفيات في القطاع إلى مراكز تستخدم لأغراض عسكرية، مؤكدة مخاوفها من انعكاس تهديدات الاحتلال باقتحامها على سلامة المرضى واستمرارها في تقديم الخدمات الطبية.
3: لم يكتف الاحتلال بما خلفه من خراب ودمار في مستشفيات غزة خلال الحرب، بل يعود مجددا ليضعها في دائرة الاستهداف، هذه المرة عبر التحريض عليها بذريعة استخدامها لأغراض عسكرية. داخل الأقسام يعيش المرضى مزيجا من ألم المرض وخشية التعرض للاعتداء، مخاوف يتحدث عنها المرضى وذووهم.
4: وما نقتلنا كنا الاحتلال، يقتل كل أولادنا، خلص بدش أولادنا يضلوا في الحياة، بدش يخلي شبابنا يضلوا، ما ضلش حدا اصلا، كله راح. ابني مصاب له شهرين ونص سنه، وما فيش في المستشفى الا مرضى، انا ما شفتش الا مرضى من يوم ما جينا.
3: ومع الانهيار شبه الكامل للمنظومه الصحيه، تقدم الخدمات الطبيه للمرضى بامكانيات محدوده، بينما تنفي وزاره الصحه في غزه الادعاءات الاسرائيليه جمله وتفصيلا.
5: هذه المستشفيات تقوم بتقديم الخدمات وتقوم بتقديم الرعاية الصحية للمرضى، والمزاعم الإسرائيلية هي محض افتراءات وكذب وتضليل.
3: ولا تقتصر المخاوف على وزارة الصحة، إذ تنظر جهات أهلية إلى التهديدات الإسرائيلية للمستشفيات ببالغ الخطورة، مع ما قد تتركه من تداعيات على حياة المرضى واستمرار تقديم الخدمات الطبية.
6: المنظومة الصحية في قطاع غزة تعمل بشكل إنساني مدني، تراعي كافة الإجراءات وكافة الادعاءات التي يقوم الاحتلال بتسويقها وترويجها، هي عبارة عن أكاذيب وأضاليل لا مكان لها بالأساس من الصحة.
3: خلال الحرب دمر الاحتلال عشرات المستشفيات والنقاط الطبية، وقتل نحو 1700 من العاملين في القطاع الصحي، بينما لا يزال عشرات منهم رهن الاعتقال وسط تراجع مستمر في قدرات المنظومة الصحية.

0: الأمريكية.
1: من هنا حيث لا تزال آثار الدمار حاضرة، تبدو التهديدات الجديدة عبئاً إضافياً على منظومة صحية لم تتعافى من آثار الحرب، وعلى مرضى لا يملكون الترف البحث عن مكان آخر للعلاج. غزة العلول، الجزيرة، مدينة غزة.
0: في الضفة الغربية شن مستوطنون هجمات متفرقة استهدفت مزارعين ونشطاء أجانب وصحفيين بالتزامن مع موسم قطف الزيتون، وأفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بتسجيل 19 اعتداء وسط مخاوف من منع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم.
2: هجمات متتالية يشنها مستوطنون في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، ولا يسلم منها مزارعون ولا نشطاء أجانب ولا صحفيون. ففي دير بزي غرب رام الله شملت الاعتداءات الجميع في مشهد لم يتوقف عند الترعيب والملاحقة، بل طال طاقم الجزيرة في محاولة لمنعه من التغطية.
3: ما بدهم حدا يصير ينزل في الأراضي هاي، عشان دايركت يجي يحكي لك، بحكي لك إنه تم فرض منطقة عسكرية مغلقة، وهذا اللي صار. أجى الضابط حكى لي كجهة مسؤولة في البلد، أنا أجى خبرني رسميا هاي المنطقة بدك تطلع من هون لأنه ما في تنسيق، وهي منطقة عسكرية مغلقة لا يسمح للتواجد أي شخص فيها حاليا.
2: ولم تقتصر الاعتداءات على منطقة بعينها، إذ اتسعت رقعتها في أنحاء الضفة الغربية بالتزامن مع موسم قطف الزيتون الذي تحول في مناطق عدة إلى ساحة للمواجهة والترهيب. في ظل مخاوف المزارعين من الوصول إلى أراضيهم وجني محاصيلهم، وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان سجل 19 اعتداء لمستوطنين في مؤشر على اتساع نطاق الهجمات التي تطول فلسطينيين وممتلكاتهم.
4: في الأيام هذه المستوطنون يستبيحون كل الضفة الغربية، كل القرى الفلسطينية، ويعتدون على المزارعين ويسرقون المحصول الفلسطيني. الفرق الوحيد بين الفلسطيني وبين الإسرائيلي أن المستوطنين يسرقون الزيتون من أجل المال، بينما الفلسطيني يدافع عن أرضه من أجل كرامته وحقه وجذوره وتاريخه على هذه الأرض.
2: ومع تصاعد هذه الاعتداءات تتزايد المخاوف على سلامة المزارعين خلال موسم قطف الزيتون، في وقت لا تقتصر فيه الهجمات على الأفراد وممتلكاتهم، بل تمتد إلى محاولات منع توثيق ما يجري ميدانيا وحجب الصورة عن عنف مستوطنين آخذ في التزايد كما يقول فلسطينيون.
5: من دير بزيع إلى مناطق متفرقة بالضفة الغربية تتواصل اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم في موسم حصاد الزيتون، تحت حماية قوات الاحتلال التي تواصل قمع المواطنين في مشهد يعكس رقعة الاعتداءات. منتصر نصار، الجزيرة، من بلدة دير بزيع غرب رام الله، فلسطين.
0: خرجت في بلجيكا مظاهرة نظمتها النقابات العمالية تطالب الحكومة بوقف خطتها القائمة على الحد من القدرة الشرائية للمواطنين، مقدمة بديلا يوفر للحكومة 21 مليار يورو لموازنة العام المقبل. وقد حاولت قوات الأمن البلجيكية تفريق المتظاهرين باستخدام مدافع المياه والغاز المسيل للدموع في وقت تسببت فيه المظاهرة بشلل في المواصلات.
6: خلف نظرات هذه الشابة وابتسامتها تساؤلات عن مستقبل قد يبدو مبهما على ما يقوله المشاركون من أبناء جيلها الذين شاركوا في هذه المظاهرات المنددة بسياسات الحكومة الاقتصادية. فالنقابات البلجيكية أعلنت التعبئة لمظاهرة خرج فيها نحو 30,000 شخص وفق الشرطة، بينما أكدت النقابات أن العدد بلغ الضعف. الهدف من هذا التحرك هو إسقاط الخطة الحكومية الرامية إلى توفير 10 مليارات يورو لموازنة 2027 من خلال الضغط على النفقات برفع ضريبة القيمة المضافة وتقليل المساعدات الأسرية، وهو ما يراه البلجيكيون استهدافا لجيوبهم.
7: هناك وزراء يتقاضون 22,500 يورو راتبا صافيا شهريا، ولديهم منازل مدفوعة التكاليف ولا يدفعون إيجارا، ثم يطلب منا نحن أن ندفع، يطلب من وزارة التربية أن تدفع، يطلب من الجميع أن يدفعوا باستثناء من يحكموننا.
6: خراطيم مياه، غاز مسيل للدموع، ضرب واعتقال، كل هذا استخدمته الشرطة البلجيكية لتفريق المتظاهرين وسط اتهامات متبادلة بين النقابات والحكومة حول المتسبب بافتعال العنف.
7: حكومتنا لم تعد تستمع إلينا منذ وقت طويل. جورج لوي بوشي يتجاهل حقوقنا ويدوس عليها، وكذلك حزبه. نحن نحاول التأكيد على أهمية الشباب، لأن الشباب هم المستقبل وهذا واقع.
6: النقابات البلجيكية طرحت من طرفها خطة بديلة، الضغط الأكبر فيها على أصحاب الشركات ورؤوس الأموال، لكن الحكومة البلجيكية تتخوف من أن خطوة كهذه قد تؤدي إلى هروب رؤوس الأموال.
8: في الميدان كر وفر بين متظاهرين ورجال الأمن، وفي أروقة السياسة خطة وخطة بديلة بين الحكومة والنقابات لتوفير مبلغ 10 مليارات يورو. فالحكومة مثقلة بأزمة الميزانية، والنقابات تريد إشراك أصحاب المصانع بتحمل العبء الاقتصادي والرهان على صاحب النفس الأطول. سلام كيالي، الجزيرة، بروكسل.
0: أعلنت لجنة نوبل النرويجية منح جائزة نوبل للسلام لعام 2026 للقاضية والحقوقية الأممية الجنوب أفريقية نافي بيلاي، مفوضة حقوق الإنسان السابقة. وقالت اللجنة أن بيلاي أسهمت بشكل محوري في ضمان محاكمة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.
9: من هنا، من أمام المعهد النرويجي لجائزة نوبل للسلام، أعلن عن فوز القاضية الجنوب أفريقية نافي بيلاي بهذه الجائزة لهذا العام. القاضية التي بدأت مسيرتها كمدافعة عن حقوق الإنسان في بلادها كانت من أبرز مناهضي نظام الفصل العنصري، ودافعت عن عدد من ضحاياه، وكان من أبرزهم الزعيم الأفريقي الراحل نيلسون مانديلا. تولت بيلاي لاحقاً منصب المفوضة الأممية لحقوق الإنسان، وفي عام 2025 شكلت لجنة للتحقيق فيما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخلصت إلى أن ما جرى في غزة هو إبادة جماعية، أمر لم يلقى استحساناً من إسرائيل ومن الولايات المتحدة. اليوم بهذا الإعلان تقول الجائزة ولجنتها أن العدالة لا تزال هي الركيزة الأساسية من أجل نظام عالمي متوازن، ويأتي ذلك في وقت تواجه فيه كل من المحكمتين الجنائية والعدل الدوليتين في لاهاي هجوما متزايدا من الولايات المتحدة وإسرائيل من أجل الضغط عليها لإيقاف التحقيق فيما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة. عبد الله الشامي، الجزيرة، أوسلو.
0: مستمرون معكم مشاهدينا في هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني والتطورات في اليمن والتصعيد الإسرائيلي في غزة والضفة. نلتقي على رأس الساعة.
10: الآن نسمع
11: خبر يعبر الحدود، قرار يغير المسار، شارع يتحرك،
12: بنقول اللي دقناه الله لا يدوقه لحدا،
11: وصوت يصنع صداه.
13: طولت 5 سنين لحتى وصلت سبتة، 5 أعوام وأنا تارك عيالي في مخيم في العراق.
14: سيطر المستوطنون على هذه الأراضي.
11: نرصد البداية،
15: مع أن النار لم تتوقف يوما.
11: نتابع التحول،
16: ما حدث لن يؤثر في إمدادات النفط.
11: نقرأ الأثر لحظة بلحظة ومن مكان إلى آخر.
17: قذيفة سقطت.
11: الجزيرة،
18: صاروخ باليستي.
11: نرى العالم من كل زواياه. We'll be right back.

0: الوضع اليوم خطير وخطير جدا. انت تحت بند الهدنة وكلهم بقتلك.
1: والله زقنا اليوم عن يوم نتمنى نموت.
2: هل يعيد نتنياهو خارطة الطريق للمربع الاول؟
3: لأي درجة تستطيع الولايات المتحدة أن تلزم إسرائيل بأي اتفاق

0: من يملك أوراق القوة الأمضى والأكثر فعالية في هذه المرحلة؟
1: نوه إلى هذه الأخبار العاجلة.
2: تشيع غزة أكثر من 100 شهيد دفعة واحدة بعد أن بقيت نحو 3 أعوام دفينة تحت الأنقاض. في قبر واحد يوارى أكثر من 100 شهيد، أما آلاف المفقودين تحت الركام، فما تزال أسرهم تنتظر العثور عليهم ليحظوا بوداع أخير وقبر معلوم.

0: السلام عليكم ورحمة الله. مستمرون معكم في هذه التغطية للتطورات في اليمن وللتوتر الأمريكي الإيراني والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة. في آخر المستجدات، قالت قوات التحالف أنها تعمل على تفكيك وتدمير شبكة الصواريخ الباليستية للميليشيا الحوثية، وتقدم إسنادا جويا لوحدات القوات المسلحة اليمنية على مدار 24 ساعة. كما قالت قوات التحالف إنها دمرت 136 هدفا عسكريا في مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية. في الأثناء، أعلنت القوات الحكومية أنها تخوض مواجهات مستمرة مع جماعة أنصار الله الحوثيين في مأرب. وقالت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين، قالت إن غارات استهدفت العاصمة صنعاء. في موضوع آخر، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه اتفق مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على أن تزود روسيا الأسواق الأمريكية والعالمية فورا بأكثر من 300,000 طن من وقود الديزل، تليها 500,000 طن أخرى الشهر المقبل، ثم 1,000,000 طن لاحقا. وقال ترامب إن سيطرة الولايات المتحدة الكاملة على مضيق هرمز والاتفاق مع روسيا سيؤديان إلى انخفاض أسعار الديزل بسرعة. من جانبه، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا أكدت استعدادها لتوريد النفط والمنتجات النفطية إلى أسواق الولايات المتحدة والعالم بأسره. بخصوص إيران، قال الرئيس ترامب إن بلاده ستنهي الأمر قريبا بطريقة أو بأخرى. إيرانيا، قال الرئيس مسعود بزشكان، قال إن طهران أكدت دائما على الحوار، مشيرا إلى أنه يكون مجديا عندما لا يترافق مع استخدام القوة. وفي قطاع غزة، أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال شرقي مخيم المغازي، استشهاد آخر متأثرا بإصابته بنيران الاحتلال في جباليا. هذه التطورات نبدأ بمتابعتها ورصدها في سياق هذه التغطية من اليمن، وآخر التصريحات وتطورات هناك، حيث قالت قوات التحالف إنها تعمل على تفكيك وتدمير شبكة الصواريخ الباليستية للميليشيا الحوثية وتقدم إسنادا للقوات اليمنية. كما قالت قوات التحالف إنها دمرت 136 هدفا عسكريا في مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية. من جهتها، قالت جماعة أنصار الله الحوثيين إن غارات جوية استهدفت العاصمة صنعاء ومناطق متفرقة تزامنا مع قصف صاروخي ومدفعي على مواقع حدودية، فيما أعلن المتحدث العسكري باسم الجماعة التصدي لمحاولة تقدم لقوات حكومية باتجاه باب المندب، مؤكدا سقوط العشرات من القتلى والجرحى في صفوف تلك القوات.
1: وسائل إعلام رسمية تابعة لسلطات صنعاء أكدت بأن سلسلة غارات جوية قالت بأنها سعودية استهدفت مناطق مختلفة هنا في العاصمة اليمنية صنعاء، وأكدت بأن هذه الغارات قد استهدفت عطان بالإضافة إلى استهدافها لمنطقة بلاد الروس ومنطقة أرحب بالعاصمة صنعاء، فضلا عن 6 غارات جوية قالت بأنها استهدفت منطقة بني حشيش. كما أكد أيضا مصدر مسؤول لوسائل الإعلام الرسمية، هذا المصدر المسؤول في مطار صنعاء الدولي، أكد بأن غارات استهدفت مطار صنعاء ما أدى إلى سقوط 4 ضحايا من موظفي المطار. الناطق العسكري للقوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء العميد يحيى سريع.